0: شهبهار وكونارك جنوبي شرق البلاد بالتزامن مع تحليق مقاتلة حربية، كما أعلنت عن انفجار في بندر لينجي بمحافظة هرمزغان وآخر في شيراز جنوب غرب إيران. إلى اللقاء.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.
4: النظام الإيراني يدعي أنه يسعى إلى وحدة إسلامية عربية، لكن على أرض الواقع نرى تفرق في كل دولة يتدخل فيها.
5: أنت تريد أن تتزعم العالم الإسلامي وعلاقتك شديدة السوء مع كل الدول الإسلامية. اليوم كم ميليشيا وكم منظومة داخل العراق خلقتها إيران؟
4: ما تعتقد أن النظام الإيراني ساهم في الانقسامات السياسية بين الدول العربية؟
5: كل مكان فيه إيران أولاً تجد الفرقة، تجد عدم محاولة الإصلاح، تجد الانسداد السياسي. محمد مرسي وهو رئيس الجمهورية في مصر يذهب للمرشد ليتلقى الإرشادات منه.
3: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
1: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
3: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس، السابعة على الشاشة العربية.

أهلا بكم. في زيارة هي الأولى لرئيس لبناني إلى البيت الأبيض منذ عام 2009، يحمل الرئيس جوزيف عون معه حقيبة ثقيلة للقاء الرئيس ترامب. ملف العلاقات مع إسرائيل، ملف حزب الله، ملف دعم الجيش اللبناني وملف دعم الاقتصاد. لكن أعقد ملفات المعادلة انسحاب إسرائيل مقابل تفكيك بنية حزب الله. بالنسبة لرئيس ترامب الصورة أكبر، يجب أن يتوقف التهديد الإيراني لحلفاء واشنطن في المنطقة. وهنا تبرز جزئية مهمة، إيران تستخدم حزب الله والميليشيات المستنسخة عنه كأذرع لتنفيذ تهديداتها ضد حلفاء واشنطن الأقربين والأبعدين. يظهر من الخرائط بسهولة أن عناصر حزب الله كانوا يستخدمون

يستخدمون لسنوات ممرا يربط العراق بإيران مرورا بسوريا ولبنان، لكن الوضع بدأ يتغير منذ سقوط نظام الأسد. الرئيس ترامب بالمناسبة التقى حتى الآن كل من الرئيس السوري ورئيس وزراء العراقي، وسيلتقي غدا الرئيس اللبناني. وإذا كان الحديث في لبنان هو عن سلاح حزب الله، وفي العراق عن الفصائل المسلحة، وفي سوريا عن الممرات والشبكات، فإن واشنطن قد ترى في الملفات الثلاثة مشكلة واحدة: نفوذا إيرانيا عابرا للحدود بنسخ محلية متعددة. والسؤال: إذا كان لبنان هو الحلقة الأخيرة في الممر الإيراني، فهل يمكن أن يكون هو نقطة البداية الأمريكية لتفكيكه؟ أهلا بكم إلى ساعة حوار.

0: لمناقشة هذا الملف نرحب بضيوفنا الكرام هنا في الاستوديو، أيمن أبو شقرة الصحفي في شبكة العربية، السفير حمدي صالح المختص في الشؤون الأمريكية، حسن المصطفى الكاتب والباحث السياسي، وبسام البني المحلل السياسي. أهلا بكم جميعا. قبل أن نبدأ نتعرف على ما تريده إدارة ترامب من هذا اللقاء وما يريده الجانب اللبناني. إدارة ترامب قبيل اللقاء المنتظر مع عون أعلنت اليوم إطلاق المناطق التجريبية في لبنان في كل من فرون وصريفة وزوطر الغربية، لكن الجيش اللبناني دعا المواطنين للتريث وعدم التوجه إلى زوطر الغربية. الرئيس اللبناني جوزيف عون كان خلال لقائه وزير الخارجي ماركو روبيو شدد على ضرورة تطبيق أو تطابق المواقف اللبنانية مع المواقف الأمريكية لجهة تطبيق إطار العمل الثلاثي من خلال تحقيق أول انسحاب إسرائيلي من المنطقة النموذجية الأولى. ما هي مطالب الطرفين عشية اللقاء؟ أهم مطلب من لبناني لأمريكا يتمثل في الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. أما أمريكا فمطلبها الأساسي يتركز على ضرورة تفكيك البنية التحتية لحزب الله وبسط سيادة الدولة اللبنانية. أبدأ مع ضيوفي وتحديدا معك أستاذ أيمن، يعني أول مخرجات هذه الزيارة أو ترجمة لها عمليا في لبنان هو البدء بتطبيق المناطق التجريبية، ولكن نعلم بأنه لا وجود أساسا لحزب الله في هذه المناطق، وبالتالي هل تعتبر خطوة رمزية؟
1: لا، أنا بعتقد أهمية هذه الخطوة هي حتى عدم وجود عناصر إسرائيلية ميدانية داخلها إلا بزوطر الغربية، هناك موقع عسكري على يعني في تلال المنطقة، فرون وصريفة هي تحت النيران الإسرائيلية. الخطوة الفكرة من خلال بدء تنفيذ هذه العملية بالمناطق التجريبية أن يصبح للجيش اللبناني موطئ قدم، وأن تكون تلك المفاوضات مسار تلك المفاوضات آخذ تدريجيا بالتنفيذ خطوة خطوة، وهو هنا ما يحصل تحديدا خلال تلك المناطق. والبعض في لبنان الآن يقول أنه هذه مجرد خطوة شكلية لأن إسرائيل ليست موجودة في تلك القرى. تلك القرى هي تحت النار الإسرائيلية، لا يمكن للسكان العودة، طبعا حزب الله لا ينشط في تلك المنطقة، وهي تحت النار الإسرائيلية. فعمليا اليوم دخول الجيش اللبناني لها هو بداية تنفيذ مسار من اتفاق سيصل بنهاية المطاف بحسب ما يؤكد لبنان إلى انسحاب إسرائيلي كامل. ولكن من أجل الوصول إلى هذا الانسحاب الإسرائيلي الكامل هناك عدة مطالب على الدولة اللبنانية تنفيذها وتعهدات كانت قد التزمت بها، كما أن على إسرائيل من جهة أن تلتزم بما تم الاتفاق عليه ضمن اتفاق الإطار، وكل ذلك طبعا تحت أعين ومراقبة واشنطن.
0: طيب بهذا الإطار دعني أنقل هذه يعني هذا الموضوع تحديدا إلى أستاذ حمدي. هناك اختلاف على من يبدأ، يعني إسرائيل تريد أن يفكك حزب الله ترسانته ومن ثم تنسحب، ولبنان يريد الانسحاب الإسرائيلي ومن ثم يبحث استراتيجية

0: يعني إنهاء سلاح حزب الله. باعتقادك يعني هل هناك طريقة وسط يمكن أن تعتمدها واشنطن لحل هذه المعضلة وتسهيل التوافق بين الجانبين؟
1: يعني في الإطار اللي أفهمه عن التحولات التي حدثت في السياسة الأمريكية في الشهر اللي فات بالذات وكان نتيجة للحرب مع إيران، هناك تحول كبير في السياسة الأمريكية تجاه منطقة شرق العالم العربي وخصوصا منطقة الشام ولبنان وسوريا والعراق. يعني من الملاحظ أن لأول مرة هناك اندماج شخصي ودور شخصي للرئيس دونالد ترامب في كل المشاكل الأربعة، لقد التقى بالرئيس التركي ثم بالرئيس السوري شرع ثم بالرئيس العراقي ثم يلتقي الآن أو غدا بالرئيس اللبناني، وبالتالي هو مندمج في هذا الدور شخصيا. النتائج الأساسية التي جاءت من الحرب العراقية الحرب الإيرانية الأمريكية أنه الولايات المتحدة توصلت إلى أنه لا يمكنها أن تترك لإسرائيل فقط أن تلعب في هذه المناطق وهذه القضايا، وإنما يجب أن يكون هناك دور أساسي للولايات المتحدة، وده توازيا مع أن هناك الآن في الرأي العام الأمريكي وفي النخبة السياسية الأمريكية امتعاض شديد من الدور الإسرائيلي في التدخل في السياسة الأمريكية الداخلية والخارجية وجر الولايات المتحدة إلى هذه الحرب. بالتالي هناك الآن موقف أمريكي واضح أنه يجب أن يكون للولايات المتحدة الدور الأساسي في التعامل مع القضايا دي، القضايا اللبنانية، سوريا، العراق، ومحاولة احتواء النفوذ زي ما أشرتي احتواء النفوذ الإيراني في هذا. ولكن أيضا هناك احتياج لأن يكون هناك تحرك دبلوماسي، لأن في الماضي كان هناك اهتمام فقط من الولايات المتحدة بمكافحة الإرهاب وقوة استخدام القوى العسكرية وما إليه. الآن هناك نظرة أنه يجب أن يكون هناك تحرك دبلوماسي يستطيع أن يضع خريطة للوصول إلى استقرار في المنطقة دي الثلاثية دي المثلث ده يحمي مصالح أمريكا ولكن ليس ضد مصالح إسرائيل ولكن لا يتوامش. طيب. دماء
0: العلاقة بين أمريكا وإسرائيل تحديدا في الملف اللبناني، أستاذ حسن، هل تعتقد بأن الولايات المتحدة ستضغط على إسرائيل من أجل عدم إعطائها لحزب الله الذرائع لعدم الالتزام باتفاق الإطار؟ يعني نعلم بأنه بالداخل اللبناني أحيانا يقولون بأن إسرائيل لا تزال تعطي حزب الله الذرائع بأنها لا تنسحب، بأنها تواصل القصف، لا تلتزم بما يتم الاتفاق عليه حتى عندما يطلب منها أمريكيا، أحيانا إسرائيل لا تلتزم. وبالتالي هل ستضغط أمريكا بطريقة أن تسحب الذرائع التي تعطيها إسرائيل لحزب الله؟
2: أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تمارس سياسة مزدوجة، بمعنى هي تريد أن تدعم جهود الرئيس اللبناني في بسط سلطة الدولة على مختلف الأراضي اللبنانية وتفكيك بنية حزب الله العسكرية، وفي ذات الوقت تأمين الحدود الإسرائيلية من أي عمليات عسكرية لحزب الله. وهنا تأتي المقاربة المختلفة ما بين تل أبيب وواشنطن. واشنطن ترى أنه في إضعاف الدولة اللبنانية سوف يقوى حزب الله، وبالتالي على إسرائيل أن تواكب العملية الدبلوماسية التي أشار لها سعادة السفير والتي جرت أكثر من جولة فيها في إطار التفاهم الإسرائيلي اللبناني، وسحب الذرائع كما تفضلت من حزب الله، وعلى الأقل تنفيذ بعض الانسحابات التكتيكية من الجنوب اللبناني في بعض المناطق وتسليمها بشكل مباشر إلى الجيش بحيث يكون الجيش هو من يتواجد فيها حتى لو كانت رمزية، إلا أنها كما تفضل الأستاذ أيمن هي تحت مرمى النيران الإسرائيلية وبالتالي لا يستطيع السكان أن يعودوا إليها. أهمية هذه الخطوة أنها سوف تعطي السكان نوع من الأمل بالعودة إلى مناطقهم وأن من يحميهم ليس حزب الله وإنما سلطة الدولة. الرئيس ترامب صرح في الآونة الأخيرة أكثر من مرة أنه يعتقد أن الإسرائيليين سوف ينسحبون أو على الأقل يعيدون الانتشار، وصرح بأن الولايات المتحدة سوف تقدم دعما إغاثيا إلى الدولة اللبنانية وإلى الجيش اللبناني. إذا تواصلت هذه المسارات ومشت بالتوازي مع بعضها البعض دون تعنت إسرائيلي كبير، أعتقد أن الدولة اللبنانية سوف تنجح جزئيا لا أقول كليا في الضغط على حزب الله، رغم أنه ما يزال ممانعا. لا نستهين بدرجة الممانعة التي سوف يمارسها حزب الله في الداخل أمام تسليم سلاحه، لن تكون مهمة سهلة، سوف تكون مهمة شاقة، ولكن إذا كانت هنالك خطة عمل عسكرية وأمنية واقتصادية ودبلوماسية سوف تكون هنالك يعني نتائج على المدى المتوسط برأيي وليس القريب.
0: أستاذ بسام، من بين الأمور التي قيل بأن الرئيس عون طرحها في واشنطن، طرحها أمس بلقائه مع روبي

0: بومبيو هي تحفظاته على مسعى أمريكي لأن يكون للشرع دور في تقليم أظافر حزب الله في لبنان. الشرع دائما يرفض، ولكن يعني يعتقد أو يخشى من أن الظروف يمكن أن تضغط على موقفه، خصوصا أنه بالأمس إيران استهدفت أيضا سوريا. يعني مروحية الاستهدافات الإيرانية لم تعد فقط تقتصر على دول الخليج والأردن، وإنما بدأت بسوريا أيضا. هل تعتقد بأنه يمكن لعوامل خارجية غير الضغط الأمريكي أن تؤدي إلى تغيير الشرع لموقفه والتدخل في لبنان؟
1: يعني أنا أتمنى أن لا يتغير موقفي، لأن الموقف الشرع اليوم مناسب. يعني الدخول في لبنان هو يعني حرب شيعية سنية في المنطقة، وهذا الموضوع مرفوض كليا وموضوع غريب يعني ومرعب. أما موضوع الأمريكان باعتقادي الشخصي هم زيارة عون، والحديث عن الدبلوماسية مع لبنان هي لسحب البساط من تحت أرجل إيران عندما ربط المسارات. يعني ربط المسارات كان عن طريق أنه يعني أما أن توقف الحرب بين إيران وأمريكا وإسرائيل وحزب الله، وأما أن تستمر الحرب. عندما يدعون عون إلى أمريكا، يعني أننا لدينا سلطة شرعية نتحدث معها، ولا يمكن لإيران أن تتحدث عن ربط المسارات. هذا الموضوع واضح العيان. موضوع الشرع موضوع برأيي الشخصي يعني موضوع خطير للغاية، وكل ما أخشاه أن يوافق يوما ما على الدخول في حرب مع حزب الله في لبنان، لأن هذا الموضوع سيؤدي إلى عواقب وخيمة. لا
0: يعني ما العوامل التي باعتقادك إن حدثت ستجعل الشرع يبدل من موقفه حتى الآن الرافض كليا لهذا التدخل؟
1: يعني إذا ما تم استهداف سوريا بشكل كبير من حزب الله، عندها سيكون مضطرا للدخول في حرب. أما إذا ما كان حزب الله لا يتدخل في سوريا فلن يتدخل برأيي الشخصي، هذا ما أرى.
0: طيب أعود إليك أستاذ أيمن، وبالنسبة للزيارة اليوم نعلم بأنه رئيس عون التقى ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي، ومن المفترض أن يلتقي غدا ترامب. ما النتائج التي يمكن أن تحقق هذه الزيارة، خصوصا عندما نتحدث عن معضلة من يقوم بالخطوة الأولى؟ يعني هناك شد حبال بين إسرائيل عمليا وبين حزب الله، لكي يعني حزب الله يريد لإسرائيل أن تنسحب، وبالعكس إسرائيل تريد تفكيك ترسانة حزب الله.
2: إيه، أنا برأيي مش شد حبال، أنا برأيي مصلحة مشتركة إسرائيلية حزب الله. يعني اليوم الطرفين بموقع مشترك، وعدو عدوي صديقي، الطرفين أعداء هي الدولة اللبنانية. ما أعتقده أنه اليوم لبنان ذاهب إلى واشنطن وواضح بجعبته الملفات التي يحتاجها. لبنان يحتاج انسحاب إسرائيلي، يحتاج وقف الحرب، انسحاب إسرائيلي كامل، عودة الأهالي، وإطلاق ورشة إعادة الأعمار. طالما لبنان يحدد بالدقة ماذا يريد وماذا يحتاج، أنا برأيي أنه هو قادر وبدأ اليوم تحصيل بعض من ما طالبه كمكاسب سياسية الرئيس عون خلال هذه الزيارة. ولكن الأساسي هو ماذا على لبنان أن يفعل؟ لا شك مطلب لبنان، المطلب اليوم الذي يقع على عاتق الدولة اللبنانية من خلال إعادة بسط سلطة الدولة وحصر السلاح، هذا مطلب أغلبية الشعب اللبناني أيضا تنادي به. لذلك كي لا نضع بخانة الضغوط الخارجية على لبنان، خلينا نتفق على قرارات الحكومة في أوغست، على البيان الوزاري، وعلى خطاب القسم يلي رئيس الجمهورية. وهذه تعهدات واضحة كانت تجاه الداخل اللبناني قبل أن تكون تجاه الخارج، بأنها خطوات ضرورية من أجل الوصول إلى بناء الدولة اللبنانية الجديدة. وعليه كل المطلوب منه اليوم لبنان من خلال هذه الجولة. الرئيس ترامب قام بدور كبير جدا من خلال الضغط على نتنياهو، لبداية الالتزام بوقف النار، ثانيا ببدء تنفيذ المناطق التجريبية اليوم، وبالتالي الاتفاق وضع على سكة التنفيذ العملية. اليوم على لبنان أن يلتزم بجهته، لأنه أعتقد هذه الزيارة تاريخية وتأتي بوقت في حال لبنان لم ينجح من انتزاع هذه اللحظة. لبنان سيكون أمام موجة جديدة من حرب عنيفة، ولن تكون حدودها مجرد خط أصفر وشمال الليطاني وجنوب الليطاني. لبنان، إسرائيل بعد 7 أكتوبر إسرائيل تتعامل مع المنطقة بعقل مختلف. لا يمكن أن ينتهي اتفاق على طريقة اتفاق نهاية حرب تموز بال2006، ولا يمكن أن ينتهي اتفاق على بطريقة

الجولة الأولى من تلك الحرب يلي هو لم يكن واضح المعالم. إسرائيل اليوم ستكون أمام مهمة تنفيذ بيدها ما تراه حفاظ على أمن استراتيجي. لذلك اليوم لبنان أمام تحدي كبير.

0: أنهم جادين بمسار تثبيت هذه الاتفاق.
1: وبالمقابل هذا يتطلب أيضا أن يكون الدور الأمريكي ثابت أستاذ حمدي. يعني البعض يقول بأن مصلحة أمريكا اليوم تتقاطع مع مصلحة لبنان في هذا الملف تحديدا. هل تعتقد بأن هذا القرار الأمريكي بهذا النهج بلبنان هو قرار نهائي أم يمكن أن يتبدل بحسب الظروف، بحسب ما ستؤول إليه نتائج التفاهم مع إيران أو حتى الحرب، استمرار الحرب معها؟
2: لا، شوف، في واشنطن حاليا هناك اتجاه قوي جدا للتحرك أمريكيا ولجم القوتين التي تتصارع على لبنان وتتصارع في المنطقة، وهي إيران من ناحية وإسرائيل من ناحية ثانية. الإدارة الحالية تغيرت في موقفها، تغير موقفها وأصبحت تهتم بكبح جماح إسرائيل في التحرك في المنطقة ككل. ومن أحد المؤشرات على هذا أنها أشارت لإسرائيل بعدم التدخل في الحرب مع إيران حاليا، وأشار واعترف بهذا رئيس الأركان الإسرائيلي. وبالتالي هناك موقف أمريكي واضح، خصوصا بعد الفترة الأخيرة، من أنه هناك رأي عام أمريكي قوي جدا ضد التدخل الإسرائيلي. وبالتالي هناك فرصة ذهبية أمام الحكومة الشرعية اللبنانية أن تستفيد من هذا الموقف، موقف الذي يتحرك فيه إدارة الرئيس ترامب بأنه يلجم القوتين التين تؤثر على الداخل اللبناني. ولكن عايز أشير أن المشكلة ليست بهذه السهولة. قضية لبنان قضية معقدة فيها قوة متصارعة عديدة، وإسرائيل طبعا ستتلاعب بالموقف بشكل أو بآخر، وإيران ما زال لها أزرعها، وبالتالي ستأخذ وقت. ولكن على الأقل يجب الاستفادة من هذا الموقف الأمريكي الذي أعتقد أنه سيستمر، وهو لجم وكبح جماح إسرائيل ومحاولة كبح جماح إيران تماما من المنطقة وخصوصا من لبنان.
1: أستاذ حسن، يعني ما الدور أو يعني النهج الذي يمكن أن يعتمده حزب الله في هذه الفترة تحديدا والاجتماعات يعني تدور في واشنطن حول إمكانية يعني أو ليس إمكانية تقليم أظافره أو سحب سلاحه، ولكن يبحث آلية تنفيذ ذلك؟
3: أعتقد أنه على حزب الله أن يسأل نفسه سؤالا بسيطا وواضحا، هل يريد أن يكون جزء من التركيبة السياسية اللبنانية الداخلية التي تحقق مصلحة اللبنانيين ككل وتحافظ على كيان الدولة والوطن اللبناني من الانهيار ومن مزيد من الحروب، أم سوف يبقى جزءا من محور عابر للحدود يمتد من طهران حتى ضاحية بيروت الجنوبية؟ عليهم أن يعودوا حتى إلى أصوات في داخل حاضنتهم الشعبية. هنالك الكثير من الامتعاض من الحروب التي لا نهاية لها، والأحزان التي لا نهاية لها، وفقدان الكثير من الشباب الذين عوضا أن يذهبوا إلى الجامعات ويصبحوا يعني فاعلين في بناء الدولة، تذهب الأمهات إلى زيارتهم في القبور وسكب الدموع عليهم. صحيح أن هنالك احتلال إسرائيلي، ولا أحد يبرر هذا الاحتلال، وهذا الاحتلال يجب أن يزول اليوم قبل الغد، ولا يجب أن تكون هنالك أي شروط إسرائيلية في خروجها من الأراضي اللبنانية، لأن هذا احتلال. ولكن لا تستقيم أن تكون هنالك دولة وميليشيا لديها سلاح. الدولة هي من تدافع عن الأرض، الدولة هي من تدافع عن الحدود، الدولة هي من تقوم بحماية شعبها. كانت هنالك ظروف موضوعية في السنوات السالفة إلى اتفاق الطائف، وحصل اتفاق الطائف، كان يفترض أن يطبق اتفاق الطائف كاملا، وحصل هنالك تحرير جنوب لبنان عام 2000، وحصلت حرب 2006. كان يفترض كل هذه الدروس الصعبة والتي دفع اللبنانيون ثمنها من دمهم ومن لحمهم الحي كما يقال، أن تدفع حزب الله إلى أن يكون جزءا من التركيبة الداخلية في الدولة. أنا لا أضع المسؤولية فقط على حزب الله، المسؤولية مشتركة، ولكن هو يتحمل المسؤولية الأكبر كونه الحزب المسلح من بيده السلاح. كان بإمكانهم عندما كان الحديث سابقا وجلسات الحوار اللبناني والحديث عن الاستراتيجية الدفاعية، كان الجنوب محررا. الآن عاد الجنوب واحتل من جديد. أين ذهبت هذه الدماء؟ أين ذهبت هذه التضحيات للعائلات وأهل الجنوب؟ كلها للأسف الآن يسأل، حتى بيئة حزب الله تسأل عن هذا الثمن. لماذا يتوجب علينا عاما بعد عام أن ندفع هذا الثمن؟ حتى ضمن العقيدة السياسية والفقهية لحزب الله، الفقهاء في الفقه الإسلامي لديهم قاعدة أن حفظ الدماء والأرواح والأموال مقدم على ما سواه. يجب عليهم كذلك أن يفكروا بهذا الأمر، أن حفظ كرامة الإنسان لا تكون فقط عبر السلاح، حفظ كرامة الإنسان هي بالعيش الكريم، بأن يكون آمنا في منزله مع عائلته.

0: والبقية ليست وظيفة حزب الله، تحرير الجنوب هو وظيفة الدولة اللبنانية والجيش اللبناني، وعليه أن يدعم الدولة ويقويها. وأنا هنا أخاف من نوع من من من أمر أنه إضعاف الدولة سوف يكون لا سمح الله هدف مشترك إلى فريقين، وإذا أضعفت الدولة وانهارت هذا سوف يكون ليس وبال فقط على اللبنانيين، على المنطقة التي لا تتحمل مزيد من الانهيارات.
1: سنتابع هذه النقطة. أستاذ بسام، يعني حزب الله خرج من سوريا ولكن يقال بأنه لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة بشبكات معينة، ونرى ما تقوم به في الآونة الأخيرة عبر محاولة أن تكون أدوات لتهريب الأسلحة، أيضا لتهريب المخدرات. ما حجم هذه الشبكات؟
2: يعني أنا أعتقد أن سوريا أغلقت تماما أمام الإمدادات الإيرانية لحزب الله عبر سوريا، وربما يكون هناك بعض التجاوزات عبر التهريب يعني، ولكن ليست كما كانت في السابق. أما موضوع السؤال الصعب الذي لم نطلعه هنا، هل يستطيع الجيش اللبناني مقارعة حزب الله وسحب سلاحه؟ يعني كلنا نتحدث أنه يجب على حزب الله تسليم سلاحه، وحزب الله يعتبر نفسه مستهدف ولا يمكن له تسليم السلاح على الإطلاق. هذا أمر واقع. هل باستطاعة الجيش اللبناني أن يقوم بهذه العملية أم أننا سنتوجه إلى حرب أهلية في لبنان؟ هذا السؤال.
3: لا
1: هذا السؤال بكل الأحوال، يعني عندما يتحدث الرئيس عن استراتيجية لسحب السلاح دائما ما يشير إلى سحب السلاح من دون الدخول بمواجهة داخلية. هل تعتقد بأنه خلال هذه الزيارة سيأتي الرئيس عون بدعم للجيش وبضمانات أيضا من الولايات المتحدة للجيش؟
3: أعتقد طبعا أنه أصلا بداية الدعم والمهمة الملقاة على عاتق الجيش والقوى الأمنية بلبنان ليست من فراغ. الدول التي تضع ثقتها اليوم بالمؤسسة العسكرية اللبنانية والتي تعتبر أنه هي الجهة الوحيدة المخولة أن تكون تحمل هذا السلاح، حتى الاتفاق الأولي اللي حصل يحدد بالأسماء الجهات الأمنية التي يحق لها حمل السلاح في لبنان. هذا هو الاتفاق اللي وافقت عليه حكومة نجيب مئاتي، يلي حزب الله يشكل الأغلبية منه، وبالتالي حزب الله موافق عليه لأنه يعلم حزب الله الأمور مثل ما تفضل أستاذ حسن، مش بنوع السلاح اللي حامله، مش بالقوة. بتوصل لمحل أنت أمام بيئتك، أمام مجتمعك، أمام أهلك وأمام شعبك، أنت في حفرة لا قاع لها، أنت أوصلت لبنان إلى تلك الحفرة. وبالتالي حزب الله خياراته يا أما أن يكون منطقي، وبعتقد أنه لم يمارس منطقية من خلال خياراته الأخيرة، أو أنه الانتحار لم يعد الآن أكثر مما حصل في لبنان، لا يمكن بقى يستطيع حزب الله أنه أن يذهب إلى الأمام أكثر. أنا يلي بعتقده اليوم بهذه الزيارة سيأتي بدعم للمؤسسة العسكرية الرئيس عون، وسيبحث أكيد آلية وشكل خارطة الطريق لكيفية تنفيذ. لا شك أنه الرئيس رايح وهو يعلم جيدا حساسية اللحظة، أهمية تلك الزيارة وفرادتها من حيث الرسائل التي تحملها كلها. لا شك سوف يعود إلى لبنان وأمامه تحديات كبيرة، ولكن التحديات هذه كلنا نعلم أنها ستكون موجودة أمام أي سلطة قائمة. ما حدا رح يجي كرم أخلاقي يسلم ما يعتبره نقطة قوته. وأنا لازلت حتى هذه اللحظة لا أعتقد حزب الله في حال عادت الحرب على إيران سيكون مرة جديدة ضمن تلك الحرب ويصعود ليورط لبنان، لأنه لا زال هناك بعض أنواع السلاح اللي موجود، ما يقال عنه سلاح الصاروخ التكتيكي لا زال موجود عنده. وبالتالي يعني حزب الله لا زال يعتبر نفسه أنه هو جزء من هذا المشروع الكبير يلي إيران بتشكله. ما يمكن الوصول له هو من خلال تشديد عملية الحصار على حزب الله بكافة الطرق من أجل الوصول لإشعاره أنت بالآخر حزب سياسي، عندك خيار العودة مثل ما تفضل الأستاذ حسن على لبنانيتك، وعودتك إلى لبنانيتك الدستور يضمن لك لها، يحميك ويحمي بيئتك وأهلك، أو أنه هذه حالة الفوضى سيبدأ تدريجيا. اليوم بيروت مدينة منزوعة السلاح بقوة الأمر الواقع العسكري والمؤسسات الأمنية، غدا جنوب الليطاني، بعد شمال الليطاني، يعني أمام لبنان.
1: سنتابع هذا الموضوع تحديدا، يعني دور حزب الله في الدور الإيراني الأكبر، إضافة إلى حزب الله العراقي أيضا، وما إذا كان هناك أي خلايا في سوريا تدور في هذا الفلك، ولكن بعد فصل قصير.

0: الخطاب الديني الحالي يقدس النص أم يقدس أفهام الفقهاء وعقولهم؟
1: الأصل أن العقل هو مناط التكليف، فالأصل في الخطاب هو العقل. إذا وجد العلم ارتفع التطرف.
0: لماذا نشأ الإرهاب والتطرف في الإسلام؟
1: القتال في الإسلام أنه دفاع عن النفس.
0: تأخذ موقفا من مفهوم الولاء والبراء؟ تقر هذا المصطلح أم لا بداية؟ كان أستاذ الدكتور مالك الشعار مفتي طرابلس والشمال السابق.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

0: أحييكم من جديد. حزب الله هو الذراع الأبرز لإيران في المنطقة، لكنه ميليشيا عابرة للدول. في لبنان هو التجربة الأبرز، وله وجود سياسي وعسكري وشبكة اجتماعية ممتدة منذ عام 1984. يتركز وجوده في جنوب لبنان والضاحية ومنطقة البقاع وشمال الليطاني. أما في سوريا فلا وجود رسمي لميليشيا حزب الله بعد سقوط نظام الأسد. الحديث فقط عن خلايا نائمة على الحدود مع لبنان، لها شبكات لوجستية وممرات إمداد تربط إيران بالعراق ولبنان. أما في العراق فجرى استنساخ هذه الميليشيا ليصبح اسمها حزب الله العراقي، وهو يجاهر بولائه لإيران. يتركز وجوده في مناطق ومواقع سرية، البعض منها في جرف الصخر ومدينة القائم الحدودية مع سوريا. دعونا مشاهدينا نطلع على هذه الخريطة التي تظهر الممر الإيراني العابر لثلاث دول: لبنان ثم سوريا ثم العراق فإيران. الممر ذاته باتجاهين. الممر الرئيسي يظهر على الخريطة باللون الأحمر كما نرى، والممر الثانوي بالأخضر. لكن هذا الوضع اختلف طبعا داخل سوريا مع سقوط نظام الأسد كما ذكرنا، وتولي الرئيس أحمد الشرع مقاليد الحكم هناك. أستاذ مصطفى، في المذكرة التي مذكرة التفاهم أخذ عليها بأنها لم تعالج مسألة أذرع إيران في المنطقة، ولكن فيما بعد رأينا وكأن هناك معالجة عملية لها من قبل الولايات المتحدة خارج إطار مذكرة التفاهم. هل فعلا الواقع يعكس ذلك؟
1: الواقع معقد جدا. هذه الأذرع باتت أكثر قوة منذ قبل، لو تم العلاج منذ بداياتها لكانت الأمور أسهل بكثير، ولكنها صارت أكثر قوة، أكثر شراسة، أكثر تجذرا في شبكة علاقات طائفية، عقائدية، عشائرية، اجتماعية، اقتصادية، وبعضها أصبح جزء من بنية التخادم السياسي والفساد السياسي في العالم.

0: عديد من الدول، وبالتالي أصبحت هنالك زبائنية سياسية تقتات عليها. هذه الشبكة الآن في الوقت الحاضر ربما بعضها أضعف بسبب ما تعرضت له من ضربات عسكرية سواء إسرائيلية أو أمريكية، أو فقدان شخصيات مهمة مثل أمين عام حزب الله السابق حسن نصر الله أو عماد مغنية، وفقدان المرشد السابق علي خامنئي. لكن برأيي أن تفكيك هذه الشبكة لن يكون أمرا سهلا، لنكون واقعيين وعمليين. تفكيك هذه الشبكة يحتاج إلى جهد عسكري وأمني واستخباراتي، وأيضا بناء دول قوية. يعني الدولة هشة في لبنان، هشة في العراق، هشة في اليمن، وتحاول أن تبني ذاتها في سوريا الجديدة. وبالتالي جميع هذه المناطق لا تزال رخوة، وأي هزات أمنية أو محاولات اللعب على الوتر الطائفي أو عمليات إرهاب من الممكن أن تحدث تغيرات. لكن هل يعني هذا أن نجلس ونتفرج على كل ما يحدث؟ لا، تحتاج إلى عملية واسعة. وأنا يقلقني إضافة للدور السلبي الإيراني الدور السلبي الإسرائيلي. نحن كما تفضل سعادة السفير أمام مشروعين يحاولان الهيمنة على هذه الدول وعلى لبنان. لذلك من المهم أن نركز كذلك على بعد إقليمي مهم، وهو وجود لاعبين أساسيين يجب أن لا نغفلهم: مصر، المملكة العربية السعودية، تركيا وقطر. في علاقاتهم هذه تحاول هذه الدول إيجاد شبكة أمان. وحتى لو عدنا إلى زيارة الرئيس عون إلى واشنطن، هو لا يذهب خالي الوفاض برأيي، هو يذهب وحوله شبكة أمان عربية وسعودية. الاتصال الذي جرى ما بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس جوزيف عون، وقبله الاتصالات مع الرئيس نواف سلام، والزيارات المتبادلة والتي يجريها المستشار وزير الخارجية الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت ولقائه الرؤساء الثلاث، كلها شبكة أمان تحاول أن تضع المنطقة على سكة السلام الصعب أو السلام المتعثر، ولكي لا تسقط الدولة. هذه شبكة الأمان أنا أجد هنالك تعاون ما بين هذه الدول الأربع، ونستطيع أن نضيف لها كذلك الجهد الباكستاني. لو استطاع هذا الجهد أن يستمر وأن يبني مسارا أكثر ثقة، نستطيع في هذه الحالة أن نبدأ خطوات عملية في بناء سلطة الدولة في هذه الدول وتفكيك الميليشيات، وأن لا نجعل لإيران دورا سلبيا أكثر. نعم. طيب
1: دعني أعود إلى الدور الأمريكي الأساسي في هذه المحاولات. أستاذ حمدي، يعني ترامب التقى الشرع، ومن ثم التقى رئيس الوزراء علي الزيدي، وسيلتقي غدا الرئيس اللبناني جوزيف عون. هل تعتقد بأن هذه صدفة زمنية أم ضمن نهج واضح وأجندة واضحة من أجل يعني تقليم الميليشيات الإيرانية أو الميليشيات المحلية في هذه الدول التي تدور في فلك إيران؟
2: له بالتأكيد هناك إدراك أمريكي حاليا أنه لا يمكن أن تترك هذه المنطقة للتقلبات التي حدثت في الماضي، وخصوصا في ضوء تدخلات إسرائيل والمواقف التي حدثت نتيجة تدخلات إسرائيل في لبنان وفي سوريا وفي مناطق مختلفة حتى في العراق. وبالتالي هناك إدراك أنه يجب أن تتحرك الولايات المتحدة لكي تجد لاحتواء هذه المشاكل ثم التحرك أماما لحلها. المشكلة التي تواجه الولايات المتحدة الآن أنها ما زالت متأرجحة، ليست متأرجحة في كبح جماح إسرائيل، ولكن متأرجحة في كيف تتعامل مع قضية حزب الله. وكما ذكرت قبل كده، الرئيس ترامب فكر أنه السوريين يمكن أن يقوموا بهذا العمل، وتفكير طبعا لم يكن واضحا في البداية. ولكن ما زالت الإدارة الأمريكية تبحث ماذا يمكن أن تفعله في هذا. عندنا مشكلة أخرى، وهي أن القوات الطوارئ الدولية يونفيل ستنتهي الفترة بتاعتها في نهاية هذا العام، وهناك اقتراح أوروبي بإرسال قوات أوروبية. ما زال هناك تفكير، هل يمكن احتواء حزب الله فقط من خلال قوة الدولة اللبنانية، أم من خلال قوة أخرى تأتي لمساعدة الدولة اللبنانية؟ وهذا في محل الدراسة الآن. ولكن النقطة الأساسية التي يعني تتضح لنا أن الحرب الإيرانية الأمريكية والموقف الحالي أدى إلى أن كل هذه الظواهر أصبحت واضحة، وأنه يجب للولايات المتحدة أن يكون لها سياسة إيجابية تجاه المنطقة. ونعتقد أنه في المرحلة القادمة سيكون هناك يعني تحرك دبلوماسي فعال من جانب الولايات المتحدة لهذا. ولكن زي ما أشار الزملاء، قضية حزب الله بالذات قضية معقدة، نظرا أنها متجذرة في تجمع معين

0: نعم.
1: هذا التجمع عنده هذه العقيدة الأيديولوجية واللي طيب. بالتالي يجب التعامل معها.
0: أستاذ أيمن، هل توافق على ما طرحه بأن الولايات المتحدة وكأنه نهجها أو هدفها ليس واضح بالتعامل مع حزب الله؟ يعني هل تعتقد بأن الأساس موجود ولكن الولايات المتحدة لم تجد بعد الآلية من أجل تنفيذ ذلك؟
2: ما في شك أنه واضح أنه الولايات المتحدة أخذت قرار لا رجعة فيه عن أنه حزب الله يشكل خطر استراتيجي على فكرة بناء دولة في لبنان. وإذا كانت، وأنا هون بعتقد أنه هون ضمن استراتيجية واضحة تعمل، أكيد مش من باب الصدفة الرئيس الشرع رئيس الوزراء الزايدة والرئيس عون بواشنطن. ما تحاول الولايات المتحدة اليوم إنشاؤه، ما فينا نحكي عن تحالف، ولكن فينا نحكي عن شبكة مصالح تربط تلك الدول المجاورة والتي تشكل فيها إيران أداة سيطرة واضحة أساسية. شبكة المصالح هذه القائمة على أمن سياسي واقتصاد وإنماء، الولايات المتحدة تدرس خطواتها بدقة خلالها وتعلم جيدا إلى أين هي ذاهبة. ما يقلق أحيان أنه الولايات المتحدة لن تبقى مدى العمر وهي تفكر كيف عليها الانتهاء من حزب الله ومدى أهمية حزب الله. لذلك أعتبر أنه نحن أمام فرصة تاريخية ولحظة تحول مفصلة ما نعيشه في لبنان وما تعيشه المنطقة. لا شك أنه حجم الاستثمارات والمصالح الأمريكية بالعراق وبسوريا يفوق آلاف المرات ما يمكن أن تحققوا من مكاسب في لبنان، ولكن أيضا للبنان أهمية كون الحدود مع إسرائيل مباشرة وتسكير هذا الملف وتسكير هذا الملف بشكل نهائي. لذلك أنا أقول أنه نحن أمام تلك اللحظة التاريخية، لأن الولايات المتحدة اليوم حقيقة تضع لبنان على طاولة الاهتمام، ترامب واضع لبنان على طاولة البحث والتشريح. في حال سقط لبنان عن تلك الطاولة، حزب الله سيكون قادرا، تلك الدولة لن تستطيع أن تقوم أن تنهض من جديد بسنوات لقدام، لأن ما ينتظرها هو مسار عسكري أمني جديد. إسرائيل تتربص وتنتظر تستحين اللحظة لكي تقدم عليه. لذلك أنا أقول أنه لا يمتلك ترامب والإدارة الأمريكية استراتيجية واضحة أنه نحن يجب السير بهذا المسار للقضاء على حزب الله، ولكن يدعم كل ما من شأنه أن يؤدي من العقوبات المالية إلى دعم المؤسسات العسكرية اللبنانية الرسمية، دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها. لا يمكن استبدال مكون بفراغ. الدولة عليها أن تملأ هذا الفراغ الذي سيشكل حزب الله.
0: دعني أنقل هذه النقاط إلى أستاذ مصطفى. هل تعتقد بأن السلطات في هذه الدول، نتحدث إن كان عن السلطات العراقية، عن الدولة اللبنانية، عن أيضا حكومة الشرع، هل هم قادرون على ملاقاة واشنطن لتنفيذ هذا الهدف؟
3: هم قادرون جزئيا وليس كليا، لنكن صراحة جدا. هذه الدول تحتاج إلى برامج إصلاح كبيرة. صحيح. السيد علي الزيدي الآن يقوم بمهمة في مكافحة
0: يعني
3: الفساد.
0: مهمة الشرع هي الأسهل بالنسبة لجوزيف عون وعلي الزيدي؟
3: ليست أسهل، لأنه كما أشار الأستاذ هذه سوف تدخل المنطقة في حرب مذهبية لا أحد يريدها.
0: المهم لا مهمته بالداخل، يعني نتحدث عن قدرة كل السلطات المحلية بكل دولة.
3: حتى الشرع مهمته في الداخل عسيرة لعدة أسباب. سوريا معقدة تحت مهدمة بعد سنوات
2: 15 سنة من
3: الحكم الأسد، وتحتاج إلى دعم اقتصادي، إلى إصلاح إداري، إلى عودة إلى ملايين المهاجرين في الخارج، وتحتاج إلى استثمارات بدأت الآن. ونعود وأركز على شبكة الأمان بدعم خليجي سعودي في جذب المزيد من الاستثمارات إلى الداخل السوري، وهذه الاستثمارات سوف تنجح في إنعاش الاقتصاد. ولكن هنالك كلمة سر أساسية في هذه الدول بأجمعها: الأمن والاستقرار. وتكون هنالك حكومات لديها أنظمة واضحة وصريحة، لأنه لا يمكن لأي مستثمر أن يأتي دون أن تكون هنالك بيئة آمنة ومستقرة. إذا كانت الحرب سوف تعود، ما هي فائدة أن أضع المليارات من الأموال لكي أستثمر في السياحة أو في الطاقة أو في مجالات أخرى؟ هنا بيت القصيد الذي من الممكن أن يعني يبنى عليه. الرئيس ترامب يهمه الاستثمار في مجال الطاقة، وكما قال في لقائه مع السيد الزيدي سوف تخرج القوات الأمريكية

0: تدخل الشركات. هل هذا العامل من الممكن أن يكون مشتركا ما بين هذه الثلاث الدول؟ أنا برأيي من الممكن ذلك، ولكن ليست مهمة سهلة.
1: أستاذ بسام، هل تعتقد بأنه هذا الممر، يعني نتحدث عن العراق، سوريا ولبنان، هو فقد الحلقة السورية، هل تعتقد بأنه هذا بداية انهياره أم بالعكس لأنهم سيتمسكون فيه أكثر، سيعززون نفوذهم في العراق وفي لبنان وسيحاولون التخريب في سوريا؟
2: يعني سوريا هي
1: قيادة
2: القبان، صح التعبير، فسوريا اليوم مغلقة الأمر أمام حزب الله. ولكن دعيني أقول أنه إذا كانوا يريدون التخلص من حزب الله عليهم الانتصار على إيران في الحرب. إذا لم ينتصروا على إيران في الحرب لن يتخلصوا من حزب الله، أما إذا انقضوا على حزب الله سيتخلصوا من حزب الله العراقي وحزب الله اللبناني بقولا واحدا، لأن المنبع هو من إيران، التغذية المالية من إيران، كل شيء يأتي من إيران. هذه الأحزاب أو هذه الأزمة،
1: ولو حتى أنهم يحاولون فصل المسارين،
2: لا يمكن أن تعيش هذه الأزرع إلا على إيران. وإذا سقط النظام في إيران ستنتهي المشكلة بطبيعتها، يعني سيتراجع حزب الله العراقي واللبناني بآن واحد. أما سوريا مسكينة، يعني شو بدها تعمل سوريا؟ سوريا اليوم كما تحدث الزملاء لديها مشاكلها ولديها النمو الاقتصادي الذي يجب أن ترتقي به وإلى آخره. سوريا اليوم لا يمكن لها أن تدخل لا بحرب مع حزب الله العراقي ولا بحزب الله اللبناني، لأنها يعني بين فكي كماشة إن صح التعبير. إذا إسرائيل بعزمتها وعزمة العسكرية تبعها ما قدرت على حزب الله ولا قدرت على إيران،
3: لا إزاي
2: يعني إسرائيل
3: حددت قدراته كده
4: بعد في دمار أكثر من هيك،
2: بس يعني ما يعني ما قدرت تسكت نيرانهم، ما قدرت تسكت نيرانهم. هذا يعني
3: متعمدة.
2: طب يعني سوريا بدأت توقف وجوههم،
3: يعني هي متعمدة أن تترك الحزب الله نوعا كشوكة في الإطار،
2: يعني بدأ سوريا معناتها.
3: لا، هناك ما زال التفكير، أنا نتحدث عن هذا،
2: يعني نتحدث عن موضوع أن سوريا اليوم ليست بصدد أن تكون هي ببوز المدفع بكل وجوه هذه القوة.
4: المشكلة مش أنه سوريا غير قادرة في حال، المشكلة تبعات الخطوة من خطوة من هالنوع لها تبعات كبيرة جدا على المنطقة، بس مش يعني غير قادرة، يعني
2: ستقتل الاقتصاد، ستقتل الإنماء، ستقتل كل شيء، يعني بوادر الدولة التي يقوم حكومة.
1: طيب أستاذ أيمن، هل توافق على ما طرحه أستاذ بسام بأنه كل شيء يعني أو مصير هذه الجماعات، هذه الميليشيات، يتوقف على مصير النظام في إيران؟
4: ما في شك، في حال سقوط النظام بإيران ما بيعود في داعي للحديث عنه، ولكن هذا لا يعني أنه بقاء النظام يعني بقاء تلك الميليشيات، لا، هناك قدرة. الخطوة الأساسية والأولى المهم، النية موجودة، يعني لأول مرة من 40 سنة بلبنان هناك دولة رسمية تتحدث عن سلاح شرعي وحيد من سنة 69، والسلاح بلبنان بالبيانات الوزارية يشرع سلاح جهة من النوع وسلاح جهة.
1: طب ولكن حتى لو سلمنا جدل بأن هناك سلطات لبنانية تريد وقادرة،
4: الرئيس الزايدي يخوض تلك المعركة،
1: هل ستسمح إيران بذلك؟
4: إيران ستحاول تعطيل هذا المسار. هل ستنجح وهل تمتلك من قدرات؟ لم تعد تمتلك القدرات التي كانت تمتلكها. وأنا كمان بقدر أفصل ما بين ما يجري باللبنان وتحديات مواجهة سلاح حزب الله في لبنان والتحديات الواقعة على عاتق الحكومة العراقية تجاه الميليشيات الموجودة بالعراق. العراق هناك خط بري مفتوح، حدود مشتركة طويلة، كما أن الميليشيات العراقية ليست بحاجة للأموال الإيرانية. الميليشيات العراقية هي لديها أكثر من مصدر دخل داخلي من ضمن العراق، في حين أن حزب الله بمجرد قطع شريان الأموال عنه وفرض مزيد من العقوبات حزب الله ينهار تدريجيا، يعني طبعا رويدا رويدا بس يبدأ بمسار الانهيار. يمكن مقارنة من حيث الانتماء الإيديولوجي ومن حيث الانتماء المصلحي، ولكن هناك تفاصيل تتحكم بمسار كل فئة وكيف تعيش وطريقة المواجهة تختلف من بلد
1: طيب
4: إلى آخر.
1: أستاذ حسن، كيف يمكن لإيران أن تعرقل هذه المسارات؟ يعني ما الأدوات التي يمكن أن تستخدمها من أجل إبقاء جماعاتها على الأقل إن لم يكونوا أقوياء على قيد الحياة؟
0: إبقاءهم عبر أكثر من مسار. المسار الأمني هو أخطر مسار، رفع الكلفة الأمنية والعسكرية على دول المنطقة بأسرها. لو نفذ على سبيل المثال

0: للحوثيون تهديداتهم التي أطلقوها اليوم تجاه المملكة العربية السعودية وتجاه السفن التي تعبر عبر مضيق باب المندب، هذا جزء من المحور الإيراني الذي سوف يرفع الكلفة على المنطقة وبالتالي يعطل عملية السلام والاستقرار الحاصل الآن. لا تزال هنالك أوراق بيد الإيرانيين والمسألة صعبة للغاية، لذلك يجب أن يكون هنالك مسار واضح للسلام فيه ضغوط اقتصادية، ضغوط عسكرية واستخباراتية وأمنية، والدولة تكون قوية في هذه الدول من دون أن تكون هنالك المروحة مع شبكة الأمان العربية التي أشرت لها والتي السعودية ومصر أحد أهم أدواتها إضافة إلى بقية الدول، لن تكون المنطقة بخير برأيي.
1: أستاذ بسام،
2: أنا مع رأس قطع رأس الأفعى من الأساس، قطع رأس إيران عندها ستسترد الأمور وتصبح الأمور عادية، غير ذلك لا يمكن. يعني تهديد السعودية، تهديد دول الخليج، ضرب في دول الخليج، لماذا كل هذا الضرب؟ لماذا؟ لديكم القوات الأمريكية، اضربوها يا أخي. يعني ابتزاز إيران للدول الخليجية هذا الأمر،
3: وبتهدد إسرائيل بالعلن وبتضرب دول الخليج،
2: يعني هذا الموضوع
3: مش ضرب رصاص صاروخ واحد
2: على لازم قطع رأس الأفعى. ولكن هل ستستطيع الولايات المتحدة الأمريكية قطع رأس الأفعى؟ هنا السؤال الذي يطرح نفسه. حتى الآن أمريكا، يعني إيران تمسك إيران من مكان يعني حساس جدا.
1: طب دعنا ننقل هذا التساؤل أستاذ حمدي، هل تريد الولايات المتحدة ذلك أم هي لا تستطيع تحقيق ذلك؟
4: لا، شوف، هناك إدراك الآن في واشنطن أن الولايات المتحدة تدفع ثمن إحمالها لهذه المنطقة وترك إسرائيل للتحرك في المنطقة، وبالتالي أدى هذا الموقف إلى أن يكون هناك هشاشة في الدول كما تفضل الزميل في الثلاث دول الرئيسية التي ما بين إيران وإسرائيل، وبالتالي هناك تحرك أمريكي حقيقي نحو احتواء المشاكل الموجودة ثم ما يسمى مساندة الدولة الشرعية في الثلاث دول، في العراق وسوريا وفي لبنان. لا أعتقد أن هناك سيكون في النهاية إنهاء للنظام الإيراني كما هو، لن يكون هذا، وإنما سيكون هناك اتفاق على حدود معينة للتحرك الإيراني، وسيكون هناك تحرك حقيقي لحصار القوى المختلفة التي بنتها إيران وربما تفكيكها تدريجيا. هذا سيأخذ وقت، ولكن هناك نية أمريكية لهذا. أنا أريد أن أشير أن المشكلة الآن أنه يجب أن يكون هناك موقف عربي في هذا، وكما أشار الزميل المنطقة لا يمكن أن تترك.
1: شكرا جزيلا لك، شكرا لكم ضيوفنا الكرام، ختام ساعة حوار لهذا المساء، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: الأسئلة المعلقة أكثر من الإجابات.
1: قضية اغتيال الدكتور سيف الإسلام ليست حدثاً عابراً.
0: الملف لا يتوقف عند حد الاغتيال، بل يمتد ليفجر أزمة أمنية وخيانات محتملة.
1: لدينا أولوياتنا في الاتهام.
0: هل تعتقد بأن هناك تعمد بالتعتيم على هذه المسألة؟
1: الآن القضاء في اختبار حقيقي.
0: دكتور عقيل دلهوم، رئيس اللجنة الإعلامية والحقوقية لكشف حقيقة اغتيال سيف الإسلام القذافي.
1: السؤال ليس من القاتل، بل من هو المستفيد
0: بموت الدكتور سيف الإسلام القذافي؟ هل انتهى بالفعل حكم قبيلة القذادفة؟
1: هذا سؤال خطير ويحتاج إلى تصحيح.
0: السؤال محتاج إلى تصحيح، يحتاج إلى إجابة.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
3: يبدأ النقاش والتحليل.
0: تصبح الخطوات محسوبة
3: لقرارات أكثر وضوحاً.
4: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 10:30 على العربية بزنس. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا.

0: سلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: نأخذ دروسا من هذا التاريخ. سيف بن ذيزان شخصية كبيرة جدا في اليمن. نستقي معلوماتنا التاريخية من هذه النقوش التي تعتبر لب الحقيقة.
2: ثمة أساطير ومبالغات أحاطت بالرواية اليمنية القديمة لدرجة أنه كان فيها أشياء غير قابلة أحيانا للتصديق.
1: البحث الآثاري التاريخي لم يصل بعد إلى كل النقوش اليمنية. لا يوجد نقش واحد حتى اليوم ذكر اسم بلقيس. هناك من الأحباش من يرون أنفسهم هم جزءا من التاريخ اليمني.
2: الأستاذ والباحث اليمني توفيق السامعي.
0: تجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.

0: السعودية تتعهد باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سفنها، والتحالف يعلن عن حماية مصالح المملكة في باب المندب بالقوة والرد على أي تهديدات.
1: بالعقد من مسؤوليتنا في تخفيف المعاناة، فإننا نعلن العمل على استهداف تصدير النفط بكل الوسائل.
0: الرئيس اليمني يعلن بدء في تصدير النفط من اليوم وتوجيه عائداته لخدمة شعبه، داعيا إياهم للالتفاف حول القوات المسلحة لإنهاء الانقلاب. الجيش الأمريكي يعلن شن جولة جديدة من الضربات على إيران لليوم العاشر على التوالي، وانفجارات في تشابهار وقنار جنوب شرق البلاد.
2: I have just come from Buckingham Palace where I have accepted His Majesty the King's invitation to form a government.
0: سابع رئيس حكومة خلال عقد أندي برنام رئيسا جديدا للوزراء في بريطانيا وترقب لتشكيلته الحكومية.

أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر. أكد تحالف دعم الشرعية عزمه حماية السفن التجارية في مضيق باب المندب ضد أي هجوم والرد على مصادر التهديدات بحزم وقوة. وأوضح المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي أن الادعاءات بشأن إغلاق الموانئ والمطارات اليمنية تأتي في سياق التصعيد الحوثي وأن سردية الحصار مضللة تماما. وأكد اللواء الركن تركي المالكي أن الميليشيا الحوثية هي من تسببت في إغلاق مطار صنعاء وتدمير طائرات شركة الخطوط اليمنية ورفضت مبادرات لاستئناف الرحلات من وإلى المطار. كما أعربت السعودية عن إدانتها الشديدة لما تطرقت له ميليشيا الحوثي من اتهام للمملكة بحصار الشعب اليمني وحظر الملاحة البحرية على المملكة. كما طالبت المملكة المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216 بشأن اليمن والقرار 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر. وأكدت الخارجية السعودية أن المملكة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سفنها بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار للعام 1982. وقالت الخارجية السعودية أن ميليشيا الحوثي تحاول تصدير مشاكلها الاقتصادية والرفض الشعبي لها عبر اختلاق اتهامات وتوجيهها للمملكة. وأضافت أن أجندة الميليشيا الحوثية ضاعفت من معاناة المواطنين اليمنيين في مناطق سيطرتها وأنها انخرطت في صراع

0: في المنطقة لدعم أجندتها وأهدافها. وأكدت المملكة موقفها الهادف إلى أحلال السلام في اليمن واستمرارها في دعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية. أعلن رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي العمل على استئناف تصدير النفط اعتبارا من أمس وتوجيه عائداته لخدمة الشعب.
1: انطلاقا من مسؤوليتنا في تخفيف المعاناة، فإننا نعلن العمل على استئناف تصدير النفط بكل الوسائل ابتداء من اليوم وتوجيه عائداته لخدمة الشعب اليمني في كل مكان، وفي مقدمة ذلك الوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة وصرف الرواتب وتحسين الخدمات ودعم الاستقرار الاقتصادي بما يضمن أن تعود ثروات اليمن إلى اليمنيين جميعا، لا أن تبقى رهينة لمغامرات الميليشيات وابتزازها.
0: كما دعا رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي اليمنيين للالتفاف حول القوات المسلحة لإنهاء الانقلاب قائلا إن الأوان قد حان ليستعيد اليمن دولته وأن يستعيد مواطن كرامته.
1: لقد آن الأوان لأن يستعيد اليمن دولته وأن يستعيد المواطن كرامته وأن ينتهي هذا الكابوس الذي طال أكثر مما ينبغي. ومن هنا فإنني أدعو أبناء شعبنا كافة والقبائل اليمنية الأبية والقوى الوطنية والشباب والمرأة وكل الأحرار إلى الالتفات حول القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية والأجهزة الأمنية ودعمها لأداء واجبها الوطني في حماية الجمهورية وصون السيادة واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء هذا الانقلاب الذي لم يجلب لليمن سوى الدمار والخراب.
0: رحبت الخارجية اليمنية بما ورد في بيان وزارة الخارجية السعودية مؤكدة تقديرها لتأكيد المملكة على استمرار دعمها ومثمنة مواقفها الرامية إلى ضمان أمن اليمن واستقراره ووحدته. كما أشادت بالبيان السعودي وإبرازه انتهاكات ميليشيا الحوثي، وأكدت الخارجية اليمنية أن انتهاكات ميليشيا الحوثي فاقمت معاناة اليمن وأطالت أمد الصراع، معتبرة أن مزاعم الحوثيين بشأن الحصار تمثل محاولة للتنصل من مسؤولياتهم عن تدهور الأوضاع وعرقلة جهود السلام. كما دعت المجتمع الدولي إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 ومواجهة تهديدات الحوثي لحرية الملاحة، وأعلنت تأييدها الإجراءات التي تتخذها السعودية لحماية أمنها وأراضيها وممراتها المائية. أفاد مسؤول أمريكي لقناة فوكس نيوز بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المتوقع أن يتخذ قراره النهائي بتوسيع الحرب على إيران خلال الأيام المقبلة. وأضاف المسؤول بأن توسيع العمليات العسكرية إذا أقره ترامب سيشمل ضرب طهران ومنشآت نووية إيرانية، وسيكون أكثر كثافة واتساعا من الضربات الأمريكية السابقة. كما كشف المسؤول أن إسرائيل قد تشارك في الحرب إذا قرر ترامب توسيع نطاقها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أكد أيضا خلال منشور له على تروث سوشال أنه في كل مرة تقتل فيها إيران جنديا أمريكيا ستدفع ثمن ذلك أضعاف مضاعفة، مشيرا إلى أنه أبلغ وزير الحرب بيت تيكزيت ورئيس هيئة الأركان المشتركة دانيال كين وجميع قادة الجيش بهذا التوجيه. ميدانيا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عبر موقع إكس بدء الموجة العاشرة من الضربات الجوية ضد إيران، وأكدت سنتكوم أن هذه الضربات ترمي إلى مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.
2: Спасибо, что вы поторите.

0: في تطورات الأوضاع في مضيق هرمز، ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة UKMTO التابعة للبحرية البريطانية أنها تلقت عدة بلاغات تفيد بأن ناقلة نفط أبلغت عن استهدافها بمقذوف مجهول في مضيق هرمز على بعد 8 أميال بحرية شمال شرق مدينة ليما العمانية، وأضافت بأن السلطات تحقق في الأمر. ليست كل الحروب تقاس بعدد الصواريخ أو حجم الدمار المباشر، بعضها يبدأ من نقطة صغيرة على الخريطة ثم تمتد ارتداداته إلى كل منزل وكل سيارة وكل مصنع وكل سوق في العالم. هكذا تبدو أزمة الطاقة عندما يغلق أحد أهم شرايين التجارة العالمية، فما يبدأ في مضيق هرمز قد ينتهي بطوابير وقود وانقطاعات كهرباء وتقلبات اقتصادية. المادة التالية في الواقع المعزز مع الزميل محمود عثمان.
1: ما كانت تعتبر رحلة عبور اعتيادية من مضيق شديد الضيق يحبس خلفه 20% من طاقة العالم أصبحت مغامرة محفوفة بالمخاطر. نعم، محفوفة بالمخاطر، فالمضيق أغلقته التهديدات. ومن هنا بدأ تأثير الدومينو. قطعة الدومينو الثانية حركت النفط الراكد في كهوف ملحية منتشرة في دول العالم المختلفة لتعويض ملايين البراميل التي تحتاجها السوق العالمية بشدة، لكنها الآن خارج الخدمة. استمرت عمليات السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي بوتيرة غير مسبوقة ليصل حجم الاحتياطي إلى أدنى مستوى مسجل من أكثر من 4 عقود، ولكن ذلك لا يساعد كثيرا. قطعة دومينو أخرى تسقط هذه المرة أين؟ على محطات التزود بالوقود في العالم كله. نعم، في العالم كله. طوابير طويلة من المركبات تريد السائل الأسود كما تشاهدون لإعادة محركاتها إلى العمل، لكن لافتة كتب عليها لا يوجد بنزين تسبب الكثير من الإحباط، في حين توجد محطات أخرى لديها البنزين لكنها تفرض ضعف السعر المعتاد. هنا تسقط دومينو أخرى على محطات توليد الكهرباء الضخمة التي توفر الطاقة للمدن. نقص الإمداد والأسعار الباهظة تفرض قيوداً تشغيلية لتكون انقطاعات الكهرباء الاضطرارية هو الخيار المفروض. في الأسواق المالية فوضى الدومينو تمتد إلى أسعار كل شيء تقريباً. لا أحد يعرف ماذا يفعل، يشتري أم يبيع أم يحتفظ. فالصعود والهبوط بنسب 20% يومياً أصبح نمطاً متكرراً يعكس مبدأً واضحاً اللا يقين عالمياً طالما أصبحت الطاقة تحت التهديد.
0: عين رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنام جون هيلي وزيراً للخزانة وإيد ميليباند وزيراً للخارجية فيما احتفظت شبانة محمود بمنصب وزيرة الداخلية، وذلك في إطار تعديل وزاري أطاح فيه بيرنام بالمقربين من سلفه كير ستارمر. مزيد من التفاصيل في تقرير مراسلة العربية في لندن أروب عبد الحق.
2: هل أنهت بريطانيا أزمتها السياسية أم غيرت فقط رئيس حكومتها؟ ففي طقوس دستورية متوارثة كل شيء محسوب بدقة، لكن خلف هذا المشهد أزمة حكومية لا تعترف بالبروتوكول. ستارمر في داونينغ ستريت للمرة الأخيرة رئيسا للوزراء، تصفيق، حشود وكلمة وداع أخيرة.
3: أشكر الشعب البريطاني على هذه الفرصة، أغادر برحابة صدر وأغادر بابتسامة وأغادر وأنا فخور بكل ما حققناه. شكرا جزيلا لكم.
2: من هناك يشق ستارمر طريقه إلى قصر باكنغهام لتقديم استقالته، ولقاء مع الملك يطوي فصلا ويفتح آخر، فبعده مباشرة يسلك أندي بيرنام الطريق نفسه لكن بالاتجاه المعاكس، يدخل قصر

0: باكنغهام لتلقي التكليف ثم يعود إلى مبنى الرقم 10 وهذه المرة رئيساً للوزراء. يدرك بيرنهام أن هذه اللحظة تعد من الأصعب في السياسة البريطانية، فهو خامس رئيس وزراء خلال 4 سنوات والسابع خلال ما يزيد قليلاً على عقد من الزمن، وهو لا يرث حكومة جديدة بقدر ما يرث إرثاً ثقيلاً من التحديات وبلداً أنهكته سنوات من عدم الاستقرار السياسي.
1: أعلم أن الناس في الوطن قد سئموا من السياسة، وأنا أتفهم شعوركم هذا وأريد أن أكون صادقا معكم. لم يكن أداؤنا بالمستوى المطلوب وعلينا أن نتحسن وسنفعل ذلك.
0: لكن الاعتراف بالمشكلة هو الجزء الأسهل، فالأسابيع الأولى من ولاية بيرنهام ستختبر قدرته على التعامل مع ملفات ثقيلة، من استمرار أزمة غلاء المعيشة وضغوط الهجرة إلى تحديات الدفاع وفي مقدمتها سد الفجوة الكبيرة في تمويل خطة الاستثمار الدفاعي التي ورثها عن حكومة ستارمر، بالإضافة إلى نزاعات أوكرانيا والشرق الأوسط. طقوس انتقال السلطة بدت منظمة ودقيقة وحتى احتفالية، لكن الاحتفالية التي رافقت وصول أندي بيرنهام إلى داونينغ ستريت ستنتهي سريعاً، وبمجرد أن يغلق باب 10 داونينغ ستريت سيكتشف أن السجادة الحمراء التي استقبلت لا تعني أن الطريق معبدة نحو النجاح. من لندن، عروب عبد الحق، العربية.
2: شكلت بطولة كأس العالم 2026 التي استضافتها كندا والمكسيك والولايات المتحدة نسخة تاريخية بفضل مشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى وإقامة 104 مباريات، ما أسفر عن تحطيم العديد من الأرقام القياسية.
1: مونديال 2026 لم يكن مجرد بطولة جديدة، بل نسخة أعادت كتابة سجل الأرقام القياسية في كأس العالم. بدأت الحكاية مع أكبر نسخة في تاريخ البطولة ب 48 منتخبا و 104 مباريات للمرة الأولى، وثلاث دول استضافت الحدث في آن واحد. وامتدت الأرقام إلى المدرجات، حيث تجاوز الحضور الجماهيري 6.5 مليون مشجع، وهو الأعلى في تاريخ كأس العالم. كما شهدت البطولة تسجيل 294 هدفا لتصبح النسخة الأكثر تهديفا على الإطلاق. ثم جاء الرقم الذي اختصر مشوار البطولة، هدف واحد فقط استقبلته إسبانيا طوال البطولة، وهو أفضل سجل دفاعي لبطل كأس العالم، بينما أصبح مدربها لويس دي ليفونتي بعمر 65 عاما أكبر مدرب يتوج باللقب في تاريخ المونديال. وعلى مستوى النجوم، بات ليونيل ميسي الأكثر خوضا لمباريات كأس العالم ب 38 مباراة، وفي المقابل دخل كريستيانو رونالدو التاريخ كأول لاعب يسجل في 6 نسخ مختلفة من كأس العالم. الفرنسي كيليان مبابي أصبح الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 22 هدفا، وأول لاعب يفوز بالحذاء الذهبي في نسختين متتاليتين، بينما كسر مواطنه مايكل أوليسي رقما صمد منذ عام 70 بعدما أنهى البطولة بسبع تمريرات حاسمة، وهو أعلى رقم في نسخة واحدة. وحتى مفاجأة البطولة كان لها رقمها الخاص، الرأس الأخضر الذي لا يتجاوز عدد سكانها 500,000 نسمة، أصبحت أصغر دولة من حيث عدد السكان تبلغ الأدوار الإقصائية في تاريخ كأس العالم.
2: في بريطانيا افتتح معرض فرنبور الدولي للطيران في وسط حضور لافت لقطاع الدفاع، وشهد اليوم الأول إعلان بوينغ وإيرباص عن طلبيات جديدة لشراء طائرات، فيما كشفت شركات دفاع عن صواريخ اعتراضية وطائرات مسيرة منخفضة التكلفة. في نهاية نشاهد التذكير بأبرز عناوينها. السعودية تتعهد باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سفنها، والتحالف يعلن عن حماية مصالح المملكة في باب المندب بالقوة والرد على أي تهديدات.
3: انطلاقا من مسؤوليتنا في تخفيف المعاناة، فإننا نعلن العمل على استئناف تصدير النفط بكل الوسائل.
2: الرئيس اليمني يعلن بدء في تصدير النفط من أمس وتوجيه عائداته لخدمة شعبه، داعيا إياهم للالتفاف حول القوات المسلحة لإنهاء الانقلاب.

0: الجيش الأمريكي يعلن شن جولة جديدة من الضربات على إيران لليوم العاشر على التوالي، وانفجارات في تشابهار وكونار جنوب شرق البلاد.
1: I have just come from Buckingham Palace where I have accepted His Majesty the King's invitation to form.
0: سابع رئيس حكومة خلال عقد أندي برنام رئيسا جديدا للوزراء في بريطانيا، وترقب لتشكيلة حكومته. نهاية نشرة، شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.

0: They were slaughtering indiscriminately. And there was a real danger that the state of Iran would collapse.
1: آلاف المدنيين سقطوا ضحية القصف الغرب ضد تنظيم داعش. ماذا تقول بخصوص هذا؟
0: The evil that we were dealing with and the fact that ISIS wasn't following any code of conduct.
1: من هي الدول التي قررت أن تشارك عسكريا في الحملة؟
0: All of this was done at the request of Iraq. This obvious advantage we had is that ISIS did not control the sky.
1: تحدثت كثيرا عن الإنجازات التي قام بها التحالف والجيش البريطاني في حربها ضد داعش.
2: وزير الدفاع البريطاني السابق مايكل فالون.
1: فأسألك الآن عن أي أخطاء ارتكبتموها ربما ما زال العراق يدفع ثمنها حتى اللحظة.
2: بلا تحفظ الآن على شاشة العربية.
3: النظام الإيراني يدعي أنه يسعى إلى وحدة إسلامية عربية، لكن على أرض الواقع نرى تفرق في كل دولة يتدخل فيها.
4: أنت تريد أن تتزعم العالم الإسلامي وعلاقتك شديدة السوء مع كل الدول الإسلامية. اليوم كم ميليشيا وكم منظومة داخل العراق خلقتها إيران؟
3: ما تعتقد أن النظام الإيراني ساهم في الانقسامات السياسية بين الدول العربية؟
4: كل مكان فيه إيران أولاً تجد الفرقة، تجد عدم محاولة الإصلاح، تجد الانسداد السياسي. محمد مرسي وهو رئيس الجمهورية في مصر يذهب للمرشد ليتلقى الإرشادات منه.
5: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
6: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
7: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
8: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
9: لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
10: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها.
11: أخبار الرياضة يوميا منتصف الليل على

مرحبا بكم بلا تحفظ. السير مايكل فالن وزير دفاع بريطاني وجد نفسه في قلب واحدة من أخطر وأهم المواجهات العسكرية في القرن الحادي والعشرين. ففي صيف عام 2014 خرج تنظيم داعش ليهدد كيان الدولة العراقية وأمن الشرق الأوسط برمته. ذلك الزلزال الذي ضرب المنطقة وضع صناع القرار الدوليين أمام خيارين مصيريين، إما التدخل والمخاطرة بالعودة إلى مستنقع العراق أو الابتعاد والمغامرة بسيطرة داعش عليه. السير مايكل اختار التدخل وقاد واحدة من أعقد الحملات الدبلوماسية لتشكيل تحالف عسكري دولي للقيام بذلك، وقد أشرف في إطار ذلك التحالف على تنفيذ سلاح الجو الملكي البريطاني أكبر حملة عسكرية له منذ الحرب العالمية الثانية، ساهمت بشكل كبير في احتواء قدرات تنظيم داعش القتالية، لكنها تسببت أيضا في دمار هائل ومقتلة كبيرة. التقيت السير مايكل فالن في لندن لأضعه أمام نتائج قراراته وأسأله عن الدافع الرئيسي وراء القرار البريطاني بالتدخل ضد داعش.

0: ما هو الدافع وراء قرارك وقرار الحكومة البريطانية التدخل بشكل عسكري؟
1: أولا لأننا شاهدنا ذلك التمدد المخيف لداعش في العراق ووصوله إلى أبواب بغداد، وشاهدنا عمليات القتل العشوائية والمخيفة التي ارتكبها مقاتلوه، كما أن ذلك التنظيم الإرهابي اختطف العشرات من الأبرياء من بينهم عدد من البريطانيين، وكان يشكل تهديدا للأمن الدولي وليس المحلي فقط. لذلك أدركنا على الفور أننا أمام واجب أخلاقي لوقف ذلك التنظيم الإرهابي عند حده. أذكرك أيضا بأنه كان علينا التزام تجاه العراق الذي قمنا بالكثير لدعمه، حيث قتل ما يقرب من 180 جنديا بريطانيا في حرب عام 2003 من أجل مساعدته للوصول إلى مرحلة الديمقراطية. أضيف أيضا أن التنظيم شكل خطرا كبيرا على المكونات العرقية والدينية في المنطقة، حيث ارتكب مذابح مروعة ضدهم. لذلك كله أصبح من الواضح لنا أننا يجب أن نتدخل، وقد بدأت تلك العملية بالتشاور مع الحلفاء. وأتذكر أنه صادف حينها قمة للناتو حضر فيها جميع وزراء الدفاع، وقد اتفقنا بأن هناك مشكلة حقيقية في العراق، وتساءلنا عمن هو المستعد لفعل شيء حيال ذلك. كانت البداية بست دول، لكننا وصلنا لاحقا إلى تحالف يضم أكثر من 70 بلدا.
0: إذا عدت بك سنة إلى الخلف.

0: في عام 2013 البرلمان البريطاني رفض منح الحكومة الترخيص للتدخل العسكري في سوريا ضد نظام بشار الأسد حينها. كيف استطعت هذه المرة أن تضمن الدعم السياسي والبرلماني والشعبي لتدخلكم في العراق وسوريا؟
1: حسناً، أنت محق في تذكيري بذلك التصويت السابق، لأنه كان قراراً قوض موقف الغرب في الشرق الأوسط. فالناس هناك أدركوا أننا لم نكن مستعدين لفعل أي شيء حيال منطقتهم. في 2014 كان علينا طلب تفويض جديد من البرلمان من أجل نشر قواتنا الجوية في العراق وسوريا لمواجهة داعش. كان علينا إقناع المشرعين بضرورة التدخل، كما كان علينا طمأنتهم بأننا لن ننشر قواتنا على الأرض، بل سنقتصر على شن غارات جوية فقط لدعم القوات العراقية بدعوة من الحكومة العراقية وبإذنها طبعا.
0: بعيدة توليك المنصب، قمت بزيارة إلى العراق والتقيت بالمسؤولين السياسيين والعسكريين هناك. هل لاحظت أن العراق كان جاهزا فعليا لمواجهة خطر تنظيم داعش حينها؟
1: بالطبع لا، لا، لقد وجدنا جيشا عراقيا محبطا للغاية، فقد الكثير من جنوده وأسلحته، وانسحبت قواته أمام داعش في حالة من الرعب. لقد كانوا يواجهون هذا التنظيم الذي لم يعر أي اهتمام لقواعد الاشتباك والقوانين الدولية. كان مقاتلو داعش ببساطة يدخلون القرى ويذبحون سكانها ويثيرون الرعب في نفوس الشرطة المحلية والأهالي. لذا فقد وجدنا دولة في حالة من الفوضى التامة. وقد اقترب مقاتلو داعش كثيرا في ذلك الصيف من بغداد نفسها، وكان هناك خطر حقيقي من انهيار الدولة وتفككها. كان الجيش العراقي محبطا للغاية، يريد المساعدة في كل شيء، وبالطبع أرادوا منا التدخل لمساعدتهم.
0: أنت شخصيا وبريطانيا لعبتم دورا مهما في تكوين ذلك التحالف الدولي لمحاربة داعش. كيف استطعتم تجميع وإقناع 70 دولة حول العالم لتكوين هذا التحالف لمحاربة داعش، وما هي المصاعب أو ربما التحديات التي واجهتم؟
1: نعم بالطبع، كان من الواضح منذ البداية أن هناك الكثير من الدول التي لم تكن مستعدة للانخراط. كانوا يعتقدون أن غزو العراق عام 2003 في عهد جورج بوش تمت إدارته بشكل سيء، وبأن عواقبه كانت فوضوية. ويجب أن تتذكر أيضا أننا كنا نتعامل في ذلك الصيف نفسه مع بوتين واستيلائه على شبه جزيرة القرم وأجزاء أخرى من أوكرانيا. لقد كان علينا استخدام الكثير من الإقناع لتحديد من كان مستعدا لتقديم المساعدة العسكرية ومن كان مستعدا فقط لتقديم المساعدة اللوجستية أو الدعم المالي. التحالف توسع كثيرا في الأخير، لكن لم يكن فيه سوى عدد قليل من الدول المستعدة للتدخل عسكريا.
0: من هي الدول التي قررت أن تشارك عسكريا في الحملة؟
1: حسنا، لقد كانت بقيادتنا نحن رفقة الولايات المتحدة، إضافة إلى بعض الدول الأوروبية وأستراليا. الدول الأخرى اقتصرت على تقديم أنواع مختلفة من الدعم، لكنهم لم يشاركوا فعليا في تنفيذ غارات جوية. وبالمناسبة فإن بعض الدول شاهدت رهائنها يقتلون بأبشع الطرق من قبل داعش، لذلك لم يكن من الصعب إقناعهم بالخطر الذي كنا نتعامل معه.
0: تبنيتم سياسة الاعتماد على القوات المحلية العراقية مسنودة بالقوات الجوية الغربية. ما هو السبب الذي دفعكم إلى تبني هذه الاستراتيجية في محاربة داعش؟
1: بادئ ذي بدء، لم يكن هناك أي حماس لدى الدول الغربية وبريطانيا من بينها لإرسال قواتنا مرة أخرى إلى العراق. لذلك كان علينا أن نبحث عن طرق أخرى يمكننا من خلالها تقديم المساعدة. فكانت النصيحة العسكرية واضحة جدا، وهي أن الميزة الأكثر وضوحا التي كانت لدينا في العراق هي أن داعش لم يسيطر على السماء، مما يعني

0: أنه بإمكاننا نشر قواتنا الجوية لدعم الجيش العراقي الذي كان سيضع مقاتليه على خط المواجهة ويستحق منا كل الدعم. كانت تلك القوات تقاتل من أجل بلدها.
1: في مقال نشرته في الديلي تيليغراف عام 2019، هذا المقال تحدثت فيه عن الحملة العسكرية الجوية البريطانية التي شاركت في تلك العملية. أعطنا فكرة عن حجم التدخل العسكري الجوي البريطاني في تلك العملية.
0: نعم، لقد كانت العملية الأكبر والأطول على مدار الساعة، استمرت أكثر من 4 سنوات. كنا مستعدين للمشاركة في مختلف الغارات التي خططت لها قوات التحالف، وكنا مستعدين للاستجابة لطلب الجيش العراقي لدعم عملياته في أي وقت. وقد تطلبت تلك العملية التزاما كبيرا من قبل طيارينا. كانت حقا واحدة من أكبر العمليات التي قامت بها القوات الجوية الملكية البريطانية منذ الحرب العالمية الثانية.

0: الأسئلة المعلقة أكثر من الإجابات.
1: قضية اغتيال الدكتور سيف الإسلام ليست حدثاً عابراً.
0: الملف لا يتوقف عند حد الاغتيال، بل يمتد ليفجر أزمة أمنية وخيانات محتملة.
1: لدينا أولوياتنا في الاتهام.
0: هل تعتقد بأن هناك تعمد التعتيم على هذه المسألة؟
1: الآن القضاء في اختبار حقيقي.
0: دكتور عقيل دلهوم، رئيس اللجنة الإعلامية والحقوقية لكشف حقيقة اغتيال سيف الإسلام القذافي.
1: السؤال ليس من القاتل، بل من هو المستفيد
0: بموت الدكتور سيف الإسلام القذافي؟ هل انتهى بالفعل حكم قبيلة القذادفة؟
1: هذا سؤال خطير ويحتاج إلى تصحيح.
0: السؤال محتاج إلى تصحيح، يحتاج إلى إجابة.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس، صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
5: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، 8:00 على شاشة العربية.

0: غارات التحالف الدولي كان لها أثر كبير في وقف زعف داعش، كما أنها ساعدت القوات العراقية على استرجاع كثير من المدن والقرى العراقية، لكن الكلفة الإنسانية كانت باهظة. أما التساؤلات عن تجاوزات قوات التحالف فلم تهدأ أبداً.
1: صحيح أن الجيش العراقي خاض حملة قوية عسكرية ضد تنظيم داعش، ولكن أيضاً شارك في تلك الحملة الحشد الشعبي والميليشيات العراقية الأخرى التي معظمها مدعومة من إيران. ألم يزعج بريطانيا أن ينتهي بها المطاف بدعم بعض تلك الميليشيات والمجموعات المدعومة إيرانياً؟
2: حسناً، لم نكن نحن من يخوض القتال، بل العراق هو من كان يقاتل من أجل بقائه، لذا لم يكن من حقنا أن نقول له كيف يجب أن يتصرف ومن يجب أن يشترك في القتال. فعلاً كان هناك الكثير من الميليشيات، وبالطبع كان لدينا تحفظات على عدد منها، لا شك في ذلك، لكن أشدد على أننا كنا مصممين منذ

0: البداية على أن تكون هذه عملية بقيادة العراقيين حتى ينقذوا بلدهم.
1: أنا سألتك هذا السؤال لأنه كما يعلم الجميع تلك الميليشيات ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في حربها على تنظيم الدولة. من كان مسؤولا عن ضمان خضوع هذه الميليشيات للمساءلة وأن لا ترتكب جرائم وأن تلتزم بقوانين الحرب؟
0: أولا وقبل كل شيء يجب أن أؤكد أن من ارتكب أسوأ الفظائع هو تنظيم داعش، لكنك تطرح سؤالا محقا تماما، ماذا عن المساءلة والمسؤولية؟ في النهاية كانت المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الدولة العراقية، فليس من المنطق أن نكون مسؤولين عن أداء أو سلوك الوحدات الفردية للجيش العراقي. نحن كان لدينا قواعد سلوك خاصة بنا، لكننا بالطبع لم نقاتل على الأرض. وأعتقد أنك ستجد في كل الصراعات أناسا سيستغلونها لتسوية نزاعات قديمة أو للقيام بعمليات انتقامية. وفي العراق أنت تتحدث عن تاريخ عريق على طول نهري دجلة والفرات، لذلك لا يجب أن يفاجئك أن هذه الحرب لم تخض بطريقة نظيفة تماما.
1: تحدثت قبل قليل عن قواعد الشباك بالنسبة للسلاح الجو الملكي البريطاني في عملية قصفه لمناطق تنظيم داعش. حدثنا عن طبيعة قواعد الشباك التي اعتمدت من قبلكم في تلك الحرب.
0: لن أخوض في القواعد الفردية، لكن دعني أكون واضحا للغاية. لقد التزمنا بقواعد الاشتباك بكل مهنية، وقد كنت أنا المسؤول أمام البرلمان ووسائل الإعلام والرأي العام عن سير الحملة.
1: على الرغم من التزامكم بقواعد الشباك كما تقول، كان هناك عدد كبير من الضحايا المدنيين في تلك الحملة العسكرية. ماذا تقول بخصوص هذا؟
0: من غير الممكن إجراء عملية عسكرية مثل تلك التي خضناها دون وقوع خسائر في صفوف المدنيين. هذا أمر غير واقعي. ما كان علينا الالتزام به هو تقليل تلك الخسائر إلى أدنى حد ممكن. كانت مسؤوليتي كوزير للدفاع الاطمئنان بأن قواتنا اتخذت كل الخطوات الممكنة للتأكد من أن الهدف سيظل عسكريا عند تنفيذ الضربة. بالطبع أصبح الأمر أكثر صعوبة عندما بدأت الحملة لتحرير المدن الكبرى مثل الموصل، حيث أصبح من الصعب للغاية ضمان تقليل الخسائر في صفوف المدنيين. فقد كنا نتعامل مع عدو يستخدم المدنيين للحماية. كانوا يضعون أسلحتهم فوق المستشفيات، وكانوا يعلمون أن المدنيين موجودون بداخلها، وقد كانوا قساة جدا في فعل ذلك. كنا في مواجهة عدو قاس.
1: رسميا أسفرت الغارات، غارات التحالف، عن مقتل حوالي 1300 مدني، هذا رسميا في الأعداد التي صرح بها التحالف، ولكن مجموعة من منظمات حقوق الإنسان تحدثت عن سقوط ما بين 8000 و 13000 ضحية مدنية. إلى أي مدى أخذتم حياة المدنيين العراقيين بجدية في تلك الحرب؟
0: انظر، نحن نتأسف لسقوط أي ضحايا مدنيين، طبعا نتأسف لذلك، لكن دعني أذكرك مرة أخرى بأن داعش لم يكن يلتزم بأي قواعد اشتباك ولم يحترم أي قوانين سواء دولية أو عراقية. وأقول لك إنه منذ بداية العمليات الجوية كانت هناك تحليلات متباينة حول عدد الضحايا، وكانت هناك بعض جماعات حقوق الإنسان التي تدعي أن عدد القتلى كان أكبر. وفي كل حالة تم فيها طرح هذه الادعاءات، قمنا بالتحقيق مرة أخرى وكنا راضين عن الأرقام التي قدمناها، لكن في نهاية الحملة أصبح هذا الأمر بالطبع أكثر أهمية، لأننا كنا نتعامل مع مدن مكتظة بالسكان، حيث إن أي نوع من العمليات العسكرية كان يتسبب في أضرار للمناطق المدنية، وللأسف كان يؤدي إلى بعض الخسائر في الأرواح.
1: بالنسبة لبريطانيا تحديدا، هل هناك رقم رسمي لعدد الوفيات المدنية في العراق جراء

0: قصف طيران الملك البريطاني، هل لديكم إحصائية رسمية؟
1: أعتقد أننا قمنا بتقييمنا الخاص مع استمرار الحملة. ليس لدي الرقم في متناول يدي، ولكن نعم قمنا بتقييم العمليات. ليس من الممكن دائما أن تكون دقيقا تماما بشأن هذه الأمور. كانت هناك ادعاءات وادعاءات مضادة، ولكن نعم قمنا بذلك.
0: لأنه كان هناك تقرير رسمي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية الذي حصر عدد الوفيات المدنية بين 2014 و2018 بضحية واحدة فقط، في حين أن مجموعة من التحقيقات المستقلة تحدثت عن قرابة 30 قتيلا مدنيا.
1: نعم، بعض هذه المنظمات المستقلة التي ذكرتها كانت معارضة للتدخل العسكري، لم تكن تريد وجود بريطانيا أو أمريكا هناك، لذلك ستجد هذه الاختلافات في الآراء. لكن جيشنا كان يتمتع بخبرة كبيرة، وكان يقوم بالعودة إلى أماكن الغارات وتحديد حجم الأضرار بالضبط واحتمال وقوع ضحايا من المدنيين، وتم التحقيق في كل هذه الأمور واحدة تلو الأخرى. وحيثما وردت ادعاءات بوقوع ضحايا من المدنيين، نعم قمنا بالتحقيق.
0: طيب، بعد الحرب هل كان لديكم خطة واضحة لإعادة الإعمار للمصالحة في العراق، أم اكتفيتم فقط بالتخطيط للعملية العسكرية وليس أي شيء بعد ذلك؟
1: حسنا، كان هناك إعادة إعمار مادية كما تعلمون. كنا مستعدين للتدخل والمساعدة في إعادة إعمار البلدات والمدن التي دمرها ونهبها تنظيم داعش، ولكن كان هناك أيضا الكثير من الجهود الدولية للمساعدة في المصالحة وتقديم المشورة للحكومة لتحقيق التوازن بين أصحاب المصالح المتنافسة وإيجاد طريقها من خلال الانتخابات إلى دولة أكثر توازنا. الأمر لم يكن سهلا، فقد كان هناك أيضا توتر متزايد بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد، أثاره الاستفتاء الذي أجري في خريف 2017.
0: التحالف الدولي وبريطانيا بالتحديد باعتبارها ركنا أساسيا في هذا التحالف، اتهمت بأنها تخلت عن عشرات الآلاف من المدنيين العراقيين الذين فقدوا كل شيء في تلك الحرب، وكانوا ضحية لتنظيم داعش من جهة، وللجيش العراقي والحشد الشعبي من جهة، والتحالف الدولي والقصف، وتركوا بلا مأوى، بلا سكن، بلا ماء، بلا أكل، بلا أي شيء. ما الذي فعلتم من أجل هؤلاء؟
1: أولا وقبل كل شيء، لقد تدخلنا أساسا لوقف حرب داعش، ولا أعتقد أن أحدا يريد عودة ذلك التنظيم الإرهابي، وقد وجدنا تقديرا كبيرا للتحالف على دوره في ذلك. أعتقد أن هذا هو أول وأهم شيء يجب قوله. نحن لم ننسحب بعد انتهاء الحرب. كان هناك قدر كبير من المساعدات البريطانية، وقد استمرت جهودنا طويلا في إصلاح الأضرار التي حدثت خلال الحرب وتشجيع الحكومة على بذل المزيد من الجهود للمصالحة. للأسف لم يفعلوا ما يكفي بهذا الخصوص، فكما تعلم كانت هناك الكثير من التوترات الداخلية سواء في كردستان أو في المناطق الغربية والجنوبية.
0: المشكلة أن هؤلاء المدنيين كانوا ضحية للطرفين، يعني وكأنهم كانوا بين المطرقة والسندان، من جهة داعش ومن جهة الحشد الشعبي، والاثنان ارتكبوا أشياء فظيعة في حق المدنيين في تلك المنطقة.
1: لم تتصرف قوات الحشد الشعبي كما تصرف داعش. كان داعش واحدا من أسوأ الجماعات الإرهابية التي رأيناها على الإطلاق، في حين لم يكن هذا هو الحال مع قوات الحشد الشعبي. لذا أعتقد أنك مخطئ في مساواتهم هكذا، فهما ليس متشابهين. اسأل أي شخص في العراق عما إذا كان يريد عودة داعش. مهما كانت آراؤهم حول قوات الحشد الشعبي، فهم بالتأكيد لا يريدون عودة داعش.
0: بالتأكيد أن تنظيم داعش تلقى ضربة قوية من خلال التحالف الدولي وقوات وجهود القوات العراقية والحشد الشعبي، ولكن حينما أعلنتم النصر في تلك الحرب، ألم يكن ذلك سابقا شيئا ما لأوانه؟
2: I'm not sure we did claim.
1: لست متأكدا من أننا أعلنا النصر،

0: وبالتأكيد ليس في عام 2017، ربما في أواخر عام 2018. نعم، لقد هزمنا جوهر تنظيم داعش، لكن بقيت بعض فلوله موجودة لفترة طويلة، سواء في سوريا أو العراق، بل حتى في الشرق الأقصى وأفريقيا وفي بلدان أخرى، مما استغرق منا الكثير من الوقت في تعقب فلوله والتعامل معهم على الصعيد الدولي. لذا فإننا لن نغادر البلاد قبل الأوان، وأنت تعلم أن داعش ما زال موجودا بشكل أو بآخر حتى الآن، والتحدي لا يزال قائما. ومرة أخرى، أنا أرفض قبول فكرة أننا غادرنا ببساطة بعد الغارة الجوية الأخيرة. هذا ليس صحيحا، لقد قدمنا مساعدات كبيرة إلى بغداد، وما زلنا ندعمها حتى اليوم.
1: في هذه النقطة بالتحديد أسألك، العراق حتى اللحظة ما زال يعتبر غير مستقر سياسيا واجتماعيا وحتى طائفيا شيئا ما. إلى أي مدى تتحمل بريطانيا مسؤولية في ذلك، سواء في تدخلها الأول عام 2003 أو للمرة الثانية في عام 2014؟
2: Look, there's a long British relationship with Iraq.
0: انظر، هناك علاقة طويلة الأمد بين بريطانيا والعراق. هي لم تبدأ في عام 2014 أو قبل ذلك في عام 2003، إنها تعود إلى أوائل القرن العشرين. أنت تقول إن العراق غير مستقر، لكنني أرد بالقول إن العراق لا يزال موجودا ولا يزال دولة فاعلة، وهو بلد ديمقراطي. في الوقت نفسه صحيح أن لديه مشاكل ضخمة وتوترات مع دول الجوار ونقاط ضعف في الدستور أيضا، كل ذلك موجود. لكن هل يمكنك حقا أن تقول إننا ما كان يجب علينا أن نتدخل؟ لا أعتقد أنك ستجد الكثير من المؤيدين لهذا الرأي، ولا أعتقد مهما كانت مؤاخذاتك أنك تستطيع تجاهل الحقيقة الأساسية المتمثلة في أننا تعاملنا وكما يجب مع هذا التنظيم القاتل.
2: I don't think you can get away from that central fact that we dealt with this death cult.

0: الخطاب الديني الحالي يقدس النص أم يقدس أفهام الفقهاء وعقولهم؟
1: الأصل أن العقل هو مناط التكليف، فالأصل في الخطاب هو العقل. إذا وجد العلم ارتفع التطرف.
0: لماذا نشأ الإرهاب والتطرف إلى
1: القتال في الإسلام؟
0: أيوة،
1: أنه دفاع عن النفس.
0: تأخذ موقفا من مفهوم الولاء والبراء؟ تقر هذا المصطلح أم لا بداية؟ كان أستاذ الدكتور مالك الشعار مفتي طرابلس والشمال السابق.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
4: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
3: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
5: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
6: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
3: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
6: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
3: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
2: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.
7: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.

0: نتكلم عن اتساعه وتسارع ايقاعه.
1: اخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الاحد الى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
4: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: كرست جهدك في التحقيق في القضايا الإرهابية الكبرى التي عصفت بفرنسا، لماذا اخترت هذا الطريق؟
2: menace avec des tirs réels la Kalachnikov pour moi heureusement j'ai pas été atteint.
1: تفجير طائرات اليو تي اي عام 89، لماذا طال التحقيق في هذه القضية؟
2: يا un autre attentat à peu près similaire que l'affaire du Panam 103. Voilà, pendant mon suivi. Voilà qui au tube le Kirby, les deux sont liés maintenant, le sait.
1: قضية كبرى مهمة اشرفت عليها، الفنزويلي كارلوس.
2: Oui, un service de renseignement que ce soit la France ou le service n'oublie jamais les actions conduites par leurs agents.
1: هاجمات 11 من سبتمبر، قلت لو استمعت إلي الولايات المتحدة لما كانت قد وقعت الهجمات. من أين كل هذه الثقة بمعلوماتك وتحليلاتك؟
3: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟ هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.

0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عبر موقع إكس انتهاء الموجة العاشرة من الضربات الجوية ضد إيران. وأكدت سنتكوم أن هذه الضربات ترمي إلى مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي 4 انفجارات في مدينتي تشابهار وقنارك جنوب شرق البلاد بالتزامن مع تحليق مقاتلات حربية. كذلك أعلنت عن انفجار في باندرلينجي بمحافظة هرمزغان وآخر في شيراز جنوب غرب إيران. أكد تحالف دعم الشرعية عزمه حماية السفن التجارية في مضيق باب المندب ضد أي هجوم والرد على مصادر التهديدات بحزم وقوة. وأوضح متحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي أن الادعاءات بشأن إغلاق الموانئ والمطارات اليمنية تأتي في سياق التصعيد الحوثي وأن سردية الحصار مضللة تماما. إذن في الأخبار العاجلة، هيئة بريطانية طاقم السفينة التي تعرضت لهجوم في مضيق هرمز يغادرها على متن قارب نجا. أعربت السعودية عن إدانتها الشديدة لما تطرقت له ميليشيا الحوثي من اتهام المملكة بحصار الشعب اليمني وحظر الملاحة على المملكة. وطالبت المجتمع الدولي بالقيام بمسؤوليته تجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 بشأن اليمن والقرار 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة عبر البحر الأحمر. أعلن رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي العمل على استئناف تصدير النفط اعتبارا من أمس وتوجيه عائداته لخدمة الشعب، كما دعا العليمي اليمنيين للالتفاف حول القوات المسلحة لإنهاء الانقلاب قائلا إن الأوان قد حان ليستعيد اليمن دولته وأن يستعيد المواطن كرامته. إلى اللقاء.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
5: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

0: الأسئلة المعلقة أكثر من الإجابات.
1: قضية اغتيال الدكتور سيف الإسلام ليست حدثاً عابراً.
0: الملف لا يتوقف عند حد الاغتيال، بل يمتد ليفجر أزمة أمنية وخيانات محتملة.
1: لدينا أولوياتنا في الاتهام.
0: هل تعتقد بأن هناك تعمد بالتعتيم على هذه المسألة؟
1: الآن القضاء في اختبار حقيقي.
0: دكتور عقيلة دلهوم، رئيس اللجنة الإعلامية والحقوقية لكشف حقيقة اغتيال سيف الإسلام القذافي.
1: السؤال ليس من القاتل، بل من هو المستفيد
0: في موت الدكتور سيف الإسلام القذافي؟

0: هل انتهى بالفعل حكم قبيلة القذادفة؟
1: هذا سؤال خطير ويحتاج إلى تصحيح.
0: السؤال محتاج إلى تصحيح، يحتاج إلى إجابة.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.

يتجدد اللقاء مشاهدينا وخارج الصندوق على شاشة العربية وفي موضوعات الليلة. ميليشيا الحوثي تهدد باستهداف الناقلات البحرية السعودية، والأمم المتحدة تحذر من تصعيد إقليمي أكبر. الوسطاء يحاولون تقريب وجهات النظر لاحتواء التصعيد عبر مقترح جديد لوقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز. وزير داخلية إيران يلتقي في إسلام أباد قائد الجيش الباكستاني. وفي الداخل الإيراني، ورغم الحديث المتكرر عن الوحدة، خلافات داخلية تغذيها ساحة الاقتصاد، المعركة الأهم كما يقول بيزشكيان. وانتخاب خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي في حماس. مصادر عربية تؤكد أيضا انتخاب علي العمودي رئيسا للحركة في غزة وزاهر جبارين في الضفة الغربية. بدا واضحا ان هناك دخول مباشر لميليشيا الحوثي على خط التصعيد في المنطقه بعد ان هددت خلال الساعات الماضيه باستهداف الناقلات البحريه السعوديه. هذا جاء بعد اصدار الحكومه اليمنيه لقرارا بمنع هبوط الطيران الايراني في صنعاء الاسبوع الماضي، وعلى اثر ذلك اطلقت الميليشيا الحوثيه صواريخ على المنطقه الجنوبيه السعوديه، نجحت الدفاعات السعوديه في التصدي لها في وقتها. هذا التصعيد يزيد الوضع سوءا ويدفع أيضا العديد من المتابعين والمحللين ومنهم الأمم المتحدة إلى التحذير من أي تصعيد إقليمي أوسع. هنا نتحدث عن تصعيد إقليمي ليس أوسع ولكنه الأخطر على الإطلاق، تحدث عن مضيق باب المندب. وكالة رويترز كانت قد نقلت قبل أيام عن مصادر مطلعة أن إيران طلبت بشكل مباشر من جماعة الحوثي الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب إذا شنت الولايات المتحدة هجوما قويا وعنيفا على البنى التحتية للطاقة الإيرانية. هنا سنكون أمام تطور خطير للغاية، ربما يؤشر إذا ما حدث هذا السيناريو، لأن هناك حالة من التباين في تقدير ما يحدث. هل بالفعل سيقوم الحوثي بهذه الخطوة رضوخا للضغوط الإيرانية التي تمارس عليه بشكل كبير؟ ربما هو في بداية هذه الحرب استطاع أن يحيد موقفه قليلا عن هذه الضغوط، لكن مع استمرار الهجمات الأمريكية العنيفة على إيران لن يتبقى لإيران فعليا سوى ورقة باب المندب، وهنا ستؤثر

0: على العالم وعلى المنطقة بشكل كبير، لأنه سيكون هناك تعطيل لممرين مائيين في غاية الأهمية، هرمز وباب المندب. البعض يقول أن هذا ربما سيناريو صعب، ولكن إذا ما حدث وهذا سيناريو غير مستبعد أيضا، قد نكون أمام مواجهة شاملة في المنطقة تستدعي الحذر الشديد في التعامل مع كل التطورات القادمة. لكن سرعان ما كان هناك رد للرئيس اليمني الذي أعلن أن اليمن يمر بلحظة فاصلة في تاريخه. تبدو كلمات رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي وكأنه يقول بشكل واضح وصريح، عنوان رئيسي: طفح الكيل من الحوثي. التهديد بمسألة استهداف الناقلات البحرية السعودية هو أمر لا يمكن القبول به. استمرار الحوثي في اختطاف اليمن من أجل تحقيق أجندة إيرانية واضحة، وهذا ما جاء في خطابه، يعتبر أمر غير مقبول على الإطلاق، ولن يستمر قبول اليمنيين به. هو قال أيضا في كلمته أن هناك محاولة واضحة من قبل الحوثي لجر اليمن إلى حرب إيران التي وصفها بالعبثية، وأن إذا ما فعل الحوثي هذا الأمر فأنه من جديد يؤكد أنه يغلب مصلحة النظام الإيراني على المواطنة، على مصلحة الشعب اليمني. رئيس مجلس القيادة وفي الكلمة التي تابعناها أكد أنه سيتم العمل على استئناف تصدير النفط بدءا من اليوم، وهذه إشارة واضحة إلى توجيه واضح من قبل القيادة اليمنية حول هذا الأمر، وأن عائدات النفط ستكون لخدمة الشعب اليمني. نتابع.
1: وتحويل اليمن إلى منصة مفتوحة للمشروع الإيراني، وحين انكشف هذا التضليل أمام موقف الدولة الحازم والمسؤول ووعي اليمنيين بمراميها إلى خنق كل فرصة للعيش وفرض الحصار كأمر واقع، ذهبت مجددا إلى مشروعها المرسوم مسبقا لجر اليمن إلى حروب إيران العبثية في المنطقة وتهديد أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية.
0: ينضم إلينا في الاستوديو المحلل السياسي اليمني فريد العواقلي. مرحبا بك أستاذ فريد.
2: مرحبا بكم.
0: متى سيفعل الحوثي؟ وهل هذه التهديدات هي تهديدات يمكن أن يتم أخذها على محمل الجد؟ لأن هذا سيعني بشكل كبير أن اليمن فتح كجبهة وأن مضيق باب المندب أصبح في خطر.
2: بكل تأكيد يجب الأخذ تصريحاتهم أو تهديداتهم بعين الاعتبار، خصوصا أن ميليشيا الحوثي تعودت خلال السنوات الأخيرة دائما أن تقوم هي بالعمليات التصعيد، ولأنها تعلم بأنها لن تدفع ثمن أو كلفة لهذا التصعيد، خصوصا أنها تعلم أن رد الحكومة الشرعية دائما ما يكون ضعيف. لكن في هذه المرحلة أو في هذا التوقيت الذي نعيشه اليوم نرى أن الأمور قد تغيرت يعني كثيرا، خصوصا أن المؤسسة العسكرية والأمنية أصبحت اليوم في المناطق الشرعية أصبحت اليوم يعني موحدة، حالة التشظي بين القوى المناوئة للحوثي التي كانت حاصلة خلال السنوات الماضية أصبحت اليوم أيضا يعني تحت قيادة واحدة.
0: ولكنهم عادة يستخدمون مشهد شعبي استعراضي، ربما أنت تشاهده دائما.
2: نعم بكل تأكيد، هم يعني خلال السنوات الماضية هذه يدعون المظلومية أو يدعون أنهم هم المحاصرون، بينما في حقيقة الأمر أنهم هم من يفرض الحصار على اليمن بشكل عام، سواء المناطق التي هي خاضعة لهم أو تلك التي هي تحت يد الشرعية. والدليل على هذا أن
0: من له السيطرة على الأرض الآن؟
2: قريبا كنت 70% من مساحة الجمهورية اليمنية هي اليوم بيد الحكومة الشرعية، وبيدهم 30%، والساحل كل الشريط الساحلي الممتد من الحدود العمانية إلى منطقة الخوخة إلى غريب ما بعد منطقة المخا، كل هذا الساحل والشريط الساحلي هذا وهو المهم المطل على خليج عدن والمطل على البحر العرب هو تحت سيطرة يد الحوثي. تبقى مسافة بسيطة تتعدى 350 كيلومتر، هي من يسيطر عليهم، هي التي يسيطر عليها جماعة الحوثي، وهي كانت أيضا غاب قوسين أو أدنى من استعادتها
0: لو أقدم على
2: منعت الحكومة الشرعية.
0: نعم، ماذا لو أقدم على استهداف النقلات النفط كما يقول؟ ماذا لو أقدم على إغلاق

0: مضيق باب المندب.
1: هو اليوم في حقيقة الأمر التصعيد الذي يقوم به ما يقوم به من أجل مصلحته الشخصية حتى هو يعني كمليشيا الحوثي، وإنما هو اليوم موكل من قبل وكيل موكل من قبل إيران. إيران تحاول اليوم نقل المعركة من مضيق باب هرمز إلى مضيق باب المندب.
0: أقف معك حول مسألة أن دخوله في هذه الحرب بهذه الصورة لن يكون في مصلحته هو شخصيا كطرف، لماذا؟
1: هو ليس في مصلحته، اولا لان كثير من الحقائق التي هي معلومه اليوم اصبحت، هو دائما كان يستخدم الاعلام والبروباغندا الاعلاميه ان هو يعني محاصر وان هو من يحارب، بينما ان خلال ال 72 ساعه الماضيه كانت هناك مبادره مقدمه من الاردن من اجل تسيير رحلات بين مطارات الاردن ومطار صنعاء ورفضها هو، وكذلك حتى فيما يخص تصدير المشتقات النفطيه، وكلنا الجميع يعلم ان الحقول النفطيه او الشركات النفطيه والموانئ النفطيه هي كلها اليوم تحت سيطره الحكومه الشرعيه، وفوق هذا الحكومه الشرعيه لا تستطيع ان تقوم بالتصدير لانه قام باستهدافها فاكثر من مره، ولكونها الحكومه الشرعيه هي ايضا تريد ان تحافظ على هذه المنشات قامت يعني او خضعت لهذا التهديد.
0: النقطه التي تشير اليها مهمه جدا لكن في التحليل، لكن يعني الحوثي كثيرا ما كان يصدر نفسه للمجتمع الدولي بانه منبوذ ومرفوض ويصدر روايه المظلوميه ليس فقط في الداخل ولكن في الخارج ايضا. صحيح. وهذا كان يحدث من خلاله على نوع من التعاطف الدولي في بعض الاحيان، ولكن اذا اقدم على اغلاق باب المندب واثر بهذا الشكل على الملاحه الدوليه هنا سينقلب السحر على الساحر كما يقال.
1: اولا احنا لا يعني
0: هل هو مستعد لمغامره من هذا النوع؟
1: هو مستعد بهذا المغامره بهذا النوع لانه ليس هو من ينفذها حسب أجنداته الخاصة من أجل السيطرة على اليمن، وإنما هو في إطار المشروع الذي ينتمي إليه برئاسة أو بزعامة إيران.
0: هم ولكن اليوم مغامر بمشروعه الخاص في الحكم.
1: إيران
0: أنا أريد
1: طيب أوكي بس أنا عشان أوضح النقطة.
0: هو يغامر مشروعه هو في الحكم لأنه يمكن أن يفقد هذا داخليا وخارجيا.
1: هو يعلم هذا، إذا احنا رأينا أيضا ماذا حدث يعني العناصر في إيران التي كانت خاضعة لإيران، لا هي يعني قتلت وأبيدت يعني تضحية منها لمشروع ولاية الفقيه، لكن في حقيقة الأمر أن ما حدث خلال الأشهر الماضية من إغلاق المضيق باب هرمز لم تصل إيران إلى مبتغاها في هدفها من إغلاقه، لكون المملكة العربية السعودية استطاعت هي ببنائها التحتية وبموانئها بالخدمات اللوجستية التي قدمتها بتصدير النفط الذي قامت به عبر موانئها في البحر الأحمر، كانت تصدر ما يقارب 7 مليون برميل، فلم يؤثر هذا على الأسعار على مستوى العالم، وسلسلة التوريدات ظلت مستمرة. كذلك يعني حاولوا هم أيضا تجويع العدد من دول الخليج العربي سواء في الكويت أو في البحرين أو في دولة الإمارات، ولكن كانت الموانئ السعودية هي المنفذ التي لم تتأثر اليوم يعني السلع في جميع دول الخليج بسبب أن اللوجستية والتوصيل البضائع والمنتجات سواء تلك الغذائية أو الأدوية أو إلى آخره كلها ظلت يعني في حالة استقرار، مما دفع إيران إلى أنها صعدت هي اليوم وهي تشعر بغضب كبير، وهي أيضا في نفس الوقت لا تستطيع أن تقوم في مواجهة المملكة العربية السعودية لأنها تدرك مكانة المملكة العربية السعودية وقوة المملكة العربية السعودية سواء تلك القوة التي هي بنتها لنفسها أو قوتها الروحانية والدينية.
0: رضخ الحوثي للمطالب الإيرانية على عكس ما كان في بداية
1: نعم.
0: الحرب يبدو أنه كان محيد
1: لأن خلال أيضا خلال الأشهر الماضي كان هو أيضا كان يعاني الكثير، حيث أن كانت شهريا المبالغ التي تقدم له من إيران كدعم في مجهوده الحربي أو في تسيير مرتبات الميليشيات الإرهابية التابعة له في اليمن كانت تضخ له كوقود وكمشتقات نفطية، وهو من يقوم سواء ببيعها في السوق السوداء ومنها يقوم بتمويل آلة الحرب والدمار في اليمن، فهذه انقطعت عليه وهذا ما زاد الغضب الشعبي نحو لتردي الخدمات بشكل كبير لانقطاع المرتبات على كثير من يعني كان في وقت سابق يحصلون على جزء من المرتب موظفي الدولة، فخلال الأشهر الماضية لم يستطيعوا أن يقوموا بسداد تلك المرتبات، أيضا حالة الإرباك الداخلي
0: ما حدث لعدم وصول
1: على الحوثي بسبب عدم وجود الدعم، كان هو يسكت الناس بأنه يصرف لهم بين الحين والأخرى كحوافز

0: من مرتباتهم ومستحقاتهم، فلما حصلت الحرب انقطعت عليه كثير من هذه. ولهذا هو أيضا حتى في موضوع هو كان يتلقى في العام الماضي ضربات من قبل أمريكا، هذه أيضا قضت على مخزون كبير من السلاح، وهو حاول أيضا أن يهرب السلاح. فخلال السنة الماضية ومطلع هذا العام قوات العمالقة أو قوات حراس الجمهورية ألغت قوات العمالقة اللي هي الفرقة الثانية، ألغت الكثير القبض على الكثير من الشحنات العسكرية. وأيضا يعني حتى
1: يعني أنت تقول أن الوضع الداخلي عسكريا واقتصاديا
0: بالنسبة للحوثي ليس في أحسن أحواله، لأن الإمدادات جميعها قطعت بما فيها الأسلحة التي هو في حاجتها أو الذخائر التي في حاجتها أو التقنيات التي يحتاجها.
1: طب هذا يدفعه، أنا أسفة ألاحقك بالأسئلة لأن الوقت ضيق، لكن هذا يدفعه إلى الإقدام على خطوة خطيرة كإغلاق باب المندب، أم ربما هذا سيجعله يفكر مرة ومرة ومرة ومرات؟
0: أنا أعتقد أنه لن يفكر لا مرة ولا نصف مرة، ولن يفكر، بل هو حاول. يعني على سبيل المثال هم اليوم أصدروا بيانهم وأعلنوا فيه تصعيدهم ضد المملكة العربية السعودية، والمملكة العربية السعودية لا شأن لها بما هو يحدث اليوم داخل اليمن، ولكن نحن اليوم كيمنيين من واجبنا والحكومة الشرعية أن المملكة العربية السعودية في ليلة ظلماء في حالة الشعب اليمني كان كله في يأس قبلت تدخلها في إنقاذ واستعادة الشرعية اليمنية، واليوم يجب على كل القوى اليمنية والحكومة اليمنية أن يردوا هذا الجميل للمملكة العربية السعودية.
1: طبعا هناك بيان لوزارة الخارجية السعودية تعرب عن إدانتها بأشد العبارات لما جاء في بيان المتحدث العسكري التابع لميليشيا الحوثي، وأكدت المملكة في استعراض لهذا البيان أنها عملت بجهود كبيرة مع الحكومة اليمنية على تخفيف معاناة الشعب اليمني خلال الفترة الماضية. كما ذكرت حضرتك هو دائما ما يلجأ إلى مسألة حتى المظلومية، لكن
0: أيضا تحركه في البحر لم يكن بعد البيان. يعني هو عندما أصدر ظهر اليوم هذا بيانهم التصعيدي ضد في البحر، هم حاولوا في خلال الأيام الماضية، وكان آخر محاولة لهم يوم أمس في جزيرة زغر
1: اليمنية وحصلت التطورات الاشتباكات. بالفعل أستاذ فريد العواقلي شكرا لك، المحلل السياسي اليمني في الاستوديو، شكرا لك. بالإضافة إلى هذه التطورات هناك تطورات متلاحقة وتصعيد كبير أيضا بالمنطقة، لكن يقال في الأروقة أن هناك محاولات جادة للتهدئة. حسب بعض المعلومات التي حصلنا عليها في العربية هناك اتصالات دبلوماسية رفيعة تتم ما بين الوسطاء سواء قطر وباكستان والجانبين الأمريكي والإيراني لمحاولة احتواء هذا التصعيد. هل يعني هذا أن هذه الاتصالات استطاعت أن تحقق اختراقا حقيقيا يدفع للتفاؤل خلال الساعات القادمة؟ للأسف الإجابة لا، وفقا للمصادر التي تحدثنا معها. هناك مقترح مطروح للنقاش الآن يتم من خلاله الاتفاق ما بين الجانبين على وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز لمدة 10 أيام تقريبا أو أسبوعين، لكن حتى اللحظة ليست هناك إجابة سواء من الجانب الإيراني أو من الجانب الأمريكي على هذا الموضوع. وبالتالي هناك اتصالات، هناك جهود، لكن ليس هناك اختراق حقيقي للتهدئة. هناك زيارة مهمة يقوم بها وزير الداخلية الإيراني، وهذه كنا قد أشرنا إليها بالأمس على العربية. هناك تعويل على هذه الزيارة، هناك لقاءات سيقوم بها وزير الداخلية الإيراني الذي بالتأكيد يحمل رسالة واضحة من إيران، ولكن من أي إيران في ظل هذا الانقسام الذي بات واضحا، والتي مهما حاولت إيران أن تبدده أو تقول أنه غير موجود بات أنه موجود. حتى أن من يستمع لخطابات أو خطاب تحديدا الرئيس الإيراني يشعر أن هناك مشكلة كبيرة، لأن التكرار والإعادة دائما لكلمة ضرورة الوحدة ضرورة الوحدة. لكن في النهاية الموقف الأمريكي هو من يعبر صراحة عن هذا الانقسام، وهذا ما عبرت عنه تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو. نستمع.
2: Directly and through multiple channels to other countries as well, they continue to send signals that way. But like I also think it's pretty growingly apparent, it's growing apparent that even within their own system there's a growing split. I think maybe some of your outlets have documented this between those that understand that their economy is in shambles and they need to do something or they're going to be in a lot of trouble.

0: مضيق باب المندب بحسم وبقوة شديدة. هذا البيان بالتأكيد يأتي ردا على تهديدات الحوثي الذي أعلن أنه سيقوم باستهداف نقلات النفط السعودية. هذا رد من التحالف، صدر هذا البيان الذي أكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستقوم بحماية السفن التجارية بمضيق باب المندب وسترد بشكل قوي على أي تهديدات بحزم وبقوة. دعونا نفتح النقاش. ينضم إلينا من المنامة النائب في البرلمان البحريني السيد أحمد السلوم. أهلا بك يا سيد أحمد. ومن طهران ينضم إلينا المحلل السياسي دكتور مصدق بور. مرحبا بك دكتور مصدق. دكتور مصدق، هذا التصعيد من قبل الحوثي لا يخفى على أحد أن إيران هي من تحركه. إيران استخدمت مضيق هرمز وتحاول الآن استخدام باب المندب. ألا تعد هذه مغامرة إيرانية جديدة يمكن أن تدفع إيران ثمنها باهظا؟
1: شكرا، تحياتي لك ست رشا وزميل صديق عزيز من البحرين. أنا أعتقد يعني أن أقول هذه مغامرة. إيران عندما قررت يعني هذا الشيء استخدمت التحدي، لغة التحدي، وبالتالي هي هيئت نفسها لكل شيء، يعني لكل طارئ، وهي ما زالت يعني تراهن على موضوع إغلاق مضيق هرمز وأيضا إغلاق مضيق باب المندب. يعني هناك الحوثي أو أنصار الله أو لا حلفاء لإيران يتشاركون معها في أولا هواجز الأمنية، يتشاركون معها في كثير من الأمور، وبالتالي هذه معركة. يعني اليوم الأمريكيين أيضا يقولون، يصفون هذه المعركة معركة بين إيران وحلفائها والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. الولايات المتحدة الأمريكية أيضا لديها حلفاء، هناك ربما أكثر من 11 أو 12 دولة.
0: لكن
1: يعني
0: هذه الخطوات دكتور يراها البعض أنها تعني صداما إيرانيا دوليا. من الذي يمكن أن يساند إيران وهي تقوم بإغلاق الممرات الخاصة بالملاحة الدولية؟ لا يمكن. هذا يعني أن إيران تدخل حرب مع العالم كله وليس مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: لا، أساسا إيرانية حتى لا تحارب الولايات المتحدة الأمريكية. يعني من الخطأ أن تتصور يعني إيرانية تفاوض مع حكومة أوباما وأبرمت اتفاق، ولكن ترامب ألغى ذلك الاتفاق وثلاث مرات أيضا قلب طاولة الاتفاق وهذه المرة أيضا يقلبها. وبالتالي إيران تحارب رئيس، للأسف هو رئيس الأمريكي ولكن هو رجل إسرائيل، تعتبره هذا مخطط إسرائيلي لو يعني في اتجاهات عديدة. يعني هذا المخطط حاليا يعني في الوقت الحالي هذا المخطط هو يقوم على،
0: لكن هناك اتهامات يعني متبادلة أن التصعيد أمريكا تقول أنه جاء من قبل إيران وإيران تقول أنه جاء من قبل أمريكا. ولكن السؤال الآن كيف سيتم التعامل مع هذه التداعيات؟ سيد أحمد، هل تعتقد أن في هكذا مؤشرات للتصعيد يمكن أن تكون هناك محاولة حقيقية لخفض هذا التصعيد؟ وكيف ترى تهديد الحوثي بإغلاق الملاحة في باب المندب بناء على ضغوط إيرانية؟
2: في البداية طبعا أحب أشكرك وأشكر الضيف اللي معاك والمشاهدين. طبعا يعني مع الأسف اليوم المشهد يعني عاد إلى نقطة شديدة الخطورة. يعني كان هناك فرص كثيرة لوقف هذا التصعيد وبناء على مذكرات التفاهم اللي تم الاتفاق عليها، لكن يعني مع الأسف إيران يعني لم تتعامل معها يعني بالتزام واضح كما يجب احترامها، بل تعاملت معها يعني كل هذه الأمور اللي راحت كاستراحة مؤقتة تستطيع بعدها يعني، وشفنا أنها عادت بالصواريخ والمسيرات وتهديد الملاحة. اليوم احنا نشوف أن الملاحة يعني تم تهديدها بشكل أكبر، يعني لم يكتفون بمضيق هرمز، اليوم يتكلمون عن باب المندب وقاعد يتكلمون أنه قاعدين يوسعون يعني منسوب القلق بين دول ودول الخليج خاصة دول المنطقة، قاعدة توسع يعني الساحة وتوسع ساحة المعركة وقاعدة تنقل يعني هذا الأمر إلى يعني مشكلة أكبر وتفاقمها بشكل أكبر. وهذا يعني أعتقد أنه يخلي إيران يعني يكون من الدول اللي تدعم أو تكون صديقة أو تكون معاها راح يقلون، لأن اليوم هي قاعدة تنتهك أو حتى حلفائها أو حتى الأدرع اللي

0: هي عندها صلاحية أو يد عليها. اليوم هي قاعدة تستخدم نفس السلاح اللي تم استخدامه من البداية واللي تم هو نقاش أن هذا معبر دولي.
1: ربما سيادة النائب إيران تنظر من منظور أن لم يعد لديها ما تخسره، يعني تطبق المثل الذي يقول علي وعلى أعدائي، يعني خلاص، يعني إذا وصلت المواجهة إلى هذا المستوى هي ترى أنها لتكمل ولتستمر في نهج التصعيد.
0: هو طبعا اكيد ان هم يتكلمون من باب ان احنا ما عندي شيء اخسرها، لا، يعني هناك الكثير من الامور، هناك الكثير من يعني النقاط اللي ممكن التفاوض عليها وممكن نصل فيها الى نتيجه لتهدئه هذه الاوضاع. لكن اليوم توسيع هذا الخلاف وادخال دول اخرى وادخال اليمن فيها ومن خلال يعني هذا المعبر الاخر المهم اللي مهم للعالم، هذا يعتبر تصعيد، وتصعيد كبير وغير مدروس بشكل صحيح، لان هذا التصعيد يعني راح تكون عليه عواقب كبيره. اليوم يمكن في بعض الدول لا زالت هي متفرجه او لا زالت هي ما تضررت بشكل مباشر من اغلاق مضيق هرمز، لان كان وجود البدائل اللي تم التعامل معها. لكن اليوم تهديد المضيق، تهديد هذا يعني الباب بشكل يعني واضح، وخصوصا على المملكة العربية السعودية، اليوم هذا راح يفتح لهم يعني مواجهة مع دول أكبر ومع حلفاء أكثر تدعم هذه الدول وعندها
1: طيب
0: مصالح.
1: يمكن أن يرد الدكتور مصدق بورة على هذا الأمر. السيد النائب أحمد سلموم يقول أن هذه لعبة محفوفة بالمخاطر الشديدة، ما تقوم به إيران الآن كان هناك بديلا له وهو إقامة نوع من التفاهمات بينها وبين دول المنطقة، أو حتى الاستمرار في المسار التفاوضي، لأن هذا كان سيحقق لها مكاسب أكثر.
2: أنا أتفق مع سيادة النائب من دون شك، يعني أتفق وأتفهم ما يتفضل به. وهذه الحرب أيضا يعني إيران هي أيضا تدفع ثمن من دون شك، يعني ولكن المشكلة يعني هو الجانب الأمريكي، يعني يجب أن لا نلوم فقط يعني طرف واحد. الجانب الأمريكي هو لم يسعى لحل هذه المشكلة، يعني عندما أمر هذا
1: الاتفاق. لكن سيادة النائب يقول لحضرتك أن سلوك إيران بهذه الطريقة سيكسب لها أو سيؤدي إلى مزيد من الأعداء لها وليس فقط أمريكا، وهذا ما كنت أطرحه على حضرتك إذا ما تم إغلاق.
2: لا صحيح صحيح. لا، أولا أنا لا أعتقد أن الأمور ستصل إلى إغلاق باب المندب ولا استمرار. أنا أعتقد يعني هناك انفراجات يعني بدأت تحصل. الجانب الأمريكي هو شن يعني هذه أولا المفاوضات تحت النار، يعني الأمريكيين هم اسمه وعطوا هذه الصفة لهذه المفاوضات بأنها مفاوضات تحت النار. وبالتالي الجانب الأمريكي هو على مدى 9 ليالي أو 10 ليالي هو وصل يعني قصف شديد وضرب ما تبقى من أهداف يعني في داخل إيران واستهدفها، ولكن النتيجة أنه لم يتمكن من احتواء إيران. إيران في المقابل هي أيضا دافعت عن نفسها وقاومت باستماتهم، هي أيضا لم تستطيع أن تغير المعادلة.
1: ولكنها أيضا دكتور مصدق ضربت محيطها الإقليمي والعربي.
2: لا إن شاء الله هذا الشيء لن يحدث. أفهم أنا أريد أن أقول هذا الشيء. وبالتالي نحن أعتقد يعني وصلنا مع الجانب الأمريكي للطريق مسدود، يعني هذا الطريق المسدود.
1: طيب دعني فقط أركز،
2: أن تكون هناك وساطة ويكون هناك.
1: سأتحدث عن مسألة يعني الانفراج
2: هناك التي هذه الحلول بدأت يعني تتبلور.
1: بدأت حلول تتبلور، هل تعني ذلك؟
2: نعم.
1: أو هل تعني بذلك زيارة وزير الداخلية الإيراني؟
2: نعم.
1: تحمل شيء ما؟
2: نعم، أنا أريد أن أتحدث بهذا الخصوص. يعني أولا إيرانيا قالت بأنها لن تتفاوض، وبالتالي لم يذهب أي واحد من أعضاء الفريق التفاوضي، ولكن ذهب وزير الداخلية لاستبيان الموضوع. كان هناك طرح الجانب الأمريكي وقدم مقترح قبل فترة، هذا المقترح كان مقدم ولكن الجانب الأمريكي يرغب بتفعيل هذا الطرح. إيران أعتقد يتدرس هذا الطرح.
1: ما هو الطرح يا دكتور؟ الطرح
2: يعني هذا الطرح هو طرح ثلاثي، يعني إيران وسلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية نفسها، تكون هناك تفاهم بينهم على فتح مضيق هرمز من دون رسوم عبور، ثم يتناولوا بقية الأمور، الموضوع النووي ومواضيع أخرى بهذه الحالة.
1: طيب.
2: أولا
1: توقف معنا دكتور ثواني.

0: نتحدث حول هذه المحاول لأنها مهمة، ولكن ينضم إلينا أيضا الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الطيار المتقاعد فيصل الحمد. مرحبا بك معنا سيادة العميد. هناك بيان لقوات القوات المشتركة للتحالف صدر يتحدث عن أن أي مواجهة أو أي اعتداء على الملاحة في باب المندب سيكون هناك تعامل حاسم وقاسي معه حتى لا يتم تعطيل الملاحة. ما الذي يعنيه هذا البيان وكيف ترى المفردات التي وردت فيه؟
1: نعم، أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مسي بالخير عليك أستاذ رشا في الاستوديو وعلى جميع الضيوف المتواجدين معكم. البيان الذي صدر قبل قليل، لنقل البيان العسكري، كان واضح وصريح، وسبقه بذلك بيان الخارجية السعودية. حقيقة بيان الخارجية السعودية استطيع أن أقول أنه وثيقة وليس بيان، لأنه فند ما حدث. وعندما نتحدث عن البيان العسكري السعودي، اعتمد البيان على الشرعية الدولية. عندما نتحدث أن هذا البيان اعتمد على 22/16 وعلى البيان الصادر من الأمم المتحدة فيما قرر الصادر من الأمم المتحدة فيما يخص حرية الملاحة وعلى النظام البحرية في عام 1982. هذه الشرعيات الثلاث جمعها هذا البيان وسبقه البيان الخارجية السعودية، وأرسل رسالة واضحة ليس فقط لجماعة الحوثي ولكن من يدعم جماعة الحوثي والنظام الدولي كاملة، بين المملكة العربية السعودية ستحافظ على مصالحها وعلى مقدراتها ضمن الشرعية الدولية. فلذلك هي رسالة واضحة وصريحة وجهتها الرياض إلى جميع الأطراف. أيضا لو لاحظنا بأن ما يقوم فيه الحوثي للأسف هو محاولة من إيران لتوسيع الصراع، أي نقل الصراع ليس فقط من مضيق هرمز بل للتحدث عن باب المندب. ولكن الإمكانيات والقدرات تختلف من مضيق إلى آخر، سواء الموقع الجغرافي، سعة المضيق، القدرات العسكرية المتواجدة. لو ذهبنا إلى الحوثي نفسه، لو وجدنا أن القدرات الحوثية انخفضت منذ عام 2023 حتى هذه اللحظة لمجموعة من الأسباب. أولا استنزاف مجموعة منها في استهدافه للجنوب إسرائيل واستهدافه للسفن البحرية العابرة في ذلك الوقت عبر مضيق هرمز، عبر مضيق باب المندب. النقطة الثانية هي خسارته لعدد كبير من الأسلحة التي كان يحتوي التي كان
0: يمتلك. طب إذا كان هذا هو وضعه العسكري سيادة العميد، لماذا يغامر بهكذا تصعيد؟
1: مغامرته حقيقة هي ترتبط بالوضع الكامن الآن في إيران والاستهدافات الأمريكية التي بدأت قبل قليل، الموجة العاشرة. لذلك هي محاولة لتوسيع رقعة الصراع، أي أن الصراع ليس فقط في مضيق هرمز بل بباب المندب. علما إذا سمحتي لي، أن الخطاب الذي صدر من الحوثي حقيقة هو خطاب ركيك جدا. خطاب الرئيس اليمني كان أكثر واقعية وأكثر لفتا للانتباه من خطاب جماعة الحوثي. ولكن
0: بعيدا عن الخطابات، هل سيقدم الحوثي بالفعل على خطوة كهكذا؟ لأن هذا الأمر يعد مؤشر خطير للغاية من الناحية العسكرية.
1: نعم، حتى الآن هو تصريح من قبل جماعة الحوثي، وبدر من وصدر من المملكة العربية السعودية بيان دبلوماسي من خارج السعودية وبيان من المتحدث العسكري لقوات التحالف. البيانات السعودية كانت واضحة وصريحة بالقواعد الشرعية وقدرة المملكة، أي أنها ترسل رسالة واضحة إذا ما تم إذا ما تم اعتراض السفن أو محاولة استهدافه سيكون هناك رد على هذه المحاولات. ولا ننسى أن القوات البحرية الملكية السعودية لديها الخبرة في عملية حماية القوافل البحرية ومراقبة السواحل.
0: هنا الرد سيادة العميد سيقتصر على التحالف نفسه أم أننا يمكن أن نتحدث عن رد مختلف؟ لأن باب المندب هو ممر دولي للملاحة، وبالتالي هو ربما سيكون يتعلق بمصلحة تتعلق بالعالم كله، وهنا الحسابات ستكون مختلفة.
1: نعم، هناك ثلاث قوات بحرية متواجدة في البحر الأحمر والكثير يقفل الحديث عنها. نتحدث عن القوة 153 والتي صدرت أو شكلت تحت قرار الأمم المتحدة وما يقارب أكثر من 30 دولة تشارك فيها. نتحدث عن مهمة سبيدوس المرتبطة بالاتحاد الأوروبي وهي مهمة بحرية. نتحدث عن حارس الازدهار وهي أيضا مهمة بريطانية أمريكية في لضمان أمن الملاحة في البحر في جنوب البحر الأحمر، إضافة إلى القدرات السعودية المتواجدة في هذه المنطقة أو البحر البحرية في البحر الأحمر جنوب البحر الأحمر. لذلك القدرات المتواجدة عند الحوثيين هي ليست قدرات كاملة، أي أن لو فيما لو رغب باستخدامها هو يعي جيدا بأن هناك ردود لا يمكن أن يتحمل.
0: يعني أنت تعتقد أن هذه ورقة للضغط وليست للاستخدام الفعلي؟
1: نعم، حتى هذه اللحظة هو بيان.

0: فقط، ولكن
1: يعني يمكن البيان السعودي كان واضح وصريح. نعم دكتور مصدق بور حتى نفسه يستبعد هذه المسألة، ولكن أعود إلى سيادة النائب أحمد السلوم. الدكتور مصدق بور يقول إن ثمة انفراجة يمكن أن تحدث، خاصة أنه يتحدث عن أنه وصلت رسالة أمريكية أو مقترح أمريكي إلى الجانب الإيراني يتعلق بإدارة ثلاثية عمانية إيرانية أمريكية للمضيق. هل هذا يعني أنه يمكن أن يكون هناك مؤشرا حقيقيا لوقف هذا التصعيد؟
2: طبعا يعني هذه يعني تصريحات وهذه الأمور دائما هي تم تكرارها، وهي يعني لاقت رفض أنه يكون هناك يعني مثل ما يكون في إدارة مشتركة أو في قيود بخلاف القوانين الدولية. احنا اليوم دائما والكل يصر أن هذا معبر دولي ويجب أن يتم فتحه ويكون مفتوح للجميع حسب القوانين الدولية وحسب قرارات مجلس الأمن، يعني هذه الأمور اللي يجب أن تحترم. لكن إذا هناك مبادرة فعلا أن يتم التعاون أن يكون ما بين سلطنة عمان وجمهورية إيران وأمريكا أن يتم يعني التوافق بالشروط نفسها من غير ما يكون هناك أي قيود، من غير ما يكون هناك أي رسوم، أكيد هذه يعني المبادرة راح تلاقى بالترحيب، لأن هي يعني خطوات مبدئية.
1: وهل يمكن أن تستجيب الولايات المتحدة الأمريكية؟
2: يعني أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي مع فتح هذا المضيق بدون ما يكون هناك شروط، لأن يعني دول مجلس التعاون.
1: لكن حتى أنا أقصد التصعيد العسكري الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية ضد منشآت حيوية وهامة في إيران، وهو الذي دفع بكل هذه يعني التداعيات.
2: وأساس هذا التصعيد كان لأن إيران كانت تهاجم السفن اللي تعبر المضيق، وبالتالي كانت ترد على هذه الهجمات، وبالتالي إيران كانت تهاجم دول مجلس التعاون. فإذا تم حل هذه المشكلة باتفاق بين سلطنة عمان وإيران وأمريكا تكون موجودة معهم على الخط لضمان انسيابية وتنفيذ القوانين الدولية في هذا المضيق، أكيد يعني هذا راح يهدئ وراح يرجع ويخلي الأمور ترجع إلى طاولة تفاوض أخرى ويتم التفاهم على يعني المواضيع الأكبر.
1: طيب هناك مشكلة دكتور مصدق تقابلنا نحن كمتابعين لهذا الملف، حينما نستمع إلى تصريحات الرئيس الإيراني اليوم نشعر أنه يدعم وبشدة مسار التفاوض، يدرك العواقب الخطيرة لاستمرار هذه العمليات العسكرية على الاقتصاد الإيراني وعلى الداخل الإيراني والسلام المجتمعي. أيضا وزير الخارجية العراقجي عبر من قبل حينما قال يمكن أن نسير وراء مسار التفاوض حتى ولو كانت نسبة نجاحه 10%. إذا كان الرئيس ووزير الخارجية يقومان أو يؤيدان مسار التفاوض، لماذا هذا المسار لم ينجح؟ هناك مسار عسكري وتهديدات إيرانية وتجاوزات فيما يتعلق بالتصعيد قامت بها إيران بشكل موضوعي.
3: لا لاحظوا يعني أولا ما قاله الرئيس وحتى ما قاله السيد عراقشي عين الحقيقة من دون شك، يعني هذا التصعيد لا يخدم حتى لا يخدم إيران لا سياسيا ولا اقتصاديا. إيران أيضا ستخسر اقتصاديا، ولكن في تقديرات الحرس عندما يعني يريد أن يوازن أو يعني فرق بين يعني الربح والخسارة يعتقد بأن الجانب الأمريكي هو يدفع أكثر مما يدفعه الجانب الإيراني، لأن إغلاق هذا المضيق هو طبعا يسبب أضرار كبيرة، حتى الحرب ونوع السلاح الذي يستخدمه الأمريكي، يعني هو عندما يضرب جسور في إيران يعني الصاروخ الذي يضرب به جسر في إيران تعادل قيمة هذا الصاروخ، يعني ممكن لإيران
1: أن لكن هذا يعني أن الحرس الثوري
3: يفرض جسر يعني مقابل ذلك
1: الحرس الثوري يفرض إرادته على الرئيس وعلى
3: الحرس. طبعا هو هذا الشيء موجود من دون شك يعني، ولكن المرشد هو أصدر قرار ونعى الاتفاق بمذكرة التفاهم وأعلن أنه إيران مصممة على الحرب. على حال هذه كلها أوراق تفاوضية، أنا كما قلت أوراق تفاوضية، وأمل أن لا، لأن إيران هي أيضا ستخسر من دون شك، يعني تخسر أولا جيرانها بالدرجة الأولى، تخسر ربما اقتصاديا أيضا تخسر، ولكن هذا شيء مفروض عليها، يعني هي تعتقد بأنها مجبرة على هذه الحرب لأن الجانب الأمريكي

0: سؤال، إذا كان وزير رئيس الدولة يقول أن مذكرة التفاهم كل ما جاء فيها كان لصالح إيران، إذا من أفسد ذلك؟ الاعتداءات الإيرانية كما قال
1: لا سيدي. الذي أفسد ذلك يعني أولا المذكرة لم تكن شفافة، يعني المذكرة هي كانت هشة.
0: قامت إيران باعتداء على السفن المرة في مضيق هرمز.
1: اسمحيلي كان هناك تفاصيل يعني تأويلات مختلفة متضاربة بين الجانبين الإيراني والأمريكي. يعني موضوع مضيق هرمز لم يكن هناك حديث عن إيجاد أو إنشاء مسار ثاني، وبالتالي إيران اعتقدت بأنهم يريدون أن يفقدوا هذه الورقة أو يسقطوها من يدها، وبالتالي هي قاومت. ولكن أنا في
0: طيب أنا أريد أن أنتقل إلى نقطة أخرى يمكن أن تعاقب عليها لأنقل لي العميد فيصل. هو يقول لحضرتك أن بيان قوات التحالف المشتركة يوجه رسالة واضحة للحوثي ولمن خلف الحوثي أن المملكة العربية السعودية لن تقف صامتة أمام هذه الاعتداءات وسترد، وسترد بقوة وبحسم. كيف يمكن فهم هذه الرسالة؟
1: أنا في اعتقادي من الخطأ أن تكون هناك مواجهة أو نعمل في اتجاه يعني ندفع بالأمور باتجاه مواجهة بين الحوثي والمملكة العربية السعودية. يعني مواجهات مرة حدثت في السابق ويجب أن لا تتكرر. أنا أعتقد الجانب الأمريكي يتعمد،
0: من الذي خرج في بيان وأعلن أنه سيتم استهداف ناقلات النفط البحرية السعودية؟
1: نعم إيران قالت يجب أن ينفذ البند الخامس بكل حذافيره بدون تأخير دون أي تغيير، لأنهم حاولوا في موضوع لبنان أيضا اتفقوا وكان مقرر أن يعالج الموضوع اللبناني في إطار مذكرة التفاهم، ثم ذهبوا
0: لا ما علاقة ذلك بما أتحدث عنه. أنا أتحدث حضرتك عن تهديدات الحوثي.
1: أنا أتحدث أقول لك يعني هذه نقض انتهاك لي مذكرة التفاهم، انتهاك آخر. هم
0: لبنان دولة مستقلة لا سيادتها يا دكتور.
1: لا الموضوع ليس قضية،
0: ولكن ليس هذا الموضوع الآن، ليس هذا الموضوع.
1: أولا
0: أنا بقول لحضرتك
1: هذا الموضوع مهم، هذا الموضوع
0: بس ليس موضوعنا في التطورات. لا خليني في الموضوع الأساسي.
1: هذا الموضوع في صلب.
0: أنا أريد أن ترد على ما قاله العميد فيصل.
1: أنا أقول
0: أن السعودية لن تتعامل بأي تهاون مع أي تهديد للملاحة في باب المندب.
1: على حال نحن لدينا تجارب مرة والحوثي قاوم واستطاع أن يقاوم، وهذه مرة ربما أيضا سيقاوم.
2: اسمحي لي أستاذ رشيد
0: طيب لتعاقب حضرتك تفضل.
2: نعم إذا سمحت، ما تفضل ضيف الكريم بأن الحوثي يستطيع الصمود ويستطيع ما حدث من في 2016 عاصفة الحزم على الأمل، يجب أن يعي الجميع بأنها عمليات عسكرية للتحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية وليس الهجوم على الحوثي، بمعنى أن الدول تهاجم الحوثي. كانت العمليات تركز على إسناد القوات الشرعية اليمنية على الأرض، ولكن في هذه الفترة عندما الحوثي يتوقع بأنه سيستطيع الوقوف أمام القوة العسكرية السعودية، حقيقة هو مخطئ وخطأ كبير جدا. هذا نعتبره هو انتحار من جماعة الحوثي لمجموعة من الأسباب. أولا الشرعية الدولية، ونتحدث عن الشرعية الدولية وهي مهمة جدا في هذه العمليات إلا إذا كانت الجماعة لا تنظر الشرعية الدولية خصوصا الوضع. والشيء الثاني هو الوضع الداخلي في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، يعني هناك عدم رضا في الداخل في المناطق اللي سيطر على الحوثي من أداء الحوثي، هناك أزمات اقتصادية في الداخل المناطق اللي سيطر على الحوثي، لذلك هو يحاول تصدير هذه الأزمات للخارج. إضافة إلى أن الدعم القادم من إيران وخلينا نقول من الحرس الثوري الإيراني كان منذ عام 2023 حتى هذه اللحظة بدأ بالنضوب لمجموعة من الأسباب، قد يكون أهمها الرقابة الدولية والمهام البحرية المتواجدة في جنوب البحر الأحمر، إضافة إلى أن إيران لا تمتلك القدرات العسكرية الكافية في هذه الفترة، بل أنها تستنزف قدراتها العسكرية المتواجدة الآن في وجه العمليات العسكرية الأمريكية.
0: ولكنها رغم ذلك سيادة العميد استطاعت أن تهدد الملاحة في مضيق هرمز رغم كل ذلك.
2: نعم تهديد الملاحة، لو أولا رأس المال جبان، المضيق مساحته صغيرة جدا، أي تهديد، والجميع يعي جيدا يعني دول العالم تعي جيدا بأن القرار في إيران هو بيد الحرس الثوري الإيراني، لو يظهر أي قائد عسكري بالحرس الثوري الإيراني ويعلن شخصيا برسالة بأنه سيغلق المضيق ستتوقف الشركات التجارية عن حركة.
0: ولكن هو السؤال يا سيادة العميد، ما الذي يضمن عدم تكرير سيناريو مضيق هرمز في باب المندب؟ هذا هو السؤال.
2: القدرات العسكرية الجغرافية تضمن الوحدة.

0: العسكرية في القوات المسلحة اليمنية اختلفت. الآن جميع القوات المسلحة في الداخل اليمني هي تحت قيادة القيادة الشرعية اليمنية. القدرات البحرية المتواجدة في الجنوب، القدرات المحدودة لجماعة الحوثي، الوضع الداخلي الاقتصادي في المناطق اللي سيطر عليها جماعة الحوثي، هذه جميعا تعمل ضد جماعة الحوثي وليست
1: طيب
0: لصالح جماعة
1: دكتور
0: الحوثي.
1: مصدق بور
0: متغير جدا، مختلف جدا.
1: نعم لديه تعقيب، ويمكن أن أطرح عليك دكتور مصدق أيضا سؤال مهم. لا يخفى على أحد من يحرك الحوثي، لنتحدث بصراحة شديدة، ما أعلن عنه الحوثي هو نتيجة ضغوط إيرانية عليه للإقدام على هذه الخطوة وتفعيل أو استخدام ورقة باب المندب. هذا يعني أن إيران تقوم بإرسال رسالة أيضا لمحيطها الإقليمي أنها تنتهج مزيد من السلوك العدواني تجاه هذه الدول، وبالتالي هذه الدول لن تصمت، كما يقولون للصبر حدود.
2: لا أنا لا أعتقد، يعني الموضوع الحوثي يجب أن لا نربطه حاليا بالإقليم وبدول. الموضوع الحوثي موضوع أمن الطاقة فقط، يعني أنت الاقتصاد الغربي الأمريكي، وهذه ورقة يعني بيد إيران، والحوثي حليف لإيران وينفذ سواء طلب منه إيران ذلك أو لم يطلب، أو هو طوعا يعني قام بهذا العمل. يعني
1: يا دكتور، أول ما أعلنه الحوثي أنه سيتم استهداف الناقلات
2: يعني
1: السعودية،
2: هل تعتقدين
1: هل هناك
2: يعني
1: عبارة أكثر وضوحا من ذلك؟ حضرتك شفت البيان
2: نتحدث.
1: يا دكتور، حضرتك شفت البيان؟
2: أنا شفته.
1: طيب ماذا قال؟ ماذا قال؟ استهداف الناقلات السعودية.
2: طيب، لأنه ظهر توتر يعني بين الجانبين، ظهرت توتر بين الجانبين، وهناك مجال
0: توتر بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي.
2: حتى إيران ممكن يعني إيران أيضا تتدخل وتحول دون ذلك. يعني
1: ولكن العميد فيصل يقول حضرتك أن هذه مشكلة يمنية
2: العربية،
1: ما بين الحوثي الذي حاول أن يقوم بإنزال طائرات إيرانية في مطار صنعاء، وما بين الحكومة الشرعية التي رفضت هذا الأمر.
2: لا هذه طائرات، لا شوفي،
1: مع علاقة الناقلات السعودية بهذا الأمر.
2: الطائرات أولا ليست طائرات، طائرة راح جاءوا معزين من اليمن وشاركوا في جنازة السيد خامنئي، وتم إعادتهم بطائرة إيرانية. هذا لا يعني، هذا شيء يجب أن يكون طائرة مدنية ومنعها وخلاف الشرعية الدولية. نحن نتحدث عن الشرعية الدولية، وعندما نرى الممارسات الأمريكية كلها لا تتفق مع الشرعية. يعني هل تتفق يعني ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية بضرب الجسور والطرق والمدارس؟
1: بالتأكيد لا، بالتأكيد لا، هذا عدوان أمريكي عليكم. ولكن أنا أسألك الآن عما طرحه العميد فيصل. هناك مواجهة يمنية ما بين الحكومة الشرعية وما بين الحوثي، ما دخل باب المندب فيها؟ ما دخل الناقلات النفط السعودية فيها؟ لماذا يتم إقحام السعودية في هكذا صراع؟ لنتحدث بصراحة.
2: لا، المواجهة شيء، وموضوع الطاقة والتحالف مع إيران.
1: أنت تضرب الطاقة الخليجية أيضا، أنت لا تضرب الطاقة العالمية فقط، أنت تمنع مرور النفط الخليجي عبر باب المندب، الطريق الثاني الذي تم الاعتماد عليه وهو البحر الأحمر بعد إغلاق مضيق هرمز. المسألة واضحة اقتصاديا يا دكتور.
2: يا عزيزتي، الولايات المتحدة الأمريكية يعني تتخذ من مياه الخليج طولا وعرضا كامل جغرافيتها، وتضرب الاقتصاد وتدمر الاقتصاد الإيراني. إيران كيف لا؟
1: طيب يرد العميد فيصل على هذا الأمر، لأن الوقت.
2: إيران أيضا تقوم بالمثل. يعني
1: طيب
2: نحن لماذا يعني نسكت؟
1: طيب هو يقول أن أنا ما تقوم به إيران. طيب
2: عندما تريد إيران تدافع عن نفسها نقول لا.
1: طيب هذا رد فعل وليس فعلك،
2: تؤدي الأمور إلى هذه المآلات.
1: سأنقل ذلك للعميد فيصل.
0: نعم فيما يخص أهداف إمدادات الطاقة، إذ ما تحدثنا فعلا عن وجهة النظر الإيرانية بأنها تستهدف مسارات الطاقة وأعالي البحار. الدول في أذربيجان من الدول التي تصدر النفط عبر الأنابيب إلى أوروبا. الحرس الثوري الإيراني سبق وأن سمح للعراق بالتصدير عندما أعلن إغلاق المضيق. الشيء الآخر، التركيز على المملكة العربية السعودية هو محاولة لخبطة الأوراق في المنطقة. والنقطة الأهم عندما تحدث ضيفكم من طهران فيما يخص السفن البحرية العسكرية، أتحدث ليس المدنية، ودخولها في المياه الإقليمية أو المياه الداخلية دول المجلس التعاون الخليجي العربي. أولا، يوجد اتفاقيات بين هذه الدول، دول المجلس التعاون الخليجي العربي والولايات المتحدة الأمريكية.

0: لأننا سنسمح لمن نشاء بدخول مياهنا الإقليمية ونرفض من نشاء. لا أحد يجبر دول مجلس التعاون الخليج العربي باستقبال أي سفينة بحرية لا يمكن الموافق عليها. النقطة الأخرى سمحتي لي فيما يخص الطائرة المدنية وإقلاعها من طهران إلى صنعاء، دائما الطائرات المدنية عندما تقلع يوجد إذن للإقلاع ويوجد خط سير يتم رسم الموافقة عليه من مختلف المجالات الجوية المتواجدة بين.
1: هذا أمر يتعلق بالدولة اليمنية، هذا أمر يتعلق بالدولة
0: اليمنية. نعم لا أنا أريد أن أكمل عندما قال طائرة مدنية. الطائرة المدنية كان من الواجب عليها أخذ الإذن للإقلاع والوصول إلى صنعاء. ولا
1: أشكركم أن تعرض يعني انتهى الوقت.
2: لا هي أخذت أذن.
1: الوقت انتهى. الوقت انتهى. العميد فيصل حمد شكرا لك، وشكرا أيضا للدكتور مصدق بور، وشكرا موصول أيضا للنائب في البرلمان البحريني النائب أحمد السلوم. تطور تم التوقف أمامه كثيرا اليوم بعد الإعلان عن تولي خليل الحية الفوز بمنصب رئيس حركة حماس بعد منافسة قيل أنها كانت صعبة للغاية مع خالد مشعل، ولكن كانت هناك تساؤلات، هل هذا يعني أن الجناح الذي تدعمه إيران، لأنه عادة ما كان يوصف الحية بأنه يحظى بدعم كبير من قبل إيران، هل هذا يعني أن جناح إيران انتصر في وقت كانت هناك أيضا أجنحة أخرى تتحرك؟ كان هناك جناح تركي مثلا يدعم خالد مشعل بشكل كبير، لكن بقى السؤال، هل وجود خليل الحية على رأس حركة حماس سيكون مفيد خلال الفترة القادمة لأهل غزة، وهل سيساهم ذلك في حل معاناة هذا الشعب؟ البعض يرى أن هذا قد يكون جيد للغاية لأنه هو الذي كان مفاوضا رئيسيا في المفاوضات الماضية، وهو على قرب أيضا كبير من الجناح العسكري، وهناك من يرى أن العكس تماما قد يحدث. وصلنا لختام خارج الصندوق، إلى اللقاء.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

موجز الأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. أعلن الجيش الأمريكي عن انتهاء الليلة العاشرة تواليا من الضربات ضد إيران، وذكرت القيادة المركزية الأمريكية سنتكم في بيان لها أنها ضربت مراكز قيادة عسكرية إيرانية وقدرات بحرية ومواقع لإطلاق الصواريخ والمسيرات وأنظمة دفاع جوي، وذلك بهدف تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز. وقد أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي 4 انفجارات في مدينتي تشابهار وكنار، وذلك في جنوب شرق البلاد بالتزامن مع تحليق مقاتلات حربية. كذلك أعلنت عن انفجار في بندر لنجة في محافظة هرمزغان وآخر في شيراز جنوب غربي إيران. أكد تحالف دعم الشرعية عزمه وحماية السفن التجارية بمضيق باب المندب ضد أي هجوم والرد على مصادر التهديدات بحزم وقوة. أوضح المتحدث باسم التحالف اللواء الركن التركي المالكي أن الادعاءات بشأن إغلاق الموانئ والمطارات اليمنية يأتي في سياق التصعيد الحوثي وأن سردية الحصار مضللة تماما. كذلك أعربت السعودية عن إدانتها الشديدة لما تطرقت له ميليشيا الحوثي من اتهام للمملكة بحصار الشعب اليمني وحظر الملاحة البحرية على المملكة. كما طالبت المملكة المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 بشأن اليمن والقرار 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر. إلى اللقاء.

0: من نيويورك إلى مدريد فيليب السادس وسانشيز يحتفيان بمنتخب إسبانيا، وبالدموع ميسي ونجوم الأرجنتين يودعون أراضي المونديال. هيمنة إسبانية على جوائز الأفضل في المونديال، وأمبابي يكسر تفردهم. مونديال 2026 أرقام قياسية تحطمت تحت أقدام اللاعبين. آخر ليالي مونديال 2026 على شاشة العربية، أهلا بكم. سيطرت دموع ليونيل ميسي ومدربه ليونيل سكالوني على مشاهد ختام كأس العالم، إذ شهد ميسي وهو يجهش بالبكاء على أرض الملعب بعد حصوله على الميدالية الفضية، وهو ما يرجح أنها المشاركة الأخيرة له في كأس العالم. بينما غادر ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة وهو يبكي أثناء حديثه عن مستقبله بعد خسارة لقب المونديال أمام إسبانيا، إذ كان سيسعى لأن يصبح ثاني مدرب في التاريخ يحتفظ بكأس العالم.
1: حطت طائرة المنتخب الإسباني في العاصمة مدريد حاملة معها كأس العالم التي كانت في يد القائد رودري. في صبيحة التتويج بكأس العالم احتفت الجرائد الإسبانية بفريق لاروخا، عناوين براقة وفرحة كبيرة، إسبانيا على قمة العالم، هكذا فضلت الصحف المحلية وصف إنجاز لامين يامال والبقية. لكن قبل هذا، ليلة طويلة عاشتها الجماهير الإسبانية في مختلف مدن البلاد، ودامت حتى الساعات الأولى من صباح الاثنين احتفالات تأتي بعد سنتين فقط من فرحة الفوز بكأس أوروبا، والأكيد أنها ستدوم لعدة أيام. وفي أمريكا احتفل المشجعون الإسبان في مدينة نيويورك بلاعبيهم قبل مغادرتهم إلى أرض الوطن، وكانوا في انتظارهم عند الحافلة وعند الفندق وفي كل مكان يمرون عبره من ملعب المباراة وصولا إلى المطار. في الجهة المقابلة عاشت المدن الأرجنتينية ليلة هادئة بعد خسارة المنتخب، وهذا ما تجلى في عناوين الصحف هناك في بوينس آيرس. والبعض بدأ يتساءل منذ الآن كيف سيكون التانغو بعد حقبة ليونيل ميسي، ومن سيقودهم إلى الأمجاد مجددا بعد أرقام سلبية بالجملة للأرجنتين شهدتها المباراة النهائية، من الاستحواذ وصولا إلى عدد التسديدات المخيب للأمال أمام منتخب إسباني قدم كل ما يمكن تقديمه كي يكون تتويجه بالكأس الثانية في تاريخه مستحقا.
2: نؤمن بضرورة أن نكون قدوة كما فعلنا طوال البطولة في جميع الظروف، سواء كنا متقدمين أو متأخرين في المباراة، وهذا هو أسلوبنا أيضا. إنه حلم وأصبح حقيقة وهدف تحقق، كنا نعلم أن لدينا الفريق القادر على فعل ذلك ونجحنا.
3: مصدوم جدا لأنني ما زلت لا أصدق ذلك، أعتقد أن الأيام القليلة المقبلة ستمر وأنا ما زلت غير مصدق، لكنني أريد أن أقول شكرا لكل من ساندنا منذ اللحظة الأولى. لا أستطيع التخيل كيف حال إسبانيا الآن.
4: لا يمكن مقارنة هذا الفوز ببطولة أمم أوروبا الذي تعد حدثا تاريخيا، وبدور الأمم الأوروبية الذي يعد إنجازا كبيرا. الفوز بكأس العالم أمر فريد، انتظرنا 16 عاما، آمل ألا ننتظر سوى 4 سنوات أخرى لنضيف نجمة أخرى.

0: شاركوني. هذه هي الحلقة عبد عطيف وترك العواد، وشاركنا طوال هذا المنديال الزملاء عبد عطيف وترك العواد ودويت يورك ومصطفى حجي وعادل البطي، لهم كلهم من التحية. وهذا المساء الأخير من غير شر عليكم للمونديال، حياك الله تركي، حياك الله عبدو.
1: يا مرحبا.
0: صابك اليوم تركي.

0: في ما بعد المونديال؟
1: والله صحيح،
0: ترى هذا صحيح موجود حقيقي، موجود كل يوم تشوف ثلاث مرات الحين ولا مباراة.
1: ما في شك يعني غطت له تقريبا 40 يوم أو أقل بقليل، ايه. وكانت ممتعة يعني. أنا كأس العالم هذه فيها كل شيء شفناه،
0: صحيح
1: استمتعنا فيه، كانت ملت حياتنا، وهذا كأس العالم، وهذه جمال كرة القدم أنها تجمع الناس، تخلي الناس كلها اهتمامها واحد، حتى اللي ما لهم علاقة
0: بالكرة. يوم بدون مباراة الحقيقة بعد 40 يوم في مباريات متنوعة كان يوم ممل. يعني عبدو قبل شوي نسولف وياه في المكتب قاعد اقول له يعني اصابك الاكتئاب، يقول يا اخي ليش ما يلعبون رابع وخامس وسادس؟
1: صحيح.
0: يقول كملوا يا اخي.
1: والله معه حق.
0: فالاحتفالات مباشره من مدريد، مسرح مفتوح، ويشاركون فيه لاعبي المنتخب الاسباني، احتفال شعبي هذا طبعا، واللعيبه غنوا فيه ورقصوا وانبسطوا وارقص يا عم على قولتها الشقاء المصريه حق لهم. وكان هذه الرقص والاحتفالات كان في المؤتمر الصحفي التركي، كان سكالوني مدرب الأرجنتين. أثار المآقي والحقيقة أثر في الناس، رجل يحمل لقب المونديال ولا يستطيع الكلام ويغادر يبكي.
1: صحيح.
0: هنا كرة القدم
1: وهذه عظمة الشخصية احنا
0: والمهنية والاحترافية،
1: المهنية والاحترافية وعدم الرغبة في الخسارة والقتال إلى آخر دقيقة رغم الفوارق الكبيرة بينهم وبين المنتخب الأسباني. ولكنهم يعني حاولوا قدر الإمكان، رغم أن المباراة ما كانت جيدة بالنسبة لهم، ولكن في البطولة بالطبيعي أنهم يعني ترتيبهم في البطولة المفروض أنهم الرابع الخامس، ولكن قتاليتهم وحماسهم وإصرارهم أيضا على التواجد بقوة في النهاية والفوز حتى بالبطولة، وهذا مدربهم ميسي، جميع اللاعبين، الشخصية أنا أعتقد الموجودة في المنتخب الأرجنتيني يعني رائع أنك أنت تجدها في منتخب يعني عنده أكثر من لاعب مختلفين، يعني حتى في طريقة اللعب، في طريقة الأداء، في الجيل مختلف، لكن سكالوني أعتقد أنه قام بعمل رائع وخلق هذه الشخصية.
0: صحيح.
1: عكس المنتخب الفرنسي اللي عنده كل شيء يحقق ولكن ما كان عنده الشخصية ولا القتالية اللي تعطيه هذا اللقب.
0: جميل جميل. الاحتفالات في مدريد مستمرة في كل مكان في أسبانيا في هذا المسرح المفتوح، اللاعبين يشاركون عوائلهم وأهلهم، كل الأسبان يشاركون بعض، توريس صاحب الهدف، بيدري، كل اللاعبين يعني ما شاء الله كلهم مبسوطين، وأكيد يعني أهم لقب في كرة القدم. عبدو، سكالوني أحزلنا كلنا بصراحة، يعني قيمة كبيرة، يعني هذا الرجل كسب في المؤتمر الصحفي حق احترام أكثر ما كسب في المباريات.
2: صحيح. وأضف إلى ذلك الفيديوهات اللي يعني خلينا نقول ما بعد المباراة، وشخصية تقبله للخسارة، وكان يعني المناوشات اللي حصلت بين الأسبان
0: كان يحاول يفصلهم،
2: كان يحاول، وكان ما يعني لابد حتى تصريحاته إنه لابد أن نتقبل، صح إنها مريرة لكن نتقبل. الجميل في سكالوني إنه جاء في فترة كانت صعبة للمنتخب الأرجنتيني، يعني يعيش حالة من اللي يعني خلينا نقول اللاثقة للمنتخب الأرجنتيني، الإعلام الأرجنتيني كان يعني في فترة لا يرحم في اللي بيجي يعني يتحمل مسؤولية في ذاك الوقت لابد أن يكون رجل شجاع جدا.
0: نعم.
2: الكرة الأرجنتينية مرت في خلنا نقول بهبوط كبير، ويعني خلنا نقول عدم. نعم. يعني رؤية واضحة أنه راح يكون بطل، لكن سكالوني عندما يعني تولى زمام الأمور وصنع هذا المنتخب، تكلم عن المنتخب 2 كوبا، واحد اللي بطل أوروبا وبطل كوبا، كأس العالم، وصيف كأس عالم أيضا،
0: حصيلة ممتازة. حصيلة ممتازة
2: جدا،
0: ممتازة جدا
2: جدا. فبالتالي تحية وإجلال صراحة كبيرة لهذا المدرب، والنهاية اللي غادرنا فيها صراحة كانت أكثر تأثيرا صراحة. إحنا تعرف الرياضيين ترى الناس يعتبرون إن ما إحنا بحساسين، لا ترى عندنا مشاعر، عندنا وحساسين بزيادة.
0: الاكتئاب اللي موجود اليوم.
2: إيه والله.
0: هنتكلم عن المباراة عبدو، بما أن لقبت المباراة معنا هنتكلم عن المباراة. إسبانيا لا تترك تلعب على كيفك، ما تترك أبدا، هي تفرض نظامها وتفرض منظومتها الكاملة على الملعب.
2: صحيح.
0: ومع ذلك الأرجنتينيين قاوموا الحقيقة،
2: قاموا وما اعترض. لكن خلينا نتكلم عن المدرسة الإسبانية، لما ذكرنا احنا حتى في تحليلاتنا السابقة الزملاء والشباب انه الان اليوم المدرسة

0: المدرسة الإسبانية يعني تمثل هرم تطور كرة القدم. يعني هناك في مدارس في أساليب في مدارس. لكن اليوم تطور هرم كرة القدم هذا النموذج اللي اليوم احنا قاعدين نشوفه اللي حتى لو حاولت انك تستنسخه صعب.
1: أي.
0: يعني اليوم انت مثلا خلينا نتكلم التحولات يستطيع اي فريق انه يستنسخ نظام التحولات وسهل. لكن اسلوب اللي هذا اليوم الناس تشوفه سهل ترى انت تشوفه مثلثات تمريرات قصيره الاستحواذ هو في الظاهر سهل لكنه بالتنفيذ لا. ليش يا بتل؟ لانه ما يعتمد على الجسد هو يعتمد
1: العقل.
0: على العقل. فبالتالي نشاهد منتخب ليس بدني قوي جدا ليس بالسرعات العالية لكنه في القرار سريع بجودة كرة سريع لذلك هم يمثلون جودة خلنا نقول جودة كرة القدم بمعنى الأصح. صراحة يعني خلنا نقول هم مدرسة التيكي تاكا يعني باختصار مدرسة التيكي تاكا يصغرون ويقللون من أي نجومية يعني أفراد يعني سواء تتكلم عن بابي أوليسي ديمبلي هنا في ميسي هم يخفون بهذا الأسلوب بهذا التكتيك حرمانك من الكرة والسيطرة بالطول والعرض على الملعب بأسلوب ممتع وصراحة في جمالية كبيرة. فهنيئا للكرة الإسبانية بالمنهج هذا وهنيئا لنا أيضا يعني شاهدنا هذا النموذج من كرة القدم.
1: جميل. وبعدما قاد بلاده إلى نجمتها المونديالية الثانية أصبح لويس دي لافوينتي بعمر 65 عاما و28 يوما أصبح أكبر مدرب يتوج بكأس العالم متجاوزا الرقم القياسي لمواطنه في سينتي ديل بوسكي الذي كان يبلغ 59 عاما و220 يوما عندما قاد أسبانيا إلى لقبها العالمي الأول عام 2010. إنجازاته وأرقام أسبانيا المونديالية لم تقتصر على دي لافوينتي وحده بل امتدت لتشمل ثنائي لامين يامال وباولو كوبارسي وكلاهما يبلغ 19 عاما إذ أصبح رابع وسابع أصغر لاعبين يتوجان بكأس العالم كما حدث مع بيليه العام 1958 وجوسيبي بريغومي في 1982 وكيليان مبابي في 2018.
2: يسجل فرناندو توريس في شباك يان سليمان هدفا يضمن به منتخب إسبانيا التتويج بلقب يورو 2008. هو أول لقب يحققه لاروخا منذ التتويج بذات الكأس عام 1964 على أرضها. لكن الفارق بين البطولتين كبير. في نسخة 2008 شهد العالم ظهور الهوية الجديدة للمنتخب الإسباني لاروخا بعد عقود من لافوريا روخا أو الغضب الأحمر. قبل هذا التاريخ بثماني سنوات تولى جينيس ميلينديز مسؤولية تطوير قطاع الناشئين والشباب في الاتحاد الإسباني لكرة القدم انطلق بخطة الرقم السحري 55. يجتمع ميلينديز وطاقمه مع 19 كشافا إقليميا يعملون معه في جميع أنحاء البلاد كمتطوعين ويتم الاتفاق على قائمة تضم أفضل 55 لاعبا ممن تبلغ أعمارهم 14 و15 عاما في إسبانيا بمعدل 5 لاعبين لكل مركز. تخطر الأندية بأن لاعبيها سيتم استدعاؤهم اعتبارا من سبتمبر وهي ملزمة قانونا بالتخلي عنهم. تقسم المجموعة الكبيرة إلى قسمين يغادر كل قسم ناديه بالتناوب لمدة 3 أيام متتالية كل شهر في الفترة ما بين سبتمبر ويناير وذلك للعيش والتدرب في مجمع لاس روزاس خارج مدريد. هناك يتدربون ويتلقون دروسهم المدرسية وبحلول يناير تقلص القائمة إلى 33 لاعبا ويستمرون في الحضور لمدة 3 أيام شهريا حتى الصيف حيث ينتظرهم في الغالب خوض بطولة دولية. يعيش لاعبو إسبانيا هذا النظام سنويا من عمر 15 حتى 21 ويتدربون التدريبات ذاتها حتى يتخرجوا من الفئات السنية فيكونون استوعبوا الأسلوب بشكل مثالي. المدربون هم حجر الأساس في تطبيق كل هذه الأفكار. يستثمر الإسبان في ذلك كثيرا. بحسب إحصائيات 2017 ففي البلاد أكثر من 2000 مدرب حاصلون على شهادة تدريب يويفا برو الأعلى في العالم. وفي الموسم الماضي كان 6 من مدربين

0: الفرق الثمانية التي لعبت نهائيات الأندية الأوروبية من إسبانيا. العمل المتواصل والتطوير آتى بثماره. منذ عام 2000 ظهر الإسبان في نهائي الناشئين 8 مرات، و12 مرة في نهائي شباب أوروبا، و5 مرات في نهائي تحت 21، و3 مرات في نهائي الكبار توجوا بها كلها. أما الجائزة الكبرى فهي لقبان من كأس العالم.
1: حققنا حلم 47 مليون إسباني على أرض الملعب. هذا اللقب يحسب للجميع. انتزعنا اللقب بعد ماراثون طويل وليس سباق سرعة، فالإنجازات تذهب لمن يستحقها أكثر. لذا عملنا بجدية كبيرة ونجحنا في الحفاظ على طاقتنا. كان ينبغي أن نسجل في وقت مبكر، لكن الحارس تصدى لعدة كرات، وكنا نعلم أننا سنضطر إلى المعاناة.

0: تركي هذا النموذج اللي يعني بالأرقام هو تسيد العالم.
1: صحيح.
0: النموذج لا يمكن أن تعلمه منتخب أول ولا فريق أول، لابد أن تبني جيل يصعد.
1: صحيح.
0: والحقيقة هو له جذور تاريخية قديمة، يعني هو مش تيكي تاكا بس، يعني هو نظام كرة قدم كامل. ليش ما حد نجح في هذا النظام إلا الأسبان؟
1: لا مو بالحالهم الحقيقة، ولكن في ناس نجحوا ب يعني بدرجات متفاوتة. الإنجليز عندهم نفس الشيء ترى على فكرة، المنتخب الموجود عندهم ومنتخب فئات سنية وتدرج، وكان عندهم خطة ممتازة وعندهم خطة أولمبية أيضا ممتازة، ولكن في فارق أيضا في المواهب، في فارق
0: صحيح.
1: في كثير من الأشياء ومعطيات اللي تفرق بين المركز الثالث والمركز الأول،
0: والتوفيق
1: والتوفيق في أشياء كثيرة. يعني إحصائية بسيطة للمنتخب الأسباني، المنتخبات الأسبانية بكل فئاتها السنية والأولمبية والنسائية حقق 16 بطولة في 5 سنوات، آخر 5 سنوات 16 بطولة قارية أو دولية، من ضمنها الميدالية الذهبية في الأولمبياد في باريس.
0: يكفيك أنهم الحين هم أبطال العالم للسيدات.
1: صحيح.
0: أبطال العالم للرجال.
1: للرجال والأولمبياد وأمم أوروبا و 19 سنة متسيدين 5 مرات.
0: نعم.
1: 17 حققوا البطولة و 21 و 23، يعني اللي قاعد يصير هذا منظومة غير عادية، يعني اللي عطانا هذا عطانا لمحة بسيطة، لكن في عمل غير عادي. احنا لما رحنا لبريطانيا زرنا اللجنة الأولمبية، وجدنا الناس هذول اللي قاعد يشتغلون في المكاتب هم أشخاص عندهم فكر غير عادي، وش اللي نقدر نطوره، وش اللي نقدر نزيده، وش الرقم اللي نقدر نرفعه، يعني عندهم أشياء دقيقة بسيطة.
0: هذول التركي اللي شفتهم أكاديميين ولا أهل كرة قدم؟
1: أهل الرياضات طبعا، لأن الرياضة أولمبية
0: يعني مارسوا الرياضة
1: بكل تأكيد.
0: مش أكاديميين؟
1: لا لا لا مش أكاديميين، لا هم أشخاص قاعدين يقولون وش الألعاب اللي احنا ننجح فيها، وش اللي احنا خسرناه وكان ممكن نفوز فيه، وش اللي احنا ما استعدينا بشكل جيد. لذلك النموذج البريطاني عشان بس الشيء بالشيء يذكر، في أولمبياد أتلانتا حققوا ميدالية واحدة ذهبية.
0: أوكي.
1: بعد ما سووا الخطة انتقلوا إلى 12 ميدالية ذهبية، ثم 19 إلى 29 في لندن. فالناس عندها خطة واضحة. أنت لما يصير عندك، يعني أنا أعتقد الاتحادات بشكل عام في العالم عندها الدوري مهم وتركز عليه، تنسى الخطط الأخرى اللي هي طويلة الأجل، اللي أنا بأجي 4 سنوات بمشي، ليش أفكر في 15 سنة ولا 20 سنة؟ لذلك من اللي يقود هم الأشخاص اللي يسمونه يعني الدولة العميقة، والأشخاص الأشخاص الموجودين اللي يروح رئيس اتحاد ويروح مجلس إدارة ويبقون هذول الناس اللي محترفين واللي عاشقين.
0: صحيح.
1: زي اللي قاعد مع الكشافين هذول،
0: هذا معروف في كل مكان.
1: أيوة هذول العاشقين لكرة القدم هم اللي يقودون لك الفكر. لما تقول لهم أنا أبغى هوية لاعب عندك كذا عندك كذا عندك كذا، أنا أبغى أركز على المهارات الأساسية، التمرير والاستلام والشوت اللي من موجودة مثلا في اللاعب السعودي، ما أبغى مهارة التسحيب مثلا أو مهارة استعراضية، أبغى ألغيها من الناشئين وبركز على هذه الأشياء. تجد هذول الناس تطبيقيين اللي يسمونهم جراس روت، اللي يشتغلون مع الأولاد ومع الشباب، هذول بالنسبة لي كنز، هذول هم الأساس في أي مشروع أنت بتسويه وليس فقط المفكرين.
0: واضح. عبدو طبعا بس تتواصل افراح الاسبان اللي نتابعها مباشره في الساحه الشعبيه في مدريد، كل لاعبي المنتخب عوائلهم اسرهم زوجاتهم الناس كلها تحتفل، البلد كلها محتفله، يستحقون. عبدو لا تكلمني عن نموذج، كلمني

0: عن تجربتك الشخصية؟ أنا أعتقد أنت في فريق الشباب الناشئين أول ما دخلت شبكة مدربك إسباني ولا؟
1: أرجنتيني وإسباني.
0: أرجنتيني. أي. خلينا نتكلم على أساسيات. إيش كان يقول لكم؟ أنا طبعًا سولفت وياك في أشياء كثيرة. بس نبغى نسمع المشاهدين.
1: طب شوف.

0: انت كيف كان يقول مثلا هذا اللاعب يسبق لاعبين، فكنا نستغرب يعني هذا اسرع من لاعب، نعرف ان هذا اللاعب بطيء
1: ايه،
0: بس كنا نستغرب ليش هذا اللاعب بطيء، كان لا يقول هو اسرع واحد فيكم في اتخاذ القرار
1: ايه،
0: فهمت؟ فالكرة جزء من الثانية، فيقول أنت إذا في لاعبين لما يستقبل كرة يبدأ يفكر، هذا يقول زميلكم يفكر قبل الآخرين. طبعا نيجي الآن للأشياء الثانية، أنت اليوم كيف أنت اليوم تحافظ على كورتك؟ أنت في الملعب في 11 منافسين، كيف أنت تحافظ على كورتك بأي حال من الأحوال ما تخسرها في مساحة ضيقة يعطيك محاكاة للأحداث؟ يقول اليوم مثلا واحدة من الأشياء اللي كنت أنا يقول لك اليوم الملعب أصلا يتقسم هو ثنائيات أو ثلاثيات، يعني تلقى في في موضع كرة ثلاثة ضد ثلاثة
1: أيه.
0: فيسوي تمرين محاكاة ثلاثة ضد ثلاثة، كيف أنت في الثلاثة في مساحة ضيقة جدا فبالتالي هنا أنت تتعلم كيف مع الثلاثة هذا تقدر أنك تسيطر على المنطقة هذه وتقدر تتصرف تحت الضغط.
1: اللي نبغى نوصل له أن كرة القدم مو تسحيب،
0: لا
1: صحيح. كرة القدم مو بسحب تدخل الملعب وسحب، يعني مهارة حلوة
0: إيه؟
1: تحتاجها في بعض اللاعبين
0: صح.
1: بس مهارة يعني مثلا المدرب هذا لجسته كان يطرد من التمرين إيه؟ اللي باصي زميله خلفه
0: اي صح،
1: يقول لك اطلع برا التمرين إيه؟ ما تتمرن اذا ما تباصي زميلك هو منطلق وتعطيه في الخلف
0: إيه؟
1: يقول اطلع روح البيت انت.
0: هذا واحد من المدربين فعلا كان معنا كذا، كان سرعة الباص يعني انت الحين يقول مجرد ما تشوف زميلك انت لازم وزنية الباص تكون امامه
1: اي، انت تحسب خطوات زميلك
0: ايوه، تعرف انه هو رايح على الامام، مجرد انك هديت من سرعته
1: طيب
0: يعاقبك،
1: اطلع برا
0: يعاقبك مباشره. فعلا هذه يعني اشياء كنا نتعلمها في الصغر. اليوم انا ليش انا يعني يمكن اهم ليش ارجع للتصريح اللي قلت، انا زرت كثير من الاكاديميات وزرت كثير من للاسف هم يبحثون عن الانجاز المؤقت اللي يبقيه للاستمرار كمدرب وليس الهدف كمخرجات لي
1: صحيح.
0: فأنا عجبني كلمة جميلة في التقرير، إجبار الأندية على التخلي عن لعبتها والتماشي مع سياسة الاتحاد الإسباني أو الناس
1: الاتحاد الإسباني أو النموذج الإسباني، ليس تيكي تاكا بس، هو نموذج متكامل كامل. تيكي تاكا ترى تاريخ قديم موجود في اسبانيا ومر باكثر من يعني شخص طبقوه، وما كان هو الناجح بحد ذاته لحد ما صار في سيستم كامل
0: صحيح.
1: في المدارس. فاصل ونعود.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
2: ¡Viva Madrid! ¡Manos arriba, Madrid!
3: En esta fiesta por nuestra

واحتفالات الأسبان مستمرة في المدن الأسبانية، في المسارح، في الساحات، في الشوارع، في كل مكان. هم أبطال العالم، هم أسياد لعبة كرة القدم لأربع سنوات قادمة. هم أيضا التصنيف الأول الآن انتزعوا من الأرجنتين اليوم، الأرجنتين جاءت في المرتبة الثانية، والأسبان لم يتعرضوا للهزيمة في آخر 37 مباراة، حيث لم يعرف

0: الهزيمة منذ خسارته أمام منتخب كولومبيا بهدف دون رد في مارس 2024، ليعادل بذلك الرقم القياسي الذي كان مسجلا باسم المنتخب الإيطالي بين عامي 2018 و20 و2021. وبعده المنتخب الأرجنتيني قد كرر الإنجاز ذاته بين عامي 2019 و2022. بمئة وتمريرة ناجحة من مجموعة 106 تمريرات في النهائي المونديالي، يكون الأسباني رودري قد أصبح أفضل ممرر في تاريخ نهائيات كأس العالم، محطما رقمه القياسي في مونديال 2022 بعد أن وصل إلى 648 تمريرة ناجحة في البطولة مقابل 638 تمريرة صحيحة وصل إليها في النسخة الماضية. وحقق الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز الرقم الأعلى من التصديات لحارس مرمى في نهائي كأس العالم منذ مونديال إنجلترا عام 66، بعد أن منع 11 كرة لمنتخب لاروخا من زيارة شباكه في المباراة النهائية. وأصبحت الأرجنتين أول منتخب في تاريخ نهاية كأس العالم يفشل في تسديد أي كرة على مرمى المنافس طوال المباراة النهائية، كانت له تسديدتان فقط خارج الخشبات الثلاث خلال 120 دقيقة، بينما سددت إسبانيا 20 تسديدة 12 منها على المرمى الأرجنتيني، جاء منها هدف فيران توريس.
1: Pensamos todos los chicos del cuerpo técnico estar en ese lugar. Entonces para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetearse, volver a formar un grupo como este. Que difícilmente se vuelve a formar y me duele el alma.

0: إذا كنا دائما نسأل في كل حلقاتنا لماذا يلعب الأرجنتينون بهذه القتالية بهذه الشراسة، نشاهد مدربهم هؤلاء الرجال الذين حفظوا أوطانهم في قلوبهم حتى في كرة القدم، يشاركون ودماءهم تغلي من أجل الشعار ودماءهم تتحرك من أجل أن يرفع هذا الشعار عاليا للأبد، سواء كانوا مسؤولين أو لاعبين أو مدربين أو أجهزة. هذا هو المدرب، نموذج حقق كأس العالم، يعني يستطيع أن يقول يكفي في مسيرة أن يحقق كأس العالم، لكنه يغادر المؤتمر الحروف لا تخرج من حنجرته، لأنه يرى بأنه قصر في حق وطنه لأنه جاب المركز الثاني. دكتور تركي، أرقام أنا تعجبني الأرقام ليس لأنها تكسر، يعني يعجبني الرقم جدا إذا كان صاحب الرقم السابق هو اللي كسره، زي بولت يعني في ألعاب اللي جاي.
1: صحيح.
0: يعني رودروي هو اللي كسر أرقامه صار
1: وهذا صحيح.
0: التمريرات
1: في التمرير نعتقد أنه ملك التمرير، وفي المباراة النهائية كان هو اللي يدير المباراة بشكل اللي يباه، وأعتقد أنك هذا ما تحتاجه في عدد من اللاعبين اللي لما نتكلم إحنا عن المهارة ونجد أنه هذا اللاعب لو أنه في الدوري السعودي يمكن ما يلعب أساسي، لما عنده المهارة اللي احنا نعتقد انها المهارة، اللي المهارة الفردية انه يسحب لاعب ويحط كوبري
0: وفق مفاهيمنا
1: بالضبط، لكن هو ملك التمرير، والتمرير السهل البسيط اللي يحسسك زي ما قال كابتن عبدو انه المباراة سهلة، لكن المباراة ما هي بسهلة، لما يدخل عليه اثنين او ثلاثة ومرر بشكل صحيح اكثر من 100 تمريرة في مباراة نهائية بكل تأكيد اداء غير عادي مقابل المنتخب الارجنتيني اللي مو قادر يمرر بسبب الضغط الكبير، قدرة على التمركز بشكل كبير. فاليوم يعني فوز المنتخب الأسباني أنقذنا من أشياء كثير، نعرف أنه كأس العالم وفوز منتخب بكأس العالم يعني يغلف كرة القدم خلال على الأقل 4 سنوات.
0: صحيح.
1: يعني لما فازت ألمانيا في 90 جاء الأسلوب الثلاثة مدافعين وكرست بشكل كبير، هذه البطولة لو فاز المنتخب الأرجنتيني قد نشاهد 4 سنوات من الفوضى يعني الغير خلاقة. صحيح أننا نحب الأرجنتين وودنا كانت

0: المباراه.
1: نحب ميسي،
0: ولكن كنموذج يعني المنتخب الاسباني بين لك انه كره القدم فيها منطق، انه من يعمل قبل المباراه ويستعد ممكن يلقى في المباراه ما استعد من اجله.
2: صحيح.
0: وانه العشوائيه والعاصفه اللي كان المنتخب الارجنتيني يستخدمها يعني
2: لا تنجح دائما،
0: لا تجيد مع منتخب هو جاهز لمثل هذا الموضوع. فرودري ومنتخب اسبانيا بشكل عام لو انت اخذت من بدايه البطوله الى اخر يوم ما وجدت اللاعب اللي تقول هذا نجم. نعم. بمعاييرنا احنا، لكن هم فعلا نجوم في اطار فريق واحد، ولذلك هذه بتغير الرؤيه لكره القدم خلال الاربع سنوات القادمه، ولحسن حظنا
2: عظيم
0: اسبانيا فازت في هذه البطوله.
2: عظيم، كلام جميل. عبده، رودري وارقامه اللي حطمها هو من مونديال
3: اليوم ترى دليل ان اليوم ترى الحين بعد ما كان افضل لاعب في العالم.
2: اي
3: طبعا نماذج كثيره في اسبانيا، نتكلم على الونسو، على جافي، على نيستا
2: سابقين.
3: هنا اليوم التمرير وفي في محفل انت تتكلم ترى على اصعب مباراه تقريبا تواجهك في حياتك. ترى انت لعبت امام البرتغال وسيطرت وكنت نجم، لعبت امام فرنسا بأسمائها ومواهبها
2: طلعت اهم ثلاثة مرشحين،
3: ثلاثة مرشحين
2: والرابع حامل اللقب.
3: طيب تعال خلينا نحلل المنتخب الاسباني، ناخذ نوعية رودري، ناخذ نوعية بيدري، ناخذ رايد رويس، ناخذ نوعية اولمو، نحللهم كلعيبة الوسط هذولي، ونحاول ندرب ونعلم الناس اللي عندنا على طريقة اللعب هذه. الناس زي ما ذكر هي سهلة، لكن رودري الناس يشوفون والله مرر، معناته هو محطة لكل لاعب، هو رأس مثلث لكل لاعب. هو يعني خلينا نتكلم هو اللي يعني يدير المنظومة بشكل، لذلك نحن نتكلم عن عمود فقري. لما نقول عندك عمود فقري ممتاز، واحد منهم اليوم المحور. الكرة القدم من 2000 إلى الآن تغيرت، تغيرت مفاهيم. صحيح. المحور تغيرت، مفاهيم الحارس تغير، مفاهيم المدافع من ضمنها المحور. اليوم المحور بالنسبة لي أنا كعبد أهم لاعب في المنظومة. أعطيني محورك، قلت لك سابق، أعطيني محورك أعلمك أنت وش
2: من فريق، وش نظام فريقك،
3: وش نظام بالضبط. بالضبط.
2: صح.
3: وبالتالي اليوم يعني شلوتي أعطانا درس جميل في النقطة هذه. بالتالي الناس كانوا يلعبون بيرلوين 10 بطيء وشافين
2: رجل، راح رجعه،
3: رجع 6، يعني تخيل ما رجع 8، رجع 6، استحوذ على أوروبا، سيطر على أوروبا، وأخذ منتخب الإيطالي بالأسلوب هذا كأس العالم 2006.
2: والحقيقة أنها كانت منعطف في تاريخ المحاورة.
3: بالضبط، هذه واحدة من
2: تغير المحاورة من بعدها.
3: فلذلك التطوير في عالم كرة القدم اليوم لما نشاهد النموذج ناخذ، لا مانع أن ناخذ رودري ونحلل كيف يلعب ويكون يتم شرحه أيضا للاعبين النشأ
2: ويتدربون
3: على أسلوبه في البناء واللعب تحت الضغط.
2: جميل. في الوقت الذي كان فيه قائد المنتخب الأسباني رودري يرفع كأس العالم عاليا في سماء نيوجيرسي، أضاف أيضا إنجازا آخر إلى سجله الشخصي، إذ أصبح رابع لاعب يفوز بكأس العالم وكأس أوروبا ودوري الأبطال والكرة الذهبية، لينضم إلى الأساطير جيرد مولر وفرانس بيكنباور وزين الدين زيدان. ولم يكتفي رودري بقيادة بلاده إلى أول لقب لكأس العالم منذ العام 2010 ووضع نجمة ثانية على قميص منتخب أسبانيا، بل توج أيضا بجائزة أفضل لاعب في البطولة.
4: تحقيق أفضل لاعب في كأس العالم لا يضمن لك الكرة الذهبية، جائزة نشأت في عام 56 من مجلة فرانس فوتبول، لكن في عام 95 عدل القانون وأصبحت تمنح أيضا للاعبين غير الأوروبيين. ومنذ اعتماد القانون الجديد حالتين فقط للاعب نال جائزة أفضل لاعب في كأس العالم ورفع الجائزة الأغلى فرديا في كرة القدم. الحالة الأولى هي لمودريتش في 2018، الكرواتي حل وصيفا لبطل العالم واختير أفضل لاعب في البطولة بروسيا، كما رفع الجائزة الذهبية في باريس. بعدها بأربع سنوات ميسي في قطر نال الجائزة في الدوحة بعد تتويجه بالمونديال، وبعدها بأشهر حقق الكرة الذهبية. البرهوث الأرجنتيني حقق الجائزة في 8 مناسبات، الرقم 10، وفي 2010 حقق الكرة الذهبية رغم عدم تحقيقه جائزة الأفضل في المونديال التي رفع الأوروغوياني ديكو فورلان. في 2014 حصل العكس، حقق جائزة أفضل لاعب في البرازيل والكرة الذهبية ذهبت لمنافسي البرتغالي رونالدو. تحقيق الأفضل في المونديال لا يمنحك الأفضلية في البالون دور.

مسلسل عالم 98 رونالدو الظاهرة حقق جائزة الأفضل، والكرة الذهبية ذهبت في يدي زيدان. في 2002 الألماني أوليفر كان أصبح أول حارس مرمى ينال الجائزة، والكرة الذهبية نالها رونالدو البرازيلي. وفي 2006 زيدان ورغم خسارة النهائي اختير أفضل لاعب، والمدافع كانافارو فاجأ الجميع ليرفع الإيطالي الكرة الذهبية في العاصمة باريس.

0: احتفالات الأسبان مستمرة في المدن الأسبانية بكأس العالم، في الساحات، في المسارح، في كل مكان. النجمة العالمية الثانية تضع على قميص لاروخا في تتويج تاريخي بعد أن جردوا حامل اللقب السابق في 2022 الأرجنتين من لقبه واستولوا عليه بهدف لتوريس التركي. رودري قد يعني يحمل البالندور للمرة الثانية على التوالي بعد اللقب العالمي.
1: مستحق ما في شك، يعني
0: مرشح كبير بالنسبه لك.
1: قدم نفسه بشكل يعني طبعا احنا متعودين تقليديا انه اللاعب النجم هو اللي يسجل الاهداف واللي يصنع الاهداف، ولكن احيانا كره القدم منصفه للاعبين اللي ما يشوفهم الانسان العادي اللي قاعد يتفرج مباراه، هو ما يشوف الا الهدف ويشوف صانع الهدف بالكثير، لكن في لاعبين صراحة يقومون بأدوار غير عادية، وهذا الوقت لإنصاف هذا النوع من اللاعبين. نعم. اللي مو ظاهرين بشكل كبير لكنهم مؤثرين بشكل واضح. فرودري مرشح كبير، خصوصا أنه ينافس ميسي وما قدر يفوز في هذه البطولة ولا عنده تشامبيونز ليج، يعني منافسين حقنا غير قادرين على أنهم يصلون لمرحلة تحقيق كأس العالم بالستايل اللي سواه رودري.
0: عبدو،
2: هو من كسر كنافارو، أول من كسر قاعدة المهاجمين وصناع اللعب هو أتوقع كنافارو.
0: أي لبس رودري هو المرشح بالنسبة لك؟
2: والله شوف، إذا جينا أنا أروح لرويز، رويز زميله، يعني حقق الأبطال وحقق كأس العالم. يعني أنا على معايير اللي سبق إنه دائما يجمعون من بطل أبطال أوروبا. أي. ومين اليوم لو مثلا حقق منتخب غالي حروح لفيتينيا أو
0: لجمع اللقب
2: بالضبط. فبالتالي لكن لو جينا يعني بيدري مستحق، أنا خاصة تعاطف مع المصابين اللي بالرباط، يعني بعد عودة من الرباط ومعاناة والتهابات وعودة ومباريات متقطعة وترجع وتقود منتخب إسباني. ترى منتخب إسباني ترى احتياطه زوبمندي يعني لاعب مرة ممتاز، لاعب عالي جدا، ومع ذلك عاد رودري وشارك بفعالية. وهنا تبقى أنا أعتقد حتى على مستوى القيادة، هو اليوم أنا أعتقد ما هو بس فني، حتى قائد ميداني
0: واضح.
2: وأنا أعتقد أنه إذا ما راحت لرويز أنا أشوف أنها هو.
0: أعطني إجابة سريعة تركي، أسبانيا 2010 ولا أسبانيا 2026 الأفضل؟
1: لا 2010
2: 2010
0: 2010 محسومة.
2: 2010 لعب ضدهم، أنا قلت لك
0: صحيح.
2: يعني ما حد يقدر عليهم، ما حد يقدر.
0: جاك ذيك تنفس ذاك اليوم. شكرا عبدو، فاصل ونعود.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

حياكم الله. أشعل رئيس اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية الجدل بتغريدة أكد فيها أن المونديال القادم سيقام

0: بمشاركة 64 منتخبا. وكتب أليخاندرو دومينيز عبر صفحته الرسمية: النسخة القادمة من كأس العالم ستقام في قارتنا. مونديال 2030 سيأتي إلى أورغواي والأرجنتين وباراغواي، وهي فرصة عظيمة بحسب كلامه للاحتفال بمئوية كأس العالم بمشاركة 64 منتخبا. ومن المقرر أن تقام مباراة في كل دولة من الثلاث المذكورة، بينما ستقام بقية منافسات البطولة في أسبانيا والبرتغال والمغرب. وشكلت بطولة كأس العالم 2026 التي استضافتها كندا والمكسيك والولايات المتحدة شكلت نسخة تاريخية بفضل مشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى وإقامة 104 مباريات، ما أسفر عن تحطيم العديد من الأرقام القياسية.
1: مونديال 2026 لم يكن مجرد بطولة جديدة، بل نسخة أعادت كتابة سجل الأرقام القياسية في كأس العالم. بدأت الحكاية مع أكبر نسخة في تاريخ البطولة ب 48 منتخبا و 104 مباراة للمرة الأولى، وثلاث دول استضافت الحدث في آن واحد. وامتدت الأرقام إلى المدرجات، حيث تجاوز الحضور الجماهيري 6.5 مليون مشجع، وهو الأعلى في تاريخ كأس العالم. كما شهدت البطولة تسجيل 294 هدفا لتصبح النسخة الأكثر تهديفا على الإطلاق. ثم جاء الرقم الذي اختصر مشوار البطولة، هدف واحد فقط استقبلته إسبانيا طوال البطولة، وهو أفضل سجل دفاعي لبطل كأس العالم. بينما أصبح مدربها لويس دي ليفانتي بعمر 65 عاما أكبر مدرب يتوج باللقب في تاريخ المونديال. وعلى مستوى النجوم، بات ليونيل ميسي الأكثر خوضا لمباريات كأس العالم ب 38 مباراة، وفي المقابل دخل كريستيانو رونالدو التاريخ كأول لاعب يسجل في 6 نسخ مختلفة من كأس العالم. الفرنسي كيليان مبابي أصبح الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 22 هدفا، وأول لاعب يفوز بالحذاء الذهبي في نسختين متتاليتين، بينما كسر مواطنه مايكل أوليسي رقما صمد منذ عام 70 بعدما أنهى البطولة ب7 تمريرات حاسمة، وهو أعلى رقم في نسخة واحدة. وحتى مفاجأة البطولة كان لها رقمها الخاص، الرأس الأخضر الذي لا يتجاوز عدد سكانها 500,000 نسمة، أصبحت أصغر دولة من حيث عدد السكان تبلغ الأدوار الإقصائية في تاريخ كأس العالم.
2: سنرى ما إذا كانت البطولة ستستمر ب48 فريقا أو ربما ب64 فريقا، سيتعين علينا مناقشة ذلك وتحليله. سنرى ما إذا كانت هناك فترات راحة لشرب الماء أم لا، سنرى إذا كان قانون التسلل سيتغير أم لا ويمنح المهاجمين ميزة أكبر. على الرغم من أننا سجلنا رقما قياسيا من الأهداف في هذه النسخة من كأس العالم، رغم أن الكثيرين حاولوا تحدي وانتقاد الفيفا لأسباب عديدة، لكن لا شيء يضاهي قوة وسحر كأس العالم. Ah!

0: وكأس العالم التي ودعناها الآن هي أيضا تشهد نهاية ثنائية رونالدو وميسي عبر التاريخ، عبر عقدين من الزمن تسيد فيه كرة القدم جماهيريا وشعبيا وإعلاميا وحتى على مستوى الجوائز التركي. وش أكثر رقم راسخ في ذهنك من إحصائيات كأس العالم الحالية؟
1: والله أكثر من رقم، لكن الرقم يعني الأكبر بالنسبة لي هو أهداف مبابي 10 وكسرة لكلوزا وأيضا لميسي 22 هدف. يعني أعتقد أن هذا كان رقم
0: وقبل الزيادة
1: بكل تأكيد، يعني هو قادر أنه يلعب كأس العالم القادمة وإن شاء الله كأس العالم اللي بعده في السعودية.
0: عبدو، أهم لقب أهم رقم بالنسبة لك؟
2: والله بحكم صانع لعب بروح حق أوليسي.
0: أي أوليسي
2: سبع سنوات،
0: ست وسبعة،
2: سبعة. هذه تصنعها في بطولة الدوري كامل يعني. فتعتبر رقم سبعة، يعني أنا أعتقد زيها سبعة ضيعوها زملائها، لكن الأهداف اللي سجلها سبعة. لكن لفت نظري إنه المنتخب الوحيد اللي أقف أو أوقف المنتخب الإسباني هو الرأس الأخضر. الباقيين كلهم لقى لهم دروس في كرة القدم، فبالتالي معناته الرأس الأخضر

0: لم يكن منتخبا سهلا.
1: لا، وكان عندهم روح، وكان عندهم حماس، وكان عندهم تضحيات، كان
0: عندهم واضح انهم
1: كان عندهم قتاليه،
0: عندهم لعيبه
1: وعندهم تسرع، ولا كانوا يفوزون في يعني في كم مباراه.
2: مباراه الارجنتين كانت خياليه، مباراه مع الارجنتين كانت رائعه.
1: صحيح،
0: معناته مو ضربه حظ مباراه اسبانيا اللي قدموها،
2: هم لعبوا بقتاليه لكن كاسماء ما عندهم اسماء.
1: تركي، ايش اللي ما تبغى تشوفه في المونديال الجاي وصار في هذا المونديال؟ تبغى تشوف 64 اول شيء؟
2: لا، أنا بالنسبة لك يعني 64 بالنسبة لي أنا قاعد أفكر فيها، أنه إذا هو إنفانتينو قاعد يفكر في 64 الجاية، ممكن 80 في لما تجي البطولة في السعودية، يعني مقبلين على يعني
1: العالم
2: يعني
1: كله بيجي،
2: مشكلة كبيرة يعني 48
1: إذا جبنا 80 من بقى كم بقى 100 و
2: 196 دولة يعني، ف يعني هذه اللي معترف فيها بعد في دول
1: الكرة الأرضية بتفضى كذا
2: 211 حسبنا كل شيء. لكن هي الأساس أنه 48 حتى أنا حسيت أنه زايدة شوي، لكنها متقبلة مع الوقت ممكن، لكنه بسرعة يقفز. أول شيء اجلس مع نفسك، واجلس مع مجلس إدارة، واجلس مع المستشارين وقيموا التجربة. يعني
1: هو هي دوافع اقتصادية بالدرجة الأولى،
2: بس اجلس قيم تجربة. مو معقول أنك أنت يعني صارت كنا ماكدونالدز يعني أكل سريع، ما مو معقول. فكر أول شيء، خلصت بطولة وش الأشياء السلبية زين اللي كانت في البطولة، زي من ضمنها التدخلات، من ضمنها إلغاء الكرت الأحمر، من ضمنها أشياء كثيرة.
1: وتعرف الـ 64 فيها ميزة واحدة بس،
0: طول.
1: لا، انه الثالث ما يتأهل.
0: ايه صح،
2: اي صح، الاول والثاني
1: يصير الاول والثاني يتأهلون دور 32 مباشر.
0: بس اعطتنا ميزه هذه ترى، في اخر جوله في كل مجموعه الناس اللي انتقدنا افضل ثالث. اول كان لما يتأهلون اثنين تصير اخر جوله في المجموعه.
1: لا بس انت تخيل مثلا مثلا تخيل ان في ثالث عنده ثلاث نقط ما تأهل، في ثاني عنده ثلاث نقط تأهل.
2: صحيح،
0: ايه، بس ان اعطتنا
1: يعني
0: لذلك
1: يعني الثالث شوي خدعه يعني.
0: خلينا نرجع للكاس العالم هذا. اليوم في منتخبات قعدت في امريكا الين انتهت اخر مجموعه تلعب، لانه هل يبقى ولا. فلذلك هي اعطتنا اثاره لاخر، يعني انا كنت من الناس المنتقدين الصراحه اللي هو ظهور افضل ثالث، لكن ثم ظهرت لاخر جوله انها صارت حاسمه في كل المجموعات، هنا قلت لا، افضل من انه 64. اضف الى ذلك انه حينزل مستوى ايضا، يعني مستوى
1: يعني
0: تاني.
1: ثالث افضل ثالث، انا اشوف مثلا يعني انت تتكلم مثلا عن مثلا بطوله في عددها مثلا مش بعدد 32، يعني زي كاس اسيا مثلا تقبل الثالث فيها انه يتأهل.
2: بس فيها ميزه ترى، ميزه مره مهمه، وهي انه ما في فريق يكون خارج ويفتح مرمى او ما يهتم
1: ايضا. هذه ميزة، هذه حقيقه
2: يعني فيها جانب من العدل على تحديد الاول والثاني. طيب، وحتى يعني التنافس على.
1: خلينا ناخذ رايكم في اشياء سريعه في كاس العالم الماضي مع الاحتفالات الاسبانيه. في هذا الكاس وجه فيفا، او هذا المونديال وجه فيفا بيمشي الكره في الالتحامات اللي ما فيها عنف او ما فيها يعني اصابات، مع ولا ضد انت؟
2: مع، بقوه.
1: مع في الدوري السعودي؟
2: مع في الدوري السعودي، مع في كل البطولات.
1: عبده
0: مع،
1: بس ان هذا، بس ان هذا ترى بيخضع للتقدير الشخصي الأهم القانون. الأهم يعني بيقول لك والله الحكم هو اللي قال.
0: احنا كمتابعين، احنا كمتابعين اللي يهمنا رتم المباراه، سرعه اللعب.
1: انا اشوف ان معه
2: قضى على
1: بما يمنع التمثيل.
2: قضى على التمثيل كامل.
1: بس مو معه بانه كل شيء كره تمشيها التحامات.
2: لا، الالتحامات اللي على الكوره اللي ما فيها عنف على القدم، الالتحامات العاديه هذه ممتاز،
0: تقدر ترجع
2: يعني. لكن اللاعبين كانوا يمثلون على كل كوره، اي مدافع بيجي يشيل الكوره بيطلع من 18 جنب اللاعب يطيح ياخذ.
1: سرعه مراجعه الفي اي ار في المونديال كيف كانت؟
2: ممتازه. انا بالنسبه لي شوف التحكيم كان ممتاز، انا
0: ممتازة، لكن يؤيدون قرار الحكم أيا كان.
1: توقف لشرب الماء فترة محددة، يعني 26 لازم نشرب ماء.
2: معلش، زينة في جوانب ومي بزينة في جوانب. زينة في جانب أنه المدرب صارت قدرته على التدخلات كثيرة، ويقدر يرفع مستوى فريقه ببعض التوجيهات اللي كانت أول ما يقدر يوصلها. لكن مشكلتها أن المباراة ترجع من جديد، يعني صح. تلقى المباراة وصلت إلى رتم عالي، ويعني في فريق بيسجل هدف، وتشوف المنتخب الإنجليزي كل شوي طالب بالتوقيف للموية. فأنا معها في جانب، لكنها صراحة أكثر من 3 دقائق كثير.
1: عبده،
0: هذه تلغي كل القرارات اللي أنت قررتها عشان تسرع الرتم. أنا لو كنت ألحق النتيجة أو أبحث أو أركض وراء خلف النتيجة، مستفزة لي صراحة، مستفزة.
1: دقيقة كفاية،
2: اي دقيقه، ما انا معها يعني المدرب بسرعه يعطي توجيه اللاعب لاعبين
0: او درجات حراره او

0: درجات حراره
1: صحيح. يعني شكرا تركي.
2: شكرا
1: عبدو. شكرا طاقم العمل خلف الكنترول جميعا، اسمهم كثيره فما اقدر اعدهم. نهايه مشوارنا في مونديال 2026.

0: أسئلة المعلقة أكثر من الإجابات.
1: قضية اغتيال الدكتور سيف الإسلام ليست حدثاً عابراً.
0: الملف لا يتوقف عند حد الاغتيال، بل يمتد ليفجر أزمة أمنية وخيانات محتملة.
1: لدينا أولوياتنا في الاتهام.
0: هل تعتقد بأن هناك تعمد بالتعتيم على هذه المسألة؟
1: الآن القضاء في اختبار حقيقي.
0: دكتور عقيلة دلهوم، رئيس اللجنة الإعلامية والحقوقية لكشف حقيقة اغتيال سيف الإسلام القذافي.
1: السؤال ليس من القاتل، بل من هو المستفيد
0: في موت الدكتور سيف الإسلام القذافي؟ هل انتهى بالفعل حكم قبيلة القذادفة؟
1: هذا سؤال خطير ويحتاج إلى تصحيح.
0: السؤال محتاج إلى تصحيح، يحتاج إلى إجابة.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
2: أين أتيت بهذه المعلومة؟
1: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
3: يعني توجه صحيح
1: في برنامج فيدباك، نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: تمام السابعة بتوقيت الرياض، الرابعة بتوقيت غرينتش. عناوين الأخبار من العربية FM، معكم هناء عوني. الجيش الأمريكي يعلن انتهاء أحدث جولة من الضربات على إيران، ويؤكد استهداف مراكز قيادة وقدرات بحرية ومنصات مسيرات وصواريخ إيرانية. الضربات الأمريكية الليلة الماضية تستهدف مدن تشابهار وكنارك وشيراز وبندر عباس. الولايات المتحدة تصدر تحذيرا عالميا لمواطنيها بسبب التوترات في الشرق الأوسط. الجيش الكويتي يعلن تصدي الدفاعات الجوية لصواريخ ومسيرات إيرانية. ترامب يقول إنه ناقش مع رئيس الوزراء البريطاني مسألة إزالة الألغام من مضيق هرمز. الحرس الثوري الإيراني يعلن إيقاف نقيلتي نفط كانتا تحاولان عبور مضيق هرمز. هيئة بريطانية تقول إن طاقم سفينة تعرضت لهجوم في هرمز يغادرها على متن قارب النجاة. الجيش الأمريكي يؤكد أنه ساعد بعبور 450 مليون برميل نفط عبر هرمز و900 سفينة عبر المضيق. الخارجية الإيرانية تشير إلى تلقي طهران مقترحات جديدة من الوسطاء بشأن المفاوضات. فوكس نيوز تنقل عن مسؤول أمريكي بأن إسرائيل قد تشارك في حرب إيران إذا قرر ترامب توسيع نطاقها. تحالف دعم الشرعية يتعهد بحماية السفن بمضيق باب المندب والرد على التهديدات بحزم وقوة. المتحدث باسم التحالف يقول إن الادعاءات بشأن إغلاق الموانئ والمطارات اليمنية يأتي في سياق التصعيد الحوثي وإن سردية الحصار مضللة. الخارجية اليمنية تشيد بالبيان السعودي وإبرازه لانتهاكات ميليشيات الحوثي، وتؤكد أن مزاعم الحوثيين بشأن الحصار محاولة للتنصل من مسؤولية تدهور الأوضاع. أندي بيرنم يعيد تشكيل الحكومة البريطانية ويطيح بعدد من وزراء سلفه ستارمر. وفي أخبار الاقتصاد، مخزونات النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي عند أدنى مستوى لها منذ عام 1983. ارتفاع بورصات الخليج بدعم أمال استئناف المفاوضات الأمريكية الإيرانية. البيت الأبيض يعلن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على بعض المنتجات الكندية. طيران الرياض تطلب 34 طائرة عريضة البدن من بوينغ وإيرباص. وفي أخبار الرياضة، المنتخب الإسباني يحظى باستقبال شعبي كبير لدى عودته حاملاً كأس العالم. وميسي يغيب عن طائرة منتخب الأرجنتين العائدة بعد خسارة نهائي كأس العالم. الفيفا يقرر فتح تحقيق عقب الاشتباكات التي اندلعت بين عدد من لاعبي المنتخبين الأرجنتيني والإسباني بعد صافرة النهاية. وهذه هي نهاية العناوين، إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: ويكند شو عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم: كيف رح نبدأ الويكند؟
3: بخبر يهمك،
4: رأي جدل ومفاجآت،
2: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة.
5: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم
2: بلقطة،
6: أتكهرب الجو تحتفل احتفالية تنكد عليه،
2: أو مسمع فني مثلا.
3: رياضة بنكهة الويكند.
2: الويكند يبدأ برفقتنا. استمعوا إلى ويكند شو.

0: كل جمعة من السادسة وحتى الثامنة مساء برفقة مشاعر الكويليت، علي قيدان، سالم الزبيدي وعصام عبد السلام.
1: بشكل واضح أنها رئيس عدن.
2: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
1: قامت بما مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
2: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
3: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
2: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
4: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
2: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
5: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
6: أين أتيت بهذه المعلومة؟
5: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
7: يعني توجه صحيح عندي.
5: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1:00 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
8: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
9: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.

0: صبحكم الله بالخير مستمعينا في يوم جديد مليء بالخير والبركة لكم بإذن الله. كل التحية لكم مننا من فريق العربية اف ام وسبعة الصبح.
1: يا صباح الخير يا صباح السعادة عليكم مستمعينا الكرام، نتمنى لكم إن شاء الله يوم محقق لكل تطلعاتكم وآمالكم. هذه تحيات فريق العمل من التقديم مشعل الكويليت وأخوكم ماجد الثبيتي،
0: ومن الإعداد والتنسيق الزميلة لمياء محمد والإخراج رامي حمزة.
1: طبعا نوجه كل التحايا لزميلة لمياء محمد ونتمنى لها إن شاء الله السلامة وقدامها العافية بإذن الله
0: إن شاء الله. مستمعينا زي ما عودناكم في هذه الساعة يعني دائما ما نتناول العديد من المواضيع المنوعة.
1: راح نبدأ معاكم هذه الساعة مستمعين الكرام بالعناوين.
0: في فقرة المستشار راح نحكي عن الشخصية القيادية عند الطفل، كيف نبنيها ومتى تتحول إلى سلوك سلبي.
1: تعرف ذاك الطفل البطل اللي كذا ما شاء الله يعني له حضور له كاريزما له هيبة من يوم يدخل، يعني كثير من الآباء والأمهات أكيد مشاعل وكذلك مستمعين الكرام يتمنون يكونوا أطفالهم بهذه الشخصية، ولكن في بعض المخاوف مشاعل في أيوة. هذه النقطة أنه هذه الشخصية القيادية ممكن تتحول بعد فترة إلى شيء سلبي، إلى شيء في نوع من الأنانية
0: ممكن.
1: فرح نناقش اليوم ضيفنا في فقرة المستشار كيف نبني هذه الشخصية وكيف نخليها في الإطار الصحيح دون أن تتحول إلى شيء سلبي.
0: رائع.
1: أما في فقرة أصحاء راح نتناول الطريقة الصحيحة لغسيل الخضروات والورقيات ومتى يتحول الموضوع إلى هوس في التنظيف.

0: يعني مستمعينا نشوف ناس تغسل الخضروات بالمياه، نشوف ناس أحيانا إذا كانت الخضروات تطبخ يمكن حتى ما تغسلها، ونشوف ناس لا تدخل يعني في مرحلة طويلة من الغسل ممكن تمتد إلى ساعة أو ساعتين قبل
1: صحيح.
0: الاستخدام، من نقع أو نقع بالخل أو نقع بالخل والكربونات، ممكن غسيل، ممكن يعني كثير أشياء ممكن تاخذ وقت جدا طويل. متى ممكن يتحول الموضوع إلى هوس؟ ومتى يكون طبيعي؟ وفعلا إيش هي الخضروات اللي إحنا لازم نغسلها؟ وإيش هي الخضروات اللي إحنا ممكن نكتفي بغسلها أو مسحها حتى؟
1: والله على النقطة هذه مشاعر، تدري أنه مر علي واحد من الشباب الله يستر عليه تو كذا وأنت تتكلمين، شفته مرة ماخذ طماطم
0: أي
1: يغسلها بصابون.
0: أيوة
1: صابون. يعني أنا وقتها
0: في ناس تخاف من المبيدات، من الأتربة، من الأشياء هذه.
1: أي فقلت له لا يعني غلط، أنا يعني ما قبلت المنظر أساسا.
0: أي
1: وشلون برر؟ قال أنت الحين متغسل يديك بصابون وتاكل.
0: صح
1: أمانة أقنعني، هل هذا السؤال استفزني؟ فودي أسأل ضيفنا اليوم في فقرة الصحة وبشوف هل هذا الموضوع صحيح ولا لا.
0: ومن يعني في مواضيعنا المنوعة مستمعينا رح نحكي عن اللبس الصيفي، موضة الصيف في اللبس، إيش الألوان وإيش الترندات في اللبس الصيفي النسائي وغيرها.
2: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعل الكويليت.
1: طيب إلى حالة الطقس مستمعي الكرام، مثل ما تعودتوا راح نبدأ معكم هذه الساعة بتوقعات المركز الوطني للأرصاد، حيث توقع بأن تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والشرقية، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، أيضا على أجزاء من منطقتي الرياض ونجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.
0: في حين تتهيأ مستمعينا الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
1: وعند درجات الحرارة من حيث العظمى والصغرى، ونبدأ بمدينة الرياض، العظمى 45 درجة مئوية والصغرى 31.
0: أما درجة الحرارة العظمى في الرياض في جدة مستمعينا تصل إلى 41 درجة مئوية، أما الصغرى فتصل إلى 32 درجة.
1: أما بالنسبة للدمام فالعظمى 45 درجة مئوية والصغرى 33 درجة مئوية.
2: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعل الكويليت.
0: وصلنا مستمعينا معاكم إلى فقرة المستشار. كل أب وأم يتمنوا أنه يكون طفلهم واثق بنفسه، مبادر وقادر على اتخاذ القرار، بس أحياناً ممكن تختلط الشخصية القيادية بحب فرض الرأي أو السيطرة على الآخرين، وممكن هذه الشخصية تتحول إلى شخصية مستبدة ماجد لما يكبر الولد.
1: صحيح،
0: يصير استبدادي لأنه هو أوريدي كان قيادي لما كان صغير وكانوا أهله مبسوطين فيه، مو عارفين أو مو حابين يوقفوا عند حد، حابين أنه هو يفرض سطوته في المكان، إن كان في المدرسة أو في البيت أو أيا كان، فيتحول لما يكبر إلى شخص مستبد بدون ما يعرف، لأنه يفكر أنه هو اللي دائما صح.
1: صحيح صحيح أكيد. كيف نبني طفل قيادي بشكل صحي؟ وين الحد الفاصل بين القيادة والتسلط مثل ما ذكرتي مشاعل؟ الحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا ضيفتنا الأستاذة ليلى محمد طيبة، مستشارة تربوية ومدربة أكاديمية وأسرية. حياك الله أستاذة ليلى ويسعد صباحك.
3: أهلا وسهلا، صباحك خير إن شاء الله. شكرا للضيافة، أشكركم على الثقة. موضوع مرة مهم صراحة بالتطبيق.

0: مرة قولوا إنه موضوع القيادة عند الأطفال كيف
1: حقيقة.
0: تبدأ وكيف تتحول إلى عناد وسيطرة وكيف تكون شيء فعال وشيء جيد نبنيه عند الطفل.
1: حياك الله، يا هلا وسهلا أستاذة ليلى. في البداية بس ودنا نعرف المستمعين إيش المقصود بالشخصية القيادية عند الطفل تحديدا، وهل هي
0: تمام،
1: فطرية أم تكتسب؟
0: ممتاز، سؤال جيد. شوف، هي القيادة في الطفولة هي يكون عنده، يعني يكون عنده تأثير إيجابي على الآخرين، يعرف يتخذ قرار، يبادر، يبتدي يعرض رأيه، يساعد أحياناً الأطفال إذا قدوا، أنا بشوفهم كثير يساعدوا في اللعب، يأخذ قرارات في اللعب، ينظم اللعب، تكون عنده فطرية. لكن هي جزء كبير منها مكتسب. سؤالك جيد، هي فيها وراثة لكن الجزء الأكبر هو المكتسب وهو الأقوى تأثير. يعني هو الجزء الوراثي جريء، عنده استقلالية، يبدأ عنده ميل اتخاذ قرار، يعرف يتواصل، لكن الجزء المكتسب البيئة، التدريب، الفرص، القدوة، الممارسات اليومية، تشجيع الطفل، بناء ثقته في نفسه، هذه كلها تبنى.
1: جميل.
0: أيوة، فدورنا إحنا إننا إحنا نعزز هذه البذرة،
2: أيوة،
0: فالبيئة التربية تضبط هذه البيئة، تنمي القدرة القيادية عند الطفل.
2: طيب أستاذة ليلى، يعني متى تبدأ ملامح الشخصية القيادية بالظهور؟ بأي عمر؟ يعني إحنا عارفين في عمر يكون جدا صغير يصيروا الأهل ينبسطوا بولدهم لو هو يبغى يعمل أي شيء، فيقولوا إنه هذا شخصيته قيادية مثلا من لما يكون عمره سنة سنتين. فعليا متى تبدأ ملامح الشخصية القيادية بالظهور؟
0: هي لما يكونوا صغار يبتدوا يشعروا بالاستقلالية ويقول لا ويصر. إذا الأم ما أو الأب ما حطوا حدود واضحة للطفل، هذا مناسب، هذا غير مناسب، هذا تقدر تسويه، كيف يعلمهم مهارات اللعب، مهارات التواصل الاجتماعي، التفاوض، الاختيار، يستخدم التشجيع لما يسوي شيء إيجابي، لما يبتدي يفرض رأيه ونحط حد مو ممكن، غير مناسب، ننمي عنده مهارة التعاطف مع الآخرين. الطفل إذا كان الإنسان القيادي الصح يكون عنده مهارة تعاطف، يشعر بالآخرين، لكن إذا ننميها عند الطفل المرونة، هذا شيء مرة مهم إنه يكون عنده، ننمي عنده المرونة، يقدر يتكيف ويقبل التغييرات ويقبل كلها مهمة عشان إحنا ننمي شخصية قيادية. التفاوض، التواصل مع، كيف تواصل مع الآخرين، وأخيرا إحنا كقدوة نظهر التعاطف أمامه، شوفنا بنسب تعاطفنا، بنتنازل أحيانا، بنتبادل الأدوار، الأشياء دي كلها تخليه تتنمى عنده بشكل صحيح.
2: يعني
0: هي القيادة تكون صح لما تتوجه توجيه صح، لما يكون عنده هذا المقدرة، وهي مهارة اجتماعية وانفعالية.
2: ليلى، يعني نقطة التعاطف اللي أو يعني نقطة التعاطف اللي ذكرتيها حضرتك، هذه نقطة جدا جدا مهمة، بس أحيانا الناس لما يشوفوا ابنهم مثلا أنه قاعد يتعاطف مع غيره، أو أنه قاعد يعطي لعبة لغيره، أو يتعاطف مع أخوانه، أو إذا أبوه قال له لا يقول له أوكي، يقولوا هذه شخصيته مو قيادية،
0: لا
2: يقولوا شخصيته يعني أنه ينساق وراء أي شيء. ففعلا مهم نقطة التعاطف، أنه كيف إحنا علشان الشخص يكون قيادي يكون في عنده قدرة على التعاطف، بس كيف نعرف نوازن بينها؟
0: نعززها إحنا. يعني هو أنت ديتي مثال جيد، أعطى اللعبة لأخوه، تقول له الأم أو يعني الكبير اللي معاه، أنا شفتك أعطيت لعبتك لأخوك يلعب، أعطيت دور، أنت كده متعاون، أنت تحب تساعد الآخرين، تمام؟ فإذا هنا أعزز السلوك الإيجابي، أضويه أو أشجعه، أنت اتخذت قرار وتنازلت في اللعبة لأخوك، معلي هذا شيء جيد، لكن ما يصير ضغط في الآخر. إن أنت قلت النقطة دي، إنه يصير ضعف لو أنا أقول له معلش أخوك أصغر منك أديله، أختك بنت أعطيها، والدة الجيران سامحه، معلش أوكي.

0: كلها كويسة، لكن ما يكون على حسابه هو، ما
1: ايوه
0: أستخدم حسابه. لا، هو إذا قال لا أقول له أوكي، ما أبغى أعطي اللعبة لأخويا دحين، أوكي تقدر تلعب فيها لما تخلص تعطيها لأخوك، لأنه ما أسلبه حقه.
1: حلو.
0: فهي فيها شعرة كده، أبغى لها يعني تكون الأهالي واعيين لها.
1: على طاري وعي الأهالي، على طاري وعي الأهالي أستاذة ليلى،
0: كيف؟
1: أقول على طاري وعي الأهالي، كيف يتحول الطفل إلى طفل أناني أو طفل متسلط فعلا،
0: إذا ما في
1: أو إيش
0: حدود،
1: الأسباب يعني؟
0: أيوه تمام، إذا ما في حدود، ما في قوانين، ما في حد، لا بتقدر تسوي كذا أو ما تقدر. الاختيارات تكون لها حدود برضو، تقدر يختار، لكن ما يتحول إنه هو يسيطر يصير على قراره. نعلمه الدور مثلا في الأسرة، اليوم أنت دورك تاخذ قرار بأن نروح نتعشى، بكرة دور أخوك. ففيها لازم أنت توازن إنك أنت ما يكون طفل أناني ومستبد يصير على رأيه، نقدر أو ما نقدر. وبعدين إحنا نقوم بتمثيل أدوار قدامهم، مثلا في علاقتي مع الأب ولا شيء، أقول له أنت اليوم اخترت، اليوم أنا دوري، نتنازل. وبعدين ترى التشجيع على السلوكيات الإيجابية مرة تعزز السلوك الإيجابي، ولو سوى شيء في أنانية أو في تمسك مفرط بشيء نتكلم معاه، نفاوضه انك انت تقدر تعمل كده لكن ما تقدر تعمل كده.
1: جميل.
0: هي التربية بروسس طويل، يعني عملية طويلة تمتد، لكن لازم تستمر، يكون فيها ثبات عشان تحول الطفل اللي عنده هذه الرغبة في السيطرة تدريجيا، انه يكون عنده نوع من المرونة والليونة، انه يتنازل يعطي دور، لانه هنا بيفتقد مهارات تواصل ومهارات اجتماعية، والمهارات الاجتماعية مرة مهمة في حياته، في حياته
1: أي.
0: فور لونج، يعني على حياته الأكاديمية. والأطفال اللي ما عندهم مهارات اجتماعية كثير بيصير في عندهم مشاكل أكاديمية لها علاقة بالتحصيل الأكاديمي.
2: إيش هي العلامات اللي لو ظهرت على الطفل إحنا ممكن نقول إنه هذا الطفل راح يصير شخصية مستبدة لما يكبر؟
0: لما يبتدي يتحول لنوع من العناد والسيطرة مثلا تشوفيها عنده، يصير على يبغى يفرض رأيه بالقوة، ما يقبل رأي الآخرين، يكون حساس جدا للنقد، يحب يسيطر، أنا اللي أسوي، أنا اللي دائما يبغى لا يلعب، يقوم تبتدي كأنها تظهر علامات سيطرة أو تنمر على أصحابه، يغضب إذا ما صارت له ما تنفذت رغباته. فهنا هذا ريد فلاج عند الأهل، لا معناته في بدأت تتحول لمشكلة، نبتدي نحاول إن نساعده ونعالج هذه المشكلة.
1: أستاذة ليلى، طيب ممكن أحد يسمعني يقول لك هذه طبيعة تقريبا أغلب الأطفال؟
0: شوف، هي الأطفال أقول لك حاجة، في البداية هم مرة صغار عندهم حب التملك، هذا لأنهم هم التمركز حول ذاتهم، هذه من خصائص نموهم. لكن احنا تبتدي تدريجيا تخف التملك ويصير شيء طبيعي، يحب يلعب، يبتدي لما تكون عنده ذكاء اجتماعي يبتدي يتنازل.
2: من اي عمر؟
0: هي شوفي في زي ما عرفها بياجيه، بتكون مركزا من 3 تبتدي تظهر التمركز حول الذات، لما بين 4-5 وابتدي يخف تدريجيا، خلاص ويصير هو قادر انه يتنازل ويعطي دور وكذا. بس في بداية السنتين والثلاثة يكون التمركز حق الذات، كل شيء يقول لك حقي، هو يعتقد انه حقه.
2: ايوه،
0: لكن بالتدريب انه هذه لعبتك، هذه لعبة صاحبك، تقدر تتبادل وتقدر تلعب تدريجيا، يعني الين يبتدي هو مع النمو والرعاية يبتدي تتخلص التمركز حول الذات إلى أن يكون ضمن مجموعة. يبتدي بعد كده يصير عنده مهارات اللعب الجماعي، أول يكون الذاتي، بعدين يصير اللعب الجماعي، يبتدي يتنازل عشان يدخل في المجموعة يبقى يلعب. هنا تبتدي يصير عنده المهارات الاجتماعية تتوقف.
2: أيوة، جميل جدا. كمان أستاذة ليلى، يعني كيف ممكن إحنا نعلم الطفل أنه يكون قائد يحترم الآخرين ويتقبل الخلاف؟ في تريكس كذا معينة أو في أشياء معينة إحنا نقدر نقولها للطفل مثلا قبل ما يروح المدرسة، أو لما يكون قاعد مع مجموعة أطفال، أو لما يكون قاعد مع أخوانه، إذا إحنا شايفين فيه فعلا مرتقين فيه شخصية قيادية و

0: حابين ننمي فيه هذا الشيء أكثر؟
1: يعني أول حاجة كيف نبني الشخصية القيادية؟ إحنا نبدأ مع الطفل من البداية، من السنة الأولى والسنة الثانية من عمر الطفل، نعطيه اختيارات، نسأله طبعا اختيارات في الحكومة.

0: اخوك بيلعبوا وعندنا واحده سياره، كيف ممكن تلعبوا مع بعض؟ فهنا تبتدي تعلموني يفكر، يتخذ قرارات، يحل المشكله. هذه واحده من المهارات العاليه في القيادي، يكون يقدر يفكر، يقدر يحل مشكله. فنساله اسئله، نشجع العمل الجماعي، اللعب مع بعض أصحابهم، تبادل الأدوار. يعني طبعا في البداية الأطفال الصغار لازم يكون في كبير معاهم يوجه اللعب شوية، يساعدهم، يطرح أسئلة، يتابع. فهذه الأشياء، والتشجيع، التشجيع مرة مهم لما يسوي شيء إيجابي، ونحسيه مثل ما قلت لك مسؤوليات صغيرة على قده، تبتدي يشعر إنه هو قادر. يعني هنا نبدأ الثقة في النفس. بناء الثقة واحد من أعمدة الشخصية القيادية، يعني ثقة، واثق من نفسه، يقدر ياخذ قرار، يقدر يحل مشكلة.
1: طيب أستاذة ليلى، أنت ذكرتي في البداية أنه هذا الشيء يبدأ من سن مبكرة، لكن السؤال، هل توجيه الوالدين مثلا للطفل في سن مبكر يضعف شخصيته؟ يعني في كثير من الوالدين مثلا في البداية يقول لك لا، خليه يبني شخصية، خليه يغلط معليش. وفي رأي آخر يقول لك لا، أنا لو بدأت من يعني مثل ما تفضلت أنه أنا أبدأ من البداية أوجهه بشكل كامل، ممكن أنه يعني تصير شخصيته مهزوزة إذا كبر.
0: لا، هي مو في فرق بين التوجيه وبين السيطرة.
2: أيوة.
0: أنا قلت لك كده، التوجيه غير، التوجيه إنه تسمح له بالخطأ. الخطأ واحد، السماح بالخطأ واحد من العناصر الأساسية لأن النمطين قيادية، إنه إذا غلط معليش أنت غلط، بس كيف نصلح الخطأ؟ أسأله طب إيش ممكن تسوي؟ خلينا أعطيك مثال، تكسر اللعبة أو شيء، طب كيف نصلحها؟ كيف نظبطها؟ ايش ممكن نسوي؟ او لما في المدرسه جاب علامه، طب كيف، ايش تسوي عشان المره الجايه يكون امتحانك احسن؟ اذا هنا ما عاقبه انه غلط، لكن اقول له كيف تصلح الخطا. هنا يبتدي يفكر، يبتدي يوصل لمهارات التفكير الناقد، حل المشكله، في مشكله كيف اخذ قرار، كيف اصلح من نفسي. هنا بنعزز احنا. لكن اذا كان الاب والام لا بياخذوا اختيارات، وانا قلت لك كده وتسمع كلامي، وما في مناقشه، وما في ضوابط، ما في حدود، طبعا يا تصير تتحول الى سيطره وربط وعناد من الطفل، يا يصير شخصيه سلبيه. ففي النوع الوالديه، الاسلوب الوالدي له مره تاثير كبير على بناء الشخصيه او عدمها.
2: جميل
1: جميل جدا، كل الشكر لك ولوجودك معنا أستاذة ليلى محمد طير، مستشارة تربوية ومدربة أكاديمية وأسرية. شكرا جزيلا لك، أتمنى لك إن شاء الله صباح سعيد. هلا وسهلا،
0: الله يعطيك العافية، شكرا لكم
2: إلى اللقاء.

0: طيب لازلنا متواصلين معكم مستمعين الكرام, وتحية لكل الأصدقاء اللي انضموا لنا ويسمعون الآن عبر أثير العربية فم في برنامج سبعة الصبح.
1: وصلنا مستمعينا إلى فقرة الصحة اللي رح نحكي فيها عن غسل الخضروات. طبعا زي ما ذكرنا لكم في ناس تكتفي بغسل الخضروات بالماء, وفي ناس يعني تغسلها بالصابون زي ما ذكر زميلي ماجد, وفي ناس تنقعها بالخل وبالبيكربونات أو حتى المنظفات الخاصة, ويدخلوا يعني بروسس أو يعني يدخلوا بكذا بدوامة طويلة قبل ما يبدأوا طبخ أو قبل ما يبدأوا تحضير السلطة. فإيش هي الطريقة الصحيحة علميا لهذا الموضوع؟
0: جميل, أكيد راح نتعرف بشكل مفصل على هذا الموضوع مع الدكتورة سهى عبد الجواد استشاري الغذاء والتغذية وأستاذ تغذية الإنسان. حياك الله دكتورة.
2: حياكم الله جميعا.
0: يا هلا وسهلا, حياك الله معنا في برنامج سبعة الصبح.
2: صباح الخير يا رب.
0: هلا وسهلا. في البداية دكتور يعني ودنا نتعرف على موضوع غسيل الخضروات والفواكه, الطريقة الصحيحة لهذا الأمر, وهل كل الخضروات أو الفواكه تحتاج فعلا إلى غسيل أم يعني ممكن تفقد قيمتها الغذائية ومع الطبخ ممكن يعني هي تنظف؟
2: طيب بالنسبة انت ذكرته, انا اقول انه هو صار هوس التنظيف. يعني بالفعل صار هوس. نحن نقول دائما في مجال اللي هو سلامة الأغذية نمنع دائما منع

0: باتاً استخدام الصابون أو أي منظفات كيميائية أو معقمات حتى الأسطح الخضروات. ليه؟ لأن الخضار مادة مسامية بتمتص هذه المواد، وهذا يسبب التسمم الغذائي والاضطرابات الهضمية بعد كده. نحن دائماً نقول نقتصر هدف التنظيم والتنظيف الصحي على أنه نحن بس نشيل الأتربة، بقايا المبيدات السطحية وميكروبات ممكن تكون بدرجة آمنة للاستهلاك، يعني بدون ما نضرب زي ما أنتوا القيمة الغذائية بالنسبة لها. فالماء الجاري يعني هو المفروض أن نحن نستخدم الغسيل بالماء الجاري اللي هو البارد المعتدل، مع الحك البسيط أو الفرك اليدوي البسيط يكفي مرة بس، ويزيل تقريبا من 70-90% من الجراثيم والمبيدات السطحية.
1: بس يعني حضرتك ذكرتي نقطة جدا مهمة، أنه أنتوا تقريبا تمنعوا الغسل بأدوات التنظيف الخاصة بالخضروات. إحنا نشوف مثلا أحيانا على رفوف السوبر ماركت في أقسام المنظفات في منظفات خاصة بالخضروات، في ناس طيب تنقعها بالخل، في ناس تنقعها بالبيكربونات، بيكربونات الصوديوم.
0: يعني شوف النقع الخفيف نستخدمه بحالتين، لما يكون في طين كثيف وهذا يعني متصلب حتى، أو في وجود مثلا طبقة شمعية أنا شايفتها، هذه تكون الطبقة الشمعية تكون يعني أنا أقول ده مرتع المبيدات على قشور بعض الثمار، فعشان كده نحن نبعد عنها. لكن البيكربونات الصوديوم أو الصودا اللي هي الخبز اللي معروفة عندنا بالاسم هذا، الدراسات زي في دراسة زي ما أذكر إن شاء الله إنها كانت في جامعة بريطانية، قالوا إنه نقع الخضروات في محلول بيكربونات الصوديوم المخفف واحدة ملعقة لكل لتر لمدة 12-15 دقيقة يعتبر يعني أعلى فعالية، يعطينا أعلى فعالية علمية لتفكيك وإزالة المبيدات السطحية مقارنة بإني أستخدم الماء لوحده.
1: حلو، يعني آمن.
0: أيوة، لكن الخل والملح برضو بيقلل من البكتيريا الطفيفة، لكن الخل ممكن مشكلته أنه يغير طعم بعض الخضروات ويخلي الخضروات الورقية بسرعة تذبل، خاصة إزادت مدة النقع. طبعا استخدام هذه المواد بتركيزات مخففة مدة قصيرة ما ينقص من الفائدة الغذائية أبدا، لكن التركيزات العالية أو الهوس في استخدامها أو أن ينقعها فترة طويلة هذه طبعا بيضر بالنكهة وبيضر أيضا بالقوام والقيمة الغذائية.
2: جميل. طيب أنت ذكرت أنه الأساس أو الأصل هو الغسيل بالماء فقط.
0: نعم.
2: طيب في ناس بسيط. أي في ناس بسيط. يعني تحول عند الموضوع بشكل مرة كبير، يعني مثل ما قالت مشاعل بيشتروا مواد خاصة، بيشتروا أو يعني بيحرص إنهم يحطوا بيكربونات أو مثلا النقع لفترات طويلة، هذا إيش ضرره على المدى أو إيش ضرره صحيا من أول استخدام؟
0: أول شيء أنا ذكرت يمكن قلت إنه استخدام هذه ما يعني التركيزات العالية أو النقع الطويل يضر بي، أنا ذكرتها بالنكهة الطعم والقوام وأيضا بيفقد لي القيمة الغذائية. ليش؟ خلينا نقولها يعني نفسرها للمستمعين. أول شيء مجموعة فيتامين سي أو جيم اللي هي الفيتامينات الذائبة في الموية، هذه تتسرب الفيتامينات فيها، النقع لفترة طويلة يتسبب في ذوبانها وتتسرب للموية النقع، وخاصة فيتامين جيم يخسر مرة سريع، حساس، احنا نقول الفيتامين الحساس. وبرضو فيتامينات بالمركبة. طبعا الورقيات اللي تكون دائما أكثر تأثر هي السبانخ، الخس، الجرجير، البقدونس، كل هذه عرضة لفقدان الفيتامينات لما أنا أطيل النقع أو أستخدم بعض المواد اللي هي يعني تساعد في عملية التنظيف.
2: وهذه أكثر الأشياء أكثر الأشياء النقع صراحة.
0: أيوة للأسف لكن أنا أنقعها بسيط، أغسلها. وعارفين المجففة اللي هي اليدوية المجففة للورقيات هذه تساعد بسرعة في تجفيفها وتحافظ لي على رونقها وعلى شكلها، وأيضا على أنها بتزيل الأتربة والأوساخ منها بسرعة حتى لو كان في يعني بعض الأوساخ موجودة فيها.
1: بس زي ما أنت عارفة دكتورة سهى أنه الناس غالبا تخاف من الورقيات تحديدا، خصوصا مثلا الخس أو حتى الملفوف، لأنه يكون جوا يعني بين كل ورقة والثانية يكون ممكن يكون في ديدان أو يكون في

0: أوساخ محشية. فالناس تخاف من الورقيات، عشان كذا تركز على تنظيفها بشكل أكبر بكثير من مثلا الطماطم والخيار والأشياء اللي يجي أسطحها سطحها أملس وخلاص، ممكن تنغسل بموية وخلاص.
1: صحيح، عشان كذا انا اقول نقطعها من يعني، حتى انا اقول دائما تجي الحواف حقتها شويه يعني متآكله، هذه
0: أي
1: ازيلها، ازيل برضو اللي هي بدايه اللي هي قلب الخس مثلا او الملفوف، ابدا افرقها بيدي واحطها في المويه واغسلها غسل خفيف. بعد كده حتى يعني اي شيء يعني ديدان او مثلا نحن نقول اوساخ او اتربه حتزال تماما، بس يعني شكل بسيط. لكن اني انقعها فتره مره طويله، واذا نحن انا خفت يعني وشفت انه المصدر اللي انا اخذته منه يعني غير يعني معروف، او يعني معليش نحن نقول يعني انا اقول اشتريتها من سوبر ماركت ولقيتها انا والله مره مليانه اتربه وكذا، فانا ممكن انقعها بالمويه والخل، بس
2: نعم.
1: نقع بسيط، وممكن انقعها بالمويه والملح نقع بسيط واغسلها بسرعه، لكن انا ما اخليها فتره طويله، مو الهوس اللي يعني انا انت بنفسكم قلتوا تو بنشوف على ارفف السوبر ماركت مواد كيميائيه كثيره يعني موجوده، فليش؟ هي ترى الغسل البسيط هذا بيحافظ لي على القيمه الغذائيه، بيحافظ لي على النكهه، بيحافظ لي حتى على قوامها لما انا اطبخها.
2: طيب
1: لكن في بعض الخضروات ممكن تتطلب يعني تتطلب
2: ايوه مثل ايش؟
1: يعني طريقة تنظيف معي زي اللي هو الدرنيات او الجذور، اللي هو الجزر، البطاطس، البطاطا، اللفت، هذه ممكن استخدم فرشة نظيفة، هذه تكون الفرشة طبعا مخصصة للخضروات وموجودة في محلات البيع طبعا، واحطها تحت الموية وهي الموية يعني الجارية عشان ازيل الأتربة الموجودة في المسام حقتها بالفرشة. برضو اللي هي السبانخ، الخس، البقدونس، ممكن زي ما انا قلت نفكك اوراقها ونحطها في مويه، مويه تكون بارده لثواني عديده، حتى في ناس تستخدم الثلج وعشان كذا يعني يرسب الطين لما
2: حلو.
1: وبعد كذا ارفعها واشطفها تحت مويه جاريه.
2: دكتوره بس
1: البروكلي والزهره
2: جميل دكتوره، بس في بعض المقاطع يعني موجوده في السوشيال ميديا كذا لتجارب ناس بتغسل بطريقه عاديه ويسوي مقارنه وشيء بالنقع.
0: أيه.
2: يعني أذكر أنا شفت مقطع للفراولة مشاعر،
0: أيوة
2: مقطع
0: أيوة.
2: انتشر وأنه انتبهوا لازم تنظفوا الخضروات بشكل جيد، شوفوا الآن هذه ديدان كانت جوا
0: أيه.
2: الآن هي أنظف. مدى دقة أو صحة مثل هذه المقاطع؟ هل هو يعني طبيعي يكون في مثلا مثل هذه المواد تخرج من الخضار والفواكه، أم أنها فعلا هي مواد خطيرة؟
1: لا، هذه يعني المعروفة إنه وجود الأتربة، العوالق، بعض الديدان ممكن تكون موجودة في بعض الفواكه وخاصة زي فاكهة الفراولة، وهذا يعني ما في أي مشكلة إن أنقعها. الفراولة ما تتأثر يعني تأثرها ما يتأثر، خاصة لو حطيتها في موية باردة ونقعتها وأخذتها بعد كذا شطفتها بالموية الجارية وأكلتها ما في أي مشكلة، أو حتى في ناس بيقطعوها شرايح عشان يتأكدوا إنه ما في أي مشكلة فيها. يعني أنا ما بزيل القيمة الغذائية منها. المشكلة نحن في الخضروات إذا ممكن تنطبخ، أو الخضروات اللي ممكن تأكل مباشرة، هذه اللي نحن نقول ما نستخدم فيها المواد الكيميائية يعني طريقة هوس، أو أستخدم فيها يعني النقع المستمر، لأنه أنا بفقد قيمتها الغذائية، أنا أكلتها وما أكلتها ما تفرق، لكن أهم شيء نأكلها وهي نظيفة وتحتوي على القيمة الغذائية العالية فيها.
0: طب دكتورة إيش هي الخضروات اللي ما تنغسل؟ يعني إحنا نشوف مثلا أحيانا ناس تقول الفطر لا تغسله، بس امسحوه بمنديل جاف وزيلوا الأتربة من عليه وبعدها خلاص عادي تقدروا تتناولوه بشكل طبيعي أو تحطوه بالسلطات، حتى يعني حتى لو ما كنا رح نطبخه. فإيش هي الخضروات اللي لا تغسل؟ وكمان يعني إيش هي الخضروات اللي إحنا نكتفي بمسحها؟ مثلا لو أنا أبغى أسلق البطاطس بقشرها هل لازم أغسلها؟ ولا بس عادي أمسحها وخلاص؟
1: لا، ممكن نمسحها، أو زي ما أنا ذكرت الفرشة الخاصة بالتنظيف، هذه ممكن الفرشة طبعا تكون الفرشة خاصة بالخضروات، فرشة خاصة بالفواكه، ما نخلط بينهم. الفرشة الخاصة بالتنظيف عادة أحط عليها شوية ماء يكون رطبة، وأحاول إني يعني أمسحها، أمسح الفاكهة وأمسك أمسح الخضروات اللي خاصة فيها، خاصة ما يكون فيها أتربة زي البطاطس، البطاطا، اللفت، الجذر، الأشياء اللي هي تكون تحت الأرض، أو حتى اللي هي برضو يعني الأشياء اللي الفطر، هذه كلها.

0: فقط بفرشه ناعمه او بمنديل يكون مبلل بسيط، احاول اني امسحها، ازيل الاتربه فيها، وممكن استخدمها في وقت، لان انتم عارفين في بعض الخضروات قيمتها الغذائيه في القشره حقتها،
1: ايوه
0: خاصه اللي هي زي البطاطس والبطاطا، ويعني يفضل انها تكون محتوي عليها وان يكون الطبخ كامل بها.
1: جميل جميل جدا دكتورة سهى عبد الجواد، استشارية الغذاء والتغذية وأستاذة تغذية الإنسان، نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا، ونتمنى لحضرتك صباح سعيد بإذن الله تعالى.
0: صباحكم أسعد، وأنا كنت أسعد بالمشاركة معكم.
2: شكرا يا دكتورة، يعطيك العافية.
0: يا أهلا وسهلا،
2: حياك الله.
3: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
2: طيب يعني الموضوع ترى ما يحتاج يا جماعة
1: أيوة.
2: كل هذا التدقيق للناس اللي عندها فعلا هوس، لأنه فعلا أنت بمجرد إجراء هذا التنظيف ممكن أنت تفقد الخضروات قيمتها الغذائية.
1: أيوة فعلا يعني طلع غير ما كنا متوقعين.
2: بالضبط.
1: أي. وصلنا مستمعينا كمان إلى فقرة يعني تهم جميع النساء، خصوصا الآن يعني في الصيف ومع اقتراب السفر. مع كل موسم صيف أكيد تظهر ألوان جديدة للملابس وترندات جديدة وخامات جديدة كمان تتصدر واجهات المتاجر، وأكيد طبعا تتصدر يعني اللي هي المنصات الرقمية أو تتصدر السوشيال ميديا، فصير إحنا نحب إنه إحنا نلبس منها أو نلبس زيها. وكمان ترجع صيحات موضة قديمة مثلا من الألفينات أو من التسعينات، بس ترجع بشكل مختلف. فحابين أكثر إنه نعرف عن موضة هذا الصيف، إيش هي الأشياء اللي دارجة موضتها الحين زي ما يقولوا بالعامي، أو إيش هي أبرز صيحات الأزياء النسائية هذا الصيف، وإيش هي الألوان والقصات اللي ممكن تتصدر المشهد الصيفي لهذه السنة.
2: طبعا للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا لكم معنا الأستاذ روان الرقيمي، مؤسسة أزياء، عفوا مصممة أزياء ومستشارة مظهر. حياك الله أستاذ روان.
4: يا أهلا وسهلا، صباح الخير.
2: صباح الأنوار، هلا وسهلا.
1: صباح الخيرات.
4: يا هلا حبيبتي.
1: يا أهلا. بداية أستاذة روان، خلينا نبدأ يعني بصورة عامة، إيش اللي يميز موضة الصيف هذا؟
4: تتميز موضة صيف هذه السنة بالأناقة والراحة في نفس الوقت.
1: أيوة.
4: يعني مع تصاميم تعطي إحساس نقدر نقول بالانتعاش أو بالراحة، وأهم شيء طبعا أنه كل شخص أو كل سيدة تختار ما الشيء اللي يناسبها. نشوف طبعا في عودة عندنا للأقمشة الخفيفة زي الشيفون الدانتيل، هذه جدا متصدرة. وبالنسبة للطباعة أو نقدر نقول برنت على الأقمشة، في عندنا الأقمشة الموردة طبعا ترند هذا الموسم، النقوش الحيوانية بشكل عام، إضافة لها اللي هو البامب برينت اللي هو نقوش جلد الغزال.
1: أيوة.
4: عندنا كمان الطباعة اللي هو المناقط أو ما يسمى اللي هو البولكا دوت.
1: أيوة.
4: المقلم طالع عندنا بشكل كبير، ولكن نقدر نقول هذا السيزن طالع بألوان قوية بأكثر من شكل، سواء كان في التنانير أو البناطيل أو البلايز، فهذه أغلب الأشياء نقدر نقول الأساسية الدارجة في هذا الموسم.
1: طب إيش هي يعني بالحديث عن الألوان، إيش هي الألوان اللي هي أكثر شيء ترندي هذا الصيف؟
4: طبعا بالنسبة للألوان، إحنا عندنا في صيف 25 كانت أكثر الألوان الدارجة عندنا اللي هي الباستيل كالر، الألوان اللي نقدر نقول الفاتحة. استمر معانا منها ثلاثة ألوان اللي هو الوردي الباودر، وفي عندنا السماوي الأزرق، وعندنا الأصفر الباتريالو. أيوة. بالنسبة للألوان اللي ظهرت عندنا بقوة في صيف 26 اللي هي الألوان القوية، اللون الأحمر، اللون النيلي من درجات الأزرق، طبعا عندنا احنا لون السنة اللي هو الكلاود دانسر أو اللي هو الأبيض. أوه. الأبيض العاجي.
1: أوكي.
4: وهو مستمر معانا بقوة في الصيف.
1: أيوة.
4: ويظهر بعدة

0: طبعا تنسيقات يعني لهذا اللون. في عندنا الأخضر اللي هو اللايم جرين، الفوشيا مستمر معانا في الصيف، فهذه نقدر نقول، والأصفر القوي يعني عندنا اللي هو الباستل السنة الماضية ومستمر معانا الأصفر القوي. فعندنا ظهور الألوان القوية واضح في صيف 2026.
1: طيب إيش تنصحي يعني أنت حضرتك كمصممة أزياء وكمان كمستشارة مظهر، إنه إحنا إن يعني أي واحدة تقدر تلبس مثلا الألوان اللي هي الأحمر والنيلي وهذه الألوان القوية، ولا لأ إنه ممكن نلبسها مساء أكثر وبالصباح يفضل إنه إحنا نروح للباستيل أو للألوان الهادية؟
0: الفاتحة
1: أي
0: أي أنا أنصح بالعادة الألوان الفاتحة، هي تعطي أكثر راحة في الأجواء الحارة، وبالنسبة كمان يعني لأشعة الشمس وما إلى ذلك. ممكن نستخدم الألوان القوية في إكسسوارات إذا كان في فترة الصباح، بحيث إنه أنا أكون تريندي وفي نفس الوقت أطلع بإطلالة تكون نقدر نقول بسيطة مناسبة للصيف. ممكن ما أستخدمها كإطلالة كاملة، ممكن في إكسسوارات، ممكن في أي تفاصيل بسيطة أنا أقدر أضيفها، أو ممكن ألبسها كإطلالة كاملة تكون مساء.
1: ايوه. طيب من الألوان ننتقل للقصات أو التصاميم الرائجة، إيش فيها الصيف أكثر؟ يعني شفنا مثلا بفترة من الفترات درجة موضة الشراويل مثلا
0: أي
1: أو البنطلونات الواسعة، الحين هذا الصيف قاعدين نشوف اللي هي البالون كات
0: بالضبط
1: أو البنطلونات اللي كذا، لا تجي شوية ضيقة بس بنفس الوقت منفوخة. إيش هي الأشياء اللي القصات اللي إحنا نروح معاها، وإيش هي القصات اللي نبعد عنها تماما تماما لا نشوف أحد لابسها هالصيف؟
0: هو بشكل عام يعني لكل شخص ممكن يقدر يختار الشيء اللي يناسبه أو لا. يعني الموضة هي يعني وسيلة دائما للتعبير عن الشخصية، لكن مهم إنه الشخص يختار الشيء اللي يناسبه وليس ما هو رائج فقط. فعندنا مثل ما تفضلتي اللي هو البنطلون البالون دارج بشكل كبير عندنا، لكن مو كل سيدة تقدر
1: أي
0: تلبسه، لأن بمعنى في يعني لما تكون السيدة طويلة نحيفة تقدر ترتدي هذا البنطلون،
1: أيوة
0: لكن بعكس لما تكون مثلا قصيرة أو يكون صعب ارتداء هذا
1: أيوة
0: التصميم.
1: أيوة
0: في
1: فعلا
0: عندنا السكارفات كمان مكملة معانا في هذا السيزن، لكن ضافوا عليها الدانتيل، السكارفات اللي هي البندانات الدانتيل، وممكن يعني تنسيقها بأكثر من شكل، ممكن لبسها للشعر، ممكن ربطها منطقة الخصر مع فساتين مع تنانيت، تعطي يعني إضافة تكون للمظهر بشكل عام. عندنا الشراشيب اللي هي الفرنجز ظاهرة بشكل كبير، سواء في الفساتين أو التنانير أو كمان الإكسسوارز،
1: أي
0: يعني في شنط حلقان تكون بأكثر من شكل. القصات دارجة عندنا كمان الدرابي اللي هي الطيات البسيطة،
1: أيوة
0: لأن عندنا طبعا خامة الشيفون، فالأنسب لها دائما الدرابي سواء كان في الفساتين أو في التنانير.
1: أيوة
0: كمان البناطيل دارجة عندنا اللي هي البرمودا شورت، رجعت هذا
1: أي
0: الصيف،
1: فعلا
0: راجع بقوة هذا الصيف. فمهم جدا يعني حتى الطبقات في يعني إطلالات تعتمد على طبقات أكثر من قطعة ملبسية،
1: أي
0: فأنا أنصح إنها تكون طبقات شفافة أو تكون طبقات أقمشة مريحة خفيفة،
1: أي
0: بحيث إنه تكون السيدة يعني اتبعت الموضة لكن بشكل مريح.
1: طيب انت قلتي البالون كات يناسب الـ النساء اللي هي تكون طويلة وبنفس الوقت نحيفة شوي او رشيقة يعني نوعا ما.
0: أي
1: البرمودا شورتس اثناء يقولوا انها اذا لبستها واحدة قصيرة ممكن تزيدها طول او شيء زي كذا.
0: يعتمد حسب شكل الجسم والوزن.
1: اي
0: بالعادة في جلسات اللي هي تحليل شكل الجسم ولون البشرة، يعني تعرف السيدة من خلالها الألوان المناسبة لبشرتها والقصات المناسبة لجسمها. طبعا هذه الجلسات تكون مع أخصائيات اللي هم الأخصائيات مستشارات

0: تالين المظهر،
1: اي
0: تحدد هذه الجلسات كل قصة ايش تناسب الجسم
1: ايوه
0: لكل سيدة. فممكن البرمودا تناسب سيدة تكون قصيرة لكن حسب وزنها وحسب شكل الجسم.
1: جميل جميل. طيب يعني قلنا الألوان هي الألوان الباستيل والألوان كمان الحمراء والنيلي والعاجي اللايم جرين واليلو. بالنسبة للقصات في أو الأقمشة اللي هي الشيفون والدانتيل والأقمشة اللي
0: دانتيل
1: تجي نوعا ما خفيفة،
0: اي
1: كمان الدنم اللي هو الجينز صح؟
0: الجينز اي
1: أيوة
0: الجينز كمان ظهر عندنا يعني بالطبعات موردة
1: أي
0: هذا الموسم.
1: طيب. إيش في كمان نصائح ممكن نقدمها مثلا للنساء اللي الحين مقبلين على سفر؟ إيش هي القطع اللي ممكن تشتريها ويعني تقدر تلبسها مع أكثر من شيء؟
0: ممكن الفستان الكتان الأبيض أو يكون بلون محايد، هذا نقدر نلبسه بأكثر من شكل ومع أكثر من قطعة. قميص أبيض واسع، يعني هذه
1: أيوة
0: نقدر نقول اللي هي القطع أساسية. بنطال لينين، صندل مريح،
1: حلو
0: حقيبة، يعني مثلا تكون شنطة من القش، هذه يعني كمان دارجة جدا،
1: أيوة
0: اللي هي الشنطة اللي من القش دارجة جدا، فهذه يعني قطع أنصح فيها أي سيدة تكون موجودة عندها في شنطة السفر.
1: طيب بالنسبة للأحذية باليرينا فلاتس نشوف إنه هي قاعدة ترجع تكون دارجة هالسنة، إيش تنصحي مثلا قطعة هي مثلا حذاء يناسب أغلب أنواع اللبس؟
0: بالنسبة للأحذية زي ما تفضلتي اللي هو الباليرينا والأشياء هذه، لكن الأبرز اللي دارجة عندنا في الصيف اللي هي اللي تكون فيها خطوط رفيعة، تكون بألوان بسيطة محايدة مثل الأبيض البني الذهبي الأسود، تكون مناسبة للإطلالات النهارية والمسائية. الكعب الصغير راجع، ولكن انه هو اكثر من الكعب العالي، لكن يعني يناسب اكثر شيء للمناسبات.
1: أيوة أو إنه يكون بالليل مثلاً.
0: ايوه احذية
1: أي
0: الباليه اللي هي دارجة، لكن اكثر شيء تكون مصنوعة من الجلد
1: أيوة
0: لانها مريحة وسهلة، سهل تنسيقها مع الفساتين والبناطيل هي بشكل اكثر. الأحذية الرياضية والكلاسيك هي نقدر نقول اللي هي أساسية دائما ومريحة، بتكون بشكل كامل. والألوان ممكن نختار الأبيض البيج البني بدرجاته،
1: أي
0: الذهبي والفضي، الأحمر الكرزي إذا ممكن، إذا أنا بدي أضيف لمسة جريئة
1: أيوة
0: ويكون في نفس الوقت لون تريندي مع ألوان هذا الموسم.
1: جميل. ختاما أستاذة روان، خلينا نحكي أكثر عن الموضة المحتشمة، بما أنه إحنا يعني أغلب نسائنا يميلوا لهذه الموضة أكثر. كيف تقدر الوحدة تحصل على إطلالة محتشمة وعصرية وبنفس الوقت مناسبة للحر؟ وإيش هي أبرز طرق اللايرينج أو أنه الوحدة تلبس طبقات بدون ما تصير الإطلالة ثقيلة؟
0: الموضة المحتشمة اليوم يعني ما صارت تقتصر على تغطية الجسم، لكن أصبحت مثلا تعكس أسلوب راقي يجمع ما بين الاحتشام وفي نفس الوقت الذوق العصري.
1: أي
0: ولازم يعني من المهم التركيز على جودة القماش والقصات المريحة والألوان هادية، لأنه جودة القماش تعكس راحة للسيدة، لأنه عادة الصيف الأجواء حارة، وأفضل دائما تكون الأقمشة طبيعية اللي هو اللون الطبيعي القطن الطبيعي مع يعني عدد القطع تكون مريحة وباردة.
1: أيوة
0: ف يعني ممكن اختيار فساتين تكون طويلة بقصات انسيابية وأكمام طويلة، بتكون في مثلا قصات فضفاضة، ممكن قميص واسع مع بنطال واسع تكون
1: أي
0: بأكثر من شكل، وممكن إضافة عليها اللي هو عندنا السكارفات للشعر، فأنا ممكن أضيف جزء من موضة الموسم وفي نفس الوقت ناس يعني محتشم في نفس الوقت، فأنا وظفت
1: جميل
0: قطعة من الموضة بشكل محتشم وجميل. الإطلالات أحادية اللون اللي إحنا نسميها المونوكروم،
1: أيوة
0: بمعنى إنه لون بتدرجاته، وهذه يعني

0: يمنح مظهر أنيق وجميل للسيدة، وممكن اعتماد اللي هو الأبيض العاجي اللي هو لون هذا العام في هذه الإطلالات يطلع بشكل جميل ومناسب للصيف بشكل أكبر.
1: جميل جميل جدا، مصممة الأزياء ومستشارة المظهر الأستاذة روان رقيمي، نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا، ونتمنى لحضرتك صباح سعيد بإذن الله. شكرا جزيلا،
0: يا هلا وسهلا، شكرا لكم على الاستضافة الجميلة.
1: إلى اللقاء.
2: طيب مستمعينا، إلى هنا نكون وصلنا لختام ساعتنا الأولى المخصصة بالمواضيع. تنتظركم ساعة ثانية من التفاعل، وينتظركم أكيد سؤال تفاعلي لنا. وقف الآن مع عناوين الأخبار مع الزميلة هنا عوني، ثم نعود لكم في ساعتنا الثانية من برنامج 7 الصبح. لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا.
3: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: حماس تقول بشكل واضح أنها رئيس عدن.
6: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
5: كانت فيها مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
6: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
7: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
6: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
8: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
6: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
9: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
10: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
9: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
11: يعني توجه صحيح اللي
9: في برنامج فيدباك، نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
12: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى، بل تتشابك بسرعة الضوء.
13: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
12: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
14: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562620062.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: تمام 8 بتوقيت الرياض، 5 بتوقيت غرينتش. عناوين الأخبار من العربية FM، معكم هناء عوني. الجيش الأمريكي يعلن انتهاء أحدث جولة من الضربات على إيران، ويؤكد استهداف مراكز قيادة وقدرات بحرية ومنصات مسيرات وصواريخ إيرانية. الضربات الأمريكية الليلة الماضية تستهدف تشابهار وكنارك وشيراز وبندر عباس في إيران.

الولايات المتحدة تصدر تحذيراً عالمياً لمواطنيها بسبب التوترات في الشرق الأوسط. الجيش الكويتي يعلن تصدي الدفاعات الجوية لصواريخ ومسيرات إيرانية. الحرس الثوري الإيراني يعلن إيقاف ناقلتي نفط كانتا تحاولان عبور مضيق هرمز. الجيش الأمريكي يؤكد أنه ساعد بعبور 450 مليون برميل نفط عبر هرمز و900 سفينة عبر المضيق. الخارجية الإيرانية تشير إلى تلقي طهران مقترحات جديدة من الوسطاء بشأن المفاوضات. فوكس نيوز تنقل عن مسؤول أمريكي بأن إسرائيل قد تشارك في حرب إيران إذا قرر ترامب توسيع نطاقها. تحالف دعم الشرعية يتعهد بحماية السفن بمضيق باب المندب والرد على التهديدات بحزم وقوة. المتحدث باسم التحالف يقول إن الادعاءات بشأن إغلاق الموانئ والمطارات اليمنية يأتي في سياق التصعيد الحوثي وإن سردية الحصار مضللة. الخارجية اليمنية تشيد بالبيان السعودي وإبرازه لانتهاكات ميليشيا الحوثي وتؤكد أن مزاعم الحوثيين بشأن الحصار هي محاولة للتنصل من مسؤولية تدهور الأوضاع. أندي بيرنم يعيد تشكيل الحكومة البريطانية ويطيح بعدد من وزراء سلفه ستارمر. وفي أخبار الاقتصاد، مخزونات النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي عند أدنى مستوى لها منذ عام 83. ارتفاع بورصات الخليج بدعم أمال استئناف المفاوضات الأمريكية الإيرانية. البيت الأبيض يعلن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على بعض المنتجات الكندية. المنتخب الإسباني يحظى باستقبال شعبي كبير لدى عودته حاملاً كأس العالم. وفيفا يقرر فتح تحقيق عقب الاشتباكات التي اندلعت بين عدد من لاعبي المنتخبين الأرجنتيني والإسباني بعد صافرة النهاية. نهاية العناوين، إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: صيفنا على كيفنا في السعودية، الوجهة عسير أبرد وجهة في الخليج، الخطة البحر الأحمر، منتجعات ما لها مثيل في العالم، الوعد جدة، ملتقى الأحبة، الجديد في القدية، ألعاب ومغامرات طول اليوم، بحر أو جبل، استرخاء أو مغامرة، فعاليات أو أنشطة عائلية. وجهتنا تنتظرك وصيفنا على كيفنا في السعودية.
0: هل تذهب وحيدا إلى الدوام؟
3: وحيدا في الزحام؟
0: صامتا في ضجيج المدينة الصاخبة؟
3: حسنا، ضع الموجة على العربية FM.
0: وسنملأ المقاعد الفارغة في سيارتك.
4: راح الأنوار سعداء جدا
3: معنا، لن تمل الرحلة.
5: نعرف أكثر مع الأستاذ
0: عنك ومنك، سوف تكون المواضيع الشيقة.
6: صباحكم جميل، المواضيع الجميلة. أنا على الهواء صح؟
7: الله يقول يعني بالصفة السمعت اللي دعتكم بالصفة
3: صحيح. عنك وإليك سوف نتوجه بالأسئلة.
8: بس أنا عايز ألفت النظر إلى أن العمر مش بيدي.
0: وعندما تصل إلى وجهتك سوف تتمنى لو أنك لم تصل بعد.
3: 7 الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعل الكويليت.
0: 7 الصبح، زحام من المواضيع الممتعة.
9: حماس تقول بشكل واضح أنها غير صادمة.
0: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
9: كانت فيما مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
0: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
10: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح في المملكة العربية السعودية. عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
0: برنامج منتصف النهار مع

0: محمد عطية من الأحد إلى الخميس 12 ظهراً.
1: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
0: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
2: من هنا يأتيكم الخبر.
3: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
4: عبر شبكة مراسلين،
5: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
4: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
6: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
4: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
7: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
4: تغطية خاصة،
8: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
4: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
9: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
10: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
11: أقفلها الكاميرا خلاص.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
12: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
13: حياكم الله مستمعين الكرام، وتحية لكل الأصدقاء اللي انضمونا ويسمعون الآن عبر أثير العربية FM. وصلنا معكم إلى ساعتنا الثانية من برنامج سبعة الصبح.
14: في هذه الساعة مستمعينا دائما ما نطرح عليكم سؤال تفاعلي ناخذ أراءكم فيه، إن كان عبر الاتصال أو عبر رسائل الواتساب. بس قبلها رح نوافيكم بحركة المرور.
13: طبعاً حركة المرور مستمعين الكرام وفق لتطبيقات الخرائط نبدأ بمدينة الرياض. مدينة الرياض اليوم يعني عن غير أمس صراحة تشهد أوكي في كثافة ولكن متوسطة مشاعل في حركة المرور. يعني عندنا زحام متوسط إلى شديد، وهو تقريبا الشارع الأكثر زحام من هذا الصباح وهو طريق مكة المكرمة. وعندنا زحام متوسط باللون الأصفر على طريق الملك فهد وكذلك على الدائري الجنوبي.
14: أما بالنسبة لمدينة جدة مستمعينا فهي تشهد انسيابية واضحة في معظم الطرق والشوارع الرئيسية، ولكن هناك على طريق الحرمين حادث مروري مسبب يعني القليل من الزحام. وأيضا يعني باتجاه الجنوب على طريق الحرمين هناك ازدحام أيضا باللون الأحمر. وكمان مستمعينا في على شارع فلسطين هناك ازدحام ملحوظ باللون الأحمر الداكن، لكن باقي الشوارع لا فيها انسيابية ولله الحمد في حركة المرور.
13: أما بالنسبة لمدينة الدمام فتشهد يعني انسيابية في معظم الطرق الرئيسية مع وجود زحام بسيط على طريق الملك فهد وكذلك على طريق الأمير محمد بن فهد، وأيضا ازدحام بسيط جدا في طريق الظهران الجبيل.
14: وطبعا مستمعينا دائما ما نوصيكم بالالتزام بإرشادات السلام المرورية، ونتمنى أنه توصلوا لوجهاتكم سالمين دائما.
12: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
13: طيب وصلنا معاكم مستمعين الكرام إلى سؤالنا التفاعلي. طبعا نذكركم أنه هذه الساعة مستمعين مخصصة للتفاعل وسماع آرائكم ومشاركاتكم.
14: سؤالنا التفاعلي اليوم ماجد يحكي عن الشخص الوحيد الذي يمكن أن يؤثر في القرارات المصيرية. رح نسأل مستمعينا يا ترى مين هو الشخص الوحيد اللي ممكن يأثر في قراراتكم المصيرية؟ وهل سبق أنه غيرتوا قرار مهم في حياتكم بسبب رأي هذا الشخص؟
13: يا سلام.

0: كل اللي حاب يشارك معنا أكيد نسعد بسماع آرائكم ومشاركاتكم عبر الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
0: إذن مستمعين الكرام، سؤال التفاعلي: من هو الشخص الذي يمكن أن يؤثر على قراراتك المصيرية؟ وهل يعني سبق أن غيرت قرار مهما في حياتك بسبب رأي شخص؟
2: يعني ممكن هذا الشخص يكون زوجة، ممكن يكون زوج، ممكن يكون ابن. الابن الأصغر دائما يعني الأهل يضعفوا عنده،
0: هذا عنده واسطة
2: ممكن
0: ترى
2: يغير. أيوة.
0: مرة معروف
2: أقوى واسطة في الحياة هذا.
0: مرة مع حتى لو غلط وراه
2: يتغير. وأيضا
0: أيضا الزوجة برضو يعني،
2: والزوج كمان
0: الحفاظ على السلامة العامة يعني.
2: والله والزوج يا ماجد حرام عليك.
0: طيب نبدأ باستقبال كريم مشاركاتكم على اتصال.
3: صباح الخير.
0: صباح الأنوار، هلا وسهلا.
3: صباح القرارات.
0: حياك الله يا رياض، هلا وسهلا. قول لنا يا رياض.
3: الحقيقة أي شخص فعلا يأتي بفكرة خارج الكلاسيكية أو الفكرة ناضجة جميلة، هو أهل أنه يؤخذ بها.
0: يعني شخص يقنعك أهم شيء،
3: بس بشكل أو بآخر يجب أن يكون ذو تجربة حتى لو كان طفل أو كذا.
0: جميل جدا، يعطيك العافية رياض، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، صباحك سعيد.
2: جميل. يعني مستمعينا سؤالنا يقول: مين هو الشخص الوحيد اللي ممكن يأثر في قراراتكم المصيرية؟ وهل سبق أنه غيرتوا قرار مهم في حياتكم بسبب رأي هذا الشخص؟
0: نسعد أكيد بسماع آراءكم ومشاركاتكم على الرقم 0115 100100، وكمان على الواتساب على 0566-262062.
2: يعني ماجد، ممكن أحيانا في ناس تغير قرار مصيري في حياتها بسبب رأي الأب. في ناس ممكن تسمعهم يقولوا لك: أنا والله ما قدرت أبعد عن أمي، فهي قالت لي أنه لا تدرس جامعة برا، فأنا قررت أني أنا أدرس جامعة في البلد. وتغيرت كل حياتي بسبب هذا القرار. إن شاء الله طبعا يعني يكون للأفضل. ففي ناس ممكن يأثروا على قرارات حياتنا ويأثروا على مسار حياتنا بشكل كامل، بس إحنا نكون حابين هذا الشيء.
0: صحيح، أتفق معك. نرجع لكريم مشاركات المستمعين مع الاتصال.
4: صباح الخير.
0: هلا وسهلا.
4: معك محمد جمال من الرياض.
2: يا أهلا يا محمد. محمد، قول لنا مين الشخص الوحيد اللي ممكن يأثر على القرارات المصيرية في حياتك؟
4: والله لا، هو مش شخص وحيد يعني.
2: أي مين الأشخاص؟
4: وأنا برضو أشخاص معين يعني. أنا في حياتي كل حاجة وليها مستشارينها الخاص.
0: يا سلام يعني. يا سلام عليك يا محمد، معي مستشارين في كل مجال
4: مواضيع، لكن الإنسان المفروض ما قبل ما يقدم على أي قرار مصيري لازم يستشير يعني، بس يستشير أهل الخبرة في هذا المجال. مش كل واحد يعني، في واحد ينفع في مجال، في واحد تاني ينفع مجال آخر حسب خبرته، وحسب يعني برضو الإنسان ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا يعني. في بعض الناس عندهم من الحكمة اللي انت ممكن تثق في الآراء يعني، ورغم ذلك برضو الإنسان المفروض القرار هو قرار الإنسان شخصيا يعني. حتى لو سمع من اكثر من واحد هو اللي بيقرر في الاخر يعني. القرار يعني الشورى هنا يعني معلمة. وليس ملزمة زي ما بيقولوا يعني، هي بتنير لك الطريق، بتستشهد بيها اكيد، بتأثر في قراراتك اكيد، لكن القرار هو قرارك في الاخر، قرارك الوحيد هو في الاخر.

0: انت اللي هتاخد القرار يعني، ما حدش هياخده لك.
1: طيب احنا معك يا محمد، بس خلينا نفترض فرضية حضرتك، هل انت يعني مثلا عندك اولاد او متزوج؟
0: انا متزوج. نعم متزوج. ده
1: ممكن يجي انت تكون تبغى تاخذ قرار جدا مهم، ممكن يجي ابنك او بنتك الصغيرة لو كان عندك أولاد يقولوا لك كذا، يعني يطالعوك بعيونهم البريئة مثلا، يقولوا لك بابا إحنا يعني أنا ما أبغى أنك أنت تعمل هذا الشيء، فهل ممكن أنت تغير قرار مصيري في حياتك فقط لأنه ابنك أو بنتك الصغيرة أو الكبيرة أو أيا كان طلبوا منك؟
0: لا انا شخصيا لا، ما يعني انا يعني لا اضعف امام يعني اللي هي العواطف، خلينا نقول الاستثنائيه او اللي هي اللحظيه، لان يعني العواطف في النهايه،
2: يا سلام،
0: العاطفه في يعني في القرارات، حتى لو يعني اعتقد تحريم قرار خاطئ مش مبني على بينه وعلى حجج وعلى امور عقليه، يعني القرارات المصريه في النهايه هي امور عقليه وليست قلبيه، يعني لا تمشي بالعاطفه اصلا، يعني ولا يجب ان هي تمشي بالعاطفه، يعني مش يجب ذلك، يعني اذا كان قرار انا، انما يعني خلينا نقول السؤال بشكل اخر، لو كان قرار احد الابناء يعني وانا شايف ان هو المفروض يمشي في اتجاه معين، ما فرضش عليه يعني الفرض، لا انما الاقناع حتى هو ياخذ زي ما بقولك ياخذ قرار بنفسه.
2: حلو.
0: اذا ما خدش بنفسه خلاص بقى يبقى هو يتحمل نتيجه قراره.
2: جميل.
0: بس لازم يستوفي المناقشه والجدال والاستشاره باكثر من
2: وضحت الفكره. شكرا.
0: في النهايه الانسان ياخذ قرار بنفسه يعني.
2: يا سلام، جميل جدا، شكرا لك يا محمد، يعطيك العافيه على هذه المشاركه. طيب معنا اتصال آخر. صباح الخير.
3: صباح النور يا ماجد، أنت ومشاعر صباح العربية بخير.
2: هلا وسهلا يا باسم، حياك الله.
3: الله يحييك.
2: تفضل يا باسم.
3: معكم باسم.
2: هلا وسهلا.
3: ما شاء الله عليك.
2: حياك الله، تفضل.
3: أنا تو قمت أستمع عليكم وشفت طريقة مشاعر، ترى تنفع ممثلة.
1: صدق؟ يلا إن شاء الله. ما تدري إيش يصير بالدنيا.
3: ايوه، لانك لما سويت حركه انه الطفله تطلب من او الولد طلب من الاب، قللت شوي الصوت.
1: فاثر فيك هذا الموضوع. هل عندك ابناء يا باسم؟
3: ايوه عندي.
1: اوكي،
2: بس الله يحفظ ان شاء الله ويصلح يا رب.
3: امين.
2: طيب قول لنا من هو الشخص الوحيد اللي يقدر ياثر على قراراتك المصيريه يا باسم؟
3: باسم.
2: الله.
1: واو.
2: حلو. لا بس في احد يعني اكيد.
3: لا اثق الا مع من باسم نفسه.
2: مره ولا في احد ياثر عليك او تاخذ يعني تاخذ رايه؟
3: ابدا، حتى لو اني اكون غلطان امشي على غلطي.
1: حتى لو غلطان.
3: نعم.
2: حتى لو غلطان.
3: ايوه امشي بغلطي.
2: يا سلام، هذا العناد يعني البطلوف.
3: لا مو عناد. لا انا اخطط.
2: هي.
3: لكن مو كل القرارات تمشي بالشكل الصح. فمرات
2: جميل.
3: تكون تخسر زي المشاريع، مرات تدخل مشروع تكسب مرات تخسر.
2: مو هنا ميزه المشاوره. هنا ميزه المشاوره زي ما قال صديقنا محمد.
3: والله على كذا يصير لازم في هيئه استشاريين كل حاجه.
2: ما شاء الله محمد عنده.
3: انا ما وافق على الكلام.
2: جميل.
3: لانه مو كل شيء تضبط معك في الاستشاره.
2: حلو.
3: اول حاجه المستشار او الشخص هو مو عايش العيشه اللي انت عايشها، ولا عارف النظام اللي انت ماشي عليه، ولا عارف الشيء اللي معك.
2: اي بس انت تفلتر يعني في النهايه تاخذ اللي يتناسب معك.
3: حتى لو هذا قد لو قربت كل شيء صح اللي يوصل لتفكيرك انت.
2: طيب جميل، وضحت الفكرة، شكرا لك يا باسم، يعطيك العافية، صباحك سعيد. هلا وسهلا، حياك الله.
1: نقطة مهمة ذكرها باسم، أنه أحيانا الناس اللي نستشيرهم ما يكونوا عايشين نفس حياتنا.
2: صح. هذه نقطة جميلة جدا، ولكن الناس اللي تسمع أو يعني تشاور ترى تأخذ يعني الرأي بما يتناسب مع ظروفي.
1: أيوة.
2: يعني تأخذ كقاعدة عامة، مش تطبيق بشكل كامل.

0: لذلك لو تشوفي مشاركة صديقنا محمد، محمد ينتقي
1: أيه؟
0: حسب المشاورة، يعني عنده مستشار في كل مجال.
1: أيوة.
0: فبالتالي بياخذ اللي يتناسب معه. فالسؤال المستمعين الكرام، من هو الشخص الذي يمكن أن يؤثر على قراراتك المصيرية، والشخص الوحيد في حياتك اللي يقدر يؤثر على قراراتك المصيرية؟ نرجع لكريم مشاركاتكم مع اتصال.
2: السلام عليكم.
1: هلا والله.
0: عليكم السلام.
2: إبراهيم الأنصاري من الرياض.
1: يا أهلا يا إبراهيم. إبراهيم، هل في شخص وحيد ممكن يأثر على قراراتك المصيرية أو يخليك تغير قرار مهم في حياتك؟
2: أختي الفاضلة، المجتمع كله يؤثر في قراراتي.
0: هذه عميقة. هذه عميقة ترى.
2: بارك الله فيكم.
1: كيف كيف؟ اشرح لنا.
2: جعل أمرنا شورى بيننا.
1: أيوة.
2: فالكمال لله. فأي أي أي فن، أي مجال أكيد تحتاج فيه استشارة. حتى الولد الصغير لكي تشتري له لعبة في السوق.
1: أيوة.
2: لازم تستشير. ماذا يصلح لك؟ إيش اللون اللي تبغى؟ وإيش الحجم اللي تبغى؟ والزوجة كذلك عندما تشتري لها ملابس لازم تستشيرها. والبنت ما هي الوردة التي تحبها؟ إيش اللون اللي يناسبك؟ وإيش الجوال؟ لابد تستشير.
0: حلو، هذا بشكل عام.
2: تستشير.
0: هذا بشكل عام يا أبو خليل، لكن أنا أقصد أنت
1: يعني قرار مصيري مثلا.
2: بالنسبة لي أنا أعيش في محيط يعني بين الناس هم يعرفون دقائق أموري ويعني يحبونني كما أحبهم. فأكيد يحبون الخير كما أنا أحب لهم الخير، فاستشارتهم أيضا فيها نفع لي.
1: طيب بالمطلق يا إبراهيم، شخص واحد ممكن يأثر؟ يعني في ناس تقول أنا والدتي أو والدي هم الناس الوحيدين اللي ممكن لو أنا ماخذ قرار أني أنا مثلا أبغى أعمل أي شيء مهم أو كبير جدا في حياتي، هم الناس الوحيدين اللي ممكن يخلوني أغير رأيي. بالمطلق، هل في عندك شخص واحد ممكن يأثر في قراراتك المصيرية؟
2: عندي الوالدة الله يرحمها لما كانت حية.
1: الله يرحمها ويغفر لها.
2: الأهل من الدرجة الأولى، من الزوجة إلى الابن الأصغر، كلهم يؤثرون في قراراتي.
1: جميل جميل جدا. الله يزيد المحبة بينكم يا رب.
2: آمين آمين.
0: شكرا لك يا أبو خليل، يعطيك العافية. هلا وسهلا.
2: شكرا.
0: طيب إذن من هو الشخص الوحيد اللي يقدر يأثر على قراراتك المصيرية؟ هل هو آخر العنقود؟ زوجة؟ البنت؟ أوقات يقول كل فتاة بيها معجبة
1: صح.
0: وهل سبق أن غيرت قرارك أو قرار مهم في حياتك بسبب رأي شخص واحد؟ أكيد نسعد بسماع آراءكم ومشاركاتكم حول هذا الموضوع على الأرقام التالية.
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562620062.

0: طيب
1: مكملين معاكم مستمعينا ونذكركم بسؤالنا، هل هناك شخص أو من هو الشخص الوحيد اللي ممكن يأثر في قراراتكم المصيرية؟ وهل سبق أنه غيرتوا قرار مهم في حياتكم بسبب هذا الشخص؟ وحكولنا يعني عن تبعات هذا القرار، إن كنتوا سعيدين فيه أو إن كنتوا ندمانين بسببه.
0: طيب معنا اتصال.
2: صباح الخير.
0: صباح الأنوار، هلا وسهلا.
2: تحية لكم وتحية للمستمعين جميع.
0: حياك الله، تعرف اسمك؟
2: عبد الرحيم من الرياض.
0: هلا وسهلا يا عبد الرحيم، حياك الله.
2: الله يسعدك.
0: قول لنا يا عبد الرحيم.
2: والله شوف، القرار إذا كان قرار مصيري فهذا شأنك أنت، شيء يخصك أنت يعني. لكن في قرارات يعني أنا عن تجربة شخصية أجبرت على اتخاذها، ما مش برغبتي.
0: من أجبرك؟
2: يعني في قرارات أحيانا تكون

مجبر على اتخاذها رغما عنك، لكن مش برغبتك. وفي قرارات انت احيانا تتخذها برأتك، تغيير حياتك او مجمل حياتك، او تشوف ان يعني القرار هذا

0: طفل متعلق فيك، فأتوقع أنه كفيل أنه يغير تفكيرك وقراراتك، مش بشكل عام، الشخصية برضو.
1: يا سلام، عسى الله يحفظهم إن شاء الله ويخليهم لك يا رب. طيب احكي لنا موقف كذا كان هم السبب في في في تغيير قرارك يا عبد الرحيم. هم عندهم واسطة أكيد، ما يحتاج.
0: واسطتهم قلبي. ما
1: اي بالضبط.
2: الله يحفظهم يا
1: رب. عسى الله يحفظهم ويخليهم لك.
0: ايه بالذات انا عندي أربعة، الله يحفظهم.
1: الله يحفظهم ويخليهم يا رب.
0: هذه نعمة.
2: الله يحفظهم.
1: أكيد.
0: عندي أربع بنات، هذا من فضل الله عز وجل.
1: عسى الله يحفظهم إن شاء الله.
0: كان فيه موقف، أنا وظيفة.
1: موقف إيش؟
0: الرياض. فرصة عمل ممتازة كانت خارج مدينة الرياض.
1: أيوة.
2: إيه.
0: رفضتها بسبب يعني غيرت قراري كامل بسبب ضغط بناتي وبسبب
1: ما ودهم ينقلون.
0: عطفتي لهم أو عطفتهم لي.
1: ما ودهم ينقلون. صح؟ أقول ما ودهم ينقلون يعني، أو أنك تنقل وتبعد.
0: لا كانوا رافضين، لأني كنت مضطر أني أنا أنتقل لوحدي يعني كبداية، أشوف الوضع
1: وعيش
0: فترة سنة، فأنا ما قدرت صراحة، غيرت قراري كامل.
1: عسى الله يحفظهم ويخليهم لك يا عبد الرحيم. سعيد جدا انا
0: الحمد
1: بهذا.
0: الحمد لله ما تندمت يعني، الحمد لله.
1: والله يبعد عنك الندم اكيد ان شاء الله. وعسى الله يحفظهم ويخليهم لك. شكرا على هذه المشاركه وصباحك سعيد يا حبيبي. هلا وسهلا، حياك الله.
0: السلام عليكم.
2: ماجد، انت شكلك لو جاك بنات
1: ترى فعلا يقول لك كل فتاة بيها معجبة يعني، من جد البنات يا أخي غير صراحة، بعدين عندهم أسلوب كذا في الإقناع
2: بدون أسلوب، خلاص هي بس تطلب وخلاص.
1: أي بالضبط. فشو عبد الرحيم يعني ما شاء الله، عسى الله يحفظهم ويخليهم له. كانت فرصة عمل ممتازة وجيدة، ولكن تتطلب مثلا انتقال من مدينة الرياض، فرفض.
2: أيوه.
1: رفض عشانهم. فيعني هذه من الأشياء اللي تعتبر مصيرية، ولكن في أشخاص يقدروا يغيروا وجهة النظر.
2: رائع. إذن مستمعينا، سؤالنا يقول: مين هو الشخص الوحيد اللي ممكن يأثر في قراراتكم المصيرية؟ وهل سبق يعني غيرتوا قرار مهم في حياتكم بسبب رأي هالشخص؟ وممكن يعني تحكولنا عن تجربتكم، هل ندمتوا أو كنتوا ممنونين أنكم أنتوا غيرتوا قراركم المصيري بسبب هذا الشخص؟
1: لكل اللي حاب يشارك معنا أكيد نسعد ونتشرف عبر الأرقام التالية.
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62 062.
4: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: طيب، من هو الشخص الذي يمكن أن يؤثر على قراراتك المصيرية؟ طبعا من المشاركات اللي وصلتنا أو اللي تواصلوا معنا في هذه الساعة، عند الرياض قال: أي شخص يقنعني بهذه الفكرة.
2: أيوة.
1: أو بال يعني بطريقة التفكير ممكن أن أنا أغير القرار عشانه.
2: يعني مستمعينا اختلفت الآراء. باسم بالمقابل قال: أنا الوحيد اللي غير رأيي هو باسم. أيه. ما أحد يغير رأيي بالحياة،
1: هو أنا.
2: أيه. لأنه أنا مسؤول عن قراراتي، وبالنهاية هذه حياتي وأنا اللي راح أعيشها.
1: ترى في ناس اختلفوا. أيه. مع هذا المبدأ، لأنه إذا كنت أنت لحالك أوكي، بس إذا كنت مرتبط بعائلة صعب شوي. أوقات في ناس تشوفها كذلك، مو حتى لو أنك أنت لحالك، بس يا أخي أنت مرتبط بناس يعني بينك وبينهم معزة، مثلا أخوياك أصدقائك، فأي شيء ممكن يضرك هو بيضرهم على يعني مع المدى، أو كواقع نفسي كذلك، فيستشعروا بنوع من المسؤولية تجاهك.
2: طب كيف يعني

0: مثلا ممكن ممكن يجي للشخص وظيفة ويكون فيها انتقال مثلا إلى مدينة ثانية. ممكن أصدقائه يعني من حبهم أنه ينصحوا أنه لا خليك معانا وما أعرف إيش وكذا. ما يكون في ضرر للشخص ولا يكون في ضرر لهم، بس بنفس الوقت هو تأثر عليه عاطفته وما يأخذ هذا القرار.
1: صحيح.
0: وبعدها ممكن واحد من اللي نصحوه يجي عرض وظيفي برا وياخذه.
1: صحيح.
0: طب أنا يعني أحيانا ماجد في أمور نقيسها على نفسنا، يعني الناس يأثروا علينا بعدين، الناس لما يصير معاهم نفس الشيء يأخذوا هذا القرار.
1: صح، أتفق معك، لكن في بعض القرارات المصيرية ممكن تكون يعني يكون الشخص متخذها بشكل خاطئ. فهنا فعلا أنا لازم أتدخل كصديق أو كأخ مثلا.
0: أيوة.
1: لكن في ناس لا، من جد ما تسمع، خلاص هذه حياتي، هذا قراري، هذا كذا. فأنت الفكرة اللي بوصلها أنه هنا الخطأ اللي أنت قاعد ترتكبه حتى وإن كان في حياتك، بس أثره متعدي حتى على اللي حولك.
0: أيوة.
1: لأنه تربطك بهم مشاعر، معزة، صداقة. فممكن البعض فعلا يعني يتأثر بهذه النقطة. طبعا احنا نتكلم على رأي صديقنا باسم، يقول قراري وأنا حر فيه.
0: أيوة أيوة،
1: ما حد له تأثير. بينما عندنا محمد جمال ما شاء الله عنده مجموعة مستشارين.
0: أي
1: كلم في مجال فيعني يأخذ بالرأي، وبالعكس في ناس حسب المجال لا يأثروا على قراره وممكن يغير رأيه حتى وإن كان القرار مصيري.
0: مستمعينا شاركونا آراءكم، أكيد مين الناس اللي ممكن يأثروا على قراراتكم في الحياة، ومين الناس اللي ممكن تغيروا رأيكم علشانهم، أكيد على الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62 062.
3: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: إذن مستمعينا الكرام، التأثير على القرارات هذا هو موضوعنا في هذه الساعة، ساعتنا التفاعلية. من هو الشخص الوحيد اللي يقدر أن يؤثر على قراراتك المصيرية؟
0: وهل سبق وغيرتوا قرار مهم في حياتكم بسبب رأي شخص واحد وندمتوا مثلا، أو كنتوا ممنونين لأنكم أنتوا قمتوا بهذا الخطوة وتحبوا تشكروا هذا الشخص؟
1: على 0115100100 أكيد نسعد بسماع آرائكم ومشاركاتكم، وكذلك على الواتساب على 0566 26 0662.
0: مستمعينا في يعني مشاركة وصلتنا من أحد الأصدقاء، يقول أنا في وقت من الأوقات كنت حاب أدرس تخصص معين وأتخصص فيه، فالأقارب نصحوا الوالد بأنه أنا ما أدخل بهذا المجال لأنه بس كذا، ما كانوا يعني موافقين بشكل أو بآخر. وبعدها أحد أقاربي لما ابنه حصل له أنه هو يعني بعد 10 سنين لما ابنه دخل الجامعة دخل بنفس التخصص اللي أنا كنت أبغى أدخله، فأنا غيرت قرار مصيري في حياتي بسبب هذا الشخص. يعني وبعدين هو لما صار الموضوع معاه ومع ابنه دخل ابنه على نفس التخصص اللي أنا كنت أبغى أدخل. فأنا هذه تعتبر حسرة عندي، وأحس أنه أنا ندمان جدا لأني أنا والوالد سمعنا كلامهم وأخذنا بهذا الرأي.
1: بس يعني تيجي تطالع

0: جانب انا لو احط نفسي مكانه، انا في النهايه سمعت كلام ابوي، كسبت ابوي. يعني في ناس من جد يعني تاخذها من باب ان خيره،
1: اي
0: وان اهم شيء انا اكسب الوالد مثلا. ف يعني لصديقنا اللي شاركنا، هو للاسف ما ذكر اسمه، بس انه يعني لا تندم على ما فات، لعل في الامر خيره.
1: بس يحزن ماجد موضوع انه مثلا في ناس احيانا ممكن تمنعك حتى لو ما كان لهم سلطة مباشرة عليك، ولكن دائما الواحد يعني يخضع لآراء الناس اللي حوله بشكل عام.
0: صح.
1: يحزن انه كيف في ناس ممكن تمنع اشخاص عن قرارات معينة هي تبغى تاخذها، وبعدين اذا صار الموضوع معاهم او مع اولادهم ياخذوا نفس القرار اللي هم منعوا الناس عنه.
0: هذه نقطة فعلا مؤسفة أو تزعل. بس يعني لصديقنا ذا اللي شاركنا، يعني فرق بين القصة الأولى والثانية 10 سنوات، يمكن ما كان مطلوب التخصص حقك في البداية. يعني لا، يعني خلاص اللي راح راح،
1: أي
0: وإحنا الأولاد اليوم على ما قالوا. لكن طالع للجانب المشرق في الموضوع، أنك أنت يعني أرضيت الوالد. طيب نرجع لكريم، مشاركاتكم يا أصدقاء معنا اتصال. صباح الخير.
1: هلا والله.
2: السلام عليكم، معكم تركي من المنطقة الشرقية. سعدت والله بتواجدي معكم اليوم للاستضافة.
1: يا أهلا يا تركي. تركي قل لنا رأيك بالموضوع، هل سبق وغيرت قرار مصيري في حياتك بسبب هذا، بسبب شخص معين؟
2: والله أنا عندي نصيحة بقدمها للجميع. يعني قرارات المفروض أن الواحد إذا كان متأكد منها بشكل تام ما يغيرها بناء على يعني طلب رضا، مثل ما قال الأخ قبل شوي الأستاذ يقول تكسب رضا الوالد وغيره. صحيح، بس إذا قرار مصيري يعني يقول أكسب فيه رضا أحد، ما أدري صراحة. أعتقد أن المفروض الواحد يراجع نفسه، ولكن نصيحتي أنه يبدي الاستشارة والاستخارة قبل كل شيء. يعني وفي مفهوم خاطئ عند الناس، يعني بعض مثل اللي يقولك دخلت في الجامعة وغيرت تخصصي ولا ما أدري إيش، يقولك استشرت. طيب استشرت من؟ يقول استشرت زميلي معاي اللي في الكلاس ولا في المحاضرة، اللي هو أصلا ما يفضح شيء مثله. يعني فأنت إذا بتستشير استشر ناس ذوي خبرة في الموضوع، مو تروح تسأل زميلك اللي معاك تو داخل جامعة معاه ومتخصصين كلهم ما يدرون ليش تخصص التخصص هذا. يقولك والله استشرت زميلي وغيرنا أنا وياه التخصص وقاعدين في الجامعة لهم 7 سنوات ما قدروا يتخرجون. يعني صراحة موضوع محرج جدا ومخزي. فمن هذا المنطلق لا والله، إذا تبي تبدي الاستشارة والاستخارة استخر الخالق عز وجل واستشر ذوي الخبرة، مو تروح تستخير أو تستشير شخص مثلا ما يفقه. أما بالنسبة للتأثير على القرارات، المفروض أن الشخص يكون يعني لديه شخصية، هو يبدي قراره في كل ويبدي رأيه، وإذا بعد ما استخار واستشار ويعتقد أن هذا هو الرأي الصحيح فيقدم. والله يوفق الجميع.
0: حلو، جميل جدا، يعطيك العافية يا تركي، شكرا لك على هذه المشاركة وصباحك سعيد. هلا وسهلا.
2: أنا ترى لي فترة دائما أتصل أحب إذاعتكم للأمانة وأنا رايح للعمل.
0: يا حبيبي تشرف
1: حضرتك.
2: وكل مرة يمكن ما يحالفني الحظ ولا تردون وأنا قد وصلت الدوام للأسف. يعني ومديري مديري والله يسر على قراراتي الصراحة يعني. لكن الله المستعان. واليوم والله سعدت بالتواجد معكم، إن شاء الله
0: أحنا اللي أسعد والله يا تركي.
1: وإحنا أسعد
0: يعني. وبنوجه رسالة لمديرك، خل تركيا عطى ساعة مرينة. شكرا لك يا حبيبي، أعطيك العافية.
2: أهلا
0: وسهلا، حياك الله.
1: طيب مستمعينا، في مشاركة وصلتنا على الواتساب من صديقتنا اسمها سمحة، تقول أنه القرار المصيري خاص فيها هي، وهي تعيش القرار نفسه إذا كانت مرتاحة، وإذا كانت مرتاحة راح تكمل، وإذا لا فكانت تجربة وتعلمت منها.
0: جميل، هذا نفس قاعدة باسم.
1: أي.
0: ونفس أيضا قاعدة تركي.
1: أيوة.
0: فشكرا لك يا سمحة على هالمشاركة، وصباحك سعيد. بس ودي نرجع لمشاركة تركي. تركي قال نقطة جدا مهمة، يعني كمان تعرف مين تشاور.
1: أي.
0: وتعرف مين يعني تأخذ منه أو تساعد أو يساعدك عفوا في أخذ القرار. وضرب مثال في 2 زملاء في الجامعة توهم بادين حياتهم الجامعية.
1: أيوة.
0: فزميلة أقنع أنه يغير القسم. أيوة. اللي هو فيه، يقولوا النتيجة 7 سنوات في الجامعة.

0: أي ولا أحد فيهم تخرج.
1: فالاثنين ما عندهم خبرة. ففعلا أي. هذه يعني نقطة جدا مهمة. أنت لازم تفلتر حتى مين الأشخاص اللي ممكن يأثرون على قراراتك. يعني ما شاء الله تركي يعني كان ضد هو وباسم, بس في جوانب يعني إنسانية وجوانب اجتماعية وجوانب كذلك ربما لدى البعض يعني هذا الجانب الاجتماعي والجانب الديني والجانب يعني حتم عليه أنه فعلا أنا أسمع من الوالد أيوة والوالدة
0: أيوة.
1: يعني حتى لو ما كنت مقتنع كامل الاقتناع تركي يقول حتى مع احترامي الوالد والوالدة في قرارات تكون من جد مصيرية
0: أيوة
1: أيوة. فعلا فأنا اللي لازم أتخذها. لكن في ناس فعلا تتأثر
0: أي
1: ولجل عين تكرم مدينة على ما قالوا. فخلاص طالما الوالد طلب هذا الشيء
0: أيوة
1: أنا راح ألبي. مثل قصة صديقنا اللي أرسل رسالة الواتساب لكن للأسف ما ذكر اسمه.
0: يعني مستمعينا إيش هي القرارات كمان اللي ممكن تسمعوا فيها آراء المقربين منكم, وإيش هي القرارات اللي أنتوا مستحيل تسمعوا فيها رأي أحد إلا أنفسكم.
1: كل اللي حاب يشارك معنا أكيد نسعد بسماع آراءكم ومشاركاتكم وقصصكم عبر الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
3: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
0: مستمعينا شاركونا آراءكم وقولوا لنا مين هو الشخص الوحيد اللي ممكن يأثر في قراراتكم المصيرية. أب, زوجة, زوج, أم, ابن أو بنت, أو حتى صديق مقرب. مين هو الشخص الوحيد اللي ممكن يأثر في أي قرار مصيري في حياتكم ويخليكم تغيروا هذا القرار؟ نستقبل اتصال. هلا وسهلا.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة السلام. الله ممكن الله. تشرفنا باسم حضرتك.
4: معكم جمال حسن عبد الله.
0: يا أهلا يا جمال. جمال قول لنا في أحد ممكن يأثر في قراراتك في الحياة؟
4: والله يا أخي دي من الأشياء المهمة جدا بالنسبة لأي واحد في الحياة يعني.
0: أيوة
4: أنا شخصيا متابع برنامجكم وكذا الحمد لله.
0: تسلم. ربنا يسعدك. إيه
4: واليوم حبيت أشارك معكم يعني.
1: حياك الله.
0: قل لنا رأيك. طيب مين الشخص اللي ممكن يغير رأيك عن أهم قرار في حياتك؟
4: أنا شخصيا عندي تجربة شخصية يعني أنا محكيها لكم.
0: أي من
4: الباب ده يعني.
0: أوكي.
4: بغير قرارك يعني والدك أخوك أكبر منك نصيحة وكذا.
0: أوكي.
4: إيه الواحد يعني الناس مفترض تعتمد على قراراتهم يعني بتكون يعني القرارات حقتهم ناتجة عن خبرة وناتجة عن أشياء هم يعني شايفينها أكثر منا يعني.
0: أيوة.
4: يعني أنا بتذكر في الثانوية العامة وكنت جيت على إنه نمتحن وكذا كان أصحابي كلهم معنا نحن عندنا المسار مسارين مسار علمي ومسار أدبي يعني في العموم كده جميع الشباب اللي معايا راحوا المسار الأدبي يعني.
0: أوكي.
4: وعندي أخوي أنا قال لي لا ما بتمشي أدبي أبدا مع إنه أنا كان يعني بفترة كده غير أروح أدبي مع على حسب أصحابي.
0: أوكي.
1: مع الأصحاب يعني. إنه مع الأصحاب يعني.
4: أيوة مع الأصحاب ما هو زي ما واحد من الشباب قالوا شيء أتكلم معاكم إنه يكون زميل ذاته ما يدري شيء يعني تتخذ قرارات خاطئة يعني بالذات الشباب الناس يكون في سن مراهقة وكذا ما فهم ما يفهمون شيء.
0: أيوة.
4: أخوي أصر علي إنه أنا أقرأ المسار العلمي يعني.
0: ودخلت المسار العلمي.
4: يعني. دخلت المسار العلمي الحمد لله ويعني جبت حصلت نسبة مو مزبوطة وتاني عدت السنة.
0: أوكي.
4: والحمد لله بعد ذلك توفقت وكملت مسيرة حياتي وقريت المجال الهندسي وكده
0: حلو.
4: الآن

0: تنظر في الحياه معليش ما قطع لي كلامي، كنت انظر في الحياه اشوف الدراء اللي كان هم يعني ماخذين قراراتهم عليه على يعني افكارهم، وافكارهم زمان في زمان كانت غاطره يعني ما ما ما ما تفهم على الحياه قدام ايش اللي يقابلهم.
1: ايوه
0: الان انا اشوفهم والله يعني منهم ما تزوج، منهم للان يعني يبحث له في وظيفه.
1: ايوه
0: مجال الادب عندنا مجال ضيق شويه يعني.
1: اوكي فانت ممتن يعني لاخوك لانه اثر في هذا القرار المصيري اللي انت اخذته.
0: نعم القرار اثر فيني وكان ايجابي يعني بنسبه 100%.
1: طب الحمد لله هذا شيء جميل.
0: انا تعبت صح يعني واجهت مشاكل وكنت اجي راجع من الدوام من المدرسه بيجي لوحدي هذول هم ماشيين شله يعني شبه انفصلت منهم.
1: ايوه
2: اكيد
0: انا عانيت
2: الاوقات تختلف
0: لكن في النهايه القرار جاب لي نفع يعني الحمد لله. يعني الان الحين انا يعني جيت ومقيم الان في السعوديه معه ومعايا اولادي والحمد لله
2: ما شاء الله
0: وعملت ماجستير وهسه بحب بالدكتوراه وكذا.
2: يا سلام
0: وهم ما في حدين في جزء ما خلص جامعه اصلا بسبب المساغ اللي هم يعني توجهوا اليه يعني.
2: جميل.
0: في ناس تخرجوا ما يقدروا يشتغلوا.
1: ايوه
0: الفرص ضعيفه والفرص يعني ما زي المساغ العلمي، مع انه المساغ العلمي صعب يعني صعب صعوبته انه في بدايته يعني انت كمان جيت حدا وقف معاك وحدا شجعك الموضوع بيكون فيه صعوبه شويه يعني.
2: جميل.
1: طيب الحمد لله يا جمال ويعني حضرتك هنا في بلدك الثاني وبين اهلك ونشكرك جزيل الشكر على مشاركتك.
0: نعم.
1: معنا
0: شكرا الله يكرمك.
1: نتمنى لحضرتك صباح سعيد
0: على قرارات يعني الأبهات والناس الأكبر منها والأخوان وكذا.
2: يا سلام.
0: لأنه القرار ما بيجي عن فراغ بيكون جاي عن خبرة وجاء يعني أنا داعي
2: حلو وجهة
0: نظري.
2: يعطيك العافية أكيد تحترم.
0: لا أحرصين وأحرص عليهم أفرض رأي عليهم.
2: شكرا هلو. لك يعطيك العافية جمال يسعد صباحك. طيب معنا اتصال آخر. صباح الخير. يا صباح الخير حياك الله أنت على الهواء مباشرة. صباح الخير. طيب إذن سؤالنا مستمعين الكرام يقول من هو الشخص الذي يمكن أن يؤثر على قراراتك أو يؤثر في قراراتك المصيرية؟ بس للتنويه مستمعين الكرام في رسالة جتنا من أحد الأصدقاء فويس نوت للأسف هذا الرقم يا صديقي مخصص للواتساب ونعتذر عن استقبال المشاركات الصوتية. في حال حبيت أنك تشاركنا صوتا تقدر تتواصل معنا على الرقم 0115 100 100. أعيد الرقم مرة أخرى 0115 100 100.
1: ناخذ اتصال جديد. ماجد
3: نعم
2: حياك الله.
3: الله يحييك.
2: هلا وسهلا.
3: هلا مرحبا
2: حياك الله. تعرفنا باسمك
3: من انت؟ انت دقين علي تمار ولا تابين وشو السالفة؟
2: احنا اللي دقين عليك. طيب يعطيك العافية شكرا لك.
1: طيب صدمني فاجأني صراحة يعني يلا معلش
2: حياك الله. مين معنا؟
3: هلو.
2: هلا وسهلا.
1: سهلا.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله. تعرفنا باسمك؟
3: باسم مدخلي.
2: حياك الله. من أي مدينة؟
3: من منطقة جازان لكن عايش والد في الشرقية.
2: هلا وسهلا. أنعم واكرم. حياك الله.
3: كيف حالكم طيبين؟
2: هلا وسهلا. تفضل يا باسم.
3: هذا أول مشاركة لي على الهواء في حياتي.
2: حياك الله.
3: تنور وتشرف. من الموضوع صراحة.
2: هلا وسهلا. تنور وتشرف يا صديقي.
3: ردا على السؤال مين ممكن يغير قرارك او يعني شيء مصير في حياتك هم شخصين صراحه اخوي والوالده. طبعا اخوي في الامور الماديه صراحه والوالده في الامور الدنيويه او كزواج او
2: يا سلام. هذول المستشارين المقربين لك. طب هل سبق يعني وغيروا قرار انت كنت متخذه؟
3: صوتك بعيد جدا ترى.
2: اقول هل سبق انه غيروا قرار انت كنت متخذه؟

0: صحيح أن يعني الوالدة كانت في قرار زواج جدا مصيري، ف يعني استخرت ورب ريحني يعني في النهاية أنه أتبع قرار الوالدة. فالحمد لله، والحمد لله يعني بعدين يعني كانت مفاجأة أنه صدق يعني قرار الوالدة كان جدا كويس يعني.
1: عسى الله يحفظها إن شاء الله ويخليها لك يا رب.
0: اللهم آمين. اللهم
1: شكرا لك يا باسم.
0: وبالنسبة لأخوي نعم اتباع المهندس اللي كان قدامي، طبعا أنا ما كنت مهندس، كنت صراحة يعني بعيد كل البعد عن الهندسة، كنت في عسكرية ونتبع مجال العسكرية يعني احتفال بالوالد. لكن طبعا درست تقنية وكملت بكالوريوس لحالي في الرياض بمساعدة أخوي الله يستر ويحفظه.
1: أسأل الله يحفظكم
0: يعني
1: البعض.
0: الحمد لله الآن أنا مهندس
1: ما شاء الله،
0: صار لي 8 سنوات وإن شاء الله على وشك زواج إن شاء الله. فالحمد لله،
1: أسأل الله يوفقك إن شاء الله ويبني بيتك ويوفقك يا رب. شكرا لك يا صديقي.
0: أسباب صغير ممكن تغير كل شيء يعني،
1: صحيح
0: اللي بوصل
1: عسى الله يحفظهم ويخليهم لك.
0: رأي صغير ممكن يغير كل شيء.
1: يا سلام، يعطيك العافية. شكرا يا باسم على مشاركتنا هذه القصص الجميلة، ونسأل يعني نتمنى لك إن شاء الله التوفيق. طيب اتصال آخر.
2: نعم.
1: يبدو أن الأخير.
2: أهلا وسهلا.
3: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
2: أهلا وسهلا، ممكن تشرفنا باسم حضرتك؟
3: أسامة أحمد.
2: قل لنا رأيك، هل في شخص ممكن يغير قرار مصيري في حياتك؟
3: والله بالنسبة للقرار المصيري أنا بعتبر أنه هو قرار شخصي في المقام الأول.
1: نعم.
2: أيوة
3: تمام، لكن ممكن أخذ بعض الآراء وأفلترها على قول صديقنا ماجد.
2: أيوة طيب.
3: لكن عموما أنا بعتبر إنه الآراء والمشورات تعتبر أمانة من الحد اللي أنت بتأخذ منه المشورة. تمام. فعشان كده الواحد لازم ينتقي الناس اللي بيقدر يكشرهم بصورة جيدة.
2: طيب يعني مين الناس اللي انت ممكن يعني يأثروا على قرارات حياتك، مثلا الوالد، الوالدة، الأبناء، الزوجة، لو كنت حضرتك متزوج أو عندك أبناء، مين هذول الناس اللي ممكن يأثروا على قرارات حياتك؟
3: الناس اللي ممكن تأثر على القرارات هم المقام الأول، هم الناس القريبين اللي ممكن تستشيرهم، والناس اللي بيكون بتتوفر عندهم الخبرة في نفس الحاجة اللي أنا ممكن أستشيرهم فيها.
2: أيوة
3: تمام، لأنه الناس ما كلها تكون عندها نفس الإكسبيرينس أو نفس الخبرات في حاجة أنت ممكن تستشيرهم فيها.
2: لو ما عندها خبرة، طيب ممكن مثلا حضرتك الوالدة مثلا ما عندها خبرة، وانت جاك مثلا فرصة عمل في الخارج وهي قالت لك لا يا ابني انا ما اقدر ابعد عنك، ما عندها خبرة بهذا الموضوع، هي ما قد سافرت وما قد سافر لها ولد، بس بنفس الوقت يعني ممكن هي تقول لك لا يا ابني انا ما اقدر ابعد عنك خليك.
3: حبا وكرامة للوالدة، حبا وكرامة، واكيد ربنا بيعوض الموضوع ده بألف خير من الحاجة اللي انت عايز تعملها.
2: أيوة جميل رائع، يعني ممكن تأثر على قرارك حتى لو ما كان عندها خبرة في الموضوع.
3: لا ممكن جدا تأثر على قراري الوالدة.
2: جميل
1: جدا، يعطيك العافية صديقي.
2: شكرا جزيلا يا أسامة.
3: الله يخليك.
2: إلى اللقاء.
1: أهلا وسهلا.
3: شاكر لكم.
1: حياك الله. أهلا وسهلا.
2: مستمعينا، بهذا الاتصال وصلنا إلى نهاية ساعة أو إلى نهاية حلقتنا لليوم. نتمنى أنه كنا خفيفين عليكم، ونلقاكم غدا في نفس الموعد
1: بإذن الله. ولكم أجمل وطيب التحية من فريق العمل، من التقديم مشاعر الكويليت ماجد الثبيتي، إعداد والتنسيق ل لميا محمد، والإخراج لرامي حمزة. نتمنى لكم إن شاء الله أوقات جميلة، ونلتقيكم غدا في نفس الموعد. تكونوا على الموعد. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.

0: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: تقول بشكل واضح أنها رئيس عدن.
3: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
2: نطلب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
3: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
4: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
3: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
5: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
3: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
6: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
7: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
6: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
8: يعني توجه صحيح عندي.
6: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
9: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
10: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين.
9: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6:00 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
11: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة 2:00 ظهرا بتوقيت السعودية.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: تمام 9 بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM، وإليكم العناوين. التحالف يتعهد بحماية السفن التجارية في باب المندب والرد على تهديدات الحوثي بقوة وحزم. الجيش الأمريكي ينهي جولة 10 من الضربات على إيران ويقول إن 900 سفينة عبرت هرمز منذ مايو. الجيش الإسرائيلي يعلن بدء المرحلة التجريبية لمشروع المنطقة الآمنة في الجنوب اللبناني بالتعاون مع الجيشين الأمريكي واللبناني. أندي بيرنام يستبعد الوزراء المقربين من ستارمر من حكومته ويتعهد بإنهاء ظاهرة التشرد في بريطانيا. وفي أخبارنا الاقتصادية، جولدمان ساكس يحذر من عودة أسعار النفط إلى 120 دولارا إذا استمرت اضطرابات الإمدادات. وفي أخبار الرياضة، إسبانيا تعيش يوما استثنائيا للاحتفال بأبطال العالم، وإنفانتينو يشيد

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية FM، معكم هناء عوني. بداية النشرة من تأكيد تحالف دعم الشرعية عزمه حماية السفن التجارية بمضيق باب المندب ضد أي هجوم والرد على مصادر التهديدات بقوة وحزم. أوضح المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي أن الادعاءات بشأن إغلاق الموانئ والمطارات اليمنية يأتي في سياق التصعيد الحوثي وأن سردية الحصار مضللة تماماً. وأكد اللواء الركن تركي المالكي أن الميليشيا الحوثية هي من تسببت في إغلاق مطار صنعاء وتدمير طائرات شركة الخطوط اليمنية ورفضت مبادرات لاستئناف الرحلات من وإلى المطار. هذا وأعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها الشديدة لما تطرقت له ميليشيا الحوثي من اتهام للمملكة بحصار الشعب اليمني وحظر الملاحة البحرية على المملكة. كما طالبت المملكة المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 بشأن اليمن والقرار 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر. وقالت الخارجية السعودية إن ميليشيا الحوثي تحاول تصدير مشاكلها الاقتصادية والرفض الشعبي لها، كما عبر اختلاق اتهامات وتوجيهها للمملكة. أضافت أن أجندة الميليشيا الحوثية ضعف من معاناة المواطنين اليمنيين بمناطق سيطرتها، وأنها انخرطت في صراع في المنطقة لدعم أجندتها وأهدافها. كما أكدت المملكة موقفها الهادف إلى إحلال السلام في اليمن واستمرارها في دعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية. من جهته أعلن رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي عن استئناف العمل على استئناف تصدير النفط اعتبارا من اليوم وتوجيه عائداته لخدمة الشعب اليمني.
2: انطلاقا من مسؤوليتنا في تخفيف المعاناة، فإننا نعلن العمل على استئناف تصدير النفط بكل الوسائل ابتداء من اليوم وتوجيه عائداته لخدمة الشعب اليمني في كل مكان، وفي مقدمة ذلك الوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة وصرف الرواتب وتحسين الخدمات ودعم الاستقرار الاقتصادي بما يضمن أن تعود ثروات اليمن إلى اليمنيين جميعا، لا أن تبقى رهينة لمغامرات الميليشيات وابتزازها.
1: كما دعا رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي اليمنيين للالتفاف حول القوات المسلحة لإنهاء الانقلاب، قائلا إن الأوان قد حان ليستعيد اليمن دولته وأن يستعيد المواطن كرامته.
2: سعينا بكل الوسائل إلى تشغيل مطار صنعاء بما يضمن سفر المواطنين بصورة قانونية وآمنة عبر الناقل الوطني الخطوط الجوية اليمنية، وتعاملنا بإيجابية مع كل ما من شأنه تخفيف معاناة اليمنيين واليمنيات، لكن الميليشيات رفضت كل ذلك لأنها لم تكن تريد مطارا يخدم المواطنين، وإنما كانت تريد رحلات لخدمة قياداتها وعائلاتها وفرض طيران إيراني خارج سيادة الدولة وتحويل اليمن إلى منصة مفتوحة للمشروع الإيراني.
1: رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي أكد أن السعودية لبت طلب الحكومة اليمنية بدعم الموازنة العامة للدولة ومؤسساتها، وذلك في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.
2: قامت الميليشيات باستهداف المنشآت النفط الحيوية للاقتصاد الوطني ومحاولة إغراق البلاد بأزمة إنسانية شاملة، ولهذا تقدمت الحكومة بطلب الدعم العاجل من الأشقاء في المملكة العربية السعودية للموازنة العامة للدولة ومؤسساتها الوطنية، وهو النداء الذي لبته قيادة المملكة في موقف أخوي مشرف لاستعادة التعافي الواعد بعونه تعالى.
1: كانت هذه تصريحات

تصريحات رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي. هذا ورحبت الخارجية اليمنية بما ورد في بيان وزارة الخارجية السعودية، وأكدت تقديرها لتأكيد المملكة على استمرار دعمها ومثمنة مواقفها الرامية إلى ضمان أمن اليمن واستقراره ووحدته. كما أشادت بالبيان السعودي وإبراز انتهاكات ميليشيا الحوثي، وأكدت الخارجية اليمنية أن انتهاكات ميليشيا الحوثي فاقمت معاناة اليمن وأطالت أمد الصراع، واعتبرت أن مزاعم الحوثيين بشأن الحصار تمثل محاولة للتنصل من مسؤوليتهم عن تدهور الأوضاع وعرقلة جهود السلام. كما دعت المجتمع الدولي إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 ومواجهة تهديدات الحوثيين لحرية الملاحة، وأعلنت تأييدها الإجراءات التي تتخذها السعودية لحماية أمنها وأراضيها وممراتها المائية.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: نتابع هذه النشرة من تطورات حرب إيران. وفي ختام الليلة العاشرة من ضرباته على إيران، أعلن الجيش الأمريكي بأن قواته شنت ضربات على مراكز القيادة العسكرية الإيرانية والقدرات البحرية، كما تضمن بنك الأهداف في الضربة الأخيرة مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وأنظمة دفاع جوي. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بأن الهدف من هذه الضربات هو إضعاف قدرة إيران على مواصلة مهاجمة السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز. كما قال البيان إن عمليات عبور السفن التجارية عبر الممر البحري في مضيق هرمز الدولي الحيوي متواصلة. وفي إحصائياتها قالت القيادة المركزية إنه منذ أوائل مايو ساعدت القوات الأمريكية في تسهيل عبور ما يقرب من 900 سفينة تجارية و450 مليون برميل من النفط الخام. كما أعلنت سنتكوم بأنها حولت مسار 7 سفن تجارية وعطلت أخرى لمنعها من مغادرة أو دخول الموانئ الإيرانية. كما شددت في إدراجات عبر صفحتها على إكس بأن أفرادها يواصلون العمل ليلا نهارا للحفاظ على ما وصفته بأكثر العمليات احترافية في العالم. وبعد إعلان الحرس الثوري عن استهداف ناقلتين في المضيق، أفادت هيئة بريطانية بحرية بأن طاقم السفينة التي تعرضت للهجوم في هرمز قد تخلى عنها وأنه بات الآن في قارب نجاة. وذكر تقرير للهيئة بأن السفينة أصيبت بمقذوف مجهول على بعد 8 أميال بحرية شمال شرق ليما في عمان. أما بخصوص تصريحات ترامب، فقد هدد الرئيس الأمريكي إيران بدفع ثمن قتل أي جندي أمريكي أضعافا مضاعفة، وذلك من خلال تغريدة على منصته تروث سوشيال. أما على الصعيد السياسي، فأفادت مصادر للعربية بأن وزير داخلية إيران إسكندر مومني سيلتقي اليوم في إسلام آباد قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، كما سيلتقي في وقت لاحق رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف. المصادر أوضحت أن المسؤول الإيراني سيحمل رسالة خاصة من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تتعلق بملف المفاوضات.

أفاد مسؤول أمريكي لقناة فوكس نيوز بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المتوقع أن يتخذ قراره النهائي توسيع الحرب على إيران خلال الأيام المقبلة. أضاف المسؤول أن توسيع العمليات العسكرية إذا أقره ترامب سيشمل ضرب طهران ومنشآت نووية إيرانية وسيكون أكثر كثافة واتساعا من الضربات الأمريكية السابقة. كما كشف المسؤول أن إسرائيل قد تشارك في الحرب إذا قرر ترامب توسيع نطاقها. وللنظر أقرب في هذه المواقف الأمريكية والمستجدات ينضم إلينا الدكتور عقيل عباس الخبير بالشؤون الأمريكية من العاصمة واشنطن. أهلا ومرحبا بك دكتور عقيل. بداية وأريد أن أسأل عن الهدف من هذه الضربات الأمريكية المتتالية، هل هو مجرد تقويم السلوك الإيراني على طاولة التفاوض أم

0: هناك أهدافا أخرى في مخيلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
1: شكرا على هذه الاستضافة. يعني هذه لنقل المرحلة الثانية من القصف أو من الحرب، هدفها واضح ومحدد، ليس الإطاحة بالنظام وإنما إجباره إلى العودة إلى التفاوض والتخلي عن اعتبار مضيق هرمز ثمنا سياسيا يزيد أو يتفوق على رفع الحصار البحري. إيران يعني تعطي مضيق هرمز أهمية سياسية اقتصادية تفاوضية أكبر بكثير مما الولايات المتحدة مستعدة أن تقر به. هذا هو جوهر الخلاف. إيران تريد أن تحول المضيق إلى مضيق إيراني، وعبر هذا تضغط على العالم والجانب الآخر على الولايات المتحدة، فيما الولايات المتحدة تريد أن تقول هذا مضيق دولي لا تحكم لإيران به. هذا هو الهدف، هذا هدف الصراع هذا. فالولايات المتحدة عبر هذا القصف المستمر تأمل في أنه إيران تعود إلى طاولة التفاوض وتبقى المضيق مفتوحا مقابل رفع الحصار البحري الأمريكي عليها. إذا هذا لا يحدث فالهدف العسكري الأمريكي هو انتزاع المضيق من يد إيران وإجبارها في آخر المطاف على التفاوض من دون اعتبار المضيق هدفا تفاوضيا عاليا.
0: دكتور عقيل، يعني لا يبدو أن إيران ستتخلى عن هذه الورقة المهمة المؤثرة وهي مضيق هرمز رغم الضغوط العسكرية والاقتصادية عليها، طبعا هذا وفقا لتصريحات المسؤولين الإيرانيين، لكن لماذا يفكر ترامب في توسيع العمليات العسكرية أو توسيع نطاق الضربات العسكرية لتصل إلى مرحلة حرب شاملة؟ ما الذي ستحققه هذه الحرب ولم تحققه الضربات المستمرة حتى اللحظة؟
1: يعني سيناريو الحرب الشاملة أعتقد مستبعد كثيرا، بمعنى تدمير البنى التحتية الإيرانية، تدمير البنى العسكرية الإيرانية، هذا مستبعد كثيرا. الذي يتحدث عنه يعني الخبراء العسكريون الأمريكيون هو أنه تصعيد للقصف، قطع طرق الإمدادات لمضيق هرمز، ثم قيام الولايات المتحدة بشيء ما في منطقة المضيق، أما إنزال في بعض الجزر والقصف شامل لمنع الإيرانيين من إرسال أي مساعدات أي قوات عسكرية إلى المضيق، هذا هو الهدف تحديدا. طيب. لذلك الولايات المتحدة تمتنع عن مثلا إعلانها أنها تريد الإطاحة بالنظام أو اغتيال زعماء في النظام، لأنها تعتقد أن هذا مثل هذا السلوك سيدفع القيادة الإيرانية إلى التطرف أكثر. نعم. في التفاوض، فيما هي تريد أن تعيدها إلى طاولة التفاوض.
0: طيب، بخصوص التفاوض،
1: تعاطي منطقي،
0: ترامب وأعضاء إدارته يكررون بأن قنوات الاتصال مع إيران لم تغلق وأن الرسائل يجري تبادلها باستمرار، لكن على أي أساس سيستمر التفاوض؟ هل بشروط جديدة؟ هل ربما بمذكرة تفاهم أخرى غير التي اتفق عليها بناء على المستجدات الميدانية التي تفرضها الولايات المتحدة الآن؟
1: لا أعتقد أنه الأمر سيصل إلى كتابة مذكرة جديدة بين الطرفين. كلنا نعرف صعوبة التوصل إلى هذه المذكرة، أشهر يعني شهرين من التفاوض والأخذ والرد والتهديدات المتبادلة للتوصل إلى هذا مذكرة التفاهم. هذه سيحتفظ بها، ستبقى، لذلك الطرفان لم يقوما بإلغائها. إيران علقتها فقط ولم تقل إنها ملغية. أقصى ما تريد الولايات المتحدة هو الإطاحة بالتفسير الإيراني للمذكرة. التفسير الإيراني للمذكرة أنه إيران تتحكم بمضيق هرمز. نعم. بالتعاون مع عمان، وإيران أضافت حتى إذا لا توافق عمان هي ستفرض الأمر الواقع على المضيق. الولايات المتحدة تريد أن تطيح بهذا التفسير وتمنع الإمكانية المادية لإيران. نعم. لممارسة السيطرة على المضيق.
0: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور عقيل عباس، الخبير بالشؤون الأمريكية، متحدثا إلينا من واشنطن. الخارجية الأمريكية على خلفية تصاعد التوترات الأمنية والعسكرية في منطقة الشرق الأوسط.

أصدرت تحذيراً أمنياً عالمياً للمواطنين، ودعت الوزارة المواطنين الأمريكيين الموجودين في دول الشرق الأوسط إلى توخي أقصى درجات الحذر والاستعداد لاحتمال إلغاء أو تأجيل الرحلات الجوية نتيجة التطورات الأمنية المتسارعة.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: في حديث للعربية دان المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو الهجمات الإيرانية الأخيرة داعيا إلى تطبيق وقف إطلاق النار لتحقيق سلام دائم.
2: ندين الضربات الإيرانية التي أدت لهذه الحلقة الجديدة من العنف وندعو كافة الأطراف لوقف هذا التصعيد والعودة للمحادثات. كانت هناك مهلة مدتها 60 يوما لإعادة فتح مضيق هرمز والشروع في محادثات أوسع حول البرنامج النووي لإيران ومشكلة الأذرع الإقليمية والبرنامج الباليستي. يجب العودة لوقف النار ثم إجراء مفاوضات للوصول لسلام دائم، وهذا ما يجب أن تعمل عليه كل الأطراف المعنية.
1: وبشأن لبنان، أكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو للعربية أن باريس قادرة على نشر قوات فرنسية وأوروبية بالأراضي اللبنانية للتحقق من تطبيق الاتفاق بين لبنان وإسرائيل.
2: فرنسا قادرة على نشر قوات في لبنان إذا رغبت السلطات اللبنانية في نشر وحدات فرنسية وأوروبية تقوم بالتحقق من تطبيق الاتفاق بين لبنان وإسرائيل. هذا مهم لأنه يهدف للتحقق من قيام الجيش اللبناني بنزع سلاح حزب الله من جهة، ومن جهة أخرى التحقق من الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من جنوبي لبنان، وذلك لضمان تحقيق السيادة اللبنانية الكاملة، وهو شرط لتحقيق أمن إسرائيل على المدى الطويل.
1: كانت هذه تصريحات المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو. هذا ويختتم الرئيس اللبناني جوزيف عون زيارته الرسمية إلى أمريكا بعقد لقاء قمة في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب اجتماعه بوزير الخارجية مارك روبيو. يأتي هذا بالتزامن مع إعلان الخارجية الأمريكية بدء تنفيذ التفاهمات اللبنانية الإسرائيلية عبر إطلاق عمليات المناطق التجريبية في بلدات فرون وصريفة وزوطر الغربية تحت رعاية مجموعة التنسيق العسكرية الخاصة. من جهته، أكد الجيش اللبناني مواصلة وحدته تنفيذ مهامها في فرون وصريفة واستعدادها للانتشار في زوطر الغربية فور اكتمال الانسحاب الإسرائيلي، محذرا المواطنين من التوجه إليها قبل استكمال التدابير الأمنية. بينما شهد الميدان فجرا تفجيرات نفذتها القوات الإسرائيلية في محيط بلدتي بيت يحون وكونين. والاستطلاع الأوضاع في لبنان، تنضم إلينا الصحفية بمكتب العربية في بيروت جوني فخري. أهلا ومرحبا بك جوني.
3: أهلا فيك.
1: كيف يسير العمل في المناطق التجريبية فعليا على الأرض الآن؟
3: نعم، هناك وحدات من الجيش اللبناني منتشرة بحسب المعلومات الأولية التي تردنا الآن، هي منتشرة على مدخل بلدة زوطر الغربية، هذه البلدة التي تقع ضمن ما يعرف بالخط الأصفر، استعدادا لدخولها إلى البلدة التي هي محتلة بطبيعة الحال من قبل القوات الإسرائيلية وفيها دمار كبير. طبعا هي غير، لا يوجد فيها نقطة ثابتة للجيش الإسرائيلي، ولكن هي محتلة بالنار، هو يجري فيها كانت توغلات تدخل القوات الإسرائيلية فيها تباعا ثم تخرج، ولكن النقطة الثابتة موجودة في منطقة زوطر الشرقية التي هي بالقرب من زوطر الغربية. هي ثلاث بلدات كما ذكرت الخارجية الأمريكية اليوم ضمن المناطق التجريبية يدخل إليها الجيش اللبناني، بلدتي صريفة وفرون هما أصلا غير محتلتين. سبق وكان الجيش اللبناني يسير فيهما دوريات بشكل مكثف، زادت هذه الدوريات في الفترة الأخيرة، وهناك نقاط ثابتة في هاتين البلدتين، وهما تقعان في شمال نهر الليطاني وخارج ما يعرف بالمنطقة الصفراء وحدها. فقط منطقة زوطر الشرقي

0: الغربية، هذه البلدة التي يستعد الجيش اللبناني للدخول إليها وآلياته منتشرة على مدخلها استعدادا للدخول إليها.
1: ما هي آليات المراقبة جوني للعمل على تلك المناطق؟
0: نعم، بحسب بيان الخارجية الأمريكية فهناك هي اللجنة الخاصة لمراقبة تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي ستتولى عملية الإشراف على تنفيذ اتفاق الإطار وانتشار الجيش اللبناني. بحسب المعلومات يتوقع أن يكون هناك زيارة يوم غد الجنرال جوزيف كليفورد الذي يتولى الإشراف على مراقبة تنفيذ اتفاق الإطار. سيكون هناك زيارة له يوم غد إلى العاصمة اللبنانية بيروت، سيجري لقاءات بطبيعة الحال مع قيادة الجيش للإشراف على تنفيذ أو بدء تنفيذ المناطق التجريبية. وبحسب المعلومات يتوقع أن يكون أيضا هناك اجتماع عسكري ثلاثي عن بعد بين لبنان وإسرائيل واشنطن لمتابعة عملية تنفيذ اتفاق الإطار.
1: عظيم. طيب كيف تبدو طيب أكملي بالتطورات الميدانية. نعم. تفضلي.
0: نعم، هذه التطورات الميدانية التي تبدأ اليوم في الجنوب تأتي قبل
2: هو بيوم الأول بعد لقاء الملك قيل بأنه
1: يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع جوني. على أي حال أشكر لها هذه المشاركة، الصحفية بمكتب العربية في بيروت جوني فخري. ومع زيارة عون إلى واشنطن هناك حذر وابتسامة. لبنانيون المغتربون حطوا في مطار بيروت، يحدوهم الأمل بواقع جديد في لبنان حيث تبسط الدولة سيادتها وخياراتها وتمكنهم من قضاء فصل الصيف من دون وقع طبول الحرب.
3: أي طرف كان، شو ما كان الطرف السياسي، أي حدا بده يساعد هالبلد ليخلص ونرجع نحن أكيد منرحب فيه.
4: دايماً متفائلين ونحن لازم يكون عنا ثقة إنه بلدنا بضمنا كلنا رغم كل الأوقات الصعبة.
5: نحن اليوم متفائلين كتير بهالبلد، وخصوصاً آخر فترة كتير عم نشوف المغتربين رجعوا والسياحة رجعت قلعت، المطاعم عم تشوف في عجقة بالمطاعم، فهذا البلد نحن متأملين فيه كتير.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: نفذت القوات الإسرائيلية سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة ما أدى إلى مقتل 14 فلسطينيا من بينهم نساء وأطفال. الغارات استهدفت مخيم جباليا ومدينة غزة شمالي القطاع وشارع صلاح الدين في الوسط. هذا وشرعت دبابات إسرائيلية بأعمال تجريف وتوسيع لما يعرف بالخط الأصفر في المناطق الشرقية من حي الزيتون. على صعيد التحركات السياسية، حسمت حركة حماس قرارها بملء الشغور القيادي مع إعلانها انتخاب رئيس وفدها التفاوضي خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا ليحيى السنوار الذي قتل في أكتوبر من عام 2024. وبانتخاب الحية الذي يعد من القيادات المحسوبة على تيار غزة داخل حماس ويحظى بعلاقات وثيقة مع إيران، تنتهي رسميا ولاية المجلس القيادي الخماسي المؤقت الذي أدار الحركة جماعيا عقب مقتل السنوار. لكن كيف يرى الغزيون انتخاب خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي لحماس؟ نستمع.
2: انتخاب خليل الحية هو يعني بمثابة انه يعني انتصار او تفوق للتيار المقرب من ايران. هذا الامر قد يؤدي الى يعني تمسك اسرائيل بذريات ان حماس لا تزال تنحب باتجاه ارهابي نوعا ما، باتجاه المحور، باتجاه ما يسمى بايران.
3: خليل الحية لم يغير من الواقع شيء. خليل الحية كان على فترة الحرب بالفترات الماضية بالاشهر الماضية مسير وقائم باعمال رئيس الحركة، كان هو رئيس الحركة مش رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ولم يستطع أن يفعل أي شيء بالأشهر الماضية بسبب الضغوطات اللي كانت تمارس عليه.
4: مش تغيير، لأنه النهج هو نهج ونفس الأسلوب هو نفس الأسلوب، والأمور مش هتتغير،

0: إلا بتحتاج عملية تفكير جديد من قبل حركة حماس.
1: هو خليل الحي ما هو كان موجود في نفس الكوتة تبعت حماس، يعني إيش اللي صار؟ يعني إحنا مش بدنا خليل حي أو غير حي أو أي، إحنا بدنا أي بني آدم يطلعنا من

0: نتابع هذه النشرة من بريطانيا وتشكيل الحكومة الجديدة، حيث كشف أندي بيرنم عن تشكيلاته الحكومية واستبعد المقربين من سلفه ستارمر في التشكيلة الحكومية لبيرنم، فقد عين جون هيلي وزيرا للخزانة وإد ماليبند وزيرا للخارجية، فيما احتفظت شبان محمود بمنصب وزيرة الداخلية. يعد هيلي الذي استقال مؤخرا من منصب وزير الدفاع في حكومة ستارمر إثر خلاف بشأن تمويل القوات المسلحة من أبرز الوجوه القيادية في حزب العمال، وينظر إليه باعتباره شخصية موثوقة وذات خبرة. وقال هيلي إن تكليفه بهذا المنصب المهم يمثل أعظم شرف، متعهدا ببناء اقتصاد بريطاني جديد. وفي أول تعهداته وبعد عودته من قصر باكنغهام، تعهد بيرنم بوضع تدابير جديدة للمساعدة في معالجة ارتفاع كلف المعيشة، كما كشف عن توجه حكومته لوضع خطة لمدة 10 سنوات على أن يعلن عنها في وقت لاحق من هذا العام. واللافت في تعهدات بيرنم بأن أولى توجيهاته بحسب ما أعلن ستكون للتصدي لظاهرة النمو في العراء في بريطانيا أو التشرد، وهو أمر يثير التساؤلات عن هذه الظاهرة ومدى انتشارها. المفارقة أن بريطانيا تعد سادس أكبر اقتصاد بالعالم، ولكن عدد المشردين فيها بالآلاف ولا توجد إحصائية وطنية لأعدادهم. لكن بحسب منظمة شيلتر الخيرية، وهي منظمة معنية بالمشردين، فإن عددهم في إنجلترا وحدها لا يقل عن 354,000 نسمة. وفي أولى محادثاته الخارجية، وكانت محادثة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع بيرنم، حيث أعلن بأنه أجرى مكالمة هاتفية جيدة للغاية مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد، وأشار إلى أن المحادثات شملت إزالة الألغام من مضيق هرمز، إضافة إلى نفط بحر الشمال والتجارة والتحالف العسكري وموضوعات أخرى. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور فؤاد عبد الرازق، محلل الشؤون البريطانية والدولية من العاصمة البريطانية لندن. أهلا ومرحبا بك دكتور فؤاد.
1: مرحبا أستاذة هناء، صباح الخير.
0: التشكيلة الوزارية الجديدة ضمت أسماء بارزة، لكنها أسماء حملت أيضا تغييرات لافتة مقارنة بحكومة ستارمر السابقة. ما الرسائل السياسية التي أراد بيرنم توجيهها من خلال اختيارات حقائبه الوزارية؟
1: في الواقع أستاذ هناء، اختيارات كانت في غاية الذكاء، لأنه مثلا أتى بوزير المالية جون هيلي الذي كان وزيرا للدفاع والذي استقال من منصب وزير الدفاع احتجاجا على انخفاض كلفة الدفاع، ومن هنا فوضعه في أمام مأزق، لأنه من أين سيدبر الأموال اللازمة للإنفاق على الدفاع، والخطة أنه يصل بها إلى 3% بحلول 2030، وهذا أمر يصعب كثيرا في ظل الأزمة المالية الخانقة في بريطانيا. هذا أيضا من هذه الناحية. وأيضا هو بدأ اليوم مثلا بالإعلان عن إلغاء ضريبة القيمة المضافة تسمى بالفات عن فواتير الكهرباء، هذا أمر يعتبر خبرا سارا، ويصب في السياسة التي انتهجها أندي بيرنم بأنه سيخفف العبء وعن عبء تكاليف المعيشة عن الفقراء، ولكنها يعني خطوة قد تبدو بسيطة لكنها مهمة في سبيل تخفيف أعباء المعيشة، وستتلوها خطوات أخرى. فمن هنا أصبح وزير المالية عليه عبء كبير في تنفيذ السياسات التي يريدها أندي بيرنم. التعيين الثاني هو أيضا وزير الخارجية، أيضا يعتبر تعيينا مهما، لأنه كان في السابق يعني وزيرا للطاقة، وبالتالي ستعاد إليه موضوع السياسة الخارجية. أي نعم، السياسة الخارجية ثابتة بالنسبة للحكومة البريطانية سواء محافظين أو عمال، ولكن التصريحات الأخيرة لأندي بيرنم فيما يتعلق بالشرق الأوسط وما يتعلق بالتعامل مع إسرائيل ربما كانت لافتة أكثر مما سبق. فإد ماليبند سيعهد إليه بهذا الملف وملفات أخرى، وأيضا موضوع أوكرانيا هي سياسة ثابتة فيها. الأمر الجديد والذي يمكن أن نتحدث عنه عن علاقته بالولايات المتحدة الأمريكية، وأي حد يمكن لإد ماليبند أن يعني يسهم في تحسين العلاقة بين الطرفين، خاصة

0: وأنه كما قلتم تلقى مكالمة مهمة جدا من الرئيس ترامب، هنأه فيها بالمنصب، ولكنه تطرق إلى عدة أمور. وهناك أمر لافت أيضا في هذا الأمر، لأن الرئيس ترامب لا تعجبه السياسة الخاصة بالطاقة في بريطانيا، إذ إنه لا يريد مثلا الاعتماد على الطاقة المتجددة وطاقة الرياح، ويريد العودة إلى الحفر في
1: بحر
0: بحر
1: الشمال.
0: الشمال. هذه العملية أيضا قوبلت بالرفض بعض الشيء من البيئة، ومن أيضا أنها تخالف تعهد كبير في ملف حزب العمال المانيفستو بعدم الخضوع لهذا الأمر، ربما يعالجها بشكل مختلف. فمن هنا هذه ملفات ستحتاج إلى دقة شديدة فيها، وهناك مخالفة مع الرأي الأمريكي في هذه الناحية، فضلا أنه يعني تقدم بالمساعدة في كسح الألغام والمساهمة في تخفيف الحصار أو فك الحصار عن
1: نعم،
0: مضيق هرمز. لا نعرف أنه وجه سيكون هذا، لأن أمر هذا يتطلب أمرا هجوميا وليس دفاعيا، وهذا أيضا ليس من السياسة البريطانية. فربما نشهد تطورا في العلاقة بين الجانبين، خاصة وأنه لمح من قبل إلى أنه مجرد عمدة لمانشستر الكبرى، فكيف له أن يدير دولة عظمى بحجم بريطانيا؟ هو
1: نعم.
0: سنشهد تطورا بالفعل في هذه العلاقة.
1: بالعودة إلى
0: فالتعليمات،
1: الداخل،
0: نعم
1: البريطاني دكتور فؤاد، كما ذكرت حضرتك في معرض إجابتك على السؤال الأول، فإن من تعهدات أندي بيرنم ورفع مستوى المعيشة ورفع العبء عن الشعب البريطاني، لكن هذا يواجه بتحديات جمة، ومنها طبعا يعني تباطؤ النمو وأيضا ارتفاع الدين العام وضغوط المعيشة. كيف سيوازن بين هذين الأمرين ويحقق وعوده؟
0: هو يعني عهد بهذا الأمر إلى وزير الخزانة الجديد، لأن المشكلة الأساسية تدبير الأموال اللازم، وهذا السؤال الكبير الذي وجه إلى أندي بيرنم. إذا هذه الخطة الطموحة في مجال المعيشة ومجال يعني بصرف النظر عن خفض أسعار المواصلات أو رفع الفات عن أسعار الكهرباء، هذه خطوات يعني ستكون ملموسة على صعيد معين فقط، ولكن ليس في إطار السياسة العامة. السياسة العامة تريد ميزانية كبيرة للوفاة بهذه الالتزامات، وهنا سيدبرون هذا الأمر. مثلا إلغاء ما يسمى بالتريك اي دي، اللي هي الهوية الرقمية الجديدة، كان هناك مشروع تكلف كثيرا فألغاه، بحيث يوجه الأموال منه إلى الإنفاق على مسألة تكاليف المعيشة أو مسألة فواتير الغاز والكهرباء. فيعني هناك بعض الأفكار هنا وهناك، فضلا عن موضوع مشكلة المشردين في الشوارع التي تحدثتم عنها، ولو أن إنها يعني تعتبر مشكلة عالمية ليست فقط في بريطانيا، ولكنها تفاقمت، ولكن أبعادها تختلف، لأن النظرة إلى هؤلاء المشردين تختلف. هم بعضهم يتخذون هذا ما يسمى بلايف ستايل، هذا أسلوب حياة، لا يريدون السكنة في منازل وما إلى ذلك، لكن لو لديه تجربة ربما كانت ناجحة في مانشستر الكبرى بالنسبة لمعالجة هذه المشكلة. وفجأة تصدرت هذه المشكلة الأنباء، ولكن لكنها ليست الهاجس الكبير، هناك هواجس أخرى، هناك قوائم الانتظار في المستشفيات، هناك الناحية الصحية، هناك الرعاية الاجتماعية، وأمر أيضا يليه أندي بيرنم الكثير من الأهمية
1: ملف
0: وكبار
1: الهجرة
0: السن.
1: أيضا دكتور فؤاد من
0: وملف
1: أكثر
0: الهجرة
1: القضايا
0: هو
1: حساسية في
0: تمام
1: أو في الداخل البريطاني ولدى الناخب البريطاني.
0: تمام ومن هنا فأبقى على شبانة محمود وزيرة الهجرة، لأنها هذا الملف أخذ منها الكثير، وتقدمت بكثير من الآراء بعضها بالغ التشدد، فربما يطلب منها التخفيف من غلوائها في نظرتها إلى المهاجرين ومعالجة الموضوع وموضوع القوارب السريعة
1: نعم
0: ووصولهم إلى بريطانيا. فمن هنا أبقى عليها كي تتصدى لهذا الملف بشكل أكثر يعني إنسانية ورحمة مما تدعو إليه، لأنها كانت متشددة جدا،
1: صحيح،
0: وكان الناس يخافون من أنها تمسك وزيرة المالية، ولكنه أبقى عليها وزيرة
1: أشكرك أشكرك شكرا جزيلا الدكتور فؤاد عبد الرازق محلل الشؤون البريطانية والدولية من العاصمة البريطانية لندن.
0: شكرا.
1: إلى ملف الحرب الأوكرانية الروسية، حيث أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استهداف مستودع للنفط ومنشآت اللوجستية في منطقة موسكو، وأشار إلى أن بلاده ترد

على الهجمات الروسية التي تستهدف المدن الأوكرانية. وبحسب الجانب الروسي، فقد أدى سقوط حطام المسيرات إلى اندلاع حرائق في مستودع نفطي بمدينة بودولوسك الصناعية على بعد نحو 40 كيلومترا جنوب موسكو. وبعيدا عن موسكو، تعرضت ناقلة نفط تابعتين لأسطول الظل الروسي وأربع سفن شحن لهجمات في الممر الملاحي الحيوي لروسيا الواقع بين البحر الأسود وبحر أزوف. وفي التوتر الروسي الغربي، أعلنت روسيا عن طرد اثنين من الدبلوماسيين الإيطاليين وأمهلتهما 3 أيام لمغادرة البلاد. وقالت الخارجية الروسية إن القرار يأتي في إطار مبدأ المعاملة بالمثل. وكانت إيطاليا قد طردت موظفين بالسفارة الروسية قبل أيام بزعم تورطهما في أنشطة تجسس.

0: أخبار الاقتصاد.
1: حذر بنك جولدمان ساكس من أن سعر خام برنت قد يتجاوز 120 دولارا للبرميل خلال الربع الرابع من هذا العام إذا استمرت اضطرابات الإمدادات عبر مضيق هرمز، رغم أن هذا السيناريو لا يمثل توقعه الأساسي، ولا يزال البنك يتوقع أن يبلغ متوسط سعر برنت 80 دولارا في الربع الرابع من العام الجاري و75 دولارا خلال العام المقبل على أساس تراجع التوترات في الشرق الأوسط. أشار البنك إلى أن مخاطر الأسعار تميل إلى الارتفاع مع استمرار تعطل الشحن في مضيق هرمز واحتمال امتداد الاضطرابات إلى البحر الأحمر. أفادت وكالة بلومبرغ بأن إحدى أكبر شركات التشغيل ناقلة النفط في العالم عرضت على أفراد طواقمها مكافأة تعادل رواتب 6 أشهر مقابل الإبحار عبر مضيق هرمز في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. هذا وأكد مختصون أن بعض الشركات باتت تقدم مكافآت كبيرة لتشجيع البحارة على العمل في المنطقة. أشارت مصادر في سوق الشحن إلى أن رسوم التأمين البحري على السفن العابرة لمضيق هرمز وصلت إلى 10% من قيمة السفينة، وهو أعلى مستوى تم تسجيله منذ بدء الحرب الإيرانية، مقارنة مع رسوم تتراوح بين 1% و3% سابقاً. ينضم إلينا الدكتور حسن عبيد، أستاذ الاقتصاد السياسي من العاصمة الفرنسية باريس. أهلا ومرحبا بك دكتور حسن. دكتور حسن، يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال. نعم،
2: صباح الخير.
1: أهلا وسهلا، أسمعك بوضوح الآن. الدكتور حسين عبيد، حسن عبيد، أستاذ الاقتصاد السياسي من باريس، أهلا ومرحبا بك. إذن دكتور، جولدمان ساكس يتحدث عن احتمال تجاوز خام برنت 120 دولارا للبرميل إذا استمر تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، برأيك ما مدى واقعية هذا التوقع؟
2: الواقعيات توقع صراحة تتوقف على عدة أمور، على فترة الإغلاق، إلى متى سيتم هذا الإغلاق. فكلما طالت فترة الإغلاق كلما ازدادت توقعات واحتماليات ارتفاع أسعار النفط أكثر وأكثر. وأضف إلى ذلك أن هناك أمر آخر أيضا، هي ماذا عن مضيق، ماذا عن باب المندب؟ فإذا ما تم أيضا إغلاق باب المندب فهذا سيؤدي إلى كارثة اقتصادية متعلقة بالنفط. نحن نعرف أن بعض النفط الذي استطاع الهروب إذا صح التعبير من مضيق هرمز ومر عبر باب المندب، ولكن إغلاق باب المندب سيؤدي إلى كارثة وإلى ارتفاع هائل في أسعار النفط، خاصة ليس فقط أسعار النفط، يعني الموضوع متعلق أيضا بكل أنواع التجارة المتعلقة بالملابس، بالأدوات الإلكترونية وغيرها، سواء بين آسيا وأوروبا من ناحية في الاتجاهين أو حتى الدول الأخرى، دول الشرق الأوسط.
1: طيب، جولدمان ساكس أيضا تتحدث مذكرة له بأن إذا استمرت إمدادات الخليج أقل ب 45%، وهذا ما يحدث حاليا من مقارنة بالمستويات السابقة قبل الحرب، فبرأيك فما هو حجم العجز المتوقع في السوق العالمية؟

0: وهل تستطيع دول أخرى تعويض هذا العجز؟
1: سؤال مهم جدا، ولنكون واضحين جدا. يعني للتوقع يجب أن نعرف مدى المخزون الاستراتيجي في الدول، عند الدول. ونحن نعرف أننا نتكلم عن مخزون استراتيجي، نتكلم عن سيادة طاقية، نتكلم عن سيادة الدول. وعندما نتكلم عن سيادة الدول، سواء الأوروبية منها أو الآسيوية منها، فهناك الأمور ليست واضحة. لا يمكن لدولة مهما كانت محاولة يعني المؤسسات الخاصة الوصول إلى الأرقام الحقيقية لمخزون الدولة، من الصعوبة بمكان الحصول على الرقم الحقيقي الذي تختزنه هذه الدول. ولكن مثلا الصين تختزن، نعرف أنها تختزن أرقام هائلة، ولكن لا نعرف ما هي هذه الأرقام. وتم يعني تسريب بعض المعلومات التي تقول أن الصين حتى استفادت من ارتفاع أسعار النفط لتبيع بعض مخزونها الخاص. ولكن إلى أي مدى هذا الكلام سليم؟ ما هي القدرة الاستيعابية عند الصين؟ من الصعوبة بمكان بالحقيقة الإجابة على هذا السؤال، والموضوع يتعلق بهذا الفاريبل، بهذا المتغير الذي نتكلم عنه، وهو القدرة الاستيعابية وقدرة الدول على المخزونات الاستراتيجية عندها.
0: رأينا أسعار النفط تتحرك وفقا للأخبار المتعلقة بالمحادثات بين إيران وأمريكا، انخفض سعر النفط قليلا وسرعان ما سيعود للارتفاع مرة أخرى إذا ما واصلت الولايات المتحدة ضرباتها المتكررة على إيران، وهكذا يعني صعودا وهبوطا. كيف توصف هذه الحركة؟ هل هي حركة تصحيح، حركة آنية هشة؟ ماذا تقول في ذلك؟
1: يعني بالحقيقة الموضوع متعلق على يعني الديكلاريشن، خلينا نقول التصريحات الأمريكية للرئيس الأمريكي ترامب من ناحية، والواقع على الأرض من ناحية ثانية. فكلما كان هناك ضربات أكثر، كلما أو توقع ضربات، لكون كمان واضحين بالتعبير التي نستعملها، أن توقع الضربات يؤدي إلى أن تقوم وسائل شركات التأمين إلى رفع أقساط التأمين على شركات الشحن، وهذا يؤدي بطبيعة الحال فورا إلى ارتفاع أسعار النفط.
0: وهذا بالفعل ما تبعناه، يعني كلفة أسعار الشحن ارتفعت 10% من قيمة السفينة، بعكس الفترة الماضية أو الفترة التي سبقت الحرب، وكانت ما بين 1-3% فقط.
1: صحيح، ولا يكون يعني واضح عند المستمع أن عندما نتكلم عند 10%، يعني نتكلم عن الفرق بين قبل الحرب كان مثلا تأمين الشاحنة، تأمين الشحنة أو الباخرة 100,000 دولار. اليوم نتكلم عن تأمين لنفس الشحنة، نفس الناقلة، بين 100,000 دولار وصل إلى 1,000,000 دولار.
0: صحيح.
1: وأضف إلى أن هناك بعض الشركات التي ترفض رفضا قاطعا التأمين، لذلك تدخلت الدول للتأمين. يعني قامت ترامب مثلا، الحكومة الأمريكية، بدعم شركات التأمين لإعادة التأمين من صندوق سيادي خاص، يعني وضعت أعتقد حوالي 20 مليار دولار للتأمين. ومن ناحية أخرى أيضا، إيران قامت بفرض أو محاولة فرض تأمين عبر هيئة تأمين خاصة، يعني متعلقة خاصة بإيران، لا أقول خاصة، هي هيئة حكومية متعلقة بالدولة الإيرانية. وهذا الأمر يخيف السوق التأمين العالمي، ويخيف الشركات العالمية الأخرى، ويخيف أيضا سوق النقل العالمي. إذا ما أصبحت سابقة عالمية وأصبحت الدول التي تسيطر على المضائق تقوم بفرض هيمنتها، ليس فقط العسكرية بل أيضا القانونية والتأمينية. وإذا ما حصل الأمر في باب المندب، وإذا ما حصل الأمر أيضا في ملقة، فسيكون هناك كارثة تأمينية، ويكون هناك يعني رقبة عنق الشركات التأمين وعنق شركات النقل أيضا، والبضائع والبترول يكون بيد الحكومات وليس بيد الديمقراطيات، إذا ما تم التعبير، إذا ما صح التعبير.
0: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور حسن عبيد، أستاذ الاقتصاد السياسي.

0: العاصمة الفرنسية باريس.
1: شكرا للاستماع.
0: فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما على كندا بنسبة 50%، والأسباب وفقا لقرار ترامب من بينها ما ذكره الممثل التجاري الأمريكي بأنه اتهم كندا بأنها على عكس الشركاء والحلفاء الآخرين تواصل اتخاذ إجراءات انتقامية إزاء المنتجات والصناعات الأمريكية في قطاعات قال إنها مهمة للأمن الأمريكي، بالإضافة إلى حرائق الغابات وما سببته من أزمة بين البلدين. وافقت محكمة في سان فرانسيسكو على تسوية بقيمة مليار ونصف المليار دولار لصالح مجموعة من المؤلفين في دعوى حقوق نشر ضد شركة أنثروبيك المتخصصة في الذكاء الاصطناعي بعد اتهامها باستخدام أكثر من 7 ملايين كتاب دون إذن لتدريب برنامج الدردشة الآلي كلود على الاستجابة لطلبات بشرية. قضت محكمة أمريكية بوقف صفقة اندماج شركتي باراماونت مع وارنر بروز ديسكفري لمدة أسبوعين على الأقل لإتاحة الوقت أمام عدة ولايات للنظر في دعواها ضد الصفقة التي تبلغ قيمتها 81 مليار دولار أمام القضاء.

0: أخبار الرياضة.
1: بعد الحصول على كأس العالم حظي المنتخب الإسباني باستقبال حافل، نحو مليون شخص نزلوا إلى شوارع مدريد وآخرون في مدن إسبانية لاستقبال المنتخب، وانطلق الموكب الاحتفالي على متن حافلة مكشوفة اعتلاها اللاعبون والطاقم الفني. وكان منتخب إسبانيا أحرز كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه البارحة بعد فوزه الصعب على الأرجنتين في المباراة النهائية بهدف دون رد. وعقب الفوز باللقب نال منتخب إسبانيا جائزة المركز الأول في المونديال والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم بقيمة 50 مليون دولار، في حين اكتفى منتخب الأرجنتين البطل السابق للمونديال بالحصول على 33 مليون دولار قيمة جائزة صاحب المركز الثاني. في المقابل حصل منتخب إنجلترا على جائزة المركز الثالث التي تبلغ 29 مليون دولار، فيما حصد منتخب فرنسا على 27 مليون دولار. وكان المنتخب الإسباني استحوذ على جوائز الأفضلية باستثناء لقب الهداف بعد تتويجه بلقب كأس العالم، وفاز الإسباني رودري لاعب الوسط بجائزة أفضل لاعب في المونديال، كما حصل زميله أوناي سيمون وباو كوبارسي على جائزتي أفضل حارس مرمى وأفضل لاعب شاب في البطولة على التوالي، بينما ذهبت جائزة الهدف إلى الفرنسي كيليان مبابي بعشرة أهداف. وغاب لاعب المنتخب الأرجنتيني وتحديدا ميسي عن جوائز الأفضل في هذا المونديال. هذا وشكلت بطولة كأس العالم 2026 التي استضافتها كندا والمكسيك والولايات المتحدة نسخة تاريخية بفضل مشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى وإقامة 104 مباريات، مما أسفر عن تحطيم عديد من الأرقام القياسية. نتابع التفاصيل في هذا التقرير.
2: مونديال 2026 لم يكن مجرد بطولة جديدة، بل نسخة أعادت كتابة سجل الأرقام القياسية في كأس العالم. بدأت الحكاية مع أكبر نسخة في تاريخ البطولة ب 48 منتخبا و 104 مباراة للمرة الأولى، وثلاث دول استضافت الحدث في آن واحد. وامتدت الأرقام إلى المدرجات، حيث تجاوز الحضور الجماهيري 6.5 مليون مشجع، وهو الأعلى في تاريخ كأس العالم. كما شهدت البطولة تسجيل 294 هدفا لتصبح النسخة الأكثر تهديفا على الإطلاق. ثم جاء الرقم الذي اختصر مشوار البطولة، هدف واحد فقط استقبلته إسبانيا طوال البطولة، وهو أفضل سجل دفاعي لبطل كأس العالم. بينما أصبح مدربها لويس دي ليفانتي بعمر 65 عاما أكبر مدرب يتوج باللقب في تاريخ المونديال. وعلى مستوى النجوم بات ليونيل ميسي الأكثر خوضا لمباريات كأس العالم ب 38 مباراة،

0: المقابل دخل كريستيانو رونالدو التاريخ كأول لاعب يسجل في 6 نسخ مختلفة من كأس العالم. الفرنسي كيليان مبابي أصبح الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 22 هدفاً وأول لاعب يفوز بالحذاء الذهبي في نسختين متتاليتين، بينما كسر مواطنه مايكل أوليسي رقماً صمد منذ عام 70 بعدما أنهى البطولة بسبع تمريرات حاسمة، وهو أعلى رقم في نسخة واحدة. وحتى مفاجأة البطولة كان لها رقمها الخاص، الرأس الأخضر الذي لا يتجاوز عدد سكانها 500,000 نسمة أصبحت أصغر دولة من حيث عدد السكان تبلغ الأدوار الإقصائية في تاريخ كأس العالم.
1: هذا وأشاد الرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو بنجاح المونديال، وأكد أن فيفا سيدرس زيادة عدد المنتخبات إلى 64 منتخبا وشؤون أخرى تخص البطولة.
2: سنرى ما إذا كانت البطولة ستستمر ب48 فريقا أو ربما ب64 فريقا، سيتعين علينا مناقشة ذلك وتحليله. سنرى ما إذا كانت هناك فترات راحة لشرب الماء أم لا، سنرى إذا كان قانون التسلل سيتغير أم لا ويمنح المهاجمين ميزة أكبر، على الرغم من أننا سجلنا رقما قياسيا من الأهداف في هذه النسخة من كأس العالم، رغم أن الكثيرين حاولوا تحدي وانتقاد الفيفا لأسباب عديدة، لكن لا شيء يضاهق وسحر كأس العالم.
1: بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إجراءات مراجعة أحداث ما بعد نهائي كأس العالم الذي توج فيه منتخب إسبانيا على حساب باللقب على حساب الأرجنتين، وذلك عقب الاشتباكات التي اندلعت بين عدد من لاعبي المنتخبين بعد صافرة النهاية. ينتظر أن تدرس لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي تقارير الحكم والمراقبين وجميع اللقطات المصورة قبل إصدار قراراتها بشأن العقوبات المحتملة على اللاعبين أو الاتحاد الأرجنتيني. وعن مشاركة المنتخب الإنجليزي، حقق منتخب الأسود الثلاث ما يعرف بالنهائي المصغر أي المركز الثالث، ويبدو أن اللاعب جود بلينغهام هو الرابح الأكبر. المزيد في التقرير التالي.
3: حققت إنجلترا لأول مرة المركز الثالث بعد محاولتين سابقتين عامي 90 وقبل 8 سنوات في مونديال روسيا، إيطاليا في 90 وبلجيكا في 2018، منعت الأسود الثلاث من الفوز في النهائي الصغير. اللقاء شهد 10 أهداف وهو رقم قياسي جديد في مباراة تحديد المركز الثالث بالمونديال، متجاوزا فوز فرنسا ب6 أهداف مقابل 3 على ألمانيا الغربية في نسخة 1958. جود بيلينغهام زار شباك الديوك، أصبح أول لاعب إنجليزي في التاريخ يسجل 7 أهداف في نسخة واحدة مونديالية، وبات نجم ريال مدريد أصغر لاعب في تاريخ المونديال يصل إلى 10 مباريات مجتمعة في مسيرته بالبطولة بعمر 23 عاماً و6 أيام، محطماً رقم الأرجنتيني ماريو كيمبس الصامد منذ عام 78.

بهذا مستمعينا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، جاءتكم من العربية FM وكنت معكم أنا هناء عوني. شكرا لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية FM. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
1: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين
0: بحرية. نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث.

0: هذا بعد لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
1: ويكند شو عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم، كيف رح نبدأ الويكند؟
2: بخبر يهمك،
3: رأي جدل ومفاجآت،
1: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة،
4: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم
1: بلقطة،
5: لا تكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه،
1: أو مسمع فني مثلا.
2: رياضة بنكهة الويكند.
1: الويكند يبدأ برفقتنا. استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من السادسة وحتى الثامنة مساء برفقة مشاعر الكويليت، علي نقيدان، سالم الزبيدي وعصام عبد السلام.
6: من هنا يأتيكم الخبر.
7: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
8: عبر شبكة مراسلين،
9: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
8: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
10: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
8: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
11: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
8: تغطية خاصة،
12: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
8: إذاعة العربية، الخبر وصدى،
13: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
14: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
15: أقفل الكاميرا خلاص.
16: العربية بيزنس، خدمة خاصة تقدمها العربية، تتوفر على التلفزيون، منصة شاهد، وعبر البث المباشر على يوتيوب.

مشاهدينا، نحن بانتظار الحركة الأولية على سوق الأسهم السعودية، هذه السوق التي استطاعت أن تنهي جلسة يوم أمس على ارتفاع مكاسب رأيناها في ظل تحسن في أحجام السيولة. اليوم أنظر على البنوك، ومعظم البنوك القيادية تعطينا نتائج أفضل من التوقعات. الأهلي مرتفع ب1% بعد النتائج، الراجحي يسجل بعض التراجع، ودريس على ارتفاع أيضا، ومن الأسهم الأكثر نشاطا في مطلع التداولات. إذن نفصل هذه الحركة بعد عناوين نبض السوق. أهلا بكم مشاهدينا إلى نبض السوق من العربية بزنس، أنا لارا حبيب وهذه العناوين. استمرار النتائج الفصلية الإيجابية للبنوك السعودية مع تفوق نتائج S&P والراجحي على التوقعات. جولدمان ساكس يتوقع وصول أسعار النفط إلى $120 بحال استمرار اضطرابات الإمدادات عبر مضيق هرمز. والمستثمرون يقلصون انكشافهم على أسهم التكنولوجيا الأمريكية بوتيرة قياسية خلال شهرين. وأيضا نتابع في نبض السوق، أندي بيرنام يعيد تشكيل الحكومة ويطيح بعدد من وزراء ستارمر.

أهلا بكم مشاهدينا. إذن لنبدأ نبض السوق بأرقام افتتاح سوق الأسهم السعودية. بداية سلبية لمؤشر السوق اليوم، الكثير من النتائج الصادرة في سوق الأسهم السعودية ونتائج البنوك تحديدا. ها هو مؤشر السوق يبدأ الجلسة على تراجع ب 0.2% إلى 10718 نقطة بعد الارتفاعات التي سجلت في جلسة يوم أمس. دعونا نبدأ مع النتائج، هي القصة الأهم اليوم.

نبدأ من نتائج القطاع المصرفي. أبدأ من S&P التي أظهرت الأرباح ارتفاع بأكثر من 7% إلى 6,600,000,000 ريال، هذا بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. يأتي ذلك رغم تسجيل البنك لمخصص خسائر ائتمان ب 258,000,000 ريال، هذا نقارنه مع عكس مخصص ب 170,000,000 ريال في الربع المقارن. أيضا أقر مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول بواقع ريال و15 هللة، رفعها عن النصف الأول من العام الماضي التي كانت ريال للسهم الواحد. الأهلي يتفاعل بشكل إيجابي مع هذه الأخبار، ارتفاعات ب 18%. بشكل عام ما نلاحظه هو في تحسن في الأرباح، ولكن بنفس الوقت في ارتفاع كبير بالمخصصات لمعظم البنوك ما عدا الساب، كان في تراجع بالمخصصات بنسبة كبيرة ب 98%. أما الراشحي أعلن عن ارتفاع في الأرباح بالربع الثاني من العام الحالي ب 14% على أساس سنوي، تتجاوز الأرباح 7 مليارات ريال، وأيضا أتت أفضل من توقعات المحللين التي كانت عند 6.8 مليار ريال. خسائر الائتمان 881 مليون ريال أو مخصصات يعني وصلت إلى 881 مليون ريال، هذا يعني بأنها نمت ب 47%. الودائع سجلت 688 مليار ريال بنهاية النصف الأول، ارتفعت ب 4% على أساس سنوي، في حين القروض وصلت إلى 762 مليار ريال، ارتفعت ب 2.7%. شفنا بالراشحي وبالأهلي كان في ارتفاع أكبر بالودائع بالمقارنة مع القروض. من ناحية أخرى الراشحي على فكرة متراجع رغم أنه النتائج جاءت أفضل من التوقعات. ماذا عن البنوك الأخرى؟ الإنما أعلن عن نتائج أعماله، لنلقي نظرة عليه، فيه تراجع في مطلع الجلسة ب 2%. أظهرت نمو طفيف في الأرباح 1.3% على أساس سنوي، وصلت إلى 1.6 مليار ريال متماشية مع توقعات المحللين. المخصصات وصلت إلى 400 مليون ريال، ارتفعت ب 42% على أساس سنوي، وكما تلاحظون هناك زيادة أيضا كبيرة في نسبة المخصصات. ماذا عن BSF؟ معلي سريعا رح نقطع على النتائج لأنه في الكثير من النتائج. BSF أيضا أعلن عن نتائج أعماله، ارتفاع ب 6% على أساس سنوي، وصلت إلى 1.5 مليار ريال، تجاوزت متوسط توقعات المحللين بقليل لأنه كانت توقعات عند 1,300,000,000 ريال. المخصصات وصلت إلى 267 مليون ريال، ارتفعت ب 13%، أقل من الارتفاعات التي رأيناها بالبنوك الأخرى. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 57 هللة عن النصف الأول من عام 2026، أعلى من توزيعات النصف الأول من عام 2025 التي كانت عند 55 هللة. سهم مرتفع بعض الشيء. بنك الرياض أيضا أعلن عن نتائج أعماله، كان في ارتفاع ب 2% في الأرباح إلى 2,650,000,000 ريال. النتائج أفضل من التوقعات البالغة 2,580,000,000 ريال. كان في ارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل ب 10% من العوامل يلي دعمت النتائج. مخصصات خسائر الائتمان أيضا سجلت ارتفاع قوي ب 29% إلى 400 مليون ريال، بفعل انخفاض في قيمة استثمارات وصافي مخصص انخفاض خسائر الائتمان إضافة لأصول مالية أخرى. البنك يسجل ارتفاعات ب 13% في جلسة اليوم. ساب الأول أعلن عن نتائج أعماله، كما تحدثت للأمر الملفت في تراجع بالمخصصات ب 98%، هذا ما دعم النتائج، يعني العوامل اللي دعمت النتائج وأدت إلى ارتفاع الأرباح ب 10% إلى 2,300,000,000 ريال، أعلى من التوقعات التي كانت بحدود 2 مليار ريال. نمو جيد بمحفظتي القروض والودائع، القروض 13%، الودائع 15%، وهذا إذن أبرز ما جاء في النتائج. أكيد نفصل كل هذه النتائج في سياق النشرة مع ضيفنا. الأول فيه بعض المكاسب ب 0.2%. على كل المشاهدين دعونا الآن نتوقف مع بعض الأخبار التي المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم، ونبدأ من حركة السفن عبر مضيق هرمز التي تراجعت بشكل حاد منذ دخول الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، مع تزايد عزوف شركات الشحن عن المرور عبر أحد أهم ممرات الطاقة في العالم. أظهرت بيانات لويدز ليست انتليجنس انخفاض عدد السفن العابرة إلى 53 سفينة خلال الأسبوع المنتهي في 20 يوليو، مقارنة مع 157 سفينة في الأسبوع السابق، أي بتراجع بلغ 66%. أشارت مصادر في سوق الشحن إلى أن رسوم التأمين البحري على السفن العابرة لمضيق هرمز

وصلت إلى 10% من قيمة السفينة، وهو أعلى مستوى تم تسجيله منذ بدء الحرب الإيرانية، مقارنة مع رسوم تتراوح بين 1 و3% سابقا. وصاحب ارتفاع الرسوم قيام بعض شركات التأمين بتعليق عروض الأسعار للعبور، في حين نصحت بعض شركات التأمين على مخاطر الحرب شركات الشحن بتعليق رحلاتها عبر مضيق هرمز. نتابع من بريطانيا وتشكيل الحكومة الجديدة. أندي بيرنام كشف عن تشكيلته الحكومية، وأبرز سماتها هي استبعاد المقربين من سلفه ستارمر. في التشكيلة الحكومية لي بيرنام فقد عين جون هيلي وزيرا للخزانة، أدوارد ميليبان وزيرا للخارجية، فيما احتفظت شابانا محمود بمنصب وزيرة الداخلية. إلى الأسواق الأمريكية، حيث قلصت صناديق التحوط انكشافها على أسهم التكنولوجيا الأمريكية بوتيرة قياسية خلال الشهرين الماضيين وفقا لبيانات صادرة عن جولدمان ساكس، وسجلت الصناديق صافي مبيعات في القطاع خلال 6 من الأسابيع 8 الماضية، في أكبر موجة خفض للانكشاف على أسهم التكنولوجيا منذ بدء جمع البيانات قبل أكثر من عقد. قضت محكمة أمريكية بوقف صفقة اندماج شركتي باراماونت مع وارنر براذر ديسكوفري لمدة أسبوعين على الأقل، لإتاحة الوقت أمام عدة ولايات للنظر في دعواها ضد الصفقة البالغة قيمتها 81 مليار دولار أمام القضاء. وتقول الولايات المتحدة أن الاندماج سيقلص المنافسة في هوليوود، ما قد يؤدي إلى إنتاج عدد أقل من الأفلام وارتفاع أسعار المحتوى السينمائي.

أخبار سوق الدين، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من استحقاقات وزارة المالية السعودية القائمة في الأعوام من 2026 إلى 2030 بقيمة إجمالية بلغت 17 مليار و100 مليون ريال، بالإضافة إلى إصدار صكوك جديدة بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 17 مليار و200 مليون ريال. وقام المركز بتقسيم إصدارات الصكوك الجديدة إلى 5 شرائح.

دعونا نبقى في أخبار سوق الدين. بنك الرياض يعلن عن بداية الاكتتاب بسندات 81 بالريال السعودي. قيمة الإصدار هي 5 مليار ريال على سعر 6.5%. إذن كان أعلن سابقا عن برنامج لهذا الإصدار. على فكرة هي صكوك مش سندات، رأس مال إضافي يعني بدون تاريخ استحقاق. وبنك الرياض اليوم يسجل بعض التراجع ب 0.3%. من ناحية أخرى نتابع أسهم موبايلي بعد الأخبار بأنه شركة توالي أبراج الاتصالات، وهي شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، تجري محادثات الآن للاستحواذ على أكثر من 10,000 موقع للاتصالات من شركة موبايلي، وهي ثاني أكبر

0: شغل الاتصالات المتنقلة في المملكة في صفقة قد تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، هذا بحسب ما ذكره موقع سيمافور عن مصادر. وبحسب المصادر قد يتم الإعلان عن الصفقة في وقت لاحق من هذا اليوم، ومن المتوقع أن تبدأ توال بعد استكمال الصفقة التحضير لطرح عام أولي محتمل خلال عامي 2027 أو 2028 بحسب المصادر. دعونا نتوقف الآن عند أبرز الأخبار التي نتابعها في الأسواق الخليجية الأخرى. يوم أمس تحدثنا عن نتائج NBK ضمن نفس المجموعة، أيضا صدرت بالأمس بعد إغلاق السوق نتائج بنك بوبيان، حيث أظهرت ارتفاع في أرباح الربع الثاني من العام الحالي ب 9.7% على أساس سنوي لتصل إلى 28 مليون و 300 ألف دينار. تجاوزت الأرباح الفصلية متوسط توقعات المحللين البالغ 24 مليون ونصف المليون دينار. أما خلال الأشهر الستة الأولى من العام فقد بلغت الأرباح الصافية 54 مليون و700 ألف دينار بزيادة قدرها 4.6% على أساس سنوي. عزا البنك نمو الأرباح لفترة ستة أشهر إلى زيادة صافي دخل التمويل ودخل الاستثمار إلى جانب زيادة دخل الرسوم والعمولات. سهم بنك بوبيان يسجل بعض الارتفاع في جلسة اليوم ب 0.2%. في الجزء الثاني من نبض السوق سوف يكون لنا لقاء مع رئيس NBK عصام الصقر للحديث عن النتائج التي صدرت بالأمس. كيف تبدو الصورة اليوم بأسواق الخليج؟ تحدثنا عن تراجعات لسوق الأسهم السعودية، بقية الأسواق على ارتفاع، دبي وأبو ظبي على مكاسب. أكيد لاحظوا قطر فيها تراجع، مسقط أيضا 2%، ولكن بعض التحسن نراه في بعض الأسواق الخليجية. والمؤشرات المصرية أيضا على ارتفاعات جيدة بقيادة EGX30 1% من المكاسب. نظرة سريعة على الأسهم القيادية، التجاري الدولي، طلعت مصطفى من الأسهم الداعمة اليوم. ماذا نتابع في الجلسة؟ لنذهب إلى البورصة المصرية مع زميلة فهيمة زايد. أهلا بك فهيمة. فهيمة، ماذا نتابع في جلسة اليوم؟
1: صباح الخير لارا. يعني بالفعل أداء البورصة المصرية اليوم تبدأ الجلسة على ارتفاع أيضا بعد ارتفاعات الأمس. المؤشر الرئيسي ارتفع أمس ب 1.1%، المؤشر السبعيني 1.7%، تحسن في السيولة وصلت إلى 12.2 مليار جنيه. كان يعني القيادة للمؤشر الرئيسي بالأمس والدافع للصعود هو سهم البنك التجاري الدولي بارتفاعات 1.9%، واستحواذه على 6.2% من التداولات، وسهم طلعت مصطفى بارتفاعه 2.4%. بالأمس عاد الأجانب إلى نسبة معقولة للتعاملات في البورصة المصرية بعد أن كانت تراجعت يعني نسبتهم في السوق الأسبوع الماضي إلى 3.8%، بالأمس وصلوا إلى 7.3% وكانوا في اتجاه شرائي، وهذا ما يفسر ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي وأيضا سهم طلعت مصطفى. اليوم أيضا النظر إلى سهم البنك التجاري الدولي بعد إعلان البنك صباح اليوم منذ لحظات عن نتائج أعماله الربع الثاني من العام الحالي، محققا نموا في الأرباح ب 26.6% إلى 21.5 مليار جنيه، لترتفع الأرباح في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 18% إلى 39.3 مليار جنيه. نمو في إيرادات البنك من الفوائد بنسبة 20% إلى 31.1%. جاءت النتائج في الربع الثاني أفضل من الربع الأول لارا. نتذكر أنه بعد نتائج الربع الأول شهدنا موجة من البيع على سهم البنك التجاري الدولي امتدت لفترة من الوقت. اليوم نشهد تفاعل السهم مع نتائج الأعمال.
0: شكرا جزيلا لك فهيمة زايد. أنت باقية معنا لتعطينا كل جديد من السوق. وقفة مع فاصل، نتابع من بعده أيضا في نبض السوق. بوينغ وإيرباص تتقاسمان صفقات معرض فارمبرو الدولي للطيران.

0: هواتف العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن ننتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث
1: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
3: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بيزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: بكم من جديد. تعهد رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام طرح خطة جديدة مدتها 10 سنوات تستهدف تخفيف العبء الاقتصادي عن كاحل البريطانيين.
5: سنغير السياسة لكي نجعل السياسة أكثر تعاونية، لكي تكون السياسة ترتكز على حل المشاكل عوضا عن تسجيل الأهداف، لكي نحمل في كل مرحلة من المراحل وفي كل مكان في بريطانيا، لكي يستطيع الشعب بأن يفعل أكثر ونبني اقتصادات أفضل ونضع الحياة تحت السيطرة مرة أخرى، لكي تصبح المعيشة مقبولة للجميع من خلال إعادة تصنيع بريطانيا، لا سيما من خلال دعم الصناعات البريطانية. في وقت لاحق هذا العام سأقدم خطة جديدة من أجل بريطانيا، خطة ل10 سنوات، من خلال تقديم خطة ومشروع حيث نريد بالفعل أن نسمو في هذا المسار في المستقبل، المسار الذي سندعمه. ولكن يمكنني أن أفعل شيئا لإعطاء شعب بريطانيا الآن بعض المساعدة ومتنفسا فيما يتعلق بكلفة المعيشة، وسأضع هذه التدابير بدءا من يوم غد، وذلك يتطلب كيفية الدفع أيضا من أجل البريطانيين. سنساعد أيضا الشباب من خلال تغيير نظام التعليم وإعطائهم المزيد من الدعم النفسي والدعم في الوظائف، وسنبني أيضا المزيد من البيوت الاستشارية، وهذه هي الطريقة الأفضل أيضا من أجل خفض تكلفة الرفاه الاجتماعي ومن أجل مواءمة بالفعل السياسات النقدية مع شركائنا أيضا الدوليين.
4: نظرة مشاهدينا على حركة الأسواق العالمية، نرى الباوند يرتد صعودا اليوم بعد تراجعات الأمس، اليورو أيضا على ارتفاع، الدولار أمام الين يسجل بعض المكاسب. إذن هذا الأسبوع حافل بنتائج الشركات الكبرى في الولايات المتحدة، تحديدا تسلا وألفابت تعلن عن نتائج أعمالها يوم الأربعاء، ولكن في الأسبوع الماضي عن نتائج مايكروسوفت، ميتا، أبل وأمازون. بشكل عام نرى تعافي لأسهم التكنولوجيا، أسهم الرقائق في أوروبا داكس والكاكاراونت على شيء من الارتفاع، وفي آسيا رأينا تعافي اليوم، أسهم مثل TSMC، سامسونج تسجل ارتداد، حتى البورصة اليابانية ارتدت صعودا في الجلسة بعد التراجعات التي رأيناها يوم الجمعة. يوم أمس كانت مغلقة، يوم الجمعة كانت دخلت في مرحلة تصحيح. حذر بدوره جولدمان ساكس من أن سعر خام برنت قد يتجاوز $120 للبرميل خلال الربع الرابع من العام إذا استمرت اضطرابات الإمدادات عبر مضيق هرمز، رغم أن هذا السيناريو لا يمثل التوقع الأساسي للبنك، ولا يزال البنك يتوقع أن يبلغ متوسط سعر برنت $80 في الربع الرابع من العام الجاري و $75 خلال العام المقبل على أساس تراجع التوترات في الشرق الأوسط. وأشار البنك إلى أن مخاطر الأسعار تميل إلى الارتفاع مع استمرار تعطل الشحن في مضيق هرمز واحتمال امتداد الاضطرابات إلى البحر الأحمر. وأضاف البنك أن انخفاض المخزونات العالمية

يجعل سوق النفط أكثر عرضة لصدمات الإمدادات، في حين قد يحد ضعف الطلب الصيني من حدة الارتفاعات. كما أوصى جولدمان المستثمرين بالتحوط من المخاطر الجيوسياسية عبر الاستثمار في عقود الديزل الأوروبية، مشيرا إلى استمرار الضغوط على الإمدادات العالمية من الوقود. ها هي الأسعار، مزيج برنت متراجع دون مستويات 90 دولار، يبقى دون هذه المستويات، ونايمكس أيضا على تراجع ب 18% في ظل الحديث عن المساعي الدبلوماسية وإمكانية وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، هذا بحسب وكالة رويترز. من ناحية أخرى، أظهرت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام في الاحتياط البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة قد تراجعت بخمسة ملايين ومائة ألف برميل إلى 311 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ شهر مارس عام 1983. وتأتي عمليات سحب النفط في إطار موافقة أمريكية على سحب 172 مليون برميل من الاحتياط الاستراتيجي. أعلنت شيفرون وقف الإنتاج في منشأة بترونيس بخليج المكسيك وإجلاء جميع العاملين منها، مع نقل الموظفين غير الأساسيين من منصتين استعدادا لوصول المنخفض المداري الثاني خلال شهر. ومن المتوقع أن يتحول المنخفض إلى العاصمة أو إلى العاصفة المدارية بيرتا، مع توقعات بهطول أمطار غزيرة على ساحل الخليج خلال الأيام المقبلة. وتشير تقديرات الطقس إلى أن العاصفة قد تؤدي إلى فقدان مليوني برميل من إنتاج النفط الأمريكي طوال فترة تأثيرها، مقارنة بخسائر بلغت 10,000 برميل فقط خلال العاصفة المدارية آرثر الشهر الماضي. وينتج خليج المكسيك مليوني برميل يوميا، ما يعادل 14% من إجمالي إنتاج النفط الخام الأمريكي، كما يضم حوالي نصف طاقة التكرير في الولايات المتحدة، ما يجعل أي اضطرابات فيه محط أنظار أسواق الطاقة العالمية. إلى قطاع الطيران، حيث استهلت شركة بوينغ معرض فارنبرو الدولي للطيران بحصد حوالي 150 طلب على طائراتها، أبرزها التزام من شركة SMBC Aviation Capital بشراء 100 طائرة من طراز 737 ماكس. في المقابل حصلت إيرباص على التزام مماثل من الشركة نفسها لشراء 100 طائرة من عائلة A320neo، في مؤشر على استمرار المنافسة القوية بين أكبر شركتين لصناعة الطائرات. كما فازت بوينغ بطلبية تشمل 48 طائرة وخيارات شراء لطائرات 787 دريملاينر لصالح طيران الرياض والخطوط الجوية الفلبينية، مع بدء عمليات التسليم اعتبارا من عام 2031 بسبب امتلاء دفاتر الطلبيات. والمؤشرات الأمريكية على خسائر، أنهت جلسة يوم أمس على خسائر كما تلاحظون، ولكن تراجعات مقبولة على النازك محدودة بالمقارنة مع التراجعات التي رأيناها في الأسبوع الماضي. العقود الآجلة اليوم للأسواق الأمريكية تشير إلى ارتفاع على داو جونز ب 13% وعلى S&P بنصف نقطة مئوية. فاصل قصير مشاهدينا، نتابع من بعده نبض السوق على شاشتي العربية والعربية بزنس، ابقوا معنا.

0: I spent nearly three decades in various postings around the world addressing mutual challenges.
1: An ambassador to Bechtel president. Why did you say yes to Bechtel?
0: We like to call ourselves an innovation company, not really a construction company, but an innovation company. And
1: in Saudi Arabia, what's your biggest misconception before seeing this transformation on the ground?
0: Expo 2030, that's going to be the opportunity for the kingdom to showcase everything that has happened here. It will be a point of pride, I am sure, for every Saudi.
1: Can we actually say that Saudi Arabia is one of the main markets for Bechtel?
0: I've always encouraged people to come here, discuss the changes, and learn.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي الأحد السادسة على العربية بزنس.
3: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
4: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
5: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
6: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
7: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
8: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
9: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
10: استمرار النتائج الفصلية الإيجابية للبنوك السعودية مع تفوق نتائج S&P والراجحي على التوقعات. جولدمان ساكس يتوقع وصول أسعار النفط إلى 120 دولار بحال استمرار اضطرابات الإمدادات عبر مضيق هرمز. المستثمرون يقلصون انكشافهم على أسهم التكنولوجيا الأمريكية بوتيرة قياسية خلال شهرين. ونتابع أيضا في نبض السوق أندي بيرنام يعيد تشكيل الحكومة البريطانية ويطيح بعدد من وزراء ستارمر.

أهلا بكم مشاهدينا إلى نبض السوق من شاشتي العربية والعربية بزنس. أنا لارا حبيب. نبدأ نبض السوق من تحديث لأرقام سوق الأسهم السعودية. مؤشر السوق في جلسة اليوم فيه بعض التراجع كما تلاحظون، خسائر بنصف نقطة مئوية إلى هذه المستويات 10685 نقطة. ما زلنا نتحدث عن تصعيد في الملف الإيراني الأمريكي. الرئيس دونالد ترامب يتعهد برد كبير على مقتل 3 جنود أمريكيين. بنفس الوقت أسعار النفط متماسكة نسبيا في ظل الحديث عن مساعي دبلوماسية واقتراح لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام. ولكن لا ننسى بالوقت نفسه في تهديد حوثي أيضا لحركة الملاحة في باب المندب. كل ذلك ينعكس اليوم على أسواق المنطقة. سوق الأسهم السعودية إذن متراجعة، ولكن أيضا هناك الأهم من ذلك، هناك نتائج كذلك من البنوك الكبرى في السعودية. وإذا أردنا أن نلخص هذه النتائج بشكل عام، نتائج قوية أفضل من التوقعات في نمو بالأرباح التشغيلية، ولكن ما هو ملفت ارتفاع كبير بالمخصصات لمعظم البنوك السعودية. دعونا نتوقف سريعا عند هذه النتائج. الأهلي بداية أظهرت نتائج ارتفاع بالأرباح ب 7% إلى 6 مليارات و610 ملايين ريال. يأتي ذلك بالرغم من تسجيل البنك لمخصص خسائر ائتمان وصل عند 258 مليون ريال. هذا نقارنه مع عكس مخصص ب 170 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي. التوزيعات رفعها الأهلي، رفعها إلى ريال و15 هللة عن النصف الأول بالمقارنة مع ما وزعه عن النصف الأول من العام الماضي اللي كانت ريال فقط. الأمر الملفت كان في نمو بالودائع.

أكثر مما رأيناه نمو في محفظة القروض، نفس الشيء رأيناه لبنك الراجحي. على فكرة الأهلي كان مرتفع بشكل جيد بأكثر من 1% في مطلع التداولات قلصها. الراجحي ارتفاع في أرباح الربع الثاني من العام الحالي ب 14% لتتجاوز 7 مليار ريال، تجاوزت متوسط توقعات المحللين التي كانت عند 6.8 مليار ريال. مخصص خسائر الائتمان وصل إلى 881 مليون ريال، ارتفع بنسبة كبيرة ب 47%. الودائع وصلت إلى 688 مليار ريال بنهاية النصف الأول، نمت ب 3.6% على أساس سنوي، في حين بلغت القروض 762 مليار ريال، نمت ب 2.7% بنسبة أقل إذن في الربع الأول، بنهاية الربع الثاني عفوا. أما السعودي الأول صدرت النتائج، الملفت بالنتائج أنه مدعم بشكل أساسي تراجع كبير بالمخصصات، 98% تراجع بالمخصصات، ولكن هذا أدى إلى نمو ب 9.6% في الأرباح إلى 2.3 مليار ريال، أفضل من التوقعات. القروض نمت بنسبة كبيرة 13%، الودائع 15%، السهم مستقر في جلسة اليوم. أما BSF بالربع الثاني أظهرت النتائج ارتفاع بالأرباح ب 6% على أساس سنوي إلى 1.5 مليار ريال، تجاوزت متوسط توقعات المحللين التي كانت عند 1.3 مليار ريال. المخصصات وصلت إلى 267 مليون ريال، ارتفعت ب 13% على أساس سنوي. BSF أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 57 هللة عن النصف الأول، بزيادة عن ما وزعه قبل عام يلي كانت 55 هللة في النصف الأول من عام 2025، سهم فيه بعض الارتفاع ب 0.7%. بنك الرياض خفض من توزيعاته النقدية إلى 64 بالمقارنة مع 85. النتائج أثرت نمو بالأرباح ب 2%، نمو بسيط بالأرباح إلى 2.650 مليار ريال، ولكن جاءت أعلى من التوقعات. كان في ارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل ب 10%. المخصصات أيضا سجلت ارتفاع بنسبة كبيرة ب 29% إلى 400 مليون ريال بفعل انخفاض في قيمة استثمارات وصافي مخصص انخفاض خسائر الائتمان إضافة لأصول مالية أخرى. الرياض متراجع في جلسة اليوم. الإنما كان في ارتفاع بصافي الأرباح بالربع الثاني بنسبة بسيطة ب 1.3%، وصلت النتائج إلى 1.6 مليار ريال متماشية مع التوقعات. الخسائر المخصص خسائر الائتمان 400 مليون ريال، في زيادة كبيرة فيها ب 42%، والسهم ها هو عم بيسجل تراجع ب 3%. سريعا مشاهدينا الى الاسهم الاكثر نشاطا اليوم في سوق الاسهم السعوديه، من ضمن دريس التي اعلنت عن نتائج اعمالها وقفزه ب 7% بعد ان اعلنت عن نمو ب 28% في ارباح الفصل الثاني الى 124 مليون ريال. على كل لنقم الان بجوله سريعه على بعض الاخبار المهمه التي نتابعها اليوم، ونبدا من حركه مضيق هرمز، حيث تراجعت حركه السفن عبر مضيق هرمز بشكل حاد منذ دخول الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، مع تزايد عزوف شركات الشحن عن المرور عبر أحد أهم ممرات الطاقة في العالم. أظهرت بيانات لويدز ليست انتليجنس انخفاض عدد السفن العابرة إلى 53 سفينة خلال الأسبوع المنتهي في 20 يوليو. من ناحية أخرى أشارت مصادر في سوق الشحن إلى أن رسوم التأمين البحري على السفن العابرة لمضيق هرمز وصلت إلى 10% من قيمة السفينة، وهو أعلى مستوى تم تسجيله منذ بدء الحرب الإيرانية. وصاحب ارتفاع رسوم قيام بعض شركات التأمين بتعليق عروض الأسعار للعبور، في حين نصحت بعض شركات التأمين على مخاطر الحرب شركات الشحن بتعليق رحلاتها عبر مضيق هرمز. نتابع من بريطانيا وتشكيل الحكومة الجديدة. أندي بيرنام كشف عن تشكيلته الحكومية، أبرز سماتها استبعاد مقربين من سلفه ستارمر. وفي التشكيلة الحكومية لبيرنام فقد عين جون هيلي وزيرا للخزانة، وأدوارد أيضا ميليبان وزيرا آخر. قلصت صناديق التحوط انكشافها على أسهم التكنولوجيا الأمريكية بوتيرة قياسية خلال الشهرين الماضيين، هذا وفقا لبيانات صادرة عن جولدمان ساكس. وسجلت الصناديق صافي مبيعات في القطاع خلال 6 من الأسابيع الثمانية الماضية في أكبر موجة خفض للانكشاف على أسهم التكنولوجيا منذ بدء جمع البيانات قبل أكثر من عقد.

0: مشاهدينا لنحلل أداء سوق الأسهم السعودية مع ضيف الآن الذي ينضم إلي من الرياض دكتور عبدالله السلوم أستاذ مساعد المالية في جامعة الإمام. دكتور عبدالله شكرا جزيلا لوجودك معنا. دعني أبدأ بالطبع مع نتائج البنوك السعودية. نرى في عدة بنوك نمو جيد في صافي دخل التمويل، ولكن المخصصات ارتفعت بقوة ما عدا عند الأول الراجحي، ارتفاع 47% بالمخصصات، الإنما 42%، الرياض 29%، BSF 13%، وSMB حتى انتقل من عكس مخصصات إلى تسجيل مخصصات. ما رأيك بما رأيناه في نتائج البنوك؟ هل هناك فعلا بداية ارتفاع فعلي في تكلفة المخاطر، وبالتالي اليوم السوق مع ردة فعل الخجولة على البنوك على أسهم البنوك يركز على هذا الموضوع أكثر من النمو في الأرباح؟
1: السلام عليكم وصباح الخير أستاذ لارا. بالفعل اليوم كان في عدد من الإعلانات من قطاع البنوك. بشكل أساسي نتكلم على نتائج ربعية لبنك الراجحي أتت متميزة جدا عند مستوى 14% ارتفاع مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. أيضا يأتي ثانيا الأول عند ما يقارب 10%، ومن ثم الأهلي بما يقارب 8%. يمكن نأتي على نتائج القطاع البنكي للآن أتت أفضل من متوسط التوقعات، وهذا شيء إيجابي. إذا ما استثنينا بنك الإنماء اللي أتى أقل من متوسط التوقعات للمحللين. لا شك عوامل كثيرة ممكن نقراها في نتائج القطاع البنكي، ولعل أبرزها نمو المخصصات مثل ما ذكرتي، ما عدا يمكن بنكين، البنك الأول اللي كان متميز في هذا الجانب أو الأكثر تميزا في المخصصات خلال هذا الربع، بالإضافة إلى البنك العربي. يمكن أيضا نقرأ أمر آخر بالنسبة للقطاع البنكي خلال هذا الربع، اللي هو تفوق نمو الودائع مقارنة بالنمو في الإقراض اللي ممكن قاعدين كنا نشهده خلال الفترة الأخيرة، بنمو وسرعة نمو محفظة الإقراض مقارنة بالودائع. نجد أنه خلال هذا الربع قدرة البنوك على النمو في الودائع كانت أكبر، واللي يعكس أيضا مثل غير قدرة البنوك بسبب يعني جاذبية العوائد بالنسبة للودائع خلال الفترة هذه، لأنه أيضا قابلها يعني تباطؤ في مستويات النمو في الإقراض لدى
0: بسبب الحرب
1: برأيك هذه الفترة.
0: يعني هل في إعادة نظر مثلا من قبل الشركات بالإقراض بسبب الأوضاع الجيوسياسية؟
1: هذا أكيد يكون عامل أساسي ينظر له من قبل البنوك. قد يكون أيضا مرحلة ترقب خلال المرحلة القادمة ماذا سيحدث أيضا في ملف السياسة النقدية. في أمور أخرى أيضا قاعدة تنعكس بشكل أساسي في تسعير القطاع البنكي، ومثل ما ذكرت اليوم افتتاح السوق على تراجع رغم وجود إيرادات ونمو في الإيرادات أو حتى على مستوى صافي الدخل بشكل قياسي بالنسبة للقطاع البنكي. إجمالي الأرباح المجمعة للشركات اللي أعلنت بلغت أو تزيد عن 23.9 مليار ريال، وهذا لا شك يعتبر أداء قياسي بالنسبة لهذا القطاع. قد يؤخر تفاعل السوق بشكل أساسي ملف التوترات الجيوسياسية اللي تأتي في المنطقة، وسرعان ما يتم إعادة التسعير بناء على تلاشي هذه المخاوف.
0: شكرا لك دكتور عبدالله السلوم أستاذ مساعد المالية في جامعة الإمام. لم نذكر أمر متعلق بالقطاع المصري. في بنك الرياض يعلن عن بداية الاكتتاب في صكوك بالريال AT1، يعني بدون تاريخ استحقاق، بقيمة الإصدار 5 مليار ريال، العائد على الإصدار 6

0.5%. مشاهدينا ناخذ وقفة مع فاصل نتابع من بعده في نبض السوق. ارتفاع صافي أرباح بنك الكويت الوطني بالربع الثاني 5%، ورئيس التنفيذي للمجموعة ضيف نبض السوق بعد قليل.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شاهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

0: أهلا بكم من جديد. دعونا نفتح الآن ملف البورصة الكويتية. يوم أمس صدرت نتائج البنك القيادي بنك الكويت الوطني، أظهرت ارتفاع في الأرباح في الربع الثاني بنسبة 4.5% على أساس سنوي لتتجاوز 189 مليون دينار، وتجاوزت الأرباح الفصلية متوسط توقعات المحللين البالغ 149 مليون دينار. سجلت الودائع لدى المصرف 27 مليار دينار بنهاية النصف الأول من عام 2026 بزيادة قدرها 13% على أساس سنوي. أما فيما يخص محفظة القروض فقد سجلت 28 مليار دينار بنهاية الفترة نفسها أيضا بزيادة وصلت إلى 9%. عزا البنك نمو الأرباح بشكل أساسي إلى ارتفاع صافي الإيرادات، إيرادات التشغيل وانخفاض الضرائب. للمزيد مشاهدينا معي من الكويت عبر الهاتف عصام الصقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني. أستاذ عصام، شكرا جزيلا لوجودك معنا. بداية، حفظ الله الكويت من كل شر. السؤال هنا، ما تأثير الحرب على أعمال البنك؟ كيف انعكست الأثار في نتائج الربع الثاني؟
1: يا هلا، أهلا بك سارة. في الحقيقة في يعني بعد فترة من التراجع النسبي في حدة التوترات الجيوسياسية، شهدت المنطقة مجددا تصعيد كما انت عارفة في الأحداث الأخيرة. هذه الأحداث أدت إلى ارتفاع مستويات عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والإقليمي والعالمي، ولكن رغم أن التداعيات الكاملة لهذه التطورات الغير واضحة حتى الآن، المشهد السياسي الحالي يشكل عامل ضغط على النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا يؤدي إلى تسارع العجز المالي. بالنسبة لنا بالكويت، كان تراجع التوتر خلال الفترة الماضية أدى إلى دعم في النشاط الاقتصادي، وهذا أيضا يؤدي إلى التصعيد الحالي إلى تباطؤ مؤقت في وتيرة التعافي. مع ذلك، التجربة الأخيرة وقدرة الاقتصاد الكويتي على استعادة زخم سريع عند استقرار الأوضاع الجيوسياسية وتراجع حدة عدم اليقين، احنا نتوقع ان تدعم الاستثمارات الحكومية ومشاريع البنية التحتية والإصلاحات المرتبطة بها برؤية الكويت 2035 إلى النمو الاقتصادي، يعني أقولها فور عودة الاستقرار إلى المنطقة.
0: أستاذ عصام، واضح أنه نحن نعرف بأنه خلال فترة الحرب أخذ البنك المركزي عدد من الإجراءات لدعم القطاع المصرفي ولتحرير السوق.

0: الميولة لدى القطاع المصرفي. السؤال هنا كأن بي كي، كيف استفدتم من هذه الإجراءات وإلى أي مدى هذه الإجراءات هي فعلا التي ساهمت في نمو محفظة القروض لديكم في مثل هذه الأوقات؟
1: هو في الواقع احنا نثمن الاجراءات الاستباقيه اللي اخذها البنك المركزي لتعزيز متانه الاقتصاد المصرفي ودعم قدره البنوك على تمويل الاقتصاد في ظل التحديات الراهنه. البنك الوطني يعني يتمتع بمستويات سيوله قويه تتجاوز المتطلبات الرقابيه الاصليه لمعايير بازل 3 حتى قبل الاجراءات الاخيره التي اعلنها البنك المركزي. في الواقع احنا يعني نقدر خطوات البنك المركزي، ولكن في نفس الوقت يعني البنك الوطني لم يحتاج الى الاستفاده حتى الان من اي من التسهيلات اللي وفرها بنك الكويت المركزي ضمن هذه الاجراءات. وكما تعرفين احنا نواصل في يعني قدرتنا على تحسين جوده الاصول، وحيث يعني جودة واضحة جدا أن تراجعت قيمة نسبة القروض المتعثرة إلى نسبة 1.22% في نهاية النصف الأول، مقارنة في 1.36% في بداية العام.
0: الأمر الملفت أنه خلال هذه الفترة أنتم عكستم مخصصات، يعني لم ترفعوا مخصصات بل عكستم مخصصات سابقة، كيف ذلك؟
1: لا، كما تعرفين يعني تحرير المخصصات هو جزء طبيعي من العمل المصرفي، يعني تغيير مستويات المخاطر والائتمانية للعملاء بين وقت وآخر. خلال الربع الثاني من هذا العام شهد البنك تحسن في الوضع الائتماني لبعض العملاء اللي كان مخصص لهم ماخذين لهم مخصصات وانكشافات ائتمانية. هذا أتاح الفرصة لتحرير جزء من تلك المخصصات التي لم يكن لها حاجة للاحتفاظ فيها في الوقت الحاضر.
0: وأنتم متفائلون ببقاء مستويات القروض المتعثرة عند المستويات اللي ذكرتها اللي هي بحدود 1%؟
1: يعني اقدر اقول لك يعني في صبغه تفاؤل، بس مثل ما تعرفين مخصصات الخسائر الائتمان المتوقع اللي هي الاي سي ال تحسنت. الافتراض الظروف الاقتصاديه كلها يعني لها علاقه، طبعا في هناك معايير يعني مثلا تطبيق معيار الدولي الاي اف ار اس 9 له وضع ايضا عند مقارنه الربع الأول بالربع الثاني، هذا أدى إلى يعني تحسين وضع المحفظة بعدة ملايين من الدنانير.
0: شكرا جزيلا لك عصام الصقر، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس التنفيذي لمجموعة ام بي كي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، قبل أن نختم نظرة سريعة على الأسواق العالمية، النفط متراجع في جلسة اليوم رغم الأحداث، متراجع إلى مستوى 88.5، الذهب فيه بعض الارتفاع، وأوروبا على تباين في جلسة اليوم. لما لا نذهب مباشرة إلى زميلة كارينا كامل تنضم إلينا مباشرة من لندن. أهلا بك كارينا. كارينا، دعينا نبدأ من بريطانيا وردة فعل السوق على ما سمعناه يوم أمس من أندي بيرنام.
2: أولا، كان هناك هدوء وترحيب، قد نقول حذر، في الأسواق البريطانية بتعيين أندي بيرنام، وربما حتى الأهم من ذلك الأسماء التي اختارها لتولي الحقائب الأساسية. وقد نقول كانت المفاجأة الكبيرة يوم أمس اختيار جون هيلي وزير الدفاع المستقيل ليتولى حقيبة الخزانة. هذا كان يعني اختيار مفاجئ غير متوقع بالمرة، ولكن كان مرحب به لأن هو شخصية يتمتع بخبرة طويلة، هو عمل أيضا وشغل عدة مناصب في وزارة الخزانة ولكن في عهد توني بلير، فهو شخصية يتمتع بخبرة على مدار سنوات طويلة، هو يعي جيدا الأولويات المهمة على صعيد الخزانة، وهو كان يعني في خلافات بينه وبين ريتشارد ريفز حول ملف الدفاع. فهنا في معرض فاينبرو الدولي كان في ترحيب واسع باختيار شخصية جون هيلي وزيرا للخزانة، ربما في ظل توقعات بأنه هذا يعني أن وزارة الخزانة تحت إدارة جون هيلي ستوافق على زيادة موازنة الدفاع بالمستوى الذي كان طلب به جون هيلي حينما كان وزير الدفاع. ولا ننسى أنه استقال بسبب الخلافات التي دارت بينه وبين ريتشارد

0: ريفز. النقطة الأخرى الثانية طبعا ويس ريتينج وزير الصحة المستقيل أيضا في حكومة كير ستارمر تم تعيينه في ملف الدفاع. فالسؤال الدائر هنا في معرض فارنبرو، هل سيزور ويس ريتينج هذا المعرض اليوم ربما ليؤكد على يعني تعهده بدعم قطاع الدفاع البريطاني في ظل الصفقات في اليوم الأول؟ أقول لك لارا أنه إجمالي صفقات في اليوم الأول من فارنبرو بلغت 36 مليار و200 مليون جنيه استرليني، ما يعادل 48 مليار و800 مليون دولار أمريكي في اليوم الأول من المعرض.
1: شكرا جزيلا لك كارينا كامل مراسلة العربية بزنس. مشاهدينا وصلنا لنهاية نبض السوق، نلقاكم على شاشة العربية بزنس على رأس الساعة في نشرة جديدة. إلى اللقاء.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
2: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
3: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
4: عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
5: غداء عمل من الأحد إلى الخميس 1 على العربية بزنس.
2: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
6: I spent nearly 3 decades in various postings around the world addressing mutual challenges.
7: An ambassador to Bechtel president. Why did you say yes to Bechtel?
6: We like to call ourselves an innovation company, not really a construction company, but an innovation company. And
7: in Saudi Arabia, what's your biggest misconception before seeing this transformation on the ground?
6: Expo 2030, that's going to be the opportunity for the kingdom to showcase everything that has happened here. It will be a point of pride, I am sure, for every Saudi.
7: Can we actually say that Saudi Arabia is one of the main markets for Bechtel?
6: I've always encouraged people to come here, discuss the changes and learn.
1: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بزنس.
8: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

تراجع حاد بحركة السفن عبر مضيق هرمز وسط قفزة بأسعار التأمين البحري. تعافى ملحوظ لأسعار الذهب قرب مستوى 4100 دولار للأونصة. تولي النتائج الإيجابية للبنوك السعودية بأرباح فصلية أفضل من التوقعات. توالى التابعة لي بي اي اف في محادثات للاستحواذ على 10000 موقع للاتصالات من موبايله.

وسهلا بكم مشاهدينا إلى الأسواق العربية من العربية بزنس. أنا مايا جريديني، والبداية بجولة سريعة على أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم. تراجعت حركة السفن عبر مضيق هرمز بشكل حاد منذ دخول الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، مع تزايد عزوف شركات الشحن عن المرور عبر أحد أهم ممرات الطاقة في العالم. وأظهرت بيانات لويدز ليست انتليجنس انخفاض عدد السفن العابرة إلى 53 سفينة خلال الأسبوع المنتهي في 20 يوليو، مقارنة مع 157 سفينة في الأسبوع السابق، مع أي بتراجع ب 66%. وأشارت مصادر في سوق الشحن إلى أن رسوم التأمين البحري على السفن العابرة لمضيق هرمز وصلت إلى 10% من قيمة السفينة، وهو أعلى مستوى تم تسجيله منذ بدء الحرب الإيرانية، مقارنة مع رسوم تتراوح بين 1 و3% سابقا. صاحب ارتفاع الرسوم قيام بعض شركات التأمين بتعليق عروض الأسعار للعبور، حين نصحت بعض شركات التأمين على مخاطر الحرب شركات الشحن بتعليق رحلاتها عبر مضيق هرمز. وتوقع بنك جولدمان ساكس أن يتجاوز سعر خام برنت 120 دولارا للبرميل خلال الربع الرابع من العام الحالي إذا استمرت اضطرابات الإمدادات عبر مضيق هرمز، رغم أن هذا السيناريو لا يمثل التوقع الأساسي للبنك، ولا يزال البنك يتوقع أن يبلغ متوسط سعر برنت 80 دولارا في الربع الرابع من العام الجاري و75 دولارا خلال العام المقبل.

المستقبل على أساس تراجع التوترات في الشرق الأوسط. شكل رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنهام أول حكومة له في خطوة عكست رغبته في الجمع بين مكافأة حلفائه وتوسيع قاعدة التمثيل داخل حزب العمال، وشملت التعيينات تولي جون هيلي منصب وزير الخزانة واحتفاظ شابانا محمود بمنصب وزيرة الداخلية، إلى جانب تعيين مياتا فابولي وزيرة لأمن الطاقة، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى خفض الفواتير مع الحفاظ على التزامات الحياد الكربوني. وفي تعاملات وول ستريت، قلصت صناديق التحوط انكشافها على أسهم التكنولوجيا الأمريكية بوتيرة قياسية خلال الشهرين الماضيين وفقا لبيانات صادرة عن جولدن ساكس، وسجلت الصناديق صافي مبيعات في القطاع خلال 6 من الأسابيع الثمانية الماضية في أكبر موجة خفض للانكشاف على أسهم التكنولوجيا منذ بدء جمع البيانات قبل أكثر من عقد. قضت محكمة أمريكية بوقف صفقة اندماج شركتي باراماونت مع وارنر براذرز ديسكفري لمدة أسبوعين على الأقل لإتاحة الوقت أمام عدة ولايات للنظر في دعواها ضد الصفقة البالغة قيمتها 81 مليار دولار أمام القضاء. وتقول الولايات إن الاندماج سيقلص المنافسة في هوليوود، ما قد يؤدي إلى إنتاج عدد أقل من الأفلام وارتفاع أسعار المحتوى السينمائي.

إلى الأخبار السعودية، حيث أعلن المركز الوطني لإدارة الدين السعودي عن اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من استحقاقات وزارة المالية القائمة في الأعوام من 2026 وحتى 2030 بقيمة إجمالية تبلغ 17 مليارا و100 مليون ريال، بالإضافة إلى إصدار صكوك جديدة بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 17 مليارا و200 مليون ريال. وقام المركز بتقسيم إصدارات الصكوك الجديدة إلى 5 شرائح.

ومجموعة كبيرة من نتائج المصارف السعودية صدرت اليوم، فلنفصل أبرز هذه النتائج، حيث ارتفعت الأرباح الفصلية لبنك S&P بأكثر من 7% إلى 6 مليارات و610 ملايين ريال مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي. جاءت النتائج أفضل من توقعات المحللين البالغة 6 مليارات ريال، وعزى البنك ارتفاع الأرباح إلى زيادة صافي الدخل من التمويل والاستثمارات بنسبة 11%، بالإضافة إلى ارتفاع في إجمالي مكاسب الدخل من الاستثمارات بنسبة 34%، وسجل صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل نموا ب 5% إلى 7 مليارات ريال. يأتي ذلك على الرغم من تسجيل البنك لمخصص خسائر ائتمان ب 258 مليون ريال مقارنة مع عكس مخصص ب 170 مليون ريال في الربع المقارن. وأقر مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام بواقع ريال و15 هللة للسهم الواحد مقارنة

كما ارتفع صافي أرباح بنك الراجح في ربع الثاني من العام الحالي بنسبة 14% على أساس سنوي لتتجاوز 7 مليارات ريال، وتجاوزت الأرباح الفصلية متوسط توقعات المحللين البالغ 6 مليارات و800 مليون ريال، وبلغ إجمالي مخصص خسائر الائتمان المتوقع 881 مليون ريال في ربع الثاني بزيادة ب 46.8%. وسجلت الودائع 688 مليار ريال بنهاية النصف الأول بزيادة ب 3.6% على أساس سنوي، في حين بلغت محفظة القروض والسلف 762 مليار ريال بنهاية الفترة ذاتها بزيادة ب 2.7%. وعزى البنك نمو الأرباح إلى ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار ورسوم الخدمات البنكية والدخل من تحويل العملات الأجنبية. سهم الراجح إذن اليوم يسجل تراجعات بعد هذه النتائج ب 1.5%.

ارتفعت الأرباح الفصلية لبنك الرياض بنسبة 2% إلى 2,650,000,000 ريال، وجاءت النتائج أفضل من توقعات المحللين البالغة 2,580,000,000 ريال، كما ارتفعت صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل ب 10% إلى 3,200,000,000 ريال، وعزى البنك ارتفاع الأرباح إلى زيادة إجمالي دخل العمليات نتيجة إلى زيادة صافي دخل المتاجرة وصافي دخل العمولات الخاصة ودخل توزيعات الأرباح. وسجلت مخصصات خسائر الائتمان ارتفاعا ب 29% إلى 400,000,000 ريال بفعل انخفاض في قيمة استثمارات وصافي مخصص انخفاض خسائر الائتمان إضافة لوصول مالية أخرى. بالنسبة لبنك الرياض إذن كان أوصى أيضا بتوزيع 64 هللة عن النصف الأول من 2026، هذا أقل مما وزعه البنك في النصف الأول من 2025 عندما وزع 85 هللة للسهم الواحد. أيضا أعلن بنك الرياض اليوم عن بدء الطرح والاكتتاب في صكوك الأسمال إضافي من الشريحة الأولى، حجم الإصدار متوقع عند 5 مليارات ريال. أيضا في نتائج البنوك نمت أرباح بي أس أف في ربع الثاني من العام الحالي بنسبة 6% على أساس سنوي إلى 1.5 مليار ريال، وتجاوزت الأرباح الفصلية متوسط توقعات المحللين البالغ 1,300,000,000 ريال، وبلغ إجمالي مخصص خسائر الائتمان 267,000,000 ريال بزيادة ب 13% على أساس سنوي. وعزى البنك نمو الأرباح إلى زيادة صافي دخل العمولات الخاصة ودخل المتاجرة ودخل توزيعات الأرباح، وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 57 هللة عن النصف الأول من 2026 مقارنة ب 55 هللة كان قد وزعها في النصف الأول من 2025. سهم بي اس اف يسجل مكاسب ب 1.1% بعد هذه النتائج التي فاقت التوقعات. ماذا عن مؤشر السوق السعوديه اذا؟ لنلقي نظره عليه، يسجل تراجعات ب 0.3%، شبه افقي الحركه شبه افقيه على المؤشر. اذا قيم التداولات بقرابه المليار و300 او تقترب من 400 مليون ريال اذا على السوق السعودي. الراجحي يسجل تراجعات ب 1.8%، الإنما على تراجعات كذلك، الإنما كان أعطانا النتائج الربع الثاني كان في نمو ب 1.4% إلى 1,600,000,000 ريال. المخصصات كانت نمت ب 42% للإنما إلى 400,000,000 ريال، والودائع نمت ب 6.6%، القروض نمت ب 11.6%، وأوصى بتوزيع 25 هلل للسهم الأهلي كما ذكرنا النتائج منذ قليل على مكاسب 17%. دريس مكاسب ب 8% اليوم، كان في أيضا إعلان للنتائج الربع الثاني كانت نمت ب 28% إلى 124,000,000 ريال. الإيرادات نمت ب 18% إلى 7 مليارات و300 مليون

0: ريال. عزت الشركة هذا النمو بالأرباح إلى انتشار في عدد المحطات وأيضا زيادة في عدد الشاحنات دعم الارتفاعات على الأرباح، وهذا ينعكس إيجابا على السهم اليوم. بترو رابغ على تراجعات ب 4.7%. الأكثر ارتفاعا في السوق السعودية الأسماك دريس الأبحاث والإعلام، جي آي جي وكذلك الشرقية للتنمية. أما اللائحة الحمراء فتشمل ليفا، بترو رابغ، الإنما متكاملة، سيسكو والقابضة. وتجري شركة توال لأبراج الاتصالات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي محادثات للاستحواذ على أكثر من 10,000 موقع للاتصالات من شركة موبايلي، ثاني أكبر مشغل للاتصالات المتنقلة في المملكة، في صفقة قد تبلغ قيمتها مليارات الدولارات بحسب ما ذكره موقع سيمافور عن مصادر. وبحسب المصادر فقد قد يتم الإعلان عن الصفقة في وقت لاحق من هذا العام، ومن المتوقع أن تبدأ توال بعد استكمال الصفقة التحضير لطرح عام أولي محتمل خلال عامي 2027 أو 2028 بحسب المصادر. في نتائج المصارف الكويتية، ارتفع صافي أرباح بنك بوبيان في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 9.7% على أساس سنوي إلى 28 مليون و300 ألف دينار، وتجاوزت الأرباح الفصلية متوسط توقعات المحللين البالغة 24 مليون ونصف المليون دينار. أما خلال الأشهر الستة فقد بلغ صافي أرباح البنك 54 مليون و700 ألف دينار بزيادة ب 4.6% على أساس سنوي. وعزل البنك نمو الأرباح لفترة 6 أشهر إلى زيادة صافي دخل التمويل ودخل الاستثمار إلى جانب زيادة دخل الرسوم والعمولات. وإذا سهم بوبيان يسجل تراجعات اليوم ب20%. علما أنه نتائج فقط التوقعات. بالنسبة للأسواق الخليجية الأخرى، ارتدادة سعودية على المؤشرات الإماراتية في هذه الأثناء. الدعم كان يأتي من أسهم القطاع العقاري، أعمار ترتد صعودا بعد تراجعات الأمس إلى 1.5% تقريبا. أيضا أعمار للتطوير على مكاسب اليوم. استمرار للتراجعات على العربية للطيران التي كانت سجلت تراجعات أمس ب 3.5%. في أبوظبي مكاسب ب 17% في جلسة اليوم. الدار أيضا ترتد صعودا، كانت متذبذبة أمس، اليوم على مكاسب 18%. مكاسب كذلك على أسهم قيادية الفضبية، أدنوك للغاز، أدنوك للإمداد، أدنوك للحفر، كلها على ارتفاع اليوم. في الكويت، الكويت الأول على تراجعات ب10%. طبعا كنا نتابع أسهم بنك بوبيان كما ذكرنا. في قطر تراجعات كذلك ب10% على المؤشر، ومسقط اليوم على تراجعات ب2.4%. استمرار للتراجعات على الأسهم القيادية. بالنسبة للمؤشرات المصرية تسجل مكاسب جيدة، لا سيما المؤشر الرئيسي الاي جي اكس 30 على مكاسب ب 1.4%. ماذا عن الدولار مقابل الجنيه المصري؟ على شبه استقرار فوق مستويات 51 جنيه للدولار. وللمزيد تنضم إلينا مباشرة من البورصة المصرية فهيمة زايد، مراسلة العربية بزنس. أهلا وسهلا بك فهيمة، لنتحدث عن البورصة المصرية اليوم. تبدو صورة إيجابية لا سيما على مؤشر الاي جي اكس 30 الذي يسجل مكاسب جيدة، ما هي أبرز الأسهم الداعمة لهذه الارتفاعات؟
1: مايا، بالطبع خلال الفترة الماضية شاهدنا المؤشر الرئيسي يتجه في حركة عرضية داخل نطاق ضيق للغاية، بين متذبذب بين الصعود والهبوط كان، ومع انتقال السيولة بشكل كبير إلى المؤشر السبعيني الأسهم الصغيرة والمتوسطة والذي شهد ارتفاعات قوية على مدار 3 أسابيع متتالية. بالطبع كان المؤشر الرئيسي أو الأسهم القيادية في انتظار محفز أو حافز قوي يدفع هذا المؤشر إلى تجاوز هذه الحركة العرضية. المؤشر كان نتائج البنك التجاري الدولي التي تم إعلانها اليوم، ويبدو أنها كان هناك توقعات بالطبع بنمو جيد للأرباح منذ تعاملات الأمس. عادت معدلات تداول الأجانب في السوق المصرية بالأمس كانت في حدود 6.7% مع مشتريات قوية على سهم البنك التجاري الدولي الذي ارتفع بالأمس 1.9% واستحوذ على 6.2% من التداولات. اليوم أعلن البنك نتائج الأعمال جاءت أفضل من التوقعات، نمو

0: في الأرباح في الربع الثاني من العام الحالي بنحو 29% إلى 21.5 مليار جنيه. خلال النصف الأول من العام الحالي النمو بلغ 18% إلى 39.3 مليار جنيه. النتائج جاءت حافز قوي للمؤشر الرئيسي، انتقال السيولة مجددا. شهدنا اليوم سيولة مرتفعة على المؤشر الرئيسي على الأسهم القيادية، خاصة سهم البنك التجاري الدولي والذي يرتفع مقتربا من 2% في الوقت الحالي، يستحوذ على جزء كبير من التداولات. أيضا الأسهم القيادية الأخرى نشهد يعني أداء جيدا بالنسبة لأسهم القطاع العقاري أيضا وغيره من الأسهم القيادية، في حين نشهد بعض الضغوط البيعية على المؤشر السبعيني. وكأن يعني انتقال السيولة للمؤشر للأسهم القيادية ونتائج أعمال البنك التجاري الدولي أعطت مؤشر لهذا الأسهم الصغيرة والمتوسطة والتي ترتفع بشكل كبير على مدار 3 أسابيع لتبدأ بعض عمليات جني الأرباح على هذه الأسهم بعد هذه الارتفاعات القياسية. ولذلك نتابع اليوم بالطبع الأسهم القيادية، معدلات السيولة عليها المرتفعة. أيضا نشير إلى أن هناك صفقة تم تنفيذها على أسهم عبور لاند لم تتضح أطراف هذه الصفقة بقيمة وصلت إلى 419 مليون جنيه. نتابع أيضا سهم عبور لاند إلى حين ورود خبر حول أطراف هذه الصفقة.
1: فهيمة أيضا فهيمة أيضا لنتحدث عن اجتماع هام لوضع برنامج اقتصادي وطني لمرحلة ما بعد صندوق النقد الدولي، مع بالطبع انتهاء برنامج مصر مع الصندوق نهاية العام الحالي، ما التفاصيل؟
0: بالطبع مايا، نشير إلى أن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي البرنامج الحالي بدأ في أو تم توقيعه في نهاية عام 22. تم بعد ذلك يعني زيادة التمويل المتاح من صندوق النقد الدولي لمصر بعد صفقة رأس الحكمة عام 24 من 3 مليارات دولار إلى 8 مليار دولار. البرنامج ينتهي في ديسمبر المقبل. بالطبع نترقب حاليا وضع مصر على جدول اجتماع المدراء التنفيذيين للصندوق لإقرار المراجعة السابعة وإقرار التمويل الخاص بمصر، والذي يصل عن هذه المراجعة إلى 1.6 مليار دولار. يتبقى مراجعة واحدة في سبتمبر المقبل، من المفترض أن تكون في سبتمبر المقبل، وبالتالي تكون المراجعة الأخيرة لمصر مع صندوق النقد الدولي في إطار هذا البرنامج. مصر تستعد لمرحلة ما بعد صندوق النقد الدولي. بالأمس كان هناك اجتماع بين رئيس الوزراء وعدد من الوزراء يتم وضع الأسس أو الأهداف والمحددات الخاصة بهذا البرنامج. أكد رئيس الوزراء على تنسيق كامل بين الحكومة وبين البنك المركزي المصري، بالطبع له دور كبير في وضع هذا البرنامج والسياسة النقدية. تم تشكيل مجموعة عمل تضم كافة المعنيين بهذا الملف لوضع هذا البرنامج. أكد رئيس الوزراء أن هناك أهداف محددة للبرنامج، بالطبع للحفاظ على معدل النمو الذي يتحقق للاقتصاد المصري. سيتم الانتهاء من البرنامج، تقديمه للرئيس وإقراره من رئيس الجمهورية، وبعد ذلك يتم إعلانه، ولكن بعد أيضا طرحه أمام المجتمع الاقتصادي المصري لمناقشته خروجه في صورته النهائية وبدء التطبيق مع بداية العام المقبل. بالطبع المواطن المصري ينتظر برنامج يهتم بالمواطن بشكل كبير. بعد سنوات طويلة مع صندوق النقد الدولي كان يعاني فيها من إجراءات كثيرة اتخذتها الحكومة في إطار هذه البرامج.
1: شكرا جزيلا لك فهيمة زايد، مراسلة العربية بزنس. فاصل قصير مشاهدينا، نتابع من بعده في الأسواق العربية. جولدمان ساكس يتوقع وصول أسعار النفط إلى 120 دولارا مع استمرار اضطرابات الإمدادات بمضيق هرمز.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة.

0: أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بيزنس.
3: وسهلا بكم من جديد. إلى قطاع الطاقة، توقع بنك جولدمان ساكس تجاوز سعر خام برنت 120 دولارا للبرميل خلال الربع الرابع من العام إذا استمرت اضطرابات الإمدادات عبر مضيق هرمز، رغم أن هذا السيناريو لا يمثل توقعه الأساسي، ولا يزال البنك يتوقع يبلغ متوسط سعر برنت 80 دولارا في الربع الرابع من العام الجاري و75 دولارا خلال العام المقبل على أساس تراجع التوترات في الشرق الأوسط. كما أشار البنك إلى أن مخاطر الأسعار تميل إلى الارتفاع مع استمرار تعطل الشحن في مضيق هرمز واحتمال امتداد الاضطرابات إلى البحر الأحمر. وأضاف البنك أن انخفاض المخزونات العالمية يجعل سوق النفط أكثر عرضة لصدمات الإمدادات، في حين قد يحد ضعف الطلب الصيني من حدة الارتفاعات. كما أوصى جولدمان المستثمرين بالتحوط من المخاطر الجيوسياسية عبر الاستثمار في عقود الديزل الأوروبية، مشيرا إلى استمرار ضغوط على الإمدادات العالمية من الوقود. أشارت مصادر في سوق الشحن إلى أن رسوم التأمين البحري على السفن العابرة لمضيق هرمز وصلت إلى 10% من قيمة السفينة، وهو أعلى مستوى تم تسجيله منذ بدء الحرب الإيرانية، مقارنة مع رسوم تتراوح بين 1 و3% سابقا. وصاحب ارتفاع الرسوم قيام بعض شركات التأمين بتعليق عروض الأسعار للعبور، في حين نصحت بعض شركات التأمين الأخرى على مخاطر الحرب شركات الشحن بتعليق رحلاتها عبر مضيق هرمز. أسعار النفط تسجل تراجعات اليوم إذن كما نرى ب 1.1% على نايمكس، ب 1.5% على برنت، بعد يعني بعض الجهود الدبلوماسية لتخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام لإعادة مناقشة تفعيل مذكرة التفاهم التي وقعت في يونيو الماضي. هذا يعطي بعض الأريحية للأسواق بأننا قد نشهد بعض التخفيف في التصعيد وبالتالي التراجعات التي نراها على النفط. وشكل رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنم أول حكومة له في خطوة عكست رغبته في الجمع بين مكافآت الحلفاء، وأيضا توسيع قاعدة التمثيل داخل الحزب العمال. وشملت التعيينات تولي جون هيلي منصب وزير الخزانة واحتفاظ شابانا محمود بمنصب وزيرة الداخلية، إلى جانب تعيين مياتا فابولي وزيرة للأمن الطاقة، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى خفض الفواتير مع الحفاظ على التزامات الحياد الكربوني. وفي أبرز خطواته، عين بيرنم كانيشكا ناريان وزيرة دولة للذكاء الاصطناعي مع منحه مقعدا داخل مجلس الوزراء للمرة الأولى، ما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا الملف في توجهات الحكومة الجديدة. كما أعاد هيكلة الوزارات الاقتصادية والتكنولوجية عبر دمج اختصاصات العلوم والابتكار والتكنولوجيا مع وزارة الأعمال والتجارة. العملات الرئيسية إذن اللي نلقي نظر عليها، كنا نشهد منذ قليل ارتفاعات، إذن ما مستمر الارتفاعات لليورو والباوند مقابل الدولار كما نرى. طبعا نترقب يعني ما سيقوم به أندي بيرنم مع توليه رئاسة وزراء بريطانيا، ونترقب أيضا أوروبيا اجتماع البنك المركزي الأوروبي وسط توقعات بإبقاء الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع بعد أن كان رفعها في اجتماعه الأخير. الدولار مقابل الين الياباني فوق مستويات 162، نبقى نترقب ما إذا سنشهد أي تدخل من السلطات اليابانية لدعم الين، تراجعات طفيفة للدولار مقابل الفرنك السويسري. الدولار

الدولار النيوزيلندي يسجل مكاسب مقابل الدولار الأمريكي ب14%. بعد بيانات التضخم الأخيرة التي جددت توقعات رفع الفائدة من قبل البنك المركزي النيوزيلندي.

0: الأسواق اليابانية كانت مغلقة. دعم أتى من أسهم الرقائق. الكوسبي على مكاسب 3.6% بعد جلستين من التراجع، شهد خلالها تراجعات ب 10.5%. مرة أخرى الدعم أتى من أسهم التكنولوجيا اس كي هاينكس، سامسونج إلكترونيكس دعمت الكوسبي، هي تمثل أكثر من نصف قيمة الكوسبي، وبالتالي الارتفاعات عليها دعمت ارتفاعات المؤشر الرئيسي. بالنسبة للمؤشرات الأمريكية إذن كانت على تباين أمس، كنا شهدنا ارتدادا على أسهم الرقائق أمس، دعمت الناسداك 100 وكما تلاحظون يعني التراجعات على الناسداك كومبوزيت أقل حدا ما رأيناه على الداو وعلى الأس أن بي 500. طبعا نترقب نتائج مهمة في قطاع التكنولوجيا هذا الأسبوع من ألفابت، إنتل وتسلا، ستعطينا صورة أوضح حول يعني مستقبل القطاع المتعلق بالذكاء الاصطناعي، وكذلك طبعا التوقعات لنتائج الشركات المدرجة ضمن الاس ان بي 500 هي لنمو في الربع الثاني ب 26% على اساس سنوي. وفي جديد الصفقات، خلال معرض يعني من لشركة بوينغ في معرض فارنبرو الدولي للطيران، وقعت شركة بوينغ اتفاقيات لما يقارب 150 طلبا على طائراتها، ومن أبرزها التزام شركة سي ام بي سي ايفيشن كابيتال بشراء 100 طائرة من طراز 737 ماكس. في المقابل حصلت ايرباص على التزام مماثل من شركة من الشركة نفسها لشراء 100 طائرة من طراز A320 نيو، وذلك في مؤشر على استمرار المنافسة القوية بين أكبر شركتين لصناعة الطائرات. كما فازت بوينغ بطلبية تشمل 48 طائرة وخيارات شراء لطائرات 787 دريملاينر لصالح طيران الرياض والخطوط الجوية الفلبينية مع بدء عمليات التسليم اعتبارا من عام 2031 بسبب امتلاء دفاتر الطلبيات. للمزيد حول الحكومة البريطانية الجديدة وكذلك معرض فارنبرو، تنضم إلينا من المعرض الدولي للطيران إذن الزميلة كارينا كامل مراسلة العربية بزنس. كارينا أهلا وسهلا بك. دعينا نبدأ أولا بالتشكيلة الجديدة للحكومة البريطانية ودخول يعني دخول أندي بيرنام إلى داونينغ ستريت.
1: يعني اختيار مفاجئ ربما لم يتوقعه أحد هو اختيار جون هيلي في منصب وزير الخزانة. لا ننسى هذا الشخص الذي كان استقال من حكومة كير ستارمر قبل أسابيع قليلة بسبب خلافات مع الخزانة، وهو انتقد ريتشارد ريفز وزيرة الخزانة السابقة التي أقلها أندي بيرنام في أول يوم له في الحكم. هو انتقد هيلي ريفز وبشدة وقال أنها غير قادرة غير مستعدة لتمويل الموازنة الدفاع التي تحتاج إليها قوات الجيش البريطاني. فيعني وصول جون هيلي إلى هذا المنصب في الأجواء الدفاع بشكل خاص أكيد مرحب به هنا في هذا المعرض، يعني كان الشغل الشاغل يوم أمس عندما تم الإعلان عن شخصية جون هيلي. هل فعليا سيعطي الضوء الأخضر لزيادة الموازنة بالمستوى الذي هو كان طالب به حينما كان وزيرا للدفاع؟ هذا أولا. ونحن نعرف فقط لنذكر المشاهدين الأرقام التي نتحدث عنها، يعني جون هيلي عندما كان وزيرا للدفاع هو كان يستهدف الوصول إلى مستوى إنفاق يصل إلى 3% كإجمالي ناتج أو كنسبة من إجمالي الناتج المحلي البريطاني بحلول عام 2030، وكان في جدل حول هذه النقطة، يعني هل يمكن فعليا الوصول إلى ذلك؟ لأن الحكومة كانت فقط تعهدت بالوصول إلى 2.5% كنسبة من إجمالي الناتج المحلي إنفاق بحلول عام 2027-28، ولكن 3% كان عليها جدل، وأصلا حلف الناتو يطالب ب 3.5%، فطموحات كبيرة ومبالغ ضخمة جدا، هل يمكن أن تتجسد على أرض الواقع؟ إذا حدث ذلك هذا سيكون أمر يعني داعم كبير بالنسبة لقطاع الدفاع المتواجد بكثافة هنا في هذا المعرض. كما تحدثنا يوم أمس مشاركة شركات الدفاع يعني هذه السنة وصلت إلى نصف المشاركين في المعرض، وربما أعلى مستوى يعني لم نشهده فعليا من قبل هذا المستوى. أخيرا وستريتينغ، يعني إذا سألتني عن الحقائب المهمة، وستريتينغ الذي أيضا كان وزير الصحة المستقيل في حكومة كير ستارمر تم تعيينه في منصب وزير الدفاع، فهنا في معرض فرانبو أيضا السؤال دائر، هل سيأتي وستريتينغ هذا الأسبوع، ربما اليوم ربما في الأيام القليلة القادمة، المعرض مستمر حتى يوم الجمعة، ليعبر عن تأييده قطاع الدفاع البريطاني الذي هو بحسب قول جون هيلي عندما كان وزيرا للدفاع هو يقول انه قطاع الدفاع قادر على دعم النمو الاقتصادي، يعني لا يجب ان يعني ترى الخزانه ان قطاع الدفاع مجرد يعني ربما مصدر انفاق اضافي، بل هو ايضا من الممكن

0: أن يكون عجلة النمو الاقتصادي مستقبلا إذا كان فعليا في دعم كافي واستثمارات كافية في هذا المجال. أخيرا الأسواق رحبت بحذر، قد نقول تفاؤل حذر، بشأن كل الشخصيات التي اختارها أندي بيرنم. وطبعا الإعلان اليوم أخيرا الجديد اليوم ربما ما لدي هو شطب الضرائب على فواتير الكهرباء للأسر المختلفة. ضريبة القيمة المضافة الـ VAT كانت بالغة 5% على فواتير الكهرباء، يتم شطبها تماما، وهذا ما قاله أندي بيرنم في أول يوم له محاولة لتخفيف عبء تكلفة المعيشة بالنسبة للمواطن العادي.
1: كارينا، يجب أن نتحدث أيضا عن المعرض. ما هي قيمة الصفقات التي أعلنت حتى الآن وأبرز ما نتابعه اليوم؟
0: هنا طبعا نذكر أنه في آخر مرة أقيم فيها المعرض عام 24 بلغت قيمة الصفقات حين ذاك 80 مليار جنيه استرليني. فهل سنصل إلى هذا الرقم أم نتخطاه؟ هذا السؤال. ربما بداية إيجابية، لأنه في أول يوم من المعرض بلغ إجمالي صفقات 36 مليار و200 مليون جنيه استرليني، ما يعادل 48 مليار و800 مليون دولار أمريكي. من بينها طلبيات لطائرات، بلغت الايركرافت أوردرز بلغت 234 طلب لطائرات جديدة بزيادة 44% عن اليوم الأول من عام 24، وطلبيات مؤكدة لشراء محركات وصلت إلى 446 محرك. وأنت في المقدمة تحدثتي عن الطلب الضخم من شركة تأجير سيارات SMBC، 100 طائرة بوينغ 737، 100 طائرة إيرباص A320. طيران الرياض تحدثنا كثيرا يوم أمس عن الطلب الضخم جدا، 28 دريم لاينر 6 A380. طيران الفلبين 20 طائرة بوينغ، لوغان إير في بريطانيا طائرة أو شركة طيران محلية 10 طلبيات طائرات كهربائية CX300. إيف إير موبيليتي شركة مهمة جدا، سيكون لنا اللقاء معها لاحقا اليوم، 46 طلب للطائرات اللي هي إيفيتول، معروفة بالإقلاع والهبوط العمودي الإيفيتولز. ربما إضافة إلى شعار الدفاع مايا، الشعار الآخر هذه السنة في معرض فارنبرو هو التاكسي الطائر المعروف بالإيفيتول.
1: شكرا جزيلا لك كارينا كامل، مراسلة العربية بزنس. وموجز لأبرز الأخبار السياسية الآن. إذن قال رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي أعلن عن جهته من جهته إذن أعلن عن استئناف العمل على تصدير النفط اعتبارا من اليوم وتوجيه عائداته لخدمة الشعب.
2: انطلاقا من مسؤوليتنا في تخفيف المعاناة، فإننا نعلن العمل على استئناف تصدير النفط بكل الوسائل ابتداء من اليوم وتوجيه عائداته لخدمة الشعب اليمني في كل مكان، وفي مقدمة ذلك الوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة وصرف الرواتب وتحسين الخدمات ودعم الاستقرار الاقتصادي بما يضمن أن تعود ثروات اليمن إلى اليمنيين جميعا، لا أن تبقى رهينة لمغامرات الميليشيات وابتزازها.
1: أعلن الجيش الأمريكي انتهاء الليلة العاشرة تواليا من الضربات ضد إيران، وذكرت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم في بيان أنها ضربت مراكز قيادة عسكرية إيرانية وقدرات بحرية ومواقع لإطلاق الصواريخ والمسيرات وأنظمة دفاع جوي بهدف تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز. الخارجية الأمريكية، وعلى خلفية تصاعد التوترات الأمنية والعسكرية في منطقة الشرق الأوسط، أصدرت تحذيرا أمنيا عالميا للمواطنين، ودعت الوزارة المواطنين الأمريكيين الموجودين في دول الشرق الأوسط إلى توخي أقصى درجات الحذر والاستعداد لاحتمال إلغاء أو تأجيل الرحلات الجوية نتيجة التطورات الأمنية المتسارعة. قصير مشاهدينا، نتابع من بعد في الأسواق العربية. محكمة أمريكية تقضي بوقف صفقة اندماج بارامونت وورنر براذرز ديسكفري.

من سنة طائف ينبثق ضوء ساطع منسابا على طرقها وأوديتها ليرسم لنا فيها أفضل الفرص وأندرها. تجد الأرض الخام مباشرة على طريق الهدى السريع.

أهلا وسهلا بكم من جديد. في أخبار الشركات الأمريكية، قضت محكمة أمريكية بوقف صفقة اندماج شركتي باراماونت وورنر براذرز ديسكفري لمدة أسبوعين على الأقل، لإتاحة الوقت أمام عدة ولايات للنظر في دعواها ضد الصفقة البالغة قيمتها 81 مليار دولار أمام القضاء. ورفعت 12 ولاية أمريكية بقيادة كاليفورنيا دعوى لوقف صفقة الاندماج على الرغم من تأييد وزارة العدل الأمريكية لها. وتقول الولايات أن الاندماج سيقلص المنافسة في هوليوود، ما قد يؤدي إلى إنتاج عدد أقل من الأفلام وارتفاع أسعار المحتوى السينمائي والتلفزيوني، إلى جانب الإضرار بفرص العاملين في القطاع. ارتفعت تكلفة التأمين على ديون أوراكل ضد مخاطر التعثر إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008 خلال تعاملات الاثنين، بحسب بيانات آيس داتا سيرفيسز، بالتزامن مع تراجع أسعار سندات الشركة وسط تنامي الشكوك بشأن قدرة استثماراتها الضخمة في الذكاء الاصطناعي على تحقيق العوائد المتوقعة. واتسع فارق العائد على سندات الشركة والمستحقة في 2056، وهي من بين أكثر سنداتها تداولا، بنحو 8 نقاط أساس، ليصل إلى 263 نقطة أساس فوق العائد على سندات الحكومية الأمريكية المماثلة وفق بيانات تريس. كما اتسع فارق العائد على سنداتها المستحقة في 2036 بتسع نقاط أساس إلى 205 نقاط أو 5 نقاط أساس. إذن العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية تعود لتشير إلى مكاسب على وول ستريت اليوم بعد نهاية متقلبة على المؤشرات الأمريكية. الناسداك يسجل مكاسب 1.3% هذا الأسبوع. لدينا نتائج تسلا، ألفابت وإنتل في قطاع التكنولوجيا. بالنسبة للعملات الرئيسية، إذن اليورو على شبه ارتفاع طفيف مقابل الدولار، الباوند كذلك على ارتفاعات طفيفة شبه استقرار في هذه الأثناء، والدولار يعني يرتفع بشكل طفيف مقابل الين الياباني. نبقى نتابع يعني ما إذا كانت السلطات اليابانية ستتدخل لدعم الين كما فعلت مرارا في السابق، والدولار على ارتفاعات طفيفة مقابل الفرنك السويسري. كذلك نتابع يعني الدولار النيوزيلندي بعد بيانات التضخم التي جددت توقعات رفع الفائدة من قبل البنك المركزي. الذهب على مكاسب 1.4% بعد تراجع أسعار النفط ويعني تراجع المخاوف من أزمة الإمدادات عبر مضيق هرمز، مع العودة إلى الدبلوماسية إلى حد ما في محاولة للتهدئة بين إيران والولايات المتحدة. وللمزيد حول أسواق الذهب ينضم إلينا مباشرة من وارسو خالد الخطيب، رئيس قسم تحليل الأسواق العالمية في

0: MH Markets. أهلا وسهلا بك خالد. يعني أود أن أبدأ معك أولا مع توقعاتك لأداء الذهب في الفترة المقبلة. صار له فترة يتداول ضمن نطاق ضيق، هبطنا عن مستويات 4000، رجعنا عدنا فوق هذه المستويات. كيف تتوقع ستتصرف أسواق الذهب في ظل الضبابية المستمرة؟
1: صباح الخير وشكرا على الاستضافة.
0: أهلا.
1: أسعار الذهب برأيي رح تظل مع مرور الوقت، وخاصة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والأخبار المتضاربة اللي عم نسمعها. يعني إذا بنطلع امبارح طلع بعض الأخبار أنه إيران بدها تقوم بالتفاوض، صار في ارتياح بالسوق، رجع بالمقابل بعد بدقائق يمكن طلع بعض الأخبار من قبل اليمن والتهديدات، فكل هيدا عم تخلي أسواق بشكل عام وأسواق الذهب على تذبذب. شوف بشكل عام اتجاه الذهب بعده إلى ارتفاع، مستثمر طويل الأمد فيه يستفيد من هيدي الأسعار الـ4000 يلي علما بقمة الحرب وقمة ارتفاع أسعار النفط وتوقعات السوق لرفع الفائدة، الذهب ما كسر كتير تحت الـ4000، عم بيعمل مستوى كتير جيد ما عم يكسر تحته، ففي المستثمر يتمركز من هالنقاط هيدي. أما المضارب في نقاط أسعار تانية في ياخد عمليات بيع من هنيك على المدى القصير، وأيضا طبعا بده ينتبه أنه بسبب الأخبار وبسبب التوترات الجيوسياسية رح نضل نشوف تذبذب عالي على الذهب لحين وضوح الرؤية.
0: ما هي برأيك الطريقة الأفضل للاستثمار في الذهب؟ يعني عادة ربما الاستثمار يكون عن طريق التملك الفعلي للسبائك والليرات الذهبية مثلا، ولكن ماذا عن الETF؟ هل برأيك هي أيضا يعني توفر فرصة للدخول الآن؟
1: طبعا الETF بتوفر فرصة للدخول. العديد من العالم بحال بدها تقوم بشراء الذهب الفيزيكال الفعلي في بروسس معينة، في تكلفة أعلى، وفي أيضا عند تسييل هيدا الذهب كمان بيخسره وبكون بده وقت، في محلات معينة بكون بده وقت لحتى بحال بدهن كاش. فبشوف الETF هي فرصة جيدة جدا لأي شخص بده يتمركز بشراء الذهب، تكلفة أقل، أسرع بحال بده سيولة. طبعا هيدا الشيء ما بيعني أنه شخص ما يشتري الذهب الفعلي الحسي الفيزيكال، بس شخصيا أنا بشوف الETF فرصة جدا جيدة، وخاصة نرجع بنحكي من أسعار الـ4000، وحتى لو كسرنا الـ4000 لأي سبب من الأسباب، من ارتفاع تضخم ولا ارتفاع أسعار نفط، ووصلنا لـ 3500، بشوف أنه المستثمر طويل الأمد فيه يتمركز من هيدا الأسعار.
0: ماذا عن الدولار؟ يعني بالإجمال كنا شهدنا قوة للدولار في الفترة الأخيرة، هل برأيك هذه القوة للدولار ستستمر في ضوء الأجواء الحالية، خاصة أنه يعني عندما تتراجع الأسعار النفط مثلا تنحسر توقعات رفع الفائدة، يعني في ضبابية مستمرة، فشو نظرتك للدولار حاليا؟
1: المبين بالقليل الشورت تيرم او خلال هيدي السنه المدى المتوسط انه بعد في قويه للدولار، مش عم نقول انه يكسر لمستويات عاليه بس بعده محافظ على مستويات فوق المية. بالاوضاع الطبيعيه بنرجع للجمعه اللي مضت، لو طلع عنا ارقام سي بي اي وبي بي اي اقل من المتوقع وما في التوترات الجيوسياسيه واسعار النفط كنا شفنا الدولار كسر الى مستويات اقل، بس على الرغم من أرقام التضخم الأقل من المتوقع بعد الدولار محافظ، لأنه السوق بعده عم بيطلع بأسعار النفط وبعده متوقع أنه يصير في ضغوط تضخمية من وراء التوترات اللي عم نشوفها بالشرق الأوسط.
0: ملفت أنه دولار ين صرنا أكثر من عدة أسابيع فوق مستويات 162 ين للدولار، لم نشهد أي تدخل من السلطات اليابانية لدعم الين بعد كما رأينا في السابق عن مستويات 160 سابقا تقريبا، فلماذا برأيك؟
1: برأيي أول شيء أعطى أريحية للسلطات اليابانية هي يمكن أرقام التضخم اللي طلعت يلي عملت بعض الانخفاضات على الدولار الأمريكي السي بي آي والبي بي آي. وبنرجع لنقطة تانية أنه على الرغم من كل التدخلات يلي كانت تعملها السلطة اليابانية إنما كانت ردة فعل السوق قصيرة، يعني حتى كنا نشوف انخفاض على الدولار ين يرجع المستثمرين يقوموا بالشراء، وطبعا هيدا الشيء بعود لسبب الاختلاف بالسياسة النقدية بين الفدرالي الأمريكي والمركز الياباني. فبشوف ممكن بعد مستويات ال 162 ممكن على 164 165 بحال ضل الترند صعودي يصير بعض التدخلات، انما نرجع بنقول التدخل ما عم بيكون هو الحل، هو بس عم بخفف من عمليه التذبذب يلي عم نشوفها. بده يصير في اختلاف بالسياسه النقديه، المركز الياباني يكون اكثر متشدد، بوقتها هون ممكن نشوف الانخفاضات على الدولار ين.
0: شكرا جزيلا لك خالد الخصيب رئيس قسم التحليل في الاسواق العالميه في MH Markets. ولنذكركم

0: بأداء مؤشر السوق السعودية في هذه الأثناء، قيم التداولات قرابة 1,800,000,000 ريال، المؤشر على تراجعات ب14% تقريبا. نتداول عند هذه المستويات وفي نطاق شبه أفقي أو في نطاق ضيق جدا منذ عدة جلسات الآن في السوق السعودية. لدينا مجموعة كبيرة من نتائج البنوك السعودية التي صدرت اليوم والتي جاءت بالإجمال أفضل من توقعات المحللين. طبعا موسم النتائج سيكون مهم لدعم أو لحركة السوق في الفترة المقبلة. وفي لقاء سابق خلال اليوم أكد عبد الله السلوم أستاذ مساعد المالية في جامعة الإمام، أكد أن نتائج القطاع البنكي السعودي بالربع الثاني جاءت إيجابية جدا على الرغم من ارتفاع المخصصات لأغلب البنوك ونمو الودائع بشكل أكبر من الإقراض.
1: بالفعل اليوم كان في عدد من الإعلانات من قطاع البنوك. بشكل أساسي نتكلم على نتائج ربعية لبنك الراجحي أتت متميزة جدا عند مستوى 14% ارتفاع مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. أيضا يأتي ثانيا الأول عند ما يقارب 10% ومن ثم الأهلي بما يقارب 8%. يمكن نأتي على نتائج القطاع البنكي للآن أتت أفضل من متوسط التوقعات وهذا شيء إيجابي، إذا ما استثنينا بنك الإنماء اللي أتى أقل من متوسط التوقعات للمحللين. لا شك عوامل كثيرة ممكن نقراها في نتائج القطاع البنكي، ولعل أبرزها نمو المخصصات مثل ما ذكرتي، ما عدا يمكن بنكين، البنك الأول اللي كان متميز في هذا الجانب أو الأكثر تميزا في المخصصات خلال هذا الربع، بالإضافة إلى البنك العربي. يمكن أيضا نقرأ أمر آخر بالنسبة للقطاع البنكي خلال هذا الربع اللي هو تفوق نمو الودائع مقارنة بالنمو في الإقراض اللي ممكن قاعدين كنا نشهده خلال الفترة الأخيرة بنمو وسرعة النمو محفظة الإقراض مقارنة بالودائع. نجد أنه خلال هذا الربع قدرة البنوك على النمو في الودائع كانت أكبر، واللي يعكس أيضا مثل غير قدرة البنوك بسبب يعني جاذبية العوائد بالنسبة للودائع خلال الفترة هذه، إلا أنه أيضا قابلها يعني تباطؤ في مستويات النمو في الإقراض لدى
2: بسبب الحرب
1: في هذه الفترة.
2: يعني هل في إعادة نظر مثلا من قبل الشركات بالإقراض بسبب الأوضاع الجيوسياسية؟
1: هذا أكيد يكون عامل أساسي ينظر له من قبل البنوك. قد يكون أيضا مرحلة ترقب خلال المرحلة القادمة ماذا سيحدث أيضا في ملف السياسة النقدية. في أمور أخرى أيضا قاعدة تنعكس بشكل أساسي في تسعير القطاع البنكي، ومثل ما ذكرت اليوم افتتاح السوق على تراجع رغم وجود إيرادات ونمو في الإيرادات أو حتى على مستوى صافي الدخل بشكل قياسي بالنسبة للقطاع البنكي. إجمالي الأرباح المجمعة للشركات اللي أعلنت بلغت أو تزيد عن 23.9 مليار ريال، وهذا لا شك يعتبر أداء قياسي بالنسبة لهذا القطاع. قد يؤخر تفاعل السوق بشكل أساسي ملف التوترات الجيوسياسية اللي تأتي في المنطقة، وسرعان ما يتم إعادة التسعير بناء على تلاشي هذه المخاوف.
0: بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية الأسواق العربية، شكرا لكم دائما على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
1: في تغطية أسواق المال تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً. هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح، اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
1: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة. في يوم عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
3: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بزنس.
1: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
4: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة. حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بزنس.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: حماس تقول بشكل واضح أنها غير صادمة.
0: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
1: تم المطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
0: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
2: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
0: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
3: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
0: منتصف النهار، عينك على الحقيقة. منتصف النهار.

0: أسعدتم نهارا مستمعينا، أنتم تتابعون برنامج منتصف النهار 12 بتوقيت الرياض، يقدمه لكم محمد عطية من العربية FM وتتابعون فيه.
1: في الواجهة،
0: الضربات الأمريكية مستمرة على إيران، والوسطاء يدفعون نحو وقف إطلاق نار جديد، وترامب يدرس الهدنة أو توسيع الحرب.
1: في الواجهة،
0: وفي أنفاق محصنة وتحت صخور الجرانيت، تقارير تتحدث عن نقل إيران آلاف أجهزة الطرد المركزي لجبل فأس، وواشنطن تراقب. ونتابع كذلك مستمعينا في الحي المالي.
1: الحي المالي
0: في عاصمة العراق الاقتصادية، وبعد غياب طويل البصرة تستقطب استثمارات بمليارات الدولارات، فماذا في التفاصيل؟ وكذلك مستمعينا نتابع في فقرة المصادر المفتوحة، أوكرانيا توجه مسيرات نحو موسكو وتفتح جبهة جديدة في العمق الروسي بعد الطاقة استهداف المراكز اللوجستية، قراءة في رويترز ووكالة الأنباء الروسية. وفي استوديو لايت مستمعينا من داخل الاستوديو مع الزميلة مونيكا رحمة، والحديث عن السلوك العدواني مع تزايد درجات الحرارة، دول تعلن حالة التأهب القصوى بسبب موجات الحر. إذن أهلا بكم مستمعينا، أنتم تتابعون برنامج منتصف النهار من العربية FM على الموجة 103.5 من الرياض، 106.6 من جدة، ومن الدمام 102.8، كما يمكنكم متابعة البث المرئي على يوتيوب ومنصات العربية FM. إذن أهلا بكم، ونبدأ منتصف النهار من الأخبار التي تصدرت الواجهة حتى الآن.
1: في الواجهة،
0: في ختام الليلة العاشرة من ضرباته على إيران، أعلن الجيش الأمريكي بأن قواته شنت ضربات على مراكز القيادة العسكرية الإيرانية والقدرات البحرية، كما تضمن بنك الأهداف في الضربات الأخيرة مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بأن الهدف من هذه الضربات هو إضعاف قدرة إيران على مواصلة

صلت هجمات السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز. كما قال البيان إن عمليات عبور السفن التجارية عبر الممر البحري في مضيق هرمز الدولي الحيوي متواصلة. وفي إحصائياتها قالت القيادة المركزية إنه منذ أوائل مايو ساعدت القوات الأمريكية في تسهيل عبور ما يقرب من 900 سفينة تجارية و450 مليون برميل من النفط الخام. مع هذا التصعيد مستمعينا، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي 4 انفجارات في مدينتي تشابهار وكونارك جنوبي شرقي البلاد بتزامن مع تحليق مقاتلات حربية. وكذلك أعلنت عن انفجار في بندرلنجا في محافظة هرمزغان وآخر في شيراز جنوب غربي إيران. قبل ذلك أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بأنها حولت مسار 7 سفن تجارية وعطلت أخرى لمنعها من مغادرة أو دخول الموانئ الإيرانية. كما شددت في إدراجات عبر صفحتها على إكس بأن الأفراد يواصلون العمل ليل نهار للحفاظ بما وصفته بأكثر العمليات احترافية في العالم. بعد إعلان الحرس الثوري عن استهداف ناقلتين في المضيق، أفادت هيئة بريطانية بحرية بأن طاقم السفينة التي تعرضت للهجوم في هرمز قد تخلى عنها وأنه بات الآن في قارب نجاة. وذكر تقرير للهيئة بأن السفينة أصيبت بمقذوف مجهول على بعد 8 أميال بحرية شمال شرق ليما في عمان. كذلك انخفض عدد السفن العابرة لمضيق هرمز بشكل أكبر مع بداية الأسبوع الحالي وفق ما أظهرته بيانات كيبلر لتتبع حركة الشحن، لتقتصر على 4 سفن لشحن السلع الأساسية، ناقلتان خرجتا من المضيق فيما الاثنتان الأخريان دخلتا إليه، علما بأن معظم عمليات العبور تمت عبر المسار الإيراني. لكن في ظل تصعيد المستمر مستمعين والمجازفة في مضيق هرمز، وكالة بلومبرغ أفادت بأن إحدى أكبر شركات تشغيل ناقلات النفط في العالم عرضت على أفراد طواقمها مكافأة تعادل رواتب 6 أشهر مقابل الإبحار عبر مضيق هرمز في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. ترامب مستمعين الذي يدرس خياراته بين هدنة مؤقتة اقترحت أمس وبين حرب شاملة يحضر لها بكل الأحوال، عاد إلى توظيف لهجته التصعيدية ضد إيران لا سيما على خلفية سقوط قتلى جدد في صفوف الجنود الأمريكيين. فقد هدد ترامب إيران بدفع ثمن قتل أي جندي أمريكي أضعاف مضاعفة، وذلك من خلال تغريدة على منصة تروث سوشيال. في الأثناء مستمعين، أفاد مسؤول أمريكي لقناة فوكس نيوز بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المتوقع أن يتخذ قراره النهائي توسيع الحرب على إيران خلال الأيام المقبلة. وأضاف المسؤول أن توسيع العمليات العسكرية إذا أقره ترامب سيشمل ضرب طهران ومنشآت نووية إيرانية وسيكون أكثر كثافة واتساعا من الضربات الأمريكية السابقة. كما كشف المسؤول أن إسرائيل قد تشارك في الحرب إذا قرر ترامب توسيع نطاقها. برغم من هذا التصعيد مستمعين، إلا أن حبل الدبلوماسية لم ينقطع. مصادر عربية أفادت بأن وزير داخلية إيران إسكندر مؤمني سيلتقي اليوم في إسلام أباد قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، كما سيلتقي في وقت لاحق رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف. المصادر أوضحت أن المسؤول الإيراني سيحمل رسالة خاصة من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تتعلق بملف المفاوضات. لكن مستمعينا، واشنطن بالفعل بدأت تجهز العدة لمعركة أوسع من خلال تكثيف حضورها العسكري في المنطقة. أرسلت وزارة الدفاع الأمريكية تعزيزات إلى المنطقة تشمل مقاتلات شبح من طراز F-35 ومقاتلات F-16 وطائرات للتزود بالوقود جوا. جزء من هذه الطائرات وصل بالفعل إلى قواعد سلاح الجو الإسرائيلي وتحديدا مطاري رامون وبن غوريون مع خطط لتوسيع هذا الانتشار. التعزيزات العسكرية الأخيرة انضمت إلى حشد عسكري ضخم موجود بالفعل في المنطقة. فهذه الطائرات انضمت إلى مقاتلات من طراز F-22 و-F-15 المتمركزة سابقا في المنطقة. وإضافة لكل هذه الطائرات ينتشر في المنطقة

منطقة ما لا يقل عن 19 سفينة حربية أمريكية، وتحديدا في مياه العرب، بحر العرب وخليج عمان والخليج العربي. فماذا عن الأهداف المحتملة للجيش الأمريكي في حال توسيع العمليات العسكرية؟ وفقا مستمعينا للتحليلات العسكرية والتسريبات المرتبطة بالخطط الأمريكية، فإنه في حال اتخاذ قرار بتوسيع العملية العسكرية، فإن بنك الأهداف سينتقل إلى استهداف عمق البنية التحتية الاستراتيجية داخل الأراضي الإيرانية مباشرة. قد يشمل ذلك القواعد والمستودعات المحصنة في أعماق الجبال مثل منشآت كرمانشاه وتبريز ومناطق غرب إيران. كذلك قد تشمل الأهداف الأمريكية المنشآت النووية المحصنة كمنشأتي نطنز وفورد، وهذا إلى جانب منشأة جبل الفأس النووية والتي هدد ترامب مؤخرا بشكل صريح باستهدافها.

0: عبر زوم مستمعينا من واشنطن معنا المحلل السياسي الأستاذ طارق الشامي. أهلا وسهلا بك معنا سيد طارق في برنامج منتصف النهار، تحياتي لك. إذن أبدأ معك أولا من حديث المسؤول الأمريكي لقناة فوكس نيوز، والذي قال بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المتوقع أن يتخذ قراره النهائي وهو توسيع الحرب في الأيام المقبلة على إيران. وبالتالي أود أن أسألك هنا عما يدور حاليا في ذهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعني هل يفكر فعلا في تصعيد هذه المواجهة ضد طهران، أم يفكر في هدنة ربما قصيرة وفرصة أخيرة أيضا لطهران؟
1: تحياتي لك أولا أستاذ محمد ولجمهورك الكريم. يعني أعتقد أنه دونالد ترامب يهدد بالمزيد من التصعيد ضد إيران، لأنه حتى الآن لم يرى أي ردود إيجابية فيما يتعلق بالتهدئة والتوقف عن تهديد حركة الملاحة البحرية، بل أن الإيرانيين مستمرين في قصف السفن التي تمر عبر مضيق هرمز. ولهذا يعني هناك بالفعل حالة من الترقب عما إذا كانت زيارة وزير الداخلية الإيراني إلى باكستان ستحمل نوعا من الردود الإيجابية للمقترحات التي يبدو أنها قدمت من قبل الوسطاء في باكستان وقطر ومصر خلال الفترة الأخيرة، والتي يتردد بأنها قد تشمل توقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام، يتم خلالها التوافق حول كيفية أو وضع رؤية يعني مستقبلية لكيفية إدارة المضيق في المستقبل ومسألة الرسوم وما إلى ذلك. لكن حتى الآن يعني لا يبدو في الأفق أن هناك ردودا إيجابية من جانب إيران تنفي أنهم مستعدون، يعني تنفي نيتهم للاستمرار في السيطرة على المضيق. إذا لم يعني تكن هناك إجابات شافية وواضحة ومباشرة بالنسبة لهذه العملية التي يقوم بها الوسطاء، فلا شك أن التصعيد قادم وأن الاستعدادات العسكرية من طائرات التزود بالوقود والطائرات المقاتلة الأمريكية التي جاءت من قواعد أمريكية في أوروبا إلى المنطقة وخاصة في إسرائيل، كل ذلك يشير بوضوح إلى أن التصعيد سوف يحدث، خاصة في استمرار الجهود الأمريكية لقطع الطرق والأمور اللوجستية بحيث يعني تمنع المزيد من إمداد المناطق الجنوبية القريبة من المضيق.
0: سنأتي لهذه النقطة عسكريا أستاذ طارق، لكن حتى وإن حدثت اليوم هدنة ووضعت هدنة جديدة أو فرصة جديدة لطهران على الطاولة، ما الضامن ليعني استمرار هذه الهدنة بشكل يعني يوقف هذه الحرب، أو تكون مثلا في نهاية هذه الهدنة اتفاق حقيقي ما بين الولايات المتحدة وطهران؟
1: يعني دائما في المفاوضات لا توجد ضمانات، شهدنا من قبل أكثر من مرة أنه هناك بوادر إيجابية على التوصل لاتفاق ثم تعود الأمور إلى ما كانت عليه. صحيح. وحتى بعد توقيع

0: الاتفاقية الأخيرة، اتفاقية الإطار، عاد طرفا أيضا إلى الاشتباكات. لكن في كل الأحوال هذه هي الدبلوماسية. الدبلوماسية هي محاولة لحل أزمة مشتعلة بالطرق السلمية، وهذا هو الطريق الوحيد الآن أمام الجميع، سواء الإيرانيين أو الأمريكيين، حتى يعني يمكن التخطي الأزمة الحالية والدخول مستقبلا في نقاط أوضح. ربما يكون الإيرانيون مستعدون بالفعل، وهم في حاجة لا شك في ذلك، لوقف هذه العملية، لأنه سيكون لهم مزايا إذا وافقوا على ذلك. ربما الخطة تقتضي حسب بعض التسريبات بفتح الممرين، الممر القريب من السواحل الإيرانية، وهذا يسمح لإيران بالعودة مرة أخرى بعيدا عن الحصار الأمريكي بمرور السفن وتصدير نفطها، وهذه ميزة مهمة بالنسبة إليها. في المقابل سيكون هناك أيضا الممر الجنوبي المقابل لشواطئ عمان، والذي سيسمح أيضا للجميع بتمرير السفن من خلاله من دون أن تتعرض لقصف إيراني. إذن المكاسب مشتركة للجانبين، وهذا أمر مهم للغاية. أما فيما يتعلق بمسألة الرسوم فيمكن التوافق عليها بتطبيق نموذج مضيق ملقا الذي تتحصل فيه إندونيسيا وماليزيا ودول أخرى على نسبة ضئيلة جدا، نحو نصف بالمئة من الرسوم، ولكنها طوعية وليست إجبارية. ربما يتوافق الطرفان على أن يكون هناك تحصيل مماثل، ولكن ليس لإيران وحدها، إنما إيران وعمان ودول أخرى تتشارك، ويكون ذلك بإشراف المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، بحيث تحصل هذه الرسوم داخل هذا الصندوق ويكون تحت إشراف الأمم المتحدة، وتستفيد منه دول المنطقة ككل وليس إيران فقط. السؤال الآن هو هل تقبل إيران بهذه الطروحات، أم أنها مصممة على الاستفادة بورقة المضيق واستغلالها كيعني نقطة ارتكاز استراتيجية،
1: وهو طبعا ما سترفضه الولايات المتحدة أستاذ طارق. لكن اليوم كيف تنظر المؤسسة الأمريكية يعني إلى مخاطر الانخراط في مواجهة عسكرية مباشرة مع طهران؟ ما الحسابات التي تضعها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه النقطة تحديدا؟
0: يعني لا شك أن الجميع بما فيها البنتاغون وحتى الإيرانيين، لا أحد يريد توسيع نطاق الحرب، لأنه ينذر بأخطار على الجميع وعلى العالم وعلى استمرارية الصراع لفترة طويلة قادمة من دون أن يكون هناك بادرة حقيقية على إنهائها. لكن ما يفعله الأمريكيون الآن هو زيادة الألم الاقتصادي والعسكري والسياسي للجانب الإيراني، حتى يعني يرتدع من فكرة السيطرة على مضيق هرمز، وهذه هي النقطة الأساسية الجوهرية الآن. ومن ثم فإن التصعيد سيشمل يعني أمور لم ترد إيران الذهاب إليها، بالتأكيد يمكن أن يعرضها هذا لقصف في طهران وللمنشآت الخاصة بالحرس الثوري. قد تنضم إسرائيل وتقوم بمحاولة قتل عدد من القيادات، وهذا أيضا مؤثر للغاية في الداخل الإيراني، ومن شأنه أن يضعف تيار الصقور الرافض للسلم والمصر على استمرار الحرب. أيضا يمكن أن يشمل الإضرار بما تبقى من المواقع النووية بما فيها منشآت جبل الفأس أو بيك أكس، التي يعتقد بأنها تشمل نشاطا نوويا، وهناك شبهة حقيقية على ذلك وفقا لبعض التقارير. صحيح أن الأمريكيين يعني لن يقوموا بتدمير الموقع بالكامل، لأنه على بعد نحو 140 مترا تحت سطح الأرض، إلا أنهم يمكن أن يحدثوا به أضرارا كبيرة تعطله لفترة طويلة من
1: الوقت. وهذا طبعا ما سنأتي يعني في الحديث عنه بعد قليل مع يعني ضيفنا العسكري، الذي سيتحدث عن طبيعة هذه المنطقة وقدرة الولايات المتحدة على إلحاق الضرر بهذا المكان. لكن أود أن أسألك أستاذ طارق، الدور المتوقع اليوم لإسرائيل في حال كانت هناك مواجهة عسكرية، في حال اتخذت حتى واشنطن هذا القرار بتوسيع المواجهة مع طهران؟
0: يعني كما شهدنا من قبل، دور إسرائيل دائما يتعلق باستهداف القيادات أكثر من أي شيء آخر، ثم أنه أيضا يمكن أن يشمل بعض المواقع الاستراتيجية المهمة مثل المصانع التي تتعلق بالتصنيع العسكري أو

0: تصنيع الصواريخ وهي وما فعلته إسرائيل من قبل. ربما أيضا تحاول إسرائيل تعزيز الفئات التي يمكن أن تقوم بنوع من الاضطراب في داخل إيران، مثل الأذريين أو الأكراد أو البلوش في الجنوب، وهذا كله يحدث نوع من القلق والتوتر داخل الجانب الإيراني. لكن كل هذا سيظل بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة هي صاحبة القرار الأول والأخير في النهاية. وأعتقد أنها إذا أعطت إسرائيل الضوء الأخضر فلا شك أنها ستعلم، أي واشنطن، بما الذي ستقوم به إسرائيل، وينبغي عليها أن تنسق مع الإدارة الأمريكية حتى لا تنفلت الأمور بالشكل الذي لا يسمح بالعودة مرة أخرى إلى تحقيق نصر استراتيجي على إيران في هذه المعركة طويلة الأمد.
1: عبر زوم من واشنطن المحلل السياسي الأستاذ طارق الشامي، تحياتي لك. إذن مستمعينا، في ظل تصعيد المستمر بين الولايات المتحدة وإيران، يتزايد الحديث عن موقع جبل الفأس في إيران، حيث يعتقد أن طهران نقلت إليه آلاف أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم. بالفعل الحديث مستمعينا يتزايد، وآخر هذا الحديث ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن تقارير استخباراتية إسرائيلية تكشف أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أن طهران نقلت أجهزة الطرد المركزي إلى منشأة داخل أنفاق محصنة في جبل الفأس بعد حرب 12 يوما، أي في يونيو 2025. إذن جبل الفأس، والذي بالفعل صرح ترامب في وقت سابق بأن واشنطن مستعدة لمهاجمته وأنها تراقب التحركات هناك، يعرف في إيران باسم جبل كولانغ، وهو يخضع لمراقبة واشنطن وإسرائيل منذ سنوات. وتشير المعلومات القليلة المتوفرة أن الموقع يشكل تحديا لأي غارات جوية، فالمنشأة داخل الجبل شديدة التحصين، وتم حفرها على عمق نحو 600 متر تحت صخور الجرانيت الصلبة وخارج النطاق التدميري لأقوى القنابل الخارقة للتحصينات في ترسانة الجيش الأمريكي مثل القنبلة GPU-57.

0: عبر زوم مستمعينا من دمشق الباحث السياسي والأمني الأستاذ ضياء قدور. سيد ضياء أهلا وسهلا بك معنا في برنامج منتصف النهار. إذن الحديث اليوم عن جبل الفأس، هذه المنطقة المحصنة داخل الجبال على بعد 600 متر، وبالتالي السؤال المهم الآن، إذا توسعت المواجهة العسكرية وفعلا شملت هذه المنطقة، هل يستطيع سلاح الجو الأمريكي ضرب هذه المنطقة تحديدا وأن ينجح في اختراقها برأيك؟
1: تحياتي لك يا سيدي الكريم ولمستمعي العربية FM. يعني تقارير تحدثت بشكل متنوع عن مدى تحصين والدفاعات السلبية التي يتمتع بها جبل الفأس، والقدرات العسكرية الأمريكية، صواريخ GBU أو تلك الخارقة للتحصينات. هذا أحد الأهداف العسكرية التي يسعى ترامب لتحييدها أو القضاء عليها. أعتقد في ظل الدفاعات السلبية الكبيرة وبظل نموذج إقليمي مشابه، مثل هذه المواقع ربما قد لا تكون الغارات الجوية كفيلة بتدميرها كليا. يجب أن يكون هناك عملية مركبة من القصف الجوي العنيف والمكثف لمنطقة محددة يصحبها عملية إنزال جوي تستطيع أن تدخل إلى قلب هذه المنشآت المحصنة وتدمير المشروع النووي الذي يعمل عليه الإيرانيون في تلك المنطقة. هناك مثال محلي في سوريا، حيث كانت إيران تعمل على مشروعها الصاروخي في جبال مصياف كما تعلم.
0: نعم.
1: وإسرائيل قصفته لسنوات عديدة ولم يتم القضاء على هذه المنشأة إلا عندما كان هناك عمليات إنزال جوي.
0: ربما كذلك نذكر يعني أستاذ الضياء، ربما هذه العملية تشابه يعني بورا بورا أو تورا بورا، الهجوم الأمريكي الذي حدث، وعدم قدرة هذا السلاح أيضا في اختراق المنطقة.

0: المنطقة، يعني ربما هذه الحادثة هي مشابهة يعني، صحيح؟
1: نعم بالتأكيد، الغارات الجوية لن تكون كفيلة بتدمير الموقع كليا، لكنها ستكون مساعدة لدخول القوات المارينز والقوات الخاصة إلى داخل هذه المنشأة. اليوم القوات الأمريكية نفذت ضربات دقيقة في اليوم العاشر للتصعيد، ويبدو أن الرئيس ترامب يجمع ما بين القوة والدبلوماسية، يعني في حين أنه يستمر في التصعيد العسكري والحصار البحري ما زال يفتح مسار الدبلوماسي. على ما يبدو أن الرئيس ترامب لن يرضى بنصف الحلول، لن يرضى بإيران نووي، وهذا أعتقد أحد الخطوط الحمر التي وضعها الرئيس ترامب على توقيع أي اتفاق مستقبلي، ولن يرضى بانتهاكات إيران، وهذا جزء من سياسته المعلنة حقيقة. اليوم على الرغم من التصعيد الكبير والخطر نحو الانزلاق نحو حرب شاملة، لكن علينا أن ننظر في الطرف الآخر في إيران النووية، هذه الدولة التي ترعى الإرهاب منذ عقود، ماذا لو أصبحت دولة نووية؟ وماذا لو كان التصعيد يحمل أو تصعيد حدث في ظل ما وصلت إليه إيران من قدرات صاروخية ومن قدرات نووية؟ بالتأكيد سيتجه الوضع نحو التصعيد الإرهابي وتصدير الأزمات الذي يسعى إليه النظام الإيراني، فرض واقع جديد على المنطقة. اليوم ما يقوم به الرئيس ترامب حقيقة لم يقم به رئيس آخر، هو لم يرضى بسياسات أوباما المعهودة، عندما وقع الاتفاق انسحب من الاتفاق، أعطى إيران أموال أوباما وساهم في تطوير المشروع النووي بشكل غير مقصود. اليوم قدرات إيران العسكرية بتراجع، جنوب إيران تحول إلى شيء يشبه جنوب لبنان، اليوم تم تدمير الكثير من القدرات السطحية، ما يزال هناك قدرات نوعية يخبئها الإيرانيون تحت سطح الأرض ويغوصون تحت سطح الأرض، لكن في لحظة من اللحظات عندما تتخذ الإدارة الأمريكية هذا القرار الجريء، فأنا أعتقد أنها ستكون قادرة على تدمير مثل هذا التهديد من خلال العمليات المركبة، التدمير الجوي والإنزال البري.
0: طيب مسألة الإنزال البري، يعني إذا كانت هناك مثلا قوات برية، سهولة تنفيذ هذه العملية؟ لأنه في وقت سابق كان أيضا هناك حديث عن وجود 50,000 عنصر عسكري ربما سينزلون برا في يعني في بعض المناطق في طهران، وبالتالي هل هذه العملية يعني أقل تعقيدا مثلا من أي عملية أخرى، وهل بالسهولة من السهولة بمكان أن تفعلها الولايات المتحدة؟
1: بالتأكيد العملية لن تكون بالسهولة التي يتم تصويرها، وهي ليست عملية برية شاملة، لا تحتاج إلى 50,000 مقاتل غير إذا كانت القيادة الأمريكية وضعت في خططها أن يتم احتلال جزء أو جزر إيرانية، أو حتى تهبط على الشاطئ الإيراني من ناحية الخليج العربي، لكن نتحدث عن منشأة محددة استراتيجية محصنة تحتاج إلى عملية قصف مكثف واستطلاع وأيضا عملية قمع جوي كبير جدا للدفاعات الجوية وحركة جوية كثيفة تحمي القوات الخاصة التي تستهبط في تلك المنطقة من أي عمليات ردود أفعال أو عمليات انتقامية. أعتقد أن النظام الإيراني للحرس الثوري وللجيش الإيراني سيكون قادر على فعل أي شيء إذا ما قررت الولايات المتحدة القيام بأي عملية برية محدودة. ما يزال هناك الكثير من الحسابات التي تضعها الإدارة الأمريكية المخاطر والمكاسب، ولكن إذا اتخذ هذا مثل هذا القرار الجريء فأعتقد أنه ستستطيع القوات الأمريكية قوات المارينز بقدراتها التكنولوجية بتفوقها الجوي من خلال المنصات البحرية وقواعدها العسكرية المنتشرة في جميع أرجاء المنطقة أن تؤمن القوات البرية وانسحابها. أحد أكبر مثال على ذلك هو تأمين الطيارين الأمريكيين الذين سقطوا داخل البر الإيراني. لم تستطع جحافل الحرس الثوري ولا الجيش الإيراني أن تصل، وكان هناك عملية خداع استراتيجية وقاموا بجلب الطيار من داخل الأراضي الإيرانية على الرغم من الحشد العسكري الكبير الذي حاولت إيران في تلك المنطقة الوقت تصويره ومحاولتها الحصول على الطيار الأمريكي، لكن محاولتها باءت في الفشل حقيقة. طيب لكن نتحدث عن عمليات دقيقة ومحدودة تهدف إلى تحقيق هدف محدد،
0: لكن في ذات التوقيت لابد يعني أن يكون في الحسبان أن هذه المنطقة هي منطقة نووية، يعني منشآت نووية، وبالتالي يعني أي ضربات غير محسوبة ربما يعني تؤثر في المنطقة، يعني صحيح؟
1: نعم بالتأكيد، والقوات البرية أو القوات المارينز الخاصة التي ستأتي وستهبط في هذا المكان بالتأكيد ستكون مدربة على التعامل مع المواد النووية. سيتم تطهير المنطقة إذا ما تم اتخاذ القرار الجريء من كل العناصر التي تحمي هذه المنشأة من خطوط الطبقات التي تحمي هذه المنطقة، وسيدخل الخبراء عندما تستطيع القوات الجوية تأمين مدخل إلى داخل هذه الأنفاق

وعندما تصل إليها فإنها ستقوم بجمع كل هذا الغبار النووي وتأمين هذه المنطقة بالتحديد وتدمير ما تبقى، يعني مما لا يشكل خطر، خاصة أن هذه المنشآت موجودة على عمق كبير تحت الأرض، وإذا كان هناك مواد لم تستطع الحصول عليها

شكرا جزيلا لك. الآن مستمعينا نقلا عن مراسلة العربية، اطلاق صفارة الإنذار في البحرين. هذا الخبر العاجل الذي ورد الآن للعربية اف ام. صافرات الإنذار تطلق الآن في البحرين نقلا عن مراسلة العربية.

أكد تحالف دعم الشرعية عزمه وحماية السفن التجارية بمضيق باب المندب ضد أي هجوم والرد على مصادر التهديدات بحزم وقوة. وأوضح المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي أن الادعاءات بشأن إغلاق الموانئ والمطارات اليمنية يأتي في سياق التصعيد الحوثي وأن سردية الحصار مضللة تماما. أكد لواء الركن تركي المالكي أن الميليشيا الحوثية هي من تسببت في إغلاق مطار صنعاء وتدمير طائرات شركة الخطوط اليمنية ورفضت مبادرات لاستئناف الرحلات من وإلى المطار. كما أعربت السعودية عن إدانتها الشديدة لما تطرقت له ميليشيا الحوثي من اتهام للمملكة بحصار الشعب اليمني وحظر الملاحة البحرية على المملكة. كما طالبت المملكة المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وفي مقدمتها القرار 2216 بشأن اليمن والقرار 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر. وأكدت الخارجية السعودية أن المملكة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سفنها بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون الإبحار. رحبت الخارجية اليمنية بما ورد في بيان وزارة الخارجية السعودية مؤكدة تقديرها لتأكيد المملكة على استمرار دعمها ومثمنة مواقفها الرامية إلى ضمان أمن اليمن واستقراره ووحدته. كما أشادت بالبيان السعودي وإبرازه لانتهاكات ميليشيا الحوثي. وأكدت الخارجية اليمنية أن انتهاكات ميليشيا الحوثي فاقمت معاناة اليمن وأطالت أمد الصراع.

0: رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي أكد أن السعودية لبت طلب الحكومة اليمنية بدعم الموازنة العامة للدولة ومؤسساتها، وذلك في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي.
1: قامت الميليشيات باستهداف المنشآت النفط الحيوية للاقتصاد الوطني ومحاولة إغراق البلاد بأزمة إنسانية شاملة، ولهذا تقدمت الحكومة بطلب الدعم العاجل من الأشقاء في المملكة العربية السعودية للموازنة العامة للدولة ومؤسساتها الوطنية، وهو النداء الذي لبته قيادة المملكة في موقف أخوي مشرف لاستعادة التعافي الواعد بعونه تعالى. انطلاقا من مسؤوليتنا في تخفيف المعاناة، فإننا نعلن العمل على استئناف تصدير النفط بكل الوسائل ابتداء من اليوم، وتوجيه عائداته لخدمة الشعب اليمني في كل مكان، وفي مقدمة ذلك الوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة وصرف الرواتب وتحسين الخدمات ودعم الاستقرار الاقتصادي بما يضمن أن تعود ثروات اليمن إلى اليمنيين جميعا، لا أن تبقى رهينة لمغامرات الميليشيات وابتزازها.
2: في الواجهة،
0: يختتم الرئيس اللبناني جوزيف عون زيارته الرسمية إلى أمريكا بعقد لقاء قمة في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك عقب اجتماعه بوزير الخارجية مارك روبيو. يأتي هذا بالتزامن مع إعلان الخارجية الأمريكية بدء تنفيذ التفاهمات اللبنانية الإسرائيلية عبر إطلاق عمليات المناطق التجريبية في بلدات فرون وصريفة وزوطر الغربية تحت رعاية مجموعة التنسيق العسكري الخاصة.

تنفيذا للخطة التي توسطت فيها واشنطن، بدأت قوات الجيش اللبناني بالانتشار في بلدة زوطر الغربية جنوب لبنان، أولى المناطق التجريبية، وذلك بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها. وكانت إسرائيل أعلنت أمس عن بدء تنفيذ الخطة التي أطلقت عليها اسم المنطقة الآمنة التجريبية، والتي تنص على مصادرة الجيش اللبناني لأسلحة حزب الله في أجزاء من جنوب لبنان وانسحاب القوات الإسرائيلية تدريجياً.

0: وبشأن لبنان كذلك، أكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو للعربية أن باريس قادرة على نشر قوات فرنسية وأوروبية في بالأراضي اللبنانية للتحقق من تطبيق الاتفاق بين لبنان وإسرائيل. مباشرة مستمعينا إلى فقرة المصادر المفتوحة.
1: مصادر مفتوحة.
0: لا يزال التصعيد مستمر بين روسيا وأوكرانيا، بل وفتح البلدان جبهات جديدة في آخر تطورات القتال. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اعتراض وتدمير 209 مسيرات أوكرانية في أجواء عدد من المناطق الروسية خلال الساعات الماضية، بينها موسكو وضواحيها ومقاطعات بلغورود وبريانسك وفورونيج. وبينما وجهت أوكرانيا مسيراتها نحو موسكو، فتحت جبهة جديدة باستهداف مراكز وايلد بيريز اللوجستية في عمق روسيا، في ظل هجوم نقل المواجهة من منشآت الطاقة والمواقع العسكرية إلى سلاسل الإمداد والتجارة. قراءة رويترز مستمعينا لهذا الخبر ترى أن أوكرانيا تسعى إلى رفع كلفة الحرب على روسيا عبر نقل المعركة إلى العمق الروسي واستهداف مراكز لوجستية كما تحدثنا قبل قليل، وهي مراكز لوجستية كبيرة مثل مستودعات وايلد بيريز التي تقول كييف أنها تستخدم في نقل مكونات وتقنيات تدخل في الصناعة العسكرية، خصوصا الطائرات المسيرة وأنظمة الملاحة. رويترز مستمعينا تشير إلى أن هذه الاستراتيجية تحمل 3 أهداف سياسية. الهدف الأول الضغط على الاقتصاد الروسي وسلاسل الإمداد الداخلية وإجبار موسكو على توزيع منظومات الدفاع الجوي على مساحة أوسع، وكذلك توجيه رسالة بأن العمق الروسي لم يعد بمنأى عن الحرب، بما يخلق ضغوط داخلية على القيادة الروسية. أما قراءة وكالة تاس الروسية تركز على حجم عمليات الدفاع الجوي الروسي، وتنقل بيانات وزارة الدفاع الروسية بشأن اعتراض مئات المسيرات فوق عدد كبير من المناطق الروسية، وتؤكد أن الهجمات استهدفت منشآت مدنية ولوجستية. إلى فقرة الحي المالي.
1: الحي المالي.
0: تراجعت حركة السفن في مضيق هرمز بشكل حاد منذ دخول الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، مع تزايد عزوف شركات الشحن عن المرور عبر أحد أهم ممرات الطاقة في العالم. وأظهرت بيانات انخفاض عدد السفن العابرة إلى 53 سفينة خلال الأسبوع المنتهي، مقارنة مع 157 سفينة في الأسبوع السابق. أشارت مصادر في سوق الشحن لأن رسوم التأمين البحري على السفن العابرة لمضيق هرمز وصلت إلى 10% من قيمة السفينة، هو أعلى مستوى تم تسجيله منذ بدء الحرب الإيرانية، مقارنة مع رسوم تتراوح بين 1% و3% سابقا. في الأخبار السعودية مستمعينا نفصل أبرز نتائج المصارف السعودية الصادرة، حيث ارتفعت الأرباح الفصلية لبنك SNB بأكثر من 7% إلى أكثر من 6 مليارات ريال مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي. جاءت النتائج أفضل من توقعات المحللين البالغة 6 مليارات، وعزى البنك ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع صافي الدخل من التمويل والاستثمارات بنسبة 11%، بالإضافة إلى ارتفاع في إجمالي مكاسب الدخل من الاستثمارات بنسبة 34%.

0: نذهب مستمعينا للعراق. البصرة محافظة تختزن معظم ثروات العراق النفطية وتستقطب اليوم تنافسا دوليا بين شركات القوى الكبرى، لكن وسط هذا التنافس يبقى السؤال الذي يشغل بال البصريين: هل ستتحول هذه الاستثمارات إلى فرص عمل وخدمات وتنمية حقيقية، أم ستظل مجرد عقود بمليارات الدولارات لا يشعرون بأثر هذه الاستثمارات؟ دعونا نتابع هذا التقرير ونعود.
1: في البصرة هنا لا تبدو المنافسة على الاستثمار مجرد سباق بين شركات كبرى، ففي عاصمة العراق الاقتصادية تتقاطع مصالح دولية واسعة. الأمريكيون يعودون عبر عقود في الطاقة والخدمات بعد سنوات من الغياب لأسباب أمنية، والصينيون يوسعون حضورهم، والروس يغادرون تحت ضغط العقوبات الأمريكية، فيما يتمسك الإيرانيون والترك بمواقعهم في السوق المحلية.
2: اجت الشركات الصينية، اجت الشركات الأجنبية، الآن الشركات الأمريكية، معناتها اكو تنافس قوي على العمل في مدينة البصرة. بالنسبة للشركات الأمريكية، اهتمامها أولا بقطاع الكهرباء، ثم القطاع النفطي، وقطاع الخدمات العامة.
3: بعيدا عن صخب العقود المليارية، ينتظر البصريون أثر هذه المنافسة الدولية على حياتهم. يريدون استثمارات تتحول إلى فرص عمل وخدمات أفضل، وأن لا تبقى محصورة في أرقام النفط والغاز.
4: فرت شنو هاي الشباب مثلا تشتغل مثلا عماله تشتغل هذا السوق، هل هروضهم يعني شنو اللي وفرته؟ الشركات يعني النفطيه هي فلوس، يعني هم ما ينتجون مثلا شيء. الشركات البسيطه هو يريد فلوس، جاي على فلوس، جاي على المليارات.
5: يعني عشان شغل في الشركات النفطيه اللي يجيب هناك دول الاجانب، ما جاي يشتغل بتكلم مجاله وش اسمه البصره، ما يشتغلون هم جاي بس على النفط يشتغل شغل بس بالنفط.
1: مطالب العراقيين لا تقتصر على زياده انتاج النفط والغاز، بل تتجاوزه إلى اقتصاد أوسع وفرص عمل أكثر وخدمات يشعر بها الناس في يومهم العادي. في المقابل تراهن الحكومة على استثمار الهدوء النسبي لجذب مزيد من رؤوس الأموال، اختبارا لقدرتها في مرحلة ما بعد الحرب الأخيرة التي أعادت رسم خريطة التجارة والاقتصاد في المنطقة.
6: نطمح أن تكون البصرة واجهة استثمارية للعديد من الشركات الأجنبية والمستثمرين. يجب أن تكون هنالك مشاريع استراتيجية كبيرة في البصرة. نطمح أن يكون لدينا مترو، نطمح أن يكون لدينا أسواق تجارية ضخمة.
1: يستند هذا الرهان إلى وعود بتوفير بيئة جاذبة يتصدر الأمن شروطها الأساسية. وفي سباق الشركات الأجنبية نحو البصرة، يبقى المعيار الحقيقي للنجاح خارج قاعات التوقيع. ففي نظر الناس هنا لا تقاس الاستثمارات بحجم العقود وحدها، بل بما تتركه من فرص وخدمات وبما تغيره في حياتهم. سعد قصي، العربية، محافظة البصرة.
0: عبر زوم معنا الآن مستمعينا من بغداد دكتور صفوان قصي عبد الحليم الخبير المالي والاقتصادي. أهلا وسهلا بك معنا دكتور صفوان. يعني أود أن أسألك، إلى أي مدى اليوم أصبح العراق منفتح لاستقبال هذه الشركات، الشركات الأمريكية إلى البصرة تحديدا، ولاستقبال هذه الاستثمارات المليارية، وكيف سيستفيد أيضا منها؟
7: يعني عملية التعاقد مع جي بي مورغان المصرف الأمريكي في فتح فرع للعراق في العراق ستسهل من مهمة منح ائتمانات للمستثمرين الدوليين، إنشاء مدينة الفاو كمدينة اقتصادية للطاقة. من الممكن أن نحصل على استثمارات في قطاع البتروكيماويات وأيضا المصافي والأسمدة. العراق حريص على أن يكون تحت طلب الاستثمار الأجنبي المباشر، والتسهيلات من الممكن أن تسمح بطمأنة هؤلاء المستثمرين بأن الحفاظ على الاستثمار سيكون حاضر. وكذلك العراق أيضا يحفز هذه الشركات من خلال استثمار الغاز المصاحب وإمكانية توريد الكهرباء بالاعتماد على الغاز العراقي. لذلك نحن مقبلين على رسم خريطة واضحة للاستثمارات في كل القطاعات،

0: بالإضافة طبعا إلى صناعة الحديد والصلب وإمكانية التعاقد مع شركات الحديد لإنتاج الأنابيب، لكي يكون لدينا أنابيب يمكن أن تنقل النفط العراقي باتجاه البحر المتوسط وأيضا البحر الأحمر.
1: جميل. طيب لكن دكتور صفوان، كيف ستؤثر كل هذه الحركة الاقتصادية، كل هذه الترتيبات الاقتصادية داخل العراق على الشعب العراقي، على توفير مثلا فرص عمل حتى للشباب، يعني توفير طرق للاستثمار أيضا داخل الدولة؟ كيف يمكن أن نقرأ هذا الأمر، وكيف يمكن أن ينعكس أيضا على المعيشة داخل العراق؟
0: يعني حقيقة العراق مقبل على إكمال ميناء الفاو وإنشاء طريق التنمية. هذا الطريق سيكون معبر لعبور الغاز القطري باتجاه دول الاتحاد الأوروبي، وأيضا هناك 15 مدينة صناعية ستكون حاضرة على هذا الطريق. الطريق يمر بعشر محافظات، منطقة نائية، يمكن أن يكون هناك استثمار للمعادن على مستوى الفوسفات والسيليكا وأيضا الكبريت وبالتأكيد الصناعات المحلية ضمن هذه البيئة. لذلك ما نطمح له تشغيل جميع الشباب العاطل وتوظيف قدرة الإنتاج الزراعي، خاصة على مستوى إيقاف حرق الغاز وتأثيره على البيئة، وبالتالي إعادة إحياء هذه المناطق لكي تكون لدينا إمكانية في تطوير الصناعات الغذائية القائمة على الزراعة لهذه المناطق. أعتقد بأننا سننجح في مثل هذا الموضوع.
1: نعم. طيب إذا تحدثنا عن التحديات التي قد تواجه العراق اليوم، والتي لا تزال تعيق جذب المزيد مثلا من الاستثمارات، جذب المزيد من حركة العمل مثلا داخل البصرة، ما هذه التحديات؟
0: يعني لا تزال محافظة البصرة هي الأكثر جاذبية باعتبارها كموقع جغرافي استراتيجي. نحتاج إلى تطوير الصناعات التكميلية في محافظة البصرة، خاصة على مستوى 26 مليون دونم من الممكن أن تكون حاضرة للإنتاج الزراعي، لكن هي بحاجة إلى مخازن مبردة في ميناء الفاو لاستقبال وخزن هذه السلع وإعادة تصديرها. أيضا صناعة السفن وإمكانية أيضا أن يكون لدينا استيراد المواد الأولية بتكاليف مخفضة. قطاع التأمين يحتاج إلى التوسع والعولمة من أجل طمأنة الاستثمار بأنه مغطى من حيث التأمين. المصارف العراقية تحاول الآن تطوير أدواتها لكي تندمج مع المصارف الإقليمية وأيضا المصارف الدولية. قطار التنمية من الممكن أن يرتبط بقطار الخليج، وبالتالي نسمح لعملية التكامل البيني وانتقال السواح إلى هذه
1: صحيح.
0: المناطق. إنشاء مدينة سياحية في محافظة البصرة على الخليج من الممكن أن تكون نقطة جذب في هذه المنطقة.
1: نعم، شكرا جزيلا لك عبر زوم من بغداد دكتور صفوان قصي عبد الحليم، الخبير المالي والاقتصادي، تحياتي لك.

مستمعينا، انذار احمر في ايطاليا التي تعلن حالة التأهب القصوى بسبب موجة الحر. أعلنت السلطات الإيطالية حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة بسبب موجة الحر الشديدة التي تضرب مناطق

0: الواسعة في أوروبا، ومع تصاعد درجات الحرارة مستمعينا يتأثر بالطبع مزاج الكثيرين خلال هذه الموجات التي تزيد التوتر وكذلك سرعة الغضب وصعوبة التركيز. يتساءل البعض مستمعينا عن علاقة زيادة درجات الحرارة والحالة المزاجية للفرد، إلا أن بعض الدراسات فسرت هذا بين ارتفاع الحرارة وازدياد السلوك العدواني. معنا الآن مستمعينا داخل الاستوديو الصحفية والزميلة بشبكة العربية زميلة مونيكا، أهلا وسهلا بك معنا مونيكا رحمة في هذه الحلقة من منتصف النهار. إذن هل فعلا تؤثر الحرارة ودرجات الحرارة على مزاج الإنسان، على سعادة الإنسان، على توتر الإنسان؟
1: كل اللي ذكرته فوق. بونجور محمد، كيف؟ في تقارير ودراسات بتقول انه انخفاض درجات ارتفاع درجات الحرارة اللي هي بتأثر على جسمك بتأثر على حالتك النفسية والمزاجية، لسبب انه درجة حرارة جسم الانسان لازم تكون 37 درجة مئوية. ولما يرتفع درجات الحرارة والشوب جسمك بيصير بده يحارب كرمالي يحافظ على هيدا الدرجة 37، فبتأثر على لما يفرز جسمك عرق إفرازات العرق.
0: تكون هناك عمليات للطاقة وعمليات
1: تنقص الطاقة بطبيعة الحال، لأنه جسمك عم يشتغل كرمالي يحافظ على درجته، وهيدا بياخد مجهود كتير، بيخليك أنت تحس بإجهاد، بإرهاق، بتوتر، بتنزعج، بتبطل قادر أنه تعمل التاسك اللي بتعملهم كل يوم بطريقة أنت ومرتاح أو أنه طبيعية إذا بدك.
0: نعم. طيب مونيكا، اليوم كيف يؤثر الجفاف على المزاج؟ يعني دائما يقال لك مثلا يعني كن في حالة شرب الماء دائما، خصوصا في الأجواء الحارة، وبالتالي كيف يؤثر هذا الجفاف على المزاج، على الحالة المزاجية أيضا؟
1: هو بيأثر بالمبدأ على وظائف الدماغ بطبيعة الحال، ولازم نحن نكون دائما عم نشرب مي، مش ضروري تكون حاسس بالعطش. في ناس إذا ما عطشت ما بتشرب، وهذا الشيء بيأثر عليهم، لأنه شرب المي بيخليك أنه يضل جسمك عم بيرطب من وراء السوائل اللي هو عم بيخسره من طريقة العرق أو حي الله شيء. سو بيخليك الجفاف بيعمل لك صداع، بتبطل قادر، بيأثر على أدائك الذهني، بتبطل قادر مركز على ولا شيء، خلص ما أنت مشوب، أنت مشوب عم بتعصب، ما عم تشرب مي مزبوط، هيدا كله بيأثر عليك، على دماغنا، على التاسك، على انتباهك، بتبطل عندك أي شيء. شوب.
0: طيب، لكن كذلك حتى يعني مونيكا هناك علاقة ما بين اضطرابات النوم التي قد تحدث في بعض الأحيان وارتفاع درجات الحرارة، يعني
1: بطبيعة الحال. بطبيعة الحال أنت بس تروح تتنام بالليل جسمك بده يحافظ على درجة معينة اللي هي 37،
0: هذه المعروفة،
1: كرمال تقدر تفوت أنت بالديب سليب أو ما يعرف بالنوم العميق. إذا جسمك منه محافظ عليه، إذا أنت مشوب لو ندفي أو الغرفة منه في برودة طبيعية فيها اللي لازم تكون فيها، ما حتقدر تنام وتفوت، دماغك ما حيقدر يعني to function ويفوت بالديب سليب، فهذا بيأثر عليك بطبيعة الحال بكل شيء. نعم. النوم كتير مهم.
0: صحيح. لكن مونيكا هناك أيضا علامات تظهر على يعني أو تشير لأن مثلا الحرارة بدأت تؤثر على حالة الإنسان المزاجية أو الحالة النفسية كذلك.
1: طبعا، لأنه أنت عم بتشوب وما عم تعرف تعالج هيدا الموضوع بطريقة نظام غذائك اللي هو ما عم تشرب مي مزبوط، ما رح تقدر تنام مزبوط بطبيعة الحال. تاني يوم رح تكون معصب، ما قادر تركز، ما قادر عم تعمل التاسك حياتك اليومية، عم تنفعل بسرعة ما بتعرف ليه، حتى لو على أشياء كتير بسيطة عم صحيح. بتصير أنت عم تنفعل لأنه منك نايم مزبوط، لأنه جسمك مشوب، درجة الحرارة منها المزبوطة، فهذا كله بيأثر علينا.
0: طيب،
1: بطبيعة الحال
0: هذا الأمر يعني مونيكا أيضا يظهر حينما تكون الأجواء أجواء باردة أو حتى أجواء ممطرة، تنعكس فورا على الحالة المزاجية للإنسان، فيشعر بسعادة كبيرة جدا ويكون يعني دائما مبسوط وسعيد في يومه، فهذا هناك ربط يعني ما بين هذين.
1: طبعا، لأنه أنت لما تكون ساقعة بطبيعة الحال أنت بتقدر تتدفى قد ما أنت بدك، بس درجة حرارة جسمك ما عم تنزل، لأنه ما في هيدا الشوب اللي موجود برا، ما عم تعرض لنفس أشعة الشمس، ما عم تعطش وتعرق مثل ما بتعرق بفصل الصيف، وهيدا الشيء

0: كتير بيأثر علينا بيأثر على وظائف الدماغ طبعنا.
1: صحيح. طيب ما هي النصائح الأخيرة أو كيف يمكن التقليل من درجات الحرارة العالية خصوصا نحن في منطقتنا العربية يعني ونمر الآن بفصل الصيف يعني.
0: شرب الماء. شرب الماء كتير مهم. يعني أنا ما بشيل أنينة الماء من إيدي. كتير مهم أنه ما حدا يشيل أنينة الماء من إيده ويضل عم يشرب. نعم. لو منه عطشان. الأكل الخضرة والفواكه اللي هي فيها سوائل طبيعية هي دي كتير مهمة. سبور بيساعدنا بس لازم ينعمل سبور يا الصباح الباكر يا بالليل كتير يعني بس ما يكون في حرارة الشمس إذا بدك اليومية. والنوم. النوم بيساعد كتير منيح. وإذا واحد وعي معصب ياخد دوش ما يمسع شيء كتير عظيم.
1: صحيح. شكرا جزيلا لك يا مونيكا رحمة الصحفية والزميلة بشبكة العربية. تحياتي لك. شكرا جزيلا. إذن مستمعينا في باريس في أوروبا تحديدا وموجات الحرارة التي لم تعد تختبر قدرة السكان على تحمل درجات الحرارة المرتفعة فحسب أصبحت تضع قطاع الطاقة أمام تحديات متزايدة. في فرنسا تأثر تشغيل بعض المفاعلات النووية وفي ألمانيا تراجع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح ما دفع الحكومات إلى تسريع إجراءاتها لضمان استقرار الإمدادات. دعونا نتابع هذا التقرير.
2: في البصرة هنا لا تبدو المنافسة على
3: وصول درجات الحرارة إلى 44 درجة نهاية الشهر الماضي في بعض أنحاء فرنسا أدى إلى إجهاد شبكات الطاقة وإجهاض مساعي الحكومة لمواجهة موجة الحر. هذا واحد من ثلاثة مفاعلات نووية جرى توقيف العمل بها مؤخرا في فرنسا بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة فيما خفضت طاقة سبعة مفاعلات أخرى. أعيد تشغيل هذا المفاعل الخميس مع بدء انخفاض درجات الحرارة. المفاعل النووي عموما يستخدم الحرارة إلى أن تغلي المياه فيستخدم بخارها لتشغيل توربينات تحت ضغط عال وتدير هذه التوربينات بدورها مولدا ضخما وتنتج الكهرباء. الطاقة التي تولدها المفاعلات النووية في فرنسا تشكل 85% من إنتاج شركة الكهرباء الوطنية و65% من إنتاج الكهرباء عموما في هذا البلد. ولأن ارتفاع درجات الحرارة يضغط على القطاع الصحي ولأن الأولوية للمستشفيات في حالات كهذه فقد قررت الحكومة شراء 30,000 وحدة تكييف سيكون نصفها جاهزا خلال أيام والنصف الآخر خلال أسابيع وقد رصد لذلك مبلغ 100 مليون يورو.
4: هذه التوربينات خلفي باتت جزءا أساسيا من مشهد الطاقة في ألمانيا فمصادر الطاقة المتجددة توفر اليوم نحو 57% من إنتاج الكهرباء في البلاد وتأتي طاقة الرياح في طليعة هذه المصادر وتساهم بنحو نصف الكهرباء المتجددة هنا. ورغم استمرار ألمانيا في التوسع في بناء مزارع الرياح فإن إنتاج الكهرباء منها تراجع خلال العام الماضي بسبب ضعف سرعة الرياح فمصدر الطاقة هذا رغم أهميته يبقى مرتبطا بالظروف المناخية لكن موجات الحر المتكررة تكشف أيضا أحد تحديات الاعتماد على طاقة الرياح ففي تلك الفترات تكون حركة الرياح غالبا أضعف ما يؤدي إلى تخفيض إنتاج التوربينات في وقت يزداد فيه الطلب على الكهرباء بسبب الحاجة إلى التبريد وهذا ما يدفع ألمانيا إلى السعي لتنويع مصادر الطاقة المتجددة بالجمع بين طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
1: بعد مستمعينا تكون هذه الحلقة في برنامج منتصف النهار انتهت على رأس الساعة عناوين الأخبار وبعدها تتابعون الزميل أثير مباركي في برنامج فيدباك أطيب المنى وإلى اللقاء.
5: منتصف النهار بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
6: ليست كل معلومة معرفة وليس كل خبر حقيقة كاملة
7: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
6: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية بل يصبح الفهم حاجة ملحة
8: يعني توجه صحيح أني
6: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات نحلل الانطباعات نفكك السيارات

الطاقات ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم مستمعينا من جديد. هذه عناوين الأخبار. الضربات الأمريكية مستمرة على إيران، والوسطاء يدفعون نحو وقف إطلاق نار جديد، وترامب يدرس الهدنة أو توسيع الحرب. القوات المسلحة الأردنية في خبر ورد قبل قليل تقول لا إصابات أو أضرار جراء اعتراض الصواريخ الإيرانية. وفي وقت سابق تحدثت القوات المسلحة الإيرانية عن إسقاط ثلاثة صواريخ إيرانية استهدفت الأراضي الأردنية. مصادر العربية: قبل قليل قائد الجيش الباكستاني يلتقي الآن وزير داخلية إيران في إسلام أباد. في أنفاق محصنة وتحت صخور الجرانيت تقارير تتحدث عن نقل إيران آلاف أجهزة الطرد المركزي لجبل فأس. واشنطن تراقب. أوكرانيا توجه مسيراتها نحو موسكو وتفتح جبهة جديدة في العمق الروسي. نتابع في الاقتصاد مستمعينا. في عاصمة العراق الاقتصادية وبعد غياب طويل، البصرة تستقطب استثمارات بمليارات الدولارات. والبيت الأبيض يعلن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على بعض المنتجات الكندية. وطيران الرياض تطلب 34 طائرة عريضة البدن من بوينغ وإيرباص. في أخبار الرياضة: المنتخب الإسباني يحظى باستقبال شعبي كبير لدى عودته حاملا كأس العالم. وميسي يغيب عن طائرة منتخب الأرجنتين العائدة بعد خسارة نهائي كأس العالم. كذلك فيفا يقرر فتح تحقيق عقب الاشتباكات التي اندلعت بين عدد من لاعبي المنتخبين الأرجنتيني والإسباني بعد صافرة النهاية. نهاية العناوين.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
2: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
1: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
3: يعني توجه صحيح أني
1: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
0: عالمنا مزدحم بالأخبار،
1: إذن معارك بتأثير عالمي،
0: منها ما يعكر صفو يومك
4: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
0: ومنها ما يجعلك تبتسم.
5: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
0: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
6: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي. أطمئنوا، الأخبار معنا سارة.
0: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند السابعة مساء.
7: من هنا يأتيكم الخبر.
8: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
7: عبر شبكة مراسلين،
9: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
7: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
10: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
7: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
1: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود.

0: خاصة.
1: قصص الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
0: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
2: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
3: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
4: أكفل الكاميرا خلاص.
5: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: مساء الخير مستمعينا، أهلا وسهلا بكم في فيدباك، البرنامج الحواري الذي يضع القضايا التي تشغلكم على طاولة النقاش مع المختصين والخبراء. نبحث خلف الآراء المتداولة لنفصل معكم بين الانطباعات والحقائق. بإمكانكم متابعة البرنامج عبر البث المباشر على منصة إكس وحساب العربية أف أم على يوتيوب. معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي، وفي فيدباك اليوم نناقش
1: فيدباك.
0: هل النوادي الرياضية تصنع الصحة؟ وبين الصحة والإصابة من يشرف على المدربين داخلها؟
1: فيدباك.
0: بين من يطالب بإبعاد الطيور والقطط والكلاب ومن يطعمها بلا تنظيم، نناقش في فيدباك اليوم الرفق بالطيور والحيوان، هل يبرر إيذاء الجيران؟
1: فيدباك
0: كبير من الناس أشاروا فيه إلى أن آخر سنة يتذكرون تفاصيلها هي 2019، وكل ما جاء بعدها مر سريعا وكأنها كتلة زمنية واحدة. في حلقتنا لليوم نكشف سر الحنين إلى العام 2019.
1: فيدباك مع أثير مباركي.
0: الصالة الرياضية أو النوادي الرياضية مستمعينا يفترض أن تكون مكاناً نصنع فيه صحة أفضل، نخفف الوزن، نقوي العضلات، لكن فيدباك الناس يكشف جانباً آخر من التجربة. مشترك يدخل النادي لأول مرة فيطلب منه رفع أوزان لا تناسب قدرته، وآخر يشكو من ألم واضح فيقال له كمل، هذا ألم طبيعي، ومتدربة تحصل من الكوتش على جدول غذائي قاسي ومكملات، وأحياناً نصائح تتعلق بالهرمونات أو إنقاص الوزن من دون أن تعرف هل هذه المدربة مؤهلة أصلاً. حتى الإحماء أصبح محل خلاف بين المدربين، والسؤال هنا مستمعينا، هل كل ما يحدث داخل الصالات الرياضية يعد ممارسة صحية فعلا؟ ومن يتحمل المسؤولية عندما تتحول نصيحة غير مؤهلة أو تمرين خاطئ إلى إصابة تستمر لأشهر؟ ننتقل إلى فيدباك الناس.
1: فيدباك.
0: غيداء الترك في مقطع على تيك توك قالت كل مدربة تعطيني معلومة مختلفة، وفي كل مرة أروح فيها الجيم أقابل مدربة أخرى وما أدري أصدق مين وألتزم مع مين. إياد كتب قلت للكوتش إن ركبتي تؤلمني، فقال الألم طبيعي ومعناه أن العضلة تعمل، بعد فترة اكتشفت أن عندي إصابة. جابر يسأل لماذا يكتب لنا جميعا تقريبا الجدول ذاته مع اختلاف أعمارنا وأوزاننا والهدف من ملفنا الصحي. سفيان كتب في النادي مدرب واحد يشرف على عدد كبير من المشتركين، فبالتالي كيف يراقب أداء كل شخص؟ ننتقل الآن إلى ضيوف هذه الفقرة، المدرب ولاعب كمال الأجسام عبد الله الناصر، أهلا بك معنا. وأيضا ينضم إلينا الدكتور محمد سمير أخصائي علاج طبيعي تخصص إصابات الملاعب والعمود الفقري، أهلا بكما معي.
2: أهلا وسهلا، مساك بالخير.
0: أهلا بكما. أبدأ معك كوتش عبد الله، قبل أن تقول للمشترك مثلا أنا كوتش، أو قبل أن تذهب للنادي مثلا كوظيفة مدرب، ما هو المؤهل الذي يجب أن تحمله؟
2: في مؤهلات في وطننا في المملكة العربية السعودية مثل المعهد الوطني.

0: السعودي
1: مهم.
0: لعلوم الرياضة، وفي
1: نعم
0: مؤهلات عالمية مثل ايش، في شهادات كثيرة، لكن في
1: مهم.
0: منها ناشونال اكاديمي في سبورت وفي ميديسن، هذه شهادة عالمية أوروبية،
1: نعم
0: فتقدر يعني من خلالها انك تكون ملم بشكل كبير في الرياضة، في التشريح العضلي، في التغذية الرياضية، من خلالها تكون تقدر تتعامل مع اللاعب، عندك خلفية عن الرياضة.
1: كم مدة الدراسة للحصول على هذه الرخصة؟
0: من 3 شهور إلى 6 شهور على
1: وترى
0: حسب الشهادة، لأن الشهادات مو دراسة واحدة، يعني المعهد السعودي ممكن 3 شهور، أما الشهادة العالمية ممكن تاخذ 6 شهور.
1: ما هي الشهادات التي تمتلكها أنت مدرب عبد الله؟
0: أنا عندي شهادة تغذية رياضية، لكن شهادة عن تدريب رياضي ما عندي للأمانة، بس أنا أتمرن من 13 سنة فأحمل خبرة يعني.
1: وزارة الرياضة أطلقت مشروع الرخص المهنية في عام 2025، هل نقدر نقول أنه كل المدربين في الصالات الرياضية الآن لديهم هذه الرخصة؟ لأنه وفقا لهذا التصريح أنه يجب أن يكون كل شخص يحملها.
0: للأمانة ما عندي علم، لأن أنا مو مدرب أشتغل في النادي، أنا هوايتي رياضة
1: نعم
0: وعندي شهادة تغذية رياضية، بس ما أظن كل المدربين عندهم شهادة تدريب، ما أظن.
1: والهواية تشفع لك في أن تعمل في هذا المجال؟
0: أنا أعمل في المجال إيه كهواية، بس مو داخل النادي، بيني
1: نعم
0: وبين الأصحاب، بيني وبين المعارف يعني، بس ما أشتغل موظف داخل النادي.
1: نعم طيب أنتقل بسؤالي لدكتور محمد سمير. دكتور محمد، هل كل من يحقق مثلا تحول في جسده، يعني يصبح مثلا لديه عضلات، لديه يعني هذه القوة البدنية، مؤهل أن يدرب الآخرين من وجهة نظرك؟
2: في الحقيقة لا طبعا مش بيكون هو مؤهل، لأن علم الرياضة ده علم كبير وليه أسس وليه كريتيريا معينة لازم نمشي عليها، أو المدربين أو الناس كلها اللي شغالة في المجال الرياضي من أول الاستاف الطبي أو العلاج الطبيعي أو الكوتش، كله لازم يكون عارف الأسس دي عشان يعرف يتعامل مع الرياضي،
1: نعم
2: لأن استجابة الجسم واستجابة الجسم للإصابات، استجابة الجسم للأغذية للتغذية بتاعته أو للتمارين بتختلف من شخص لشخص، لذلك لازم يكون في برنامج موحد لكل شخص، مش كل حاجة تتطبق على الكل.
1: نعم
0: صحيح.
1: وبالتالي كوتش عبد الله، اسمح لي أسألك، هل فعلا كل الصالات أو معظمها تدرب أو تختار المدربين بناء على شكلهم دون النظر مثلا إلى الخبرة؟
0: لا مو كل النوادي، في نوادي لا تنظر الى الشهاده والخبره، لكن يعني تختلف، في تفاوت، في نوادي تاخذ على الخبره، في نوادي تاخذ على الشهاده.
1: نعم، والنوادي التي تأخذ مثلا على الخبرة لا تتعرض مثلا لمساءلة معينة، مثلا إشراف من البلدية أو غير ذلك؟
0: للامانه ما عندي علم يعني، لاني ما سبق اشتغلت في نادي يعني،
1: لكن أنت كنت
0: ما
1: مثلا،
0: سبق كنت موظف في نادي.
1: نعم لكن أنت كنت مثلا يعني تتدرب في نادي، لمحت مثلا أن هناك مثلا تدريب، أنه ينبغي لكل كوتش أن يظهر مثلا شهاداته أو غير ذلك، أو لا يتم الالتفات لهذا الأمر؟
0: لا يلتفت لهذا الأمر في كل النوادي، لا.
1: نعم طيب، من وجهة نظرك كوتش عبد الله، بما أنك قلت أنك تساعد أصدقائك وزملائك على الحصول على جسد رياضي، يعني هل مثلا في أحد منهم تعرض لإصابة معينة تابعت معاه هذا الأمر أم لا؟
0: في بعضهم يتعرضون لإصابات معينة، لا إله إلا الله، في التمرين لازم تاخذ خلفية الشخص قبل لا يتمرن معك،
1: نعم
0: شخصية خلفية الرياضية، هل
1: مهم.
0: هو عنده إصابات مثلا أسفل الظهر، في الركب،
1: نعم
0: في المفاصل، فهي
1: مهم.
0: كذا يكون عندك خلفية، لما يكون عنده إصابة زي
1: مهم.
0: ما ذكرت في البداية ما نضغط عليه في التمارين المعينة، يكون
1: مهم.
0: عندك خلفية، مثلا على سبيل المثال لو كان عنده إصابة في الأرجل ما نخليه يلعب تمارين المركب للأرجل، مثلا مثل
1: مهم.
0: السكوات الليج بريس، هنا يكون
1: مهم.
0: عندي خلفية أن عندي إصابة،
1: مهم.
0: فأتعامل معاه في تمارين معينة غير التمارين الثانية، لأن أنا أعرف في البداية أن عندي إصابة، بس لو ما عندي خلفية
1: نعم
0: ممكن أتعامل معه يعني تصرف من غير علم أني أزيد الإصابة سوءا.
1: طب هذا يجعلني أسألك كوتش عبد الله، يعني أنت تدرب أونلاين أشخاص ربما لم تشاهدهم ولم ترى مثلا
0: هنا
1: تحاليلهم أو كيف يقومون أصلا بالتمرين، ف يعني ألا يتعارض هذا الأمر مع الكلام الذي تقوله الآن؟
0: لا، فقبل لا يشترك معك المتدرب تاخذ من اخذ منه الاستبيان، هل عنده مثلا مشاكل صحيه، مثلا كلى، اسف اللي هو سكر، عنده مشاكل القلب، عنده مشاكل في الاصابات،
1: نعم
0: ركب، اسفل الظهر، اذا كان عنده مشكله انا اعطيه خبر انه مو افضل شيء ان انا ادربك اونلاين، لان انا ما اشوف الشخص، بس إذا كان سليم معافى أطلب منه فيديو لتمارينه بحيث أنا أشوف تمرينه هل هو صحيح أو يحتاج أصلح عليه.
1: نعم.

0: طيب اسمح لي أنتقل بالسؤال لدكتور محمد سمير. دكتور محمد، نسمع عبارة تتردد كثيرا في النوادي الرياضية أنه لا توقف حتى وإن كنت تشعر بالألم، الألم يعني أن التمرين يعمل، فبالتالي ما الفرق بين ألم طبيعي وألم قد يعد إنذار لإصابة؟
1: تمام. هو زي بس ما اتكلم كابتن عبد الله ان اغلب اللي شغالين في النوادي شغالين بالخبره، او المتدربين نفسهم بيستعينوا باصدقائهم اللي هم عندهم خبره سابقه في التدريب، او اللي هم بيكون مثلا حقق نتيجه معينه من حيث العضلات او الكتله العضليه، فهو عايز يعني بيستعين بخبرته في الموضوع ده. طبعا هو خبره الشخص ده بيكون كتدريب كويسه، وطبعا اكيد هو بيعدي مجموعه من الاصابات، لكن زي ما احنا قلنا ان ده علم كامل، في علم اسمه اكسرسايز ويلنس. تمام. لازم الشخص الرياضي قبل ما بيدخل النادي بيتعرض لمجموعه من الاختبارات، اختبارات حاجه اسمها في او 2 ماكس، ممكن يكون عنده زي ما قال كابتن عبد الله مشكله في القلب. تمام. الحاجات دي بتؤدي ممكن لا قدر الله الوفاه في نفس اللحظه، ممكن يكون عنده مشكله عضليه، بنعمل حاجه اسمها جيت اناليسيس، تحليل حركي كامل، زي ما احنا قلنا بنعمل مجموعه من التحليل علشان نتاكد هل الشخص ده يقدر ياخد حمل تدريبي معين ولا لا. في
0: فهذا الذي من المفترض أن يحدث يعني باي بوك كما يقال، لكن ماذا نشاهد مثلا في صالات أو النوادي الرياضية؟ أنه فقط تحليل الإمبادي الذي يروا فيه مثلا كمية الدهون، المياه، غير يعني لا أحد يطلب هذه التحاليل كلها.
1: صحيح، لانه هو بس بيعتمد ان هو عايز ينزل وزنه. طب انت بتنزل وزنك وبتاخد كميه معينه من التدريبات، تمام، لازم يكون الغذاء بتاعك يكون يناسب كميه التدريبات دي. لما بنوصل لنقطه الامبالانس او عدم التعادل بيبدا هنا يحصل الاصابه، سواء عدم التعادل من حيث التغذيه او من حيث الريكفري او من حيث الحمل التدريبي اللي هو بياخده، لان هو بياخد حمل تدريبي غير مناسب ليه، غير مناسب لاصابته، غير مناسب للتكوين العضلي بتاعه، غير مناسب لشكل الهيكل العظمي بتاعه، فبالتالي بيحدث هنا الإصابة.
0: نعم. وبالتالي كوتش عبد الله، كيف تتأكد من هذا الأمر؟ يعني إذا كان الشخص يعني بعيد عنك، يعني أنت لا تشاهده وأنت تمرن أونلاين، كيف تعرف أنه مثلا هناك شد عضلي أو تمزق في العضلة أو غير ذلك؟
2: في التدريب الأونلاين غالبا يكون عندي فيدباك أخذ من المشترك الفترة محددة، مثلا كل أسبوع أو كل 10 أيام أخذ منه في الفيدباك، تمرينه كيف كانت، أخذ الفيديو اللي هو تمرينه كيف كان، واخذ منه الفيدباك يعني شفهي، يشرح لي مثلا هل كان في الم، هل كان في جوع شديد، زي ما ذكر الدكتور انه مثلا لما يكون النظام الغذائي غير مناسب للشخص انا افهم من الفيدباك حقه، من جوعه، من ادائه في التمرين، من مظهره، فانا افهم واغير عليه بناء على المعطيات هذه.
0: لكن ما في بعض الحوادث تحدث مفاجأة كوتش عبد الله؟ يعني كيف ستستطيع ان تتصرف في هذا الامر؟
2: صحيح،
0: فجأة تطق الركبة، فجأة يلتوي الذراع.
2: صحيح، بس أنت في الأساس يعني ترسل للشخص التمرين بشكل صحيح ومناسب بحيث أنه يطبقه 100%.
0: يعني هذا يعفيك من المسؤولية؟
2: ما يعفي المسؤولية، بس عفوا أكمل كلامي.
0: تفضل.
2: بس لو شخص مثلا شخص علمته قيادة السيارة، فأنت علمته بالطريقة الصحيحة، بس هو غلط في قيادة السيارة مثلا ولا قدر الله سبب حادث، نفس الشيء موضوع التمرين. فممكن يغلط الشخص، انت يعني ما تقدر تسيطر عليه في كل ثانية، نفس موضوع السيارة او اي حدث يصير خلال اليوم، لو شخص يغلط في مساره ممكن يتعرض للإصابة. واي رياضة في الدنيا لو شخص يغلط في مساره او في طريقة اداء التمرين ممكن يتعرض للإصابة.
0: نعم. اسمح لي انتقل بالسؤال لدكتور محمد. دكتور محمد، الإصابات اللي تستقبلوها عادة حوادث مفاجئة ولا إصابات تراكمية نتيجة لانه الشخص مثلا مستمر في تمرين دون ان يعرف انه مثلا الأداء او الحركة خاطئة؟
1: تمام. هو زي ما اتكلم برضو الكوتش ان هو بيوجه هنا لو حصل اصابه، فهو كويس يعني الشخص حتى لو بيتابع اونلاين، مش 100%، لكن كويس ان هو بيتابع، فبالتالي لما بيحس بحاجه ممكن الكوتش يوجهه ان هو يروح يفحص او يروح يشوف ايه اللي حصل عنه. لكن اللي بيحصل عكس كده في الاصابات، احنا اغلب الاصابات اللي بتجي لنا حتى لو هي تراكميه بيستنوا لغايه اما بيوصل عند نقطه الفيلر، خلاص ان هو بيحصل ان هو بيتصاب، فبالتالي بيجي. لكن بالنسبه لان حد ياخد باله ان الاصابه عنده بتزيد او بتتفاقم، دي مش بتحصل بشكل كبير. احنا كمان بنشوف اصابات كتير بالذات في فقرات
0: ما هي
1: الم
0: الاصابات المتكرره التي تصلكم للرجال او النساء؟
1: تمام. طبعا الرجال اصاباتهم بتكون اكتر بشكل كبير من السيدات، والسيدات بيكون عندهم برضو نوع خاص من الاصابات بسبب المرونه الزياده، بسبب ضعف عضلات الحوض كمان في الاوزان الزياده، فبيكون عندهم مشكله في الجزئيه دي. لكن الرجال بيكون اصاباتهم اكتر بالذات الام العمود الفقري او الكتف او الركبه، دي بيكون اشهر الاصابات. يعني كان في من فتره حد جاي، هو شاب 18 سنه، راح النادي لاول مره، ما الكوتش يعني وراله تمرين بشكل

0: بشكل معين، هو تحمس شويه حط وزن، بدأ ان هو يشيل وزن الديد ليفت، حصل له اصابه في العمود الفقري، الم في ظهره مع تنميل في رجله. لما راح وفحص وعمل اشعه اكتشف ان هو كده حصل له انزلاق غضروفي نتيجه الحمل الزياده، ان جسمه مش مؤهل ان هو لسه يشيل الوزن ده. هو طبعا الشباب بيكون شويه في سن المراهقه ده عندهم حماس، فبيروح عايز يطلع الطاقه اللي عنده، فبالتالي ممكن يعمل تمرين بشكل غلط او يحط وزن بشكل غلط بيؤدي عنده للاصابه.
1: نعم.
0: في اصابات تانية، حالات زي الجنف مثلا، انحناءات العمود الفقري، ودي بنشوفها كتير خصوصا من سن ال 18 او لغايه سن ال 26 او 27 سنه،
1: نعم.
0: بيكون في انحناء في العمود الفقري، والانحناء ده مش بنبدا نلاحظه غير بعد ما يحصل الاصابه. لما بيحط حمل تدريبي في الشد او في البوش مثلا الدفع، بيبدا ان العمود الفقري محمل على جزء اكتر من جزء في الانسجه، فبيبدا يحصل اصابه
1: نعم.
0: هو بيترجمها ان هي الم عضلي، لكن هي مش الم عضلي. لما بنرجع للسبب نفسه بنرجع نلاقي ان في انحناء في العمود الفقري لم يتم اكتشافه من الاول،
1: نعم.
0: وبالتالي اخذ تمارين بشكل خاطئ ممكن تؤدي معاه لاصابات
1: بالتالي
0: مضاعفه
1: هذا
0: في
1: يرجعنا إلى مسألة أهمية الفحص قبل الذهاب إلى النوادي الرياضية.
0: صحيح.
1: أنتقل بسؤالي لمدرب أو الكوتش عبد الله. نرى بعض المدربين يضعون نظام مثلا غذائي، سعرات ووجبات معينة، ويمنعون بعض المأكولات، يطلبوا من البعض مثلا يأخذوا مكملات معينة. هل هذه من صلاحيات الكوتش المدرب في النوادي الرياضية؟
2: من صلاحيات الكوتش في النظام الغذائي، هو النظام الغذائي عبارة عن سعرات حرارية، سعرات داخلة في النظام الغذائي، سعرات يعني
1: يعني
2: ان
1: تقصد
2: اند اوت.
1: الكوتش المتخصص في النظام الغذائي؟
2: هنا
1: طب ما الفرق بين الكوتش المتخصص في النظام الغذائي ومن درس مثلا تغذية 4 سنوات أو 5 سنوات في الجامعة؟ يعني ما الفرق بينهما؟
2: كل شخص يقدر يؤدي دوره في المكان اللي هو فيه، يعني فرضا كدكتور يقدر يروح للشخص اللي عنده مشكله او غير فاهم في النظام الغذائي يقدر يرجع للدكتور، لكن الشخص الرياضي يختلف من التغذيه الرياضيه، يعني هو ممارس للشغله اللي هو يسويها.
1: نعم.
2: يعني مثلا مو بس فقط درسها، لا هو درسها وطبقها على نفسه.
1: لكن نفسك
2: فيمكن
1: تختلف
2: يمكن
1: مثلا
2: يجتمع
1: عن
2: بين الخبره
1: الآخرين.
2: والعلم.
1: طب ليس مثلا كل شخص لديه نظام مختلف أو جسد مختلف أو احتياجات مختلفة؟ يعني ما نجح مثلا على فلان قد لا ينجح مثلا لفلان الآخر.
2: 100%، لكن كنظام غذائي هو ممكن يعطيك كيك ستارت. لما تفضلت الجدول يكون في البداية ممكن يكون ثابت، شخصين مثلا يكون جدولهم ثابت لهم نفسهم، لكن بناء على التغيرات اللي تصير يتعدل الجدول. يعني فرضا شخصين لهم نفس الجدول، لكن
1: نعم.
2: شخص زاد وزنه وشخص نقص وزنه، فبناء على المعطيات وعلى التزام الشخص نقدر نفهم جسمه أكثر ونغير عليه. الشخص مثلا اللي نقص وزنه إذا نحتاج نزوده نزود كمية الأكل، والعكس
1: نعم.
2: كذلك الشخص اللي زاد وزنه إذا نبي ننزل وزنه نقص كمية الأكل،
1: يعني انت
2: فالجينات
1: يجرب
2: تختلف والأجسام
1: يجرب معاه
2: تختلف.
1: ايش اللي ممكن يفيد معاه او لا.
2: بالضبط
1: طيب
2: زي ما تفضلت، لأن الأجسام تختلف.
1: هل المفروض ايضا المدرب يعني ينصح البعض بان يشتري مثلا مكملات معينه او غير ذلك؟ لانه في فيدباك من الناس يقول يعني بعض المدربين يعتمدون هذا الامر لان لديهم مثلا نسبه احيانا يوصف لبعض الاشخاص وهو لا يحتاج مثلا الى هذا المكمل.
2: صحيح صحيح، أحيانا يكون الشخص أو المدرب متعاقد مع محل مختص في السبلمنت أو المكملات الغذائية، فهو زي ما ذكرت يكون له نسبة، فيوصي المتدرب أنه ياخذ
1: نعم.
2: زي ما ذكرت أنه يحصل هو على النسبة. في نعم أي نعم.
1: أنتقل بسؤالي للدكتور محمد سمير. دكتور، هل يجب أن يتواصل الكوتش مع أخصائي العلاج الطبيعي؟ يعني هل من المفترض أن يكون هناك أخصائي علاج طبيعي في كل نادي رياضي أم ماذا؟ كيف تنظر للأمر؟
0: ايوه ده حقيقي، ان احنا لما بيكون زي بالظبط الفريق الطبي كده، بيكون في دكتور بشري، بيكون في اخصائي علاج طبيعي، بيكون في كل المفروض ان يكون في حد او يكون في مكان مجهز لاستقبال الاصابات في النادي.
1: نعم.
0: ولكن هتكلم على مستوى العيادات عندنا، احنا طبيعي لما حد بيكون بيتدرب او بيحصل عنده اصابه وبيجي بعدين العياده او بياخد او المركز وبياخد الجلسات بالمناسبة ليه والحمد لله بيتم شفاؤه، بنبدأ نعمل توصيات للكابتن. يعني أنا عن نفسي ببعت ريبورت طبي كامل للكوتش اللي بيكون معاه، بحاول أتواصل معاه تليفونيا أثناء التمرين، بقول له النوتس والحاجات اللي هو بياخد باله منها علشان الإصابة لا تتكرر بعدين ويقدر يوصل معاه للمستوى. ولكن ده برضه مش بيحصل إلا لو في كوتش بيتابع، يعني أغلب النوادي بيكون المتدرب بيتدرب لوحده على أجهزة مش
1: صحيح.
0: بيعرف يتنفذ قد إيه بالظبط، فبيحصل إصابات بشكل كبير جدا. لكن في حالة إن في كوتش، أيوه طبعا لازم

0: تواصل معاه، ولازم نبعت تقرير كامل بالحالة علشان يعرف هو يبني خطة على الـ على الـ على الريبورت اللي احنا بعتناه.
1: جميل جدا، وهذا فيدباك مهم ايضا دكتور محمد انقله لي كوتش عبد الله. يعني هناك من يقول ما فائدة ان وجود اجهزة ولا يوجد مثلا مدرب يتابع مع كل شخص؟ لماذا نقول مثلا انه حتى تتابع مثلا مع هذا المدرب لازم يكون في اشتراك شهري مختلف عن الاشتراك الذي هو اساسا دفعه للجيم؟ كيف تعلق على الامر؟
2: اغلب النوادي عشان يعني يحصلون على مبلغ ممتاز، يكون الاشتراك المدرب ياخذون هو من النسبه. يعني فرضا انا مدرب في النادي واستلم فرضا مبلغ 1000 ريال فرضا،
1: نعم
2: والنادي ياخذ نسبه منه، فالموضوع ربحي 100%.
1: ربحي ولا يلتفت مثلا لمدى المشاكل التي يمكن مثلا أن تحدث، خاصة أن البعض تحدث كوتش عبد الله عن مسألة التوقيع الذي وقعه المتدرب أنه يعني مسؤول عن نفسه إذا أخطأ، إذا حدث له أي مشكلة.
2: 100%.
1: هذا يجعلني أيضا أسأل سؤال عن حالات طارئة أخرى تحدث في الجيم أو في النوادي الرياضية. يعني مو دائما الغلط يكون غلط ممارسة خاطئة، أحيانا هناك من يصاب بإغماء، أحيانا هناك من يحدث له جلطة، هبوط في السكر، كيف تتعامل مع الأمر؟ يعني أنت يعني متابع هذا الشيء الحاصل مثلا على دورة في الإسعافات الأولية؟
2: لا لا ما. لكن يعني لو ننظر الحالة هذه، مو كل المتدربين في النادي يكونون مرتبطين مع مدرب. وزي ما ذكرت لك أختي في البداية، إذا كان الشخص عنده مشكلة صحية، أنا آخذ منه مثلا الهيستوري العائلة عنده. إذا مثلا كان عنده مرض سكر، أنا ما أقدر أدربه لأنه ما أبغى أتسبب له في مشكلة. أو مثلا عنده مرض في القلب، أنا أذكر له أنا ما أقدر أتعامل معك لأن عندك مرض في القلب، أنا أبغى يعني ما أتعرض لك المشكلة.
1: نعم
2: فأفضل إذا كان الشخص عنده مشكلة صحية، أنا أرشد الشخص لا أفهم مني وأحسن مني. لكن زي ما ذكرت، المشاكل أو الإصابات
1: نعم
2: ممكن تحصل لشخص أساسا ما عنده مدرب، هو دخل بنفسه النادي زي ما ذكر الدكتور، يعني تحمس والتمرين شال وزن ثقيل، ممكن يتعرض للإصابة بدون ما يكون أساسا وجود مدرب.
1: وربما هذا يدفعنا لأن نقول أنه هل ترغب مثلا أن يكون هناك مثلا تشريع يمنع هذا الأمر، أنه ينبغي دائما أن يكون لكل مثلا شخص يريد أن يتدرب مدرب مسؤول عنه، ولا صعب التطبيق؟
2: هو صعب التطبيق، هو أفضل بس صعب التطبيق. لو فرضا تتكلمين عن شخص، النادي فيه 300 إلى 400 شخص والمدربين 5 أشخاص أو 6 أشخاص، صعب جدا يغطون العدد هذا، صعب جدا،
1: نعم
2: صعب التطبيق.
1: وضحت الفكرة. شكرا لكما ضيفي المدرب ولاعب كمال الأجسام عبد الله الناصر والدكتور محمد سمير أخصائي العلاج الطبيعي تخصص إصابات الملاعب والعمود الفقري، شكرا لكما. فاصل قصير مستمعينا ثم نكمل فيدباك، ابقوا معنا.
3: فيدباك مع أثير مباركي.
4: الحماس تقول بشكل واضح أنها رئيس عدن.
3: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
4: فيما مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
3: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
5: المهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح في المملكة العربية السعودية. عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
3: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
6: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
3: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
7: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
8: أنت

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد. أن تضع ماء لقطة عطشة في يوم حار، هذا موقف إنساني.

ثاني لا يختلف عليه اثنان. لكن ماذا عندما يتحول الإطعام اليومي أمام المنازل إلى تجمع دائم لعشرات القطط؟ تتكاثر في الموقع وتلد وتترك مخلفاتها عند الأبواب وتصعد فوق السيارات.

0: تتحول هذه الرحمة إلى مصدر روائح وتلوث ومشكلة صحية. ننتقل إلى فيدباك الناس.
1: فيدباك.
0: أبو ياسمين كتب على منصة إكس: أنا لا أمانع إطعام القطط، لكن لماذا تضع الطعام أمام بيتي وليس أمام بيتك؟ فيدباك شفهي من شهباز القائم على تنظيف إحدى العمائر قال فيه إن القطط تلد قرب المنازل وتدخل تحت السيارات وتترك فضلاتها في الحوش. يقول أيضا مهما حاول إبعادها لا تنفك عن البقاء في المكان. بينما أبو فهد اعترض على إطعام الحمام بقايا الأرز والحبوب وذكر أنها تترك فضلات لا يمكن إزالتها من السيارة أو الممر وتعشش في المكان. أخيرا نوف استنكرت ما يتداول وكتبت: أنتم بلا رحمة. ليأتيها رد من ابتهال قالت فيه أن الرفقة ليس فقط وضع الطعام للقطة، بل القطة تحتاج أيضا إلى علاج وتعقيم وماء نظيف، لا بقايا طعام متعفنة. ننتقل إلى ضيفي في هذه الفقرة عبر زوم. ينضم إلينا هشام زيد صانع محتوى وشيف، وهنا في الأستوديو بدر الطريف المشرف العام لجمعية رحمة للرفق بالحيوان. أهلا بكما.
2: حياك الله.
3: أهلا وسهلا.
0: أهلا بك. سأبدأ معك هشام، لأننا يعني ونحن نعد لهذه الحلقة استمعنا إلى رأي لك كنت تقول فيه أن القطط خلقت لتتحرك وتبحث عن غذائها، لكن يأتي فيدباك من الناس حتى تابعنا في الردود عليك على منصة تيك توك. هناك من سأل: هل الشارع الإسفلتي والحاويات والسيارات بيئة طبيعية أصلا للقطط؟
3: يعني القطط موجودة معانا، و يعني من آلاف السنين هي موجودة في البيوت، حتى في حديث للرسول عليه السلام أنه كاتبه أنا عندي أنها ليست بنجس، أنها من الطوافين عليكم والطوافات.
0: نعم.
3: هذا الأمر هي موجودة معانا، لكن كثرة زي ما قلنا المبالغة في إطعامها بتخلي البيئة تبعها مختلفة علينا. زي ما قلت بتفضل ما بتتحرك لأنها تدور على أكلها، بتفضل في أماكن بتضر بعض الأحيان نظافة السيارات. في ناس عندهم حساسية منها لما تكون موجودة عند بعض المرافق، مدخل العماير أو ما إلى آخره.
0: نعم.
3: أنا من ضمن الناس اللي عندي حساسية منها. فكثرة الإطعام بالطريقة اللي إحنا شايفينها العشوائية هذه هي هذه المشكلة.
0: نعم.
3: وش مشكلتها؟ أنها هي بيئتها ولا ما هي بيئتها؟
0: وبما أنك شيف أيضا أستاذ هشام، هناك من يقول يعني بعض المطاعم هي أساسا من تسبب هذه المشكلة، تترك البقايا عند القطط. يعني حتى البعض عندما يدخل إلى المطعم يجد أكثر من قطة تنتظر عند الباب، كيف ترد؟
3: هذه ممكن بعض الأحيان تكون من الزبائن. بالنسبة لنا إحنا في المكان المنشأ اللي أنا شغال فيها، هذا الأمر ممنوع منعا باتا، وممكن ينكتب فيها إنذار إذا ما تم فصل هذا الموظف. لأنه بنتعامل مع شركات كبيرة بتحط مصايد لبعض القوارض، ومن ضمن الأمور إنها بتسحب إذا فيه كانت أي قطط يأخذوها يحطوها في مكان حديقة عامة أو ما إلى آخره. بس
0: نعم.
3: الأمر ذا ممنوع تماما عندنا.
0: أنا لفتني في الفيديو الذي انتشر لك هشام أنك ليس يعني لم تكن ضد إطعام القطط، لكن أنت قلت أنه بدال ما أحط للقطة طعام في مكان واحد أنا أضع مجموعة يعني من الأطعمة المخصصة للقطط في أماكن مختلفة ومتفرقة. لكن هنا يبرز السؤال أيضا هشام، أنه أنت وضعت الطعام بعيد عنك في مكان أنت لا تعرفه، سيأتي شخص غيرك ويطعم أيضا هذه القطط وشخص ثالث ويطعم هذه القطط، يعني كأنك تكرر الأمر لكن في دائرة بعيدة عنك.
3: لا، هي مش المسألة في دائرة بعيدة عني، لأن أنا في البيت بأكل البساس اللي حول العماير حقتنا. المسألة ما هي في كذا، أنا المسألة أني ما أخلي القط يتعود أنه في نفس المنطقة هذه يوميا حيجي له كمية أكل كبيرة جدا. هي هذه المسألة اللي أنا بسويه، أني أنا بحط مقدار قبضة بسيطة من الدراي فود في مكان نظيف لقطة أو اثنين في أماكن مختلفة في أيام مختلفة. وأنا يوميا بسوي حاجة جميلة أني باخذ عليها أجر، لكن ما بالغت في الكميات، ما حطيت أكل بطريقة عشوائية ولا حطيت كمية كبيرة تفوق حجم القطط، وبعد كذا الأكل ما حتاكل البساس ثاني يوم، حتاكله كائنات أخرى زي القوارض وبعض الآفات. هذه هي المشكلة بالنسبة لي أنا.
0: نعم، هي الفكرة أنه حتى سيأتي مثلا غيرك ويطعمها في الوقت الذي أنت لم تطعمها فيه أو في مكان آخر. لكن لو سألتك عن رأيك أستاذ هشام قبل أن أنتقل لضيفي أستاذ بدر، ما رأيك في من يقول المفترض أن يتم تعقيم القطط، يعني أن يتوقف تكاثر هذه القطط؟ ما رأيك فيه إذا كان هذا الحل مثلا مطروح؟
3: أشوف هذا ما هو يعني حل ليس إنساني، ولا هو من حقنا نعمل حاجة زي كذا. حتى اللي ربوا بساس في البيوت مش من حقك أنك تعقم القطط عشان موضوع التكاثر.

0: لكن هي المسألة إنك تدعها تأكل من خشاش الأرض، الله عز وجل خلقها بطريقة معينة هو أدرى بيها. يعني إحنا أهم شيء ما نتدخل بشكل مبالغ فيه عشان لا يصير فيه عدم توازن معين في البيئة بشكل عام.
1: لكن هي البيئة تغيرت أيضا، هذه هي المشكلة. شكرا لك صانع المحتوى والشيف هشام زيد، شكرا لك. أنتقل بالحوار للمشرف العام لجمعية رحمة للرفق بالحيوان الأستاذ بدر الطريف، وأنت معنا أستاذ بدر هنا في الأستوديو. يعني شخص يقول مثلا أنا أطعم القطط أمام المنزل، ليس منزله مثلا منزل جاره أو غير ذلك، وبالتالي تتجمع القطط حوالين المكان. هناك من يرى أن في هذا الأمر رحمة، وهناك من يقول لا، هذا إيذاء للجار. أنت كمتخصص كيف تعلق على الأمر؟
2: بداية يعطيكم العافية وشكرا للأستاذ هشام. الحقيقة خلونا أول شيء نبدأ من نقطة نتفق عليها. طبعا إطعام الحيوانات يعني إحنا نتكلم عن القطط في هذه الحالة، إطعامها الدافع الأساسي منه هو الأجر، نيل الأجر واحتساب الأجر. لكن احتساب الأجر لا يعني مضايقة الجار، والجار له حق، لا يعني أيضا الإساءة للحيوان، لا يعني التلوث البصري، لا يعني الروائح الكريهة بين المباني وبين العماير. لذلك لابد أنه في حين يكون هناك إطعام، لابد أن يكون هناك إطعام بإحسان وضمان عدم الإساءة للجيران أو حق الجيران. يعني مثلا لو كان هناك مثلا منصات إطعام في بعض الحدائق معتمدة مثلا، بحيث أنه يكون أي شخص يبغى يطعم مثلا هذه القطط لابد أنه يكون مثلا في هذه المنطقة بعيد عن الناس، ما يؤذي فيها أحد. أيضا لما نتكلم مثلا والله عن الإطعام بدون ترك آثار بعد الإطعام، إحنا نعرف حتى الدراي فود أو الأكل المخصص للقطط في نسبة زيوت، فبعد إزالته أو رفعه يبقى بعض الزيوت على الأرض
1: وغيرها. لكن هل نستطيع أستاذ بدر أن يعني نخفف من هذه النقاط العشوائية ونضع مثلا مواقع منظمة، أم هناك تحديات لأن يعني يتم تطبيق هذا الأمر؟
2: حقيقة الأمر حاليا بالنسبة للإطعام وما يسمى بالإطعام العشوائي، هو وضع الأكل والماء بصورة يعني عشوائية، يعتبر مخالفة وأيضا عليها غرامات وعقوبات من البلدية والأمانة. وبالتالي الأمانة وجهت بعدم إطعام الحيوانات بشكل كامل إطعاما عشوائيا. لكن دائما يعني ما نجد يعني بعض المنازل ما شاء الله اللي عندهم حوش أو حديقة خاصة، أو مثلا والله عندهم مثلا أصحاب الحي أو أهل الحي متفقين مثلا على إطعام القطط في عدة مواقع. طبعا الدافع هو في كل كبد رطب أجر، فما دام يعني حققنا المعادلة الصحيحة هي إطعام الحيوانات بدون أذى لأي أحد، ليش لا؟ يعني احنا نعرف مثل ما ذكرتي أنه الآن البيئة غير مناسبة للحيوانات إطلاقا. احنا ترى ما هي كل القطط قطط يعني عاشت بالشارع، في قطط كثير تخلى عنها أصحابها، ما تعودت.
1: بالنظر إلى هذا العدد من القطط، هل نعرف الآن كم يعني هل لدينا عدد رسمي مثلا أو موثوق عن عدد القطط الموجودة لدينا، عدد الكلاب مثلا في السعودية أو في أي منطقة في الرياض؟ أو
2: للأسف لا يوجد أي إحصائيات معتمدة، هي مجرد اجتهادات. كل أمانة منطقة معينة عندها إحصائية معينة، والإحصائية هذه تقوم على عدد البلاغات الواردة للأمانة للتخلص من القطط. فهي عدد البلاغات الواردة للتخلص من القطط لا تعني عدد القطط الحقيقي، فلا يوجد إحصائيات وبالتالي لا يوجد دراسات.
1: ما معنى
2: يوجد
1: عدد الإحصائيات للتخلص من القطط؟
2: في كثير طبعا بلاغات توصل لأمانات المناطق عبر التطبيقات الخاصة فيها، برغبة بعض السكان بالتخلص من القطط الموجودة داخل الحي. طبعا عدد البلاغات الواردة موجود لدى كل أمانة. في حالة أمانة منطقة الرياض تزودنا دائما بعدد البلاغات الأشخاص، لأنه حنا كجمعية للرفق بالحيوان يهمنا معرفة نسبة السكان. يعني تقريبا شهر عن شهر يختلف، وسنة عن سنة تختلف. الجميل بالموضوع أنه كل سنة يكون فيه تناقص في أعداد البلاغات، وهذا يعني معدل تعايش أعلى ما بين القطط، ومعنى الوعي المجتمعي يكون في ازدياد.
1: يعني البلاغات أقل لكن القطط موجودة ومتكاثرة ومتزايدة.
2: صحيح. طبعا أمانة منطقة الرياض قامت بمشروع للحد من تكاثر القطط الضالة والكلاب عبر تعقيمها، إخصائها وتعقيمها ثم إعادة إطلاقها. حقيقة يعني ما عملت على المشروع بشكل مباشر أو طلعت على المشروع بشكل مباشر، ولكن بحيث أني أحكم على النتائج، لكن فعلا الأمانة حاولت أنها تتخذ حلول إنسانية وعلمية وعملية في الحد من تكاثرها ومن أعدادها.
1: هل هذا العدد الكبير مثلا، لأنه في تصريح

0: سابق لك أستاذ بدر ذكرت فيه أنه عددهم في منطقة الرياض أكثر من
1: 1,800,000.
0: نعم صحيح. من أين جاء هذا العدد؟ هل هو فقط من الإطعام العشوائي لهم أم لا؟
1: لا طبعا حنا نتكلم عن مدينة كبيرة جدا يعني الرياض تقريبا نتكلم عن مساحة شاسعة ربما أنها مساحة دولة. وبالتالي كان عندنا مبادرة وحملة ميدانية مدتها 9 شهور أكثر من 150 متطوع عملوا في عدة نطاقات داخل الرياض في شمالها وجنوبها وشرقها وغربها ووسطها وكان في حملة لإحصاء الحيوانات وعددها وإحصاء الحيوانات السليمة والحيوانات غير السليمة الحيوانات المنزلية المتخلى عنها والحيوانات البلدية وبالتالي وقعنا على هذه الإحصائية لكن منذ ذلك الحين من 2021 اليوم بعد 5 سنوات كان هناك عمل كبير جدا حقيقة من أمانة المنطقة في الحد من تكاثر القطط الضالة. الآن العدد القطط يعني ربما كل شخص في حارته في منطقته يلاحظ فعلا في انخفاض كبير في أعداد القطط بغض النظر عن الطريقة التي تم فيها خفض هذه الأعداد إلا أنه فعلا صار في انخفاض كبير في
0: ما هي
1: أعداد
0: الطريقة
1: القطط.
0: التي يتم فيها يعني الناس تسأل ماذا تفعل البلدية هل فقط أنها تأخذ القطط وتعقمها أم يعني هناك تخلص مثلا رحيم بين قوسين منهم ما الذي يحدث
1: حاليا وفق إفادة يعني أمانة المنطقة يتم تعقيم جزء أو نسبة من الحيوانات اللي يتم التحفظ عليها بينما يتم إطلاق العدد المتبقي في مناطق طرفية لا يتم التخلص منها في خارج منطقة الرياض أو في مناطق لا يمكنها العيش فيها يتم إطلاقها في بعض الأحياء الطرفية نتكلم عن طرف الرياض الجنوبي والشرقي بحيث أنها تجد ربما عمالة لإطعامها أو تجد بعض المنازل الخفيفة في التعداد أو حتى في بعض الاستراحات المناطق اللي يوجد فيها استراحات أو مزارع.
0: نعم الناس دائما ما تربط يعني حتى استمعنا يعني لهشام كان يتحدث عن مسألة أنه الأجر والرحمة ومن يفعل مثلا عكس ذلك فهو بلا رحمة لكن دائما ما نتابع الناس تهتم مثلا للقطط فقط في مسألة الإطعام التخلص مثلا من الطعام الزائد بإعطائه للقطط لكن نادرا ما نجد شخص مثلا يراعي مثلا قطة عرجاء أو مثلا عمياء أو غير ذلك يعني كأنه الرحمة لنقل مثلا انتقائية
1: حقيقة طبعا من خلال ممارساتنا اليومية طبعا احنا في جمعية رحمة للرفق بالحيوان نملك عيادة بيطرية ويوميا نستقبل أكثر من 300 عميل
0: 300 عميل
1: أكثر من 300 عميل سواء كانوا ملاك حيوانات أليفة أو ربما أحد لقى قطة أو حيوان محتاج وبالتالي يحضر
0: يعني
1: عندنا للعيادة
0: يوميا
1: نعم أكثر من 300 عميل يوميا ابتداء من فترة الصباح إلى المساء طبعا الحالات الواردة في كثير منهم ما يربي أصلا حيوانات ولا ولا ولا في يوم أصلا مسك حيوان وبالتالي نلقى مثلا جايب والله قطة في كرتون أو مثلا ماسكها في شماغه ولافها بشماغه بيقول أنت راي ما المس الحيوانات ولا أحبها لكن والله شفتها ورحمتها وحبت أني أجيبها علشان نكسب فيها أجر وبالتالي ربما أنه الشخص غير المطلع ربما يشوف أنه الناس فقط يطعمونها لا الحمد لله الخير بالناس كبير في ناس كثير يطعمون حيوانات وفي ناس كثير يطعمون قطط وفي ناس كثير أيضا يساعدونها.
0: طب هذا العدد الذي يصلكم مثلا في اليوم 300 هذا ماذا تفعلون بهذا العدد المهول يوميا؟
1: ممتاز طبعا احنا كجمعية قائمين على عمل المشاريع عندنا عيادة بيطرية وعندنا عيادة بيطرية متنقلة يتم من أجل ضمان الاستدامة المالية توفير أو تخصيص جميع إيرادات هذه العيادة البيطرية من أجل مساعدة الحيوانات في مثل هذه الحالة وبالتالي الحمد لله يعني أيضا تبرعات الناس ومساعدة الناس للجمعية تساهم أيضا في تحقيق هذا المستهدف بتوفير الرعاية البيطرية اللازمة لكل حيوان محتاج. أكيد أنه لابد أن يكون في ليمت معين أو يكون في نسبة معينة بحيث أنه ما نقدر نعالج كل الحيوانات في المنطقة لكن الحمد لله نسبة كبيرة جدا منها تكون موجودة عندنا. أيضا بعضهم يقول طيب بعد ما تخلص علاجنا وش أسوي فيها؟ فعندنا الحمد لله مراكز إيواء، مراكز الإيواء نحتفظ فيها بعدد كبير مئات من القطط وكلها متاحة للتبني أيضا بحيث أنه أي شخص يرغب في امتلاك حيوان أليف ربما يتوجه للجمعية مباشرة واختيار الحيوان المناسب له ويتم عملية التبني.
0: نعم لكن هذا يدفعنا أيضا لسؤال أنه بعض المجتمعات إنقاذ القطط أو الحيوانات الأليفة ربما يختل مثلا لديها الأمر لأنه العدد جدا كبير ومهول فكأن المكان يتحول إلى مكان غير مناسب لا للقطط ولا للإنسان أيضا
1: صحيح، وهذا أيضا له تبعات أيضا نفسية على هذا الشخص.
0: نعم.
1: فكثير طلبات توصلنا أنا عندي

0: في 35 قطة، أنا عندي 40 قطة، أنا عندي بعضهم يقول أنا عندي 120 قطة، أنا ساعدتهم لكن الآن ما أستطيع. وبالتالي هي ربما دوران في حلقة مفرغة. طبعا تكاليف الرعاية بالنسبة للحيوانات الأليفة بلا شك الجمعية تبقى أنها مرتفعة جدا. توفير الرعاية البيطرية لها من خلال منافذ العيادات البيطرية. وبالتالي ربما شخص ممكن أنه يساعد حيوان أو حيوانين أو لا يستطيع أكثر من ذلك، لكن دائما نقول لنفسك عليك حق ولأهلك عليك حق ولبدنك عليك حق. وبالتالي ربنا لا تحمل ما لا طاقة لنا به، إذا أنت تقدر تساعد ساعدين، ما تقدر غيرك ممكن أنه يساعد. فبلا شك أنه الإحسان للحيوان هو أمر حث عليه دين الإسلام الحنيف، ولكن هذا لا يعني الإساءة لنفسك والإساءة لأهلك وأنك تضغط على نفسك في حاجة أنت ما تقدر عليها.
1: صحيح. هل ينبغي أيضا أن نحمل متاجر بيع الحيوانات الأليفة جزء من المسؤولية؟ لأنه البعض مثلا يعتمد على يعني أنه شكلها لطيف أو صغير، وبالتالي يعني تباع للأطفال، ثم بعد ذلك تكتشف الأسرة أنها غير قادرة على الرعاية.
0: بلا شك أنه أي شخص يمتلك متجر لبيع الحيوانات الأليفة أنه ما فتح إلا لهدف الربح. ربما نقول، ما راح أقول كلهم، لكن الأغلب أنه الهدف الربح. بعضهم يسأل مثلا المشتري المحتمل عن هل تعرف كيف تربي حيواني الآخر، لكن النسبة الأعظم للأسف لا. لكن أنا صراحة ما أحملهم هذه المسؤولية، أنا أحمل النظام هذه المسؤولية بعدم التشديد على منافذ بيع الحيوانات ربما ترقيم الحيوانات الأليفة وتتبع هذه الحيوانات الأليفة لضمان عدم التخلص منها مستقبلا.
1: نعم، شكرا لك المشرف العام لجمعية رحمة للرفق بالحيوان الأستاذ بدر الطريف، شكرا لك.
0: الله يحييك.
1: مستمعينا، في فيدباك فاصل قصير ثم نكمل، ابقوا معنا.
2: فيدباك مع أثير مباركي. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: تقول بشكل واضح أنها رئيس آدم.
2: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
3: كانت المطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
2: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
4: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
2: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
5: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
2: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
6: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا. وهناك اتفاق غريب يتكرر بين كثير من الناس، يقولون أن عام 2019 كانت آخر سنة شعروا فيها بطعم الحياة، آخر سنة يتذكروا تفاصيلها وأيامها وكل ما حدث فيها، وكأنه من 2020 21 22 23 تخيلوا 24 25 واليوم نحن في منتصف 26، كل هذه السنوات يرون أنها اندمجت وأصبحت كتلة زمنية واحدة. ما هو السبب الحقيقي يا ترى؟ وما هو تأثير الكوارث الطبيعية والصحية والسياسية على ذاكرتنا وعلى الأجيال؟ ننتقل إلى فيدباك الناس. همام كتب على إكس: بعد كورونا أصبحت السنوات تمر بسرعة كبيرة ولا أتذكر منها أحداثا واضحة. بينما كتبت هند: أشعر أن عمري توقف في 2019 واستيقظت وأنا أكبر بعدة سنوات. وفي محاولة لتفسير الوضع كتب صالح: المشكلة ليست كورونا فقط، بعد كورونا جاءت أزمات اقتصادية، حروب وكوارث وأخبار لا تتوقف. ننتقل الآن إلى ضيفة هذه الفقرة، الأخصائية النفسية سارة هوساوي، وهي زميلتنا أيضا في الإذاعة، مقدمة برنامجي أخبار سارة وسايكو دراما. أهلا بك معنا دكتورة سارة.

0: يا هلا ومسهلا يا أثير، أهلا وسهلا.
1: أهلا بك، تطلين على الإذاعة اليوم في الساعة 1:49، لكن
0: والله دائما في كل وقت الإذاعة مقربة لقلبي. تفضلي يا أثير.
1: خلينا نعود لفيدباك الناس عن سنة 2019، وكأنها تحولت إلى رمز نفسي، وكل ما بعدها من السنوات مندمج، يعني غير مدركين له الناس. ما هو التفسير؟
0: شوفي، خلينا نكون مستوعبين أن هذه ما هي أزمة فردية، هذه أزمة جماعية. بعضنا يسميها، وأنا أفضل هذه التسمية كمان، أن يسمونها الركود النفسي الممتد. تعرفين أن في سنة 2021 ظهر مصطلح جديد سموه الركود النفسي؟ كان سبب ظهور هذا المسمى ترى الشعور هذا اللي صار 2019 و2020، اللي هو شعور ما بعد كورونا. يقول لك أن الإنسان قبل كورونا أو قبل 2019 كان سعيد عادي، بعد 2019 ما صار سعيد، صار يمر بمرحلة، لا هو اللي حزين ومكتئب ومضايق، ولا هو اللي سعيد وفرحان ودنيته سعيدة، فسموها الركود. هي كأنها أزمة، أنت ما أنت عارف أنت وينها، لا أنت مع هذولا ولا أنت مع هذولا، أنت مع نفسك كذا قاعد تشعر. موجودة هذه الأزمة وعالمية، وإلى الآن يضعوا لها تفسيرات اقتصادية، اجتماعية، نفسية، حتى تفسيرات بيولوجية أحيانا. تخيلي.
1: صحيح، لكن دكتورة سارة، يجعلني هذا أسأل سؤال، يعني من سمى سنة 2019 أنها كانت السنة السعيدة بالنسبة له؟ البعض يتساءل، أو فيدباك الناس يقول كيف كانت سعيدة وكانت أزمة وحجر، وهناك من فقد مثلا أحبة، فكيف نفسر هذا الأمر؟ ليش كانت هي الأسعد؟
0: طيب خليني أقول لك إن إحنا نقول إن سنة 2019 سعيدة لأننا الآن بطلنا نصير فيها. إحنا الآن في 2026. مخنا إيش بيعمل؟ مخنا بيروح للذكريات السيئة يشيلها، ما يراها شيء، ويتبقى فقط الذكريات السعيدة. 2019 استحدثت مشاعر حلوة للناس، مشاعر العائلة للي ما كان عنده عائلة، مشاعر الألفة، مشاعر كذا. بالمقابل عطت مشاعر سيئة للناس، عطت مشاعر إن الزمن فيك توقع. تعرفي أثير ومستمعينا كيف المخ يفكر، أو كيف المخ يعطي علامات؟ مخنا، دماغنا يعطي علامات بالأحداث، فتلاقي أول علامة أو أول معلم من العلامات زواج فلان، تخرج فلان، طلعة فلان، السنة اللي سافرنا فيها 2019 و2020 ما عادها في هذه العلامات. تخيلي. فصارت سنة 2019 و2020 و2021 مدمجة في سنة واحدة بالنسبة لمخنا، ما عندنا إطار زمني. فمع الوقت مخنا إيش صار يسوي؟ صار يقول كانت فيها أحداث سعيدة، لأن خلاص إحنا طلعنا من الأزمة، ما عاد عندنا أزمة، عشان كذا يصفونها بأنها سعيدة، وقد تكون كانت بالنسبة لهم فعلا سعيدة.
1: نعم، وبالتالي كما ذكرتي، يعني هم يلغون اللحظات السيئة ويحتفظون بالجميل ويقارنوه بما يواجهوه اليوم. لكن دكتورة سارة، في فيدباك آخر من أشخاص قالوا أنه هذا الأمر مبالغة، أنا أتذكر ما حدث في ما بعد سنة 2019. وهنا يأتي، لماذا أثر في بعض الناس ولم يؤثر في آخرين؟
0: الفروق الفردية يا أثير، الفروق الفردية دائما تلعب دور، ودور أساسي في هذه النقطة. إحنا ما نقدر نجي نقول إن الإنسان يمشي على إطار واحد ونمشي فيه. أثير خليني أقول لك على حاجة، ملاحظة إكلينيكية تذكرتها أمس، وهذه كانت ملاحظة لمراجع تعممت على بقية المراجعين. كان لما يجي وأجي أقول له مثلا كم عمرك، وهذا الكلام صار بعد أزمة كورونا، تخيلي، أقول له كم عمرك، فيقول لي مثلا عمري 21، بدي اقول لا لا لا انا عمري 24.
1: عالق.
0: اي، فاجي اقول له يعني انت الان بعد 3 سنين تقول عمرك 24؟ الملاحظه هذه خلتني اسال كذا مراجع بعده، وما اكذب لو قلت لك اكثر من 30 مراجع سالت. فكانوا كلهم عالقين في نفس هذه السنه، كلهم يعطوني عمرهم في هذيك السنه، علما اني انا اعرف اعمارهم، عندي بالملف اعمارهم، اقدر اني اشوفها. بس لما اساله هو كم عمره، يقول انا عمري بناء على سنه 2019 2020، بس بعدين يصححها. ليش؟ لانه هو نفسيا ما استوعب الفرق اللي صار من 2019 لين ما صار ب 2026 25 24. هل انا الومه؟ انا ما الومه، مخه دمج كل هذه السنوات، وهذه فروقات فرديه.
1: نعم، وبالتالي دكتورة سارة، صححي لي هذه المعلومة، إذا تعالج الشخص من اضطراب ما بعد كورونا، أو اضطراب ما بعد الصدمة، أو بدأ يعرف مثلا أنه مشاعر القلق اللي ارتفعت عنده أو الاكتئاب بدأ يعالجها، هل بالتالي حيبدأ يستوعب السنوات ويستوعب ما حدث؟
0: 100%. هي أساسا اللي حصل في فترة كورونا وخلى الإنسان عالق، هي الأزمة.

0: وجودية الجمعية
1: نعم
0: اللي صارت،
1: نعم
0: صدمة جماعية صارت. الإنسان
1: صحيح
0: ترى يا أثير متعود على إنه يرتب حياته للسنة سنتين ثلاثة أربعة اللي قدام. أنا لو سألتك أنت إيش هدفك خلال 5 سنين، هتلاقي عندك أهداف ممتدة لعشر سنين مش بس خمسة. كورونا جت عملت صدمة وجودية
1: صحيح.
0: وقفت هذه
1: صرنا نقول
0: الطموحات حقتي.
1: إذا عشنا إذا قدرنا.
0: أيوة،
1: نعم
0: وتتذكري الأزمات اللي صارت لما كنا
1: صحيح.
0: نطالع لإيطاليا مثلا، وهذه أزمة جماعية، لما كانوا بيطلعوا للبلكونات ويغنوا بلا تشاو بلا تشاو، وكان الكل متأثر معاهم.
1: صحيح.
0: عندنا في السعودية لما كنا بنشوف أعداد الوفيات كنا بنزعل ونتضايق. هذه أزمة جماعية مش بس
1: صحيح
0: بالسعودية مش بس
1: صحيح.
0: بمصر، لا هي في كل العالم. الحاجة الثانية، إذا استوعب الإنسان أنه أزمة كورونا صارت ماضي وانتهى، سنة 2019 جزء من الهيستوري وراح، يبدأ يعي انه نحن في 2026 ترى امتداد ل 2019 و2020 و2021.
1: نعم، وبالتالي يأتي سؤال دكتورة سارة، هناك من يقول يعني المسألة هي بس إنه إحنا تقدمنا في العمر وزادت مسؤولياتنا، والأخصائيين النفسيين مضخمين المواضيع، كيف تردي عليه؟
0: أنا أتفق، الأخصائيين النفسيين مضخمين المواضيع
1: نعم
0: في بعض الأحيان. الحاجة الثانية إن هي فعلا زادت المسؤوليات خاصة الاقتصادية، لأنه لا تنسين إنه ب 2019 صارت يعني نقلة اقتصادية مختلفة،
1: صحيح.
0: فالمسؤوليات زادت، الحالة الاجتماعية تغيرت، كل حاجة ما عادها نفس ما هي.
1: صحيح.
0: فطبيعي بنسبة 1000% أنه المسؤوليات تزيد، نتغير، ندخل في أزمة وجودية نفس ما قلت، والأخصائيين برضو يضخموا المواضيع.
1: نعم
0: لكن هذا ما ينكر أنه
1: نعم
0: الكل اتفق على أنه حصلت له هذه الصدمة.
1: صحيح.
0: الأشخاص اللي اعترفوا أنه حصلت لهم هذه الصدمة وقرروا أنهم يعالجونها، مشوا وضعهم تمام. الأشخاص اللي لا زالوا ينكرون هم نفسهم اللي قاعدين يسبون الأخصائيين قبل شوي.
1: نعم وصحيح. ويعني مسألة الحديث عن السعادة دكتورة سارة، فهمت من حديثك أنه لأنه كلنا تشاركنا هذيك اللحظات، الحجر، الكرم، فجأة واحد يكتشف أنه يستطيع أن يطبخ، وآخر يعلق، ومقالبه كثيرة حتى
0: وكعكة
1: اشتهروا فيه،
0: الليمون انتشرت في كل
1: وكعكة
0: السعودية.
1: الليمون فعلا. صحيح. طيب قبل أن نختم معك يا دكتورة سارة، نتمنى السلامة للجميع وأن تنتهي هذه الكوارث. سننتظرك اليوم في أخبار سارة، موضوعك سيكون عن ماذا؟
0: بإذن الله موضوعنا راح يكون عن التقاعد عن المنصب، الأشخاص اللي تركوا مناصبهم لكن
1: نعم
0: منصبهم لم يتركهم.
1: جميل جدا. شكرا لك يا الأخصائية النفسية الدكتورة سارة هساوي. مستمعينا، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من فيدباك. بإمكانكم متابعة الحلقة في حساب العربية FM على يوتيوب، وأيضا مشاهدة اللقاءات السابقة. كنت معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي، وبمساعدة الزملاء في التنسيق والإعداد عبد الإله القحطاني ومحمد سميح. بعد قليل ننضم إلى العربية بزنس لمتابعة آخر المستجدات قبيل إغلاق السوق.
2: فيدباك مع أثير مباركي. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. ويكند شو
3: عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم، كيف رح نبدأ الويكند؟
2: بخبر يهمك، رأي جدل ومفاجآت،
3: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة.
2: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم.
3: بلقطة،
4: لا تكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه،
3: أو مسمع فني مثلا.
2: رياضة بنكهة الويكند.
3: الويكند يبدأ برفقتنا. استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من 6 وحتى 8 مساء برفقة مشاعر الكويليت، علي قيدان، سالم الزبيدي، وعصام عبد السلام.
5: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
6: العربية بزنس، خدمة خاصة تقدمها العربية، تتوفر على التلفزيون، منصة شاهد، وعبر البث المباشر على يوتيوب.

جولدمان ساكس يتوقع وصول أسعار النفط إلى 120 دولارا في حال استمرار الاضطرابات للإمدادات عبر مضيق هرمز. القطاع المصرفي السعودي يواصل نتائجه القوية بقيادة مصرف الراشحي وS&P. أندي بيرنم يعين كانيشكا نارايان وزيرا للذكاء الاصطناعي في بريطانيا ويمنحه مقعدا داخل مجلس الوزراء للمرة الأولى.

وسهلا بكم مشاهدينا إلى الأسواق العربية من العربية بزنس. أنا مايا جريديني، ونبدأ من الأخبار السعودية، حيث أعلن المركز الوطني لإدارة الدين السعودي عن اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من استحقاقات وزارة المالية القائمة في الأعوام من 2026 وحتى 2030 بقيمة إجمالية تبلغ 17 مليار و100 مليون ريال، بالإضافة إلى إصدار صكوك جديدة بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 17 مليار و200 مليون ريال. وقام المركز بتقسيم إصدارات الصكوك الجديدة إلى 5 شرائح.

ولنفصل أبرز نتائج المصارف السعودية الصادرة، حيث ارتفعت الأرباح الفصلية لبنك SNB بأكثر من 7% إلى 6,610,000,000 ريال مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، وجاءت النتائج أفضل من توقعات المحللين البالغة 6 مليارات ريال. وعزى البنك ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع صافي الدخل من التمويل والاستثمارات بنسبة 11%، بالإضافة إلى ارتفاع في إجمالي مكاسب الدخل من الاستثمارات بنسبة 34%، وسجل صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل نموا ب 5% إلى 7 مليارات ريال. يأتي ذلك على الرغم من تسجيل البنك مخصص خسائر ائتمان ب 258 مليون ريال مقارنة مع عكس مخصص ب 170 مليون ريال في الربع المقارن. في هذا السياق أقر مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من هذا العام بواقع ريال وخمس عشرة هللة للسهم الواحد مقارنة مع ريال للسهم وزعها البنك في النصف الأول من العام الماضي.

كما ارتفع صافي أرباح بنك الراجحي في الربع الثاني من العام الحالي ب 14% على أساس سنوي لتتجاوز الأرباح 7 مليارات ريال، وتجاوزت الأرباح الفصلية أيضا متوسط توقعات المحللين البالغ 6 مليارات و 800 مليون ريال، وبلغ إجمالي مخصص خسائر الائتمان المتوقع 881 مليون ريال في الربع الثاني بزيادة بقرابة 47%. وسجلت الودائع 688 مليار ريال بنهاية النصف الأول بزيادة ب 3.6% على أساس سنوي، في حين بلغت محفظة القروض والسلف 762 مليار ريال بنهاية الفترة ذاتها بزيادة ب 2.7%. وقد عزى البنك نمو الأرباح إلى ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار ورسوم الخدمات البنكية والدخل من تحويل العملات الأجنبية. سهم الراجحي اليوم يسجل تراجعات ب 1.4%.

0: وارتفعت أرباح البنك السعودي الأول في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 9.6% على أساس سنوي إلى 2,400,000,000,000 ريال، لتأتي أعلى من توقعات المحللين البالغة 2,000,000,000 ريال. السهم على تراجعات اليوم بنصف المئة، ولكن الملفتة في نتائج أيضا الأول تراجع المخصصات ب 98% إلى 5,000,000 ريال. السبب في ذلك تراجع مخصص الائتمان للقروض، ولكن أيضا قام البنك بعكس مخصص ائتمان متعلق بالتعرضات خارج قائمة المركز المالي، فبالتالي هذا أدى إلى هذا التراجع في المخصصات. الودائع كانت نمت ب 15% والقروض ب 13.3%. نبقى مع نتائج البنوك، حيث ارتفعت صافي أرباح لبنك الإنما في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 1.4% على أساس سنوي إلى 1,590,000,000 ريال، لتأتي أقل من توقعات المحللين البالغة 1,630,000,000 ريال. بالنسبة لمصرف الإنما، كان أوصى في الربع الثاني من هذا العام بتوزيع 25 هلله للسهم، هذا مقارنة مع 30 هلله للربع المماثل من 2025. ولكن بالنسبة للمبلغ الإجمالي الذي وزع هو نفس المبلغ، ولكن الفرق في ربحية أو توزيعات السهم هي عدد الأسهم الذي كان قد زاد مقارنة بالربع الثاني من 2025. المبلغ الموزع 746,000,000 ريال وزع في الربع الثاني على 2,900,000,000 سهم، فيما في الربع المقارن وزع على قرابة 2,250,000,000 سهم، فبالتالي التوزيعات كمبلغ إجمالي هي نفسها. بالنسبة للأرباح الفصلية لبنك الرياض، هي الأخرى نمت ب 2% إلى 2,650,000,000 ريال، وجاءت النتائج أفضل من توقعات المحللين البالغة 2,580,000,000 ريال. بالنسبة لبنك الرياض كذلك، كان أوصى بتوزيع 64 هللة للسهم عن النصف الأول مقارنة ب 85 هللة عن النصف الأول من 2025، ولكن مرة أخرى كان في زيادة في عدد الأسهم بسبب إصدار أسهم منحة في وقت سابق، وبالتالي إجمالي المبلغ الموزع هو نفس المبلغ قرابة 2,540,000,000 ريال، وزعت في النصف الأول من 2026 على 3,980,000,000 سهم، فيما في النصف الأول من 2025 كانت وزعت على قرابة 3 مليارات سهم، فبالتالي كإجمالي مبلغ موزع مرة أخرى هو نفس المبلغ، ولكن عدد الأسهم زاد، فبالتالي توزيعات السهم تراجعت. بالنسبة لبي اس اف، ايضا كان اعلن عن نتائج في الربع الثاني وارباح الربع الثاني التي نمت ب 6% على اساس سنوي الى 1.5 مليار ريال، تجاوزت الارباح مرة اخرى متوسط توقعات المحللين الذي كان عن 1,300,000,000 ريال. بي اس اف على مكاسب ب 2.4%، وكذلك اعلن عن توزيعات 57 هللة عن النصف الاول من 2026 مقابل 55 هللة في النصف المقارن من العام الماضي.
1: اليوم كان في عدد من الإعلانات من قطاع البنوك. بشكل أساسي نتكلم على نتائج ربعية لبنك الراجحي، أتت متميزة جدا عند مستوى 14% ارتفاع مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. أيضا يأتي ثانيا الأول عند ما يقارب 10%، ومن ثم الأهلي بما يقارب 8%. يمكن نأتي على نتائج القطاع البنكي، للآن أتت أفضل من متوسط التوقعات، وهذا شيء إيجابي. إذا ما استثنينا بنك الإنماء اللي أتى أقل من متوسط التوقعات للمحللين، لا شك عوامل كثيرة ممكن نقراها في نتائج القطاع البنكي، ولعل أبرزها نمو المخصصات مثل ما ذكرتي، ما عدا يمكن بنكين، البنك الأول اللي كان متميز في هذا الجانب أو الأكثر تميزا في المخصصات خلال هذا الربع، بالإضافة إلى البنك العربي. يمكن أيضا نقرأ أمر آخر بالنسبة للقطاع البنكي خلال هذا الربع، اللي هو تفوق نمو الودائع مقارنة بالنمو في الإقراض، اللي ممكن قاعدين كنا نشهد خلال الفترة الأخيرة بنمو وسرعة النمو محفظة الإقراض مقارنة بالودائع. نجد أنه خلال هذا الربع قدرة البنوك على النمو في الودائع كانت أكبر، واللي يعكس أيضا

0: مثل غير قدرة البنوك بسبب يعني جاذبية العوائد بالنسبة للودائع خلال الفترة هذه، إلا أنه أيضا قابلها يعني تباطؤ في مستويات النمو في الإقراض لدى
1: هل بسبب
0: القطاع
1: الحرب
0: البنكي خلال
1: برأيك؟
0: هذه الفترة.
1: يعني هل في إعادة نظر مثلا من قبل الشركات بالإقراض بسبب الأوضاع الجيوسياسية؟
0: هذا أكيد يكون عامل أساسي ينظر له من قبل البنوك. قد يكون أيضا مرحلة ترقب خلال المرحلة القادمة ماذا سيحدث أيضا في ملف السياسة النقدية. في أمور أخرى أيضا قاعدة تنعكس بشكل أساسي في تسعير القطاع البنكي، ومثل ما ذكرت اليوم افتتاح السوق على تراجع رغم وجود إيرادات ونمو في الإيرادات أو حتى على مستوى صافي الدخل بشكل قياسي بالنسبة للقطاع البنكي. إجمالي الأرباح المجمعة للشركات اللي أعلنت بلغت أو تزيد عن 23.9 مليار ريال، وهذا لا شك يعتبر أداء قياسي بالنسبة لهذا القطاع.
1: نعم.
0: قد يؤخر تفاعل السوق بشكل أساسي ملف التوترات الجيوسياسية اللي تأتي في المنطقة، وسرعان ما يتم إعادة التسعير بناء على تلاشي هذه المخاوف.
1: لنحدث الحركة على مؤشر السوق السعودية وسط قيم تداولات في هذه الأثناء عند قرابة 3 مليارات و200 مليون ريال تقريبا. المؤشر يسجل تراجعات ب13% نحوم حول هذه المستويات منذ الصباح ومنذ عدة جلسات الآن في نطاق ضيق تتركز التداولات. بالنسبة للأسهم الأكثر تداولا بالقيمة في السوق الراجح اليوم نسجل تراجعات ب1.5%، الإنما على تراجعات ب4.25%، علما أنه النتائج كانت إيجابية بالإجمال. الأهلي على مكاسب ب17%، الدريس اليوم أيضا تسجل مكاسب قوية، الدريس كانت أيضا أعطتنا النتائج، كان في نمو ب28% في أرباح الربع الثاني إلى 124 مليون ريال، إيرادات نمت ب18% إلى 7 مليارات و300 مليون ريال، كان في انتشار في عدد محطات وزيادة عدد الشاحنات دعمت الأرباح. بترو رابغ على تراجعات ب2.8%، ننتظر نتائج بترو رابغ. بالنسبة للأسهم الأكثر ارتفاعا الأبحاث والإعلام الدريس هي جي آي جي الاستثمارات الاستثمار ريت والأسماك. أما اللائحة الحمراء في السوق السعودية اليوم فتضم الاتحاد أبو معطي متكاملة عناية واليمامة للحديد. بالنسبة للمؤشرات الخليجية الأخرى التي كانت أنهت تداولاتها منذ قليل لهذا اليوم، المؤشرات الإماراتية على مكاسب اليوم، ارتدادة رأيناها اليوم على الأسهم العقارية خاصة في دبي، إعمار ينهي الجلسة على مكاسب ب19%، إعمار للتطوير لم يتمكن من الإغلاق على مكاسب علما أنه كان على ارتفاع خلال الجلسة على تراجعات مع نهاية الجلسة ب10%، والعربية للطيران يواصل التراجع عند الإغلاق ب2.2% علما أنه كان على تراجعات ب3.5% في جلسة الأمس. في أبوظبي أيضا صورة نزولية اليوم نراها على البنوك أبوظبي الإسلامي مقابل ارتفاعات على أبوظبي التجاري، وكذلك تراجعات اليوم نراها على ألفاظبي وبروج. بالنسبة للكويت تراجعات طفيفة وشبه استقرار على المؤشر، قيم التداولات 78 مليون دينار كويتي. بيت التمويل الكويتي السهم الأنشط تراجع ب0.5%، إن بي كي على مكاسب ب17%، كذلك جي إف إتش متراجع ب16%، زين مكاسب ب0.5%. إذا صورة متباينة. في قطر مكاسب ب0.25% تقريبا على المؤشر، وفي قطر كيو إن بي اليوم السهم الأنشط يسجل استقرار مع نهاية الجلسة، المصرف الإسلامي على مكاسب طفيفة، وكذلك تراجعات نراها على التجارية، بنك الدوحي على مكاسب. إذا صورة متباينة كذلك في الدوحة. بالنسبة لمسقط كنا نشهد تراجعات خلال الجلسة على كل الأسهم القيادية للمؤشر، تراجعات ب1.4%، وفعلا بنك مسقط على تراجعات ب2.6%، بنك صحار 5.5% من التراجع، وكيو للصناعات الأساسية 3.9%، وكيو للشبكات الغاز تراجع ب2.6%. إذن أسهم قيادية في السوق مسقط تسجل تراجعات اليوم، تراجعات قوية. وفي مقابلة سابقة مع العربية بزنس أشار عصام الصقر نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني أشار إلى أن

0: البنك يواصل التركيز على تحسين جودة الأصول وتعزيز متانة الميزانية مع الحفاظ على مستويات قوية من السيولة. نتابع.
1: ثم الإجراءات الاستباقية اللي أخذها البنك المركزي لتعزيز متانة الاقتصاد المصرفي ودعم قدرة البنوك على تمويل الاقتصاد في ظل التحديات الراهنة. البنك الوطني يعني يتمتع بمستويات سيولة قوية تتجاوز المتطلبات الرقابية الأصلية لمعايير بازل 3 حتى قبل الإجراءات الأخيرة التي أعلنها البنك المركزي. في الواقع احنا يعني نقدر خطوات البنك المركزي، ولكن في نفس الوقت يعني البنك الوطني لم يحتاج الى الاستفادة حتى الان من اي من التسهيلات اللي وفرها بنك الكويت المركزي ضمن هذه الاجراءات. وكما تعرفين احنا نواصل في يعني قدرتنا على تحسين جودة الاصول، وحيث يعني جودة واضحة جدا ان تراجعت قيمة نسبة القروض المتعثرة إلى نسبة 1.22% في نهاية النصف الأول، مقارنة في 1.36% في بداية العام.
0: فاصل قصير مشاهدينا، نستكمل من بعد بقية فقرات الأسواق العربية، كونوا معنا.

0: من سنة طائف ينبثق ضوء ساطع منسابا على طرقها وأوديتها ليرسم لنا فيها أفضل الفرص وأندرها. تجد الأرض الخام مباشرة على طريق الهدى السريع بمساحة شاسعة. مزاد فرصة تصنع ثروة.
1: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
3: أهلاً وسهلاً بكم من جديد إلى قطاع الطاقة، حيث توقع بنك جولدمان ساكس تجاوز سعر خام برنت 120 دولاراً للبرميل خلال الربع الرابع من العام إذا استمرت اضطرابات الإمدادات عبر مضيق هرمز، رغم أن هذا السيناريو لا يمثل توقعه الأساسي، ولا يزال البنك يتوقع يبلغ متوسط سعر برنت 80 دولاراً في الربع الرابع من العام الجاري و75 دولاراً خلال العام المقبل على أساس تراجع التوترات في الشرق الأوسط. وفي بريطانيا شكل رئيس الوزراء الجديد أندي بيرنم أول حكومة له في خطوة عكست رغبته في الجمع بين مكافأة حلفائه وتوسيع قاعدة التمثيل داخل حزب العمال. وشملت التعيينات تولي جون هيلي منصب وزير الخزانة، فيما احتفظت إذن شبانة محمود بمنصب وزير الداخلية، إلى جانب تعيين مياتا فهبولي وزير لأمن الطاقة، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى خفض الفواتير مع الحفاظ على التزامات الحياد الكربوني. وفي أبرز خطواته عين بيرنم كانيشكا نارايان وزير دولة للذكاء الاصطناعي مع منحه مقعدا داخل مجلس الوزراء للمرة الأولى، ما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا الملف في توجهات الحكومة الجديدة. وحول معرض فارنبرا الدولي للطيران، تنضم إلينا مباشرة من المعرض كارينا كامل مراسلة العربية بزنس. كارينا أهلا وسهلا بك، ما هي قيمة الصفقات اليوم أو حتى الآن في معرض فارنبرا، وما أبرز الصفقات التي تابعناها؟
4: يعني إجمالي الصفقات بنهاية اليوم الأول يوم أمس بلغ 36 مليار و200 مليون جنيه استرليني، ما يعادل 48.8 مليار دولار أمريكي، مع التذكير أنه قبل عامين عندما عقد المعرض بلغت القيمة الإجمالية لكل الصفقات 80 مليار جنيه استرليني، فوصلنا يعني تقريبا إلى أو لم اقتربنا من قد نقول نصف القيمة في اليوم الأول. فالسؤال الآن، هل ممكن أن نتخطى هذا الرقم هذه السنة؟ بالنسبة للطلبيات التي شاهدناها 234 طلب لطائرات.

0: جديدة بزيادة 44% عن اليوم الأول عام 24، وطلبيات مؤكدة لشراء محركات الطائرات بلغت 446. وتحدثنا كثيرا عن الطلبيات الضخمة جدا التي أعلنت عنها طيران الرياض يوم أمس لبوينغ، تفعيل خيارات مهمة لبوينغ وأيضا إيرباص. طيران الفلبين، شركة SMBC أيضا طلبت 200 طائرة، 100 من بوينغ 100 من إيرباص، فالعديد من الصفقات الكبيرة جدا. دعيني أشير إلى أين نحن الآن. أنا هنا في الشاليه التابع لشركة سيمنز، وهي أعدت قد نقول منطقة تفاعلية أو immersive experience ترصد فيها، وأنا أتحدث هنا عن شركة سيمنز ديجيتال سيرفيسز، يعني وحدة الخدمات الرقمية التابعة لسيمنز. معي هنا أو أمامي موديل لدرون أو مسيرة تعمل بدون طيار، وفي هذه المنطقة نحاول أن نجسد للمشاهد عندما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا التي تدخل في تصميم الطائرات المختلفة. هذه المسيرة هي من تصميم سيمنز ديجيتال سيرفيسز، ومن تصميم يعني مستوى عالي جدا من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يدخل في عملية التصميم، ومن ثم هذه المنطقة التفاعلية ترصد كيف يتم تصنيع المنتج بشكل فعلي المانيفاكتشرينج، ومن ثم ايضا الصيانة والاستدامة. فكل المراحل التي تدخل فيه يعني منذ انشاء الفكرة لان يتجسد المنتج ويعمل بشكل مستدام لفترة طويلة. وهذا يشرح لنا ما عندما نتحدث عن قطاع الطيران وقطاع الدفاع، هي صناعات ثقيلة وصناعات يعني مهمة، ولكن أيضا الآن أصبح مجال الديجيتال سيرفيسز، البرمجيات، الذكاء الاصطناعي أصبح عنصر محوري من هذه الصناعة المهمة جدا. ويعني قد نقول إنه المحطة الجديدة للتنافس نعم. بين كل هذه الشركات العالمية نعم ستكون كريم. ما هي الشركات القادرة على استخدام الذكاء الاصطناعي لتسريع كل هذه المحطات المختلفة؟
1: شكرا لك كارينا، مراسلة العربية من معرض فارنبرو. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية الأسواق العربية، إلى اللقاء.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
3: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
4: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
3: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
1: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
3: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
3: يبدأ النقاش والتحليل.
0: تصبح الخطوات محسوبة
3: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
4: عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
6: I spent nearly 3 decades in various postings around the world addressing mutual challenges.
7: An ambassador to Bechtel president. Why did you say yes?

0: بكتل.
1: We like to call ourselves an innovation company, not really a construction company, but an innovation company. And
0: in Saudi Arabia, what's your biggest misconception before seeing this transformation on the ground?
1: To Expo 2030, that's going to be the opportunity for the kingdom to showcase everything that has happened here. It will be a point of pride, I am sure, for every Saudi.
0: Can we actually say that Saudi Arabia is one of the main markets for Bechtel?
1: I've always encouraged people to come here, discuss the changes, and learn.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي الأحد السادسة على العربية بزنس.
3: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
4: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
5: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
6: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
7: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
8: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
9: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
10: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
11: غدا عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بزنس.
12: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأصغر في المجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
13: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.
8: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
14: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها. تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم، لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
15: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
16: تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
17: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
8: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
12: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
15: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
8: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.

عبر مضيق هرمز وسط قفزة بأسعار التأمين البحري. بلاك روك ترى أن التوترات الجيوسياسية قد تضيف 0.8 نقطة مئوية إلى التضخم العالمي. رئيس طيران الإمارات يتحدث للعربية بزنس عن ربحية الشركة وأولوياتها في ظل استمرار حرب إيران. الصين تدرس تشديد الرقابة على تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات بحسب الفاينانشال تايمز. وأرباح فصلية تفوق التوقعات للمصارف السعودية والنتائج تظهر ارتفاعا ملحوظا بمخصصات خسائر الائتمان. أهلا بكم مشاهدينا. إذن اليوم يوم جديد من الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط. ليلة كان فيها ضربات أمريكية على إيران، ولكن نافذة التفاوض يبدو موجودة، وهذا يريح الأسواق. العقود الآجلة كانت تدل على افتتاح إيجابي على وول ستريت. أوروبا على ارتفاع صباحا، الكوسبي والنيكي سجل ارتفاعات، أما أسواق منطقة الخليج فهي على تباين. أيضا بجرس الإغلاق اليوم مقابلة نبثها بعد قليل مع تيم كلارك رئيس طيران الإمارات، يتحدث فيها عن تأثير الأحداث في المنطقة على أعمال إميريتس إيرلاينز والمنافسة بين كبرى شركات الطيران الخليجية. فأرجو أن تتابعوا هذا اللقاء، ولكن البداية من تطورات حرب إيران. في ختام الليلة العاشرة من ضرباته على إيران، أعلن الجيش الأمريكي بأن قواته شنت ضربات على مراكز القيادة العسكرية الإيرانية والقدرات البحرية، كما تضمن بنك الأهداف في الضربة الأخيرة مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم بأن الهدف من هذه الضربات هو إضعاف قدرة إيران على مواصلة مهاجمة السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز. كما قال البيان إن عمليات عبور السفن التجارية عبر الممر البحري في مضيق هرمز الدولي الحيوي متواصلة. وفي إحصائياتها قالت القيادة المركزية أنه منذ أوائل مايو ساعدت القوات الأمريكية في تسهيل عبور ما يقرب من 900 سفينة تجارية و450 مليون برميل من النفط الخام. بموازاة التصعيد الأمريكي الإيراني تستمر الجهود الدبلوماسية. مصادر العربية أفادت بأن وزير الداخلية إيران سيلتقي اليوم في إسلام أباد قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، كما سيلتقي في وقت لاحق رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف. المصادر أوضحت أن المسؤول الإيراني سيحمل رسالة خاصة من الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان تتعلق بملف المفاوضات. الحديث بالطبع عن نافذة 10 أيام وقف إطلاق نار، وبالتالي هذا ما يؤدي إلى بعض التراجع على أسعار النفط منذ يوم أمس. في هذه الأثناء أشارت مصادر في سوق الشحن إلى أن رسوم التأمين البحري على السفن العابرة لمضيق هرمز وصلت إلى 10% من قيمة السفينة، وهو أعلى مستوى تم تسجيله منذ بدء الحرب الإيرانية، مقارنة مع رسوم كانت تتراوح ما بين 1% و3% سابقا. وصاحب ارتفاع الرسوم قيام بعض شركات التأمين بتعليق عروض الأسعار للعبور، في حين نصحت بعض شركات التأمين على مخاطر الحرب نصحت شركات الشحن بتعليق رحلاتها عبر مضيق هرمز. هذه أسعار النفط مشاهدينا، عودة لبعض الارتفاع. الآن برنت يعود ويرتفع إلى مستويات 90.5 دولار بارتفاع بدولار و25 سنت، من بعد ما كانت تراجعت يوم أمس، كانت وصلت إلى مفوق 90 وتراجعت عنها من بعد الأخبار عن إمكانية حل يعني وقف إطلاق نار لمدة 10 أيام. من ناحية أخرى بالطبع اليوم الأخبار تقول أنه ترامب على طاولته سيناريوين: سيناريو وقف إطلاق نار لمدة 10 أيام والمرور المزيد من النفط عبر مضيق هرمز، وسيناريو ضربة شاملة بمشاركة إسرائيلية، وبالتالي لذلك أسعار النفط تتأرجح حول مستويات 90 دولار. نلقي نظرة على العقود الآجلة على الأسهم الأمريكية، تشير إلى افتتاح إيجابي. الناسداك يبدو فيه ارتفاع ب 1.4% عند الافتتاح، استمرار للريباوند الذي نراه بأسهم الرقائق التي كانت قادت بعض الإيجابية يوم أمس بالسوق الأمريكية. واليوم أيضا الأسواق على ارتفاع بآسيا وبأوروبا.

و100 مليون ريال، بالإضافة إلى إصدار صكوك جديدة بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 17 مليار و200 مليون ريال. وقام المركز بتقسيم إصدارات الصكوك الجديدة إلى 5 شرائح.

مشاهدينا بموازات الأخبار العالمية التي نتابعها اليوم، نتابع البنوك السعودية في ظل صدور عدد كبير من نتائج البنوك. قبل ذلك هذا الخبر عن الاقتصاد السعودي، حيث أعلن المركز الوطني لإدارة الدين السعودي عن اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من استحقاقات وزارة المالية القائمة في الأعوام من 2026 إلى 2030 بقيمة إجمالية عند 17 مليار

إذا إلى أبرز أخبار المصارف السعودية. ارتفعت الأرباح الصافية لبنك الاس ان بي الأهلي السعودي بأكثر من 7% في الربع الثاني من العام إلى 6,610,000,000 ريال مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي. جاءت النتائج أفضل من توقعات المحللين البالغة 6 مليارات ريال. وعزى الاس ان بي ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع صافي الدخل من التمويل والاستثمارات ب 11%، بالإضافة إلى ارتفاع في إجمالي مكاسب الدخل من الاستثمارات ب 34%. وسجل صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل نموا ب 5% إلى 7 مليارات ريال. يأتي ذلك على الرغم من تسجيل البنك مخصص خسائر ائتمان ب 258 مليون ريال في الربع الثاني، هذا مقارنة مع عكس مخصص 170 مليون ريال في الربع المقارن من العام الماضي. وأقر مجلس إدارة اس ان بي توزيع أرباح نقدية عن المساهمين عن النصف الأول من السنة بواقع ريال و15 هللة، وهذا يقارن مع ريال 1 وزعها البنك في النصف الأول من العام الماضي. فأذن رفع التوزيعات النقدية. فأذن مشاهدين البنوك الكبرى في السعودية اس ان بي الراجحي والرياض كلها سجلت ارتفاع بالمخصصات. لدى أيضا هذه البنوك الكبرى يعني الاس ان بي على سبيل المثال، محفظة القروض نمت بأقل من محفظة الودائع، القروض نمت ب 3.5%، الودائع نمت ب 6%، وهذا ترند بدأ معنا منذ الربع الأول من العام الحالي. نلحظ أنه الودائع تنمو بأكثر من الإقراض، هل هو تأثير الحرب؟ أنه الحرب تخفف الطلب على الائتمان؟ هذا سؤال. ولكن أيضا لا ننسى أنه البنوك الكبرى كلها محافظ الإقراض عندها تفوق الودائع، ولذلك لجأت لإصدارات صكوك وسندات تدخل بالشق الأول من رأس المال. عند اس ان بي محفظة القروض 740 مليار، الودائع 698 مليار، فالقروض أعلى من الودائع. هذا سهم اس ان بي يتفاعل إيجابا اليوم. نلقي نظرة على توصيات المحللين حول سهم اس ان بي. عندنا شراء من جيفريز مع سعر مستهدف 51 ريال، يو بي اس شراء سعر مستهدف نفسه 51 ريال، وجي بي مورغان أوفر ويت 46 سعر مستهدف. أيضا الراجحي أعطانا نتائج أعماله، وقد ارتفع صافي أرباح الراجحي بالربع الثاني من العام الحالي بنسبة قوية 14% على أساس سنوي لتتجاوز الأرباح 7 مليارات ريال. وتجاوزت هذه الأرباح الفصلية متوسط توقعات المحللين البالغ 6,800,000,000 ريال، وبلغ إجمالي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة 881 مليون ريال في الربع الثاني بزيادة 47% سنويا. وسجلت الودائع 688 مليار ريال بزيادة 3.6% على أساس سنوي، فيما سجلت محفظة التمويل 688 مليار، محفظة القروض عذرا 762 مليار ريال بزيادة ب 2.7%. وعزى البنك نمو الأرباح إلى ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار ورسوم الخدمات البنكية والدخل من تحويل العملات الأجنبية. اللي بيلفت نظر بنتائج الراجحي انه النت انترست انكم اللي هو في صافي ما يجنيه، هو الفرق بين ما يدفعه على الودائع وما يقبضه من التمويل، كان عالي، ارتفع ب 15%. والراجحي عنده ميزه انه في الكثير من الودائع نون انترست بيرنج، فبالتالي من هنا عدد بتكون هوامش الربحيه عاليه بالنسبه للتمويل. الملفت انه سهم الراجحي متراجع ب 1.6%. الراجحي مثل البنوك الكبرى الامبيرمنتس مرتفعه 47% المخصصات، ومحفظة التمويل نمت بأقل من محفظة الودائع كما ذكرنا، ومحفظة التمويل أعلى من الودائع 762 مليار محفظة التمويل، الودائع 688 مليار، نفس النمط بين اس ان بي والراجحي. نظرة على توصيات المحللين الجديدة حول سهم الراجحي، يو بي اس حيادي سعر مستهدف 72 ريال، جي بي مورغان شراء مع 78 ريال سعر مستهدف، جيفريز احتفاظ مع سعر مستهدف 69.5. أيضا بنك الرياض من البنوك الكبرى اللي أعطتنا نتائج أعمالها، ارتفعت الأرباح الفصلية لبنك الرياض ب 2% إلى 2,650,000,000 ريال. جاءت النتائج أفضل من توقعات المحللين البالغة 2,000,000,000.

و580 مليون ريال، كما ارتفع صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل ب 10% أيضا عالية إلى 3 مليار و200 مليون ريال. وعزا الرياض ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات نتيجة زيادة صافي دخل المتاجرة وصافي دخل العمولات الخاصة ودخل توزيعات الأرباح. ومخصصات خسائر الائتمان بدورها ارتفعت ب 29% إلى قرابة 400 مليون ريال بفعل انخفاض في قيمة استثمارات وصافي مخصص انخفاض خسائر الائتمان إضافة لأصول مالية أخرى. بنك الرياض مشاهدينا أوصى بتوزيع 64 هللة عن النصف الأول من العام الحالي. هذا يعني إذا قارناه مع ما وزعه بالنصف الأول من العام الماضي يبدو وكأنه أقل، لأنه النصف الأول من العام الماضي وزع 85 هللة، بس بنك الرياض عمل رفع رأس مال، بالتالي زاد عدد الأسهم. فإذا نظرنا إلى قيمة التوزيعات بقيت نفسها، في اليوم عم بيوزع الرياض 2.54 مليار مليون ريال مطابقة لما وزعه بالنصف الأول من العام الماضي، أيضا وزع 2.54 مليار مليون، بس النصف الأول من العام الماضي توزعت على 2.990 مليار مليون سهم، هالمرة عم تتوزع على 3.980 مليار مليون سهم من بعد رفع رأس المال عبر توزيعات منحة. لذلك بيبين أنه الديفيدند بير شير أقل، بس هو إذا مقسوم على عدد أكبر من الأسهم لذلك ببين أقل. سهم بنك الرياض متراجع اليوم بتسعة أعشار النقطة المئوية. كما ذكرنا الشطب مرتفع أو البروفيجنز مرتفعة 30%، ومحفظة الودائع نمت بأكثر من القروض مثل كل البنوك الكبرى، وأيضا محفظة القروض أعلى من الودائع 377 مليار القروض، الودائع 348 مليار، فإذا نفس النمط. بي أس أف الإمبيرمنتس مختلفة، لدى بي أس أف مرتفع فقط قليلا المخصصات 13% فقط، ولكن أيضا محفظة الودائع نمت ب 12%، القروض 7%، فإذا أيضا نفس النمط بالنسبة لنمو القروض والودائع، ولكن الإمبيرمنتس مرتفعة بشكل طفيف عن بي أس أف. الأرباح الفصلية لدى بي أس أف نمت ب 6% إلى 1.5 مليار، وذلك على وقع ارتفاع بإجمالي دخل العمليات ب 12.6%. هذه الأرباح لبي أس أف تجاوزت متوسط توقعات المحللين البالغة 1.3 مليار ريال. فإذا كما ذكرت مخصص الائتمان بلغ 267 مليون ريال بزيادة قدرها 13% على أساس سنوي، وعزا بي أس أف نمو الأرباح إلى زيادة صافي دخل العمولات الخاصة ودخل المتاجرة ودخل توزيعات الأرباح. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بوقع 57 هللة عن النصف الأول، أعلى من 55 هللة التي وزعها بالنصف الأول من العام الماضي. نظرة على أسهم بي أس أف، فأذن بالسوق اليوم على ارتفاع ب 2.2%. ننتقل إلى توصيات الأسهم على بي أس أف. سيتي شراء مع سعر مستهدف 23 ريال، مورغان ستانلي احتفاظ، هولد مع سعر مستهدف 20 ريال، وإس إن بي كابيتال احتفاظ مع سعر مستهدف 18.9. على كل خلينا نستكمل نتائج البنوك بعد عنا الإنما، بس عندما ننظر إلى السوق السعودية المتراجعة بشكل طفيف اليوم ب 0.4% على حجم تداولات 3.6 مليار ريال. نلقي نظرة معا مشاهدينا على تداولات سوق الأسهم السعودية بالوقت الحاضر والأسهم المتحركة التي تحرك مؤشر السوق. فإذا مؤشر السوق بالأحمر اليوم، بس لا ننسى أنه الأحداث بالمنطقة يعني نبقى نراقب ماذا سيحدث، ورغم أنه البنوك مرتفعة ما عدا الإنما. خلينا نشوف الأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة بتظهر عنا البنوك. فإذا ملفت اليوم رد فعل سهم الراجحي متراجع رغم النتائج. الإنما متراجع 4.3%. الإنما أعطانا نتائج أعماله، لديه ارتفاع 1.4% بأرباح الربع الثاني إلى 1.590 مليار مليون ريال، نمو طفيف. الإمبيرمنتس ارتفعت 42% عند الإنما، المخصصات إلى 400 مليون ريال. الإنما غير البنوك الأخرى، محفظة الإقراض نمت بأكثر من الودائع 11.5%، الإقراض الودائع 6.5%. الإنما أوصى بتوزيع 25 هللة عن الربع الثاني من 2026 للوهلة الأولى، هي أقل من 30 هللة وزعها بالربع الثاني من العام الماضي، بس مثل الرياض الإنما كان عنده رفع رأس المال، بالتالي هو وزع نفس المبلغ 746 مليون ريال توزيعات الربع الثاني مماثلة لتوزيعات الربع الثاني من العام الماضي، بس العام الماضي قسمت على عدد أقل من الأسهم يلي هو 2.490 مليار مليون سهم، هو زاد رأس المال، فبالتالي اليوم نفس التوزيعات عم تتقسم على عدد أكبر من الأسهم، لذلك أصبحت بير شير أقل.
سهم الانما متراجع 4.5%. لاهلي مرتفع ذكرناها. دريس اعطتنا نتائج اعمالها، كان عندها نمو بالارباح. شركه دريس اليوم سهم ارتفع 6.25%. بترو رابغ ليومين متتاليين تراجعات وعلى اكثر الاكثر تداولا بدون اخبار. خلينا نشوف الاسهم الاكثر ارتفاعا في السوق. الابحاث والاعلام شركه تابعه لها هي اس ار ام جي سولوشنز، وقعت اتفاقيه مع اس تي سي تمثيل

0: الإعلامي عبر 8 للنشر بالنسبة للدوري السعودي، فبالتالي هذا العقد مع اس تي سي يفوق 5% من الإيرادات السنوية لاس ار ام جي، لذلك السهم مرتفع ب 7% هو سهم اليوم. دريس تحدثنا نتائجها قوية ومرتفع السهم، نظرة على الأسهم الأكثر تراجعا في السوق، أبو معطي عناية الاتحاد اليمامة للحديد على هذه القائمة بدون أخبار. نظرة على القطاعات القيادية اليوم، سابك مرتفع بعض الشيء ميل للارتفاع، سابك للمغذيات على ميل للارتفاع وتصنيع ميل للتراجع عذرا، التصنيع مرتفع بشكل جيد 1%، نترقب نتائج أعمالها. بقطاع الطاقة أرامكو متراجع اليوم رغم ارتفاعات النفط وبترو رابغ. نلقي نظرة على أسهم القطاع الاتصالات موبايل عليها حركة قوية، سمعنا يوم أمس أنه توالي التابعة لبي آي إف تنظر بشراء أبراج من موبايلي، وربما هذا ما يدعم أسهم اتحاد اتصالات للارتفاع ب 1%. نتوقف الآن مشاهدينا مع فقرة سهم اليوم. فقرة سهم اليوم تسلط الضوء على سهم حركته السعرية قوية أو عليه أحجام تداولات عالية، هذا ينطبق اليوم على المجموعة السعودية للأبحاث والأعلام اس ار ام جي، يسجل سهمها أكبر وتيرة ارتفاع يومية بستة أسابيع، وصل بأعلى سعر إلى 67 ريال ونصف، ولكن هذا الارتفاع يأتي من بعد موجة تراجعات مستمرة تقريبا من المستويات العليا بسبتمبر 2025، حتى أن عدد الأسهم المتداولة اليوم هو 13 ضعف متوسط ال 20 يوم الماضية، أكيد من بعد الخبر اللي أعلنت عنه أنه اس ار ام جي سولوشنز وقعت اتفاقية تمثيل إعلامي مع اس تي سي للدوري السعودي، وهذا العقد يمثل أكثر من 5% من الإيرادات السنوية لاس ار ام جي. نلقي نظرة على السهم بخمس جلسات، مع ارتفاعات اليوم تصبح التراجعات 5.4% رغم ارتفاعات اليوم، خلال شهر متراجع السهم ب 15.7% منذ مطلع السنة، تراجعات اس ار ام جي تقترب من 50%، وخلال 52 أسبوع التراجعات عند 64%، لأنه بالعام 2025 كان عندها خسارة الشركة. هذا يقارن مع أداء تاسي يلي هو متراجع فقط ب 2.6% خلال السنة. ماذا عن أساسيات السهم؟ السعر إلى القيمة الدفترية عند 1.8 مرات، ليس هناك مكرر ربحية لأنه الشركة تكبدت خسائر بالعام الماضي 2025 ب 366 مليون ريال، ولكن في فورورد بي إي عن 39 مرة يتداول السهم مقارنة مع الأرباح المتوقعة للعام الحالي. الشركة لم توزع أي أرباح عن السنوات الماضية، لذلك لا نستطيع الحديث عن ديفيدند ييلد. أرقام كابيتال الوحيدة التي تتابع السهم توصي بالاحتفاظ، ولكن السعر المستهدف من أرقام عن 110 ريالات وهو أعلى ب 80% عن آخر سعر إغلاق، منه جديد هذه التوصية. الملفت أنه لا يظهر على تداول أيا من كبار المساهمين، يبدو أنه كل الملكيات هي أقل من 5%، بالتالي لا تظهر على كبار المساهمين على تداول. للحديث أكثر عن نتائج البنوك السعودية معي من الرياض سيد ثامر السعيد الرئيس التنفيذي للاستثمار بي بي ال ام اي كابيتال. أستاذ ثامر مساء الخير وأهلا وسهلا بك معنا على جرس الإغلاق. خلينا نبدأ أولا بالخلاصة عند النظر إلى البنوك الكبرى، وكأنه كان في تباين شوي بين البنوك الكبرى اللي هي راجحي اس ان بي الرياض وباقي البنوك المتوسطة والأصغر حجما، ما هي خلاصتك الأولوية الأولية؟
1: مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين العربية. اللي قلت في البداية أعتقد أن القطاع على وجه العموم عنده مشكلة جيدة أنه يحصل عليها، وأنه عندنا طلب عالي على الائتمان. البنوك مطالبة بأنها توفر أكبر قدر ممكن من كفاية خلينا نقول من الودائع ورأس المال العامل حتى تلبي هذا الطلب العالي على الائتمان. من يتعامل مع القطاع البنكي يعرف أنه يعني البنوك اليوم عندها شقين، تسعير جيد فيما يخص الائتمان وأسعار الفائدة المقدمة إلى المقترضين، وفي الجهة الأخرى عندها أيضا هي مطلوبة بأن تدفع معدلات عائد سايبر أو معدلات على العوائد أعلى حتى تستطيع أن تستقطب معدل أكبر من أموال المودعين حتى تتقاسم هذه خلينا نقول هذا الماركت أو هذه الكعكة من أموال المودعين الموجودين ضمن هذا الاقتصاد. وبالتالي البنوك عندها طلب عالي على الائتمان وعندها أيضا مراعاة كبيرة للمودعين حتى يستطيعون أن يحصلون على الأموال أو على الودائع من هؤلاء العملاء. بالنسبة للجهة الأخرى احنا نتكلم عن قطاع اليوم استطاع أنه بمجمل المعلنين أن يحقق نمو بالأرباح خلينا نقول مقارنة الربع الحالي بالماضي ب 8% يعني المماثل من العام الماضي، وأيضا 3% بالمقارنة مع الربع الأول من العام 2026، هذا كمجمل للأرقام المعلنة. كل البنوك

0: وكاعلنت نمو في كافة العناصر باستثناء الانمى. احنا اليوم نشوف السوق يعني يضغط على ارقامه، لانه كانت عنده هو الوحيد اللي عنده تراجع في معدل الارباح المحققه ربع بربع، الربع الثاني بالربع الاول. في الاتجاه الاخر يعني خلينا نقول التوزيعات النقديه المقدمه حتى وان كانت تماثل القيمه التي اعلنتها، بالنسبه للبنوك التي اعلنت توزيعات نقديه ان كانت تماثل القيمة المعلنة في الربع الماضي أو في الفترة المماثلة أو النصف الأول أو الفترة المماثلة للعام الماضي، إلا أنها لا زالت هذه القيمة لا تعطي معدل العائد على التوزيعات الذي كانت تعطيه هذه البنوك. وبالتالي هذه العناصر الأساسية الثلاثة والأربعة هي التي تقود حركة القطاع البنكي. أولا عندنا يعني البنوك خلينا نقول المتوسطة والصغيرة أثبتت قدرتها على أنها تستطيع أن تنمي الودائع، ولكن بتكلفة أكيد أنها أصبحت أعلى مما كانت عليها. البنوك الكبرى أعتقد أنها أصبحت أكثر انتقائية فيما يخص تقديم الائتمان وفي التسعير كذلك.
1: دعني أسألك عن مجموعة من النقاط أحب أن أخذ وجهة نظرك فيها. تأثير الحرب اليوم، هل تعتقد أنه ارتفاع المخصصات لدى الكل ما عدا الأول، يعني ساب الأول الوحيد اللي عنده تراجع بالإمبيرمنت 97% إلى 5 مليون فقط، كل البنوك الأخرى عندها قفزة بالإمبيرمنت، اس ان بي من عكس مخصص ل 260 مليون، الراجحي ارتفاع 47% بمخصص الائتمان خسائر الائتمان، الرياض ارتفاع 30%، بي اس اف ارتفاع 13%، الانما ارتفاع 42% بالإمبيرمنت، كلهم يعني ما في غير الأول هو أوتلاير. هل تعتقد أنه إلى علاقة بإمكانية تعثر بعض العملاء بسبب الحرب، رغم أنه يعني السعودية لم تتأثر مثل باقي الدول يعني اللي استهدفت بالنسبة لحركة الضيافة مثلا أو غيرها؟ فهي أول نقطة بدي أسمع وجهة نظرك. خليني أسألك الثانية، موضوع نمو الودائع بأكثر من نمو الإقراض، هل لأنه في فترة الحرب بصير واحد منتظر ولا يأخذ دين إضافي حتى تتوضح الصورة، فهل نستطيع أن نقول أنه هذا أيضا من آثار الحرب على البنوك؟
0: جيد، تفضلت نادين بعنصرين جيدة فيما يخص الأوضاع الحالية. أولا ارتفاع المخصصات الائتمان أعتقد أنه فعلا مرتبط بالانقطاعات التي الانقطاعات اللوجستية التي طرأت خلال الفترة الحالية بسبب ظروف الحرب، وبالتالي أعتقد أنه جزء من المقترضين أو الذي تمولوا ليتتوسع أعمالهم التجارية فيما قبل فترة الحرب تعرضوا هم للانقطاعات بسبب الانقطاع اللوجستي، أو تعرضوا إلى خلينا نقول صعوبة في التحصيل أو في الوصول إلى السوق أو وصول بضاعتهم إلى السوق، وبالتالي انقطاعات في الكاش فلو في الإيرادات التي تحققها الشركات. وأعتقد أنه هذا بدأت البنوك تقرأه وتفسره بما يخص يجب أنه وجوب تعزيز المخصصات الائتمان حتى لا تتعرض هذه البنوك لأي تقلبات في أرقامها خلال الفترة يعني خلال ما تبقى من العام. وأعتقد أنه أيضا حتى البنك المركزي كمشرع يراقب هذا الجانب. في الجهة الأخرى هناك تحوط وهناك انتظار، وهذا الانتظار أصبح يأتي على البنوك بتكلفة من هذه الودائع، وهذه التكلفة التي تتحملها البنوك أصبحت تمثل عائد جيد بالنسبة للمودعين. حتى حنا مثلا نرى زي ما كنت تقرأين قبل شوي الإدريس، الإدريس أحد العناصر التي أثنت عليها في سبب نمو الأرباح هي العوائد على العوائد القادمة من الودائع ومن الصكوك التي تحملها كأداة استثمارية. هذا فيما يخص الشق التجاري. أخيرا فيما يخص التأثر الحكومي المباشر، احنا نعرف انه لم يكن هناك تأثر ملموس لانه الاقتصاد السعودي او الأعمال الاقتصادية المحلية لا زالت تسري كما هو مخطط لها او كما كان مرتب لها، الا انه لا بد ان يكون هناك الا وان كان هناك تغير في الجدول الزمني اكيد في بعض المشاريع او في بعض النطاقات. واعتقد انه هذا ايضا كان له اثر ملموس ومحمول على من تتقاول معهم او المتقاول معهم او من يقومون بهذه الاعمال من القطاع الخاص، واتخيل انه هذا جزء ايضا ملموس من المخصصات البنكيه.
1: شكرا جزيلا لك استاذ ثامر السعيد، الرئيس التنفيذي للاستثمار بي بي ال ام اي كابيتال، اهلا بك. وقفة مع فاصل مشاهدينا ونتابع جرس الإغلاق، ابقوا معنا.

0: الإطلاق الأكثر انتظاراً في المملكة العربية السعودية. رسمياً نقدم لكم ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، مجتمع حصري مسور يضم قصوراً فاخرة بتوقيع ترامب، المعنى الحقيقي لرفاهية الحياة. نادي ترامب انترناشنال للغولف مزود بملعب غولف عالمي مكون. فندق ترامب انترناشنال، ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، المكان الذي يليق بك.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: من سنة طائف ينبثق ضوء ساطع منسابا على طرقها وأوديتها ليرسم لنا فيها أفضل الفرص وأندرها. تجد الأرض الخام مباشرة على طريق الهدى السريع بمساحة شاسعة. مزاد فرصة تصنع ثروة.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد. قلصت صناديق التحوط انكشافها على أسهم التكنولوجيا الأمريكية بوتيرة قياسية خلال الشهرين الماضيين وفقا لبيانات صادرة عن جولدمان ساكس. وسجلت المبيعات أو سجلت الصناديق صافي مبيعات في القطاع خلال 6 من الأسابيع الثمانية الماضية، فيما بلغ التراجع التراكمي في القيمة السوقية لمراكزها نحو 10% في أكبر موجة خفض للانكشاف على أسهم التكنولوجيا منذ بدء جمع البيانات قبل أكثر من عقد. يأتي ذلك في وقت ترتفع فيه الرهانات على هبوط الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية رغم المكاسب القوية التي حققتها الأسواق، ما يعكس تزايد القلق بشأن قدرة موجة الصعود على الاستمرار بعدما قفز مؤشر S&P 500 بنحو 18% منذ أواخر مارس. واقتربت المراكز البيعية المكشوفة على أسهم المؤشر من 3.8% من إجمالي الأسهم المتاحة للتداول، وهو أعلى مستوى على الإطلاق وفق بيانات شركة S3 Partners التي يعود تاريخها إلى عام 2010. مشاهدينا، على كل صار في موجة روتيشن كبيرة. إذا نظرنا إلى تراجعات على الناسداك فيرسس التراجعات على S&P من القمة، هي أعلى بكثير لأنه الناسداك مدخل بأسهم التكنولوجيا. اليوم يعود بالفعل في تباين، بس بالإجمال بس يكون في خوف من الحرب بيرتفع الدولار، لذلك نرى اليورو قريب من 1.14. هذا لأنه النفط بيرتفع وبيرفع إمكانية التضخم، وبالتالي هو حافز للفيدرالي أن يرفع الفائدة، لذلك يدفع الدولار صعودا. وقفة أخرى مع فاصل مشاهدينا ونتابع.
1: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدينا. قبل استكمال برنامج جرس الإغلاق، على رأس الساعة دائما وقفة مع موجز لأبرز الأخبار السياسية مع زميل محمد طميحي. اليوم
1: شكرا نادين، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. أفادت مصادر العربية بأن وزير داخلية إيران التقى قائد

0: الجيش الباكستاني عاصم منير في إسلام أباد. وأكدت مصادر العربية أن وزير داخلية إيران سيواصل لقاءاته اليوم مع رئيس وزراء باكستان ووزير الداخلية الباكستاني أيضا. مصادر العربية أضافت أن باكستان تحاول الدفع باتجاه استئناف المفاوضات ما بين واشنطن وطهران. وكان وزير الداخلية الإيراني إسكندر مومني قد وصل إلى إسلام أباد على رأس وفد يضم الجهات التنفيذية في البلاد بدعوة من نظيره الباكستاني محسن نقوي. أعلنت وزارة الكهرباء الكويتية في بيان لها أن عدة محطات للكهرباء وتحلية المياه تعرضت مساء أمس لهجمات إيرانية في استمرار للهجمات لليوم الرابع على التوالي. أوضحت الكهرباء الكويتية أن الهجمات تسببت في اندلاع حرائق داخل بعض المحطات، موضحة أن قوات الإطفاء تمكنت من السيطرة عليها، ما أدى إلى خروج عدد من وحدات توليد الكهرباء عن الخدمة بحسب قولها. أعلنت قوة دفاع البحرين التصدي واعتراض وتدمير عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية اليوم الثلاثاء. القيادة العامة في البحرين أكدت أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى هبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. كما اعترضت منظومة الدفاع الجوية التابعة للقوات المسلحة الأردنية ثلاثة صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة وفق ما أفاد به مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة. وأكد المصدر أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، وأن فرق سلاح الهندسة الملكي تعاملت مع مواقع سقوط شظايا وأمنتها وفق الإجراءات المعمول بها. المصدر أشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية تواصل مراقبة أجواء المملكة الأردنية الهاشمية وتحافظ على جاهزيتها للتعامل مع أي تهديد يمس أمنها وسيادتها. أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتصريحات جماعة الحوثي بشأن اتهام السعودية بحصار الشعب اليمني وحظر الملاحة البحرية. وطالبت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته لحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر. وجددت قطر تضامنها الكامل مع السعودية ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها. أخيرا في هذا الموجز، دخلت قوة من فوج الهندسة في الجيش اللبناني إلى بلدة زوطر الغربية في إطار خطة المناطق التجريبية بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها. ونفذت القوات الإسرائيلية اعتبارا من منتصف الليل وحتى ساعات الفجر 6 تفجيرات ضخمة في محيط بلدتي زوطر الشرقية وزوطر الغربية، بالإضافة إلى بلدة كفر تبنين بقضاء النبطية. كما تعرض حي الدير في بلدة النبطية الفوقة لقصف مدفعي متقطع وأطراف مقدون، كما شهدت بلدة ميس الجبل بقضاء مرج عيون عملية نسف ضخمة. نهاية هذا الموجز، الآن نعود مرة أخرى إلى نادين هاني وجرس الإغلاق.
1: أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدينا في جرس الإغلاق، لنقوم بجولة على بعض الأخبار العالمية التي نتابعها اليوم، والبداية من الولايات المتحدة التي أعلنت أنها ستفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 50% على مجموعة واسعة من المنتجات الكندية. جاء هذا الإعلان ردا على ما وصف بالمعاملة التمييزية التي تمارسها كندا تجاه بعض الصادرات الأمريكية. ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على 3 أوامر لفرض هذه الرسوم الجمركية. يأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من إلقاء ترامب اللوم على كندا في انتشار دخان حرائق الغابات عبر الولايات المتحدة وتهديده بإضافة التكلفة الهائلة لمواجهة التلوث إلى الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الكندية. وتدخل الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ في 19 من أغسطس المقبل. ليس هناك من حركة قوية على الدولار الكندي، لأنه هي ليست يعني تعودنا على مسلسل التعريفات لترامب. ذكرت صحيفة The Financial Times اليوم أن الجهات التنظيمية في الصين تدرس تشديد الرقابة على تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، بدون يعملوا Export Controls. وتعكس هذه الخطوة مساعي بكين للحفاظ على الذكاء الاصطناعي محليا، وتظهر أن الصين شأنها شأن الولايات المتحدة، باتت تعد هذه التكنولوجيا المتقدمة ثروة وطنية حيوية تتطلب ضوابط صارمة. وكانت وكالة رويترز قد ذكرت في وقت سابق

هذا الشهر أن السلطات الصينية عقدت اجتماعات مع كبريات شركات التكنولوجيا لبحث إمكان تقييد وصول الشركات الأجنبية إلى أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية، ومنها التي لم تطرح بعد. بنفس الوقت مشاهدينا، اليوم الول ستريت جورنال تقول بأنه بعض كبار رؤساء شركات الـ AI بالولايات المتحدة مثل أنثروبيك وأوبن AI أيضا يتحدثون مع البيت الأبيض بشأن الحد من انتشار استخدام التكنولوجيا الصينية بالشركات الأمريكية. نتذكر أنه كان في نموذج ديب سيك اللي إجا منافس لتشات جي بي تي، نموذج صيني بكلفة أقل، ومن أيام أيضا شركة منشط الصينية أطلقت نموذج كيمي كي 3 اللي بينافس نماذج كلود وميثوس وفيبل 5 التابعة لأنثروبيك، وبالتالي هذه تستخدم من قبل الانتربرايزز الشركات الكبرى. ويبدو أنه في خشية أنه الشركات الأمريكية مستعدة أن تستخدم هذه النماذج الصينية لتكلفتها أقل، وهذا يطرح مسألة أمن قومي ووصول الصينيين إلى تكنولوجيا وملكية خاصة أمريكية. لذلك يبدو أنه أيضا البيت الأبيض يدرس كذلك الحد من انتشار التطبيقات الصينية بين الشركات الأمريكية، فأصبح لا شك هذا الأمر أمر أمن قومي بين الصين والولايات المتحدة. أيضا في أخبار التكنولوجيا، أجرت الشركة التايوانية TSMC مباحثات مع عملائها بشأن رفع أسعار تصنيع الرقائق بنسبة تصل إلى 10% خلال عام 2027، في خطوة تستهدف تعويض الارتفاع المستمر في تكاليف الإنتاج بحسب ما أفادت صحيفة نيكي نقلا عن مصادر مطلعة. وبدأت TSMC التي تعد المورد الرئيسي للرقائق لشركتي انفيديا وأبل، بدأت مناقشاتها مع العملاء في يونيو الماضي قبل أن تستقر خلال الشهر الجاري على زيادات أساسية في الأسعار تتراوح ما بين 5 و10% وفقا للصحيفة. ومن المقرر أن تدخل الزيادات الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من عام 2027 لتشمل كل من الرقائق المتقدمة والتقليدية. نبقى مع الأخبار من آسيا، حيث قفزت صادرات كوريا الجنوبية خلال أول 20 يوما من يوليو الحالي بنحو 63% على أساس سنوي، على الرغم من تخفيض عدد أيام العمل. وتلقت الصادرات الكورية الجنوبية دعما من الطلب القوي على منتجات الذكاء الاصطناعي، وسجلت صادرات أشباه الموصلات ارتفاعا بنسبة 180%، فيما قفزت صادرات منتجات الحاسوب ب 232%، في انعكاس مباشر لازدهار الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي عالميا. قبل أن أترك موضوع الذكاء الاصطناعي، إشارة إلى أنه كنت تحدثت أنا عن روتيشن حاصلة بالسوق، اللي هو الخروج من إيكو سيستم الذكاء الاصطناعي نحو أنواع أصول أخرى. يبدو أنه UBS يوم أمس عمل توصية أنه أصبحت أسعار أسهم شركات الرقائق متدنية، ورأينا منذ يوم أمس ريباوند بارتدادها بأسهم الرقائق أمريكيا يبدو مستمرة معنا اليوم في الجلسة الأمريكية. الفيوتشرز عم بدل على ارتفاع على أسهم هذه الشركات المصنعة للرقائق. إلى أخبار قطاع الإعلام الأمريكي، حيث قضت محكمة أمريكية بوقف صفقة اندماج شركتي باراماونت مع وارنر براذرز ديسكفري لمدة أسبوعين على الأقل، لإتاحة الوقت أمام عدة ولايات للنظر في دعواها ضد الصفقة والبالغة قيمتها 81 مليار دولار أمام القضاء. ورفعت 12 ولاية أمريكية بقيادة كاليفورنيا دعوى لوقف صفقة الاندماج على الرغم من تأييد وزارة العدل الأمريكية لها. وتقول الولايات أن الاندماج سيقلص المنافسة في هوليوود، ما قد يؤدي إلى إنتاج عدد أقل من الأفلام وارتفاع أسعار المحتوى السينمائي والتلفزيوني، إلى جانب الإضرار بفرص العاملين في القطاع. هي أسهم شركتي وارنر براذرز وباراماونت سكايدانس يوم أمس بأمريكا كانت على تراجع. يسعى فيفا إلى البناء على الزخم غير المسبوق لكرة القدم في الولايات المتحدة في المونديال الأخير، بعد أن سجل كأس العالم الأخير مستويات قياسية من المشاهدة والإيرادات، ما عزز القيمة التجارية للبطولة في السوق الأمريكية. وتستهدف الفيفا الآن بيع حقوق البث الأمريكية للمونديال لمونديالي 2030 و2034 في حزمة واحدة بحسب ما ذكرته مصادر لول ستريت جورنال، وسط تقديرات قد تصل قيمتها إلى نحو 4 مليارات دولار كقيمة لحقوق البث في الولايات المتحدة، مع اهتمام متوقع من شركات كبرى مثل ESPN ويوتيوب ونتفليكس. يبدو أنه بالمونديال الأخير اكتسب كرة القدم شعبية كثيرة بالولايات المتحدة، بيعت مثلا تيشرتات تحمل اسم ميسي وغيره من أبطال كأس العالم بشكل كثيف جدا.

0: هذا جديد على الكالتشر الأمريكية التي لم تكن تهتم بسنوات سابقة بالفوتبول، السوكر كما يعرف، اللعبة الشهيرة بأوروبا. فيبدو أنه هذا سيرفع من قيمة حقوق الباث التي تنوي الفيفا بيعها لمونديالات القادمة. أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية مشاهدينا على تراجع ب 43 نقطة تحت 10700 نقطة. لنلقي نظرة على الأسهم المتحركة اليوم، ما هي الأسهم الأكثر تداولا في السوق السعودية؟ فأذن الراجحي على تراجع رغم ارتفاع النتائج ورغم أنها فاقت التوقعات، السهم يتراجع. الإنما تراجع ب 4.4%. الإنما كان عنده نمو 1.5% بالربع الثاني عن الربع الثاني من العام الماضي، ولكن تراجع على أساس فصلي. يبدو أنه المستثمرين اليوم لم ينظروا إيجابيا إلى هذه النتائج. الأهلي أيضا النتائج فاقت التوقعات، السهم يرتفع ب 0.6%. دريس أعطتنا نتائج أعمالها وسجلت ارتفاعا ب 28% بأرباح الربع الثاني إلى 124 مليون ريال، على وقع ارتفاع 18% بالإيرادات إلى 7.3 مليار ريال. وقالت إدريس أن سبب ارتفاع الإيرادات هو الانتشار في المحطات، بالإضافة إلى زيادة عدد الشاحنات وارتفاع الإيرادات من الودائع البنكية والاستثمارات في الصكوك. هذا سهمها يرتفع بقوة اليوم. نظرة على الأسهم الأكثر ارتفاعا في السوق، إدريس على رأس القائمة. أيضا مدينة المعرفة اللي كانت بالأيام الماضية باعت أراضي مسجلة بأقل بكثير بقيمتها الدفترية، سجلت من خلالها أرباح رأس مالية ب 360 مليون ريال. لا يزال السهم يتفاعل. الأبحاث والإعلام أحدى شركاتها التابعة SRMG Solutions وقعت اتفاقية مع STC عقد بيع إعلانات للدوري السعودي لثمانية للنشر، يفوق 5% من إيرادات السنوية لSRMG، لذلك السهم مرتفع اليوم. هاي الأسهم الأكثر تراجعا في السوق، ما في أسباب اليوم، معظمها مضاربية. ماذا عن القطاعات القيادية؟ سابق اليوم تنهي الجلسة على ميل للارتفاع. التصنيع مكاسب قوية، نترقب نتائج أعمالها. بقطاع البنوك تباين اليوم بعد نتائج البنوك رغم أنها أتت قوية، ولكن الملفت كان ارتفاع المخصصات بالربع الثاني وتباطؤ بنمو الودائع. بي اس اف الاوتلاير مرتفع ب 2%. بذكر بنتائج بي اس اف، كانت صدرت يوم امس بعد اغلاق السوق وسجل ارتفاع ب 6% بارباح الربع الثاني. ارتفع اجمالي دخل العمليات ب 6.5%، والامبيرمنتس فقط 13% ارتفعت. يوزع 57 هلله بي اس اف عن النصف الاول، اعلى من 55 هلله اللي وزعها بالنصف الاول من العام الماضي. انتقالا الى قطاع الطاقه، ارامكو اليوم تنهي الجلسه على تراجع ب 14 النقطه المئويه رغم انه برنت قريب من ال 90 دولار. رابغ لليوم الثاني على توالي تخسر 2%. موبايلي تستفيد من أخبار أن توالي التابعة لبي آي إف تنوي شراء أبراج من موبايلي. حجم السيولة مشاهدينا حوالي 4.1 مليار ريال اليوم في السوق السعودية. مشاهدينا، اليوم هو اليوم الثاني لمعرض فارنبرو الشهير للطيران الذي يعقد في بريطانيا. على هامش هذا المعرض أجرت الزميلة كارينا كامل لقاء مع السيد تيم كلارك رئيس طيران الإمارات، حيث أكد رئيس شركة طيران الإمارات تيم كلارك في هذه المقابلة بأن الشركة تواصل استلام طائراتها الجديدة وفق الخطط، وأن هناك 49 طائرة إيرباص A350 سيتم تسليمها تدريجيا خلال العامين الحالي والمقبل، بالإضافة إلى استلام طائرات بوينغ 777 في الربع الثاني من 2027. وأكد كلارك أن طيران الإمارات تعمل على الاستثمار في تطوير قدرات قطاع صناعات الطيران والصيانة والإصلاح للتغلب على التحديات التي تواجه المصنعين في سلاسل التوريد.
1: In the first quarter, we had planned that this was probably going to go on a bit longer than we thought. I'm very pleased to say that we are cash positive, we are profitable. Perhaps not the levels that we would have had in the previous year, but hey ho, if we get through even and a break even plus, I'd be quite happy. I'm sure the shareholder would be quite happy, but we're going beyond that already. So at the moment, the company is in good shape. It's doing really well, surprisingly, given that this is going on longer than the first 3 months of the first quarter of our financial year. And if we can get through that, then I should think that we'll be in a good place. We're not changing any of our plans, don't get me wrong. The government is continuing to build the airport in Dubai South. We are continuing with our orders. We have over 350 aircraft on order. That's about $150 billion worth of kit coming in. We're going through the major retrofit program, which is we've done 100th aircraft now. We've got about another 120 to do. So all this is going on, and we have no intention of slowing up or stopping.
2: Yeah, I actually wanted to ask you about a couple of those issues. But firstly, with the deliveries, can you just tell us a little bit about any of the supply chain constraints that you

0: تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: أهلا بكم من جديد. تتصاعد المخاوف في الأسواق من عودة الضغوط التضخمية بقوة مع استمرار ارتفاع أسعار النفط على خلفية التوترات الجيوسياسية، ما قد يضيف نحو 0.8 نقاط مئوية إلى التضخم العالمي وفق تقديرات بلاك روك. وتزداد هذه المخاوف في وقت يشكك فيه محللون بقدرة أرباح الشركات الأمريكية الصغيرة والمتوسطة على الحفاظ على زخمها إذا استمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ما يعزز الدعوات إلى تنويع المحافظ الاستثمارية والحد من المخاطر. في السياق نفسه حذر جيمي دايمون الرئيس التنفيذي لجي بي مورغان من أن المستثمرين قد يقللون من حجم المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى التوترات الجيوسياسية وارتفاع الإنفاق العسكري وتفاقم العجز الحكومي، مؤكدا أنه لا يفضل شراء الأسهم أو سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل عند مستوياتها الحالية. بريطانيا، شكل رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنام أول حكومة له في خطوة عكست رغبته في الجمع بين مكافأة حلفائه من ناحية وتوسيع قاعدة التمثيل داخل حزب العمال من ناحية أخرى. وشملت التعيينات تولي جون هيلي منصب وزير الخزانة واحتفاظ شبانة محمود بمنصب وزيرة الداخلية، إلى جانب تعيين مياتا فانبولي وزيرة للأمن الطاقة في وقت تسعى فيه الحكومة إلى خفض الفواتير مع الحفاظ على التزامات الحياد الكربوني. وفي أبرز خطواته عين بيرنام كانيشكا ناريان وزير دولة للذكاء الاصطناعي مع منحه مقعدا داخل مجلس الوزراء للمرة الأولى، ما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا الملف في توجهات الحكومة الجديدة. وتتواصل مشاهدينا في بريطانيا فعاليات معرض الطيران الدولي فارنبرو في يومه الثاني. نذهب إلى كارينا تنضم إلينا من هناك تتابع سير هذا المعرض. كارينا، استمعنا إلى مقابلة تيم كلارك بالطبع يتحدث فيها عن جديد طيران الإمارات والمنافسة، ولكن ماذا أيضا عن اليوم الثاني من معرض فارنبرو اليوم؟ ما أبرز ما سمعناه؟
1: يعني الزخم مستمر نادين، ربما حتى في اليوم الثاني أعداد الزائرين أعلى من اليوم الأول بوضوح، فواضح أن هناك طلب قوي. ونحن نتحدث، نذكر المشاهدين، عن نصف المشاركين هذه السنة من بين 1600 شركة، من بينهم نصف هذه الشركات فعليا هي شركات الدفاع. وربما العنوان الرئيسي الآخر إضافة إلى التركيز على ملف الدفاع هو مسألة التاكسي الطائر أو الإي بي تولز، هي السيارات التي هي الإقلاع والهبوط العمودي أو تتمتع بهذه التكنولوجيا، الإقلاع والهبوط العمودي الإي بي تولز. فهذه هي الشعارات الأساسية للمعرض هذه السنة. عندما عقد في عام 24 نادين، إجمالي صفقات بلغ 80 مليار جنيه استرليني، وصلنا في اليوم الأول إلى 36 مليار و200 مليون جنيه استرليني، يعني تقريبا في اليوم الأول وصلنا إلى نصف ما حققناه قبل عامين. وفي اليوم الأول يعني الصفقات زادت قيمتها بنسبة 44% عما كانت عليه في اليوم الأول من السنة الماضية من ناحية طلبيات الطائرات بشكل خاص. فببساطة شديدة نادين، بداية قوية جدا للمعرض، وإذا استمر الزخم بنفس هذا الترند من الممكن فعليا أن

0: نصل إلى نفس المستوى قبل عامين أو حتى نتخطى، وهذا مؤشر واضح جدا عن أهمية قطاع الدفاع ومستوى الإنفاق أيضا في هذا المجال المهم.
1: الدفاع، ولا ننسى أنه هذه الأيام الحرب تقاد أيضا باستخدام الذكاء الاصطناعي، فهو أيضا طبيعة الدفاع تغيرت. كارينا، اليوم لدينا استحقاق مهم ببريطانيا، أندي بيرنام اختار وزرائه، وأين كانت المفاجآت؟
0: مفاجأة كبيرة جدا كانت اختيار جون هيلي وزيرا للخزانة. هذه الشخصية التي لم يتوقع أحد أبدا أن تكون في، حتى لم تكن في الشورت ليست أو القائمة القصيرة في الأسماء المتداولة لهذا المنصب، فكانت مفاجأة كبيرة لم يتنبأ بها أحد يوم أمس، ولكن كان في ترحيب لأنه جون هيلي أولا شخص يعني يتمتع بخبرة طويلة على مدار عقود في الحكومة البريطانية وعمل في الخزانة ولكن في عهد توني بلير، فهو متمكن وهو قادر فعليا على يعني سيطرة ربما على مالية العامة في بريطانيا. وفي أول تصريحات له وكان مهم جدا يعني بعد فترة قصيرة جدا من الإعلان عن توليه هذا المنصب، خرج أمام الكاميرات وقال إنه الأولوية رقم واحد بالنسبة لهذه الحكومة سوف تكون الانضباط المالي واتخاذ القرارات الصائبة. فواضح جدا إنه عين الحكومة على سوق السندات على جنيه الاسترليني، لا يود أني بيرنام ولا جون هيلي إخافة الأسواق أو يعني ربما أن تكون هناك أي تفاعلات سلبية في الأسواق المالية. إضافة إلى ذلك طبعا لدينا وزير الدفاع، ونحن هنا في فارنبرا نتابع هذا القطاع، عن كتب وستريتينغ وزير الصحة المستقيل أصبح وزير الدفاع. وهنا نأتي إلى النقطة التي كانت أثارت الجدل بين الخزانة والدفاع، لأنه جون هيلي وزير الخزانة اليوم كان وزير الدفاع سابقا وهو استقال بسبب خلافات مع الخزانة، الآن أصبح هو المسؤول عن الموازنة، ويقول أنه أكد أيضا في تصريحاته الأولية أنه بريطانيا ستمول قطاع الدفاع بالمبالغ التي يحتاج إليها هذا المجال المهم. وهنا في فارنبرا كان في ترحيب واسع بهذه التصريحات، لأنه هيلي نفسه عندما كان وزير الدفاع كان يطمح للوصول إلى مستوى الإنفاق 3% كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، هذا حتى أعلى من الطموحات التي كان تحدث عنها كير ستارمر. فيقول هيلي أنه عجلة النمو الاقتصادي من الممكن أن تأتي أصلا من قطاع الدفاع وزيادة الاستثمار فيه.
1: كارينا، شكرا جزيلا لك. لا شك بأنه إذن الأخبار كثيرة اليوم. هذه نهاية الجزء الأول من جرس الإغلاق على العربية، ولكن أنا مستمرة معكم على العربية بزنس بعد هذا الفاصل. إلى اللقاء.

تراجع حاد بحركة السفن عبر مضيق هرمز وسط قفزة بأسعار التأمين البحري. بلاك روك ترى أن التوترات الجيوسياسية قد تضيف 0.8 نقطة مئوية إلى التضخم العالمي. الصين تدرس تشديد الرقابة على تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات بحسب The Financial Times.

0: لنا في جرس الإغلاق على شاشة العربية بزنس. لما لا نبدأ هذا المقطع أو هذا الجزء من البرنامج بنظرة على إغلاقات الأسواق الخليجية اليوم؟ بالطبع الموضوع السياسي لا يزال طاغي على الأسواق، الموضوع الضربات العسكرية مرة جديدة، نسمع بالكويت توقف بعض الوحدات بإحدى مصانع إنتاج الطاقة. هذه الصورة متباينة اليوم، أسعار النفط قرب 90 دولار، سوق الأسهم السعودية تراجعت ب14 نقطة مئوية رغم نتائج قوية من القطاع المصرفي، في أحجام سيولة 4.2 مليار ريال، ولكن ضغط من بعض المصارف الأنمى، على سبيل المثال تراجع سهمه ب4% رغم النتائج. بدبي ارتفاع بثلث النقطة المئوية ولكن ضعف بالسيولة 530 مليون درهم. بأبو ظبي أحجام تداولات أفضل اليوم من يوم أمس، 910 مليون درهم، السوق على ارتفاع. بالكويت ميل للتراجع رغم نتائج قوية من NBK وبوبيان، أحجام التداولات 78 مليون دينار، ضعيفة نسبيا. بقطر استمرار للارتداد للجلسة الثانية على التوالي، ارتفاع بربع نقطة مئوية. وبعمان ضغط لليوم الثاني على التوالي، ضغط حاد 1.5% من النزول، قلصت الخسائر سوق مسقط. لنلقي نظرة سريعة على الأسهم، البحرين على ارتفاع. نلقي نظرة على الأسهم الأكثر تداولا بكل من هذه الأسواق، الراجحي اليوم كان عليه تراجعات ب1.8% رغم نتائج قوية. راجحي أعلن عن نمو بالأرباح، نمو بصافي دخل العملات الخاصة، النتائج كانت جيدة جدا ولكن السهم سجل تراجعات اليوم. الإنما خسرت 4.4% على السهم، كان عنده ارتفاع 1.5% بأرباح الربع الثاني عن الربع الثاني من العام الماضي، ولكن بعد التراجع عن الربع الأول السهم تراجع بقوة. وإذا نظرنا إلى حجم التوزيعات النقدية بتبين على أنه أقل، بس هو وزع نفس قيمة التوزيعات إنما على عدد أسهم أكبر، لأنه كان رفع رأس ماله عبر توزيعات منحة، بالتالي قسمت الديفيدند على عدد أكبر من الأسهم، صار بير شير أقل مما كان عليه بالعام الماضي. الأهلي سجل بعض الارتفاع، أيضا نتائج فقط التوقعات من البنك الأهلي. بترو رابغ لليوم الثاني على توالي تراجع ب2% على السهم. ودريس ارتفاع 6% من بعد قفزة بالأرباح والإيرادات، الإيرادات نمت ب18%، جزء منها من توسع الأعمال الشركة وجزء من عوائد على ودائع واستثمارات بسكوك. نظرة على الأسهم الأكثر تداولا بدبي، إعمار اليوم ارتدت إلى 11.14. اتحاد أنرجي اللي كانت سابقا الخليج للملاحة ثبات، إعمار للتطوير تحت بعض التراجع. ديوا اليوم على ارتفاع جيد بأكثر من 1%، كما ذكرت سيولة ضعيفة نسبيا بدبي. بأبوظبي أدنق للتوزيع و ADCB داعمان للسوق رغم تراجعات على أبوظبي الإسلامي. ننتقل إلى قطر حيث الصورة إيجابية، عندنا مصرف الريان أعطانا نتائج أعماله اليوم. قبل ذلك قطر الإسلامي يتفاعل مع النتائج الصادرة يوم أمس، ودلالة لاحظوا 9% من الارتفاع اليوم بقطاع البساطة المالية. الريان أعطانا نتائج أعماله، تراجع 16% بأرباح مصرف الريان بالنصف الأول من السنة إلى 687 مليون ونصف المليون ريال قطري. ننتقل إلى عمان حيث نرى ضغط كبير على سوق مسقط. يوم أمس 3% خسر سوق بنك مسقط، واليوم بنك مسقط يتراجع ب 2.4% إضافية، بنك سحار أيضا وشركات أوكيو على تراجع. يمكن في ريبرايسنج لأنه سوق مسقط ارتفعت بشكل كبير في العام الماضي وهذه السنة، لأنه كانت عمان محيدة من الحرب، يعني لم تستهدف، تم استهدافها بالفترة الماضية. حكى عرقجي أنه هذا ضغط على الدول الخليجية، ربما في إعادة تسعير للأسهم، أنه كونها كانت محيدة عن الحرب والآن استهدفت، ربما هذا قد يفسر ما يجري بسوق مسقط. نختم بالكويت حيث صدرت نتائج بنكين هما الوطني وبوبيان. الوطني اليوم سجل بعض الارتفاع بالسعر، كان أعلن يوم أمس بنك بوبيان عن نمو 9.7% بأرباح الربع الثاني إلى 28.3 مليون دينار فقط التوقعات ل 24.6 مليون دينار، المخصصات ارتفعت ب 38% لدى بنك بوبيان. NBK الوطني كان أعطانا نتائج أعماله، نمو 4.5% إلى أرباح الربع الثاني إلى 189 مليون و300 ألف دينار، أتت كثيرا أعلى من التوقعات البالغة 149 مليون دينار. فإذا NBK يتحدث عن ثبات بالنت انترست انكم وارتفاع 16% بالنون انترست انكم. كان اليوم في لقاء مع زميلة لارا مع السيد عصام الصقر وهو نائب رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لبنك مجموعة بنك الكويت الوطني، والذي أشار إلى أن البنك يواصل التركيز على تحسين جودة الأصول وتعزيز متانة الميزانية مع الحفاظ على مستويات قوية من السيولة. فلنستمع إلى هذا اللقاء.
1: احنا نثمن الاجراءات الاستباقيه اللي اخذها البنك المركزي لتعزيز متانه الاقتصاد المصرفي ودعم قدره البنوك على تمويل الاقتصاد في ظل التحديات الراهنه. البنك الوطني يعني يتمتع بمستويات سيولة وقوية تتجاوز المتطلبات الرقابية الأصلية للمعاملات.

بازل ثلاثة حتى قبل الإجراءات الأخيرة التي أعلنها البنك المركزي. في الواقع احنا يعني نقدر خطوات البنك المركزي، ولكن في نفس الوقت يعني البنك الوطني لم يحتاج الى الاستفاده حتى الان من اي من التسهيلات اللي وفرها بنك الكويت المركزي ضمن هذه الاجراءات. وكما تعرفين احنا نواصل في يعني قدرتنا على تحسين جوده الاصول، وحيث يعني جودة واضحة جدا أن تراجعت قيمة نسبة القروض المتعثرة إلى نسبة 1.22% في نهاية النصف الأول، مقارنة ب 1.36% في بداية العام.

إلى ملف الطاقة مشاهدينا، حيث قالت وكالة الطاقة الدولية أن دول الأعضاء في منظمة دول الأعضاء بوكالة الطاقة الدولية ضخت نحو 290 مليون برميل من النفط من مخزونات الطوارئ منذ الإعلان عن خطة السحب في 11 من مارس الماضي في إطار تحرك يستهدف دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية. وأكدت الوكالة أنها تراقب عن كثب تطورات أسواق النفط في أعقاب أحدث المستجدات في الصراع الدائر بالشرق الأوسط. وأضافت أن دول الأعضاء لا تزال تمتلك كميات كبيرة من مخزونات الطوارئ، من بينها أكثر من مليار برميل من الاحتياطيات خاضعة لسيطرة الحكومات. وكانت الوكالة قد اتفقت في مارس على إتاحة 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية في أكبر عملية سحب منسقة في تاريخها، بهدف مواجهة الارتفاع الحاد في أسعار النفط والاضطرابات التي شهدتها الأسواق بسبب الحرب. هذا وتوقع بنك جولدمان ساكس تجاوز سعر خام برنت ال 120 دولار للبرميل خلال الربع الرابع من العام إذا استمرت اضطرابات الإمدادات عبر مضيق هرمز، رغم أن هذا السيناريو لا يمثل توقعه الأساسي أو البيس كيس سيناريو. ولا يزال البنك يتوقع أن يبلغ متوسط سعر برميل برنت 80 دولارا في الربع الرابع من العام الجاري و 75 دولارا خلال العام المقبل على أساس تراجع التوترات في الشرق الأوسط. وأشار البنك إلى أن مخاطر الأسعار تميل إلى الارتفاع مع استمرار تعطل الشحن في مضيق هرمز واحتمال امتداد الاضطرابات إلى البحر الأحمر. وأضاف البنك أن انخفاض المخزونات العالمية يجعل سوق النفط أكثر عرضة لصدمات الإمدادات، في حين قد يحد ضعف الطلب الصيني من حدة الارتفاعات. كما أوصى جولدمان المستثمرين بتحوط من المخاطر الجيوسياسية عبر الاستثمار في عقود الديزل الأوروبية، مشيرا إلى استمرار الضغوط على الإمدادات العالمية من الوقود. نظرة على أسعار النفط مشاهدينا، فإذا على ارتفاع اليوم مزيج برنت عند 1.8% إلى 90 دولار 84 سنت، ونايمكس على ارتفاع ب 1.3%. نظرة على العملات الرئيسية مشاهدينا، دولار يرتفع بأوقات الاضطراب، وبالتالي نرى اليورو على ثبات، الباوند متراجع بعض الشيء في ظل ترقب أيضا لحكومة أندي بيرنام ما الذي تقوم به، وهل ممكن أن ترتفع أسعار السندات البريطانية أكثر مما هي عليه الآن، عائد 30 سنة عند 5.75% للجلس البريطانية. هي الأسواق الأوروبية اليوم على تباين، الداكس الألماني على بعض الارتفاع، الكاك على ثبات، والفوتسي على ارتفاع بعشر النقطة المئوية. المؤشرات الآسيوية على ارتفاع اليوم، الكوسبي سجل ارتدادة ب 3.5%، توبكس على والنيكي على ارتفاع. نسمع اليوم من يو بي اس يقول أنه أسعار شركات الرقائق أصبحت متدنية، وبالتالي هذا ما كان رفع أسهم التكنولوجيا منذ الصباح بالسوق بكوسبي، والفيوتشرز على أمريكا تدل على ارتفاع. على كل من مشاهدينا نأخذ وقفة مع فاصل، ومن ثم نتابع جرس الإغلاق، وابقوا معنا للحديث أكثر حول الأسواق العالمية، وأيضا ضيفنا من مصر حول السويدي إلكتريك، ابقوا معنا.

0: ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
3: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
5: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
6: أهلا وسهلا بكم من جديد في جرس الإغلاق. اليوم يوم إعلانات المصارف عن نتائج أعمالها بكل المنطقة. بمصر من أكبر البنوك CIB أعطانا نتائج أعماله، وقد ارتفعت الأرباح الفصلية للبنك التجاري الدولي ب 28% على أساس سنوي إلى 21 مليار ونصف المليار جنيه، فاقت التوقعات التي كانت عند 19 مليار و 190 مليون جنيه. وجاءت الأرباح مدعومة بنمو العائد من القروض والعمولات، وأوضح البنك أن صافي الدخل من الفائدة ارتفع ب 20% ليتجاوز 31 مليار جنيه في الربع الثاني، كما سجل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ارتفاعا بنحو 63% في الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي إلى نحو 3 مليارات و600 مليون جنيه. وسجلت الأرباح في النصف الأول، أرباح التجاري الدولي، نموا بأكثر من 17% لتتجاوز 39 مليار جنيه. مشاهدينا، إشارة إلى أن أرباح الربع الثاني نمت ب 28% رغم أن المخصصات ارتفعت ب 93% إلى 562 مليون جنيه مصري. فإذن رغم ارتفاع المخصصات، الأرباح نمت ب 28%. وقعت 7 شركات مصرية اتفاقيات تفاهم للحصول على أراض صناعية داخل مدينة السويد الصناعية في تنزانيا، وذلك تمهيدا لإقامة مصانع جديدة في قطاعات الصناعات الدوائية والهندسية والغذائية، ضمن خطة تستهدف تعزيز التوسع الصناعي المصري في أسواق شرق أفريقيا. وتأتي الاتفاقيات في إطار استراتيجية شركة السويد للتنمية الصناعية للتوسع في تطوير وإدارة المدن الصناعية داخل أفريقيا، عبر توفير أراض صناعية مجهزة ببنية تحتية وخدمات تشغيل ولوجستيات متكاملة، بما يختصر زمن تنفيذ المشاريع ويخفض تكاليف التشغيل ويعزز جاذبية الاستثمار بحسب الشركة. على كل، للمزيد حول هذا الموضوع معي من القاهرة سيد محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويد للتنمية الصناعية. أهلا وسهلا بك معنا سيد محمد، شكرا على هذا اللقاء. خلينا نبدأ من المنطقة الصناعية بتنزانيا، حجم الاستثمارات التي تم ضخها فيها، ماذا تستهدف، ما هي الصناعات التي تتواجد فيها، وما كانت الفكرة الرئيسية من وراءها؟
7: الأول أهلا نادين وأهلا بقناة العربية.
6: يا هلا.
7: لو تسمحي لي بس في ثواني قليلة أشرح فكرة أو مفهوم المطور الصناعي. إحنا في المطور الصناعي يعني ليس مجرد مطور بيبيع أرض صناعية، ولكن الحقيقة إحنا بنبقى شريك استثماري للمستثمر الصناعي، وبالتالي بنبقى معاه لحظة بلحظة من أول قرار الاستثمار حتى التشغيل، ويبدأ دورنا الحقيقة في تخطيط المناطق الصناعية وتجهيزها بالبنية التحتية وتوفير كل الخدمات اللوجستية والإدارية، وكذلك الترويج وجذب الاستثمار وربط هذه المستثمرين بالجهات الحكومية، بحيث يبقى المستثمر يقدر يبقى مركز في الانتاج، واحنا بنبيف زي ما بيقول بنبيف الرود للتصنيع. عشان كده المستثمر اليوم بيبقى محتاج الارض الصناعيه، او محتاج ان هو بنسميها ready to invest مش land to buy. وده الحقيقه ده الفرق اللي احنا بنتميز فيه في السويد للتنميه الصناعيه، وكجزء من مجموعه السويد الكتريك اللي هي اكبر مجموعه صناعيه في مصر.
6: طب لماذا بتنزانيا؟

0: وما هي الصناعات التي تستهدفونها؟
1: الحقيقة تنزانيا بلد واعدة جدا، في نفس الوقت هي متوفر فيها حجم سكاني متميز. دايما الفرص بتبقى موجودة في البلاد اللي فيها نمو، وإحنا الحقيقة كمجموعة السويدي وتواجدنا في أفريقيا ده سهل لنا كتير قوي من الدراسات اللي إحنا بنشتغل عليها عشان نقدر نبقى متوسمين في السوق ده. الحقيقة جذب استثمارات ممتازة، وبنبدأ الحقيقة بالعملاء المصريين لأن إيماننا بتنزانيا ممتد ليهم، وبالتالي ممتد لثقتهم فينا.
0: طيب
1: الحقيقة
0: بس معلش خليني أسألك لأنه عندي كتير أسئلة قبل أن يداهمنا الوقت. أول شيء، هل اليوم هذا الاندستريال كلاستر جاهز أم أنتم تعملون على تطويره؟ ثانيا، فهمنا أنه في 7 شركات مصرية وقعت اتفاقيات تفاهم لإنشاء مصانع في هذه المنطقة الصناعية. هنا سؤالي، ما حجم الاستثمارات المتوقعة من قبل هذه الشركات؟ متى يصبح الأمر نهائي، اتفاقيات نهائية وبدء الإنتاج؟ وما طبيعة المصانع التي ستكون موجودة هناك؟ وهل هي مخصصة لخدمة السوق بتنزانيا أم للتصدير؟
1: تمام. الحقيقة إحنا عندنا منطقة صناعية ممتدة على مساحة 2.6 مليون متر مربع، وقعنا اتفاقيات مع المستثمرين، 7 مستثمرين. إحنا بدأنا بالفعل في إنهاء المخطط العام وبداية ترفيق المنطقة الصناعية. 7 شركات دي أوريدي شركات بتشتغل في مجالات الهندسية ومجالات الغذائية والدوائية واللوجستية، متوقع استثمارات ليهم في حدود $50 مليون. إحنا المشروع مقسم ل3 مراحل خلال 6 سنوات إن شاء الله.
0: وهل ستخدم السوق الأفريقية؟ يعني هل الشركات اللي بدأت تبني مصانع هناك هدفها خدمة أن تصدر إلى السوق الأفريقية ربما؟
1: مظبوط. الصناعات بتخدم في الأساس السوق التنزاني، ولكن الحقيقة بوجود الاتفاقيات التجارية بين دول شرق أفريقيا ودول جنوب أفريقيا، فإحنا بنستهدف مش بس السوق التنزاني اللي في حدود 60 مليون أو أكثر، يمكن 70 مليون نسمة، لكن الاتفاقيات التجارية بتخلينا نوصل لعدد أكبر يوصل لحوالي 400 مليون نسمة في وسط وجنوب وشرق أفريقيا.
0: طيب خلينا ننتقل إلى المناطق الصناعية داخل مصر. كم تبلغ محفظة الأراضي الصناعية فيها التابعة لكم، وحجم المصانع المتاحة في هذه المناطق؟
1: طيب يعني إحنا الحقيقة شغالين في التنمية الصناعية يمكن من أكثر من 15 سنة. عندنا محفظة أراضي توصل لحوالي 60 مليون متر مربع في الأماكن القوية والاستراتيجية وداخل جمهورية مصر العربية زي العاشر من رمضان، 6 أكتوبر، منطقة العين السخنة، السادات، برج العرب، كلها أماكن استراتيجية وفيها مقومات للصناعة. عندنا حوالي 700 عميل من سواء كانوا عملاء مصريين أو استثمارات أجنبية. عندنا حوالي يمكن 20 جنسية من دول العالم بتستثمر معنا، ويمكن وصلنا لحجم استثمارات من المستثمرين بتوعنا في حدود $10 مليار بالنسبة من ساعة ما ابتدينا يعني. والحمد لله في ثقة من المستثمر الأجنبي في مصر، وحوالي يمكن 50% من الاستثمارات بقت استثمارات أجنبية موجودة في منطقتنا الصناعية.
0: أنا أشكرك جزيل الشكر على هذا اللقاء، ونتمنى لكم التوفيق. أستاذ محمد القماح، رئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.
0: مشاهدينا، هذه نهاية جرس الإغلاق. لارا تلقاكم بعد حوالي ساعة بالأسواق العربية، ومن بعد أنا أعود أيضا بساعة جديدة. الهدف منا هي متابعة بالطبع سير التداولات في الأسواق الأمريكية، وأيضا جولة على أبرز ما نتابعه على الساحة المالية والاقتصادية. شكرا جزيلا للمتابعة، وإلى اللقاء.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
3: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
1: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
2: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
4: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
0: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
7: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحداً.
3: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
8: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.

0: لا تذهب بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
1: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
0: اكبر شبكة من المراسلين،
2: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
0: وافضل باقة من المختصين.
3: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد،
0: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.
4: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش، والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
5: تجد انه من الصعوبة احيانا ان نرجع للروتين.
6: نعم، مطلب ببيئة العمل
7: هي في منافسة، ولكن اذا شاف انها ترتقي الى حسد لازم هو اللي يوقفها.
8: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
4: وتستمر مع الاهل والاصدقاء.
9: يعني اليوم احنا دايم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الاولى.
10: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلا.
11: الناس يعزمون في الدروبات.
4: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء، معي أنا علي قيدان على العربية FM.
12: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
13: المصادر المطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
12: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
14: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
15: سأعود لهذه النقطة. أفتح قوس.
14: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
16: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
14: المتخالفون.
16: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
14: المتحاورون.
17: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
14: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.

أهلا بكم إلى نشرة الرابعة، وهذه أبرز ملفات اليوم. رئيس المجلس الرئاسي اليمني يشدد بأن أي تفاهمات لن تكون نتيجة تهديد أو ابتزاز. بيانات خليجية وعربية تدين مزاعم أطلقها الحوثي بحصار السعودية للشعب اليمني. السيطرة على حرائق في محطات كهرباء والتحلية في الكويت إثر هجمات إيرانية جديدة. والأردن والبحرين يتصديان لاعتداءات إيرانية ولا أضرار بشرية أو مادية.

0: مسجلة. قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن الميليشيات الحوثية حولت مناطق سيطرتها لأسوأ مناطق للعيش على الأرض، وأضاف أن من يظن ضبط النفس ضعفا والحرص على السلام تراجعا فهو يسيء لإرادة الشعب اليمني. كما قال العليمي أن أي تفاهمات أو ترتيبات بعد اليوم في اليمن لن تكون ثمرة تهديد أو ابتزاز. وقال الرئيس اليمني أن الدولة تشهد تناميا لقدرات القوات المسلحة والأمن وتوحيدا للقرار العسكري والأمني. رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي أكد أن السعودية لبت طلب الحكومة اليمنية بدعم الموازنة العامة للدولة ومؤسساتها، وذلك في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.
1: قامت الميليشيات باستهداف المنشآت النفط الحيوية للاقتصاد الوطني ومحاولة إغراق البلاد بأزمة إنسانية شاملة، ولهذا تقدمت الحكومة بطلب الدعم العاجل من الأشقاء في المملكة العربية السعودية للموازنة العامة للدولة ومؤسساتها الوطنية، وهو النداء الذي لبته قيادة المملكة في موقف أخوي مشرف لاستعادة التعافي الواعد بعونه تعالى.
0: كما أعلن العليمي عن استئناف العمل على استئناف تصدير النفط عاجلا وتوجيه عائداته لخدمة الشعب.
1: انطلاقا من مسؤوليتنا في تخفيف المعاناة، فإننا نعلن العمل على استئناف تصدير النفط بكل الوسائل ابتداء من اليوم وتوجيه عائداته لخدمة الشعب اليمني في كل مكان، وفي مقدمة ذلك الوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة وصرف الرواتب وتحسين الخدمات ودعم الاستقرار الاقتصادي بما يضمن أن تعود ثروات اليمن إلى اليمنيين جميعا، لا أن تبقى رهينة لمغامرات الميليشيات وابتزازها.

0: نناقش هذا الملف من جدة مع وزير الثقافة والسياحة اليمني مطيع دماج، ومن عدن مع وحيد الفودعي الباحث والخبير الاقتصادي. أهلا بكما. في الحقيقة ما يجري في اليمن له ملفات متعددة، ملف سياسي وأيضا ملف اقتصادي لا يقل أهمية، فلنبدأ بالملف السياسي. مطيع دماج، من الذي يعرقل سفر اليمنيين من صنعاء؟
1: مساء الخير. الواضح أن كل ما يحدث لليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين وفي مناطق سيطرة الحكومة هو ناتج لانقلاب ابتدأ في عام 2014 وأسفر عن حرب ذهبت في مسارات مختلفة، أبرزها تحويل المواطنين اليمنيين إلى رهائن في مناطق سيطرة الحوثيين. قضية المطارات هي قضية واضحة ولكل أبناء الشعب اليمني، يعرف الجميع أن المطارات كانت تشتغل إلى صنعاء، ويعرف أن الرحلات كانت متدفقة بشكل مستمر إلى داخل الأردن، وأن مجمل الممارسات الحوثية جعلت مطار صنعاء أولا منطقة لا يسافر منها إلا من تحدد الميليشيا سفره، وبعد ذلك دخلت في إشكاليات أسفرت عن تدمير 4 طائرات يمنية، واليوم هناك رفض مباشر لتشغيل مطار صنعاء سواء عبر اليمنية أو عبر العرض الكريم التي تقدمت به المملكة الأردنية الهاشمية بتسيير رحلات عبر الطيران الأردنية. فهذه قضية في تقديري واضحة ومحسومة، وهي جزء من ممارسات يعيها كل أبناء اليمن الموجودين في مناطق سيطرة الحوثيين. المواطنين الموجودين في صنعاء وفي بقية المناطق تحت سيطرة الحوثيين يخضعوا لشروط غير إنسانية محكومة بالعنف وبالإرهاب، والأمر لا يتعلق فقط بإمكانية السفر، يتعلق في البداية بطريقة حياتهم، بمعاشهم، بمصادرة أموالهم، بخضوعهم لجبايات مخيفة، لحرمانهم من أدنى بوادر الحرية. فهي منظومة متكاملة.

0: لا يعيها الشعب اليمني بشكل واضح يعرفها، ولذا كل يوم نرى بالفعل تنامي قبضة الرعب والإرهاب الحوثية لمنع الناس من التعبير أو الحصول على أدنى حد من حقوقهم.
1: طيب، وحيد الفوضى، لا يوجد هناك استخدام لمطار صنعاء إلا باستثناء الرحلة التي غادرت إلى طهران وعادت مرة أخرى. من أين يحصل اليمنيون في الشمال على الغذاء، على الدواء، على مستلزماتهم اليومية؟ هل هناك بالفعل حصار على الموانئ اليمنية حتى لا يتم وصول تلك المستلزمات إلى الشعب اليمني؟
2: في حقيقة الأمر هذه ذريعة يستخدمها الحوثيين لابتزاز المملكة العربية السعودية، بينما الموانئ تحت سيطرتهم ظلت ولا زالت مفتوحة تتدفق منها الدواء والغذاء وكافة السلع المستوردة إلى عبر ميناء الحديدة إلى مناطق سيطرتهم في وإلى صنعاء والمناطق الأخرى التي تحت سيطرة الحوثيين. إذا لا يوجد حصار، الأبواب مفتوحة. أيضا هناك بعض التجار يستوردون عن طريق يعني موانئ تحت سيطرة الحكومة الشرعية وهذا متاح لهم، لكن جماعة الحوثي تقوم بجمارك إضافية أو فعلت جمارك إضافية لكافة السلع والمنتجات التي تأتي من مناطق الحكومة الشرعية، وهذا أيضا يخنق المواطن ويضيف من أو يزيد من الأعباء التي يتحملها نتيجة زيادة التكاليف، تكاليف هذه السلع وهذه المنتجات التي تمر عبر نقاط يعني داخلية. لا يوجد في العالم منافذ جمركية بين المحافظات إلا في الجمهورية اليمنية. جماعة الحوثي أيضا حاصرت الشعب اليمني من خلال ضرب موانئ تصدير النفط كما نعلم، وما أعلن عنه بالأمس كان محاولة لكسر إحدى أهم أدوات الحرب الاقتصادية التي تستخدمها جماعة الحوثي لخنق الحكومة الشرعية وإطالة معاناة اليمنيين. فمن يحاصر اليمنيين هم الحوثيين، فالجماعة لم تكتفي باستهداف موانئ تصدير النفط بل حرمت الدولة أيضا من أهم مواردها، وأيضا منعت استيراد الغاز المحلي الذي كان يأتي من مأرب إلى مناطق سيطرتها واتجهت لاستيراده عبر ميناء الحديدة رغم ارتفاع الكلفة لهذا الغاز، مما يضعف موارد الحكومة الشرعية ويضيف أعباء إضافية للمواطن. ولذلك فإن استئناف التصدير الذي أعلن عنه بالأمس يحمل رسالة مفادها أن موارد الدولة السيادية لا ينبغي أن تظل رهينة للتهديد والابتزاز. إذا من يبتز اليمنيين ومن يصادر حقوق اليمنيين هم بطبيعة الحال الحوثيين، فالموانئ مفتوحة وتدفقات السلع والخدمات ظلت يعني خلال الشهور الماضية تذهب إلى صنعاء بكل سلاسة بدون أي قيود، بدون أي تفتيشات، بدون أي
1: غير المنطق أن يظل ملايين الأشخاص في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون محرومون لسنوات من الغذاء والدواء إذا كان هناك بالفعل حصار مفروض على تلك المناطق. الوزير مطيع دماج، الحوثيون دائما يقولون على وسائلهم وبشكل مباشر بأن هناك حصار مفروض على الشعب اليمني. سؤال مرة أخرى، من الذي يفرض هذا الحصار بالفعل؟ وهل الشعب اليمني مقتنع بأن هناك جهات خارجية تفرض الحصار، أم أن الجهات التي تقوم بممارسة هذا الدور هي جماعة الحوثي؟
0: اسمح لي أن أقول بشكل واضح، ينبغي أن لا توقف عند مناقشة فقط الخطاب الحوثي، ولكن أيضا فضح وكشف دوافعه. لماذا استعاد الحوثيين هذا الخطاب في هذه اللحظة بالذات؟ لماذا عادوا مرة أخرى ليتحدثوا عن قضية الحصار ويتحدثوا عن قضية أن هناك منع للطيران من مطار صنعاء بعدما كانوا على مدار 3-4 سنوات منخرطين في مسار كان يمكن أن يفضي إلى السلام داخل البلد؟ وفي تقديري أن القضية واضحة لدى الشعب اليمني وأصبحت واضحة لدى العالم، أن الحوثيين هم مسؤولين عن المعاناة الكاملة للشعب اليمني، وهم مسؤولين بالفعل عن تسويق منظومة كاملة من الأكاذيب وظيفتها الأساسية التغطية الحقيقية عن سبب التصعيد الحالي. أنا في تقديري أن الإشكالية وأن الذرائع التي يسوقها الحوثيين وهي ذرائع

0: باستخدام المعاناة المحلية، هي في الأساس لإخفاء بالفعل الدوافع الأساسية التي أعادت وصعدت من الإشكالية داخل اليمن. وهذا الأمر لا يمكن فهمه بمعزل عن سياق تطورات المحور الإيراني وسياسته داخل المنطقة، وهي سياسة واضح أن حدث فيها تطور أساسي قائم في الأساس على إغراق المنطقة بالفوضى واستنزافها بالصراعات الداخلية واستنزاف الاقتصاد
1: وزير
0: الدولي.
1: وزير دماج، هل تقصد
0: بأن الأمر
1: الحوثيين سيغلقون مضيق باب المندب كما أغلقت إيران مضيق هرمز؟
0: الواضح أن السياسة الحوثية اليوم هي امتداد لفشل السياسة الإيرانية التي أرادت إحداث حصار كامل على الاقتصاد الدولي، والتي أرادت إحداث حصار كامل على الدول العربية في محيط الخليج العربي. هذا الأمر تحقق في كافة الدول العربية الواقعة على الخليج، لكن المنافذ الموجودة على البحر الأحمر ظلت منافذ حرة، وبالتالي الاستراتيجية الإيرانية وجدت نفسها عاجزة عن تحقيق أهدافها، أهداف الاستنزاف الاقتصاد الدولي، أهداف قيادة المنطقة إلى الفوضى. ولن يتحقق هذا الأمر إلا بمشاركة الحوثيين وبمحاولة ضربهم لحركة الملاحة في البحر الأحمر ومحاولة تعطيل حركة الغذاء وحركة السلع
1: تقول بأن
0: إلى داخل الدول الخليجية الموجودة
1: المصالح اليمنية ولفك الحصار عن الشعب اليمني، بل خدمة لأجندة إيرانية. من المتضرر الأكثر؟
0: واضح
1: لو حصل بالفعل إغلاق لمضيق باب المندب. والسؤال هنا لوحيد الفودعي.
2: يا عزيزي، الحديث عن الحوثي وأن السعودية هي من تحاصر اليمن ليس سوى قلب للحقائق وورقة ابتزاز سياسي لتبرير التصعيد الأخير. صحيح أن الواردات خضعت خلال السنوات الأولى لبعض القيود، لكن الادعاء بوجود حصار شامل لا يستقيم. فميناء الحديدة والصليب ظلا يعملان طوال الفترات الماضية، وتدخل عبرهم السفن والتجارة والغذاء والوقود تحت آلية التفتيش الأمومية. من يحاصر اليمنيين فعليا هم الحوثي أو الحوثي نفسه، فهو الذي استهدف موانئ التصدير كما تحدثت قبل قليل، وهو من أوقف أهم مورد للدولة وحرم اليمنيين أيضا من المرتبات والخدمات.
1: عندما يهدد الحوثيون بإغلاق مضيق باب المندب، من المتضرر الأكبر من إغلاق هذا المضيق؟
2: ما هي إلا سلسلة أو استمرار لسلسلة الابتزازات الحوثية التي يفرضها على الشعب اليمني. فالمتضرر الأول هو الشعب اليمني. أنت عندما يعني تقوم بتهديد الملاحة الدولية، هذا يؤدي إلى منع او اعاقه تدفقات السلاح والسلاح عبر هذا الممر الحيوي، مما يؤدي الى زياده تكاليف التامين وايضا زياده تكاليف الغذاء والدواء الذي يدخل ايضا الى الجمهوريه اليمنيه. اذا المتضرر الوحيد من هذا الاجراء هو الشعب اليمني. لا يمكن للحوثي ان يقوم بهذا الابتزاز لولا المساعدة أو الإعاز الإيراني له بأن يبتز الخليج بهذه الممارسات التي قد ربما نقول عليها أنها صبيانية. لذلك
1: هنا تذكر تصريحات السيد العليمي الدكتور عليمي مع الوزير مطيع الدماج، عندما قال بأن الحكومة اليمنية أو اليمن أو الشعب اليمني لن يرضخ للابتزاز الحوثي. ماذا يقصد بذلك، وما الخيارات المتاحة أمام الحكومة في هذه المرحلة لمواجهة هذا الابتزاز الذي يتحدث عنه السيد العليمي؟
0: في تقديري، خطاب الأمس للرئيس العليمي كان خطابا مفصليا، هو ليس إعلان حرب ولا إعلان سلام، هو إعلان عن حق الدولة وصلاحيات الدولة وسيادة الدولة وأمنها القومي ونظامها الجمهوري. وردة فعل الميليشيا الحوثية هي ما سيقود باتجاه الحرب أو باتجاه السلام. هذا الأمر واضح ولا فصال فيه، واستعادة الدولة لحديثها بشكل واضح عن صلاحيتها كدولة وانتقال في طبيعة التعاطي اليمني مع المشكلة الحوثية والإرهاب الحوثي والابتزاز الحوثي. وفي تقديري أن هذه مسؤولية الدولة، مثلما نعتمد ولدينا شراكات إقليمية ودولية، ومثلما خط الملاحة الدولي يؤثر على العالم بأكمله، مثلما هناك تهديد لحلفائنا في الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، إلا أن هذه مسؤولية الدولة. هذا هو مجمل ولب خطاب رئيس الجمهورية، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.

0: بالأمس، ليس خطابا عن الحرب ولا عن السلام، ولكنه عن مسؤولية الدولة وحقوقها الحصرية واستعداد الدولة لعمل كل شيء للحفاظ على هذه الحقوق وعلى هذه المسؤوليات وعلى الأمن القومي اليمني. ينبغي أن نعرف بشكل أساسي أنه عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي تتراجع حسابات السياسة والاقتصاد، وهذه القاعدة لا تصح فقط على اليمن ولكنها تصح على كل دولة موجودة في العالم. طبيعة التهديدات التي تطال الأمن القومي اليوم في اليمن مثلما تطال الأمن القومي في لكثير من الدول العربية في المنطقة مثلما تطال أمن الاقتصاد الدولي هي ما تحدد طبيعة التطورات الجارية في اليمن. الشعب اليمني والدولة اليمنية والجيش اليمني قادر على اتخاذ الإجراءات الحاسمة، وخاصة أن اليوم العالم يدرك أن ما يحدث في اليمن هو يحدث بسبب حركة إرهابية ميليشيوية، جزء من محور إيراني يذهب إلى محاولة تفتيت الدولة العربية في المنطقة، يذهب في اتجاه محاصرة الاقتصاد الدولي.
1: هذا الإدراك الذي يتحدث عنه الوزير دماج وحيد الفودعي، هل يعني بأن العالم لن يقف مكتوف اليدين إذا تم إغلاق باب المندب كما حصل الحال مع مضيق هرمز؟ وحيد الفودعي،
2: السؤال موجه لي. لا أعتقد أن العالم سيظل مكتوف الأيدي لإزاء هذه التهديدات، كون يعني يمثل الممر أهم ممر دولي في العالم، ويمر عبره أكثر من 20% من النفط العالمي. وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المعنية بهذا الأمر، وستستمر بالضغط أولا على إيران وثانيا على الحوثيين بعدم الابتزاز وعدم المضي قدما بهذه التهديدات. وأعتقد أن ما قاله أمس رئيس مجلس القيادة يمثل أهم خطاب بالنسبة للشعب اليمني، والذي تفاءل كثيرا خصوصا في النقطة التي تحدث عنها في موضوع استئناف تصدير النفط، والذي يمثل أكثر من 70% من إيرادات الدولة. وإذا ما أعيد الإنتاج بحدود 40,000 برميل، قد ربما يرفض خزينة الدولة بأكثر من 1.9 مليار سنويا. وهذا الذي يهم الشعب اليمني من خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي. أيضا قد تكون الحصة الصافية للجمهور اليمنية تفوق 1.3 مليار سنويا. هذه العوائد قادرة أيضا على دعم احتياطيات البنك المركزي وتمويل الواردات والمرتبات، وتخفيض أيضا عجز الموازنة وتنشيط الاقتصاد وتهدئة
1: طيب إذن هذه الصورة كما تابعنا من عدن عبد الفادي الباحث والخبير الاقتصادي. شكرا جزيلا لك، وشكرا أيضا لوزير ثقافة وسياحة اليمني مطيع دماج، وكان معنا من جدة. أعربت قطر عن إدارتها واستنكارها الشديدين لتصريحات جماعة الحوثي بشأن اتهام السعودية بحصار الشعب اليمني وحظر الملاحة البحرية، وطالبت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها المجتمع الدولي بالقيام بمسؤوليات لحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر. وجددت قطر تضامنها الكامل مع السعودية ودعمها كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها. أدانت الخارجية الكويتية تصريحات وادعاءات ميليشيا الحوثي ضد السعودية واستنكرت تهديداتها لأمن وحرية الملاحة البحرية، كما دعت إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن وحماية الملاحة في البحر الأحمر. وجددت الخارجية الكويتية تضامن الكويت الكامل مع السعودية، مؤكدة أن أمنها جزء لا يتجزأ من أمن الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي. أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي أكد أن ممارسة جماعة الحوثي ممارساتهم أسهمت في تعميق معاناة الشعب اليمني، مشيرا إلى أنها شكلت تهديدا لأمن المنطقة. وقال البديوي أن المحاولات الحوثية لتشويه الحقائق والتنصل من المسؤولية عن ممارستها هي محاولات بائسة، مؤكدا أن تداعيات تلك الممارسات انعكست على الوضع الإنساني والأمني في اليمن والمنطقة ككل. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية تصريحات جماعة الحوثي التي تضمنت اتهامات وصفتها بالباطلة ضد السعودية بشأن حصار الشعب اليمني، مؤكدة رفضها لهذه المزاعم. كما جدد الأردن تضامنه الكامل مع السعودية ودعمه لجميع الخطوات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها.

0: قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن المنظمة الدولية تشعر بقلق بالغ إزاء التهديدات الصادرة عن الحوثيين ضد السعودية، كما دعا دوجاريك إلى ضرورة الالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بهجمات الحوثيين على السفن التجارية.
1: We've seen the reports and are very much concerned by the renewed Houthi threats against Saudi Arabia, against freedom of navigation, which leads to the risk of an even wider regional escalation. We call for immediate de-escalation. We urge all parties to address their differences through dialogue and diplomacy, and reiterate that Security Council Resolution 2722 and subsequent resolutions related to Houthi attacks against merchants and commercial vessels must be fully respected.
0: وكان تحالف دعم الشرعية أكد عزمه حماية السفن التجارية بمضيق باب المندب ضد أي هجوم والرد على مصادر التهديدات بحزم وقوة. وأوضح المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي أن الادعاءات بشأن إغلاق الموانئ والمطارات اليمنية يأتي في سياق التصعيد الحوثي، وأن سردية الحصار مضللة تماما. وأكد اللواء الركن تركي المالكي أن الميليشيات الحوثية هي من تسبب في إغلاق مطار صنعاء وتدمير طائرات شركة الخطوط اليمنية ورفض مبادرات استئناف الرحلات من وإلى المطار. كما أعربت السعودية عن إدانتها الشديدة لما تطرقت له ميليشيا الحوثي من اتهام للمملكة بحصار الشعب اليمني وحظر الملاحة البحرية على المملكة، كما طالبت المملكة المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 بشأن اليمن والقرار 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر. وأكدت الخارجية السعودية أن المملكة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سفنها بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. وقالت الخارجية السعودية أن ميليشيا الحوثي تحاول تصدير مشاكلها الاقتصادية والرفض الشعبي لها عبر اختلاق اتهامات وتوجيهها للمملكة. وأضافت أن أجندة الميليشيا الحوثية ضاعفت من معاناة المواطنين اليمنيين بمناطق سيطرتها، وأنها انخرطت في صراع في المنطقة لدعم أجندتها وأهدافها. وأكدت المملكة موقفها الهادف إلى إحلال السلام في اليمن واستمرارها في دعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية.

الخارجية اليمنية أكدت على تقديرها لتأكيد السعودية استمرار دعمها لليمن مثمرة مواقفها الرامية إلى ضمان أمن اليمن واستقراره ووحدته. كما أشادت بالبيان السعودي حول انتهاكات ميليشيا الحوثي، وأكدت أن الانتهاكات الحوثية فاقمت معاناة اليمن وأطالت أمد الصراع، معتبرة أن مزاعم الحوثيين بشأن الحصار تمثل محاولة للتنصل من مسؤوليتهم عن تدهور الأوضاع وعرقلة جهود السلام. كما دعت المجتمع الدولي إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 ومواجهة تهديدات الحوثيين لحرية الملاحة، وأعلنت تأييدها الإجراءات التي تتخذها السعودية لحماية أمنها وأراضيها وممراتها المائية. أفادت وكالة الطاقة الدولية بأنها تراقب الوضع في أسواق النفط عقب أحدث المستجدات في الصراع الدائر في الشرق الأوسط. وقالت الوكالة إن التهديدات التي تتعلق بمضيق باب المندب الذي اكتسب أهمية متزايدة لتجاوز مضيق هرمز تزيد من حدة مخاوف أسواق الطاقة. كما أكدت الوكالة أن الدول الأعضاء سحبت حوالي 290 مليون برميل منذ 11 من مارس من احتياطاتها، لكنها لا تزال تحتفظ بكمية كبيرة من مخزونات الطوارئ بما في ذلك أكثر من مليار برميل، الأمر الذي يوفر ارتياحا كبيرا لأسواق الطاقة. من لندن معنا مدير مركز معلومات ودراسات الطاقة الدكتور

0: مصطفى البزركة. أهلا بك دكتور مصطفى. إذن لا يمكن إخفاء التهديدات الأخيرة لباب المندب بعد ما حصل في مضيق هرمز. هل سيحتمل العالم إغلاق مضيقين مهمين في الشرق الأوسط؟
1: تحياتي لك وللمشاهدات والمشاهدين الكرام. بالتأكيد العالم سيعاني الأمرين، من صحة التعبير، من إغلاق مضيق هرمز وإغلاق باب المندب. والكل يعلم أنه من خلف ذلك الميليشيات الحوثية هي إحدى أذرع النظام الإيراني في المنطقة. النظام الإيراني حصر في زاوية اليوم، ولذلك نرى أنه حرك ذراعه الحوثي. هذه نقطة. النقطة الثانية، المملكة العربية السعودية تمكنت من تهدئة أسواق النفط. لماذا؟ لأنها تمكنت من تصدير 5 مليون برميل عبر ميناء ينبع عبر البحر الأحمر. حينما يكون هناك تهديد لهذه الصادرات، هناك تهديد للاقتصاد العالمي. الاقتصاد العالمي يؤن، صحيح تفادينا مرحلة الركود، ولكن هناك تضخم مرتفع قد يرتبط بذلك بعرقلة الملاحة في البحر الأحمر. هذه نقطة. النقطة الثانية، تأثر قناة السويس وتأثر مصر في ذلك أيضا. النقطة الثالثة، وهو تأثر ما يطلق عليه خط سوميد لنقل النفط الخام من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط. هذه جميعها تجعل العالم يقلق، وحتى المصارف المركزية تقلق، وحتى الدول. أنا أعتقد أنه لابد من تحرك دولي، تحرك أوروبي. قبل أسبوع كان هناك بيان شديد بين مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي. لابد من أيضا يكون هكذا بيان وهكذا تحرك تجاه عرقلة الملاحة في البحر الأحمر والتهديدات بإغلاق مضيق.
0: ولكن دكتور مصطفى، رغم الضغوط الأمريكية لم تساهم أوروبا في حماية الملاحة في مضيق هرمز. لماذا يختلف الحال هذه المرة في باب المندب؟
1: أنا أعتقد أنه كما قلت العالم سيعاني الأمرين. الاتحاد الأوروبي كل شهر يخسر 30 مليار يورو، هذه قبل هذا الارتفاع إلى 90 دولار. اليوم يلامس 91 دولار سعر الخام برنت. هذه نقطة تهدد. هناك شحة في الديزل، هناك شحة في الغاز الطبيعي المسال. هذه جميعها تضيف نقاط أخرى إلى التضخم الذي موجود أصلا منذ بداية هذه الحرب وبداية عدوان النظام الإيراني على أكثر من 120 منشأة ومجمع للنفط والغاز وللتكرير في دول الخليج العربي التي هي لم تكن جزءا من هذه الحرب وتتفادى ذلك.
0: طيب، ولكن هل نتوقع تدخلا واضحا هذه المرة؟ السعودية أعلنت بشكل واضح حماية الملاحة إذا قام الحوثيون بمحاصرة أو بمنع السفن السعودية أو خطوط الملاحة السعودية من استخدام المضيق، وهي قادرة على فعل ذلك. ولكن أيضا هل سنشاهد مواقف أكثر حدة من كل دول أو تحالفات إقليمية لحماية الملاحة والرد على الحوثيين بشكل حاسم هذه المرة؟
1: دعني أجيبك بكلمتين. لكل صبر حدود. دول الخليج العربي تعرضت إلى عدوان مستمر منذ بداية هذه الحرب. النظام الإيراني يتفنن بعمليات العدوان، وهذه الأيام حرك ذراع الحوثي، هذه الميليشيا التي خنقت الشعب اليمني. هذه جميعها تجعل أنه لابد من وحدة الموقف، وشهدنا خلال الأيام القليلة الماضية هناك موقف موحد خليجي موحد. وكما قلت، للصبر حدود. لماذا؟ لأنه إن لم يكن هناك بد من تحرك عسكري، فبالتأكيد لابد من إيقاف هكذا عدوان وإيقاف هكذا ميليشيات لتهديد ليس دول الخليج وليس المملكة العربية السعودية أو اليمن، لتهديد اقتصاد العالم. ولذلك أنا أعتقد لابد من موقف موحد دولي تجاه هذه الميليشيات.
0: دكتور مصطفى البركزان البزركان، مدير مركز معلومات ودراسات الطاقة، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.
0: أيضا في الرابعة ولكن بعد الفاصل، القوات الإسرائيلية تطلق النار على مقربة من وحدات تابعة للجيش اللبناني في صوطر الغربية.

تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.

0: الأسئلة المعلقة أكثر من الإجابات.
1: قضية اغتيال الدكتور سيف الإسلام ليست حدثاً عابراً.
0: الملف لا يتوقف عند حد الاغتيال، بل يمتد ليفجر أزمة

0: دكتور سيف الإسلام القذافي، هل انتهى بالفعل حكم قبيلة القذادفة؟
1: هذا سؤال خطير ويحتاج إلى تصحيح.
0: السؤال محتاج إلى تصحيح، يحتاج إلى إجابة.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
4: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بزنس.
5: أهلا بكم من جديد. اعترضت منظومات الدفاع الجوية التابعة للقوات المسلحة الأردنية 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة الأردنية، وفق ما أفاد به مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة. وأكد المصدر أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، وأن فرق سلاح الهندسة تعاملت مع مواقع سقوط الشظايا وأمنتها وفق الأجراءات المعمول بها. وأشار المصدر إلى أن القوات المسلحة الأردنية تواصل مراقبة أجواء المملكة الأردنية وتحافظ على جاهزيتها للتعامل مع أي تهديد يمس أمنها وسيادتها. أيضا أعلنت قوات دفاع البحرين التصدي واعتراض وتدمير عدد من الهجمات الجوية الإيرانية لليوم، أو يوم الثلاثاء تحديدا اليوم. القيادة العامة في البحرين أكدت أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى هبة الاستعداد الدفاعي لحماية مملكة البحرين. الجيش الكويتي أيضا أعلن عن عمليات تصدي تقوم بها الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني. قبل ذلك أعلنت الكهرباء الكويتية أن عدة محطات للكهرباء وتحلية المياه مساء أمس تعرضت لهجمات إيرانية في استمرار للهجمات لليوم الرابع على التوالي. وأوضحت الكهرباء الكويتية أن الهجمات تسببت في اندلاع حرائق داخل بعض المحطات، موضحة أن قوات الإطفاء تمكنت من السيطرة عليها، ما أدى إلى خروج عدد من وحدات توليد الكهرباء عن الخدمة. دعونا نتابع تطورات من الكويت مع موفد العربية عادل عيدان. إذن الاعتداءات الإيرانية مستمرة على الكويت والاستهداف المباشر لمحطات توليد الطاقة مستمر.
6: بالتأكيد محمد، قبل 8 دقائق كان آخر هذه الاستهدافات، موجة من الصواريخ والمسيرات دخلت إلى الأجواء الكويتية، أطلقت معها صافرات الإنذار معلنة هذه الهجمة الجديدة منذ يوم أمس، ونحن نستمع إلى صافرات الإنذار. هو اليوم الرابع على التوالي كما قالت وزارة الكهرباء التي تقصف به محطاتها. هناك محطة كهرباء قصفت أكثر من مرة وكانت تركيزا عليها. بالفعل خرجت من تلك المحطات بعض الوحدات التي خرجت بفعل الحريق، وبعضها الآخر أخرج من قبل وزارة الكهرباء يعني لحماية الأجهزة، وبالتالي الحريق الذي استمر لمدة 6 ساعات تم إطفاؤه وتقييم الأضرار. وفرق الطوارئ باشرت بإصلاح الأعطال، وذلك حفاظا على الشبكة الكهربائية، يستعاض عنها بشبكات وخطوط من محطات أخرى لإيصالها إلى السكان. نعم كان هناك بعض الانقطاعات، ولكن جرى بالتأكيد إرجاع هذه الكهرباء. وزارة الكهرباء منذ بداية الحرب كانت تضع خطة لأي طارئ، وكان منذ الأسبوع الأول النظام الإيراني يستهدف محطات الكهرباء والطاقة في شمال البلاد. هذه المرة كان التركيز على جنوب البلاد، هناك محطات تم قصفها أكثر من مرة كما أشارت، بل أن محطات قصفت أكثر، يعني لا نتحدث فقط عن محطتين بل أكثر من موقع لوزارة الكهرباء، وإن لم يأتي البيان الذي صدر قبل ساعات على مواقعها. لكن ما نقوله بأن أيضا من الإجراءات الاحترازية هي وضع مولدات كبيرة في مختلف محافظات الكويت كإجراء احترازي لأي انقطاع. هذا ليس التحدي الوحيد، الصواريخ والمسيرات كما يرى الشارع.

0: الكويت بأن النظام الإيراني يتعمد باستهداف المواطنين المدنيين وليس فقط ما يقول أنهم قواعد أمريكية أو حتى معسكرات للجيش، بل هو يستهدف المدنيين عبر هذه المواقع المدنية التي يستهدفها أملا بتعطيش الكويتيين وكذلك قطع الكهرباء عن هذه الشبكة التي تعاني
1: بالنسبة للمواطنين. هل تأثرت الإمدادات، إمدادات الطاقة أو حتى المياه، بأن تم استهداف أكثر من محطة طاقة مؤخرا؟
0: هذا يحسب حقيقة إلى وزارة الكهرباء وفرق الطوارئ التي تعمل على مدار 24 ساعة. حينما محمد، لو نستذكر حينما كانت تقطع خطوط الإمداد التي تحمل الكهرباء ذات الضغط العالي لنقلها من مكان إلى آخر بفعل المسيرات والتصدي لها والشظايا التي تقع عليها في شمال البلاد، كان يجرى إصلاحها بشكل قياسي وبشكل سريع حتى يضمن هذا الفريق إيصال الإمدادات الكهربائية إلى مختلف المناطق. ما يحدث اليوم، نعم ثمة انقطاعات، ولكن أيضا ثمة جهد كبير يبذل لإيصال هذا التيار الكهربائي إلى المناطق حتى لا يشعر به المواطنون والمقيمون. لكن التحدي الآخر هو أنه في فصل الصيف دائما ما ترتفع درجات الحرارة، فبالتأكيد الناس يلجؤون إلى استخدام يعني المكيفات وغيرها واستخدام الكهرباء بشكل أكبر. هذا يشكل عبئا على شبكة الكهرباء التي تعاني حقيقة بشكل كبير من الأحمال الزائدة. لذلك اتجهت وزارة الكهرباء إلى مناشدة المواطنين والمقيمين إلى تخفيض وترشيد الاستهلاك من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 5 مساء. يجرى حقيقة في الكويت حتى يعني التفكير بنظام العمل عن بعد أو المرن لكي يخفف العبء عن هذه الشبكة الكهربائية التي تعاني أصلا من هذه الأحمال، بالإضافة إلى الاستهداف المتعمد من قبل النظام الإيراني للمحطات، وبالتالي هو عمل يراه البعض هنا في الكويت كجريمة حرب.
1: عادل عيدان من الكويت، شكرا جزيلا لك. هذا فيما يتعلق بالتطورات الميدانية سياسيا. أفادت مصادر العربية بأن وزير داخلية إيران التقى قائد الجيش الباكستاني عاصم بونير في إسلام أباد. مصادر العربية أضافت أن وزير الداخلية الإيراني سيواصل لقاءات اليوم مع رئيس الوزراء الباكستاني ووزير الداخلية أيضا. مصادر العربية أضافت أن باكستان تحاول الدفع باتجاه استئناف المفاوضات ما بين واشنطن وطهران. وكان وزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني قد وصل إلى إسلام أباد على رأس وفد يضم الجهات التنفيذية في البلاد بدعوة من نظيره الباكستاني محسن نقوي. في لبنان، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على مقربة من وحدات عسكرية تابعة للجيش اللبناني أثناء تنفيذها عملية الانتشار في بلدة زوطر الغربية في النبطية. واعتبرت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها عقب الحادثة أن هذا الاعتداء من شأنه أن يعرقل تطبيق خطوات الانتشار في المناطق التجريبية التي تتم في إطار الاتصالات مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان. المزيد في الرابعة ولكن بعد الفاصل.

0: الخطاب الديني الحالي يقدس النص أم يقدس أفهام الفقهاء وعقولهم؟
1: الأصل أن العقل هو مناط التكليف، فالأصل في الخطاب هو العقل. إذا وجد العلم ارتفع التطرف.
0: لماذا نشأ الإرهاب والتطرف إلى
1: القتال في الإسلام؟
0: أيوة،
1: أنه دفاع عن النفس.
0: تأخذ موقفا من مفهوم الولاء والبراء؟ تقر هذا المصطلح أم لا بداية؟ كان أستاذ الدكتور مالك الشعار مفتي طرابلس والشمال السابق.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: أهلا بكم مجددا إلى الرابعة. لا نتحول مباشرة إلى ديما محمد السائح وأخبار ما تبقى من المونديال.
5: شكرا لك محمد، ومرحبا بكم مشاهدينا. احتفل المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بشوارع العاصمة مدريد، حيث جاب اللاعبون والجهاز الفني على متن حافلة مكشوفة وسط آلاف الجماهير التي احتشدت للاحتفاء باللقب. وكان المنتخب الإسباني قد حظي باستقبال رسمي في وقت سابق قبل أن يواصل احتفالاته باستعراض الكأس عقب تتويجه باللقب العالمي الثاني في تاريخه إثر فوزه على الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية. وأنهى المنتخب الإسباني البطولة محققا 7 انتصارات وتعادلا واحدة، كما دخل التاريخ بوصفه أول بطل لكأس العالم يستقبل هدفا واحدا فقط طوال مشواره في البطولة. كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يعتزم تمديد عقد المدرب لويس دي لا فونتي حتى نهائيات كأس العالم 2030. وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية، يخطط الاتحاد المحلي لفتح مفاوضات التجديد عقب نهاية الصيف في إطار الحفاظ على الاستقرار الفني قبل استضافة إسبانيا والبرتغال والمغرب لنسخة مونديال 2030. ومن المقرر أن يشمل خطة الاتحاد الإبقاء على الجهاز الفني كاملا وسط رغبة مشتركة في استمرار المشروع الذي بدأ منذ تولي المدرب المهمة عام 2022، ويمتد العقد الحالي للمدرب الإسباني حتى عام 2028، وهو الذي قاد المنتخب الإسباني للفوز بلقب كأس الأمم الأوروبية قبل أن يضيف الإنجاز الأكبر بإحرازه للقب مونديال 2026.

نتحول إلى بوينس آيرس، حيث حظي المنتخب الأرجنتيني باستقبال جماهيري حافل لدى عودته إلى البلاد رغم خسارته للقب كأس العالم أمام إسبانيا في المباراة النهائية. وتحدى آلاف المشجعين الأمطار والطقس البارد للاحتفاء بالمنتخب، فيما استقبل المدرب سكالوني وأفراد البعثة بمراسم رسمية قبل أن يجوبوا شوارع العاصمة على متن حافلة وسط هتافات الجماهير. وأعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم غياب عدد من أفراد المنتخب عن رحلة العودة، وفي مقدمتهم القائد ميسي الذي لم يظهر أثناء نزول البعثة من الطائرة. وكان المنتخب الأرجنتيني قد خسر المباراة النهائية أمام إسبانيا بهدف دون رد بعد التمديد في لقاء أثار انتقادات إعلامية لأداء بعض لاعبيه وسلوكهم داخل الملعب. ولازلنا مع أخبار المنتخب الأرجنتيني، حيث يسود الغموض مستقبل ليونيل ميسي مع منتخب بلاده بعد خسارة نهائي كأس العالم. وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم يسعى لإقناع ميسي بمواصلة مشواره مع المنتخب حتى بطولة كوبا أمريكا 2028. وأضافت الصحيفة أن ميسي يفضل تأجيل حسم قراره النهائي على أن يقيم جاهزيته البدنية مع نهاية كل موسم قبل تحديد مستقبله مع المنتخب. في المقابل بدأ المدرب سكالوني التحضير للمرحلة المقبلة عبر برنامج يتضمن 6 مباريات ودية.

0: استعدادا للاستحقاقات المقبلة. غاب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن نهائي كأس العالم بسبب خلافات متصاعدة بين يويفا والاتحاد الدولي لكرة القدم. وبحسب التقارير الصحفية، تصدرت هذه الخلافات قضية تعليق فيفا لعقوبة الإيقاف التلقائي للمهاجم الأمريكي بالوغان، إلى جانب ملف الحكم الصومالي عمر عبد القادر الذي لم يشارك في البطولة بعد منعه من دخول الولايات المتحدة الأمريكية. كما أبدى الاتحاد الأوروبي تحفظات على عدد من الإجراءات التي اعتمدها فيفا خلال البطولة، من بينها تمديد الاستراحة بين الشوطين في المباراة النهائية وفترات التوقف الإلزامية للترطيب، إضافة إلى آلية إدارة بعض المباريات ذات الحساسية السياسية. اشتعلت المنافسة على جائزة الكرة الذهبية لعام 2026 بعد إسدال الستار على كأس العالم. ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، يتصدر رودري قائمة المرشحين بعدما قاد منتخب بلاده إلى اللقب وتوج بجائزة أفضل لاعب في البطولة. ويواصل ميسي حضوره ضمن دائرة المنافسة رغم خسارة الأرجنتين في النهائي، فيما يبقى لامين يامال بين الأسماء المطروحة، كما يبرز الفرنسي كيليان مبابي ضمن أبرز المنافسين بعد تتويجه بالحذاء الذهبي للمونديال، إلى جانب اعتلائه لصدارة الهدافين التاريخيين لكأس العالم برصيد 22 هدفا.
1: تحقيق أفضل لاعب في كأس العالم لا يضمن لك الكرة الذهبية، جائزة نشأت في عام 56 من مجلة فرانس فوتبول، لكن في عام 95 عدل القانون وأصبحت تمنح أيضا للاعبين غير الأوروبيين. ومنذ اعتماد القانون الجديد، حالتين فقط للاعب نال جائزة أفضل لاعب في كأس العالم ورفع الجائزة الأغلى فرديا في كرة القدم. الحالة الأولى هي لمودريتش في 2018، الكرواتي حل وصيفا لبطل العالم واختير أفضل لاعب في البطولة بروسيا، كما رفع الجائزة الذهبية في باريس. بعدها بأربع سنوات، ميسي في قطر نال الجائزة في الدوحة بعد تتويجه بالمونديال، وبعدها بأشهر حقق الكرة الذهبية. البرهوث الأرجنتيني حقق الجائزة في ثماني مناسبات، الرقم 10، وفي 2010 حقق الكرة الذهبية رغم عدم تحقيقه جائزة الأفضل في المونديال التي رفع الأوروغوياني دييغو فورلان. في 2014 حصل العكس، حقق جائزة أفضل لاعب في البرازيل والكرة الذهبية ذهبت لمنافسي البرتغالي رونالدو. تحقيق الأفضل في المونديال لا يمنحك الأفضلية في البالوندور. كأس العالم 98، رونالدو الظاهرة حقق جائزة الأفضل والكرة الذهبية ذهبت في يدي زيدان. في 2002 الألماني أوليفر كان أصبح أول حارس مرمى ينال الجائزة والكرة الذهبية نالها رونالدو البرازيلي. وفي 2006 زيدان، ورغم خسارة النهائي، اختير أفضل لاعب والمدافع كانافارو فاجأ الجميع ليرفع الإيطالي الكرة الذهبية في العاصمة باريس.
0: دخل المدرب الإسباني بيب غوارديولا دائرة المرشحين لتولي تدريب المنتخب الإيطالي، حيث ذكرت شبكة سكاي سبورتس الإيطالية أن المدير الفني للاتحاد باولو مالديني عقد اجتماعات مع غوارديولا في مدينة برشلونة استمرت لثلاثة أيام لعرض مشروع إعادة بناء المنتخب استعدادا لبطولة كأس أمم أوروبا 2028. وأضافت التقارير الصحفية أن غوارديولا لم يحسم موقفه من العرض حتى الآن، بينما يواصل الاتحاد الإيطالي البحث عن مدرب جديد بعد رحيل جاتوزو إثر فشل المنتخب في التأهل إلى كأس العالم 2026. ويبرز اسم غوارديولا إلى جانب روبرتو مانشيني وبيرلو في قائمة المرشحين لقيادة المنتخب الإيطالي خلال المرحلة المقبلة. نهاية الموجز الرياضي، عودة الآن إليك محمد.
2: شكرا ديما. في نهاية الرابعة تذكير بالعناوين. رئيس مجلس الرئاسة اليمني يشدد بأن أي تفاهمات لن تكون نتيجة تهديد أو ابتزاز. بيانات خليجية وعربية تدين مزاعم أطلقها الحوثي بحصار السعودية للشعب اليمني. السيطرة على حرائق في محطات كهرباء وتحلية مياه كويتية إثر هجمات إيرانية جديدة. الأردن والبحرين يتصديان لاعتداءات إيرانية ولا أضرار بشرية أو مادية مسجلة. نهاية الرابعة، إلى اللقاء.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.

0: عليك أن تقرأ العناوين. بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
1: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
4: النظام الإيراني يدعي أنه يسعى إلى وحدة إسلامية عربية، لكن على أرض الواقع نرى تفرق في كل دولة يتدخل فيها.
5: أنت تريد أن تتزعم العالم الإسلامي وعلاقتك شديدة السوء مع كل الدول الإسلامية. اليوم كم ميليشيا وكم منظومة داخل العراق خلقتها إيران؟
4: ما تعتقد أن النظام الإيراني ساهم في الانقسامات السياسية بين الدول العربية؟
5: كل مكان فيه إيران أولاً تجد الفرقة، تجد عدم محاولة الإصلاح، تجد الانسداد السياسي. محمد مرسي وهو رئيس الجمهورية في مصر يذهب للمرشد ليتلقى الإرشادات منه.
3: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
6: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شاهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
2: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح، اتجاه مختلف

0: أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش. والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
4: تجد انه من الصعوبة احيانا انه نرجع للروتين.
5: نعم، مطلب ببيئة العمل
6: في منافسة، ولكن اذا شاف انها ترتقي الى حسد لازم هو اللي يوقفها.
7: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
3: وتستمر مع الاهل والاصدقاء.
8: يعني اليوم احنا دايم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الاولى.
9: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلا.
10: الناس يعزمون في الجروبات.
3: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 5 مساء، معي أنا علي قيدان على العربية FM.
11: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
12: سأعود لهذه النقطة. أفتح قوس.
11: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
13: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
11: المتخالفون.
13: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
11: المتحاورون.
14: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
11: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
15: العربية FM
1: أن تعرف أكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. رئيس مجلس الرئاسة اليمني يشير إلى تنامي قدرات القوات المسلحة والأمن وتوحيد القرار العسكري والأمني، ويؤكد خلال اجتماع مع هيئة التشاور والمصالحة أن الدولة اليمنية لن تسمح للحوثيين بفرض قرارات الحرب والسلم، ويقول إن الميليشيات الحوثية حولت مناطق سيطرتها إلى أسوأ مناطق العيش على الأرض. البحرين تدين بشدة التهديدات الإرهابية الحوثية لأمن السعودية وحركة الملاحة البحرية، وتطالب بتضافر الجهود الدولية لحماية أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. أمين عام مجلس التعاون الخليجي يقول إن ممارسات الحوثي أسهمت في تعميق معاناة الشعب اليمني. الجيش الإسرائيلي يطلق النار قرب وحدات عسكرية لبنانية أثناء انتشارها في زوطر الغربية. مصدر لبناني يقول للعربية أن الرئيس اللبناني سيطلب من ترامب جداول زمنية للانسحاب الإسرائيلي. باريس تستدعي القائمة بالأعمال الإيراني لديها بعد احتجاز موظفين في سفارة فرنسا لدى طهران. كتلة تقدم النيابية في العراق تؤكد دعم الحكومة في الإصلاحات وحصر السلاح بيد الدولة. وزير الخزانة الأمريكي يتحدث عن

انخفاض بمشتريات الصين من النفط الإيراني. شركة شامران بتروليوم توقف مؤقتا إنتاج وتصدير النفط عبر الأنابيب من حقلين في كردستان العراق. سوق الأسهم السعودية تغلق على انخفاض عند مستوى 10698 نقطة. صحيفة موندو ديبورتيفو تقول أن الإسباني رودري يتصدر قائمة مرشحي الكرة الذهبية لهذا العام. مستمعينا ومستمعاتنا، بعد فاصل قصير تتابعون حلقة جديدة من برنامج هذا المساء.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
3: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
2: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
4: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
2: المتخالفون،
4: أبرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
2: المتحاورون.
5: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
2: الشارع السياسي على العربية اف ام عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
6: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش. والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
7: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إن نرجع للروتين.
8: نعم، مطلب بيئة العمل.
9: في منافسة، ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
10: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
6: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
11: يعني اليوم إحنا دائماً بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
12: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
13: الناس يعزمون في الدروبات.
6: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب بالحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 5 مساء، معي أنا علي قيدان على العربية اف ام.
14: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
15: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
14: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

مساكم الله بالخير وحياكم الله مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة العربية FM أينما تكونون وأينما يصلكم بث استديوهات العربية FM من الرياض. نحييكم

0: معكم في حلقة جديدة ومباشرة من برنامج هذا المساء. هذا المساء مستمعينا الكرام زي ما تعودت يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء، وهذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم علين قيدان، التنسيق لدى زميلة وعد الدوسري، وهذه تحيات الزملاء من قسم الإنتاج محجوب محمد وزياد الجفان. نذكر مستمعين الكرام بأنه برنامج هذا المساء وكذلك جميع برامج إذاعة العربية FM منقولة لكم صوتا وصورة عبر منصة اليوتيوب وكذلك تطبيق إكس على آت العربية FM. في كل مساء مستمعين الكرام يكون هناك سؤال تفاعلي خاص لك أنت عزيزي المستمع، من خلال هذا السؤال تقدر تشارك معنا على الهواء مباشرة عن طريق الهاتف المباشر على الرقم 0115 100 100، كذلك تقدر تشارك معنا عن طريق الرسائل النصية عبر الواتساب على الرقم 056 62 62 062. في كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة ونسأل. اليوم موضوعنا مستمعين الكرام عن مقولة معروفة لدى الكثير: الله يا الدنيا وين كنا وين صرنا. الأشخاص مستمعين الكرام مع الزمن يتغيرون، يتغير منصبهم، تتغير وظائفهم، وكذلك تتغير شخصياتهم، البعض كذلك حتى تتغير نظرتهم للحياة. لكن بعد سنوات طويلة قد تقابل زميل دراسة أو صديق قديم يذكرك بماضيك بمقولة الله يا الدنيا وين كنا وين صرنا. البعض يضحك ويعتبرها مجرد مزحة واسترجاع للماضي والذكريات، لكن قد يراها آخرون إنها تقليل من الشخص واستنقاص لكل ما حققه اليوم. واليوم سؤالنا لكم مستمعين الكرام: كيف تتعامل مع الشخص اللي كل ما شافك يرجع يذكرك بالماضي، وممكن يستخدم عبارة الله يا الدنيا؟ الكل اللي حاب يشارك معنا مستمعين الكرام في سؤالنا التفاعلي يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115 100 100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056 62 62 062.

0: المساء.
1: إذن مستمعين الكرام، سؤالنا التفاعلي في حلقة اليوم من برنامج هذا المساء، نسأل عن كيف تتعامل مع الشخص اللي كل ما شافك يرجع يذكرك بماضيك، وعاد يبدأ الذكريات بالله يا الدنيا، وين كنا وين صرنا، وهل تعتبرها عزيزي المستمع أنها مزحة أم انتقاص لشخصك؟ كل اللي حاب يشارك معنا ويقول لنا رايه في سؤالنا التفاعلي يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية FM على الرقم 0115

0: نبدأ باستقبال اتصالات المستمعين. معانا أول اتصال في حلقة اليوم. مساء الخير.
1: مساء الجمال.
0: هلا وسهلا، حياك الله يا رياض
1: الحبيبي علاوي.
0: مرحبتين
1: علاوي. أول حاجة الله لا يغير علينا،
0: اللهم أمين إلا للأحسن.
1: علاوي الناس اثنين من الأنواع.
0: إيه
1: نوع تنطبع عليه أغنية وليد الشامي ذهب ذهب.
0: الله اليوم.
1: ونوع ينطبق عليك أغنية عبد المجيد عبد الله أشكي لمين منك. فالذكي يختار من البداية عشان لا يقع في الله الدنيا.
0: طيب اختار في البداية، يعني اختار الصديق من البداية.
1: ما طلع أغنية العبادي أو الله يا الدنيا. صحيح شفنا في أيامك عجب.
0: اليوم رياض
1: غاني والله.
0: إيه اليوم غاني.
1: بس والله جات يعني وافقة شنو انطبق.
0: طيب رياض، مزعج هذا التصرف لما شخص يقابلك يقول الله يا الدنيا يا رياض؟
1: والله شوف والله يعني أحيانا كمان بعض الأشخاص، وأتمنى من الله أنه يعافينا، أنه نحتاج هذا أحد يقول لنا الله الدنيا، عشان فعلا اللي ينسى ماضي ترى ما له مستقبل. يعني أنه أحيانا الإنسان يطغى وما ينسى إيش يكون. يعني كل بني آدم كان سبحان الله في علم الله، كان طفل، كان نطفة، كان وبالتالي بعد كده ربنا سبحانه وتعالى خلقه وكبر وعلمه وثقفه وهداه ورزقه وكذا كذا. فبالتالي هنا يعني يجب أو يعني فعلا مهمة العملية.
0: طيب أكيد أنه أكيد أنه كل شخص يعني عارف ماضيه، ما يحتاج أنت تذكره، المفروض تشكره ويعني تبارك له بهذه النجاحات. مو محتاج انا منك كل ما قابلتك تقول يلا يا الدنيا وين كنا نجلس في المكان الفلاني.
1: واحنا مسؤولين ترى عن عن عن اللي احنا فيه. الماضي ترى خلاص هذا صار انتهى، يعني قبل ما نبدا المكالمه اصبح ماضي، فبالتالي خلاص دن قدر.
0: يا سلام، يعطيك العافيه يا رياض، شكرا لاتصالك ولمشاركتك يا صديقي.
2: المساء
0: إذن مستمعين الكرام، سؤالنا التفاعلي في حلقة اليوم: كيف تتعامل مع الشخص اللي كل ما شافك رجع يذكرك بالماضي؟ يعني شخص يقول لك الله يا الدنيا يا فلان وين كنا وين صرنا، وصلت للمنصب الفلاني أو للوظيفة الفلانية، الله يرحم أيام أول. أول شيء، هل هذا التصرف مزعج بالنسبة لك عزيزي المستمع؟ على 0115100100 تقدر تشارك معنا مستمعنا الكريم وتقول لنا رأيك في سؤالنا التفاعلي. اتصال جديد. مساء الخير.
3: مساء النور.
0: هلا وسهلا، حياك الله.
3: حياك الله علي، حيا الله الزملاء الجميل.
0: هلا وسهلا، حياك الله، مرحبتين.
3: الله يحييك يا علي. هلا والله.
0: هلا وسهلا، حياك الله. سعد.
3: شافعي ما شاء الله عليك، حياك الله.
0: قول لي يا سعد، وش رايك باللي يقابلك يقول لك الله يدني يا سعد؟
3: والله سعد يمدح، يعني مدح زين الله يدني وش زين قد يتزين مثلا. عندك دراهم وذا الله يبارك لك، بس لا تجيب عاد ماضي قديم ولا شيء، لا ما يصلح.
0: هي ما تبجي بجاي الله يدني إلا الله يدني أول تتسلف مننا رياض.

0: اي
1: الوريدة
0: نتيجة، لا
1: تشتري
0: تقلل،
1: فيها.
0: لا تسويها تقليل، تقول الله يا الدنيا وين اول ما، لا تقول الله يا الدنيا كفو والله كذا، يعني ارفع معنويات يا ما يصير.
1: ايه يعني لها طريقة معينة في الكلام، يا
0: لها
1: الله يا
0: طريقة هي
1: الدنيا
0: كذا
1: يا
0: سخفة
1: سلام
0: يعني،
1: يا
0: عرفت
1: سعد.
0: يعني. اي فهذه نقطة ثانية. اهم شيء بس مثلا الماضي كل ما كان زين اذكره زين، اذكر الجلسات الزينة والسفريات الزينة، خاصة إن إذا كان المجتمع من جيل كلكم جروب معروفين مع بعض، لكن لا تجي مثلا الناس توهم جايين جديدين مثلا تقول الله يا الدنيا، لا ما يصلح حتى لو كانت زينة.
1: يعني مو بقدام الناس، بيني وبينك
0: اللي عارف، اللي اعرفهم قل الله يا الدنيا، لا تقول عند ناس ثانيين والله الله يا الدنيا والزار عندك دراهم وانا شخصيه، انت انا شخصيه من اول بس ما ادري عني.
1: تتكون ذي الشخصيه لين صارت سعد الحالي. ها يا سعد،
0: اي يعني طبعا هي لابد هي خطوات، ومن اطلع المستوى يعني ده، بس ما اشوف نفسي. لكن انت لا تجي تقول الله الدنيا انا يعني مثلا صرت تلبس الماركه الفلانيه، لا يعني كل بعضهم مثلا يقول جت دراهم وصار يشخص، لا انا شخصيه من اول ما يحتاج ذكر يعني.
1: لكن ما مع دراهم اول. ها يا سعد،
0: اي بعدين يوم اجت مع دراهم، بس لا تقول لي كنك تقلل، لا اعطي معنويات قال الله الدنيا كفو والله ذا الزين تو زي ما سويت،
1: ايه كذا
0: عشان يعني
1: ينبسط الواحد. طيب لو قال لك الله يا الدنيا يا سعد الحين ما شاء الله موظف ووظيفة يعني مرموقة، الله يرحم ايام اول.
0: لا لا لا تقول، لا تقول كذا، وش ايام اول كلها خير وبركة، لا لا بالعكس يا اخوي، اول هو بداية الناس اول يعني كانت علاقة قدها وكذا، لكن لا لا تقلل يا اخي، لا قل
1: طيب كيف ممكن، كيف ممكن ترد على هذا الشخص؟
0: ارد عليك والحمد لله يا اخي، هذا اللي الله اعطانا وبين نعمه الله علينا يا اخوي، لو انا واتمنى نشوف ذا ونفرح اللي يحبون لنا الخير وال
1: يقول ايش فيك زعلت يا سعد، وش فيك زعلت؟ خل عندك ثقه بنفسك يا اخي.
0: لا لا بالعكس، ليش ما زعل؟ لا لا لا لا تقلل مني، عشان كذا ما ابي لان بعضهم يقلل يقول لك لا ليش الناس كذا ولنت اول كذا وصرت كذا، يعني هذه جزئيه عند
1: يمكن يمزح معك يا سعد، خذها بروح رياضيه، تو منتهي كاس العالم.
0: المزح انا احبه بالعكس انا، بس ترى ما تصلح تقولها عند ناس يتصيدون وكذا، فهمت كيف؟
1: خلهم يتصيدون، ايش يتصيدون؟
0: يعني يقول يعلقون عليك يقول يا صارت مع دراهم شاف نفسه زي كذا، عرفت؟
1: يعطيك العافية سعد، شكرا لك ولاتصالك يا صديقي. هلا
0: سعد،
1: هلا ومرحبا، حياك الله. اتصال جديد، مساء الخير
2: فنور.
1: هلا وسهلا، حياك الله.
2: الله يحييك.
1: هلا ومرحبتين، اسم الكريم
2: محمد صالح.
1: هلا وسهلا، حياك الله يا محمد صالح. قول لي يا محمد، ايش رايك؟
2: والله شوف، انا ولد عمي ومرت عمي ولد خالي متواصلين نحن وياهم، لما نذكرهم بالماضي يقولوا له الله يديني افرح، يعني ما تصرف كويس، ويحبون الماضي ويحبون هذا ويحبون الله يديني لما كنا كذا وكذا، والله يديني انا ومرت عمي ولد عمي كل اسبوع متواصلين ونذكرهم بالماضي بالهذا، يقولوا لي الله يا الدنيا لما كنا كذا، ولد خالي يفرح لما اذكره بالماضي يقول الله يا الدنيا لما كنا كذا، والله حتى انا اقول لهم الله يا الدنيا، ما يردوا يتصرف يعني ما هي هذا.
1: بس تخيل، تخيل محمد لو لو لو احد الاشخاص قال لك، واحد الاقارب، الله يا الدنيا يا محمد سابقا ما تعرف تلبس، الان ما شاء الله براندات،
2: يعني الله يا الدنيا لما كنا كذا وكذا، ويقول لي والله ايوه ويفرحوا بالماضي وبالهذا لما اذكرهم، وحتى انا لما اذكر يذكروني يقولوا لي الله يا الدنيا لما كنا وكذا وكذا، والله يا الدنيا.
1: بالنسبه لك عادي؟ أيوة. هذه ذكريات وكل فتره نذكرها. يا أيوة. سلام،
2: الماضي حلو والماضي.
1: يعطيك العافيه محمد، شكرا لاتصالك ولمشاركتك، حياك الله يا صديقي. اتصال جديد، مساء الخير.
3: اسعد الله مساك.
1: هلا ومرحبا، حياك الله.
3: يلا حيه.
1: هلا وسهلا يا مرحبتين.
3: ابو محمد من الرياض.
1: هلا ومرحبا، حياك الله يا ابو محمد. قول لي يا ابو محمد.
3: طال عمرك هذا الصديق اللي يقول له هالكلام هذا اتمسك فيه اكثر اصلا.
1: تتمسك فيه اكثر؟
3: نعم، لانه صديق قديم وبيننا وبينه ذكريات قديمة، فبالعكس أنا بحاجة لشخص مثل هذا يذكرني بالماضي، الماضي الجميل. ماضينا دائما جميل وحلو، وما في أحد يتنكر من أصله ومن ماضيه. بالعكس
1: يا سلام. يا سلام يا أبو محمد. بس البعض منهم يا أبو محمد يقول إنه ممكن هذا الشخص يعني يستنقص منك وجايبها بسخرية. الله يهديني يا ابو محمد.
3: خله يقول الله يهديني، ما في مشكله. الله يهديني، الله يهديني. هذا كله من فضل ربي. من فضل ربي علي. اذا كان يقول لي مثلا الله يهديني يوم كنت تلبس، الله يهديني يوم كنت
1: بس برضو البعض ابو محمد يقول لك في حدود شوي للمزح، في حدود للمزح بالذكريات بعد. ممكن تتذكر قصة قديمة، موقف قديم، لكن تيجي تقول لي الله يا الدنيا كنت تلبس كذا والحين تلبس كذا، هذه فيها استنقاص ولا أبو محمد؟
3: ما فيها. الشخص هذا اللي يقول لك هالكلام معناها أنت ما زلت أنت وياه أصدقاء وأخوان طيلة هذه الفترة. إنه ظل معك معناها انه الشخص كويس. لو انه مو بكويس كان انت من زمان مع السلامه.
1: برضو ابو محمد ممكن تشوف زميل دراسه من 20 سنه او 15 سنه ما تقابلت انت وهالزميل، يقول لك الله الدنيا ابو محمد وش ذا السياره الفخمه، الله يرحم ايام الجامعه.
3: اقول لك شيء يا اخوي علي. والله الذي لا إله إلا هو، أني متقابل مع واحد كان صديق وزميل دراسة لي 30 سنة ما شفته تخيل، وقعدت أبحث عنه لين ما وصلت الرقمة وقابلته الأسبوع الماضي.
1: يا سلام.
3: تخيل 30 سنة من يعني زميل دراسة في الثانوي قبل الجامعة وقبل الوظيفة. بالعكس كانت جلسة ولا أروع. قعدنا نسترجع أيام الماضي والذكريات القديمة اللي هي جميلة بكل تفاصيلها. حلوة كانت ولا مرة. الماضي دائما جميل. وبالعكس
1: وش طرى على بالك يا أبو محمد؟ وش الطاري يعني أنك بحثت عن هذا الشخص؟ وش كذا جابه في بالك؟
3: الطاري طال عمرك حلمت فيه. حلمت فيه وشفته في رؤية غريبة عجيبة، وبدأت أبحث عن رقم جواله لين جبته وكلمته وتواعدت أنا وياه وطلعنا المقهى. قال لي أول شيء قص لي الفيلم بالتفاصيل، الحلم بالتفاصيل. وقصيت له وقعدنا نسترجع الماضي الجميل القديم بكل ما فيه. جلسنا ساعتين ونص في مقهى من أروع الجلسات، ورجعنا أخذنا أرقام بعض. وبشرك الخميس القادم هذا بعد بكرة لنا لقاء آخر.
1: الله الله يديم المحبة يا ربي يا أبو محمد.
3: آمين آمين. دائما الذكريات القديمة جميلة جميلة بكل ما فيها.
1: يا سلام. نوجه تحية لصديقك يا أبو محمد من هذا المكان.
3: الله يسعدك.
1: حياك الله. بالتوفيق. هلا وسهلا مرحبتين.
3: الله يسعدك يا أمان الله.
1: إذن مستمعين الكرام لازلنا مستمرين في حلقة اليوم، وسؤالنا كيف تتعامل مع الشخص اللي كل ما شافك رجع للذكريات وبدأها بالله يا الدنيا وين كنا وين صرنا. اتصال جديد. مساء الخير.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
4: معك حسن من جدة.
1: هلا وسهلا. حياك الله يا حسن. تفضل يا حسن قول لي.
4: أهلا بساعتك.
1: قول يا حسن.
4: إذا كان السؤال طبعا إذا كان واحد صاحبك عادي يقول ما كنت مثلا ما عندكش وبقى عندك. مش عيب يعني. مش وبعدين يرجع إذا الشخص صاحبك فأنت تعرفه من قبل كده وتعرف طباعه انه يقصد عبادة.

0: عوان وانت كنت بتلبس سوري حاجه مثلا بقد كده بقيت بتلبس حاجه بقد كده امي تتاخد على انها هزار ما تزعلش لا عادي لو انا واثق وده صاحبي لا مش هزعل منه
1: طب لو زميل زميل زميل دراسه مثلا او زميل عمل
0: لا هو بيرجع بقى بيقولها ازاي يقصد بيها يعني انت كنت كذا وبقيت كذا ممكن لو انا واثق من نفسي ما يعنينيش كتير بس اتزعل انه ما افرض انت كنت فقير وربنا اكرمك كنت عندك عربيه بقى عندك عربيه كان عندك عربيه صغيره وجبت عربيه كويسه ادام جددتها يعني بالحلال واجتهاد المفروض ما تبقاش دي فكرته يعني يعني ايه المشكله
1: بس برضه حسن بس برضو حسن هذه مو طريقة انك تتعامل مع شخص الله الدنيا كنت كذا وصرت كذا
0: الطريقة اللي تتعامل بيها تزعل لكن لما يكون واحد صاحبك انت تعرفه كويس ده بيبقى هزار يعني لكن ما يكون واحد يعني علاقتك بيه مش قد كده تزعل ايه يعني مثلا وانا ما خدت منك وبقيت كده يعني تزعل زعل بس بيرجع برضك لثقتك في نفسك شوية
1: يعني انت تربطها في الثقة
0: طبعا اكيد طبعا ما تواثق في نفسك ولا تسأل عنه
1: يا سلام يعطيك العافية حسن شكرا لاتصالك ولمشاركتك حياك الله هلا هلا وسهلا مرحبتين يا حسن اتصال جديد اهلا وسهلا هلا ومرحبا
2: هلا والله مساء الخير يا حبيبي
1: مساء النور والسرور يا مرحبتين هلا وسهلا الاسم الكريم
2: معك عبد الله يا عسل
1: هلا وسهلا حياك الله يا عبد الله
2: هلا فيك يا حبيبي
1: قول يا عبد الله
2: والله شوف الموضوع جميل
1: ولكن
2: في شخص صراحه أنا والله نسيت اسمه اللي تكلم قال اوكي لما تكون ملمومه مثلا اصحابك القديمين اوكي لكن لما يكون في احد صحيح. غريب وينقال ذا الكلام لا انا ضد هذا الشيء يعني يكون في احد غريب وينقال هذا الشيء
1: وش المشكله يا عبد الله
2: باسلوب مو حلو لا يعني في مشكله يعني شوف عندنا احنا في مجتمعنا صراحه يعني تعرف في بعض الشباب الله يهديهم لما يكون في احد غريب يحاول يصير خفيف دم على حساب غيره والله العظيم ويجيب العيد المشكله ما تقدر ترد عليه ولا تقدر يعني صديق وهذا بس في بعض الناس يعني زي كذا طبعهم كذا يحب الشو قدام الناس ويعني ويقلل من مثلا من اصحابه او من اخوياه
1: يحب يستظرف
2: انا ضد هذا الشيء يعني
1: لا اقول يحب يستظرف يا عبد الله
2: ايوه يحب يستظرف لكن لما نكون حنا مثلا ملمومين شلتنا اللي كل يوم عادي كل واحد يطلع فضايح الثاني ما عندك مشكله
1: طيب لو زميل سابق يعني من فتره طويله ما شفت هذا الزميل وقابلك كذا في مكان عام وشافك قال الله الدنيا عبد الله صرت تشتغل في المكان الفلاني ما شاء الله الله الدنيا الله يرحمه يا مول عبد الله نشوفك في الجامعه
2: نتكف حالتك صعبة لا لا أنت في الأخير ترى هي على حسب الأسلوب يعني أما في مكان عام وكذا يقول لي قدام الناس ما أتوقع يعني في أحد يقول كذا
1: لا مو قدام العالم يعني كذا بينك وبينه في مكان في
2: أوكي بيني وبينه بيني وبينه عادي يقول اللي يبي عادي ما في أحد يسمع ما في مشكلة
1: مو بمزعجة بالنسبة يعني لك
2: ما في مشكلة بالعكس اللي أقول الحمد لله الحمد لله يستاهل الحمد والشكر عادي بالعكس
1: بس برضه عبد الله بعض الأشخاص يقول يعني وش ذا الأسلوب وش ذا الدخول الغريب بدل ما تقول والله وينك من زمان ما شفناك مشتاقين لك واحشنا
2: والله شوف إذا كان يعني صعب إنك من زمان ما شفته وشافك يعني بيني يعني أنا وياه مثلا وقال ذا الكلام صعب إنك أقعد اقول لا ليش ذا الكلام لا يعني انا احس انه عادي
1: ماشي الامور
2: لكن اذا في احد غريب لا والله برد عليه
1: وش بيكون الرد
2: يعني في احد
1: قاسي شوي قاسي الرد
2: لا نفس الشيء طلع فضايحه بعد هو يعني عادي والله يعني لازم خلاص انت اللي ايش اسمه انت اللي بديت تحمل
1: يعطيك العافية عبد الله
2: الله يسعدك يا حبيبي
1: وسهلا مرحبتين مع السلامة اتصال جديد مساء الخير
3: النور
1: هلا ومرحبا حياك الله
3: اهلا وسهلا هلا الله وحياك حبيبي
1: يا هلا وسهلا الاسم الكريم
3: الله يعطيك العافية ابو دانا معك
1: هلا وسهلا ابو دانا مرحبتين يا صديقي
3: هلا بك موضوع رائع جدا
1: قول يا ابو دانا واجهت زي ذا المواقف
3: والله كثير صراحة كثير جدا لكن انا يعني أحلل الموقف هذا

على حسب الشخصية اللي أنت جالس معها للأمانة يعني. في بعضهم يعني لك ذكريات جميلة مع سنين كبيرة يعني ذكريات كبيرة جدا منذ أزل يعني، فبالتالي أنت تكون متقبلها. ليش؟

0: بس هو يذكرك يعني أيام المدرسة وأيام الحارة.
1: لا في بعضهم يجيب مزحة في ذبحة على قولتهم، أنا ما أشوف أنها كويسة صراحة. إلا إذا كان من الناس اللي يمون عليك بالعكس، يعني ما ذكرك بالذكريات هذه إلا من أجل أنه يقول لك ترى والله أنت إنسان طموح، أنت إنسان يعني مكافح، بديت من الصفر.
0: بس أبو دانا تقدر تقولها لي في البداية، تكون هذا المدخل مثلا، ما شاء الله عليك وصلت.
1: إيه بس بعضهم يحب يجيبها كذا من وراء التريلات. يجيبها من وراء التريلات كذا، ما عنده شيء مباشر، يجيبها كذا على أساس إنها مزحة كذا. وأنت إنسان متقبل يعني، أكيد يعني يمون ومتقبل.
0: يعطيك العافية أبو دانا.
1: يعافيك حبيبي،
0: هلا وسهلا. صال جديد، مساء الخير. حياك الله، هلا وسهلا، مرحبتين، الاسم الكريم.
2: معك أبو بندر طال عمرك.
0: هلا وسهلا، حياك الله يا أبو بندر، من وين تكلمنا يا أبو بندر؟
2: أكلمك من الرياض.
0: هلا ومرحبا، حياك الله. قول لي يا أبو بندر.
2: حياك وبقيك. أنا طبعا الموضوع جميل جدا، بس أحس فيه صار فيه كنا لف شوي عن جانب العالم، راح للجانب السيء. احنا نبغى بالجانب الإيجابي. موضوع الذكريات طبعا الموضوع يعني حرك بالإنسان شعور، يرجع الأيام قديمة يعني، كانت جميلة يعني، حتى لو كان فيها آلام وكذا، لكن عادة تكون الذكرى جميلة فيها.
0: بس أبو يعني بندر، ممكن شخص يسمعنا الآن يقول تقدر ترجعني للذكريات بطريقة جميلة؟ يعني مثلا قابلت أنا أبو بندر، أقدر أقول أبو بندر تدري إن إلى الآن أتذكر وين كنا نجلس أنا وياك أيام الجامعة؟ الله، تذكر أيام.
2: لا بس لا صادق أنت، بس أنا بحاول أطرح طريقة ثانية.
0: قول.
2: يعني مثلا الناس اللي جمعهم ابتعاث مثلا خارج المملكة، إذا تقابلوا بعد سنوات، طبعا سنوات الابتعاث عادة تكون طويلة، يعني أكيد تجمعهم ذكريات بالغربة وبالظروف اللي عاشوها هناك وأيام الدراسة، بيكون الحديث يعني غالبا راح يكون جميل يعني. الناس اللي مثلا أيام الدراسة دائم أغلب الذكريات عندنا احنا السعوديين دائم تتمحور حول الدراسة، لأن الدراسة هي اللي فيها زي ما تقول الواحد ما عنده التزامات، منفلت ولا مسؤوليات ولا فتكثر فيها الذكريات وتكثر فيها عندك مثلا الناس اللي زملاء العمل مثلا اللي تذكرون أيام انتداب أو في مكان يعني مكان جمعهم وخلنا نقول محدودين على بعض فيه مثلا وفترات طويلة زي ما قلت مثلا الابتعاث أو حتى مدرسة أو حارة أو أي مكان يعني ممكن أنها تكون فيها ذكريات جميلة.
0: يعني تشوف انه شيء تصرف جميل بالنسبه لك هذا يا ابو بندر؟
2: انا اشوف الذكريات وكل ما اتسعت الجلسه يعني صار اكثر من 2 3 4 5 أو 6 تجمعهم نفس الذكريات عاده تكون الجلسه جميله للامان.
0: يعني ما عندك مشكله ابو بندر لو انت وزميلك مبتعثين عام 2010 والان رجعت يا ابو بندر وصرت متحدث رسمي لاحدى الشركات او في منصب كبير، تقابل واحد من الزملاء يقول لك الله يهديني يا ابو بندر الحين تشتغل في الشركة الفلانية، أول ما تعرف تركب جملة.
2: بالعكس هذا دليل اني اشتغلت على نفسي، بالعكس يمدحني الحين.
0: يا سلام،
2: الله ناخذ الشيء من الجانب الإيجابي. معناه اني انا تطورت، رحت مرحلة، افادني الابتعاث، يعني الدولة مصرفة على الابتعاث، جيت بنتيجة.
0: يا سلام.
2: لا بالعكس، الذكريات انا اقول دائما على الاقل اللي مر علي انا مع الناس اللي قابلهم بعد فترة طويلة عادة يكون الحديث فيها جميل، يكون يعني ذكريات مضحكة التركيز عليها.
0: وإذا أحد قال لك الله الدنيا، معناته بالعكس هو جالس يمدحك إنه أنا شخص اتطورت.
2: يعني بالعكس الله يديني، اول هو صار يعني طالما اني امون عليه هو يمون علي وقال لي الكلام، يعني باخذها بحساسيه مثلا. لا بالعكس، هذا اللي يخلي الناس الحين يصير تلقاه سجيل السوشيال ميديا، سجيل المواقع التواصل، ما يتحمل من احد شيء، فتلقاه دائم على
0: حساسين التواصل، يعني اللي يزعل حساس
2: ويترك الحياه الطبيعيه لانه ما يتحمل. طالما انك انت ما تتحمل الذكرى الجميله انت ما تتحملها، لو قال لك واحد الله يديني تذكر يوم انا وياك ذيك الايام نغسل صحون.
0: لا هي مو بكذا ابو بندر، مو انا وياك الله يديني يا ابو بندر، اول ما تعرف تكتب جمله الحين من اشهر كتاب المحتوى.
2: انا في واحد من اخوياي كان بلملى حتى اسمه.

0: ما يعرف أكتب اسمه في الإملاء مادة الإملاء جاي مذكرة فيها وكنا نضحك يعني بشكل يقول حتى المدرسين ذيك الأيام صح يقول لك يجيبون مترجم يعني ما تدري إيش يكتب عربي ولا أوردو وما تدري وش بأي لغة من كثر ما الإملاء عنده سيء وما زلنا نذكرة فيها الحين ما شاء الله هو مسؤول في الهيئة الملكية في الجبيل والرجل ما شاء الله تبارك الله يعني على مستوى عالي من التعليم شهادات عليا
1: يا سلام
0: فما ضر انه كان في الاملاء اول يعني ما مشاذي فبالعكس هذه تعطيني انا اخذها من الجانب الايجابي خاصه اللي جت من الشخص اللي انا امون عليه هو يمون علي
1: يا سلام
0: لكن صح ممكن قدام ناس مثلا انت عندك عيال مثلا جات ابناء يجي واحد يذكركم بعيارك مثلا
1: قدامهم يعني لا هذا موضوع ثاني هذا موضوع ثاني ابو بندر
0: ايه مثلا انا اقول كيف تذكر من عيرك ذكر مثلا كذا يعني اي يعني هو لكل مجلس الذكريات يكون فيه اللي هم عاشوا هالذكريات.
1: يا سلام يعطيك العافية أبو بندر شكرا لاتصالك يا صديق
0: حياك
1: هلا أبو بندر حياك الله اتصال جديد مساء الخير
2: فنون هلا
1: هلا ومرحبا حياك الله الاسم الكريم
2: محمد عزيز معك
1: هلا وسهلا يا محمد عزيز
2: يا هلا وسهلا
1: قول لي يا محمد شو رايك في الموضوع
2: والله يعني انت جبت النهاردة موضوع المفروض ان هو يعني بيستخدم كاختبار من ضمن اختبارات النفسية لأن والله حقيقي خد بالك
1: مزعج
2: هقول لك لو أنا بتكلم مع حد وعايز أقول حاجة من النوعية دي أجيبها على نفسي ما أجيبهاش على اللي قدام ما أقولش أبدا أبدا أبدا جمل من دي مهما كان قريب مني على اللي قدامي ده معنى حاجة واحدة بس إن أنا باصص للي قدامي تمام وباصص اللي قدامي دي بتعني انها نظره مش صح مش كويسه فلما حد يبقى بيتكلم مع حد ويقابل بهذا الكلام لازم ياخد باله كويس قوي من اللي قال له الجمله دي انت اشمعنى شايف الحته دي عندنا ليه ما قلتليش ان احنا زمان كنا مش عارفين حاجه وبقينا دلوقتي كويسين ليه ما قلتليش ان احنا زمان كنا معناش وبقينا معانا ليه بتقولي ان انا تفهم الحته دي بعض نفسي الناس ما بتاخدش بالها منه عشان طيبين
1: حلوة ذي يا محمد عزيز ليش حطيت القصة على شخصي أنا ليش ما قلت كمجموعة كنا كذا وصرنا كذا
2: أيوة المثال عندي أنا بس طب ما هو أنت بتحكي عن زمن أنت كنت فيه زي بالظبط ولا أنت كنت في حتة تانية ولو أنت كنت في حتة تانية وقصة تانية يبقى عيب عليك تقول إن أنا كنت كده أثناء ما أنت كنت تمام هي في النهاية هتطلعه غلطان هو مش صح ابدا يعمل كده
1: أبداً. كيف ممكن تتعامل مع شخص يا محمد يقول لك هذه الذكريات
2: هو هعلم عليه نفس الترابيزه هي هقول له صحيح ده احنا كان حالنا يصعب على الكافر ده انت كنت بتيجي وابدا اتكلم هعمل له نفس الحكايه لان هو سلاح في النهايه خد بالك الناس وهي بتتكلم بعض الاندفاع في الحديث بيخليهم ما ياخدوش بالهم ان هو عنده اتاك دلوقتي ان هو بيهاجم فاهمني وفي البعد نفس اللي بحكي لك عنه ده بيطلع مكنون داخلي هو عمره ما شافه قبل كده في زميله او في صاحبه وصاحبه ذاته مش حاسس هو اللي بينتقد ده مش حاسس ان هو كده بيهاجم خطا كبير جدا
1: يا سلام
2: اتكلم عن نفسي انا وسهلا اتكلم عن اللي قصادي يبقى بهاجمه واشتمه غلط
1: طيب تاخذها انت يا محمد انه يعني مزحه تاخذها بمزح ولا تاخذها باستنقاص
2: وكم من المزاحات في الاصل هي سباب وهجوم يعني كم من المزاحات هي كذلك يعني لا طبعا هي المزحه هتعتبر مزحه اذنها عنوان للموضوع دي مزحه لكن هي وراها ايه المزحه وراها شيء صعب مش كويس
1: اللي يقول لا تدقق يا محمد ماشي الحياة حلوة يا محمد
2: بس ازاي على مجموعة
1: بعد انا ما اقدر ادخل بنية الشخص اتأكد هل هو يقصد مزحة ولا يقصد فحسيت انها مزحة
2: عشان مش هقدر ادخل نيته هعديها لها هسلكها صح ولا ايه لكن الحقيقة حقيقة واللي حاصل انما انا بعديها له عشان هو صاحبي وحبيبي وخلاص وعدي
1: يا سلام
2: لكن ده مش كويس
1: هي ممكن امشيها او اعديها لكن كتصرف

0: غير
1: لا
0: جيد
1: طبعا غير
0: بالنسبة.
1: لائق. غير لائق وتكير من الشخص بعد خلاص بعدين يعني هو كده باصص لك شايفك حطك قدامه ده غلط كبير قوي.
0: يا سلام يعطيك العافية محمد.
1: أشكرك.
0: هلا وسهلا مرحبتين. نذكر مستمعين الكرام كل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية فم على الرقم 0115 100 100. نذكركم مستمعين الكرام نتحدث في حلقة اليوم عن كيف تتعامل مع الشخص اللي كل ما شافك يرجع يذكرك بالماضي. اتصال جديد حياك الله. هلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبتين
2: أخوي علي. الله يعطيك العافية. كيف حالك؟ طيب
0: حياك الله. الاسم الكريم
2: أبو رغد معك من الشرقية.
0: هلا وسهلا أبو رغد حياك يا صديق.
2: أنا والله أخوي علي شلونك؟ طيب
0: يا مرحبا. هلا أبو رغد.
2: والله شوف أخوي علي أنا من وجهة نظري أن 95% من الأشخاص اللي يقولون لك الله يا الدنيا هذولي أشخاص مقربين مثل الذهب. 5% هذول إلا ما رحم ربي يعني تلاقي واحد حقود أو واحد مثلا حسد عرف من باب الحسد يعني تتقابل مثلا أنت في حياتك العملية مع شخص يعني بعد 20 سنة ممكن من الحياة العملية تشوفه تسلم عليه تاخذ علومة وينك قال لك أنا مسؤول صرت على القسم الفلاني وأنت تقول لا أنا لازلت على مكاني. طيب ليه أنت إنسان خدمتك معاي في نفس الفترة أنا ليه صرت كذا وأنت صرت كذا؟ أقول لي أرزاق أنت توجهت مثلا إلى طريق الخدمة الدوام حقك لا أنا توجهت برا سويت لي مثلا مشاريع سويت لي كذا. هذا شيء من الأشياء مثلا يعني أو أنك مثلا تقابل واحد من الأشخاص ما شفته مثلا من قبل 2000 وهذا قد صارت لي أنا مثلا من فترة بس قصيرة تقريبا قبل أسبوع كنت طالع من جيم شافني واحد ناداني باسمي فجيت نظرته كذا أنت منو أنت منو أنت منو أنا ما عرفته والله فقال لي أنا فلان. أوه فلان كيف حالك شخبارك قال ذكرت في المقال الفلاني يوم كنا نلعب بلوت وكنا في أشياء هذه جميلة الأشياء هذه ذكرك في أشياء جميلة كلمة الله يا الدنيا لما الله يا الدنيا أبو رغد يوم كنت تسوق المكسيمة ولا أنا عندك ما شاء الله السيارة الفلانية الله يا الدنيا الآن عندك المحل الفلاني والمحل لا هذا شيء زين هذا شيء بالعكس هذا الإنسان قاعد يعني يعطيني يعني جرعة هذا يرفع معنوياتي أكثر هذا من وجهة نظري أنا.
0: طب ما تحس إنه ممكن يكون فيها استنقاص إنه الله يا الدنيا وين كنا وين صرنا يا برغد الله يرحمه يا مولد.
2: بالعكس والله أخوي علي شوف لما يجيني الكلام هذا من شخص زي من 5% مثلا أتكلم عن 5% اللي أنا حاط في بالي لو نسبة بسيطة أن هذا الشخص ممكن أنه استنقاص أو شيء زي كذا أقول أشد حيلك بطريقة لطيفة أقول أشد حيلك ترى الفلوس حلوة شد حيلك ترى البزنس حلو شد حيلك ترى المنصب حلو فلا أبدا لا أحس استنقاص ولا أساسا أفكر بالطريقة هذه أبدا بالعكس يعني لو أنه جافة عشان يحرجني لا أنا أحرجه أعطيه العكس.
0: يا سلام يعطيك العافية أبو أبو رغد شكرا لاتصالك. هلا وسهلا حياك مرحبتين. 0115 100 100 تقدرون تشاركون معنا مستمعين الكرام. اتصال جديد مساء الخير.
3: مساء النور كيف عليك؟
0: هلا ومرحبا حياك الله.
3: معك محمد جمال من الرياض.
0: أهلا وسهلا يا محمد جمال مرحبتين يا صديقي.
3: يعطيك العافية والله معلش أنا طالع من الدوام قول لي كده إيه الموضوع
0: اليوم إيه نتحدث صحيح. يا محمد عن كيف تتعامل مع الشخص اللي كل ما شافك رجع يذكرك بماضيك يعني لما تقابل أحد زملاء الدراسة في الماضي يا محمد يقول لك الله يا الدنيا يا محمد جمال وصلت للمنصب الفلاني تذكر أيام أول كنت ما تعرف تكتب أو كنت ما تعرف تتكلم كويس الحين ما شاء الله متحدث ومكان و...
3: إيه؟ لا هذا بقطع علاقتي بيه على طول مباشر يعني ما بشوفه
0: ليه يا محمد يعني
3: لا هذه النوعية تجلب النكد الواحد ما ينكد على نفسه يعني صراحة الشخصيات هذه فالواحد بيفلتر في حياته هذه الشخصيات ما الواحد يتعامل معها يعني الأفضل إنك تتجنبه تماما يعني.
0: يا سلام. طب ما تدخل في الثقة ذي يا محمد ممكن يقول لك الآن مستمع ليه يا محمد ليه ما يكون عندي ثقة بنفسي بالعكس أعتز في الماضي ونعمي أنا سابقا كنت ما أعرف أكتب وكنت ما أعرف أقرأ الآن أنا وصلت لهذا المكان أو لهذا المنصب بجهدي وعملي وتعبي فما في مشكلة بالعكس قل لي الله يا الدنيا والله الله يا

0: الدنيا صح؟
1: لا ما هو دي مالهاش علاقة بالشيخة، الشيخة موجودة. علاقة لا علاقة للواحد يعقل مزاجه ويضيع وقته مالهاش معنى. يعني هذه الشخصيات، هذه الشخصيات اللي يعني تسكت عنها وما تعرفهاش أفضل يعني. يعني أفضل ما تتعامل معها. ما تتعامل، أنت الواحد في وقت كده ما يبقاش عايز يعني وجع دماغ نقوله يعني.
0: يا سلام، يعطيك العافية محمد.
1: الله يعطيك العافية.
0: هلا وسهلا.
2: هذا المساء
0: اتصال جديد، ونذكر بالهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية فم لكل اللي حاب يتواصل معنا 0115 100 100. مساء الخير.
3: مساء النور.
0: هلا ومرحبا، حياك الله.
3: يسعد مساكم.
0: يا هلا وسهلا، مرحبتين. اسم الكريم.
3: سعيد من الرياض.
0: هلا وسهلا، حياك الله يا سعيد.
3: حياك الله. موضوعكم جميل جدا، وفتح لي يعني موضوع آخر في الحياة تماما. يعني دائما عادة زملاء الدراسة تجد فيهم ناس ممتازين جدا وناس مخفقين. في الحياة قابلهم بعد مثلا 20-30 سنة تجد المخفق من أنجح الناس في هذه الحياة.
0: شلون؟
3: وتجد الشخص اللي كان متفوق جدا إنسان فاشل أو ما له إنجازات. تجد إنه الحياة أمامك هي تعتمد على المهارات. كل ما طورت مهاراتك كل ما كنت أفضل.
0: الله. أمس كان موضوع برنامج أخبار سارة مع الزميلة سارة هوساوي، كان يتحدث عن هذا الموضوع يا سعيد.
3: أي نعم.
0: طيب أنت شوفها يا سعيد من وجهة نظرك، لو شخص جاء وذكر سعيد في الماضي، هل تعتبرها مزحة وعودة إلى الذكريات، ولا تحس أن فيها استنقاص؟
3: كشخصيتي أنا بشوفها مزحة، بالرغم أن اللي أمامك ممكن يكون أحد شخصين، يا واحد حاقد تماما أو واحد كويس على نياته.
0: ما يعرف يمزح.
3: فأشوف الاثنين أنا بوجهة نظري أنا إنه والله عادي جدا. أقول بالعكس، بقول والله الحياة الحمد لله حلوة وفتحت لي أبوابها وأموري طيبة ووضعي طيب وإن شاء الله أشوفك زيي. لكن في بعض الناس اللي هو من ناحية حسد يعني، شوف هو بيقوله في نفسه إنه والله أشوف هذا الله كان معنا فاشل وكنت أنا اللي أقدر أعلمه وأنا اللي سوي وشوف كيف في الحياة. في بعض الناس ناحية الحسد تكون عنده قوية، وترى طبيعة البشر يعني خلنا نكون واقعيين. يوسف عليه السلام أخواته حسدوه، أخوانه حسدوه وهم أنبياء أصلا. فأنا أخذها بمعنى إيجابي تماما وبأضحك وبمزح معه وبعطيه أبدا. ما عندي مشكلة. أنا أتكلم أنا عن نفسي، أنا أتقبل هذا الأمر بحيث أنه من الشخصيتين، سواء كان حاسد أو سواء كان محب أو يبغى يعطيك ذكريات جميلة يعني سعيد أو يعيد لك الذكريات.
0: سعيد، وش رأيك باللي يقول لك أنه بعض الأشخاص يحتاج أن يسمع مثل هذه العبارات يعني الله الدنيا عشان يصحصح شوي؟
3: بالضبط. ممكن
0: في أشخاص يحتاجون الله الدنيا.
3: الله الدنيا هذه، شوف الله الدنيا الجملة ذي العبارة ذي الله الدنيا، أنا أعتقد أنها حسد أكثر منها غبطة. عرفت؟ الله الدنيا. لكن عموما أنت خذها بمبدأ إيجابي.
0: حسد.
3: عرفت؟ خذها مبدأ إيجابي. أما بالنسبة للأمور هذه فأنا أعتقد أنها جميلة وبتدفعك أكثر وبتشجعك أكثر.
0: طب كيف ممكن أتعامل مع الزميل أو الصديق السابق اللي كل ما شافني قال لي الله الدنيا، الله يرحمه يا مول، أمشي معها في الحوار ولا؟
3: شوف بالنسبة لهذا الشخص أنا قلت لك إذا كان إنه عادل إنه كان يعيد هذه الأسطوانة عليك بشكل كبير جدا، فعرف إنه في قلبه شيء ما. عرفت؟ لكن الشخص اللي

0: معاك وزميل لك وصديقك وشافك انك متقدم متطور وهو معك واموره طيبه وابدا ما عنده اي مشكله. وانا قلت لك انا الانسان
1: يعتبرها مزحه ثقيله الحسدي. نعتبرها مزحه ثقيله يا سعيد؟
0: لا انا اتكلم عن نفسي اعتبرها مزحه جميله ولا همتني. وممكن اطلع انا وياه كافي ونسولف ونضحك واقول يلا عطني اللي عندك من ذكريات. ما عندي مشكله عرفت؟ ما في مشكله. هو شوف الحياه لابد ان ناخذها ببساطه. انا عشت في الحياه كثير على فكره. اللي كلمك الان عمره كبير كبير جدا
1: لك طولة العمر يا سعيد.
0: الله يطول عمرك. انا اخذت الحياه انا عرفت سلبيات وايجابيات لابد لانك بتصل الى مرحله الستينات السبعينات هذه مشكله عمر حساس جدا. فلا بد أن تأخذ الحياة بكل سهولة. ليه؟ لأنه أنت اللي أخطأت تتحمل أخطائك وتعلم أن لا تخطئ مرة أخرى. أما الشخص لك فتعلم منها. أما أنه يكون محفز أو يكون حاسد.
1: يا سلام يا سلام الله عليك يا سعيد. شكرا يا صديقي.
0: طول لي عمرك.
1: حياك الله.
0: شاكرين مقدرين إذاعتكم. وأشكرك أنت بالذات حقيقة أنك من الشباب الجميلين يعني شباب الرؤية الجميلة. شكرا لكم.
1: تسلم يا سعيد. حياك الله. هلا وسهلا.
2: هذا المساء
1: لازلنا مستمرين معكم ومستمعين الكرام في هذا المساء. سؤالنا كيف تتعامل مع الشخص اللي كل ما شافك رجع يذكرك بالماضي؟ هذا هو سؤالنا التفاعلي على 0115100100. تقدرون تشاركون. اتصال جديد. مساء الخير.
3: هلا. مساء النور يا علياني غيلان.
1: هلا ومرحبا. حياك الله.
3: هلا ومزهر. عاصم معك يا علي من الرياض.
1: هلا وسهلا. حياك الله يا عاصم. قول لي يا صديقي.
3: والله شوف يا حبيبنا يعني سبحان الله كل مجتهد نصيب.
1: يا سلام.
3: بعدين ما حد يتولد وفي فمه معلقة الذهب.
1: ايه.
3: وكل الناس لها ماضي ولها حاضر ولها مستقبل.
1: يا سلام.
3: فلما يكون انا تاجر صغير بديت بدكان والان صاحب شركات وملايين ويجيني واحد يقول لي الله يرحم ايام الدكان، اقول له يا صديقي لولا هذا الدكان ما انا وصلت اللي انا وصلت فيه.
1: الله.
3: بالتاكيد وبالتاكيد الاجتهاد يعني مجتهد النصيب.
1: الله.
3: حتى في لبسك البسيط، حتى في لبسك البسيط اذا الناس شايفينك انت تلبس لبس بسيط بعد فتره صرت تلبس ملابس وماركات وانيق وسيم ومهندم برضو هذا نتيجه لاجتهادي. اجتهدت وجمعت فلوس واشتريت وسافرت وجيت ورجعت واصبحت يعني علم اشار اليه بالبنان. وخلينا نقول انت زمان ما كنت تعرف تكتب اسمك او في الاملاء انت طاقف اصلا يعني.
1: يا سلام.
3: هذه ما منقصه على الاطلاق. بالعكس هذا شخص اشتغل على نفسه. شخص اجتهد. شخص وظف امكانياته اللي اعطاه يعني ربنا سبحانه وتعالى.
1: يعني عاصم انت تقبل مثل هذه العبارات بكل صدر رح.
3: بالتأكيد أتقبلها ولكن بقول لك أنظر إلى الواقع الذي فيه أنا الآن.
1: يا سلام. وتعتبر أنه هذه شهادة من هذا الشخص على نجاحك.
3: كيف؟
1: أقول تعتبر بأنه هذه العبارة شهادة من هذا الشخص على نجاحاتك الحالية.
3: بالتأكيد شهادة ومحل اعتزاز وفخر بالنسبة لي أنا يعني. أنا أنت الآن لما تيجي تكلمني وتقول يا أخي والله أنت كنت قبل 5 سنوات يعني في مكان كذا تعبان والآن أنت صرت طبعا 5 سنوات مدير شركة، فبالتأكيد ما أتى من فراغ هذا الكلام.
1: يا سلام.
3: أتى بالعمل، أتى بالاجتهاد، أتى أنت اشتغلت على نفسك، طورت مهاراتك، طورت كل الإمكانيات اللي أعطاك ليها ربنا سبحانه وتعالى. حتى الموهبة، حتى كرة القدم.
1: طيب عاصم هذا الشخص يعني بـ بـ بكلماته يقصد انه يمزح ولا يقصد انه مثلا يستنقص منك؟
3: شوف خلينا ناخذ انه هو يستنقص. خليك من المزحة. ناخذ انه هو الان بيستنقص منك وين؟ في الماضي حقك صحيح؟ يستنقصك في الماضي، لكن بقول يا حبيبي الآن أنت شوف الحاضر

0: الحاضر اللي انت تتكلم عنه حاليا.
1: يا سلام.
0: هذا هو نتاج للماضي اللي انت شفته من اول.
1: يا سلام يا سلام، يعطيك العافية صديقنا عاصم، شكرا لمشاركتك يا صديقي، حياك الله. كذلك كل الشكر لجميع الأشخاص اللي تواصلوا معنا وقالوا لنا رأيهم حول سؤالنا التفاعلي، وكل الشكر لك أنت عزيزي المستمع اللي خصصت هذه الساعة للاستماع إلى حلقة اليوم من برنامج هذا المساء. تحيات فريق العمل على إنجيدان وعاد الدوسري، محجوب محمد وزياد الجفان. نلتقيكم غدا عند الخامسة مساء، كونوا سعداء، إلى اللقاء.
2: هذا المساء مع علي جيدان.
3: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
4: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
3: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
5: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
6: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
5: ومواضيع ظلت حديث المجالس.
7: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
5: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
8: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني أنت حمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
5: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
9: إذا مني أنا ما أضفلك، إذا مني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي ما تصنع.
5: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.

0: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: أهلا بكم متابعينا، ونبدأ هذه الحلقة بجولة سريعة على أهم الأخبار والتطورات التي تتصدر المشهد حتى هذه الساعة، قبل أن نفتح ملفاتنا ونستعرض عناوين حلقة هذا اليوم من ماذا بعد.

نبدأ متابعينا بآخر الأخبار التي وردت إلينا. مجلس الوزراء السعودي ندين بأشد العبارات للادعاءات الباطلة لميليشيا الحوثي. مجلس الوزراء السعودي يضيف الاتهامات الكاذبة لميليشيا الحوثي لا تستند على أي أساس، وأيضا يضيف بأن انخراط ميليشيا الحوثي في صراع المنطقة لدعم أجندتها وأهدافها المشؤومة. مجلس الوزراء السعودي: ميليشيا الحوثي تنخرط في صراع المنطقة لدعم أجندتها وأهدافها المشؤومة. ترامب يلتقي بعد قليل الرئيس عون لمناقشة تطبيق الانتشار باتجاه الجنوب وضمان انسحاب إسرائيل. ترامب يدرس توسيع الحرب، ووزير الداخلية الإيراني يلتقي قائد الجيش الباكستاني في إسلام أباد. طهران تواصل اعتداءاتها على جيرانها والكويت والبحرين والأردن، تعترض صواريخ إيرانية باليستية. الجمارك السورية تضبط 226 قنبلة كانت متجهة إلى لبنان من معبر جديدة يابوس.

0: مئات المسيرات الأوكرانية تهاجم مناطق عدة في روسيا، والدفاع الروسي تعلن اعتراضها في سماء موسكو. الاتحاد الأرجنتيني يتمسك بميسي ويحاول إقناعه بعدم الاعتزال الدولي.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
0: أهلا بكم متابعينا، وفي ماذا بعد؟ ترامب يلتقي عون في واشنطن. الكويت والبحرين والأردن تتصدى لاعتداءات إيرانية، وباكستان تبحث عن باب جديد للدبلوماسية. في السعودية جودة الحياة تحرك الاقتصاد وتتجاوز المستهدفات، فماذا بعد 78 مليار ريال؟ هنالك أيضا من حرب الرقائق إلى حرب العقول الرقمية، جدار رقمي حول النماذج الصينية. كانت تلك عناوين حلقة هذا اليوم، فأهلا بكم متابعينا.
1: ماذا بعد؟
0: ساحة اختبار مزدوج تشكلت في الجنوب لقدرة الجيش اللبناني أولا وللالتزام الإسرائيلي ثانيا. أولى المراحل دخلت اليوم بلدة زوتر الغربية في قضاء النبطية باعتبارها المنطقة التجريبية الأولى. فوحدات الجيش اللبناني بدأت الانتشار في البلدة الواقعة شمال نهر الليطاني، وذلك عقب انسحاب القوات الإسرائيلية منها. وبالتزامن بشرت فرق الهندسة التابعة له بمسح الشوارع بحثا عن أي مخلفات ومتفجرات، فيما دعا المواطنين للتقيد بتوجيهاته وعدم التوجه إلى هناك قبل تأمينها وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية.

0: تواصل معكم متابعينا. ينضم إلينا الآن الكاتب الصحفي حنا صالح. أستاذ حنا تحياتي لك. نتحدث عن زيارة هي الأولى لرئيس لبناني لأمريكا منذ عام 2009، وبعد قليل في الانتظار والترقب أيضا ترامب ولقائه بالرئيس عون. بداية، ما الذي يريده عون عمليا من لقائه ترامب بعد قليل؟
1: مساء الخير وللمستمعين والمشاهدين. حدثان مهمان اليوم بالنسبة للبنان. اللقاء المهم في البيت الأبيض عندما يستقبل الرئيس الأمريكي الرئيس اللبناني، وفي جنوب لبنان أول انسحاب إسرائيلي من بلدة ومن قرى كان يسيطر عليها بالنار، ودخول الجيش إليها بما يعكس الآية بين أن تكون قوات الاحتلال تتقدم هي الآن تنكفئ. وهذا نصر دبلوماسي حققه لبنان بدعم من أشقائه من المملكة تحديدا، وبدعم كبير أو تفهم كبير من جانب الولايات المتحدة الأمريكية التي طالبت إسرائيل بالانسحاب من كل لبنان. الرئيس اللبناني سيعرض أمام الرئيس الأمريكي واقع لبنان وكيف سيتعاطى لبنان مرحلة ما بعد الانسحاب، موضوع حصر السلاح وموضوع إعادة الإعمار. بأي حال، لبنان يطالب وسيكرر الطلب من الرئيس ترامب بأن يكون هناك وقف للنار، وقف للتهديم، وقف للتعديات التي دأب العدو الإسرائيلي على تنفيذها. وفي الفترة الأخيرة في أكثر الأحيان الذرائع كانت واهية ولم تكن جدية، بل كانت استمرار لسياسة عقيدة الضاحية، أي المزيد من التدمير ووضع اللبنانيين دوما تحت وطأة في عقاب جماعي.
0: نعم،
1: لبنان عندما يدخل الرئيس إلى البيت الأبيض، لبنان انتقل من محور إلى محور. لبنان غادر نهائيا محور الخراب، عاد إلى المحور العربي، عاد إلى موقعه الطبيعي، عاد إلى أشقائه وأصدقائه في العالم ليعيد بناء الدولة، ليسترجع الدولة في

0: الصحيفة التي تحمي كل اللبنانيين.
1: نعم، عاد لمحيطه. وأنت أشرت أيضا أستاذ حنا لمسألة أخرى مهمة متعلقة بالمناطق الآمنة التجريبية. دخول الجيش اللبناني اليوم إلى زوتر الغربية، هذه نقطة مهمة لابد أن نتحدث عنها، وما يمثله أيضا من تحول حقيقي أم لا؟ المسألة مجرد فقط اختبار محدود
0: بدون شك. هي عملية محدودة، هي عملية متواضعة، لكن بداية تغيير مسار. بين عدو يهجم الأرض ويوسع من رقعة الاحتلال تحت وطأة الاتفاق الثلاثي، الاتفاق الإطاري الثلاثي، والضغط الأمريكي والإصرار اللبناني وبيروت. لبنان الرسمي لم يكن يوما في موقع إعلان الحرب على العدو الإسرائيلي. لبنان هو ضحية حرب مزدوجة إسرائيلية إيرانية فتكت باللبنانيين بعمرانهم بأرزاقهم بذاكرتهم بكل شيء. لبنان يريد أن يخرج من حالة الحرب، يريد أن يذهب إلى توافقات تعيد إحياء جانب من اتفاق الهدنة بحيث لا يكون لبنان مقرا لأي اعتداء على إسرائيل. وبالمقابل هكذا قال اتفاق الهدنة منذ عام 49 أن لا تعتدي إسرائيل على لبنان. لبنان عندما يتقدم لحصر السلاح ويحتكر القوى العسكرية العنف والقوة ككل بلد طبيعي في العالم، إذ لن يكون لبنان مصدرا لمتاعب، لن يكون لبنان بعد اليوم مصدرا لتوزيع الكبتاجون، مصدرا لتوزيع الإرهاب. هذا ليس
1: نعم،
0: هذا ما تم السطو على لبنان وتحويل مساره.
1: نعم، علي أن أشير، وأنت تتحدث الآن، ترامب في هذه الأثناء الآن يستقبل الرئيس اللبناني في البيت الأبيض. إذن الآن في هذه اللحظات الرئيس اللبناني جوزيف عون يصل إلى البيت الأبيض وفي استقباله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. طيب، نواصل حديث أستاذ حنا صالح، ويعني الانسحاب الإسرائيلي وأيضا هذه التجربة المتعلقة بزوتر الغربية. هناك أيضا تحديات مؤكد تواجه، نحن تابعنا أيضا يعني اليوم ميدانيا القوات الجيش الإسرائيلي يعني أطلقت النار على مقربة من وحدات عسكرية تابعة للجيش اللبناني هناك، وبالتالي ما يمكن أن يشكلوا مثل هذه التصرفات أيضا من عرقلة لتطبيق خطوات الانتشار في المناطق التجريبية.
0: لنعود قليلا إلى الوراء.
1: طيب،
0: الرئيس الأمريكي قرر موعد المفاوضات فاضطر نتنياهو أن يذهب إلى المفاوضات. الضغط كان أمريكيا من أجل توقيع الاتفاق الإطاري. آخر من وقع هو قبل بالتوقيع هو نتنياهو. عشية الانتخابات الإسرائيلية على مسافة 3 أشهر من الانتخابات لا يريد أن ينسحب لبنان ويرتع للعرض. وبتقديري أن نتنياهو يراهن على التخادم مع حزب الله وإيران، يريد من حزب الله أن يدبر أي استفزاز أي اعتداء حتى يخل نتنياهو بموجبات هذا الاتفاق ويوقفه. لكن بات معلوم أن قدرة حزب الله على العرقلة محدودة، قد يستطيع أن يبطئ هذا المسار بعض الشيء، لكن هذا المسار يتقدم، مسار الدولة يتقدم. حزب الله رفض عنوان حصر السلاح، رفض عنوان المفاوضات المباشرة، حزب الله رفض القرار بحظر العمل العسكري والأمني لحزب الله. حزب الله رفض زيارة الرئيس عون للأمم المتحدة، لكن المسار لم يتوقف، لم يعد بوسع حزب الله أن يحدد السياسات اللبنانية. بالعكس، لن يطول الوقت قبل أن يحال الكثير من قيادات حزب الله إلى المحاصرة.
1: نعم، تحياتي لك، شكرا للكاتب الصحفي حنا صالح.

0: تتخذ لبنان الرسمي قرارات مصيرية ترسم ملامح مرحلة جديدة عنوانها استعادة الدولة وسيادتها. ورغم معارضة حزب الله لهذه القرارات، فإنه لم يعد يلجأ إلى قوة السلاح لفرض خياراته في واقع جديد يتعامل معه الشارع اللبناني بإيجابية وتفاؤل.
1: مجددا يلبي المغتربون نداء فصل الصيف ويعودون إلى لبنان. هذه المرة تسلح بتفاؤل مصدره قرارات جديدة يتخذها لبنان الرسمي لترسيخ واقع مختلف تستعيد الدولة فيه دورها.
2: من أي طرف كان، شو ما كان الطرف السياسي، أي حدا بده يساعد هالبلد

0: يخلص ونرجع نحن أكيد بنرحب فيه.
1: دايماً متفائلين ونحن لازم يكون عندنا ثقة أنه بلدنا بضمنا كلنا رغم كل الأوقات الصعبة.
2: هذا التفاؤل انعكس على لبنانيين اختاروا البقاء، ففي شارع المطاعم هنا تستعد أكثر من مؤسسة لفتح أبوابها، فيما كان أسعد واحداً من المبادرين إلى ذلك.
3: نحن اليوم متفائلين كتير بهالبلد، وخصوصا آخر فترة كتير عم نشوف المغتربين رجعوا والسياحة رجعت قلعت، المطاعم عم تشوفي في عجقة بالمطاعم، فهذا البلد نحن متأملين فيه كتير.
4: فتح لبنان الرسمي صفحة جديدة طوى معها عقدين من الزمن فرض خلالهما حزب الله بقوة السلاح خياراته السياسية والعسكرية والمعيشية.
2: يستذكر السياسي مروان حميدي أياما كان من الصعب على وزارة الاتصالات التي ترأسها السيطرة على شبكة اتصالات غير شرعية تابعة لحزب الله. قراره حينها أدى إلى أحداث 7 أيار عندما اجتاح حزب الله شوارع بيروت ليمنع تنفيذ قرارات لبنان الرسمية. ماذا بعد؟

0: المتابعين، في هذه الأثناء ترامب يستقبل الرئيس اللبناني في البيت الأبيض. أعلنت قوة الدفاع البحرين التصدي واعتراض وتدمير عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية اليوم الثلاثاء. القيادة العامة في البحرين أكدت أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى هبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. الكويت، أعلن الجيش الكويتي قبل قليل عن عمليات تصدي تقوم بها الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني. قبل ذلك أعلنت الكهرباء الكويتية أن عدة محطات للكهرباء وتحلية المياه مساء أمس لهجمات إيرانية في استمرار للهجمات لليوم الرابع على التوالي. وأوضحت الكهرباء الكويتية أن الهجمات تسببت في اندلاع حرائق داخل بعض المحطات، موضحة أن قوات الإطفاء تمكنت من السيطرة عليها، ما أدى إلى خروج عدد من وحدات توليد الكهرباء عن الخدمة. للمزيد ينضم إلينا الآن من الكويت مفد العربية عادل عيدان. عادل، أهلا بك، تفاصيل الوضع في الكويت وتطوراته حتى الساعة، تفضل.
1: أهلا بك. بالتأكيد مجلس الوزراء الكويتي كان قد أدنى هذه الهجمات التي تعرض لها الكويت، وكان آخرها قبل نحو ساعتين، وأيضا أدان هذا العدوان الآثم والمنهج كما أشار إليه الذي طال محطتين للقوى الكهربائية ومنشآت تابعة للقطاع النفسي والنفطي ومنشآت حيوية أيضا. يعني خلال اليومين الماضيين قالت وزارة الكهرباء أن هذه الاستهدافات طالت خلال الأربعة أيام، حقيقة طالت أكثر من محطة كهربائية أدت إلى خروج بعض وحدات فيها نتيجة حرائق اشتعلت في هذه المحطة. استمر الحريق في إحداها لأكثر من 6 ساعات حتى تمت السيطرة عليه. على إثر ذلك أيضا اليوم الكويت استدعت السفيرة الإيراني لدى البلاد محمد توتنجي وسلمته مذكرة احتجاج على قيام بلاده باستهداف الناقلة الكويتية كيفان يوم الاثنين في مضيق هرمز، وبالتالي هذه المرة الرابعة التي تستدعي الكويت السفير الإيراني وتسلمه مذكرة احتجاج. الثلاث قبل ذلك كانت بسبب استمرار الاعتداءات الإيرانية على البلاد وأيضا استهدافها لمنشآت وأعيان مدنية.
0: نعم، مفد العربية من الكويت عادل عيدان، شكرا جزيلا لك. في هذه الأثناء متابعينا، ترامب يقول سنساعد لبنان بشكل كبير، ويضيف سنحل الكثير من المشاكل في لبنان بما فيها حزب الله. ترامب أيضا يضيف تم التعامل مع لبنان بشكل سيء في السابق. من جانبه قال الرئيس اللبناني أشكر ترامب على الإنجاز التاريخي بتوقيع الاتفاق الإطاري مع إسرائيل. أضاف أيضا رؤيتنا لاستقرار المنطقة تتوافق مع رؤية ترامب. ونستمع الآن لجزء من كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
2: أعتقد أن لبنان هو مكان مهم جدا.

0: إلى أي مدى أنتم متخوفون من إغلاق البحر الأحمر من قبل الحوثيين وفتح جبهة أخرى؟ هذا الأمر لم يحصل، قد يحصل ربما، ولكننا نهتم بكل الأمور، وإذا ما حصل أي أمر مشابه لذلك نحن فعلنا هذا الأمر مع الحوثيين سابقا ولم نستمع عنهم أي شيء منذ فترة، لا سيما منذ بالفعل 45 يوما اتخذنا خطوات مهمة ضد الحوثيين ولم يكن لدينا أي مشكلة مع الحوثيين لفترة طويلة من الزمن، لا سيما في خلال هذا النزاع. وأعتقد أنه إذا ما كان أي أمر مشابه لذلك سنتخذ الإجراءات اللازمة.
1: إذا في هذه الأثناء متابعينا، الرئيس دونالد ترامب يقول لبنان دولة مهمة جدا، ويضيف ترامب لن نسمح للحوثيين بإغلاق البحر الأحمر. الرئيس اللبناني أيضا يضيف متابعينا، حان الوقت للبنان أن ينعم بالاستقرار والأمن. دائما نحن متابعين معكم في الرصد والمتابعة كذلك أيضا لكل الأخبار التي ترد إلينا. ترامب يقول سنتخذ الإجراءات اللازمة إذا أقدم الحوثيون على إغلاق البحر الأحمر.

0: أهلا بكم متابعينا. قبل سنوات كان الحديث عن جودة الحياة يرتبط غالبا بمستوى الرضا وتوافر المرافق والخدمات واتساع خيارات الترفيه والثقافة والرياضة، لكن التقرير السنوي الجديد لبرنامج جودة الحياة لعام 2025 ينقل المفهوم إلى مساحة اقتصادية أوسع. فالحياة الأفضل لم تعد نتيجة للنمو الاقتصادي فقط ولوحده، بل أصبحت بدورها صناعة تولد الدخل وتجذب الاستثمار وتفتح أسواقا وفرص عمل جديدة. برنامج جودة الحياة السعودي أظهر تفوقا واضحا على المستهدفات بنهاية العام الماضي في معظم مؤشراته المعلنة وفق التقرير السنوي للبرنامج. تجاوزت مساهمة البرنامج في المحتوى المحلي المستهدف المقدر ب 37% محققة 44% بنهاية 2025. بلغت مساهماته في الإيرادات غير النفطية 20 مليار و600 مليون ريال بنهاية العام الماضي، متجاوزا المستهدف البالغ 9 مليار و700 مليون بأكثر من الضعف. 78 مليار ريال مساهمة البرنامج في الناتج المحلي حتى 2025، متجاوزا المستهدف البالغ 77 مليار. بلغت مساهمة البرنامج في الاستثمار غير الحكومي 21 مليار و800 مليون ريال، متجاوز خط الأساس بنحو 11 ضعف. واستحدث البرنامج أيضا 387 ألف وظيفة حتى نهاية 2025 بزيادة 6.4% على العام السابق. مزيد من القراءة حول تلك الأرقام التي أشرنا إليها قبل قليل، ينضم إلينا الخبير الاقتصادي الدكتور علي الحازمي. دكتور مساء الخير عليك. بداية، ما الذي يعنيه وصول مساهمة قطاعات جودة الحياة في الناتج المحلي إلى 78 مليار ريال؟
1: أهلا سيدي الأستاذ المستمعين. وجهة نظري اليوم أن البرنامج، يعني اليوم لا نتحدث عن الرقم حقيقة في حد ذاته، اليوم نتحدث أن الأهم أن البرنامج تجاوز المستهدف. ووجهة نظري يحمل ثلاثة دلالات اقتصادية. أولا، أن الافتراضات الاقتصادية التي بنيت عليها رؤية 2030 كانت واقعية بشكل أكبر، أن القطاعات الجديدة أصبحت تنمو بوتيرة أسرع من المتوقع، وثالثا أن مساهمة الاقتصاد غير النفطي أصبحت أكثر تنوع. بمعنى أصح، اليوم لم يعد النمو يعتمد على قطاع واحد، وإنما منظومة اقتصادية متكاملة بشكل كبير.

0: ذلك وجهة نظري بأن اليوم الأرقام توضح أن جودة الحياة أصبحت استثمار اقتصادي وليس فقط مجرد إنفاق حكومي. يعني
1: بالفعل، وأنت أشرت لمسألة القطاع غير النفطي، مساهمة البرنامج في الإيرادات غير النفطية بلغت 20 مليار و600 مليون ريال، وهذا بأكثر من ضعفي المستهدف، وأنت أشرت لمسألة تجاوز المستهدف بالضعف أيضا ها هنا، وبالتالي هذا أيضا مؤشر يستحق أن نعلق عليه.
0: نعم، وهذا أمر مهم. يعني عندما نتحدث عن ضعفي، أنا أعتقد أن التقرير اليوم يعني تعكس أن جودة الحياة يعني لم تعد معتمدة بشكل كبير على الإنفاق الحكومي، وأصبحت قادرة على أن تحفز النشاط الاقتصادي غير النفطي. لذلك ما لفت انتباهي في التقرير أن مساهمة برنامج جودة الحياة في الناتج المحلي غير النفطي بلغت ضعف، هذه ليست مجرد زيادة، لابد أن ننبه لهذه، ليست مجرد يعني زيادة رقمية، بل تعني أن القطاعات اليوم في المجمل التي يقودها البرنامج مثل السياحة والترفيه وأيضا الثقافة والتطوير الحضري محرك اقتصادي مهم للنمو الاقتصادي خارج القطاع النصفي، وهذا ينسجم اليوم مع رؤية المملكة 2030 وهو توسيع قاعدة الاقتصاد وتنوع مصادر النمو بشكل كبير، وهذا ما أكد عليه اليوم هذه الأرقام التي وصلت إلى الضعف إلى ضعفين.
1: إلى ضعفين، صحيح. دكتور علي، نتحدث أيضا يعني استحداث 387,000 وظيفة، وبالإضافة أيضا مسألة ارتفاع المحتوى المحلي إلى 44%، وانعكاس ذلك أيضا على المنشآت الصغيرة والمتوسطة كذلك.
0: نعم، وهذا أمر مهم، هذا الانعكاس هو على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهذا الأهم. واليوم كلنا نشاهد اليوم في العالم تعتبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعتبر المحرك المهم للنمو الاقتصادي وواحدة من القطاعات التي توظف. يعني لذلك اليوم لم يقتصر اليوم هذا البرنامج على جودة الحياة فقط، وأصبح محرك اليوم لسوق العمل. يعني اليوم الوظائف نشاهد أنها لم تخلق في قطاع واحد، جاءت نتيجة إما نمو سياحي وقطاعات ترفيهية ثقافية رياضية، وهذا أن البرنامج حقيقة ليس رقما وإنما مساهمة في تنويع التوظيف وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية. وهذا أمر مهم اليوم. اليوم نحتاج أيضا نتحدث عن ارتفاع المحتوى المحلي إلى 44% مقارنة بالمستهدف 37%، وهذا يعني أن جزء كبير من الإنفاق على هذه المشاريع والفعاليات بقى داخل الاقتصاد وداخل العجلة الاقتصادية، وهذا ينعكس على إما زيادة أعمال الشركات الوطنية وأيضا سلاسل الإمداد الداخلية، خلق وظائف ونقل المعرفة والقيمة المضافة للاقتصاد بشكل أكبر.
1: نعم، شكرا جزيلا لك الدكتور علي الحازمي الخبير الاقتصادي.
0: شكرا.
1: تابع في هذه الأثناء أيضا تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقول إيران لن تحصل على سلاح نووي. يضيف ترامب أيضا إيران تتوسل للتوصل إلى اتفاق، ويقول أيضا نحن غير مهتمين باللقاء مع الإيرانيين رغم أنهم يريدون الاجتماع معنا بشدة. هكذا يقول ترامب. أيضا يضيف إيران تريد أن تلتقي معنا بشدة. ترامب أيضا يضيف هناك عملية لإعادة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب. تصريحات في هذه الأثناء لوزير الحرب الأمريكي، كذلك يقول سنضرب إيران بعشرة أضعاف إذا واصلت هجماتها. استمع الآن لجزء من كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتابع معكم.
2: من هؤلاء وأيضا يمكن أن نقدم لديكم المسؤولون في هذا السياق المزيد من الإحصاءات، ولكن نحن استطعنا أن نتخلص من هؤلاء الأشخاص بمستوى قياسي، أشخاص سيئون جدا. وكما رأيتم في واشنطن تقريبا 5,000 مجرم تم التخلص منهم وطردهم من البلاد، وأغلبيتهم دخلوا في الإدارة السابقة لبايدن، ويمكن أيضا الإفشاء عن إحصاء وهو أمر لا أود أن أتحدث عنه بوجود رئيس اللبناني، ولكن هو لديه أيضا مشاكل ولديه مشاكل مختلفة. نحن ليست لدينا أي مشاكل في واشنطن، لقد محينا تقريبا 92% من مستوى الجريمة في الولايات المتحدة الأمريكية.
1: إذن ترامب يقول في هذه

0: الأثناء متابعينا سننظر في القضايا المتعلقة بالمرحلة التجريبية في لبنان.
1: ماذا بعد؟
0: بدأت المواجهة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين بالرقائق المتقدمة، من يستطيع شراؤها ومن يمنع من تصنيعها، وأي شركات يسمح لها بالوصول إلى مصانع أشباه الموصلات حول العالم. لكن هذه المواجهة قد تدخل الآن مرحلة أكثر تعقيدا، فبعد سنوات أمضتها بكين في مواجهة القيود الأمريكية على تصدير الرقائق إليها، تدرس الصين فرض قيودها الخاصة ليس على الأجهزة والمكونات المادية فقط، بل على نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية والبيانات التي صنعت قدراتها. صحيفة الفاينانشال تايمز أفادت اليوم الثلاثاء بأن وزارة التجارة الصينية أجرت مشاورات مع شركات تكنولوجية محلية كبرى من بينها علي بابا وبايت دانس بشأن إجراءات محتملة تحد في نقل بيانات تدريب النماذج إلى الخارج أو تمنع المستخدمين الأجانب من تنزيل ما يعرف بأوزان النماذج. وقد تسمح الإجراءات إذا اعتمدت للمستخدمين في الخارج بالاستفادة من خدمات النموذج عبر الإنترنت، لكنها تمنعهم من امتلاك نسخته الأساسية أو تشغيلها وتعديلها بصورة مستقلة. فهل يبدأ العالم مرحلة تقسم فيها النماذج كما قسمت الرقائق؟ ينضم إلينا لمزيد من النقاش الخبير وصانع المحتوى التقني علي مجيد. أهلا بك علي. بداية، ما الذي يدفع الصين إلى التفكير في تقييد نماذجها بعدما استفادت عالميا من مسألة انتشار النماذج المفتوحة وأيضا منخفضة التكلفة؟ يعني
2: يا أهلا وسهلا بالبداية.
0: أهلا بك.
2: حاليا الصين تستثمر بقوة بالنماذج المفتوحة حتى تنتشر عالميا، ومثل تطبيق الديب سيك أو جيمي المنافس الجديد أو القوي اللي هو الكلاود وتشات جي بي تي بتحديثه الجديد. الفكرة هي مو بس فكرة تكون تنافس، وإنما تخلي المطورين والشركات يستخدمون تقنياتها لأنه أرخص وأسهل للتخصيص، وهذا راح يزيد من نفوذها التقني حول العالم.
0: طيب، وهل ذلك يمكن أن يمثل، يعني تمثل هذه الخطوة التي ربما تتخذها الآن مثلا رد مباشر على القيود الأمريكية المفروضة على الرقائق والنماذج المتقدمة؟
2: أكيد 100% هذا الموضوع، لأنه إلى حد كبير هو إيه، بس حاليا احنا نشوف انقسام بالتقنيات وبالرقائق وبالذكاء الاصطناعي وحتى بالبيانات، لأنه كل طرف يريد يبني منظومته الخاصة ويقلل اعتماده على الطرف الثاني.
0: وكانوا أمر سيادي، يعني أي دولة لديها نموذج خاص تتحكم فيه وكذلك تضع قيود معينة للتعامل معه.
2: ومثل قلت لك، يعني مثل البرامج مع الديب سيك، يعني هو حالة تشات جي بي تي مفتوح المصدر وبشكل مجاني بحت، وده ينطيك من نفس النتيجة بين الطرفين. طيب، بس الفرق هذا صيني وهذا أمريكي.
0: هذا هو الفرق. جميل. نعم. طيب، يعني هل تستطيع السؤال الآن، يعني هل تستطيع الصين تقنيا يعني منع تداول الأوزان بعد ما يتم نشرها أم لا؟ أم أن القيود ستقتصر فقط على النماذج المستقبلية القادمة؟
2: لا مستحيل، ما راح تقتصر على هذا المواضيع اللي هي راح تكون، يعني ما راح تسبب هذه القيود فد أزمة كل كبيرة على الصين، لأن الصين هي دائما مبتكرة الشغلات حديثة ودائما تكون هي متطورة أكثر حتى من الجانب الغربي بسبب التقنيات اللي هسه تسويها، وخاصة قبل كم يوم هو طلقوا برنامج اللي اسمه جيمي. هو منافس كلش قوي البرنامج كلاود. دائما اشتراكات تكون غالية وجيمي هو مجاني. قلت لك الفرق انه هذا صيني وهذا امريكي.
0: صحيح. وبالتالي نحن نتجه الان الى عالمين منفصلين للذكاء الاصطناعي، منظومة امريكية واخرى صينية، ولكل منهما رقائق، نماذج، بيانات، معايير مختلفة.
2: أكيد 100% هذا الشيء. فرق كبير اللي دا يصير هسه بين السوق الآسيوي والسوق الأمريكي، وخاصة موضوع الضرائب، وخاصة موضوع الأسعار اللي دا تصير بين الرقائق وغيرها من الرامات وغيرها من الشغلات.
0: نعم، شكرا لك كثيرا الخبير وصانع المحتوى التقني علي مجيد. شكرا جزيلا لك.
1: ماذا بعد؟
0: ترامب يقول إعادة إعمار إيران ستحتاج من 20 إلى

0: 25 عاما. نستمع الآن متابعينا إلى جزء من كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: وهم أشخاص أشرار يقودون هذه البلاد، لقد رأيت منهم قتلوا تقريبا 52 ألف متظاهر في إيران.

0: أحد يتحدث عن هذا الأمر، ولكن لو لم أفعل أو لم أهاجم المنشآت النووية ولو لم أنسحب من الاتفاق النووي الإيراني، اتفاق أوباما الذي كان بالفعل ضربة موجعة على إيران، كان طريقا لكي يحصلوا على سلاح نووي، اتفاقنا بالفعل سيكون المأمن لأنه لا يمكن عليهم أن يحصلوا على سلاح نووي، ولكن سنهاجمهم بشكل كامل، سنهاجم كل المنشآت الجديدة التي يقوم ببنائها. هنالك أشخاص الآن يحاولون إعادة بناء المنشآت النووية، وسنضربها أيضا، سنضرب أي منشأة قد يكون فيها أي أسلحة أو عمل لبناء أسلحة نووية، سنضربها. لا أحد يعرف مدى الدمار الذي تسببنا به لإيران أكثر من إيران نفسها، وهذا الأمر سيتخذ 20 إلى 25 عاما لإعادة بنائها. إذن نحن لن نتراجع ولن نغادر إيران غدا.
1: إذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول سنضرب أي منشأة إيرانية سيتم فيها صناعة سلاح نووي. ترامب أيضا يضيف قادة إيران أشرار بسبب قتلهم للمتظاهرين بجنون. كذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اتفاق أوباما كان طريقا لإيران للحصول على سلاح نووي. استمع الآن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
0: إزاء ذلك، أحب كندا وأحب الشعب الأمريكي، هنالك أشخاص وأصدقاء لي يعيشون في كندا، ولكن في القيادة الحالية والقيادة السابقة لم يفعل أي رئيس أي شيء، هم بحاجة إلينا لكي يبقوا على قيد الحياة، وبدوننا لا يمكن أن يستمروا، ولكن كانوا قاسين جدا في فترة 15 عاما الماضية.
2: توني مراد
0: LBC ITV from Lebanon. قلتم أنكم أو هل تدعمون دخول قوات سورية للقضاء على حزب الله؟ أنه نهج وأنها مقاربة، نحن نتفق بشكل كبير مع الرئيس السوري، وأيضا أعتقد أن الرئيس اللبناني يبلي بلاء حسنا، وهو ربما يريد أن هو يقاتل حزب الله لفترة طويلة، وأعتقد أن دخول سوريا ربما قد يكون أمرا فعالا. فيما يتعلق بالرسوم التي فرضتموها على كندا، هل تتوقعون بأنهم ربما سيفرضون رسوما أيضا؟ كان هنالك الكثير من الأضرار، إنهم لا يقومون بإدارة الحرائق بشكل جيد، قد رأيتم ما حصل في نيويورك، بميشيغان قاموا باتخاذ قرارات جيدة وأغلقوا المحلات لفترة طويلة، ولكن لا يبدو أنهم يقومون بأي أمر مماثل. هل تعتقدون بأن إيران تحاول التأثير في الانتخابات النصفية الأمريكية من خلال تهديد بمضيق هرمز؟ سأقوم بالأمر الصواب. بالفعل قد يقول الانتخابات الآن لا يمكن أن أفكر بأنها قد يكون لديها أي علاقة مع إيران. نحن دخلنا إلى فنزويلا والآن لدينا علاقة جيدة جدا مع فنزويلا، دخلنا في حرب مع فنزويلا وانتهت الحرب في يوم واحد، والآن لدينا علاقة جيدة جدا مع فنزويلا، ويقومون بجني أموال أكثر من أي وقت مضى الآن من خلال بيع ملايين من براميل النفط، ولم نفقد أي شخص، لم نخسر أي شخص في هذه العملية، كانت هجوما عنيفا، واستطعنا أن نقضي وأن نسحب رجلا خطيرا جدا من فنزويلا. وفنزويلا بالفعل عندما قمت بهذه العملية وعندما قلت انظروا إلى ما فعلوه فيما يتعلق بفتح سجونهم، وحيث كان كل السجناء يتدفقون إلى البلاد من خلال سياسة بايدن المتهورة في فتح الحدود، فعلنا هذا الأمر بيوم واحد، والآن نحن نعمل عن كثب مع الإدارة في فنزويلا ونتفق معهم أيضا. فنزويلا هي مكان سعيد

0: جدا الآن، وكل ما حصل في الأحداث الأخيرة منذ أسبوع سيئة جدا التي حصلت، حيث كان لديهم بالفعل حادثة صعبة جدا وقتل فيها عدد كبير من الأشخاص.
1: إذن في هذه الأثناء متابعين نستمع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ترامب يقول سنضرب أي منشأة إيرانية سيتم فيها صناعة سلاح نووي. أيضا ترامب سأتحدث مع حزب الله إذا أراد الرئيس اللبناني ذلك. ويضيف الرئيس الأمريكي ترامب الرئيس اللبناني يقاتل حزب الله منذ فترة طويلة. فيما يتعلق بإيران يقول ترامب في هذه الأثناء لم ننتهي بعد من إيران.

0: استمعنا لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي قال فيها بأن قادة إيران أشرار بسبب قتلهم للمتظاهرين بجنون. الرئيس اللبناني من جانبه قال حان الوقت للبنان أن ينعم بالاستقرار والأمن. عودة مجددا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: في عدة مرات ولكن هذا لا يعني أي شيء إلا إذا كان لديهم الأجهزة. تتحدثين عن أجهزة الطرد المركزية، ولكن نحن نرى ما هي الأجهزة التي يتم استخدامها والمعدات، ولم نرى هذا الأمر حتى الآن، ولكن سنضرب هذه المنطقة بشكل كبير ولن يفعلوا أي شيء إذا ذلك. لن يقوموا بأي شيء ولو قلت أمرا مغايرا كنت لأقوله، ولكن سنضربهم وبشدة. في خلال الحملة التقيت معكم وقلتم إن السلام سيحصل في لبنان، والكلام الذي قلتموه في المقابلة يحصل اليوم. منذ اليوم الأول كنتم تعملون من أجل السلام. بالفعل أنا فهمت طبيعة لبنان وفهمت كيف تم التعامل مع لبنان بشكل سيء جدا، لا سيما فيما يتعلق بإيران وحزب الله. تم التعامل معه بشكل سيء جدا، والآن ربما يمكن القول أنني أؤيد وأحب لبنان لأن لدي أصدقاء لبنانيين وأفهم طبيعة لبنان. توم باراك هو اللبناني السفير.
0: الرئيس دونالد ترامب يتحدث في هذه الأثناء، وأيضا الرئيس اللبناني جوزيف عون. الرئيس اللبناني يقول حان الوقت للبنان أن ينعم بالاستقرار والأمن.

0: وكانت هناك أيضا تصريحات كذلك لوزير الحرب الأمريكي قال فيها سنضرب إيران بعشرة أضعاف إذا واصلت هجماتها. ترامب في هذه الأثناء يضيف إيران لم ترى شيئا بعد. نتواصل معكم متابعينا نحن وأنتم وسنتابع أيضا كذلك كل ما يرد إلينا من أخبار.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟

في المؤشرات الاقتصادية متابعينا، أنهى مؤشر السوق الرئيسية تاسي جلسة اليوم على تراجع 0.4% ليغلق عند 10699 نقطة بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4 مليار و100 مليون ريال. وسجل المؤشر أعلى مستوى عند 10749 نقطة وأدنى مستوى عند 10676 نقطة. تراجع سهم مصرف الراجحي بنسبة 2% عند 64 ريالا، وهبط سهم مصرف الإنماء بنسبة 4% عند 23 ريالا و51 هلا.

0: بعد أن أعلن نتائج الربع الثاني من العام الجاري والتي كانت دون التوقعات. وتراجعت أسهم البنك الأول و STC وسعودية للطاقة والبحر والبحر الأحمر بنسب تتراوح بين 1 و3%. في المقابل ارتفع سهم الأهلي السعودي بنسبة 1% عند 38 ريالا و80 هللة. في أسعار الطاقة تحديدا مزيج برنت، المزيج مرتفع ب 2.22% ليصل إلى 91 دولارا و20 سنتا للبرميل. فيما يتعلق بالمعادن تحديدا الذهب على ارتفاع ب 0.97%. الأوقية والأونصة وصلت إلى 4046 دولارا. فيما يتعلق بالعملات الرقمية، البيتكوين مرتفع ب 2.99% ووصلت عملة البيتكوين إلى 66592 دولارا. عودة لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قليل، وقال فيها ترامب يقول: نقوم بعمل جيد جدا مع إيران. الرئيس اللبناني قال: الجيش اللبناني هو الشريان الأساسي للاستقرار والأمن. الرئيس اللبناني أضاف أيضا: أمريكا تعلم أن الجيش اللبناني يقوم بعمل جيد جدا.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟

0: أهلا بكم من جديد متابعينا. قبل يوم واحد من فرض رسوم أمريكية بنسبة 50% على معظم السلع الكندية، كان ترامب ورئيس الوزراء الكندي يتابعان نهائي كأس العالم جنبا إلى جنب. فكيف انتقلت الأجواء من كرة القدم إلى حرب على الرسوم؟ هذا ما سنتابعه مع الزميل الصحفي في شبكة العربية بلال البجداني. مساء الخير بلال.
1: مساء النور عصام، سعيد بالوجود معك من جديد منذ زمن.
0: فزمن طويل في بالفعل، ونحن أكثر سعادة بلال. بلال، قبل يوم واحد فقط كان مع بعض الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الكندي، بعدها مباشرة اليوم الثاني فرض رسوم، ترامب فرض رسوم 50% على السلع الكندية الواردة.
1: يبدو أن ترامب خلال المباراة وحضور رئيس الوزراء الكندي معك لم يعني يتحدث عن يعني خلال لقائهم لم يتحدث عن التجارة وعن الرسوم وعن ضم كندا اللي كان ترامب يتحدث عن هذا الأمر كثيرا.
0: يبدو أن المباراة كان مسيطر على
1: المباراة كانت مسيطرة نهاية. ربما ترامب كان مع الأرجنتين ورئيس وزراء كندا كان مع المنتخب الإسباني. حتى كرة القدم يعني الأجواء بتاع كرة القدم تخلي أنه تغطي على أمور كثيرة. صحيح. بالمناسبة صحيح. يعني لازم أن نعرف هذه الأمور. صحيح. وحتى هناك من يقول أنه هذه ليس وقت الحديث عن أي شيء، الآن جئنا لنشاهد مباراة في نهائي كأس العالم، المرة ربما الأخيرة اللي تابعوا فيها ميسي وهذه الأسماء الكبيرة. فخلينا في كورة. لكن ترامب عاد وبعد مباشرة. يوم واحد صحيح. فقط لتعلن إدارته فرض رسوم قاسية 50%، رسوم يعني كبيرة، رسوم قاسية جدا في حق كندا. ونحن نعلم أن الولايات المتحدة وكندا لديهما علاقات وثيقة تاريخيا، هم جيران، هم أشقاء. صحيح. هم هناك علاقات وثيقة تجارية واقتصادية عموما وحتى سياسية. الآن نرى. صحيح. هذه الفجوة خلال ولاية ترامب الثانية، فجوة كبيرة الصراحة.
0: هو فرض الرسوم على كندا، استثنى آخرين أيضا من هذا الموضوع فرض هذه الرسوم. لكن بلال، السلع اللي تم فرض رسوم عليها هذه المرة
1: سلع ستؤثر بشكل كبير على الاقتصاد، على الاقتصاد الكندي وحتى على الاقتصاد الأمريكي. لأن الجانبين يعتمدان على هذه السلع. هو استثنى فقط الطاقة.

0: ونحن نعلم أن ترامب يهتم بالطاقة كثيرا. صحيح. ترامب لا يريد لأسعار الطاقة أن ترتفع. هو حتى الاتفاق الذي تم توقيعه اتفاق مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران كان الهدف بالنسبة لترامب هو خفض أسعار الطاقة، وهو ما حدث بالفعل قبل أن يعود الصراع وهذه العمليات العسكرية. صحيح. في يعني الأيام الأخيرة لترفع أسعار النفط. طبعا ترامب لا يريد أن ترتفع أسعار النفط، في المقابل فرض مجموعة من الرسوم على الألبان وعلى مجموعة من القطاعات. صحيح. الحيوية بالنسبة لكندا يعني مبالغ كبيرة التي ستفرض وسيجنيها في حال يعني استمرت هذه السلع في ولوج الولايات المتحدة. لكنه استثنى كما قلنا كندا من بعض الرسوم وجعل يعني شعرة معاوية قائمة بين هو لم يجعلها 100% ترامب يعني. صحيح. متوقع. صحيح. أن يجعل الرسوم 100% وأن لا يكتفي ب 50%، لكن أعتقد أنها في النهاية هي ورقة ضغط. حتى الولايات المتحدة أو ترامب لنقول أنه غاضب من الرسوم أو من إيقاف كندا لبيع المنتجات الكحولية في معظم الولايات الكندية. تم إيقاف بيع المنتجات الكحولية الأمريكية، ونحن نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية لها منتجات كحولية كثيرة، ماركات مختلفة.
1: صحيح. ونحن نعلم أيضا من واسع بلال أنه في المرة الأولى عندما تم الحديث عن فرض رسوم جمركية، كندا ردت على بالمقابل كالصين تماما، ردوا على الرسوم التي كان يريد ترامب فرضها. هذه المرة الغريب بأنه ترامب استند إلى قانون، يعني إلى مادة قانونية بتعود إلى العام 1930، وهذه المادة لم يسبق استخدامها لفرض رسوم بهذه الطريقة. يعني كان الأمر غريب صراحة.
0: تمام. هي المادة 338 من قانون التجارة العام 1930، واللي كان عدد من المشرعين الديمقراطيين اقترحوا العام الماضي بإلغاء هذه المادة، واعتبروها حينها أن ترامب قد يستخدمها لزعزعة استقرار الاقتصاد. وهذا ما فعله ترامب، يعني لا أقول أنه زعزع الاستقرار بل استنادها، يعني مخاوف الديمقراطيين كانت في محلها. عاد إلى هذه المادة القوية اللي يعني 1930، الآن 96 سنة بعد. صحيح. 96 سنة ترامب يعود
1: قرابة
0: إلى
1: القرن،
0: قرابة قرن من الزمن ترامب يعود إلى هذه المادة. صحيح. لا أعلم هل هو شخصيا كان يعرف هذه المادة أم أن مستشاريه القانونيين هم من طلب منهم البحث في أوراق القانون الأمريكي عن أي مادة ليجد مخرجا لهذه الرسوم اللي فرضها على كندا. ولا ننسى يا عصام أن ترامب بصدق مهتم بضم كندا. هو يعتبر كندا جزء من الولايات المتحدة الأمريكية. وكندا هذه اللي تغضبها، لا يقولها علانية. وكندا غاضبة جدا. أنت تعلم أي دولة حينما تتحدث دولة أخرى ورئيس دولة أخرى عن ضم كل هذه الدولة، يعني إلغاء سيادة لهذه الدولة وإلغاء كل شيء، وكل دولة تدافع عن سيادتها وعن استقرارها وعن استقلالها. هنا ترامب يعني ربما هي ضغوط تجارية وربما حتى سياسية لجعل كندا يعني
1: قد تكون هذه الرسوم أيضا وسيلة وسيلة ذكية أيضا للتفاوض.
0: ربما الحديث عن لما لا ترامب يريد استفتاء في كندا ليرى هل الكنديين يريدون الولايات المتحدة الأمريكية أم لا. لكن أي دولة ترفض هذه المسألة؟ الدول اللي تعمل الاستفتاء على الاستقلال وليس على العودة إلى دول معينة. صحيح. يعني في عمومها ونحن نتحدث عن اسكتلندا، أعتقد استفتاء 2014 لما عملوا استفتاء بتاع الخروج من مملكة بريطانيا، لكن الاستفتاء كان لصالح البقاء. لكن هنا نتحدث عن موضوع مختلف. كندا دولة ذات سيادة وقائمة بذاتها، ودولة كبيرة. صحيح. دولة عندها علاقات، دولة عندها اقتصاد قوي، دولة عندها يعني عندها مقومات أكثر من مقومات الدولة في العصر الحالي. فأعتقد أن الكنديين غاضبين، لذلك ردوا على الرسوم، لذلك يسابقون حتى الولايات المتحدة في فرض بعض الرسوم على على واشنطن. فأعتقد أن هذه الحرب ستستمر طوال فترة
1: حرب
0: ولاية
1: الرسوم الجمركية تعود من جديد.
0: حرب الرسوم الجمركية عادت بقوة من جديد، وأعتقد أنها ستستمر طيلة فترة دونالد ترامب في البيت الأبيض.
1: أول وصول لحلول ما عاجلة، ربما
0: حلول مع رسوم مع حلول مع رسوم.

نعود نذكر بالتصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قليل لدى لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عود. ترامب يقول: نقوم بعمل جيد جدا مع إيران. ويضيف أيضا ترامب بأن إيران لم ترى شيئا. كذلك ترامب: سنتخذ الإجراءات اللازمة إذا أقدم الحوثيون على إغلاق البحر الأحمر. ترامب أيضا يضيف: سنضرب أي منشأة إيرانية سيتم فيها صناعة سلاح نووي. ويقول: سأتحدث مع حزب الله إذا أراد الرئيس اللبناني ذلك. ويضيف أيضا ترامب: الرئيس اللبناني يقاتل حزب الله منذ فترة طويلة. ترامب أيضا يقول بأن الحصار على الموانئ الإيرانية مستمر. ويضيف أيضا: سنتعامل مع الأمر إذا حدث شيء في البحر الأحمر. وأيضا ترامب عن إيران يتحدث ويقول: إعادة إعمار إيران ستحتاج من 20 إلى 25 عاما. ويضيف أيضا بأن قادة إيران أشرار بسبب قتلهم للمتظاهرين بجنون. عون الرئيس اللبناني يقول بأن رئيس البرلمان اللبناني يريد أن يرى نهاية للحرب ويدعم ما نقوم به.

فيما يتعلق بالحوثيين، ترامب يقول لن نسمح للحوثيين بإغلاق البحر الأحمر، ويضيف سنتخذ الإجراءات اللازمة إذا أقدم الحوثيون على إغلاق البحر الأحمر.

0: هكذا متابعينا نصل إليكم إلى ختام حلقتنا في هذا اليوم، حتى الجديد الملتقى، تحياتي لكم، إلى اللقاء.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
2: العربية FM خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM، نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
3: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
2: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
3: أفاد مراسل العربية عن سماع دوي إطلاق مضادات هوائية.
1: إدراك حقيقة أن العالم متغير باستمرار يجعلك تشعر بأهمية أن تعرف كل ما يدور من حولك في كل مكان وزمان من مصدر إخباري موثوق يزودك بكل مجريات الأحداث. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
4: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
2: في الرياض على الموجة 103.

0: 100.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
3: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
2: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
4: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
2: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
5: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
2: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
6: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقعي وأنا طلعتك بواقعيتي، ما تصنع.
2: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM. هل تذهب وحيداً إلى الدوام؟
7: وحيداً في الزحام؟
2: صامتاً في ضجيج المدينة الصاخبة؟
7: حسناً، ضع الموجة على العربية FM.
2: وسنملأ المقاعد الفارغة في سيارته.
8: رحل أنوار سعداء جداً.
7: معنا لن تمل الرحلة.
9: نعرف أكثر مع الأستاذ.
2: عنك ومنك سوف تكون المواضيع الشيقة.
10: صباحكم جميل، المواضيع الجميلة.
11: أنا على الهواء. والله
7: عنك وإليك سوف نتوجه بالأسئلة.
2: وعندما تصل إلى وجهتك سوف تتمنى لو أنك لم تصل بعد.
7: 7 الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعل الكويليت.
2: 7 الصبح زحام من المواضيع الممتعة.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. مجلس الوزراء السعودي يدين بأشد العبارات ادعاءات ميليشيا الحوثي الإرهابية الباطلة واتهاماتها الكاذبة، ويؤكد استمرار المملكة في دعم شعب اليمن وحكومته الشرعية واتخاذ الإجراءات الحازمة لحماية أمنها وسفنها، ويجدد تضامن السعودية مع الكويت البحرين والأردن فيما تتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية. ترامب يستقبل الرئيس اللبناني ويقول إن عون يمكن أن يكون من بين أفضل القادة في الشرق الأوسط، والرئيس اللبناني يقول إن لبنان يحتاج من الولايات المتحدة دعما سياسيا ودعما للجيش اللبناني. الجيش الإسرائيلي يطلق النار قرب وحدات عسكرية لبنانية أثناء انتشارها في زوطر الغربية. رئيس مجلس الرئاسة اليمني يشير إلى تنامي قدرات القوات المسلحة والأمن وتوحيد القرار العسكري والأمني، ويقول إن الميليشيات الحوثية حولت مناطق سيطرتها لأسوأ مناطق العيش على الأرض. باريس تستدعي القائمة بالأعمال الإيراني لديها بعد احتجاز موظفين في سفارة فرنسا لدى طهران. وزير الخزانة الأمريكي يتحدث عن انخفاض بمشتريات الصين من النفط الإيراني. شركة شمران بتروليوم توقف مؤقتا إنتاج وتصدير النفط عبر الأنابيب من حقلين في كردستان العراق. سوق الأسهم السعودية تغلق على انخفاض عند مستوى 10698 نقطة. بورصة وول ستريت تفتتح مرتفعة مع تعافي أسهم شركات الرقائق. أخيرا، برشلونة يستعد لتقديم لاعبه الجديد كريم أديم الأربعاء قادما من بوروسيا دورتموند. مستمعينا مستمعاتنا، بعد فاصل قصير تتابعون حلقة جديدة من برنامج أخبار سارة.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: من هنا يأتيكم الخبر. بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
3: عبر شبكة مراسلينا
4: مراسلة العربية FM. أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.

0: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الراهن،
1: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
0: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
2: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
0: تغطية خاصة،
3: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
0: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
4: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
5: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
6: أقفل الكاميرا خلاص.
0: عالمنا مزدحم بالأخبار،
2: إذن معارك بتأثير عالمي،
0: منها ما يعكر صفو يومك،
7: أخذوا إلى سجن صيدنا،
0: ومنها ما يجعلك تبتسم.
8: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
0: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
9: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي. أطمئنوا، الأخبار معنا سارة.
0: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند السابعة مساء.
10: عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم، كيف رح نبدأ الويكند؟
11: بخبر يهمك،
0: رأي جدل ومفاجآت،
10: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة.
0: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم
10: بلقطة،
12: أتكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه،
10: أو مسمع فني مثلا.
11: رياضة بنكهة الويكند.
10: الويكند يبدأ برفقتنا. استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من السادسة وحتى الثامنة مساء برفقة مشاعر الكويليت، علي قيدان، سالم الزبيدي، وعصام عبد السلام.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
13: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأعزاء، وأهلا وسهلا في حلقة جديدة من برنامجنا أخبار سارة. اليوم نسأل بشكل مباشر، ماذا يحدث لأصحاب المناصب بعد التقاعد؟ تخيلوا معي هذا المشهد، نستيقظ في الصباح في السابعة صباحا كعادتنا منذ 30 عام، نرتدي ملابسنا بكامل أناقتنا وتلمع حذائك، ثم تتجه نحو الباب لتتذكر فجأة وتقف يدك على مقبض الباب. اليوم ليس لديك مكتب تذهب إليه، ولا بريد إلكتروني ينتظر ردك العاجل، ولا اجتماعات مرتبطة بكلمة منك. اليوم أنت متقاعد من منصبك في تلك اللحظة تحديداً. لا يسقط من يد الإنسان جدول أعماله بحسب، بل يسقط معها قناع كامل عشنا لسنوات، قناع المنصب واللقب والوظيفة. كثيرون منا ارتكبوا خطأ فادح دون أن يشعروا، ربطوا قيمتهم الإنسانية ووجودهم الاجتماعي بل واحترامهم لذواتهم بكرسي ومسمى وظيفي. فماذا يحدث عندما يختفي هذا الكرسي؟ كيف يتحول الفراغ المفاجئ إلى زلزال يضرب المنازل ويهز العلاقات الاجتماعية ويترك الإنسان في مواجهة سؤال وجودي حارق؟ إذا لم أعد مديراً أو مهندساً أو رئيساً أو طبيباً أو حتى رئيس لقسم، فمن أنا إذن؟ اليوم نفتح ملف مسكوت عنه في بيوتنا. اليوم نتحدث عن أزمة الهوية بعد التقاعد والعزلة التي تولد خلف الأبواب المغلقة لما يرحل اللقب ويبقى الإنسان وحيد. ولعلي أترككم مع هذا السؤال وفكروا فيه بشكل جيد، هل نحن نحب أشخاصنا أم نحب مناصبنا؟ أنتظر اتصالاتكم وقصصكم على أرقام البرنامج.
14: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62 0.

0: 62.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
2: مستمعينا الأعزاء، نذكر بموضوع حلقتنا لليوم، وهو ماذا يحدث لأصحاب المناصب بعد التقاعد؟ وهل تؤيدون المقولة اللي تقول في عالم العمل بمجرد أن تترك كرسيك تصبح مجرد اسم في أرشيف الموارد البشرية وينساك الجميع في أقل من شهر؟ أم أن في العمل هناك علاقات حقيقية تدوم؟ قبل ما نبدأ ناخذ معنا أول اتصال ونقول ألو.
3: مساء الخير.
2: مساء النور، أهلا وسهلا. سمعت موضوع حلقتنا؟
3: أعتقد الراجل العاقل أو الست العاقلة يجب أن يكون عندها كارير خاص وكارير عام، حيث أنه ما يحس أي لحظة في الفراغ.
2: طيب، شكرا جزيلا. متصلنا يقول أنه مفروض أن العاقلين يمتلكون عمل خاص فيهم وعمل خاص بالمهنة نفسها. هل تؤيدون أو لا تؤيدون؟ ننتظر اتصالاتكم ونتحدث أكثر عن موضوعنا في وتساؤلنا ماذا يحدث لأصحاب المناصب بعد التقاعد. طيب، إحنا رح نسأل سؤال ولعلنا نجيب عنه الآن، اللي هو أنه أساساً ما هو مفهوم التقاعد من المنصب؟ ما هو مفهوم المنصب بحد ذاته؟ وما هو مفهوم التقاعد المرتبط فيه؟
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
2: طيب، خلنا نبدأ في البداية بمفهوم عام نتحدث فيه عن الصدمة النفسية الأولى المرتبطة بتسليم المفاتيح والآيدي الوظيفي. خلنا نقول إن نحن بشكل أو بآخر نحن عندنا ارتباط وثيق في مهنة. أنا مرتبطة في مهنتي، أنت مرتبط في مهنتك، كلنا مرتبطين في مهنة. هذا الارتباط قد يخلق أحياناً انغماس إحنا ما نشعر فيه. فوقت نسلم الشارجة، حتى في موضوع الاستقالة وليس فقط في التقاعد، لما نسلم الشارجة إنه إحنا خلاص إحنا ماشيين، تنشال البصمة عننا في الدخول، فينزع من هويتنا هوية أخرى اللي هي الهوية العاملة. هنا يصاب الإنسان بصدمة اسمها صدمة الدور. تعرفوا إيش هي صدمة الدور؟ ينتقل فيها الفرد من القيمة بالعمل والمسمى الوظيفي إلى قيمته بالشعور بالفراغ والعدمية. أنا كانت قيمتي بالمسمى والآن صارت قيمتي بالشعور بالفراغ والعدمية. أنا صرت ما أملك القيمة اللي كنت أملكها. أنا أتذكر، وهذه أنا ما راح أقدر أني أنسى هذا المثال، لما كنت طالبة بكالوريوس كانت في مادة، لو أني أنا ماني بغلطانة، كانت مادة تتكلم عن علم نفس النمو، فكان في مثال علقت فيه. يعني أنا الآن مرت سنين على قراءتي لهذاك المثال ولازلت عالقة إلى الآن فيه. لما شخص تكلم قال أني أنا لما في الكتاب نفسه، لما خلعت بدلتي العسكرية وخلعت النجوم اللي عليها، أنا خلعت نفسي معاها، أنا لم أعد أنا. فكان هذه الكيس موجودة وكنا قاعدين ندرسها وكنا قاعدين نتناقش حولها. الكل بدأ يعطي فرضيات هو ليش صار يشعر كذا. أنا قعدت أفكر وقتها، هو إلى متى سيشعر كذا؟ الموضوع اللي يشعر فيه والألم اللي يشعر فيه إلى متى رح يظل يشعر فيه؟ وليش كنت أسأل يشعر فيه؟ ما يهمني أني كنت أعطي المسمى قد ما كان يهمني أني إيش اللي خلاه يشعر هذا الشعور بهذا العمق، لدرجة أنه مشاعره دونت في الكتب الدراسية اللي صرنا ندرسها وصرنا نضع عليها افتراضات وصرنا نضع عليها فرضيات نفسية وعلمية ونناقش ونتناقش حولها، وهي بالأخير شعور إنساني. فهذه أول نقطة اللي هي صدمة الدور. راح عني هذا الدور، ما عدتنا هذاك الشخص اللي يقف ويأمر وينهى ويتعامل مع زملاء وعنده باركينج داخلي وحياة مختلفة عن اللي حيعيشها بعد التقاعد. وهذا مستمعينا يعطيني سؤال في بالي يخليني أسأل، أقول من وجهة نظركم هل يتقاعد الرجل من منصبه أم يتقاعد من هيبته ومكانته بين الناس؟ وهل يا ترى صدمة التقاعد عند الرجال أشد وأعنف بمراحل من النساء؟ نذكر بأرقام التواصل بيننا وبينكم.
0: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115 100 100

0: أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
2: مستمعينا، احنا قاعدين نتحدث عن ماذا يحدث لأصحاب المناصب بعد التقاعد، وحتى ماذا يحدث للمتقاعدين نفسهم بعد التقاعد. معنا اتصال جديد، نقول ألو.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، من معي؟
3: معك محمد مبارك، سوداني يه. الرياض.
2: أهلا وسهلا بمحمد مبارك السوداني من الرياض. سمعت موضوعنا؟
3: تكلمتم عن التقاعد وعن هل هو للمرأة أكثر أم للرجل أكثر؟
2: هذا سؤال أنا طرحته، لكن أعطيني إجابتك. هل وقعه أشد للرجال أم للنساء تحس؟ وليش؟
3: والله أنا أفتكر أنه هو أشد للرجال.
2: لماذا؟
3: أولا الرجل بطبعه وبإحساسه بالمسؤولية، وهذا لا يعني أن المرأة أقل إحساس، ولكن الرجل من قبل أن يعني يتزوج ويرتبط بالحياة الاجتماعية الزوجية يحمل المسؤولية الكبيرة على عاتقه، ولذلك من يتربى على هذا الإحساس ويكون هو في أيام الإجازات الدراسية يعمل، وبعد التخرج يعمل، وحتى يعني مستعد تماما لعمل إضافي ليعمل، يندمج كلية في الحياة العملية حتى يصبح تفكيره تفكير عملي.
2: طيب محمد،
3: ولكن نعم
2: قولي برأيك، خلي يعني وضحت لي فكرتك وراح أناقش مع المستمعين ليش أساسا يحدث هذا الشيء، لأنه بعض الدراسات أكدت ترى وجهة نظرك وبالأدلة والبراهين أعطتك إياها. لكن عندي سؤال، هل أنت تعتقد أنه الأشخاص ذوي المناصب سواء كان رئيس قسم، مدير فريق، أيا كان، إذا تقاعد من مهنته يعني شعوره بيكون كشعور شخص عادي تقاعد من مهنته ولا أصعب؟
3: من الممكن أن أعطيك تجربة.
2: يلا قولي.
3: تجربة والدتي العزيزة، هي بروفيسور الشفاء عبد القادر حسن.
2: والنعم والنعم فيها.
3: هذه الأم الرؤوم حملت المسؤولية العملية طوال حياتها، وعندما تقاعدت لم ينقطع عطاؤها أبدا، فاندمجت نحو المنظمات المدنية، واندمجت نحو تقديم البرامج وتأليف المؤلفات، واندمجت في تكوين جمعيات نسائية. العطاء لا ينقطع بالتقاعد.
2: هل أنت تحس أنها تقاعدت أم أنها تقاعدت من مهنة وامتهنت مهنة أخرى؟
3: بمعنى أنها انتقلت إلى شيفت كارير.
2: أيوة.
3: اللغة الإنجليزية بمعنى يا دكتورة سارة أنها انتقلت إلى مجال آخر.
2: صحيح. هل أنت ما تعتقد أنه هذا اللي صار؟ أنها هي تقاعدت من العمل الكلي إلى العمل الجزئي في المنظمات الخيرية، فهي لم
3: نعم.
2: تتقاعد،
3: لم تستسلم للتقاعد.
2: الله عليها.
3: لذلك أنا أعتقد أن الإرادة لا أستطيع تنميط الموضوع بين المرأة والرجل، ولكنني أستطيع أن أقول أن الشعور الكبير في حالة الاستسلام في خيبة الأمل يكون عند الرجل، كونه يتربى في مجتمعنا على المسؤولية وعلى الوظيفة وعلى العمل الإضافي والعمل العام وهكذا.
2: محمد،
3: عندما يتقاعد قد يصيبه بعض الارتفاع.
2: محمد رأيك مو رائع
3: إذا لم يجد البديل.
2: أحسنت.
3: لذلك أنا برأيي أن من يستطيع أن يقدم عطاءه بطريقة لا يستسلم فيها إلى التقاعد يكون قد نجا من هذه الحفرة،
2: حفرة
3: الشعور بخيبة الأمل وحفرة الشعور لأنه غير يعني
2: غير فعال،
3: لا يستطيع أن يقدم شيئا.
2: محمد مداخلتك ما هي

0: رائعة، هي مداخلتك فوق الرائعة، كل التحايا لك وللوالدة الرائعة أيضا، شكرا لك.
1: تحياتي لوالدتي وأنا بعيد عنها، وتحياتي لكل الأمهات الرؤومات ولكل الآباء المكافحين الذين لم تنقطع مسؤوليتهم بالتفاهم.
0: كل التحايا، شكرا لك يا محمد. طيب تعرفون مستمعينا أن اللي قاله محمد نقدر أن نشرحه بإيش؟ نشرحه في حاجة ما عندنا اسمها التماهي بين الذكورة والإنتاجية. بعض المجتمعات ومن ضمنها ترى مجتمعاتنا العربية تربط القيمة الذاتية للرجل بمكانته وبما ينتجه ويوفره ويحميه. يعني لما يعني انت كرجال قيمه من قيمك ان انت ايش هي وظيفتك، كم هو راتبك، ايش تقدم، ايش تشتغل فيه، ايش بامكانك انك تعمل في الحياه المهنيه. هذه للاسف تراها ما هي شيء مره جيد في المجتمعات، هي تبني البعض لكنها تهدم اخرين، لانه زي ما نعرف الارزاق متوزعه بشكل ما هو متساوي. فانا لما اجي اشوف كيف ربنا يسر لاحد لكن لم ييسر لاخر، انا وقتها حاجي اقول حتصير في مقارنات مجتمعيه لا شعوريه. بعكس الموضوع ترى مع المراه، المراه لما تقسمت امورها اعطيت مهام مختلفه مره عن الرجل، حتى ولو كانت ناجحه مهنيا تملك تحديات اخرى منها اسريه عاطفيه مجتمعيه واجتماعيه. فاختلفت المقاييس، فصارت المهنة بالنسبة للرجل هي أشد وقعا من المهنة بالنسبة للمرأة. فإن كانت المرأة ناجحة مهنيا أحيانا لا ينظر لنجاحها المهني بقدر النظر على نجاحها الاجتماعي والأسري، وهذا تحدي. لكن الرجل حتى ولو كان يعني ناجح أسريا ما حيعني المجتمع كثير، حيعني لهم نجاحه المهني، وهذا اللي نسميه التماهي بين الذكورة والإنتاجية.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: مستمعينا، احنا سألنا اليوم بشكل مباشر ماذا يحدث لأصحاب المناصب بعد التقاعد، وانطرح من هذه الأسئلة سؤال، عدة أسئلة، ولعل في سؤال كذا يروح ويجي في بالي. لو أنت عزيز المستمع جردت اليوم من مسماك الوظيفي وبطاقة عملك والامتيازات اللي منحتها لك المؤسسة اللي أنت شغال فيها، إيش اللي راح يبقى معك ومين اللي راح يبقى معك؟ وهل راح يظل الناس يلقون عليك نفس التحية في المجالس ولا راح تختلف أشياء كثيرة عنك؟ هذا السؤال نطرحه أيضا أو ننتقل منه إلى محور آخر لحاجة اسمها أزمة الهيبة والمكان الاجتماعية. باختصار أزمة الهيبة والمكانة الاجتماعية تعني أن أنت كشخص لو كانت عندك مكانة اجتماعية مرموقة ومكانة كذا تعطيك حضور اجتماعي بسبب وظيفتك وأنت ما اشتغلت عليها بحضورك الشخصي، تعرف إيش رح يصير وقتها؟ باختصار شديد، بمجرد خسارتك لهذه الوظيفة تنتهي هذه الهيبة والمكانة الاجتماعية فتتحول إلى شخص ما يملك شيء لأنه كان عايش على وظيفته ومهنته. وهذا خليني أطرح سؤال، هل مروا عليكم في حياتكم هذول الأشخاص؟ أو هل كنتم أنتم هذول الأشخاص بوقت من الأوقات؟ أو هل أنتم خايفين من أنكم تكونوا هذول الأشخاص؟ تقدرون تتواصلون معنا عبر الاتصال على 011-5-100-100 أو ترسلوننا على الواتساب 056-62-62-062 ومعانا اتصال جديد. ألو،
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، هلا ومسهلا، من معي؟
3: معك محمد جمال من الرياض.
0: يا هلا ومسهلا يا محمد، سمعت موضوعنا، سمعت أسئلتنا؟
3: لا والله ما سمعتش، أنا بس يعني كنت خارج كده من الدوام فقلت أتصل. لو معلش تقولني تقولي لي إيه موضوع النقاش. طيب معلش أستاذنك
0: محمد، إحنا قاعدين نتحدث عن ماذا يحدث لأصحاب المناصب بعد التقاعد، هل يتقاعدون أيضا من مناصبهم؟ هل لهم قيمة في هذه المناصب؟ أنت إيش برأيك يحدث لهم؟
3: يعني صاحب المنصب لما يتقاعد يبقى ليه قيمة في المؤسسة اللي كان فيها؟ يعني
0: لا، في المجتمع خلاص هو تقاعد.
3: والله حسب ما هو سيرته هتعامل ازاي في شغلته، يعني في المنصب اللي هو كان ماسكه، يعني حسب.
0: طب سؤال، هل أنت تعتقد يا محمد أن الأشخاص اللي كانت حياتهم كلها في العمل قدروا في حياتهم الشخصية يبنوا علاقة

0: ولا تحس انه ما الانسان ما يقدر انه يتوازن ما بين الحياه الشخصيه والحياه العمليه؟
1: والله اللي هو منهمك تماما في العمل من غير ما يراعي الحياه العامه بعد التقاعد طبعا بيبقى بيعاني من ازمه.
0: مر عليك هالاشخاص يا محمد؟ مروا عليك؟
1: ايوه نعم انا والد الله يرحمه يعني والد الله يرحمه كان من هذا النوع يعني هو كان وكيل حتى وزاره وصل لوكيل وزاره
0: الله يرحمه.
1: واتذكر اليوم اللي اتحال فيه على المعاش متذكر جدا يعني هذا اليوم يعني فتحت له انا الباب كان هو راجع من اخر يوم ليه يعني فدخل فكان حتى وقع اغمى عليه يعني من
0: شدة الحزن والتأثر.
1: شتان بقى الفرق بالله رحمه وطلع لي والدي ما كان هو في العمل وكان طبعا ذو منصب وكان وجاهة وكده وبعد التقاعد يعني ده شخص وده شخص تاني خالص يعني أنا والدي بشوفه كان شخصيتين يعني شخصية القوية اللي هي لما كان في المنصب القوية صاحب النفوذ والهيبة واحترام الناس كلها وكله عايز يخدمه وبين بعد ما هو تقاعد لأن الكلام ده كله اختفى تماما وبقى على هامش الحياة يعني الله يطلع لي يعني حس بضعفه أصبح إنسان ضعيف جدا.
0: هل تعتقد محمد أن لأنه الله يرحمه ويغفر له ربط جزء من قيمته في مكانته المهنية؟
1: أيوة صحيح ده حقيقي وكان هو مخلص على فكرة كان مخلص جدا في عمله يعني والدي كان من الناس المخلصين جدا في العمل وكان طموح
0: الله يرحمه
1: يعني هو حتى وصل وكيل وزراء وكان طموح أكتر من كده
0: الله
1: يعني
0: يرحمه.
1: كان ده هو هدفه وكان حاول بشتى الطرق ان هو يمد تمديد المعاش يعني يمد فترة عشان يكمل لكن ما نجحش في التمديد يعني والله انا اتذكر اليوم اللي رجع فيه من العمل ولقيته اغمى عليه وسقط كده يعني سقط مني انا حتى ساعتها مسكته ف يعني هذا الموقف طبعا وقتها لما سقط انا بعد كده عرفت بقى ان السقوط ده كان سقوط صحي وفي نفس الوقت سقوط الناحيه الثانيه خالص يعني والدي كان الله
0: يرحمه يعني الله يصبركم يا رب حتى لو بعد هذه السنين. شكرا لك يا محمد على مشاركتك هذه. شكرا. حقيقة قصة محمد ووالده مرة أثرت فيني لأنها حكت جانب حقيقي. محمد قال أنه أنا والدي كان مخلص وحاول أنه يمدد فترة التواجد في مهنته هذه وكثير من الناس ترى كذا يحاولون التمسك في مهنهم وكأنهم يتمسكون بالقيمة مو لأنهم غير قيمين في الحياة الحقيقية لا هم قيمين لكنهم ما أدركوا هذه القيمة بسبب أنه وضعوا البصيرة فقط في المهنة. طيب معنا اتصال ثاني نقول ألو.
2: أهلا السلام عليكم مساء الخير دكتورة سارة.
0: هلا ومسهلا مساء النور يا محمد.
2: حاولت كذا مرة أغير الصوت ما فايد.
0: لن تنجح معك. تفضل يا محمد.
2: طيب أنا لي وجهة نظر ما أدري ممكن شوي غريبة.
0: قول.
2: اللي أبغى أقوله إنه في شخص وصل إلى ما وصل إليه من منصب بكفاءة بشخصية بكاريزما بكد بكفاح بجهد. وفي شخص آخر الصدف وربما العلاقات اسم العائلة أيا يكن وصلت للمنصب هذا هذا رقم واحد جزء. الجزء الثاني في شخص لما وصل للمنصب خدم المدير ولم يخدم المنشأة. الشيء الثالث في ناس لما يصلون إلى المنصب ينقل معرفة لآخرين يجعل المنصب شاهدا له بمساعدة الآخرين بالبحث عن مصلحة المنشأة أو مصلحة الناس الموظفين العاملين. وهنا أتذكر قول المتنبي ويعظم في عين الصغير صغارها ويصغر في عين العظيم العظائم. بعض الناس وصلوا للمنصب وهم أصغر منه ومن الطبيعي سيجن جنونه حينما يفقد المنصب ويفقد الامتيازات ويفقد

0: اتفاق الناس اللي كانوا حوله وينعم بكره الآخرين بعد التقاعد.
1: طيب محمد، هل أنت ترى أنه الأشخاص طيب اللي أنا وصلت للمنصب هذا بمجهودي وبعلمي وبحياتي وبإلى آخره، هل لما أتقاعد أيضا ما راح أشعر بألم، ما راح أشعر أني خسرت الكرسي؟
0: إذا كنت مخلص وخدمت المنصب، المنصب ما يخدمك، أنت من أضفت للمنصب، هنا ستكون متصالح مع نفسك.
1: عجبني محمد، أقيم مداخلتك 5/3، أنت عالية المداخلة، رائعة
0: كريمة كعادتك ومبالغة في الإطراء يا دكتور.
1: لا أبالغ والله، إنها الحقائق. شكرا لك.
0: شكرا جزيلا.
1: على الصعيد الشخصي مداخلات محمد دائما بالنسبة لي رائعة وتضيف. النقطة اللي تكلم عنها محمد فتحت لي باب ثاني أو تساؤل آخر، اللي هي لماذا في أشخاص يخدمون المنصب وفي أشخاص المنصب هو اللي يخدمهم؟ ولعلنا نجيب عن هذا السؤال بعد ما نذكر بأرقام التواصل بيننا وبينكم.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
3: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
1: طيب ناخذ اتصال جديد ونقول ألو.
4: عليكم.
1: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، من معي؟
4: معك علاء من خبر.
1: علاء، تعرف لو كان اسمك محمد كان أسوي مشكلة، لأن 3 محمد دقوا ورا بعض، فلو كان اسمك محمد كنت حزعل أو كنت حأفرح، أيهما أقرب؟
4: كان في محمد قبلي من شوية بس.
1: كان في 3 محمد. تفضل يا علاء، تفضل يا أبو محمد.
4: والله أنا سمعت يعني كل المداخلات بتاعت كل الأشخاص اللي دخلوا، بس طبعا سمعت كلام حضرتك. فبصراحة كل كلامهم ممتاز جدا ويعتبر شامل كل النواحي اللي حضرتك سألت فيها.
1: طيب أعطينا ناحية جديدة، افتح لنا ناحية جديدة. طبعا. يا علاء.
4: تفضلي.
1: أقول افتح لنا ناحية جديدة من وجهة نظرك.
4: والله هي الناحية الجديدة اللي أنا شايفها من وجهة نظري إن الشخص فعلا لما بيبقى وصل لمنصب أو بقى صاحب منصب وجاه ولكن واخده فعلا مش بطريقة يعني يستاهلها، فبيبقى بيخدم، شايف إنه بيخدم مصالح شخصية تخصه، لما بيخرج بعد كده بيبقى شايف ان هو ما كانش يستحق المكانه ديت وخسر كتير، وهو بيبقاش فعلا متصالح لا مع نفسه ولا مع الاخرين، مع ان هو المفروض ان هو المنصب نفسه اللي هو بيشغله، المفروض المنصب ده هو بيفيد للمنصب مش المنصب اللي بيفيد، وتعاملاته مع الاشخاص اللي حواليه تعامل شخصي ده بيفرق معاه بعد ما بيخرج، إنه هو المفروض إنه بيخدم الناس مش بيخدم نفسه.
1: علاء، أنا جاني سؤال وأنت قاعد تتكلم من كلامك، تعتقد إنه وقت ترك المنصب إذا كان تقاعد يفرق عن إذا كان إنهاء خدمات؟
4: أظنه بيفرق. طبعا لما يكون الإنسان تقاعد غير أنهاء خدماته، يعني لو الإنسان تقاعد بعد فترة من عمره غير لما بيجي له إنهاء خدمات، إنهاء خدمات ممكن يكون بالنسبة له هو شخص كويس كل حاجة بس لسبب ما خدماته انتهت، فده يؤثر على نفسيته أكيد طبعا بيأثر عليه.
1: شكرا، شكرا لك يا أبو محمد، بما أن كملناها بالرابعة، شكرا لك.
4: شكرا لحضرتك. شكرا.
1: رائعة وجهة النظر هذه، رائعة رائعة، أنه أحد يجي يقول لا هو يفرق إذا حصل عليه باستحقاق ولا أخذوا كذا تحصيل حاصل، وتصير مرة كثير. في مصطلح أحب أني دائما يذكر بشكل أو بآخر، وهو مصطلح أنه في أشخاص المكتب يؤثر عليهم وفي أشخاص هم يؤثرون على المكتب، في أشخاص المنصب يؤثر عليهم وفي أشخاص هم يؤثرون على المنصب، ولعل الاتصال القادم يؤثر علينا إحنا كمان. ألو.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، هلا ومسهلا، من معي؟
5: أنا محمد الشيخ.
1: محمد، أنت محمد رقم 5، تفضل يا محمد.
5: أبدا الإضافة بتاعت

0: وجهة النظر بس من ناحية تانية شوية.
1: يلا قولنا يا محمد.
0: والدي كان ماسك منصب من المناصب القوية اللي أفتكر وأنا صغير كنا نبقى ماشيين في الشارع الناس تقفله
1: ما شاء الله نقول لأبنا
0: لو دخل مصلحة حكومية بتتقضي المصلحة بتاعته بمنتهى السهولة. لما تحتل على المعاش برضه نفس الخدمات فضلت تتأداله. أنا فاكر كويس قوي إنه كان بيحظى بنفس الاحترام ويتوجه للعمل المجتمعي مباشرة وكان

0: هو فعلا لما بيطلع على المعاش بيفضل محبوب ويفضل في نفس المكان.
1: صحيح.
0: وده ما بيأثرش فيه.
1: صحيح صحيح صحيح. محمد أنا عندي سؤال، بما أنك أنت خضت هذه التجربة، هل والدك لما توجه للعمل المجتمعي توجه له لأنه هو ما يبغى يقعد فاضي، ولا لأنه لا هو عرض عليه فقال ليش لا؟
0: هو العمل المجتمعي اللي توجه له كان بناء مسجد بيتبني، وكانوا محتاجين شخص ثقة لأنه يتولى التبرعات اللي بتدفع ويتولى الصرف وكده، وكان في الوقت المناسب جاي له فعلا العمل ده. هو انبسط بيه جدا، والناس كانت محتاجة فعلا للوضع دوت، علشان كشخص مستأمن جدا. هو كان شديد في شغله وكان شديد جدا، وكانت الناس بتشتكي منه، لكن كانوا عارفين انه هو بيخدمهم بالشدة دي.
1: يعني كان حقاني،
0: متخيلة؟
1: كان شديد بس حقاني، راعي حقي.
0: بالضبط بالضبط، ما عندوش اي تهمة تم اتهامه بيها على اي مستوى، بالعكس
1: فضلت
0: سيرته حلوة جدا
1: الحمد لله،
0: وده اللي خلاه يطلع عن المعاش بسهولة ويؤدي العمل بعد كده بسهولة، والناس تبقى متقبلاه في وسطهم بسهولة.
1: يعني ترى ان والدك هو اللي اثر على المنصب، مش المنصب اللي اثر عليه.
0: بالضبط.
1: الله عليه الله عليه، كل التحايا لك وللأسرة الكريمة يا محمد، شكرا لك.
0: شكرا يا دكتورة.
1: هذا يلفت انتباهنا مستمعينا إلى نقطة، نقطة ما الذي يؤثر على من؟ هل الكرسي فضفاض عليك وانت ما انت قادر انك تكون بحجمه، فبناء عليه يبدأ الأغلاط عليك تكثر، فبناء عليه بمجرد ان تخرج للتقاعد تستوعب انه هذا الكرسي ما كان يلائمك وان الناس عرفوا حجمك الحقيقي؟ للأسف هذا نشوفها كثير في مهن كثيرة. لكن اتصال جديد معانا ونقول ألو. ألو،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، هلا ومرحبا، من معي؟
2: أنا حسن مش محمد، عشان سمعت ناس كتير محمد فأنا حسن.
1: مرحبا يا حسن، ومرحبا بكل محمد اتصل علينا اليوم، تفضل يا حسن.
2: هو أنا طبعا ما أعرفش ليه الفكرة في المنصب، الفكرة فكرة التقاعد، فكرة للي تعود يشتغل، فكرة صعبة جدا.
1: طيب،
2: وأنا بقول لك ليه كده، لأنه أنا قربت من السن ده ورافض الموضوع التقاعد ده، وبقول انا تنى اشتغلت. ثم الواحد عنده صحه طبعا،
1: صحيح،
2: انه دي الحاجه الوحيده اللي تمنع ان الواحد ما يشتغلش، لانه قله الشغل بتخلي الواحد تقريبا، خصوصا ما يكون تعود يشتغل كتير.
1: أيوة.
2: انه ما بقاش عنده قيمه، او ما بقاش مطلوب، او ما بقاش مرغوب. فمش فكرة منصب بس، المنصب ده حاجه للناس اللي عندها منصب، لكن ممكن الواحد يكون يتعود يشتغل شغلانة فنية مثلا، ما فيهاش منصب، مش رئيس كذا وعمول كذا، لكن اتعود يشتغل وبينتج وبياخد مرتب مثلا، يعني مرتب كويس، فلما يتقاعد يبقى أولا مبقاش ينتج أو شيء كده.
1: صح.
2: مش عارف، دي فكرة جديدة.
1: حسن، هل أنت عملت بلان أو خطة لما بعد التقاعد، ولا أساسا حتى ما فكرت في الخطة؟
2: أنا عن نفسي ما عملت، أو لسه رافض الفكرة، لكن بقول إذا جات خلاص، يعني ده أمر هيجي هيجي. أنا بالنسبة لي بتقبله، إنه أنا عارف إنه هيجي هيجي هيجي النهاردة، هيجي بكرة، لكن كل اللي أنا بعمله.
1: كم باقي لك على التقاعد يا حسن؟
2: أنا قادر أشتغل. نعم،
1: كم باقي لك على التقاعد يا حسن؟
2: أنا الوقت سني 63 سنة،
1: ما شاء الله لا قوة إلا بالله،
2: لكن عشان أنا بشتغل في جانب فني، فما فيش سن اسمه سن تقاعد في الجانب الفني.
1: ممتاز ممتاز.
2: مع سعادتك، يعني ممكن غير الناس اللي هي بتشتغل وظائف في الحكومة مثلا، أو يعني في وظائف بيبقى اللي لازم تتقاعد، ما هو كده، لكن ما دمت باستشارات مثلا، في مجال الاستشارات ما فيش حاجة اسمها تقاعد. مش أنت بتقدر تشتغل، لأن أنت كل خبرتك اللي عشتها في حياتك مفيدة.
1: ممتاز.
2: انت بتنقل خبرة انت تعلمتها في سنين كثيرة، يعني
1: انت كأننا نقدر نقول ان في مهن ما فيها عمر تقاعد طالما انك انت لسه قادر على تغطيتها. برافو عليك، برافو عليك.
2: اكيد اكيد.
1: شكرا.
2: ايوه طبعا، المناصب اللي هي او سوري الوظائف اللي بتعتمد على الخبرة ما فيهاش اسمه تقاعد. اوكي، مش بتقدر تشتغل وتقدر تنتج،

0: ممكن بقى تغير مجال من مكان لمكان، او ممكن بحكم سنك فتشتغل شغلانه اقل شويه، رائع. عدد الساعات اقل بس.
1: رائع. شكرا لك يا حسن.
0: شكرا صاحبي. شكرا.
1: عاد تعرفوا مستمعينا، نقدر نقول حاجة كذا لفت انتباهي لها حسن، إنه في لما بنحزن من حاجة خاصة لو كان التقاعد، بنمر بمرحلة بالحزن بشكل عام، لكن الآن نتحدث عن التقاعد، بنمر بخمسة مراحل أساسية: مرحلة الإنكار، بعدها الغضب، بعدها المساومة، بعدين يدخلون الناس في مرحلة الاكتئاب، ثم القبول والتقبل. تصير حتى إن كان التقاعد معلوم وقته ومدته وآليته وكيفيته. اتصال جديد معانا ونقول ألو.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. هلا ومسهلا، من معي؟
2: معك أحمد أبو محمد.
1: مرحبا يا أحمد، سمعت عنواننا، سمعت مداخلات مستمعيننا.
2: أنا سمعتها وصراحة استمتعت جدا جدا واستفدت كثير خالص.
1: طب يلا علّب، خلينا نستفيد منك.
2: واحدة من الحاجات اللي خلتني أنا أتصل عليكم.
1: قول.
2: أول حاجة يعني أنت إنسانة متمكنة يعني من عملك وواحد يعني يستفيد منك فائدة كبيرة جدا جدا، وموضوع حيوي ودائما تتناول مواضيع حيوية بتمس الناس يعني.
1: شكرا لك يا أحمد، أسعدتني.
2: أنا سعيد جدا إني أتواصل معكم.
1: الله يسعدك.
2: لفت نظري الرجل اللي اتصل عليك وده أخذ نموذج وحكى إنه أبوه لما آخر يوم للتغاضي تعاو جاو واستقبله وكان حالته صعبة جدا وأغمى عليه.
1: الله يرحمه ويغفر له.
2: ربنا يرحمه. فالشخصية دي يعني في، أنا بتكلم من زاويتين. الزاوية الأولى إنه أصلا في ناس عندهم ارتباط وجداني بشغلهم.
1: صحيح.
2: يعني في ناس بيحبوا شغلهم حب شديد جدا جدا
1: 100%.
2: فانت حبك لشغلك واخلاصك لشغلك يمكن تكون دي واحده من الاشياء اللي اثرت فيه.
1: صحيح.
2: اثنين، الزاويه الثانيه انك انت في شغلك بتكون زول اكتيف وبتكون زول نشيط وبتقدم بتقدم للناس يعني خدمات جليله وخدمات عظيمه جدا
1: فعلاً.
2: جدا وعلاقتك بالناس علاقه جميله. مجرد ما انت تنزل التعاقد الناس اللي حوالينك دول بيجيفوا منك.
1: صح.
2: وده مجتمعك يعني. انت الليلة امكن شغال 40 سنة او 30 سنة وده مجتمعك يعني. انت يوميا بتجلس مع النازل اقل شيء 8 ساعات، فبالتالي هم ناسك يعني وعلاقتك بهم حلوة وبقت في علاقة وجدانية بينك وبينهم. فجأة انت لما تتعاقد بتحس انه النازل وقفوا منك يعني. يعني ما في وفاء. فدي برضو من الاشياء بتأثر تأثير.
1: هل تحس يا احمد، هل تحس انه هذه بكل المهن ولا في مهن معينة؟
2: والله يا اخي يعني معظم المهن يعني معظم المهن في بالذات المهن اللي بتكون عندها علاقه بالجمهور وكذا يعني.
1: تعرف يا احمد ان فعلا فعلا فعلا في مهن نفس ما انت قلت أشخاصها يتألموا مرة وقت التقاعد، من ضمنها المهن الإعلامية، المهن الدبلوماسية، العسكرية، الطبية، ويكون ألمهم أكثر وقت التقاعد. إذن أنت كلامك يعني مدعم بالأمثلة العلمية ولا ما تعرف؟
2: والله شوف أنت يعني أنت نكون لبحتين لحاجة خطيرة خلاص، بالذات المهن الإعلامية.
1: صحيح.
2: المهن الإعلامية أنت بتكون عندك يعني، شوفي سبحان الله، أنا على فكرة أحب الراديو جدا جدا.
1: الله عليك، الراديو يحبك والله. والله يحبك الراديو يا أحمد.
2: والله العظيم جد يعني، لأنه الراديو واحدة من مزاياه يوسع الخيال.
1: صحيح.
2: يعني أنت بتسمع وكأنك زي ما نقوله الرؤية عبر الأذن، وكأنك بترى عبر أذنك.
1: الله عليك.
2: فخيالك بيكون خيال خاصي جدا جدا.
1: الله.
2: يعني والإعلام طبعا مربوط بالإذاعة المرئية والإذاعة المسموعة اللي هي إذاعتكم الجميلة دي.
1: الله يخليك.
2: عموما لما تكون أنت إعلامي وتكون عندك صيت ومشهور.
1: صحيح.
2: وناس بتعرفك ونجم لامع، فجأة المسألة دي تغيب عنك صراحة في ألم شديد جدا.
1: صحيح.
2: لأنه زي ما قلت لك أنت عندك ارتباط وجداني مع جمهورك مع ناسك، دي برضو من الحاجات اللي بتأثر جدا جدا يعني.
1: الله عليك. الله عليك.
2: انت بتكون قاعد تقدم للمجتمع رسالة بتاع التوعية، رسالة يعني سامية جدا يعني. أنا أحييكم أنتم كمقدمين برامج، بالمناسبة أنتم عندكم دور عظيم جدا بتقدمون للمجتمع.
1: شكرا شكرا شكرا جزيلا، وكل التحايا لك أنت يا أحمد على مداخلتك هذه. أحمد لفت انتباهنا إلى حاجة رائعة مرة، هي حاجة ما هي المهن، إيش الأشياء اللي لما نتركها نشعر أننا فقدناها، وعطانا مثال على المجال الإعلامي وغير المجال.

0: المجال الإعلامي في المجال الصحي والطبي والتثقيفي والتأهيلي وغيره، هذه أشياء أحياناً أشخاصها يملكون القيمة من المهنة نفسها، بمجرد خروجهم من المهنة يستوعبوا أنهم تألموا وخسروا حاجة كبيرة. معنا اتصال جديد، نقول ألو.
1: ألو،
0: هلو مسهلا، ممكن تسمعني من التليفون مش من الراديو؟
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، هلو مرحبا، من معي؟
1: مساء الخير أختي.
0: مساء النور، من معي؟
1: معك أبو نواف.
0: تفضل يا أبو نواف، سمعت موضوعنا؟
1: أنا ما أدري، يعني الناس كان يعني صاير عندهم متقاعد كان زي البعبع، يعني في تخوف غريب، يعني ماني عارف ليش، وهذه سنة الحياة. طيب
0: صحيح صحيح يا أبو نواف.
1: ألو،
0: أسمعك، أنت تسمعني؟
1: أي نعم.
0: اي تتوقع؟ طيب
1: اقول ما ادري، يعني في تخوف من بعض الناس يعني عند التقاعد انه يعني يعني كانه بيفقد حاجه يعني غالي جدا. هو سنه الحياه كذا خلاص، واحد اعطى افنى عمره في العمل وكدح وبذل وجهد.
0: طب سؤال ابو نمر،
1: انا احط قاعده شان ان شاء الله السنه هذه
0: على خير وصحة يا رب.
1: هي نفسي مرتاح نفسيا، يعني ما أشوف شيء غريب يعني.
0: طيب زين، جيت والله جابك، بما أنك بإذن الله ربنا يعطيك العافية وتتقاعد يعني بسلام وهدوء، أنت كيف هيئت نفسك؟ علم مستمعيني أنت كيف هيئت نفسك؟
1: كيف إيش؟
0: هيئت نفسك للتقاعد، كيف أنت جهزت نفسك للتقاعد؟
1: أنا ما عملت أي شيء، بس مجرد تهيئة نفسية، يعني مجرد يعني خلاص عارف أني بعد كم شهر حتقاعد، والحمد لله يعني ما أقول لك أمور يعني المادية مثلا مرة عالية ولا مزنوق جدا يعني مثلا، لا ما طبيعي يعني الحمد لله. فما اشوف يعني حتى الوظيفه اللي بفقدها، يعني انا الحمد لله خلصت فيها وفنيت وعملت بصمات الحمد لله يعني اشكر عليها. فما اشوف يعني اشوف عادي يعني جدا الموضوع.
0: اي ابو نواف، تعرف ليش انت تشوفه عادي والناس لا؟ لأن والله يا أبو نواف الفروق الفردية تلعب دور. أنت قيمتك في أشياء أخرى وضعتها، أنت خلاص أنت عارف أن المهنة بالنسبة لك هو شغل أنا أؤدي وأطلع، لكن في ناس آخرين يا أبو نواف ما يشعرون قيمتهم هي العمل، ما صنعوا أي قيمة أخرى. ما ألومهم لأنهم هم يفرقون عنك، لكن أنا أهنيك مرة وأهنئك على أنك لا، أنت عرفت أنا قيمتي ما هي في مهنتي وحياتي ما رح توقف. يعني هذه مرحلة أنا أعتبرها مرحلة ملكية اللي أنت وصلت لها،
1: يعني تعتبر إيجابية، ما هي الحمد لله
0: جدا سلبية. جدا إيجابية، مو تعتبر إيجابية بسيطة، لا هي بالمرة إيجابية يا أبو نواف، برافو عليك أنك وصلت لها.
1: الله يسلمك،
0: ويا رب تتقاعد بهدوء وسلام، ويعني أبشرنا بتقاعدك يا أبو نواف.
1: الله يسلمك، شاكر لك، الله يحفظك.
0: الله يحفظك، شكرا.
1: مع السلامة.
0: لعلي أخذ من أبو نواف مصطلح البعبع، وهو كأننا نصف المخاوف من التقاعد أو خوف الناس من التقاعد، وكأنه شبح قاعد يطاردهم. ما ألومكم، ما أجي أقول لا لازم ما تخافون، لأنه قصصكم مختلفة وحياتكم مختلفة، ماضيكم وحاضركم مختلف، فبناء عليه أنا ما ينفع أني أجي أقولبكم أو أجي أقول لكم لا تخافون، لكن المصطلح 10 من 10 يا أبو نواف. طيب معنا اتصال جديد، نقول ألو.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مساء الخير، مساء الورد، مساء الياسمين،
0: مساء الأنوار، من معي؟
2: سارة. وانتي سارة إن شاء الله.
0: الله يسعدك ويرضى عنك،
2: حياتك كلها إن شاء الله
0: يا رب، آمين أجمعين. من معي؟
2: آمين. معاكي أخو محمد.
0: أنت أخو
2: محمد أنا.
0: يعني أنت ما أنت محمد، أنت أخو. تفضلي أخو محمد.
2: أخو، أيوه أخو، أنا أبو عبد الله.
0: تفضلي أبو عبد الله. طيب سمعت موضوعنا؟
2: أكيد أكيد، وموضوع حساس ومية في المية يخصني أنا.
0: يلا قول لنا وش اللي صار يا أبو عبد الله.
2: ألو،
0: أسمعك، تسمعني؟
2: أيوة. يلا أيوة. قول. أنا خلاص يعني شهر 28/6 عربي بتقاعد إن شاء الله
0: بالخير والسلامة يا رب.
2: واللي باقي لي فعليا كعمل هو 13 يوم. يعني أنا حاخذ إجازة من الآن، أنا في إجازة الآن. حداوم شهر 3 أسبوع وبعدين إجازة لين التقاعد، حداوم 8 أيام.
0: أنت قاصدها؟ ولا هي جت بالصدفة؟
2: ألو،
0: أسمعك يا أبو عبد الله، أنت قاصدها ولا جت بالصدفة؟
2: لا لا لا لا، حسبتها أنا في السنة الأخيرة، خلاص حسبتها، قلت عشان كمان أدي نفسي مجال إني إجازة قبل التقاعد.
0: الله عليك. طيب ايش شعورك؟ هل انت تعتبره مخاوف ولا نفس ابو نواف انت تشعر انه لا هي سنة الحياة؟
2: يعني بين البينين، فرحان وحزين.
0: ليش؟
2: جو العمل عندي

0: مرة مرة مرة ممتع. يعني فعلا احنا في العمل ما احنا زملاء اخوان. القسم حقنا قسم المالية والتشغيل والصيانة شيء مش معقول.
1: كل التحايا لهم يا ابو عبد الله. ايوه
0: فيعني حزين عشان فريقهم بس، ولا يعني فرحان في حياة جديدة حتجيني. حاولت اخطط لي مشروع كذا تجاري ان شاء الله باذن الله خلال الاجازة دي اكمله، يصير على طول اول اخلص التقاعد ابدا التقاعد في شهر نهاية 6 حبدا مشروعي ده.
1: يلا عليك ابو عبد الله.
0: اي نعم.
1: لو اشتغل بإذن الله مشروعك بهدوء وسلام وربنا وفقك فيه، أو حتى بدأت فيه بدايته، بشرنا بالله.
0: آمين إن شاء الله. أكيد أكيد أنا دائما والله أعجب برنامجكم خاصة أنت يا سارة.
1: الله
0: يعني
1: يسعدك.
0: فعلا فعلا من زمان ودي أتصل.
1: الله يسعدك، شكرا جزيلا، ودائما نترقب اتصالاتك يا أبو عبد الله.
0: آمين إن شاء الله. بعد المشروع إن شاء الله في شهر 7 إذا البرنامج حقكم مستمر وإن شاء الله مستمر
1: يا
0: أتصل عليك
1: بإذن
0: إن شاء الله.
1: الله وحكون بانتظارك
0: بإذن الله.
1: الله
0: إن شاء الله.
1: طيب مستمعينا، تعرفون ان موضوع التقاعد من المهن ما هو موضوع جديد، او تقاعد من المنصب ما هو موضوع جديد، والألم التابع لهذا التقاعد ما هو جديد. تعرفون هو من زمان، وحتى ان في قصة مشهورة تحدثت عن هذا الشيء. ايش رأيكم مع بعض نسمع القصة الجاية؟
2: بالأدلة والبراهين.
3: في صيف عام 1945 كان السير وينستون تشرشل يحظى بمكانة تاريخية. القائد الذي عبر ببريطانيا من ظلمات الحرب العالمية الثانية إلى النصر، لم يكن المنصب بالنسبة لتشرشل مجرد وظيفة، بل كان هويته الكاملة. وفجأة وبعد أسابيع قليلة من انتهاء الحرب خسر تشرشل الانتخابات بشكل غير متوقع وأزيح عن الحكم. وقتها دخل تشرشل فيما أسماه المقربون منه حالة الكلب الأسود، وهو المصطلح الذي كان يطلقه على الاكتئاب الحاد لأشهر طويلة. كان يجلس في حديقة المنزل بالساعات الطويلة ينظر إلى الفراغ، شعر بأن المجتمع يستغني عنه، وأن قيمته الشخصية تبخرت بمجرد سحب اللقب الوظيفي منه. كان يردد تشرشل للمحيطين حوله بأنه يشعر كأنه جثة تمشي على قيد الحياة، لأن حياته كانت مختزلة في كونه رئيس الوزراء والقائد العسكري. فلما ذهب المنصب ذهب معه تشرشل.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
1: طيب تعرفون إيش الفخ اللي وقع فيه تشرشل في القصة حقته؟ وقع بفخين. الفخ الأول كان أنا أساوي وظيفتي، ربط تقديره لذاته بشكل أو بآخر بمسمى الوظيفي. فالمسمى الوظيفي بالنسبة له كان هو الاستقرار النفسي اللي راح يظل للأبد معه. الحاجة الثانية اللي وقع فيها اللي هي حداد الهوية، هو كان واقع في فكرة أنه راح مني المنصب. طب أنا نصرتكم، أنا كنت يعني أحد أسباب النصر اللي موجودة، فشعر بخذلان. من بعدها عانى من حداد الهوية. هذا ينقلنا إلى مقال أو يعني مقال كان مطول، انكتب هذا المقال سنة 1969 اللي كتبه الطبيب النفسي أنتوني ستور، وكان المقال عنوانه كلب تشرشل الأسود وظواهر أخرى للعقل البشري. في بداية المقال قال الطبيب النفسي، حكى أنه الطبيب النفسي الذي يتولى بنفسه دراسة شخصية فرد لم يلتقي به قط ينخرط في مشروع محفوف بالمخاطر. فالأطباء النفسيين الذين يحاولون إجراء دراسات سيرية عن العظماء غالبا ما يسمحون للنظرية بأن تطغى على الحكمة. هو رمالنا إياها هذه الكلمة طبيب النفسي، بس بعدين كمل عادي ولا يرى أي كلمة قالها بعين الاعتبار، لأنه بعدها قال إيوه، هو أساسا تشرشل كان عنده اكتئاب، والاكتئاب هذا ورثه وراثة من نشأته الاجتماعية، لأنه قال إن هو أساسا وراثيا كان مستعد للكآبة، والاستعداد هذا ظهر من والده أساسا، ثم ظهر من تواجده في الحرب، ثم ظهر من خسارته للحرب.

0: الخسارة للمنصب هذه مجرد يعني محرك للاكتئاب. لكن هذا السؤال يخلينا نقول، هل معقولة أن كل الأشخاص اللي راح يخسرون وظائفهم سواء كانوا ذوي مناصب أو ما لهم مناصب أيضا ممكن يصابون بالاكتئاب؟ تشرشل أعطانا مسمى سماه الكلب الأسود، كان يقول my black dog، كان يصف الاكتئاب بهذا المسمى، إلين ما صار هذا المسمى متواجد بشكل يعني ما هو علمي، لا صرنا نستخدمه بشكل نفسي كذا بسيط، فصار هذا المسمى اسمه Black Dog Syndrome أو متلازمة الكلب الأسود. وهذه المتلازمة استخدمت تاريخيا ونفسيا في سياقات، من ضمنها قالوا أنها تعود أصل التسمية أساسا إلى القرن 18، واشتهر هذا المسمى بسبب تشرشل. وهذا المسمى يصف نوبات الاكتئاب الجسيمة اللي تهاجم وتلاحق أي أحد بلا رحمة، ومفهومها أساسا يكون شعورك في ألم على صدرك وقت الحركة أو التنفس، أنك تشعر أن في ظل يلاحقك وين ما رحت وين ما جت في لحظات حياتك، وشعورك بالعجز وفقدان الشغف وثقل المهام اليومية، لدرجة أن منظمة الصحة العالمية استخدمت هذا المسمى بفيديو بعنوان I had a black dog his name was depression، أنا عندي كلب أسود اسمه الاكتئاب. نسمع مقطع من من الفيديو اللي عملته منظمة الصحة العالمية.
1: I had a black dog. His name was depression. Whenever the black dog made an appearance, I felt empty and life just seemed to slow down. He could surprise me with a visit for no reason or occasion. The black dog made me look and feel older than my years.

0: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
1: مستمعين الأعزاء، في حال قربكم للتقاعد أو حتى في أي أزمة مهنية قادمة لكم أو راحت الأزمة، في حال شعرتم في أعراض اكتئاب أو أي عرض آخر، بإمكانكم التوجه إلى الاتصال بالرقم الموحد للجنة التعديل الصحة النفسية أو الاتصال حتى على الرقم الموحد لوزارة الصحة، يتدخلون بشكل سريع ويوجهونكم للمراكز القريبة منكم. لا تتركوا نفسكم في هذه المشاعر مع نفسكم والحالكم. مهم مرة أننا ننتبه لمشاعرنا، خاصة إن كان لها ارتباط مهني يحل. طيب، في ختام الحلقة مستمعينا لازم نقول لكم أن الكراسي هي ثوب نرتدي لتأدية الدور وليس جلدا نبتدعه لأنفسنا. عندما تتقاعد من منصبك احرص ألا تكون قد تقاعدت قبل ذلك من حياتك وإنسانيتك. إلى اللقاء.
0: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
2: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
3: سأعود لهذه النقطة. أفتح قوس.
2: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
4: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
2: المتخالفون.
4: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
2: المتحاورون.
3: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
2: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
5: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
6: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
5: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
7: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
5: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
8: في تحديات، مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
5: في ليالي العربية لنعيد ما

0: المستجيب، ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
1: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما أصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
0: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
2: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
3: أين أتيت بهذه المعلومة؟
2: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
4: يعني توجه صحيح اللي
2: في برنامج فيدباك، نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
5: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

طاب مساؤكم، وهذا موجز لأهم الأنباء من العربية. تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدى استقباله نظيره اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض، تعهد بحل جميع مشكلات لبنان بما في ذلك حزب الله. واعتبر ترامب أن الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل كان جيدا جدا، مضيفا أن إدارته ستنظر في القضايا المتعلقة بالمرحلة التجريبية في لبنان. من جانبه أكد عون توافق الرؤى مع ترامب بشأن استقرار المنطقة، وقال أن الوقت قد حان لينعم لبنان بالاستقرار والأمن، كما أشار إلى أن رئيس البرلمان نبيه بري يدعم مسار المفاوضات ويريد أن يرى نهاية للحرب. عبر رئيس وزراء باكستان شهباز شريف خلال لقائه بوزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني في إسلام آباد، عبر عن قلق باكستان إزاء التصعيد الأخير في المنطقة، وحث رئيس الوزراء الباكستاني جميع الأطراف على ضبط النفس، كما أكد التزام إسلام آباد بمواصلة وساطتها بين واشنطن وطهران. في دوره ثمن وزير داخلية إيران جهود باكستان التي أدت إلى وقت سابق لتوقيع مذكرة تفاهم بين أمريكا وإيران. ترأس الملك سلمان بن عبد العزيز جلسة مجلس الوزراء السعودي في جدة، وأعرب المجلس عن إدانته بشد العبارات والادعاءات الباطلة لميليشيا الحوثي الإرهابية واتهاماتها الكاذبة التي لا تستند إلى أي أساس، وانخراطها في صراع في المنطقة لدعم أجندتها وأهدافها المشؤومة. وشدد مجلس الوزراء السعودي على أن أجندة ميليشيا الحوثي أسهمت في تعميق معاناة الشعب اليمني وتهديد الأمن الإقليمي واستقراره. وجدد المجلس التأكيد على استمرار المملكة السعودية في دعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية واتخاذ الإجراءات الحازمة لحماية أمنها وسفنها بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. إلى هنا ينتهي الموجز، تحية لكم دوما، إلى اللقاء.

0: الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
1: نأخذ دروسا من هذا التاريخ. سيف بن ديزان شخصية كبيرة جدا في اليمن، نستقي معلوماتنا التاريخية من هذه النقوش التي تعتبر لب الحقيقة.
2: ثمة أساطير ومبالغات أحاطت بالرواية اليمنية القديمة بدرجة أنه كان فيها أشياء غير قابلة أحيانا للتصديق.
1: البحث الآثاري التاريخي لم يصل بعد إلى كل النقوش اليمنية، لا يوجد نقش واحد حتى اليوم ذكر اسم بلقيس. هناك أكثر من الأحباش من يرون أنفسهم جزءا من التاريخ اليمني.

0: الحوثيون يختارون إيران على اليمن، اختاروا التحول إلى ورقة إيرانية في معركة السيطرة على الممرات البحرية. وكما يبدو وكما نتابع من كل المواقف فأن طهران تجهز من جديد ورقة الحوثيين لتكون أداة ضغط على واحد من أهم الممرات البحرية في العالم، وربما ستكون سلاح لإرباك الملاحة الدولية أيضا متى قررت طهران توسيع هذه المواجهة. كان يمكن أن يكون باب المندب بوابة اليمن إلى العالم، لكن الحوثيين يدفعون لأن يتحول هذا المضيق إلى ورقة في الحسابات الإيرانية الإقليمية. أمام هذا الاصطفاف مشاهدينا، الحوثي مع إيران، يأتي تحرك الحكومة الشرعية في اليمن لوقف تمدد النفوذ الإيراني ومنع تحويل الأراضي والمياه اليمنية إلى منصة لخدمة أجندة إيران. أصبحت المعادلة واضحة في اليمن، هناك حكومة تعمل على استعادة قرارها الوطني، هناك ميليشيا قررت أن ترهن قرارها بأيدي دولة أجنبية.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: صيفنا على كيفنا في السعودية، الوجهة عسير أبرد وجهة في الخليج، الخطة البحر الأحمر منتجعات ما لها مثيل في العالم، الوعد جدة ملتقى الأحبة، الجديد في القدية ألعاب ومغامرات طول اليوم، بحر أو جبل، استرخاء أو مغامرة، فعاليات أو أنشطة عائلية. وجهتنا تنتظرك وصيفنا على كيفنا في السعودية.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: ضيوف ساعة حوار لهذه الليلة هنا معنا في الاستوديو عبد الملك المخلافي مستشار الرئيس اليمني ووزير الخارجية السابق، أيضا همدان العلي الكاتب السياسي وزميل صالح حميد المختص في شؤون إيران في شبكة العربية، وأستاذ جاسر الجاسر الكاتب الصحفي. أهلا بكم معنا. تطورات كثيرة، مواقف أيضا عالية السقف، كان أبرزها خطاب السيد رشاد العليمي بالأمس، ولكن نحن كنا طرحنا عدة تساؤلات في مقدمة البرنامج. هل نحن أمام محاولة إيرانية لتحويل الحوثيين إلى حرس إيراني في باب المندب؟
1: أنا أعتقد أنه لا شك أن هذه الورقة كانت دائما موجودة لدى إيران. هناك تصريحات قديمة تتحدث على أن إذا امتلكت إيران هرمز وباب المندب فإنها لا تحتاج إلى سلاح نووي، لأن هذا شبيه بالسلاح النووي، تخنق العالم أو كما تتصور هي، وخاصة في منطقة حساسة، منطقة معظم الطاقة تمر منها. ولهذا ربما كان المشروع الإيراني منذ البداية يركز على موضوع اليمن وقصة الحوثي القديمة التي بدأت مع قيام الثورة الإيرانية، صنع هذا الكيان الحوثي. وأظن أننا سمعنا قبل فترة أيضا تصريحات إيرانية بأنهم سيستخدموا باب المندب، فهي كانت ورقة دائما موجودة، والآن أنا أعتقد أن استخدامها هو تعبير عن حالة ضعف أكثر ما هو تعبير عن حالة قوة.
0: أستاذ جاسر، باب المندب لا يخص اليمن فقط، يعني هو

0: دولي ويخص أيضا بشكل مباشر هو السعودية، والحوثيين أيضا كانوا تحدثوا وهددوا وقالوا بأنه مقابل الحصار سنمنع السفن السعودية. اليوم الملك سلمان بن عبد العزيز ترأس جلسة مجلس الوزراء السعودي بجدة، أعرب عن إشاد أو عن إدانته بأشد العبارات لكل هذه الاتهامات الباطلة، وبالتالي أيضا اعتبرها اتهامات كاذبة، أيضا انخراطها بصراع المنطقة لدعم أجندة إيران وأهدافها المشؤومة. أيضا مجلس الوزراء شدد على أجندة ميليشيات الحوثي اللي أسهمت بتعميق معاناة الشعب اليمني وتهديد الأمن الإقليمي واستقراره. وأكدت المملكة، وهذه نقطة كتير مهمة أستاذ جاسر، استمرار المملكة بدعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية واتخاذ الإجراءات الحازمة لحماية أمنها وسفنها بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ماذا نفهم من هذه المواقف السعودية؟
1: اولا لنقل المملكه واليمن طبعا لهم شعبان، لهم علاقه تاريخيه. تحالف دعم الشرعيه طلع بقرار اممي وهو مسانده للحكومه الشرعيه في حال تدخل الميليشيا. طوال السنوات الماضيه كانت المملكه والتحالف تدعو الحوثي لن يكون شريكا يمنيا، وتم اتصالات وكانت هناك جهود، ثم الوساطة السعودية العمانية ثم في كل الفترة الماضية في هذا الجانب. اليوم برهن الحوثي تماما أنه ليس يمنيا إطلاقا، سلم قياده كاملا إلى إيران. طبعا في هناك مشاكل كثيرة، لأن الحوثي يعني هو كائن طفيلي يتغذى على رزق اليمنيين وعلى معيشة اليمنيين وعلى كرامة اليمنيين، وطوال السنوات الماضية فشل أن يكون أو يحقق أي منجز أو كذب بهذا الجانب. لا، مسألة الحصار وما الحصار هذه طبعا كذوبا، أنه كانت السفن تعبر هناك يعني مسارين، هناك مسار المملكة العربية السعودية وهناك مسار دعم التحالف. دعم التحالف كان يسمح بمرور السفن ودخول السفن الغذائية والوقود والبدء إلى
0: على كل التحالف يعني أيضا دعم الشرعية وقال أو يعني قال بأنه هو عازم على حماية هذه السفن التجارية بمضيق باب المندب ضد أي هجوم والرد على مصادر التهديدات بحزم وقوة.
1: أولا لنوضح نقطة، هل كان الحوثي أصلا قوة؟ الحوثي حينما كانت تدعمه إيران بقوتها وتهرب الأسلحة إليه، وحزب الله يرسل الخبراء ومصنعي المسيرات وبالتالي يدير العمليات، عاجز المملكة عن رد هجمات الحوثي؟ لا، لم تكن عاجزة، لأن الحوثي كان يختبي بين الناس، وبالتالي كانت المملكة لا ترد حماية لليمنيين وحرصا على اليمنيين في هذا الجانب. اليوم المملكة تعطي رسالة واضحة أنه في حال قيام الحوثي بأي تهديد لسفنها، طبعا هي قادرة على حماية هذه السفن بكل تأكيد، لكنها سيواجه الحوثي ليس ردا، أنا أعتقد عقاب شديد على مثل هذه التجاوزات، وبالتالي لأنه الآن يرهن نفسه بشكل كامل ومطلق للإرادة الإيرانية. والجانب الآخر أيضا المملكة تشد على النقطة، باب المندب ليس أو المرور فيه ليس شان سعودي، هو شان دولي
0: صحيح،
1: فبالتالي هي تحمي سفنها. أيضا حماية السفن السعودية هي مسؤولية دولية لأنها سفن تعبر ممر دولي.
0: على كل الأستاذ رشاد العليمي بالأمس أيضا من خلال خطابه بعث رسالة للمجتمع الدولي بأنه باب المندب ليست مشكلة اليمن ولا مشكلة السعودية كما تقول أستاذ جاسر، وإنما هي مسألة دولية. هل تخاذل المجتمع الدولي مع حل هذه المسألة اللي طالت حقيقة؟ يعني لو بالبداية تدخل المجتمع الدولي هل كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن؟
2: مصطلح تخاذل فيه تخفيف، أنا باعتقادي تواطؤ وليس تخاذل، لأنه كثير من المؤسسات الدولية تعرف جيدا ماهية الجماعة الحوثية وتدرك بأنها ليست مجرد حركة أو جماعة سياسية، وإنما تجمع عقائدي، ومثل هذه التكوينات العقائدية لا يمكن لا يصح التعامل معها بهذه الطريقة من خلال تقديم التنازلات وعمليات الاسترضاء الدائم والمستمر. وهذه مسألة تكررت من 2004 حتى هذه اللحظة، وفي كل مرحلة من المراحل التي تقوم الدولة اليمنية ويقوم الإقليم ويقوم العالم بتقديم تنازل لهذه الجماعة كلما زادت قوة. هذه التنازلات التي تقدم من الحكومات اليمنية المتعاقبة من 2004 حتى هذه اللحظة تأتي بلا شك تحت ضغوط دولية. هذه الضغوط يدرك

0: أصحابها بأن هذه الجماعة وجودها يتنامى، لكن لأسباب تتعلق ربما رغبة في التأثير.
1: طب بس ما كمان مش دايما بدنا نترك نحن الشماعة على المجتمع الدولي، يعني أيضا هل الحكومة لم تقم بواجباتها بوقت من الأوقات حتى جعلت هذه الجماعة متشابكة أكثر وأكثر؟
0: نعم، هي هناك مسؤولية كبيرة على من تحملوا مسؤولية استعادة الدولة، لكن حقيقة بطبيعة الحال مؤسسات الدولة تتعامل بمسؤولية مع المشكلات الموجودة في البلاد، هي تقدم تنازلات بين الوقت والآخر حرصا على المجتمع وحرصا على مصالحه ورفعا وحرصا على معالجة الإشكاليات الاقتصادية والمعيشية التي نراها جيدا. لكن في المقابل جماعة الحوثي لأنها جماعة عقائدية لا تحرص على هذا الجانب وتستمر في السير في مشروعها لتحقيق أهدافها الخاصة بغض النظر عن أحوال المجتمع ووضعه. هذا الأمر تترتب عليه انتكاسات بين الوقت والآخر، كلما حرصت الدولة على التخفيف عن المجتمع اليمني نظرا لأن هذه الجماعة تتعامل مع الناس كرهائن، كلما انعكست هذه الإجراءات بشكل سلبي على المدى المتوسط والطويل.
1: طب أستاذ صالح، حضرتك مختص بالشأن الإيراني، هل الحوثي يتبع نفس تكتيك واستراتيجية الحرس الثوري بموضوع مضيق هرمز، أم برأيك أن هناك اختلاف؟
2: لا، في هذه المرحلة الحقيقة السبب الأول لتحريك الحوثيين من قبل إيران الآن أنا أربطه بالقضايا الداخلية الإيرانية أكثر من الوضع الدولي، أي كلما زاد الضغط على النظام في الداخل من الناحية الاقتصادية ومن الناحية المعيشية، لأن هناك عودة لانهيار العملة، ارتفاع الأسعار، يعني النتائج السلبية التي خلقتها الحرب الأخيرة وهي في تفاقم مستمر تنعكس على آلية صنع القرار العسكري. فلذلك إيران دائما كانت تعتمد تصدير المشاكل الداخلية للخارج، فهي تفتح تارة جبهة حزب الله، الميليشيات العراقية، الحوثي عندما يقتضي الأمر، أي كلما ازداد الضغط على النظام، وهذا دليل ضعف الحقيقة وليس دليل قوة. يعني
1: تتفق مع أستاذ عبد الملك بأنه ما يقومون به الآن إيران والحوثي هو دليل ضعف، يعني بطل عندهم أي أوراق أخرى يلعبوا فيها؟
2: بالتأكيد، لأنه النظام الآن أولا يجب أن نعلم أنه القرار أصبح عسكريا في إيران الآن، أي بيد الحرس الثوري بشكل كامل. يعني كان البعض يدلل على أنه المرشد الجديد هو الذي يتحكم، هو الذي يصدر هذه الأوامر، ولكن عدم ظهوره في تشيع والده ولاحقا يعني الاستمرار بالبيانات المكتوبة المنسوبة له من خلال التلفزيون الإيراني هو دليل على أن هناك غموض في حالته. ربما
1: على الرغم من أن الرئيس بازشكيان اليوم أكد بأنه أصبح التواصل أكثر معه وبأنه هو من يقرر، يعني
2: صحيح ليس فقط
1: عم بيزيلوا هذه الشكوك إلى حد ما،
3: لكن ولا زال كائن ورقي حتى اليوم.
1: بس بالأخير هذا رئيس جمهورية، من الممكن أنه يكون عم يحكي
3: رئيس جمهورية ظهر واعتذر، يعني
2: لا يمكن. أتفق مع أستاذ جاسر، يعني ليس هناك يعني قيمة كبيرة لكلام مسؤولي الحكومة عندما الحرس الثوري هو الذي يقرر قرار السلم والحرب، هو الذي يعلن مثلا القضايا الكبرى، فتح مضيق هرمز، يعني يخرج عراقجي ويعلن المضيق فتح وبعد ساعات الحرس الثوري يصدر بيان ويغلق المضيق.
1: طب استاذ عبد الملك، من خلال ما تبعناه بالامس لخطاب استاذ رشاد الأليمي، هل الان الحكومه اليمنيه تنتقل من اداره الازمه الى إنهاء الانقلاب؟ لأنه يعني نحن رح نستمع لما تحدث به الرئيس الإعلامي، كانت كلماته واضحة جدا، آن الأوان لإنهاء هذا الانقلاب، يعني قد حان الوقت. يعني هل أصبحنا الآن بوضع إنهاء الانقلاب وليس مسألة لا حرب ولا سلم؟
4: دعيني باختصار أقول في البداية بأنه الحوثي ولد في ظاهرة في انقسام المجتمع، حصل انقسام في المجتمع وفي الدولة، وحصل انهيار للدولة، وبالتالي أخذ هذا وقت قبل أن تستعيد الدولة بما فيها الشرعية عافيتها. حصل انقسام حقيقي في المجتمع وفي الدولة من 2011 حتى وقت قريب، ولولا عاصفة الحزب لكان الحوثي قد حقق أهدافه والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. وال

0: الأمر الثاني بأنه خلال الفترة الماضية لعبت الحكومة الشرعية والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية دور في إعطاء الحوثي فرصة للسلام. لو كان قد اغتنم الحوثي، لو كان يحب السلام ولو كان يريد السلام كان سيغتنمها حقيقة. كثير من
1: عم تحكي عن خارطة الطريق، نعم، يعني خارطة اللي ملتزم
0: نعم
1: فيها.
0: نعم، كثير من اللي مؤيدي الشرعية كانوا يعتبروا بأن خارطة الطريق تنازل واستسلام للحوثي بحكم المكاسب التي حصل عليها، ومع ذلك هو لا يريد هذا.
1: طب ليش مثل خارطة الطريق اللي كانت يعني فرصة له وكان في استيعاب، وكما قال يعني تم انتقاد الحكومة ويمكن السعودية بأنه أعطوا كتير للحوثي، لماذا لم يغتنمها؟ هل هو يريد أن يبقي على الوضع باليمن وبباب المندب والبحر الأحمر على هذا المنوال؟ يعني
2: لأن هذه نمطية الميليشيا. الميليشيا لا تفكر ككيان سياسي ولا تعمل ككيان سياسي، هي في معصرات العامة يعني حركات مسلحة تستهدف مصالح آنية ومحدودة وتقوم على مثلا الابتزاز والتعدي والتخريب ولا تقوم على البناء. بالتالي الحوثي، بس هذا اعتقاد الفترة الماضية خلال الحرب الأمريكية الإيرانية، أن الحوثي أقرب إلى العقل وأنه بالتالي يعني ينحو منحى أنه سيكون عاقلا. أنا أعتقد هو الآن يعني أعلن بشكل واضح أنه لا أمل فيه وأنه بالتالي قابل سقوط ولا يمكن التعامل معه. اليوم هي بداية النهاية للحوثي. الرئيس سليمان على فكرة في خطاب مهم جدا،
1: كثير في نقاط مهمة جدا بدنا نعلق عليها.
2: السنة الماضية الحكومة الشرعية تحولت، أعتقد بشكل عام طبعا يمكن زملاء يدرون عن المؤشرات الداخلية، لكن تحولت إلى كيان أكثر تماسكا، أكثر قوة، سيطرت على معظم المناطق. كانت مناطق اليمن ممزقة بين قوة مختلفة.
1: بهذه النقطة بالذات يعني أهمية التوحيد العسكري أقله هو الأمني، يعني يمكن الحكومة كانت قبل تقول أنه أنا غير قادرة لأنه الألوية مش كلها كانت تابعة لسقف واحد، وزارة الدفاع وقرار واحد. الآن الحكومة أخذت هذا القرار بإنهاء الانقلاب لأنها أصبحت جاهزة، وأهمية أنه صاروا كلهم تحت لواء واحد،
0: الحق قرار واحد. استكمالا يعني لسؤالك السابق، أعتقد أنه ما أشرت إليه أن الحكومة الشرعية الآن في وضع أفضل. أولا الشعب أدرك بأن الحوثي لا يقبل السلام، كان هذا السلام في سيعطي مرتبات للمواطنين الذين لا يستلمون المرتبات تحت سيطرة الحوثي وليس تحت سيطرة الحكومة الشرعية، يتسلموا المرتباتهم وكان سيعطيهم حياة أفضل. لكن الحوثي كما قال الأستاذ ياسر جماعة ميليشيا حتى فهمها للحياة ومعنى الحياة مختلفة. الحياة عندهم موت، أن يموت الإنسان، هذا هو مغزى وجوده من الحياة وليس أن يعمر. الآن بعد أن يعني هذه الفرصة التي أعطيت للحوثي وبعد الممارسات التي مارسها وبعد أن تغير حتى إدراك الناس في الداخل والمجتمع الدولي،
1: هل فقد البيئة الحاضنة؟ هذا هو السؤال، لأنه بالأمس الأستاذ رشاد العليمي توجه للبيئة اللي بيسيطر عليها أو بيسيطر على مناطقها الحوثي. هل الآن الحكومة قادرة أنه تستجلب هذه البيئة لتنقلب عليه؟ لأنه لم يتحدث فقط إلى الجيش بالأمس أستاذ العليمي، تحدث إلى المرأة، إلى الشباب، إلى القبائل، إلى الكل.
0: دعيني أنا أقول قبل أن يجاوب الحمدان،
1: فينا على فكرة تتدخلوا بين بعض تكملوا أفكار بعض، مش مشكلة.
0: دعيني أقول بأنه بالمعنى البيئة الحاضنة بالمعنى اللبناني مثلا غير موجودة في اليمن للحوثي.
3: بالضبط.
0: الحوثي حتى في المذهب الزيدي هو إمام متغلب، بمعنى أنه أكبر هؤلاء تحت تهديد السلاح
3: والتجويع
0: وأيضا التجويع وكل الوسائل التي يعني التي عملتها الأئمة قبل ذلك حتى وفقا للعقيدة. ولا يوجد بيئة حاضنة بالمعنى المعروف في لبنان أو في، وإذا وجدوا الناس رسالة واضحة من الحكومة أننا سنأتي لننقذكم سيكونوا معها.
1: طب والآن يعني
0: الآن فعلا بالمعنى حتى المباشر للفقدان فعلا الناس أدركوا معنى ما يعمل به الحوثي.
1: يعني هو بيختلف عن حزب الله أنه حزب الله لديه مرجعية، وإنما الحوثي ليس هناك من مرجعية. كرمال هيك من الممكن أو من الأسهل أن نجعل هذه البيئة تبتعد

0: عنه.
1: أن حتى لو أراد الحوثي إذا سمح الزملاء اتخاذ قرار مستقل يخدم المصلحة اليمنية الداخلية ومصلحة المحيط العربي، لن تسمح له إيران. النظام الإيراني يعتمد على تقوية وتعزيز دور الميليشيات والجماعات الخارجة عن القانون على حساب إضعاف الدولة الوطنية لبسط نفوذه. هذا ما عمله في لبنان، في العراق، في اليمن أيضا.
0: بس الإيرانية كانوا يقولوا بأنه هن عم بيعملوا هذا الأمر لمواجهة الإمبريالية ولمواجهة إسرائيل ولمواجهة أمريكا. على كل، قبل أن أتابع، خلينا نتوقف مع أبرز ما تحدث به الأستاذ الإعلامي بالأمس، وخاصة بعد المواقف اللي اتخذها، لو سمحتوا إذا فينا نتابعون.
2: لقد آن الأوان لأن يستعيد اليمن دولته، وأن يستعيد المواطن كرامته، وأن ينتهي هذا الكابوس الذي طال أكثر مما ينبغي. ومن هنا فإنني أدعو أبناء شعبنا كافة والقبائل اليمنية الأبية والقوى الوطنية والشباب والمرأة وكل الأحرار إلى الالتفات حول القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية والأجهزة الأمنية ودعمها لأداء واجبها الوطني في حماية الجمهورية وصون السيادة واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء هذا الانقلاب الذي لم يجلب لليمن سوى الدمار والخراب، وتحويل اليمن إلى منصة مفتوحة للمشروع الإيراني. وحين انكشف هذا التضليل أمام موقف الدولة الحازم والمسؤول ووعي اليمنيين بمراميها إلى خنق كل فرصة للعيش وفرض الحصار كأمر واقع، ذهبت مجددا إلى مشروعها المرسوم مسبقا لجر اليمن إلى حروب إيران العبثية في المنطقة وتهديد أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية.
0: الرئيس الإعلامي تحدث عن موضوع مهم جدا بالأمس، وهو إعادة تصدير النفط. أولا، ما الذي كان يعيق الحكومة عن تصدير النفط؟ ولماذا بهذا التوقيت تم اتخاذ مثل هذا القرار؟
3: اسمحي لي بس أعقب على ما قاله الزميل العزيز. ارتباط الحوثيين بإيران أو بالنظام الإيراني ليس مجرد تحالف سياسي كما نرى مثلا بين أوكرانيا وأوروبا أو بين روسيا والصين أو إيران على سبيل المثال، ليس مجرد تحالف سياسي وإنما ارتباط عضوي. لماذا أقول ارتباط عضوي؟ لأنه في جانبين أساسيين مستمرين من 1200 سنة، من 1300 سنة حتى هذه اللحظة، هو الترابط العرقي والترابط العقائدي. عبد الملك الحوثي هو يؤمن بأن الخميني وخامنئي أبناء عمومته، بأن حسن نصر الله أيضا من نفس السلالة، بأن هؤلاء أبناء عمومته وبالتالي هم يجب أن يصطفوا على المستوى العرقي بغطاء ديني وطائفي لتحقيق هدفهم القديم وهو السيطرة على المنطقة الإسلامية. هذه مسألة إن لم نؤمن بها ونفهمها لن نستطيع مواجهة هذا الخصم. أنا كباحث يجب أن أتعامل مع المشكلة وأفهمها جيدا لكي أوجد لها حلول. المنظور السياسي الحالي الآن المتجرد يجعلنا نتعامل مع الأعراض فقط ونتجاهل الإشكالية. وبالتالي من يعتقد،
0: لماذا يتم تجاهل الإشكالية إذا سلمنا جدلا باللي عم يحكي؟
3: من يعتقد بأنه بالإمكان الفصل ما بين جماعة الحوثي وما بين النظام الإيراني، وهذا اعتقاد واهم لطالما تحدثنا عنه بأنه اعتقاد واهم، لأنه الارتباط عضوي عقائدي بل وعرقي أيضا، ومن الصعب فصله. حتى وإن حدث مثلا على سبيل المثال أن سقط النظام الإيراني أو سقط حزب الله، أو هي مسألة وقت ويتم ترتيب الصفوف من جديد.
0: بس هذه التصريحات يعني صعب كتير، يعني هذا تحدي كبير. كيف يمكن مواجهته وهن بالأخير مكون يمني؟ ما فينا نلغيهم.
4: يمكن هو ارتباط يعني عضوي مثل ما قال همدان، لكن يعني أيضا لا حياة للحوثي بدون إيران، هو يدرك ذلك ويعرف. هو لا يملك المقومات. صحيح في فترة استغلت التباينات، في قوة أيضا مستفيدة من الصراع في اليمن تتغذى في أطراف يعني تعيش على الصراع، ليس من صالحها الاستقرار أو بناء الدولة. في أطراف خارجية تغذي مثل هذا الصراع ومستفيدة، سواء لاستهداف المملكة، سواء للسيطرة في اليمن. إيران كانت تهيمن بشكل كبير في الدرجة. لكن اليوم أنه لنقل أن المزاج اليمني من الواضح أنه تغير. أنا واحد من الناس اللي كنت تستغرب، الطبع العربي لا يتفق مع الطبع الإيراني بكل المقاييس في الأساس، ولكن تستغرب من عدم تحرك القبائل وهي بشكل أساس، وبالتالي خاصة أنهم يسيطرون على المنطقة الأكثر كثافة سكانيا مهما كانوا يهددون.

0: القبائل اليمنية قبائل معسكرة وليست قبائل مستكينة أو مسالمة. لكن اليوم التغير يبدأ في مؤشرات قوية طبعا. لا نقول
1: يعني برأيك القبائل رح تساعد الحكومة لإنهاء الحوثي؟
0: أعتقد القبائل لها دور حيوي ومهم جزء.
2: القبائل هي فاعلة خلال السنوات الماضية، لها دور كبير في تحرير كثير من المناطق اليمنية، لكن لا يجب النظر إلى القبيلة على أنها كتلة واحدة. القبيلة يعني عبارة عن مجتمع، المجتمع هذا لديه احتياجاته، وعندما يتم إخضاعه لعملية دعائية واسعة ومكثفة، إضافة إلى إخضاعه لعملية تجويع ممنهجة وعملية ترهيب مستخدمة شعارات دينية وطنية وفلسطين والقدس وغيرها من الشعارات، هذه العوامل والأدوات تخضع جزء كبير من الناس غصبا عنهم.
1: طب استاذ عبد الملك، حضرتك يعني كنت بالحكومة وكنت حضرتك وزير خارجية، لماذا لم تدعموا هؤلاء الناس وتجعلوهم بصفكم؟ لأنه خلينا نكون صريحين، يعني نحكي الأمور مثل ما هي، الناس كانت تنتقد الحكومة بأنه نحن مع الحوثي لأنه الحكومة غير داعمة لنا، يعني ما عندهم الجرأة ينقلبوا على الحوثي لأنه ما في من يحميهم.
3: هو الحقيقة كل حكومة يمنية شرعية منذ بداية سيطرة الحوثي على العاصمة صنعاء بذلت جهدها بقدر ما تستطيع في مقاومة الحوثي، ولكن يعني هناك عوامل كثيرة أدت إلى عدم قدرتها على إنجاز هذه المهمة. لكن الآن تتوفر عوامل كثيرة داخلية وخارجية، عوامل داخلية أن هناك توحيد لكل القوى اللي كانت متناقضة ولا تواجه الحوثي في وقت واحد. مع الأسف أنه الحكومة خاضت معارك كثيرة مع الحوثي ولكن في جبهات متفرقة، هذه الجبهة ويأتي الحوثي
1: يعني هذه المرة مختلفة برأيك؟
3: نحن نعتقد أنها هذه المرة مختلفة. وحتى المجتمع الدولي بالمناسبة، المجتمع الدولي الآن خبر الحوثي. أشار الأخ ياسر، إحنا كان لدينا حتى وأنا في وزارة الخارجية وزير الخارجية كان في بعض الدول صحيح أنها تعترف بالحكومة الشرعية ولكن ليست متحمسة لحرب الحوثي وتعتقد أن الحوثي يمكن الوصول معه لاتفاق بالسلام، بل بعضهم كان يعتبر بأنه من القوى الأقلية المظلومة.
1: هل الآن يتم الاستفادة من موقف الولايات المتحدة من إيران وموضوع مضيق هرمز؟
3: ليس فقط موقف الولايات المتحدة من إيران، وهذا الموضوع سيربط الأمر كأننا نقاتل في موضوع هرمز، لكن احنا نقاتل الحوثي من سنوات كبيرة، ولكن أيضا الاستفادة من فهم الموقف الدولي لخطر الحوثي.
1: هل فهم نعم المجتمع الدولي؟
3: في بعض، هناك دول لا أريد أن أذكر اسمها كانت تدافع عن الحوثي وتوجه للحكومة الشرعية وحتى للمملكة بأنها تضرب أقلية يعني صغيرة وتريد السلام، إلى إدراكها بأن هذه جماعة ليست جماعة سلام. كانت كنا نواجهها حتى أحيانا في مجلس حقوق الإنسان، نواجهها في الأمم المتحدة. الآن موقفها مختلف.
0: عام 2018 حينما كانوا سوريا على وشك أن تسيطر الحديدة، هذه من الأشياء اللي عززت في تصوري عززت وجود الحوثي وهيمنته في الداخل.
1: صحيح. يعني طب هل المجتمع الدولي الآن صالح، خاصة بعد ما خبره من هرمز وتأثر الاقتصاد العالمي بهذا الموضوع، هل سيساهم ويساعد بإنهاء الانقلاب الحوثي؟ لا نقول نحن بإنهاء الحوثي لأنه هن جماعة يمنية بالنهاية، ولكن إنهاء قدراته حتى لا نواجه بباب المندب ما نواجهه الآن بهرمز، يعني يضطر أيضا أنه يعملوا فوضات مع الحوثي.
4: صحيح. لا يزال هناك انقسام الحقيقة، وإيران تلعب على هذا الانقسام بين الموقف الأمريكي والموقف الأوروبي. يعني الأوروبيون بالرغم أنه لديهم مصالح كثيرة أيضا سواء عبر هرمز أو عبر باب المندب، أيضا يتخذون مواقف غير واضحة، ومع الوزير أيضا أشار إلى بعض المواقف المهادنة للحوثيين. أيضا الآن أصبح هناك إدراك ولكن إدراك متأخر، يعني مثلا ما يحدث في اليمن بالنسبة للحوثيين حدث في العراق عندما ترك العراق في ظل عدم وجود نفوذ عربي للشيعة العرب الذين هم انتماهم عربي لمحيطهم العربي، لكن الميليشيات الموالية لإيران هي التي سيطرت على الوضع بدعم إيراني مباشر تسليحي ومالي وحتى ثقافي.
1: والبعض أيضا ينتقد بأنه بلبنان أيضا ترك وبعض المناطق بسوريا ترك.
4: يعني في إيران تأتي وتملأ هذا الفراغ.

0: العراق. صحيح أنه هذا النفوذ ليس لمساعدة هذه الشعوب بل لبسط نفوذها، بينما الدول الأخرى يعني لديها مصالح أخرى، مثلا دول الخليج مهتمة بالتنمية بالازدهار الاقتصادي وليس بمشاريع خارجية. لكن
1: على كل

0: عودة مشاهدينا لمتابعة ساعة حوار، وموضوعنا موضوع الحوثي وموضوع خطاب الرئيس رشاد العليمي بالأمس، وإذا كنا اقتربنا من نهاية هذا الانقلاب. قبل الفاصل كنا نتحدث عن دور المجتمع الدولي، وإذا كان تخاذل أو تواطؤ أو كل الصفات يعني اللي أطلقت عليه. اليوم الرئيس ترامب لم يتحدث فقط عن هرمز، بدأ يتحدث عن باب المندب وقال إياكم أن تغلقوا باب المندب، قالها للحوثيين. دعونا نستمع إليه.
1: But we take care of things. If something like that happens, we take care of it. You know, we've done that with the Houthis before, and we haven't heard from them in a while since we did what we did originally. That was about 45 days of very powerful action we took against the Houthis. And we've had no problem with the Houthis. They've had no problem with us for a long period of time, including during this conflict. I think that if there is something like that, we'll just have to take care of business.
0: يعني قال بأنه كل الفترة الماضية كان في هدوء بين الولايات المتحدة والحوثي ودول المنطقة يعني، ولكن لم يستغل الحوثي فرصة خارطة الطريق ووصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن. هل نتوقع بأنه يكون هناك جهد دولي لمساعدة الحكومة اليمنية، لمساعدة أيضا دول المنطقة لإنهاء هذه الظاهرة؟
2: نعم، أنا باعتقادي أنه اليمنيين بحاجة إلى إسناد مؤسساتهم الرسمية والمعترف بها. التدخل المباشر كما حدث خلال الفترات الماضية من الولايات المتحدة على سبيل المثال، هذا لن يساعد على حل الإشكالية، ربما يعني سيحولها إلى إشكالية مزمنة لأسباب كثيرة. لأنه بطبيعة الحال يعطون مبرر للناس والمجتمع اليمني أن هناك غزو خارجي من قبل الولايات المتحدة، وبدلا من أن الإشكالية يمنية ضد هذه الجماعة، حرب يمنيين الشعب اليمني ضد هذه العصابة، تتحول إلى إشكالية يمنية ضد دولة جاءت من الجهة الأخرى من الكرة الأرضية لتغزو
0: يعني الحس القومي. نعم، من الممكن أنه يعني ينقلب على هذه المساعدة،
2: ولهذا من المفترض دعم الجيش اليمني. الجيش اليمني يحيط بالحوثيين من جميع الاتجاهات، لم يعد كما كان في السابق مقسم ويعاني من إشكالية. تم توحيد القرار.
0: لمن تدعو أنه يدعم الجيش اليمني، وخاصة أنه الجيش اليمني الآن دعم ويعني صفوفه الآن أصبحت أكثر تماسكا؟
3: نحن الحق نتفق مع أخونا همدان فيما يتصل بقضية نحن لا نريد أن تتدخل الولايات المتحدة ولا أي ذلك لضرب بلادنا أو ولا

0: هذا يخدم الحوثي لأنه يصور بأنه هذه حرب خارجية ضده. نحن الجيش اليمني يستطيع أن يقوم بهذا، وهناك إسناد يعني من أشقائنا، لأن بيننا وبينهم اتفاق أشقائنا في المملكة العربية السعودية باعتبارهم
1: اتفاقات أمنية،
2: نعم دفاع مشترك
0: اتفاقي. ولكن ما نريد من المجتمع الدولي أن يتفهم معركتنا مع الحوثي.
1: طب نحن سنكون أمام حرب برية،
0: وألا يفاجئنا بالتدخل لصالح الحوثي كما
1: حصل بالحديدة 2018.
3: يعني أعتقد المملكة كنت تحرص تماما على إعادة مفهوم الشرعية في الدولة. يعني مواجهة الحوثي عسكريا ليست إشكالية، وتدخل أمريكا الوحدة ليس حلا. نحن نريد أن نقول أنه المجتمع الدولي يدرك أنه بالتالي هو يخسر ما قامت عليه الأمم المتحدة. احنا تحول قرارات الامم المتحده يجب تحول لادوات تنفيذيه. ما معنى ان يصدر قرار الامم المتحده وتترك؟
1: عندنا قرار 22 16.
4: في بيان المملكه العربيه السعوديه عندما اشارت اعاده الجميع الى القرار 22 16،
3: نريد
4: لانه يعني هي اثبتت للمجتمع الدولي خلال 10 سنوات مضت كثير من التنازلات، كثير من التسهيلات، كثير من الخطوات التي كان الهدف منها حقن الدماء، انهاء المعاناه، لكن للاسف
3: كل المحاولات
4: فشلت، لأننا نتعامل مع جماعة قائدية وليست سياسية.
3: حتى الوساطة السعودية العمانية، لقاء السفير الجابر مع يعني كل الفرص أعطيت. أنا أعتقد الحوثي حقيقة يعني لا يتمتع بذكاء استراتيجي. دخوله المتأخر كارثة بالنسبة له. هو طبعا الآن لا يستطيع، يعني الدعم الإيراني غير متوفر بالمعنى، الحالة الاقتصادية انهيار كامل، بالتالي إمكاناته محدودة. هذا التحرك في هذا الوقت يعني هو أنا أعتقد أنه يوشك أن يكون بداية النهاية.
1: بس صالح، هل إيران راح تسمح بنهاية الحوثي؟
5: لا،
1: وخاصة يعني موقعه الجغرافي، لدينا خريطة تظهر.
3: هل تستطيع أن تمنع؟ هي لا، لا تستطيع أن تمنع حزب الله من عملية ما يتعرض له. الجهد العراقي لحد ما
5: يعني القضية ليست
1: هذه الخريطة اللي عم نتابعها الآن، هي لتحويل الجغرافيا إلى وسيلة ضغط سياسية. وإيران يعني مثل ما أغلقت مضيق هرمز عم بتتواصل يعني استخدام ورقة أخرى، وهي موضوع استخدام مضيق باب المندب.
3: 2015 إيران الآن دولة مستباحة لا تكاد تصد يعني حتى هجوم جراد، فبالتالي لا تستطيع أن تقدم الدعم. لكن تدخل الحوثي في الوقت هو على فكرة هو يقدم نفسه للنهاية،
4: هو الدعم لإيران، هو الذي يدعم إيران الآن
5: بالطبع، ليس منفصل.
3: ولو اتفقت إيران مع أمريكا ستترك الحوثي لشأنه.
1: طب أستاذ عبد الملك، أنت مع طريقة اللي عم يتحدث فيها أستاذ جاسر والشباب يعني أيضا المتواجدين ضيوفنا معنا للتعامل مع الحوثي، أم آخر الأمر يعني يجب على الكي؟ مع العلم أنه رشاد العليمي بالأمس ترك باب السلام موجود.
0: هذه هي النهاية للحوثي، أما موضوع السلام فقد كان دائما
5: حاضر.
0: يعني عند الحكومة وعند التحالف العربي دائما كان حاضر. الذي كان يغلق أبواب السلام هو الحوثي، دائما كان يغلق أبواب السلام. وإذا الحوثي وافق أن يكون مجرد مكون يمني وأن يتخلى عن السلاح، فباب السلام مفتوح من اليوم يعني عند الحكومة اليمنية. لكن هو لا يريد إلا أن يكون أداة، والآن هو الذي يدعم إيران. الآن إيران بحاجة له أكثر مما قادر.
1: بس هل هو قادر يعني في ظل عدم دفع الرواتب؟ يعني سمعنا بالأمس أستاذ رشاد العليمي يتحدث بأنه نريد تصدير النفط من أجل دفع الرواتب للموظفين وللمواطن وتحسين حياته.
0: هذا الأمر طرح في خارطة الطريق من سنتين ورفضها. هو لا يبالي بالناس، هذه إشكاليتنا مع الحوثي وإشكالية الشعب اليمني، أنه لا يبالي بالناس. وطالما قادر على أن يجبرهم في السلاح على الخضوع له فسيستمر حتى آخر لحظة.
1: طب كيف سيتم إيقافه لعدم إجبار الناس
0: بالسلاح؟
1: على
0: بالسلاح
1: يعني معركة
0: بالمواجهة.
4: بعيدا عن المثالية، هذا واقع للأسف يضطر الناس، كما اضطروا التعامل مع داعش والقاعدة بهذه الصيغة، هذا واقع يجب أن نؤمن به. لكن يجب أن تكون العملية بأيدي يمنية. الناس مهجرون، لدينا ملايين المهجرين خارج اليمن وداخل اليمن، هؤلاء يريدون العودة إلى ديارهم. يجب فقط أن لا يتم تكبيلهم كما حدث خلال السنوات الماضية من قبل المجتمع الدولي الذي أوقف معركة تحرير الحديدة وغيرها.
0: بالمناسبة
1: طب الحكومة قادرة أن توقف بوجه المجتمع الدولي إذا تم الضغط عليها؟
0: أولا
1: كمان بدنا نكون واقعيين.
0: لكي نكون واقعيين

0: لنا أن ندرك بأنه الآن الحوثي كل مرة يحاول أن يعني أو مش يحاول يخرج الموضوع من كونه يمني أو حتى متصل بالمملكة باليمن والمملكة إلى كونه تهديد للأمن والسلام الدولي.
1: نعم. وفلسطين
0: على سبيل المثال هو حاول الآن في بيانه الأخير يقول أنه فقط حرية الملاحة وعدم السماح بها للمملكة العربية السعودية لتجنب أن يواجه المجتمع الدولي، ولكن من حرية الملاحة في باب مغلق باب مفتوح عفوا للجميع في مضيق للجميع
2: ممر مائي دولي
0: معناه تذكير بهرمز وبأن هذا خطة واحدة، وبالتالي يصبح المجتمع الدولي كله متضرر، وخاصة عندما حدث إغلاق باب المندب قبل ذلك دول كثيرة غيرت نظرتها لموضوع الحوثي. الظرف التاريخي الآن موجود، وبالمناسبة يلفت الانتباه وهو أمر يعني بالغ الأهمية في بيان المملكة العربية السعودية أنها أشارت للقرار 2216 بعد فترة من عدم الإشارة إليه. لماذا لم يكن يشار إليه رغم أنه هو القرار الذي صدر تحت الفصل السابع ويلزم المجتمع الدولي كله؟
2: قال أستاذ جاسر يجب على المجتمع الدولي أن ينفذ هذه القرارات.
0: يلزم المجتمع الدولي كله. في خلال فترة كان يجري الضغط على الجميع بما فيها الحكومة بما فيها المملكة بأن لا تذكروا هذا القرار لكي نصل إلى سلام، لأن الحوثي لن يقبل بهذا القرار، خلونا نبحث عن مخرج آخر لتنفيذ مضمون القرار بدون القرار. اتضح بأن هذا الأمر لم يعد مقبول، وأنه الآن صار مقبول أن تعيد التذكير بالقرار، ولهذا جاء بالغ الأهمية.
3: أنا أعتقد المملكة أشارت عليه تحديدا أول للمسؤولية الدولية ولحقها وقدرتها في صد الهجمات أي التعرض أو التالي الرد بشكل قوي على أي هجمات سواء من خلال التحالف أو من خلال الدفاع السعودي، لأنه المسألة الآن لم تعد قابلة يعني لم تعد مفتوح الخيارات. الآن التحدي هذا والرهان هذا محوري وأساسي. اليوم المجتمع الدولي المجتمع الدولي نحن نتكلم على قوة معينة مجموعة من الدول الغربية بشكل أساسي. الصين بيانها ممتاز صراحة يعني. نعم. وهذا تحرك لأنه الصين بدأت تشعر أنها ستختنق هي أيضا، فبالتالي هي كانت مستفيدة من الصراع الأمريكي الإيراني، طبعا تضع أمريكا في مواجهة تستندف ترى قدراتها تختبر هي وروسيا، لكن لا هذا اليوم تهديد للوجود والنمو الإيراني النمو الصيني بشكل كامل.
2: هل هذا الموقف الصيني
4: الصين أيضا
2: يردع إيران برأيك
4: يعني الذي انتهكته إيران الحقيقة بين طهران والرياض؟ وبالطبع هذا يؤثر على مكانة الصين، والصين ستحاول إعادة العمل به، لكن المشكلة الحقيقة هي في الموقف الأمريكي. يعني إذا استمر موقف رئيس ترامب على هذا المنوال سيتحول باب المندب إلى هرمز آخر. لكي لا يتحول باب المندب إلى هرمز آخر يجب أن تكون هناك استراتيجية أمريكية واضحة، لأنه الآن مع قرب يعني التقارير التي تتحدث عن عمليات برية أمريكية قامت إيران بتحريك الحوثي لتقول أننا لن نكتفي بهرمز فقط. الآن أعتقد أنه بعد أن جرب يعني ترامب القادة الجدد الذين كان يأمل أنهم يعني وجوه جديدة ويصفهم بالبراغماتيين، أعتقد أنه الآن الإدارة وصلت إلى قناعة أنهم نعم الوجوه تغيرت ولكن السلوك لم يتغير، الاستراتيجية لم تتغير، لا زالت إيران تحرك الميليشيات، لا زالت إيران تعتمد الابتزاز، تعتمد تهديد الملاحة الدولية كأهداف لتحقيق أغراض سياسية.
3: ناخذ المشهد صالح من ناحية أخرى. قبل سنتين كانت إيران تسيطر على سوريا، حزب الله قوة مهولة، ميليشيات العراقية، الحوثي مطمئن ويتمتع،
2: وحماس
3: كانت يعني تستطيع أن تخلق نظريا على الأقل مشكلة كبيرة في اليوم إيران لا تستطيع أن تفعل ذلك إطلاقا، مستحيل. ولذلك الحوثي يحرق نفسه لأنه هو يعني ورقة محروقة لن تقف في إيران. لا إيران لو فرضنا نجح ستحاول وصول اتفاق، بالتالي سيسقط. هي لم تستطع أن تحمي حزب الله اللي هو ذراعها ويعني جنينها الأساسي
2: محوري درات التاج.
3: إيه يعني درات التاج ما استطاعت أن تحميه ولا أنت تربطه في
4: صحيح. لذلك هي تلجأ لتحريك الأذرع كلما ضعفت في الداخل.
3: أعتقد دخل بغباء أحرق نفسه بشكل كامل. اليوم التحرك اليمني فعلا هو المحوري بشكل أساسي، لكن إذا تعرضت السفن لابد من تحرك رد فعل.
2: طب التحرك اليمني أستاذ عبد الملك، هذا التحرك اليوم قالت الحكومة أنا أخذت قراري، ولكن لازم تبدأ، إذا ما بديت

0: بطلت تتاخذ قراراتها بجدية. هذه البداية كيف ستكون؟ بداية من فتح أو استئناف التصدير من عملية برية، يعني ماذا نتوقع السيناريوهات بالأيام القادمة؟
1: مسجون الطائرة اليمنية تراها تحول لافت جدا جدا،
0: أنه منعوها تنزل ثاني
1: يعني
0: مرة
1: ضرب المدرج، يعني لم تكن اليمن هكذا، لم تكن تملك المقدرات. فهل يمكن هذا مؤشر على نوعية التحول في البنية العسكرية للحكومة اليمنية؟
0: صحيح هذا الموضوع.
2: الحكومة اليمنية أنا أقول يعني حسب فهمي ومعرفتي هي يعني رؤيتها لحل الموضوع هو السلام، ولا يمكن أن تبدأ، وحتى التحالف العربي أيضا معها لا يمكن أن تبدأ حرب، لكن لن تسمح بعد الآن للحوثي أن يتصرف كما يشاء. هي ستتصرف في مقدراتها وفي ثروتها وفي سمائها.
0: يعني إذا بدأ تصدير النفط،
2: نعم،
0: وقام الحوثي بأي خطوة لإيقاف هذه العملية أو قصف الموانئ، لأنه هو قصف الموانئ خاصة يعني بمنطقة
3: سيادة
0: لعدة موانئ يعني حضرموت وبغيرها.
2: معك حق، ضرب الحوثي مرتين ميناء الضبة لتصدير النفط،
0: صحيح، بالجنوب بحضرموت، صحيح،
2: وسكتت الحكومة اليمنية.
1: لكن دكتور لم تكن الحكومة اليمنية بهذا الشكل، أيوة، من القوة وقتها يعني.
2: أنا أريد أن أقول أنها سكتت لأنه لم تكن جاهزة لتستطيع أن ترد، وحاولت أن تصل إلى حل كما قلت من خلال خارطة الطريق مباشرة بعد هذا. لم يستجب الحوثي. اليوم إذا الحوثي حاول أن يعيد ما عمله في المرة الماضية سيكون هذا أنه اختار الحرب، مثل ما حدث في موضوع الطائرة.
3: هناك تحول،
2: هو قال مثل ما أشار الأخ ياسر، هناك تحول عندما الحوثي تصور بأنه يستطيع أن يمر بالطائرة، جاء الرد بأنه هذا لن يتم، والطائرة الثانية التي حاولت رجعت من الأجواء.
1: لم تستعين الحكومة اليمنية بالتحالف،
2: نعم نعم،
1: مع أنه جزء من دور التحالف،
2: نعم،
1: دعم
2: لم تستعين. والآن كان هناك عدد من الطيران الحربي اليمني اللي لم يكن موظف، موجود في المناطق المحررة من القوات الجوية اليمنية اللي كانت موجودة قبل ذلك. الآن تم إعادة تفعيلها كلها، وهي التي ضربت مطار صنعاء، ومن ثم المدرج المطار أقصد لمنع الطائرة الإيرانية من الهبوط. الأمر الذي يقول أن هناك تحول على الحوثي أن يدركه، وإن لم يدركه وفضل التعليمات الإيرانية على السلام وعلى خيار اليمنيين فسيتحمل النتيجة.
0: نحن تابعنا السعودية كيف أدانت هذه التوصيفات من قبل الحوثي عن موضوع الحصار وغيرها، هل ما زالت تنطلي على المواطن اليمني موضوع الحصار؟ يعني ألم يروا بأنه هو من جوعهم؟ ألم يروا بأنه هو من دمر المؤسسات الصحية، المؤسسات الأمنية؟
3: يقول العرب لكل ساقطة لاقطة، يعني بلا شك ستجدين من يصدق أي شيء يقال، هذا أمر معروف سواء في اليمن أو في الولايات المتحدة الأمريكية. هناك ضحايا كثر للدعاية سواء في اليمن أو غيرها، ولهذا ستجدين من يصدق مثل هذه الأطروحات، إضافة إلى وجود كتلة وقوفها مع الحوثيين هو اصطفاف فيه تعصب وليس خاضع للمنطق وللأطروحات العلمية والتفنيد، هل هذا حصار أو غير حصار. يعني حتى لو تأكدوا 100% بأن الحوثيين هم الذين أوصلوا الناس إلى هذه المرحلة سيقفون معهم، لأنه هناك اصطفاف عرق طائفي نستطيع أن نقول نسميه. لكن حقيقة يعني عندما يمر الإنسان في شوارع صنعاء على سبيل المثال ويرى السيارات الفارهة
0: آخر مدير،
3: نعم، ويرى
0: استسلم دان، نعم، شكرا لك.
2: أنا سأقول كلمة واحدة بربع الناس مع قوة الحوثي، إذا سقطت قوته سقط.
0: شكرا لك استاذ صالح، أيضا استاذ جاسر، الشكر موصول لكم مشاهدينا، في أمان الله.

0: تكاد تنتهي. حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر،
1: موافقة المجلس بالأغلبية،
0: وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
2: سأعود إلى هذه النقطة. أفتح قوس.
0: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
3: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
0: المتخالفون.
3: برئها إسرائيل دولة إمبريالية.
0: المتحاورون.
4: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
0: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
5: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
6: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM.
5: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
7: من الدرجة السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
5: من السياسة إلى الاقتصاد،
8: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب،
5: إلى الرياضة
9: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
5: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
10: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
5: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
11: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش.
12: أنا أشوف هم نظرة كذا، هذه يمكن غير يختلف.
11: والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
13: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إنه نرجع للروتين.
14: نعم، مطلب ببيئة العمل.
15: هي في منافسة، ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
16: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
11: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
17: يعني اليوم إحنا دائم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
18: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
19: الناس يعزمون في الدروبات.
11: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 5 مساء، معي أنا علي قيدان على العربية FM.
20: لا تذهبوا بعيدا، قسم فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM.
21: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
20: أكبر شبكة من المراسلين.
22: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة.
20: وأفضل باقة من المختصين.
23: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
20: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM.
24: ويكند شو. عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم، كيف رح نبدأ الويكند؟
25: بخبر يهمك،
20: رأي جدل ومفاجآت،
24: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة.
11: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم.
24: بلقطة؟
26: لا تكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه.
24: أو مسمع فني مثلا.
25: رياضة بنكهة الويكند.
24: الويكند يبدأ برفقتنا. استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من 6 وحتى 8 مساء برفقة مشاعر الكويليت، علي قيدان، سالم الزبيدي وعصام عبد السلام.
27: تقول بشكل واضح أنها غير صادمة.
5: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
27: منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة.

0: تحتوي أعمار لقطاع غزة.
1: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
2: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح في المملكة العربية السعودية. عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
1: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

في عالم تتسارع فيه الأحداث وتتشابك المصالح، تصبح الحقيقة أكثر تعقيدا من أن يختصرها عنوان. هنا في الشارع السياسي مساحة للنقاش الهادئ والتحليل العميق، حيث لا نقدم الخبر بل نقدم ما يختفي بين عباراته. معكم نقرأ التطورات من زوايا متعددة، نضعها على طاولة الحوار بين رأي ورأي آخر، وبين الوقائع المثبتة والأسئلة الملحة. في كل هذا نستند إلى أحدث التقارير، نحاور ضيوفنا ونختبر الأفكار لنصل معهم ومعكم إلى صورة أوضح بعيدا عن الضجيج. أهلا بكم في الشارع السياسي، وتتابعون في هذه الحلقة باب المندب على خط التوتر. هل تنقل إيران معركة المضائق إلى البحر الأحمر؟ جيش لبنان يبدأ انتشارا تجريبيا في الجنوب، والرئيس عون يطلع ترامب على آخر المستجدات.

نقف أولا مع مجموعة من الأخبار العاجلة، وفيها جاء أن مصدرا أمنيا عراقيا قال إن الدفاعات الجوية تعترض هجوما بثلاث مسيرات في سماء أربيل. رئيس الوزراء اليمني يقول إن عائدات النفط ستوجه لخدمة المواطنين في جميع أنحاء البلاد. وزير الإعلام اللبناني يقول للعربية أن ترامب منفتح على استثمار الشركات الأمريكية في لبنان. والجامعة العربية تصدر بيانا تؤكد فيه دعم السعودية في مواجهة تهديدات ومغالطات ميليشيا الحوثي. أهلا بكم. لا تنفك إيران عن توظيف الجغرافيا كورقة ضغط في معادلاتها السياسية، فبعد التلويح بإغلاق مضيق هرمز في سياق التفاوض مع الولايات المتحدة، تتجه الأنظار اليوم إلى مضيق باب المندب في البحر الأحمر، حيث تتصاعد المخاوف من استخدامه بالأسلوب ذاته وبما يشكل تهديدا مباشرا لحرية الملاحة والأمن البحري الدولي. وفي هذا السياق، تنظر الأطراف المعنية إلى جماعة الحوثي كأداة لتنفيذ هذا التوجه المخالف ضمن امتدادات النفوذ الإيراني في المنطقة. المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي شدد من جهته على التزام التحالف بدعم الشرعية اليمنية، وأكد الاستعداد لحماية السفن.

0: والتعاون التجارية في مضيق باب المندب والتعامل بحزم مع أي تهديدات تستهدف أمن الملاحة. ونفى المالكي صحة الروايات المتداولة بشأن إغلاق الموانئ والمطارات باعتبارها جزءاً من تصعيد إعلامي مضلل، وحمل جماعة الحوثي مسؤولية تعطيل مطار صنعاء وتدمير طائرات الخطوط الجوية اليمنية، إضافة إلى رفضها مبادرات إعادة تشغيل الرحلات. في السياق ذاته، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن المرحلة الراهنة تستدعي استعادة الدولة وصون كرامة المواطنين.
1: لقد آن الأوان لأن يستعيد اليمن دولته، وأن يستعيد المواطن كرامته، وأن ينتهي هذا الكابوس الذي طال أكثر مما ينبغي. ومن هنا فإنني أدعو أبناء شعبنا كافة والقبائل اليمنية الأبية والقوى الوطنية والشباب والمرأة وكل الأحرار إلى الالتفات حول القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية والأجهزة الأمنية ودعمها لأداء واجبها الوطني في حماية الجمهورية وصون السيادة واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء هذا الانقلاب الذي لم يجلب لليمن سوى الدمار والخراب.
0: وأشار إلى بدء خطوات عملية لاستئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته لخدمة الشعب اليمني.
1: انطلاقا من مسؤوليتنا في تخفيف المعاناة، فإننا نعلن العمل على استئناف تصدير النفط بكل الوسائل ابتداء من اليوم، وتوجيه عائداته لخدمة الشعب اليمني في كل مكان، وفي مقدمة ذلك الوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة وصرف الرواتب وتحسين الخدمات ودعم الاستقرار الاقتصادي بما يضمن أن تعود ثروات اليمن إلى اليمنيين جميعا، لا أن تبقى رهينة لمغامرات الميليشيات وابتزازها.
0: واتهم رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي جماعة الحوثي بالسعي لتوظيف الرحلات الجوية لخدمة قياداتها وفرض طيران إيراني خارج إطار السيادة الوطنية.
1: سعينا بكل الوسائل إلى تشغيل مطائر صنعاء بما يضمن سفر المواطنين بصورة قانونية وآمنة عبر الناقل الوطني الخطوط الجوية اليمنية، وتعاملنا بإيجابية مع كل ما من شأنه تخفيف معاناة اليمنيين واليمنيات، لكن الميليشيات رفضت كل ذلك لأنها لم تكن تريد مطارا يخدم المواطنين، وإنما كانت تريد رحلات لخدمة قياداتها وعائلاتها وفرض طيران إيراني خارج سيادة الدولة وتحويل اليمن إلى منصة مفتوحة للمشروع الإيراني.
0: وشدد العليمي على أن ميليشيا الحوثي حولت اليمن إلى منصة مفتوحة لخدمة المشروع الإيراني في المنطقة.
1: وتحويل اليمن إلى منصة مفتوحة للمشروع الإيراني، وحين انكشف هذا التضليل أمام موقف الدولة الحازم والمسؤول ووعي اليمنيين بمراميها إلى خنق كل فرصة للعيش وفرض الحصار كأمر واقع، ذهبت مجددا إلى مشروعها المرسوم مسبقا لجر اليمن إلى حروب إيران العبثية في المنطقة وتهديد أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية.
0: للمزيد حول كل ما تقدم من جدة، تنضم إلينا الباحثة في العلاقات الدولية الدكتورة وسام باسندوة، ومن الرياض المستشار الاقتصادي في مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية فارس النجار. أرحب بكما ضيفي الكريمين، وأبدأ مع الأستاذة وسام. دكتورة، اليوم صحيفة وول ستريت جورنال كانت تقول أنه هناك مخاطر حقيقية لمسألة إغلاق المضيقين معا، تتحدث عن مضيق باب المندب ومضيق هرمز. إلى أي مدى يشكل مثل هذا التصعيد تحديدا في باب المندب إذا ما تحقق ذلك تهديدا فعليا لحركة التجارة العالمية بحسب ما تظهره طبعا التقارير الدولية الأخيرة المختصة؟ لا نسمعك دكتورة وسام، لو تأكدت بس من وصول الصوت إلينا لو تكرمتي.

0: لا أعرف إن كنت تسمعين، أنا دكتورة وسام. طيب أنتقل بالسؤال إلى المستشار الاقتصادي في مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية الأستاذ فارس النجار. أهلا بك معنا أستاذ فارس، هل تسمعوني بشكل جيد؟
1: أهلا وسهلا بك أخي العزيز، أسمعك بشكل جيد.
0: أهلا بك. اليوم أيضا كان يعني سنعود للدكتورة بالسؤال ذاته، لكن أتوجه إليك بسؤال آخر. الجاردن البريطانية قالت اليوم أن الحوثيين يفتحون جبهة بحرية جديدة مرتبطة بالصراع الأكبر، فمن وجهة نظركم هل هناك مؤشرات موثقة على تنسيق مباشر ما بين الحوثيين وإيران فيما يرتبط باستهداف الملاحة البحرية على الأقل في مضيق باب المندب؟
1: دون شك هناك تنسيق مباشر، فميليشيات الحوثي ما هي إلا أحد أدوات نظام ميلالي طهران في المنطقة، وهي ما هي إلا أداة لتنفيذ هذا المشروع في المنطقة. اليوم هذا المشروع الحيوي الذي يمر من خلاله أكثر من 10% من حجم التجارة الإلكترونية و22% من تجارة الحاويات، والذي يمر منه سنويا مليارات يعني البراميل النفطية، وبالتالي فإن أي تحركات في هذا الإطار ما هي إلا إيعاز من نظام ميلالي الإيراني لهذه الميليشيات لمحاولة تضييق الخناق على العالم اقتصاديا، وهي ضمن مناورات ميليشيات إيران عن طريق يعني أدواتها في المنطقة عند الدخول في أي مفاوضات أو عند الدخول في أي يعني مشاورات من شأنها. هي تريد أن تضغط هذه الميليشيا، هذه جماعة إيران أو نظام ميلالي إيران، حتى يستطيع الحصول على أكبر قدر ممكن من من من الشروط الذي يمكن الذي يفترض بأنه يريد أن يضعها على الحلفاء وعلى المجتمع الدولي. فهي أدواته التي دائما اعتدنا أو على سماعه أو على استخدامها من خلال ما يقوم به وأدواته في المنطقة وعلى رأسها ميليشيا الحوثي. فأنا أؤكد على هذا الطرح، ففعليا ما يحدث هو ذو بتنسيق مباشر بل وأوامر مباشرة من نظام ميلالي إيران في طهران.
0: تمام دكتورة، هل تسمعينني الآن بشكل جيد؟
2: أعتقد الصوت الآن مزبوط.
0: تمام. أهلا وسهلا بك معنا الباحثة في العلاقات الدولية دكتورة وسام باسندوة، تنضم إلينا من جدة. كنت أسألك عن تعبير استخدمته اليوم وول ستريت جورنال، قالت هناك مخاطر إغلاق للمضيقين، يعني وسعت العملية. كنا نتحدث خلال الشهور الماضية فقط عن إغلاق مضيق هرمز، الآن بدنا نتحدث عن مخاطر مزدوجة لإغلاق المضيقين في المنطقة. من وجهة نظرك يعني لوين ممكن يوصل هذا التصعيد فيما يتعلق بحركة التجارة العالمية؟
2: طيب مساء الخير سيد حسن، وشكرا على هذه الاستضافة الكريمة والتنسيق المتميز، وتحية لضيفك سيد فارس. طبعا يعني ما وصلنا إليه في هذه اللحظة من تهديدات حوثية بإغلاق مضيق باب المندب هو ما كنا نخشاه منذ اللحظة الأولى، وكانت معظم السيناريوهات يعتبر هو السيناريو الأسوأ، أن تبدأ إيران بالضغط على ذنبها الأخير في المنطقة والكرت المتبقي لديها بإغلاق مضيق بإثارة يعني الحوثي. خلينا نكون واضحين، ولا يستطيع إغلاق مضيق باب المندب، كل ما يستطيع أن يفعله إثارة المناوشات والشوشرة والقرصنة في مضيق باب المندب، مما يؤثر على رفع قيمة النقل وقيمة الشحن، وبالتالي صحيح يكون هنا التهديد الأكبر للنظام العالمي، وهذا هو السيناريو الأسوأ الذي كنا جميعا نتباحث فيه منذ البداية. ما الذي قادنا إلى هذه اللحظة؟ الذي قادنا إلى هذه اللحظة خلينا نكون واضحين، اسمح لي أعود تاريخيا ثم أعود لما شاهدناه من بداية هذا العام. تاريخيا استمرار المجتمع الدولي بغض البصر وغض النظر عن سيطرة الحوثي ميليشيا الحوثي الإرهابية على ميناء الحديدة هو ما قادنا إلى ما نحن إليه اليوم. يعني اليمنيون والتحالف الدولي لدعم والتحالف العربي لدعم الشرعية منذ 2018 كانت هناك حركة واضحة. لماذا أعيدها؟ يمكن الخبراء يعرفون هذا الشيء، ولكن ذكر فإن الذكرى قد تنفع المؤمنين يعني والوطنيين. كانت هناك معركة تنطلق من الجيش الوطني اليمني بدعم التحالف العربي لدعم الشرعية بتحرير ميناء الحديدة. تحرير ميناء الحديدة من ومدينة الحديدة من سيطرة الميليشيا الحوثية الإرهابية كان بوابة لتحرير اليمن من هذا الانقلاب الإرهابي الحوثي المدعوم من إيران. وللأسف تدخل حينها المجتمع الدولي لإيقاف عملية الحديدة، وسبع سنين عجاف عاشتها اليمن بحجة كانت في البداية إيقاف تحرير الحديدة بحجة الأزمة الإنسانية، ثم وصلنا لما نحن إليه اليوم من أزمة إنسانية كبرى لم تحل. الأزمة الإنسانية لم تقل بل تفاقمت إلى
0: يعني بالحديث عما نعيشه اليوم دكتورة، أنت ترين أنه

0: ليس في قدرة الحوثي مثلا أن يؤثر بالفعل على أنشطة التجارة الدولية من خلال مضيق باب المندب؟
1: ليس بقدرة الحوثي إغلاق مضيق باب المندب، ولكن يعني يدخل في ضمن إمكاناته إثارة تأثير على ميناء مضيق باب على الممر مضيق باب المندب. لماذا؟ لأنه أنت يكفيك طائرة مسيرة بمئة
0: مفهوم
1: دولار
0: مفهوم
1: أو أقل لإثارة
0: ما هي الأدوات هون مشروع. خليني أسألك دكتورة، ما هي الأدوات التي يمتلكها الحوثي بحيث يستطيع أن يؤثر ولا يعطل لكن يؤثر أو يشوش على أنشطة التجارة العالمية؟
1: إحنا من 7 سنين وإحنا نجوب العالم والمنظمات الدولية نحذرهم من أن الحوثي يلغم البحار، الحوثي يلغم البحار ولا أحد يستمع. استمرار عملية تهريب السلاح للحوثي خلال 7 سنوات هذه وغض الطرف عنها أو حتى نقول التراخي في منع تسريب السلاح، يعني احنا بنقول انه عنده طائرات مسيره وعنده باليستي، وهذا يعني ليس خافيا على احد. الطائرات المسيره والباليستي بامكانها اثاره القلاقل. خلينا نعود لما اريد ان اؤكد عليه.
0: تفضلي.
1: هل الموضوع هل الحوثي معادله صعبه؟ هل الحوثي رقم صعب في هذه المنطقه؟ لا، الحوثي ليس رقم صعب، وشاهدنا كيف انه حزب الله الذي كان يفوقه بمراحل في القوه وفي القدره وفي التاثير وفي حتى الحاضنه الشعبيه على الاقل المتواجده لديه اكبر بكثير مما يقوم به الحوثي.
0: ما جاء الحوثي لا أحد يقول دكتورة
1: استمرار عمليات التهريب
0: دكتورة
1: والتراخي الدولي في التعامل معه.
0: لا أحد يقول إنه الحوثي كبير أو صغير، لكن نقول أو ما يقوله المراقبون إن الحوثي يسبب بعض المشاكل والتوتر في المنطقة، هذا ما يتحدثون عنه بغض النظر عنه.
1: ليس رقم صعب
0: بالضبط، لكن يعني ليس موضوع خلاف إذا كان رقم صعب، ولا أعرف إن كانت المقارنة سليمة بين ما يحصل في اليمن مع جنوب لبنان. أعود إلى ضيفنا من الرياض الأستاذ فارس المستشار الاقتصادي في مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية. ترامب اليوم خلال استقباله للرئيس اللبناني قال لن نسمح للحوثيين بإغلاق البحر الأحمر. سؤالي لحضرتك، ما هي السبل المتاحة من أجل إفشال مثل هذا المخطط فيما يتعلق بمضيق باب المندب؟ هل نتحدث عن تدخل عسكري أمريكي مثل ما كان السنة الماضية أن كنت تذكر لفترة محدودة، ثم قال إن الحوثيين رفعوا الراية البيضاء وتعهدوا بعدم الإضرار بأنشطة التجارة الدولية في المضيق، أم نتحدث مثلا عن فكرة أخرى مشابهة لما طرح في مضيق هرمز، مسار موازي على الشواطئ المقابلة لشواطئ اليمن، أم عن أي شيء ممكن أن نتحدث في هذا السياق؟
2: قبل أن أجيب عن حديثك دعني يعني بالأرقام. في يوليو 25 بسبب ما قام به ميليشيات الحوثي أقساط التأمين على البحر على السفن ارتفعت من يعني مقدار 0.2 إلى 0.7، أي أن السفينة التي قيمتها 100 مليون أصبح يدفع عليها العالم ما يقارب يعني 700,000 دولار للرحلة. واليوم إذا استمرت هذه المخاطر قد ترتفع النصف إلى 2%، أي أنهم سيدفعوا ما يقارب $2 مليون أقساط تأمين حرب على السفينة الواحدة. هذا أولا حتى تكون الصورة واضحة.
0: مليونين دولار تأمين.
2: الإجابة عن سؤالك هل اليوم ما قامت به النظام يعني الولايات المتحدة الأمريكية سابقا أضعف من قدرة الحوثي؟ نعم أضعفها بقدر نسبي، لكنه لم يوقف خطر جماعة الحوثي. نحن نؤكد وأنا أؤكد على ما قالته الدكتورة وسام، هي مشكلتنا الرئيسية هي في بقاء ميناء الحديدة تحت قبضة هذه الميليشيات. اليوم إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية صادقة في دعمها لمشروع الدولة في اليمن ضد هذه الميليشيات، فما عليها إلا أن تدعم القوى الوطنية وتدعم معسكر الشرعية في تحرير ميناء الحديدة وتحريرهم من قبضة هذه الميليشيات. دون حدوث ذلك ويرافقه أيضا استمرار تضييق الخناق على هذه الميليشيات اقتصاديا من خلال تضييق يعني الخناق على أدواتها وعلى شركائها سواء كانوا على المستوى المحلي والدولي. عندما أنت تضيق عليها الخناق من حيث تمويلها ومن حيث أيضا الشريان التي تتغذى منه هذه الميليشيات عبر ميناء الحديدة، فأنا هنا أضمن لك بأن هذه الجماعة
0: طيب
2: لم يكن
0: يعني نقطة أخرى أنت يعني أعدت الحديث عنها ذكرتها الدكتورة وأنت أعدت الإشارة إليها، أنا أسألك كيف يمكن تحرير ميناء الحديدة؟ أعطيني طريقة أو حل، لأن الحديث عن مجرد العمليات الجوية أو البرية أو المسيرات أو صحيح. تدخل بأي شكل من الأشكال، يعني شفنا السيناريوهات التي حصلت في إيران خلال الفترة الماضية والمحاولات السابقة من قبل الإدارة الأمريكية وجهات أخرى للتعامل مع الحوثيين، ما هي الطريقة لتحرير طريقة عملية؟ يعني
2: الطريقة العملية هي تحرير هذا الميناء بريا، قد وصلت القوات الحكومية على مشارف ميناء الحديدة سابقا، حتى وصلت إلى الكيلو 3 وكان قاب قوسين أو أدنى من تحرير ميناء الحديدة. دعت بريطانيا إلى جلسة طارئة

0: إليها في مجلس الأمن واجهضت هذا المشروع وأتوا إلينا باتفاق ستوكهولم المشؤوم الذي كبح جماع المقاومة الوطنية من تحرير هذه المدينة. إذا نحن بحاجة اليوم إلى أن نعود إلى ذلك مجددا.
1: تمام.
0: نحن بحاجة إلى أن يدعمنا المجتمع الدولي وألا يتدخل ومرة أخرى لإيقاف القوات التي كانت على مشارف الحديدة.
1: طيب دكتورة وسام،
0: قوات المقاومة الوطنية على الساحل، على امتداد الساحل الغربي، هي جاهزة للحظة الحسم وتنتظر الانطلاق فقط.
1: تمام دكتورة وسام، هل نريد من المجتمع الدولي أن يتدخل ولا أن لا يتدخل؟ ما الذي نريده من المجتمع الدولي؟ خلينا بس نخلي في بالنا أن المجتمع الدولي لا يشتغل بناء على رغباتنا، المجتمع الدولي له مصالح.
2: صحيح. تفضل. يعني كما أشار الأستاذ فارس، الجيش الوطني من مختلف فصائله قادرين على التحرير. ما يحتاجه الجيش الوطني لتحرير الحديدة حاجتين واضحة: غطاء جوي وسلاح نووي يعني بريا، لكنه الجيش الوطني جاهز للتحرير. وهذا كما أشار، يعني احنا كان الجيش الوطني بيتمشى في الشارع الرئيسي لمدينة الحديدة يعني قبل ما تدخل باتفاقية ستوكهولم المشؤومة. كما أشرت حضرتك أنه المجتمع الدولي لم يتدخل إلا إذا تهددت مصالحه. نحن في هذه اللحظة الفاصلة، يعني هذه اللحظة المفصلية، المجتمع الدولي لن يتدخل لا لمصالح اليمن ولا لمصالح حتى المملكة العربية السعودية. هم سيتدخلون لتهديد التجارة من الوصول إليهم، من تهديد النفط وارتفاع الأسعار لديهم. وهذا ما وصل إليه الحوثي. الحوثي اليوم لا يهدد اليمنيين ولا يهدد المملكة العربية السعودية، هو يمارس القرصنة ويهدد الأمن والسلم الدوليين، يهدد الملاحة الدولية. وهذه هي اللحظة التي نتحدث عنها، يعني لا نستجدي الآن تدخل المجتمع الدولي. المجتمع الدولي الآن هو بحاجة لليمنيين لتحقيق مصالح، لأننا لن نتدخل بريا، اليمنيون جاهزون للتدخل البري.
1: تمام. طيب ابقى معي ضيفي الكريمين بينما نقلب صفحات جديدة في هذا المحور. تتبلور مواقف إقليمية ودولية متقاربة في مواجهة تصعيد جماعة الحوثي، إذ قادت السعودية موقفا حازما برفض الاتهامات المتعلقة بحصار اليمن أو تهديد الملاحة. فقد دان مجلس الوزراء السعودي اليوم بأشد العبارات الادعاءات الباطلة لميليشيا الحوثي الإرهابية واتهاماتها الكاذبة التي لا تستند إلى أي أساس، وشدد على أن أجندة ميليشيا الحوثي أسهمت في تعميق معاناة اليمنيين وتهديد الأمن الإقليمي واستقراره. الحكومة اليمنية بدورها ثمنت دور الرياض في دعم أمن اليمن، وأشارت إلى أن مزاعم الحصار ليست سوى محاولة للهروب من المسؤولية وتعطيل جهود السلام. إقليميا أعربت قطر عن إدانتها الشديدة لادعاءات الحوثيين، وأكدت تضامنها الكامل مع السعودية ودعمها لإجراءاتها السيادية. كما دانت الكويت هذه التصريحات واستنكرت تهديدات الحوثيين لأمن الملاحة البحرية. وفي السياق ذاته أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي أن ممارسات الحوثيين عمقت معاناة الشعب اليمني. وانضم الأردن إلى هذا الموقف، إذ رفض الاتهامات الحوثية ووصفها بالباطلة وأكد دعمه للسعودية في مواجهة هذه الادعاءات. دولياً عبرت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ من تهديدات الحوثيين، ودعا المتحدث باسم المنظمة ستيفن دوجريك إلى الالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن، خصوصاً ما يتعلق منها بحماية السفن التجارية وضمان حرية الملاحة.
3: اطلعنا على التقارير المتداولة ونشعر بقلق بالغ إزاء التهديدات المتجددة الصادرة عن الحوثيين ضد المملكة العربية السعودية وحرية الملاحة وما تنطوي عليه من خاطرة بتوسع نطاق التصعيد الإقليمي، وندعو إلى خفض التصعيد بشكل فوري، ونحث جميع الأطراف على معالجة الخلافات من خلال السبل الدبلوماسية، ونجدد التأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن رقم 2722.
1: الرئيس الأمريكي أيضا دخل على خط هذه المسألة وأرسل رسالة من الآن للحوثيين، قال إياكم أن تغلقوا باب المندب. يقول الرئيس الأمريكي: كنا في هذه المسألة وسمعنا من الحوثيين في ذلك الوقت، لكننا لم نسمع منهم شيئا لفترة من الوقت. أعود إلى ضيفي الكريمين من جدة الباحثة في العلاقات الدولية الدكتورة وسام باسندوة، ومن الرياض المستشار الاقتصادي في مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية الأستاذ فارس النجار. أستاذ فارس، يعني حدثني عن

0: أهمية هذا التوافق اليمني الخليجي السعودي الأردني كجبهة موحدة في مواجهة تهديدات الحوثيين؟
1: أعتقد بأن الوضع اليوم أفضل بكثير في على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في التعامل مع ميليشيات الحوثي، لأن ذلك أولا يعزز من موقف الدولة ويعزز من موقف الدولة الشرعية في مواجهة هذه الميليشيات. وما تم التصريح به اليوم ما هو إلا التزام واضح لهذه الدول بمحاربة هذه الميليشيا التي باتت تشكل خطرا ليس فقط على الأمن والسلم المحلي، بل أيضا على الأمن والسلم المحلي والإقليمي والدولي. وبالتالي كل هذه المواقف اليوم هي ابتداءً من الموقف الأمريكي مرورا بالمواقف الإقليمية هي رسالة واحدة بأن اليوم الجميع يتضامن ليس فقط بالقول ولكن أيضا بالفعل لإنهاء يعني فوضى هذه الميليشيات داخل البحر الأحمر، لأن اليوم كل الخطوات التي تسعى هذه الميليشيات تنفيذها لن يكون خطرها على اليمن بس، ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين ستطال الجميع، ارتفاع أسعار السلع والخدمات سطر كل المجتمعات المحيطة بالبحر الأحمر. اليوم كل هذه الدول المطلة على البحر الأحمر ستتضرر بشكل كبير على في في في في كل في كل مناحي الحياة، لأن اليوم أي تهديد يقوم به ميليشيات الحوثي بالسفن المارة هو يدفعها لارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وبالتالي ستبحث هذه السفن عن ممرات أخرى آمنة. وبالتالي أعتقد من هذا المنطلق هناك وحدة في التفكير، وحدة في المصير، هي ما تدفع اليوم المجتمع الدولي والإقليمي إلى أن يوحد قراره في مجابهة هذه الميليشيات.
0: دكتورة وسام، كيف يمكن أن يؤثر مثل هذا الموقف العربي الإقليمي على حسابات إيران في المنطقة؟
2: بس خلينا أتكلم في أنه أنا من قراءتي أنا أرى أنه هذه الثلاث بيانات اللي صدرت وهي المهمة، يعني كما أشرتم بيان رئيس مجلس القيادة الرئاسي ثم بيان الخارجية السعودية ثم وبيان التحالف دعم الشرعية، أنا لا أراها كردة فعل للتهديد الحوثي. يعني خلينا نقول أنه مش الحوثي وتهديداته اللي حتحرك كل هذه القوة، القضية قضية أنه وصول المفاوضات الإيرانية الأمريكية يبدو إلى مفترق طرق أو إلى منطقة حساسة لم يصلوا فيها إلى الوعود التي يعني سوقوها للعالم، وشعور إيران فعلا بالتهديد يعني اقتصاديا والاختناق الاقتصادي، يعني هذه بدأت آثاره تظهر، فبالتالي رأت أنه من المهم بالنسبة لها الآن أن يختنق كل المجتمع الدولي وخاصة دول المنطقة حتى تستطيع أن تفاوض، يعني هي ورقة للتفاوض هذا ما تلعبه إيران. بيان مجلس القيادة الرئاسي جاء ليضع الأمور في نصابها، يعني هو وضح الحقائق بعيدا عن الدعاية السياسية التي تستخدمها الحوثي، ذكر بطبيعة الصراع في اليمن أنه ليس صراع أهلي ولا أزمة سياسية وإنما هو انقلاب مكتمل الأركان قادته ميليشيا الحوثي، حملها وبوضوح مسؤولية الأزمة الإنسانية وهو الشعار الذي تتاجر به ميليشيا الحوثي، وأوضح بالتفصيل كيف تسبب الحوثي بهذه الأزمة الإنسانية. وضح أيضا أنه مطارات اليمن وموانئها كانت مفتوحة، الحديدة، رأس عيسى، صليف كانت تستقبل المعونات الإنسانية من جميع المنظمات الدولية، حتى نحن كنا نشكك في طبيعة هذا التعامل الذي بين الحوثي والمنظمات الدولية، ومع ذلك ظل مفتوحة برعاية دولية ورعاية إقليمية ورعاية المجتمع الدولي. طائرات اليمنية التي كانت تصل اليمنيين أخذ اليمن ليتاجر بها في معركة ليست معركته للأسف، وبالتالي عرض طائراتنا للقصف، اختطف الطائرات مبدئيا ثم عرضها للقصف وهي يعني رابطة في المطارات. أخيرا ثم أيضا جاء البيان السعودي ليبين دور المملكة وما قامت به المملكة خلال هذه السنوات، بينما الحوثي كان يوجه دعاية غوغائية ضد المملكة العربية السعودية بأنها تخنق اليمنيين وتحاصر اليمنيين. أوضح بيان المملكة كيف دعمت المملكة العربية السعودية اليمن اقتصاديا وسياسيا، كيف سعت إلى محاولة التقارب بين وجهات النظر السياسية، كيف رعت المفاوضات، حتى أن السفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن ذهب إلى صنعاء ليقود عملية وساطة. ثم الاقتصادية، المملكة العربية السعودية منذ سنوات والحوثي يقصف النفط ولم يعد هناك أي دخل لليمنيين، المملكة العربية السعودية ترعى البنية التحتية، تتبرع اقتصاديا، تدفع رواتب الموظفين، إضافة إلى الودائع التي يعني تتركها في البنك المركزي اليمني لحماية الاقتصاد اليمني. ثم بعد ذلك يتهم المملكة بحصار اليمنيين ويروج هذه الدعاية للعالم، فجاء البيان السعودي ليوضح الحقائق كما هي يعني جلية. ثم يأتي بتحالف دعم الشرعية، بيان تحالف دعم الشرعية تحدث دوليا عن أهمية الممرات المائية والسند لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وبالتالي حين دخل تحالف

0: الدعم الشرعية لحماية مضيق ممرات ممر مضيق باب المندب هو لا يحمي الاقتصاد المملكة العربية السعودية ولا اليمن، هو يقوم بدور دولي وعالمي نيابة عن العالم في حماية مضيق باب المندب. وفي كل الخطابات الثلاثة كان هناك رد حاسم بالتهديد العسكري بالجهوزية العسكرية، وفي نفس الوقت ترك الباب مفتوحا لأي حل سياسي.
1: طيب أستاذنا الكريم، يعني مضطر أخلص معك آخر سؤال أستاذ فارس، وبدي أسألك، يعني الرئيس العليم يتحدث عن بدء العمل على مسألة النفط الآن وتصدير النفط. أنا سؤالي لحضرتك باختصار يعني في أقل من دقيقة، هل يمكن أن يؤدي استئناف تصدير النفط اليمني في هذا الوقت تحديدا إلى تغيير بعض الموازين حاليا فيما يتعلق بالمشهد اليمني بشكل عام وتحديدا في قضية الحوثيين؟
2: دون شك، لأن عودة صادرات النفط يثبت سيادة الدولة على مواردها الاقتصادية، ويجعل الدولة تستفيد من هذا المورد الذي يشكل 70% من موارد موازنة الدولة و90% من صادراتها السلعية، وبالتالي يجعل الموقف السيادي للدولة الشرعية أقوى والموقفها الاقتصادي أكبر وأقوى.
1: ما الذي كان يمنع من العمل على هذا الملف في وقت سابق؟ ليش اليوم؟ ما الذي كان يمنع في السابق؟
2: دعنا نتحدث بكل صراحة، منذ قبل يناير 2025 وقبل صعود ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، كانت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر ما يمنع ذلك، لأنها كانت أكبر من يتماها مع ميليشيات الحوثي، وأقول لك ذلك بوضوح وبدون الرتوش. وبالتالي اليوم الموقف الدولي عندما تغير، والموقف الدولي الذي يشكل الغطاء والقوة والدعم للموقف اليمني، وبالتالي الأمور تغيرت.
1: طيب، إذن حين تتوحد المواقف تتحول الجغرافيا من ساحة تهديد إلى جدار ردع يحمي أمن المنطقة واستقرار العالم. وفي لعبة المضائق الكبرى لا تقاس الخسائر بحدود الجغرافيا فقط، بل بضمان أن لا تتحول شرايين التجارة الدولية إلى أدوات ابتزاز سياسي. أشكر ضيفي الكريمين من جدة الباحثة في العلاقات الدولية الدكتورة وسام باسندوة، ومن الرياض كان معنا المستشار الاقتصادي في مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية فارس النجار. فاصل ونواصل.
3: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
5: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين.
4: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
3: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.

أهلا بكم من جديد وأنتم تتابعون برنامج الشارع السياسي من استديوهات العربية اف ام من الرياض. أنا حسن الطرزي أرحب بكم. بينما يتولى الجيش اللبناني مهمة ميدانية في جنوب البلاد، يتولى رئيس الجمهورية جوزيف عون مهمة سياسية تكتسي خصوصية كبيرة بالنظر إلى توقيتها أولا وما تحمله من ملفات ثانيا. هذه المهمة يقودها عون من واشنطن اليوم في زيارة تعد الأولى لرئيس لبناني إلى الولايات المتحدة منذ عام 2009، إذ التقى مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض لبحث ملفات أساسية تتكرر في صلب الموقف اللبناني، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار وضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي لا زالت تسيطر عليها في جنوب لبنان. غير أن الزيارة لا تقتصر على هذه المطالب، بل تحمل أيضا مسعى لبنانيا أوسع لإقناع

واشنطن بأن الأولوية اليوم هي لحصر السلاح بيد الدولة وبسط السيادة على كامل الأراضي اللبنانية، إلى جانب إعادة بناء الثقة بلبنان كشريك موثوق يمكن دعمه والاستثمار فيه سياسيا أمنيا واقتصاديا.

0: حسن.
1: أهلا وسهلا، أهلا بك نادية. حدثينا بداية عن أجواء هذا اللقاء، يعني كان هناك ترحيب واضح الحقيقة من الرئيس الأمريكي بالرئيس اللبناني، وأيضا اهتمام كبير جدا من الرئيس اللبناني بشخص الرئيس دونالد ترامب في هذا اللقاء.
0: أعتقد بأنه أهمية هذا اللقاء هو فصل لبنان الملف الإيراني. يعني إيران حاولت في مذكرة التفاهم أن تضع لبنان للدخول في المفاوضات مع الولايات المتحدة. اليوم نرى رئيس دولة ذات سيادة تمثل لبنان يتحدث وعن انخراط بعيد المدى، ويقول بأنه سيشرف على كل هذه العمليات وهذه الخطوات بما فيها البرامج التجريبية. ومسعد بولوس كان يتحدث اللقاء وقال لنا بأنه كان لقاء مثمر وكان هناك كيمستري بين الرجلين. وطبعا كما تعرف البعض دوما يقارن بين علاقة رئيس الوزراء العراقي وسئل عن هذا النقطة، وقال الرئيس ترامب نعم بأن لدي علاقة مهمة وقوية والعلاقة الجيدة مع الرئيس هي التي تفتح كل الأبواب.
1: صحيح.
0: وبالتالي الآن دور جديد للبنان بقيادة الرئيس عون، لكن هل هناك عقبات كبيرة بالله من سلاحي؟ أكيد، لكن المراحل الأولى بما فيها التحقيق لإطلاق الجيش الإسرائيلي النار على القرى التي تم الانسحاب منها وعلى التجريبية، الرئيس ترامب قال بأنه سيتابع هذا الموضوع. وأنا سألته طبعا الجيش اللبناني وماذا يمكن للإدارة أن تقدمه، قال بأنه دعم الأمريكي للجيش اللبناني والشركاء الدوليين أيضا.
1: لو تعيدي هذه النقطة لأنه راح الصوت شوي نادية، آخر شيء سألته عن دعم الجيش اللبناني، ماذا قال الرئيس الأمريكي؟
0: الولايات المتحدة للجيش اللبناني، لأنه الإدارة تركز ضرورة تمكين الجيش بالدخول إلى القرى التي ينسحب منها، وما هي المساعدة، شكل المساعدة التي ستقدمها الولايات المتحدة. الرئيس ترامب قال لي بأنه بالفعل سيكون هناك دعم للجيش اللبناني وهي نقطة مهمة، وسترين خلال فترة قصيرة ماذا هناك دور لشركاء. أعتقد بأنه يتحدث عن دور لشركاء دوليين، فرنسا وإيطاليا التي عرضت مساعدات أيضا للجيش اللبناني.
1: مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي، أشكرك شكرا جزيلا على تخصيص هذه الدقائق لنا رغم جدولك المزدحم. شكرا. الرئيس الأمريكي تحدث خلال استقباله للرئيس اللبناني وقال إن لبنان تعرض لمعاملة سيئة في السابق وتعهد بالعمل على حل كثير من مشاكل هذا البلد. سنحل الكثير من المشاكل وقد حللنا بعضها بالفعل في لبنان. كما تعلمون هناك مشكلة حزب الله، غير أننا أنجزنا أمورا أعتقد أن العالم سيلاحظها مرة أخرى. لقد عانى لبنان كثيرا من سوء المعاملة، وسنحرص على أن يعامل هذا البلد معاملة لائقة وبالاحترام الذي يستحقه. إذن على ما يبدو كانت الأجواء يعني شديدة الدفء، واضحة الدفء بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب ونظيره اللبناني جوزيف عون، الذي يزور لبنان في زيارة هي الأولى، أو يزور واشنطن في زيارة هي الأولى لرئيس لبناني منذ عام 2009. للبحث في تفاصيل هذا الموضوع والنظر في قراءته المختلفة، أرحب بالباحثة السياسية الدكتورة حياة الحريري من بيروت، ومعنا من واشنطن الكاتب في جريدة الشرق الأوسط علي برادة. أهلا بكما ضيفي الكريمين، وأبدأ من حيث الحدث من واشنطن مع الأستاذ الكريم علي برادة. أستاذي الكريم، هل من وجهة نظرك تحقق هذه الزيارة اختراقا فعليا فيما يتعلق بالملفات التي يحملها الرئيس جوزيف عون في حقيبته؟
2: أولا شكرا على الاستضافة وتحية لضيفتك. في الحقيقة من المبكر القول أنها تحدث اختراقا، هي من دون أدنى شك
1: على ما تردد حتى الآن. يعني لو استمعت معنا إلى تصريحات الرئيس الأمريكي وما رد عليه الرئيس اللبناني، وأظنك تابعت الحوار الصحفي الذي دار بينهما، يعني قراءة أولية.
2: من دون أدنى شك هذه الزيارة بالغة الأهمية، على كل المستويات.

0: للرئيس جوزيف عون، هي طبعا زيارة مهمة واعتراف أمريكي يليه ربما قريبا جدا اعتراف دولي بالدور الذي يقوده الرئيس جوزيف عون في على المستوى السياسي والدبلوماسي في للتعامل مع القضايا الصعبة التي يعانيها لبنان. هذه القضايا الصعبة يعني الآن في رأس أولوياته هو طبعا الاحتلال الإسرائيلي لجزء مهم من الأراضي اللبنانية، وطبعا هناك قرارات حكومية اتخذت خلال الأشهر القليلة الماضية للتعامل بصورة جدية وبصورة مختلفة عن طريقة التعامل السابقة مع سلاح حزب الله بصورة خاصة. حصرية السلاح وهي في الحقيقة عملية نزع للسلاح من وجهة نظر الولايات المتحدة. هذه العملية يعني ربما بدأت بشكل من الأشكال من خلال هذا الهجوم الإسرائيلي ضد حزب الله، مما أدى إلى يعني خسائر هائلة على المستوى البشري وعلى مستوى احتلال الأراضي اللبنانية والدمار الهائل الذي لحق بالكثير من المناطق اللبنانية بسبب هذا الاحتلال. وهناك طبعا عاجز اقتصادي مزمن موجود في لبنان، يحتاج لبنان إلى مساعدة الولايات المتحدة من أجل القيام بمهمة إنعاش للاقتصاد اللبناني والتنمية مجددا في لبنان لوضع هذا البلد بعد معاناة استمرت أكثر من 50 عاما على سكة الاستقرار وبالتالي ربما لاحقا الازدهار.
1: طيب
0: ولكن هذا يتطلب بدرجة أولى انسحاب القوات الإسرائيلية ونزع سلاح حزب الله.
1: دكتورة حياة، ما الذي كنت تنتظرين سماعه أو رؤيته اليوم في هذا الاجتماع لنقول أو لتقولي أنه هذه الزيارة كانت ناجحة؟
2: نعم، مساء الخير لحضرتك أستاذ حسن ولضيفك
1: يا أهلا
2: وللمشاهدين.
1: ومرحبا.
2: يعني كان متوقع أن يكون هذا اللقاء محطة مفصلية إيجابية لنقل بين الرئيسين الأمريكي واللبناني. أنا أضع هذا اللقاء في السياق العام، في التوقيت وفي الشكل. هذا التوقيت أتى هذا اللقاء بعد زيارة كل من رئيس أو لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع مع الرئيس الأمريكي، رقم 2 اللقاء بين الرئيسين الأمريكي ورئيس الوزراء العراقي. ونحن نعلم بأن اليوم هناك تغييرات في المنطقة
1: هل ترين أن هناك علاقة بين هذه الاجتماعات الثلاثة؟
2: طبعا، لأن اليوم تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على تطويق البلدان التي لطالما شكلت مركزا أو نفوذا لإيران، ولبنان جزء أساسي منها. وبالتالي إذا لاحظنا سياق الأحداث بعد الترتيبات التي جرت في سوريا، الترتيبات التي بدأت في العراق، لابد أن يكون هناك مواكبة لما يحدث في لبنان. طبعا إصرار لبنان ونجاح لبنان نوعا ما ولو بالخطاب السياسي على فصل المسار اللبناني عن الإيراني والإصرار على الذهاب إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل إضافة إلى قرارات الحكومة والاستمرار في هذه المفاوضات رغم التهديدات الإيرانية وأيضا تهديدات حزب الله، طبعا هذا أعطى دفعا للدولة تحديدا يعني للدولة اللبنانية. فكان هذا اللقاء كرسالة دعم، يعني كان واضح في الشكل، كان هناك دعم كبير جدا. ربما لم نتوقع إلى هذه الدرجة أن يعني يكون هناك هذا، كما يعني أشرت حضرتك أو كما أشارت المراسلة مديرة مكتب العربية، هذه الكيمياء بين الرجلين بهذا الشكل. وهنا بالمناسبة كان يقال لنا في لبنان أنه في حال أحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره اللبناني فيعني نصف مشاكل لبنان سوف تحل.
1: هذا يعني تصريح خطير يا دكتورة.
2: نعم، وقيلت لي من مصادر دبلوماسية أكثر من مرة.
1: يعني الحقيقة أنا من مراقبتي يعني كصحفي أوافق معك إلى حد كبير في هذا الأمر، لأنه شفنا كيف يتعامل ترامب وهو عبر عن ذلك وربط على رجل الرئيس اللبناني أكثر من مرة وأمسكه بيده في مرة أخرى.
2: والأهم أن الرئيس اللبناني عرف ماذا يسمع الرئيس الأمريكي حين قال له بالتحديد يعني أنه لشرف عظيم أن ألتقي شخصية عظيمة مثله يحب الرئيس الأمريكي هذا الموضوع.
1: وقال ذلك.

0: لك يعني، وقال له أنت يعني الآن قطعت نص الطريق أو أكثر ربما.
1: بالضبط، وهنأه على الإنجاز التاريخي لاتفاق الإطار بين لبنان
0: صحيح.
1: وإسرائيل.
0: صحيح.
1: وهذه الصورة يريدها دونالد ترامب ويحتاجها أيضا لبنان لكي يكسب إذا صح التعبير الدعم الأمريكي للتعامل أو للضغط على إسرائيل للتعامل.
0: كلام حضرتك يعني يثير في بالي سؤال أتوجه به للأستاذ علي وربما أعود إليك فيه. يعني أول زيارة، لما بنقول أول زيارة لرئيس لبناني إلى واشنطن منذ عام 2009، المانع منذ عام 2009 وحتى عام 2026 هل كان لبنانيا، هل كان أمريكيا، هل كان شيء ثالث؟
2: كان أن يعني لبنان تحت سيطرة حزب الله بصورة كاملة. كانت هناك واجهة لدولة اسمها لبنان، وكانت دولة حزب الله هي الدولة التي تتصرف على الأرض باعتبارها الأمر الناهي. نحن نتذكر في السنوات الماضية كيف أن حزب الله بما في ذلك خلال عام 24 وخلال عام 26 وخلال الأعوام السابقة أن حزب الله دخل في حروب داخل لبنان مع إسرائيل، مع دخل إلى سوريا، ذهب إلى اليمن وإلى العراق من دون يعني استشارة أحد في لبنان. لذلك يعني أقول أن يعني كانت توجد في لبنان للأسف دولة صورية، هي اسمها دولة لبنان. يتحكم حزب الله بانتخاب الرئيس، بتشكيل الحكومة، بثلث معطل وبطرق مختلفة، وسطوة السلاح التي كان يفرض بها حزب الله إرادته على اللبنانيين أيضا كانت واضحة. لكل هذه الأسباب كان يعني كانت الإدارات الأمريكية السابقة لا ترى جدوى من الاجتماع مع أي مسؤول لبناني في ذلك الحين. الآن هذه يعني انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة واتخاذ قرارات مهمة فيما يتعلق بحصرية السلاح وباستعادة إذا جاز التعبير قرار الحرب والسلم للدولة اللبنانية، كل هذه القرارات مساعدة ومشجعة للولايات المتحدة ولبقية أفراد المجتمع الدولي. الآن لا أعتقد في الوقت ذاته أن يعني كل الترياق سيأتي من كلمة أو من
0: صحيح.
2: حب وإعجاب الرئيس الأمريكي بالرئيس اللبناني أو حتى بلبنان. هناك مسألة يجب الاعتراف بها، أن يعني يمكن القول أن الطرف الوحيد الذي يمكن أن يؤثر على إسرائيل وقرارات إسرائيل وعلى نتنياهو وقرارات نتنياهو هو الولايات المتحدة والرئيس دونالد ترامب، لا أحد في العالم، لا مجلس الأمن ولا غيرها من الدول التي يمكنها أن تؤثر على قرارات إسرائيل.
0: طيب.
2: نحن في لبنان أعتقد أن هناك حاجة لهذه الإرادة الأمريكية من أجل فرض عملية محددة تنسحب إسرائيل بموجبها من كل الأراضي اللبنانية المحتلة.
0: طيب.
2: ولكن هل تستطيع إدارة الرئيس دونالد ترامب التحكم بالقرار النهائي فيما يتعلق بنزع سلاح حزب الله؟ هذه مسألة فيها نظر.
0: دكتورة حياة، هل يعني ما شاهدناه اليوم في هذا اللقاء وما يتوقع أن ينتج عنه من مخرجات، هل تتوقعين أنه سيساعد الرئيس اللبناني جوزيف عون لدى عودته إلى بيروت في بناء حالة لا نقول إجماع وطني وإنما اتفاق أوسع على الخطوات التي قررت الحكومة اللبنانية والرئاسة اللبنانية أن تمضي بها فيما يتعلق بمسألة الجنوب؟
1: نعم، يعني بالطبع أنا أعتبر بأن هذا اللقاء ليس تكريس لمسار طويل، هو بداية، يعني هو حجر أساس ونقطة تلاقي استثنائية.
0: لما بتقولي ليس تكريس لمسار طويل، يعني هذه علاقة مؤقتة تنتهي المصلحة فتنتهي العلاقة، ولا انفتح الباب وسيستمر، أم ماذا تقصدين؟
1: يعني هذا كله أنا برأيي يرتبط بلبنان. بطبيعة الحال أكان في المحبة أو في السياسة أو ما إلى هنالك، يعني كله في النهاية
0: ما هو التاريخ. دكتورة، التاريخ يعني أظهر لنا، لا أريد أن أقول أثبت لنا، لكن أظهر لنا أن لبنان لم يستطع خلال 40-50 سنة ماضية أن يمشي وحيدا، دائما يريد من يمشي معه أو يساعده في المشي. الآن إذا أغلق الباب على الانفتاح مع الولايات المتحدة، هل معنى ذلك أنه سنعود إلى التأثير الإيراني في لبنان والمنطقة؟
1: أنا سوف

0: ازيد اكثر عليك، يعني لبنان لا يمشي، لا يريد، لا يحتاج دائما المساعده، بالعكس هناك منظومه اليوم تحكم في لبنان ما تزال مسيطره على مقاليد الحكم، اعتادت على الوصايات الخارجيه واعتادت على الحلول الخارجيه. يعني اذا عدنا بالتاريخ دائما هناك انتظار للتدخل الخارجي. ما يختلف اليوم انا برايي؟ اولا هو الاهتمام.
1: هنا هل تتحدثين عن جهه واحده بعينها ام تقصدين اكثر من صالون سياسي اذا بدك؟
0: الجميع بالمناسبة، أن اختلفوا في مسألة حزب الله، يعني نادى البعض أو مجموعة من القوى السياسية بنزع سلاح حزب الله، ولكن في الحكم في المنظومة وهذا التشابك بين الفساد وبين السلاح هناك منظومة متكاملة ويتحمل مسؤولياتها الجميع وإن بنسب متفاوتة. وإذا عدت بالذاكرة منذ قبل اتفاق الطائف ومنذ اتفاق الطائف إلى يومنا هذا دائما الحلول تأتي من الخارج، وبكل أسف دائما يعني تأتي نتيجة الانقسامات والتدخلات الداخلية والتدخلات الخارجية وكل طرف يراهن على دولة. لذلك ما يحدث اليوم، أهمية ما يحدث اليوم، كل هذا الانفتاح هو أولا نتيجة تبدل ميزان القوى في المنطقة وفي لبنان نتيجة الحرب، طبعا لعبت دورا كبيرا. رقم اثنين، هناك إرادة أو يعني إدارة جديدة لنقل متمثلة بالرئيسين عون ونواف سلام للقيام بالمهام المطلوبة من لبنان، حصر السلاح والإصلاحات الداخلية. طبعا هذا القرار يصطدم بهذه المنظومة التي أتحدث عنها، وأنا برأيي هناك ارتباط بين استمرار السلاح وأيضا الفساد في لبنان، وهذا يحتاج إلى مسار طويل وإلى إرادة وإلى جرأة لبنانية، وأن يعي يعني الرئيسان بأن مهما تدخلت الدول العربية أو الغربية ومهما واكب الجميع لبنان لن يحل لبنان إلا لبنان ولن يساعد لبنان إلا لبنان. وأنا أعتقد بأن ما سمي في المرحلة السابقة الانكفاء العربي هو بطبيعة الحال ليس انكفاء عربيا عن لبنان، ولكن هو رسالة بأنه إذا توافرت الإرادة والقرار وجرأة تطبيق القرارات فكل الدول العربية سوف تساعد لبنان والدول الغربية. هناك نمط جديد اليوم في السياسة على مستوى المنطقة، وبطبيعة الحال يعني لها أوجه عديدة مع دونالد ترامب. لذلك اليوم هذه الفرصة الاستثنائية وعودة الزخم العربي، أنا برأيي على لبنان أن يقرأها جيدا وأن يعي بأن كل المسارات السابقة والطريقة السابقة اللبنانية في الالتفاف على القرارات وفي يعني المماطلة بمقابل وفي المقابل الحصول على الدعم لن
1: توصله إلى أي مكان. طيب أعود إلى
0: كل هذا الدعم الأمريكي وهذا الاحتضان، طبعا هو لتكريس فصل المسارات، ولكن أيضا هذا احتضان ودعم مشروط، ولا ننسى ما قاله الرئيس الأمريكي ويردده دائما بأنه إذا فشل لبنان في حصر السلاح سوريا موجودة، والرئيس أحمد الشيخ
1: هذا ما ودت أن أسأل عنه الأستاذ علي. يعني اليوم هل تتوقع أن يعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فتح هذا الموضوع مع الرئيس اللبناني، مسألة تدخل القوات السورية أو الرئيس السوري؟ لا أعرف تدخل عسكري ولا تدخل مدني سياسي اقتصادي، لا أعرف، لم يوضح أي شيء في هذا الاقتراح، لكنه تحدث أكثر من مرة، وآخرها قبل يعني ربما الأسبوع الماضي كان يقول فقط يعني تحفظ عن ذكر بعض التفاصيل، لكن يبدو أنه بالفعل ما زال مهتما بهذه الفكرة، فكرة أن تدخل سوريا وتساعد في مسألة حصر السلاح بيد الدولة. هل تتوقع أن يفتح هذا الموضوع اليوم مع الرئيس اللبناني جوزيف عون وهو في واشنطن؟
2: الجواب القصير هو لا. هنا الكيمياء مفيدة بين الرئيس ترامب والرئيس جوزيف عون. الرئيس جوزيف عون حسب ما فهمت قال للرئيس دونالد ترامب أن الدولة اللبنانية، مؤسسات الدولة اللبنانية مستعدة للقيام بواجباتها لاستعادة سيادة الدولة على كل الأراضي اللبنانية من دون استثناء. الحقيقة أن الخشية ليست من الجانب السوري إذا فشل الجانب اللبناني، الخشية هي من الجانب الإسرائيلي. إسرائيل يمكن أن تكون أكثر استعدادا، بل هي مستعدة للقيام بعمليات عسكرية كبيرة،
1: لكن إذا توفر لها حل بديل يمكن أن يحل هذه المشكلة من دون أن تخسر لا عتاد ولا عدد ولا مقاتلة ولا حرب ولا شيء من هذا الأمر. لماذا تمانع؟
2: لا توجد شهية لدى الرئيس أحمد الشارع والدول المحبة لسوريا ولبنان

0: في الوقت ذاته والتي لها علاقات جيدة مع سوريا ومع لبنان، لا توجد شهية لمثل هذا النوع من التدخلات السورية في الشؤون الداخلية اللبنانية، على غرار ما كانت تفعل سوريا الأسد أو سوريا البعث في السابق. هذه الشهية غير موجودة، بل هي ربما معدومة. الخشية، أكرر، والخوف هو أن فشل السلطات اللبنانية السيادية في بسط سيطرة الدولة على كل الأراضي اللبنانية سيؤدي ربما، وهذا هو الخوف الأكبر، إلى المزيد من العمليات العسكرية الإسرائيلية التي أدت إلى احتلال أكثر من 60 قرية وبلدة لبنانية خلال الحرب الماضية. إسرائيل كانت تعلن، وبنيامين نتنياهو كان يعلن بأن إسرائيل تنوي الوصول إلى نهر الليطاني أو إلى نهر الزهراني، وهذه منطقة شاسعة من لبنان، وهو في كل الأحوال بلد صغير. المهم أن هناك اليوم إرادة أمريكية، وأعتقد أن هناك رعاية دولية ستظهر قريبا جدا وعربية من أجل مساعدة لبنان على القيام بما يتوجب عليه بقواه الذاتية
1: جميل.
0: وليس بالتدخل الخارجي.
1: طيب، في
0: هناك
1: سؤالي
0: حاجة
1: الأخير، أنا بقي معي
0: لهذه
1: دقيقة، أعذرني
0: العلاقات.
1: أستاذ علي، أعود إلى الدكتورة حياة بسؤالي الأخير. تابعنا يوم أمس الاتصال الهاتفي بين الرئيس اللبناني وولي العهد السعودية، يعني هذا عطفا على ما تحدث عنه الأستاذ علي فيما يتعلق بالدعم العربي المساند للبنان. سؤالي الأخير لك، وفي أقل من دقيقة، هل يستطيع لبنان اليوم استعادة ثقة المجتمع الدولي كشريك فاعل وحقيقي قابل للدعم والاستثمار؟ تتذكرين معنا قبل سنوات لما كان المجتمع الدولي يقول للبنان حل المشكلة الفلانية حتى أساعدك، افعل كذا من أجل أن أعيد تدفق الأموال على لبنان. اليوم هل يستطيع لبنان استعادة هذه الثقة؟
2: يعني وهذا بالضبط ما أشرت إليه، وحتى تحدث عنه الأستاذ علي، بأنه هناك دعم مشروط، وما سمي بالانكفاء هو فعليا رسالة إلى لبنان والضغط الإيجابي على لبنان للتحرك. أنا أعتقد اليوم كل الظروف مؤاتية للبنان بأن ينجز فعلا المهمة الطبيعية. ليس هذه المهمة لا تريد، ليس لا يريد فقط المجتمع الدولي والدول العربية.
1: سؤالي أنا محدد أستاذة الدكتورة حياة، أنا سؤالي عن
2: إذا كان هناك جرأة لتطبيق القرار.
1: هذا هو، هذا وأنا أتحدث، هل لم تلك الجرأة الكافية من أجل أن نتجاوز هذه العقبة؟
2: لا خيار أمام الرئيس سعون ونواف سلام. أنا برأيي نحن اليوم نقف على مفترق طرق، إما سيكتب التاريخ أن هذين الرجلين فعلا، أو تحديدا الرئيس سعون لأنه هو المسؤول المباشر مع الجيش اللبناني، اتخذ جرأة القرار وأنقذ لبنان، وإما سوف يسقط لبنان مجددا في الفوضى والاعتداءات الإسرائيلية والتدخلات الخارجية. وربما نعود إلى فكرة التلزيم، ليس بالضرورة بشكل عسكري، ولكن اليوم أنا برأيي يجب أن يكون هناك جرأة في القرار، لأن التكلفة ستكون أكثر بكثير من عدم تطبيق القرارات، ولا يجب أن تخضع الدولة اللبنانية إلى التوازنات، لعبة التوازنات وابتزاز حزب الله بالسلم الأهلي.
1: تمام.
2: لا أحد يريد الحرب الأهلية، وأنا أعتقد بأن الداخل اللبناني، الظروف الداخلية مؤاتية جدا كما الظروف الإقليمية والدولية والتي لا تتكلم في المدى المنظور.
1: بين اختبار الإرادة على الأرض وتعقيدات السياسة في الكواليس، يبقى جنوب لبنان معلقا على خيط دقيق بين فرصة الاستقرار أو مخاطر الانفجار. أشكر ضيفي الكريمين من بيروت الباحثة السياسية الدكتورة حياة الحريري، ومن واشنطن كان معنا الكاتب في جريدة الشرق الأوسط علي بردة. قبل الختام، مستمعينا ومستمعاتنا يقولون في الشارع السياسي: في السياسة لا صداقة دائمة، وإنما هناك مصالح قائمة. دمتم بخير.
3: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: أهلا بكم، أسامة سرايا معكم، وهذه العاشرة من العربية. وفي ملفاتنا لهذه الليلة:
1: We follow the material, that's where the action is, and we'll be hitting that area very probably pretty soon. And
0: ترامب يتوعد بضرب مخزون إيران النووي في جبل الفأس، ويتعهد بمنع الحوثيين من إغلاق البحر الأحمر. مسؤول أمريكي يتحدث عن خطط لتوسيع نطاق الحرب مع إيران، وباكستان متمسكة بجهود الوساطة وتدعو لخفض التصعيد.
1: But I would speak to Hezbollah. I speak to everybody. I'll speak to people that a lot of people think I shouldn't be speaking to, and things work out.
0: ترامب يتعهد بحل مشكلة حزب الله، ويلمح مجددا لدور سوري، وعون يؤكد دعم بري لإنهاء الحرب. العراق يؤكد استمرار مشروع حصر السلاح وبسط سلطة الدولة، ويقول إن الخطوة لا تستهدف أي جهة.

0: أهلا بكم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعد قبل قليل باستهداف أجهزة الطرد المركزي بمنطقة جبل الفأس في إيران، توعد كذلك بضربات مضاعفة إذا استمرت طهران بمهاجمة السفن.
1: Iran has moved nuclear centrifuges into Pickaxe Mountain. And when you say we're not done yet, what is left to finish?
2: Well, I think that they may have. We don't have it on record. All we do is read the fake news. You know, we see the news is so wrong so many times. So, you know, maybe this one they have right. But it's okay. It doesn't mean anything unless they have the material. You're talking about the centrifuges. Yeah, it doesn't mean anything unless they have the material. They don't have. We follow the material. That's where the action is. And we'll be hitting that area very, probably pretty soon.
0: أما دبلوماسيا، الوسيط الباكستاني يواصل جهوده للتهدئة. رئيس وزراء باكستان شهباز شريف عبر خلال لقائه بوزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني في إسلام أباد، عبر عن قلق بلاده من التصعيد الأخير، وحث رئيس الوزراء الباكستاني جميع الأطراف على ضبط النفس، كما أكد أيضا التزام إسلام أباد بمواصلة وساطتها بين واشنطن وطهران. أما وزير الداخلية الإيراني فثمن جهود باكستان التي أدت في وقت سابق لتوقيع مذكرة تفاهم بين أمريكا وإيران. أيضا الوزير الإيراني التقى بقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير. بيان للأركان الباكستانية ذكر أن الاجتماع ناقش الأمن الإقليمي، وتم التأكيد على ضرورة الحفاظ على التنسيق الوثيق وآليات التعاون لحماية الأمن الإقليمي. أما الوزير الإيراني فأعرب عن تقديره لجهود باكستان المتواصلة لتخفيف التوترات الإقليمية. نبدأ النقاش الأول من واشنطن. ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي بشار جرار. أستاذ بشار، أهلا بك معنا في العاشرة لهذه الليلة. دعني أبدأ معك مما ذكره مسؤول أمريكي لصحيفة The Washington Post قبل قليل. المسؤول الأمريكي يذكر ويقول القوات الأمريكية تخطط لحرب أوسع نطاقا مع إيران في المرحلة المقبلة. هنا يسأل البعض، ما الذي ستحققه الولايات المتحدة في المرحلة الجديدة من الحرب لم تستطع أن تحققه سابقا؟
3: هو بالفعل أسامة، هذا ما طرحت على الرئيس ترامب من أسئلة بالمؤتمر الصحفي اليوم مع الرئيس اللبناني. دائما كانت بالشعارات انجز المهمة. المهمة الآن هل هي إسقاط النظام أم تعديل سلوكه؟ هو معني بالنتائج. إذا كان النظام الإيراني الآن يتمادى ليس فقط على حرية الملاحة في مضيق هرمز، وإنما أيضا يحاول أن ينقل هذا التهديد إلى باب المندب، عندما يصعد اعتداءات النظام الإيراني على الأردن، على البحرين، على الكويت بشكل غير مسبوق، توصل إلى محطات تحلية المياه. فهذه الأمور كلها بالنسبة للرئيس ترامب هي تجاوز الخطوط حمر. لذلك حتى مسألة 10 أيام هذه اللي يقال إنه باكستان قد تنجح بالوصول إليها لن تنتهي إلى شيء عزيزي.

0: الذي ألمح إليه الرئيس ترامب وبعضه قالوا صراحة سنقصف قريبا هلا استخدامه
1: طيب ما هنا يقول البعض يا أستاذ بشار أنهم قصفوا سابقا بعشرات القصف المضاعف مما تقوم به الولايات المتحدة الآن، وكان حتى بالاشتراك مع إسرائيل يعني. فالبعض يتحدث عن جدوى هذا القصف، الهدف، الاستراتيجية التي تسعى لتحقيقها أمريكا.
0: هو سؤال مبرر عزيزي، يجيب عليه ربما العسكري أكثر من السياسي، ولكن حتى المتابع اليومي لهذه الأخبار يرى أن هناك نتائج، لأن هذا القصف أولا هو ليس عشوائيا، قصف على جسور مثلا مزدوجة الغاية، يتم فيها نقل معدات وأسلحة وذخائر يقوم فيها الحرس الثوري وليس الجيش الإيراني، الحرس الثوري تحديدا، قصف الأبراج التي ترصد وتهدد الملاحة في مضيق هرمز، عندما يتم الآن الحديث عن منطقة أصلا هي مراقبة بالأقمار الصناعية، ترامب تحدث عنها مرارا، والآن يقول سنستخدم القوة المناسبة للقضاء، القضاء كليا، يعني هو يريد إنجاز المهمة، بمعنى عندما يكون التحديد أنه هذه أجهزة الطرد المركزي وهو يتابعها، لذلك قال أنه لا تابع إعلام بقدر ما أتابع هذه المواد، عندما يظهرون أنهم يريدون أن يجددوا إنتاج القدرات النووية لابد من الإجهاز عليها، لأن الخط الأحمر لم يتغير عزيزي.
1: هناك نقطة أيضا تثار الآن في واشنطن سيد بشار، تحدثت عنها صحيفة نيويوركر، تقول بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يبذل الجهد الكافي لكسب تأييد الرأي العام أو إقناع الأمريكيين بأهمية الحرب ضد إيران. تقول الصحيفة بأن الرئيس ترامب لديه الكثير من المبررات التي يستطيع من خلالها إقناع الشارع الأمريكي بأهمية هذه الحرب ضد إيران، نظام سلطوي اعتدى على الأمريكيين مرارا وتكرارا، سواء في بيروت أو سواء في سوريا سابقا أو حتى منذ الاعتداء على السفارة الأمريكية. لكن تقول بأن رئيس ترامب لم يفعل مثل هذا الأمر، لم يتوجه بخطابات مباشرة للأمريكيين لإقناع بأهمية هذه الحرب، وبالتالي لا يجد التأييد الكافي لدى الشارع الأمريكي وأصبح رهينة للخلافات الحزبية الداخلية.
0: أحسنت عزيزي بضرب الأمثلة، هذه وسائل الإعلام الأمريكية واضح لديها بعض الميول لطرف ضد الآخر، الآن صور المباشرة تنقل يعني بهذه الأثناء ونحن نتحدث عن وزير الحرب بيت هيكسيث يرافق دان كين الجنرال، الآن يقترب من مكان جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ الأمريكي لجنة القوات المسلحة، سيجيب على كثير من هذه الأسئلة. وهذا الأمر عزيزي يشير بأنه رئيس ترامب، لا أعتقد أنه هناك بالإنصاف يعني لا يوجد رئيس في الولايات المتحدة ولا أي قيادة عالمية تتحدث حتى في الشؤون ذات الصلة العسكرية، ليس في مؤتمرات صحفية أو بخطابات موجهة، لا بل بتغريدات هو يضع يعني مقاطع أحيانا صور لعمليات قصف، أين يتم القصف وما هي أهمية هذا القصف ودلالاته. فمسألة أنه هل يستوعب أو يتلقى المواطن الأمريكي، هو اعترف بذلك، قال ليس لدينا قدرة الخصم، أنه النظام الإيراني مبدع ووصفها طبعا ساخرا بالكذب بوضع السردية بأنهم يكسبون الحرب لكنهم يهزمون، وهو يلوم وسائل الإعلام الأمريكية عزيزي. أي يعني أنت كإعلامي وكمتابع لهذه،
1: لكن ألا تعتقد يا أستاذ بشار
0: هل رئيس دولة لا يوجه خطاب أثناء الحرب لا تنقله وسائل الإعلام فقط لأنها تختلف معاه؟
1: لكن ألا تعتقد يا أستاذ بشار يعني حتى نضع الأمور في نصابها الصحيح، ألا تعتقد بأن هناك أيضا الكثير من الرسائل المتناقضة تحدث بها الرئيس ترامب، وبالتالي هي أعطت مساحة لوسائل الإعلام أن تتحدث أيضا؟ هو ذات مرة يقول بأنه نحن الآن أمام نظام مختلف تماما وأنهم يعني أشخاص عظماء مختلفين، ثم بعد أيام قليلة يتحدث بأنه نحن أمام مجموعة من الأشرار والمجانين، هكذا وصفهم. وبالتالي هناك الكثير من الرسائل المتناقضة التي يتحدث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذن لماذا تلوم وسائل الإعلام؟
0: هو يعني من الصعب الدفاع دائما عن الرئيس ترامب عندما يطلق هذه التصريحات المتناقضة، لكن أحيانا أقول أحيانا وهو الأرجح يتبين أنه هذه جزء من استراتيجية يستخدمها، معروم أنه أحيانا تستخدم التضليل المتعمد لإحداث اختراق ما لدى الطرف الذي تفاوضه، وقد أثبتت جدواها، بس كيان بنفسه اعترف قال علينا أن ننتبه أنه لا يتم إذكاء الخلاف بمؤسسات الدولة في إيران، يعترف علنية بذلك. يعترفون الآن أن هناك خسارة لكثير من الحلفاء الدوليين، روسيا، الصين، مواقفها تبدلت عملية من النظام الإيراني. طيب.

0: على ذكر الخليج
1: الاتحاد الاوروبي الدول العربيه منطقه ليس فقط منطقه الخليج الشرق الاوسط برمته عزيزي. طيب. اذا هو يطلق هذه التصريحات ليكشف الطرف الاخر بانه ليس صادقا في نيته التفاوض والوصول الى حل.
0: طيب انت ذكرت الصين يا استاذ بشار، هناك نقطه لافته هي تثير ايضا الكثير من النقاشات في الولايات المتحده الامريكيه. فريد زكريا طبعا انت تعلم جيدا في الواشنطن بوست وكاتب اعلامي مشهور في الولايات المتحده، يتحدث ويقول بانه المستفيد الاكبر من هذا الصراع الامريكي الايراني هي الصين. يقول انه بكين لم تضطر لاطلاق رصاصه واحده او حتى انفاق مبالغ طائله او استنزاف رصيدها السياسي، لكنها ربحت من هذه الازمه اكثر مما ربحته من اي ازمه اخرى على مدى 3 عقود، وانها حققت 3 اهداف طويله الامد: شرق اوسط يبدو أنه يتجه إلى الاعتماد بشكل أقل على أمريكا، وعالم أيضا أكثر اعتماد على التكنولوجيا الصينية الحيوية، وسمعة بكين كقوة عالمية جادة ومستقرة. يعني يبدو أيضا بأنه هذه الإطالة في هذا الصراع تبدو أن هناك من يرى أنها تصب في صالح الصين، وهذا في الاستراتيجية الأمريكية ليس مفيد أيضا.
1: صحيح عزيزي، وهذه مرة أخرى مشكلة الإعلام. يعني الآن ونحن نتحدث بيت هيكسيث بدأ بجلسة الاستماع، لم يكد أن يقرأ السطر الأول من جلسة الاستماع حتى من رفع لافتة أوقفوا هذه الحرب. الإعلام للأسف يلعب لعبة غير منصفة، حتى لا استخدمها بطريقة أخرى. هناك من يتخذ موقف يستغل هذه الحروب لإظهار مواقف سياسية بأنه هناك تخبط لدى الإدارة الأمريكية. فعلوا الشيء نفسه عزيزي مع جمهوري وديمقراطيين. هذه الطريقة التي تدار فيها الأمور في أمريكا. ولكن هناك مشكلة أن هناك من يتابع بالطرف الآخر، يعني النظام الإيراني الآن أراهنك على الهواء مباشرة سيأخذ هذه اللقطات ويعرضها في الإعلام الإيراني، وهو الذي يحجب المعلومات عن الشعب الإيراني ويقول انظروا.
0: لكن أليس هذا يا أستاذ بشار، يعني مفهومها طبعا بأن كل طرف يعتمد على اقتطاع أجزاء معينة لتعزيز سرديته وروايته، لكن كان هناك على مدى سنوات كثيرة البعض يقول بأن هناك دول تدفع ثمن أمنها واستقرارها بسبب أن هناك خلافات سياسية وحزبية في الولايات المتحدة، وهذه الخلافات لا تتوقف عند الشاطئ أمريكا، بل بالعكس أصبحت السياسة الخارجية لأمريكا والأمن القومي الخارجي لأمريكا معتمد على خلافات سياسية ما بين الديمقراطيين والجمهوريين.
1: أحسنت، وهذا باعتقادي أن الرئيس ترامب أظهر ببداية بالذات الولاية الثانية أن يريد أن ينتهي من هذا الأمر كليا. ماركو روبيو أنحى باللائمة على مثلا فكك اليو اس اي اي دي، بيسموها خطأ مرات يو اس ايد،
0: هي وكالة التنمية.
1: نعم، هذه الوكالة لأنه كانت تلعب بجزء من السرديات اللي استخدم كل حزب ضد الآخر. لذلك ترامب اليوم عندما بحث بالملف اللبناني قال لن نتخلى عن لبنان، لأنه لبنان كان جزء من ساحة صراع بين قوى في داخل الولايات المتحدة الأمريكية. طيب. صراع أمريكي أوروبي نفوذ، هذا اختلف عزيزي. الآن هو يريد أن يتعامل دولة مع دولة. لذلك عندما سئل عن موضوع الحوثي قال بحزم سنتعامل مع هذا التهديد. الموضوع لا يحتمل كما كان يتعامل بايدن رفع الحوثي عن لائحة الإرهاب قال نعطيهم فرصة. لا طيب.
0: على ذكر الحوثي نحن لدينا أيضا تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتعهد فيه بأنه سيتدخل لمنع إغلاق الحوثيين لمضيق باب المندب. دعنا نتابع ما ذكره رئيس ترامب في هذه النقطة وأعود إليك أستاذ بشار للتعقيب لو سمحت.
2: But we take care of things. If something like that happens, we take care of it. You know, we've done that with the Houthis before, and we haven't heard from them in a while since we did what we did originally. That was about 45 days of very powerful action we took against the Houthis. And we've had no problem with the Houthis. They've had no problem with us for a long period of time, including during this conflict. I think that if there is something like that, we'll just have to take care of business.
0: شكل التدخل الذي تعتقد أنه ستتدخله الولايات المتحدة الأمريكية أستاذ بشار ويشير إليه الرئيس ترامب برأيك؟
1: عزيزي هذا جميل. We will take care of it. سنتولى الأمر، وهذا الأمر يتطلب الحزم، ليست صدفة. عاصفة الحزم عندما انطلقت كانت تعلم الأمور واضحة أنه إيران تحاول أن تختطف هرمز وباب المندب، وحتى قناة السويس تتأثر في ذلك. بمعنى أمن البحر الأحمر برمته، بمعنى الاقتصاد العالمي وخطوط الطاقة البديلة. يعني عندنا خط شرق غرب يفترض أنه للتعامل مع تداعيات البلطجة الإيرانية في مضيق هرمز. يريدون الآن تحديد هذا الشيء، وهذا مرفوض عزيزي.

0: لذلك حتى يعني مصطلح عسكري ولكن هو جذور بعلم النفس.
1: طيب
0: هذا البيهيفيرال ادجستمنت
1: في كل الاحوال يعني انت كما ذكرت انه
0: الايراني بالضرب.
1: نحن الان لدينا جلسه الاستماع لرئيس هيئه الاركان الجنرال دان كين وايضا وزير الدفاع بيت هيكسيث. يبدو انه ستكون هناك الكثير من النقاط المثاره في هذه الجلسه، نتابعها. وبشكرك شكرا جزيلا استاذ بشار، نترقب الى اين ستذهب الامور الدبلوماسيه ام المزيد من الاعمال العسكريه. شكرا جزيلا استاذ بشار جرار من واشنطن. مسؤولون إسرائيليون كشفوا وفقا لهيئة البث الإسرائيلية بأن تركيا هددت بتقديم دعم جوي لإيران في حال دخلت قوات كردية الأراضي الإيرانية في إطار خطة برية أعدها جهاز الموساد. بحسب التقرير، تصريحات الرئيس دونالد ترامب الأخيرة التي أشار فيها إلى أن تركيا كانت على وشك التدخل في الحرب ضد إيران جاءت في إشارة إلى هذا السيناريو. المصادر تضيف بأن الخطة التي وضعها الموساد كانت تقضي بدعم مجموعات كردية إيرانية للتوغل داخل الأراضي الإيرانية على أن يوفر سلاح الجو الإسرائيلي غطاء جويا لهذه العملية. من اسطنبول ينضم إلينا الكاتب والباحث السياسي أوكتاي يلمز. سيد أوكتاي أهلا بك معنا في العاشرة لهذا اليوم. يعني ما تحدثنا به الآن يبدو أنه جاء التأكيد عليه من قبل وزير الخارجية العراقي عباس الإيراني عباس عرقجي قبل يومين من الآن، وهو ذكر هذه النقطة، الدور الذي لعبته تركيا في منع الجماعات الكردية الإيرانية من فتح جبهة في داخل الأراضي الإيرانية. قبل أن نبدأ هذا النقاش أدعوك لنستمع لما قاله عرقجي ونتحاور بشأن هذه المسألة.
2: أعتقد الآن أننا حققنا انتصارا استراتيجيا، لقد اختلف موقع إيران اختلافا جذريا واستبدلت صورة إيران الضعيفة بصورة إيران القوية والصامدة. لقد فهم العالم أن إيران قوية وهذه نتيجة مقاومتنا. ترامب كان أجرى اتصالات مع مسؤولي إقليم كردستان وقال لاحقا في مقابلة إنهم أرسلوا أسلحة، واتصلت أنا بمسؤولي الإقليم وبرئيس الوزراء العراقي ووزير الخارجية التركي وحذرتهم وقالوا إنهم سيسيطرون على الوضع ولن يسمحوا بأي تحرك أو مؤامرة.
1: حينما يخرج وزير خارجية إيران في هذا الموقف سيد أوكتاي ويقول حذرنا الأتراك بهذه الطريقة، يعني هل تعتقد بأنها لغة يعني جيدة للتعامل معكم في تركيا أن تتحدث إيران عنكم بهذه الطريقة؟
3: تحية طيبة، مساء الخير. ربما يعني هو بداية أشاد بالدور التركي بأنها حاولت أو بذلت جهودا لإحباط محاولات إسرائيل لاستخدام أو لاستثمار الجماعات الكردية المسلحة لأهداف طبعا حرب داخل إسرائيل. وتركيا تدخلت لدى هذه الجماعات، لدى حكومة الإقليم في الشمال العراقي، لدى العراق، لدى الجماعة الكردية، وأهم من كل ذلك لدى واشنطن، أولا لمنع تسليح هذه الجماعات وكذلك للتحذير هذه الجماعات من أن تكون أداة
1: تخوفا من ماذا سيد أوكتاي؟ يعني
3: أطراف الحرب. حذرنا بمعنى يعني بالنسبة لكلام الوزير الإيراني، حذرنا بمعنى أنه ربما قد أشار إلى خطورة هذه الجماعات ليس لإيران فقط، قد تكون خطورتها على تركيا باعتبار أن هذه الجماعات المسلحة تتبنى رؤية انفصالية داخل العراق أو إيران أو تركيا، قد تشكل تهديدا مشتركا لدى هذه الدول. وكان يعني كل هذه التصريحات للمسؤولين الإيرانيين، للمسؤولين الأمريكيين، حتى الإسرائيليين، وحتى لدى تركيا هناك تصريحات تفيد ما هو مؤكد وما هو مبالغ. ربما ما هو مؤكد أن تركيا كان لتركيا دور لعدم التسليح واستخدام هذه الجماعات، ولكن كم كان هذا الدور أثرت وما كانت
1: يبدو
3: مبالغة
1: سيد أوكتاي، يبدو
3: أن المسؤولين الإسرائيليين، هذه مسألة أخرى.
1: طيب يبدو أن الانزعاج التركي كان كبيرا للغاية لدرجة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

0: في يونيو الماضي أثناء وجود الرئيس رجب طيب أردوغان بالبيت الأبيض، يقول بأنه طالب نظيره التركي بعدم التدخل في الحرب الإيرانية. دعنا نتابع ونذكر المشاهد الكريم بما ذكره الرئيس ترامب آنذاك، وأعود إليك لنعقب على هذه المسألة.
1: You know, he was a prime candidate to go into the war with Iran, maybe on the Iran side, because he's not a big fan of Israel, as you know. And I asked him to stay out. He stayed out.
0: سيد أكتاي، يعني يبدو أن الرئيس الأمريكي كان يستشعر بأنه لديكم المزيد من الانزعاج، وانزعاج كبير لدرجة أنكم ربما كنتم تذهبون للحرب وتصطفون في الحرب إلى جانب إيران. إلى هذه الدرجة تركيا منزعجة أو قلقة؟
2: تركيا منزعجة وقلقة بأسباب مختلفة قد نتطرق إليها، ولكن كلنا نعلم وأنتم تعلمون أكثر مني أسلوب الرئيس الأمريكي ترامب مبالغ جدا، يعني أسلوبه فيها مبالغة كبيرة جدا، وعدة مرات أكد أو كرر هذا الكلام بأن تركيا على
0: الانزعاج من ماذا؟
2: وشك الحرب.
0: طيب دعك من ترامب سيد أكتاي،
2: حرب ضد إسرائيل.
0: طيب الانزعاج من ماذا؟ انزعاجكم يعني في تركيا من ماذا؟ لأنه معروف أن علاقتكم بإيران ليست في أفضل حال، يعني على صحيح هناك اتفاقية منذ أكثر من عام 1840 تقريبا، لكن يعني يبدو أن العلاقة ليست جيدة بهذا القدر، وكان هناك خلافات قديمة. الانزعاج من ماذا إذن لديكم؟
2: جيد جدا، سؤال وجيه جدا. نعم، تركيا وإيران دولتان جارتان يعني تاريخيا، ولهما مصالح مشتركة وخلافات وتضارب في الخلافات، هذا صحيح، ولكن تركيا مهما تختلف مع أي دولة جارة ترفض تفكيك وتشديد وتفريق هذه الدول، كما كان هو الموقف في العراق عندما أرادت الجماعة الكردية الانفصال، وكانت كان نفس الموقف مع سوريا في عهد السابق، سوريا كان على وشك التفكك، ونفس الموقف مع إيران. تركيا لا تريد تفكيك الدول الجوار، لماذا؟ ليس حبا في الإيران، ولكن خوفا على تداعياتها وعلى أن تتسبب للفوضى لا حدود لها، وموجات اللجوء وجماعات مسلحة متحاربة تؤثر كلها على تركيا.
0: طيب نحن نعلم طبعا أن الحدود المشتركة بينكم وبين إيران هناك يبنى عليها مسائل تتسبب لكم في الانزعاج، الهجرة والأمور التي ذكرتها، لكن هناك وجهة نظر أخرى مهمة أيضا في إسرائيل. معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي يذكر بأنه هناك عدد من المخاوف التركية، وهذا يدعو تركيا لأن تتبنى فكرة استقرار إيران هو مصلحة أمن قومي لديكم في تركيا، وأن تركيا تخشى من الفراغ الأمني في شمال إيران، وأنه قد يسمح لحزب بيجاك المرتبط ببيكيكي بإقامة منطقة حكم ذاتي، وأيضا أنقرة تخشى انتقال العدوى الانفصالية إلى أكراد تركيا، وأن تركيا تفضل بقاء الدولة أو النظام الإيراني حتى برغم الخلافات السياسية مع طهران. المزعج أكثر سيد أكتاي بالنسبة لكم الطموحات الانفصالية للأكراد، أم كما تصف بعض التقارير أن أنتم تريدون الإبقاء على النظام الإيراني كقوة إزعاج لإسرائيل التي تعلنها صراحة أن تركيا هي إيران الجديدة في الشرق الأوسط؟
2: يا سيدي الكريم، يعني لا يمكن ذكر سبب او عامل واحد، هناك كما يعني هذه من في اطار العوامل متعدده. نعم تركيا تريد استقرار الدول الجوار بما فيها ايران لئلا تتسبب وتتاثر من تداعياتها، وكذلك نعم صحيح هناك جماعات انفصاليه مسلحه كرديه قد تتسبب مشاكل لتركيا كما كانت في سوريا، يعني بالجهود صعبة تركيا سيطرت على الموقف في سوريا كما تعلمون، اضطرت لعمليات عسكرية مختلفة لإخماد يعني تحركات الانفصالية، نفس الشيء في إيران. وأهم من الأكراد هناك جماعات تركية آذرية في إيران، يعني ليست بعدة ملايين بل بعشرات الملايين من الأتراك أذربيجان في داخل إيران، يعني إنفك

0: تفكك هذا الكيان قد تتسبب يعني وفقا للقراءة التركية لمشاكل لأمن القوم التركي. ولذلك تركيا بغض النظر عن طبيعة النظام تريد استقرار هذه الدول دول الجوار.
1: أنا سألتك في أيضا وجهة النظر التي
0: أنظمة
1: التي تطرح في فكرة أن تركيا تريد إبقاء النظام بهيكليته وبأيديولوجيته الحالية حتى وإن كانت سيئة للمنطقة، لكن مهم بالنسبة لها أن يظل هذا النظام لأنه بالنسبة لها يمثل قوة إزعاج لإسرائيل حتى لا تتفرغ إسرائيل لتركيا.
0: هذا ليس دقيقا، هذا الكلام ليس دقيقا. تركيا لا يتدخل في طبيعة الأنظمة، هذا سيقرره الشعب الإيراني. ما يهم تركيا استمرار الدولة، يعني استمرار حكم كما يختاره الشعب الإيراني. يعني الدولة أهم من النظام، تركيا تفضل استمرار الدولة.
1: هل هذا هو
0: دولة الإيران؟
1: هل هذه المخاوف هي ما دفعت أنقرة لعدم الرد على استهداف إيران لقاعدة أنجرليك، ويعني اكتفت بالتحذير فقط من استهداف أمنها القومي ولم تذهب إلى الرد سيد أوكتاي؟
0: نعم، من بين الأسباب، ولكن أهم من كل ذلك تركيا كانت منذ البداية ضد توسيع نطاق الحرب، ولذلك نصحت حتى الدول العربية بعدم الرد لإفشال مخططات توسيع أو تشميل الحرب لدول الجوار. يعني تركيا كانت ضد توسيع نطاق الحرب وعملت مع الدول العربية وما باكستان لإنهاء الحرب ووقف وتأمين وقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن، وطعمت الجهود الباكستانية.
1: السيد أوكتاي يلمز الكاتب والباحث السياسي من اسطنبول، شكرا جزيلا على هذه المشاركة معنا في العاشرة. لدينا في العاشرة بعد هذا الفصل: الجيش اللبناني يدخل زوتر الغربية بالجنوب ويحذر من محاولة إسرائيل تعطيل خطوات الانتشار بالمناطق التجريبية.

0: الأسئلة المعلقة أكثر من الإجابات.
1: قضية اغتيال الدكتور سيف الإسلام ليست حدثاً عابراً.
0: الملف لا يتوقف عند حد الاغتيال، بل يمتد ليفجر أزمة أمنية وخيانات محتملة.
1: لدينا أولوياتنا في الاتهام.
0: هل تعتقد بأن هناك تعمد بالتعتيم على هذه المسألة؟
1: الآن القضاء في اختبار حقيقي.
0: دكتور عقيل دلهوم، رئيس اللجنة الإعلامية والحقوقية لكشف حقيقة اغتيال سيف الإسلام القذافي.
1: السؤال ليس من القاتل، بل من هو المستفيد
0: في موت الدكتور سيف الإسلام القذافي؟ هل انتهى بالفعل حكم قبيلة القذادفة؟
1: هذا سؤال خطير ويحتاج إلى تصحيح.
0: السؤال محتاج إلى تصحيح، يحتاج إلى إجابة.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: النظام الإيراني يدعي أنه يسعى إلى وحدة إسلامية عربية، لكن على أرض الواقع نرى تفرق في كل دولة يتدخل فيها.
4: أنت تريد أن تتزعم العالم الإسلامي وعلاقتك شديدة السوء مع كل الدول الإسلامية. اليوم كم ميليشيا وكم منظومة داخل العراق خلقتها إيران؟
3: ما تعتقد أن النظام الإيراني ساهم في الانقسامات السياسية بين الدول العربية؟
4: كل مكان فيه إيران أولاً تجد الفرقة، تجد عدم محاولة الإصلاح، تجد الانسداد السياسي. محمد مرسي وهو رئيس الجمهورية في مصر يذهب للمرشد ليتلقى الإرشادات منه.
5: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
6: أهلا بكم من جديد. من البيت الأبيض وخلال لقائه بالرئيس اللبناني جوزيف عون، ترامب أكد أنه سيعمل على حل مشاكل كثيرة في لبنان من بينها حزب الله.

0: the world will take notice. Again, it's been a very badly treated place and country, and we're going to have it properly treated and treated with respect that it deserves. And Mr. President, it's an honor having you. Thank you very much.
1: أما الرئيس اللبناني فأكد دعم رئيس مجلس النواب نبيه بري للمفاوضات.
2: The Speaker of the Parliament is really wants to see the end of this war. He's from the south and he knows he did his best to rebuild the south, but unfortunately the south being destroyed in front of his eyes. So he's actually supportive of what we are doing, but we need to be careful. يعني his position as a speaker and as a leader of the Shia community, we have to understand how critical is his position.
1: لكن في الميدان الوضع مختلف. القوات الإسرائيلية أطلقت النار اليوم على مقربة من وحدات عسكرية تتبع الجيش اللبناني أثناء تنفيذها عملية الانتشار في بلدة زوتر الغربية بالنبطية. اعتبرت قيادة الجيش اللبناني في بيانها عقب هذه الحادثة بأن هذا الاعتداء من شأنه أن يعرقل تطبيق خطوات الانتشار بالمناطق التجريبية التي تتم في إطار الاتصالات مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان. الجيش الإسرائيلي يقول أمر آخر، يقول إن قواته أطلقت النار تجاه قوة من الجيش اللبناني دخلت لمنطقة ليست ضمن الاتفاق. نناقش هذا الموضوع من تل أبيب الدبلوماسي الإسرائيلي السابق مائر كوهين. سيد مائر، أهلا بك مجددا في العاشرة. يعني نحن ما زلنا في اللحظات والخطوات الأولى للتطبيق على الأرض وحدثت المشكلات. هناك لجنة للتنسيق العسكري تحت رعاية القيادة المركزية الأمريكية، هل لا تثقون في الأمريكيين حتى تطلق القوات الإسرائيلية النار على الجيش اللبناني بعد ما تم من خطوات وإعلان رسمي بالانسحاب من هذه المناطق؟
3: هو في طبيعة الحال هو الموضوع تم نتيجة، وكما عبر ذلك الجيش وحضرتك ذكرت ما قيل أنهم دخلوا بطريقة خطأ في منطقة لا تخضع للسيطرتين، وبالتالي تم إطلاق النار. فهذه مشاكل سنواجهها
1: المشاكل كان يتوقع السيد مائر بأنه مثلا نواجهها بعد على الأقل حتى المرحلة التجريبية. الجيش الإسرائيلي يقول بأنه كانوا في زوتر الشرقية، لكن الجيش اللبناني ذكر وكانت الصور واضحة وصريحة أنها من زوتر الغربية. إذن لماذا يطلق الجيش الإسرائيلي؟ هل تعتقد أنه ثمة عناصر في الجيش الإسرائيلي لا تريد لهذا الاتفاق أن ينجح؟
3: لا، أنا لا أعتقد ذلك، لكن الواضح هو أن الجيش الإسرائيلي كما عبر عن ذلك بدقة بأنه نوع من التحذير بأنكم دخلتم إلى منطقة ليست تابعة أو خاضعة لسيطرتكم، وبالتالي تم تحذير الجيش اللبناني. فهذه الأمور ممكن يعني ستحدث وقابلة الحدوث، لكن يجب أن نذكر أن الزيارة هي زيارة تاريخية للرئيس عون ولقائه مع الرئيس ترامب، لأول لقاء يجمع بين رئيس أمريكي ورئيس لبناني منذ 40 عاما.
1: رئيس أمريكي ورئيس لبناني منذ 2009. طيب، لكن هناك نقطة سيد مائر، يبدو أن المشاكل السياسية في إسرائيل لديكم تدفع بالكثير من التصريحات والتحركات على الأرض. مثلا مسؤول إسرائيلي يقول لقناة I24 الإسرائيلية، يقول كل قرية نخرج منها ويدخلها الجيش اللبناني ستعود إليها القوات الإسرائيلية للتأكد من القيام بالمهمة. هذا ليس أمر مذكور في الاتفاق، هذه نقطة. ثانيا، هناك لجنة للتنسيق العسكري تشارك فيها عناصر عسكرية من القيادة المركزية الأمريكية بالإشراف على هذه المهمة، ولا هذا الأمر لا مذكور على الأرض ولا في الاتفاق على الإطلاق. حينما تخرج هذه التصريحات، البعض يقول بأنه أنتم أو هناك من يسعى لإرسال رسائل سياسية لإرضاء اليمين وما إلى ذلك في تل أبيب على حساب اتفاقات رسمية للدولة.
3: المسألة بينظر إليها على أنها مسألة أمنية وليس مسألة سياسية. الجيش بيعمل من منطلق الأمور التي يراها بأنها تعتبر خرقا أمنيا، وبالتالي هو بيعمل في هذا الإطار. لكن الجيش لا يعمل بأنه يحدد يعني علامات أو يعني ما يحدث على الساحة السياسية يدخلها في إطار الأجندة العسكرية.

لا لا لا هذا حدث يا سيد ماهر، لحظة لو سمحت، لأنه تتذكر قبل أيام كنا سويا ويعني عرضت لك تصريحات لوزير الخارجية جدعون ساعر يتحدث عن أنه سننسحب من المناطق التجريبية طبقا للاتفاق الثلاثي المرعي.

0: في الامر الامور العسكري. وهذه ليست فقط اسرائيل كاتس حتى لا تقول، لانه يعني رجل سياسي وليس منصب عسكري، ايال زمير ايضا ذكر هذه النقطه من قلب جنوب لبنان.
1: انا لا يعني انا في تقديري ان هذه الامور سيتم الاتفاق بشانها في مراحل متقدمه مع تقدم الجيش اللبناني بمراعاه كل الامور التي تتبع واتفق عليها في هذا الاتفاق الاطار.
0: طيب
1: فيما عدا ذلك هذه أمور يعني تندرج في إطار المهاترات السياسية.
0: الجيش لديكم أيضا يبدو أنه يدخل إذن في المهاترات السياسية كذلك؟ يعني
1: الجيش لا يدخل في مهاترات سياسية، لكن وبيعمل وفقا للأجندة الأمنية.
0: الأجندة الأمنية أم الأجندة السياسية سيد مائر؟
1: نعم،
0: الأجندة الأمنية أم الأجندة السياسية؟
1: لا، الأجندة الأمنية. كل ما يحدث هو في إطار أمني.
0: طيب.
1: السحابات ستتم، لكن إذا فعلا تم الجيش اللبناني فعلا دخل هذه المناطق وتم الكشف عن وقام يعني بنزع سلاح حزب الله وكل هذه الأمور، فليس هناك مبرر لبقاء إسرائيل في.
0: طيب على ذكر نزع
1: ستتم بمسألة يعني مرحلية. كل هذه الأمور ستتم.
0: طيب على ذكر نزع السلاح، صحيفة وول ستريت جورنال تقول بأنه ليس لدى إسرائيل خيار نزع سلاح حزب الله، يمكنها الاستمرار في قتال الحزب وأضعاف قدراته، لكن نزع السلاح هو جزء من عملية أكبر بكثير. الصحيفة تشير في هذه النقطة لنقطة أخرى يعني، وتستشهد حتى بحديث لواء سابق بالجيش اللبناني وهو معارض لحزب الله، يقول بأن الحزب جماعة متجذرة ومتغلغلة في غالبية السكان الشيعة في لبنان منذ 42 عاما، وإسرائيل تدرك بأن نزع سلاح الحزب أمر يستغرق سنوات وربما يتطلب غزو لبنان بكامله. يعني هذا الأمر أنا وأنت والجميع يدرك بأنه يتطلب، حتى لا تتحول المسألة لغزو لبناني وأزمة جديد، غزو إسرائيل لبنان من جديد، يتطلب دعم الحكومة اللبنانية حتى تستطيع السير في هذا المسار. البعض يقول أنكم تتعمدون دوما أن تضعوا الحكومة اللبنانية في موقف محرج أمام حزب الله، وبالتالي يجد الحزب سردية يرددها أمام أنصاره، ولا تستطيع الحكومة اتخاذ الإجراءات المناسبة لحصر السلاح، وأنكم تريدون الوضع كما هو عليه.
1: لا، هو يعني لا يمكن القبول بالوضع الذي تم حتى الآن. هو حزب الله هو الذي يسيطر على زمام الأمور، ما في شك أنه أن قوته يعني تقلصت وليس له يعني مسألة تتعلق بجنوب لبنان. أما فيما يتعلق بسائر لبنان فهو أمر يعني من الصعب ربما.
0: طيب ما سائر لبنان ده أمر، هذا أمر لبناني خالص سيد مائر. أنتم كان حديثكم من البداية على جنوب لبنان، أصلا جنوب لبنان أصبحت منطقة شبه مدمرة بالكامل بسبب القصف الإسرائيلي الممتد على مدى الأشهر الطويلة الماضية، وتتحدثون عن نزع السلاح واحتليتم هذه المناطق، الآن هناك اتفاق، ألا تريد إسرائيل أن تكون على حدودها دول مستقرة وآمنة تنعم بالأمن والاستقرار، أم أن إسرائيل الآن تسير في مسار الحلول الأمنية فقط ولا تلقي بالا بأي حلول دبلوماسية مع جيرانها؟
1: لأن الأمر متوقف ليس فقط على إسرائيل، وإنما متوقف على إيران وحزب الله والذي يسيطر على لبنان. والشيء الوحيد الهام في هذا الاتفاق هو فصل ما يحدث في لبنان عن الاتفاق الإطار أو الاتفاق التفاهم بين إسرائيل بين الولايات المتحدة وإيران. فليس هناك تدخل أولا إيراني في لبنان في هذا الاتفاق، وهذا الرفض هو نابع من رغبة الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني بأن لا يكون هناك سيطرة لإيران وحزب الله.
0: طيب يعني يعني أنتم تعلمون بأن الحكومة اللبنانية لديها هذه الرغبة والشعب اللبناني لديه هذه الرغبة، إذن لماذا لا تتعاونون حتى يصبح من الممكن للحكومة أن تكون أمام مهمة سهلة ولا يكون لدى الطرف الآخر سردية يحرض بها جمهورية على الحكومة اللبنانية؟
1: هذا يجب أن يحدث، ولكن طبعا المسألة هي بتتعلق بمدى فهم وتقدير الجيش اللبناني لهذه الأمور وسعي في تحقيق مثل هذا التطور وسعي في احداث نوع من يعني التفاهم وان يعطي اسرائيل الدليل.
0: تثقون بال

0: بالجيش اللبناني يا سيد ماهر تثقون به؟
1: لا أعتقد أن يعني الوثوق بشكل تام، ولكن هناك طبعا ما في شك إعطاء هذه الفرصة، لأن المسألة مرتبطة بالتدخل الأمريكي، والتدخل الأمريكي هو واضح.
0: طيب ما هو لو تثقون بالأمريكيين لما أطلقت القوات الإسرائيلية النار على وحدة لبنانية دخلت بعد التنسيق مع هيئة التنسيق العسكري الموجود فيها القيادة المركزية الأمريكية، فيبدو أنه تل أبيب الآن لا تثق بأحد بما فيهم الأمريكيين.
1: طبعا هو يعني مسألة عدم الوثوق بأحد، لأن إسرائيل تعرضت لأخطر حوادث منذ سنة 2007 من أكتوبر، وبعد ذلك 8 من أكتوبر من قبل حزب الله. فالثقة الوحيدة التي تثق فيها إسرائيل هي جيش الدفاع والقوة العسكرية، وطبعا تفاهمات مع الإدارة الأمريكية مع لبنان.
0: أنا بشكرك شكرا جزيلا للسيد مائر كوهين الدبلوماسي الإسرائيلي السابق من تل أبيب، شكرا جزيلا على هذه المشاركة معنا. في العراق، صباح النعمان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يقول إن مشروع حصر السلاح بيد الدولة لا يستهدف الإساءة لأي طرف، وإنما يهدف إلى توحيد الجهد الوطني. النعمان يضيف في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية بأن رؤية الحكومة بشأن تنظيم وحصر السلاح بيد الدولة تنطلق من منطلق وطني جامع يهدف إلى حماية أمن جميع العراقيين وترسيخ دعائم الاستقرار. لكن مع اقتراب الموعد المحدد لإنهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق بحلول 30 سبتمبر المقبل، التحذيرات تتزايد من احتمالية استغلال تنظيم داعش لأي فراغ أمني لإعادة بناء قدراته. بحسب تقرير لشبكة فوكس نيوز، يرى مراقبون أن أي خلل في إدارة هذه المرحلة الانتقالية قد يمنح فرصة لإعادة داعش لتنظيم صفوفه، وأنه سيستفيد من التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها البلاد. الشبكة الأمريكية تنقل عن مراقبين القول إن المرحلة المقبلة ستشكل اختبارا حقيقيا لقدرة بغداد على الحفاظ على الاستقرار ومنع تكرار السيناريو الذي شهدته البلاد عام 2014 مع سقوط مدينة الموصل بيد التنظيم الإرهابي. انضموا لنا من بغداد الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية السيد فاضل أبو رغيف. سيد فاضل أهلا بك معنا في العاشرة. يعني الآن العراق بين خيارين كلاهما مر، الفصائل المسلحة الموالية لإيران التي لا تريد تسليم سلاحها وتعلنها صراحة وأنه ربما تدخل في صدام حتى مع الحكومة العراقية، وعلى الجانب الآخر التحذيرات من تنامي تنظيم داعش أو إعادة هذا التنظيم رص صفوفه بعد الانسحاب الأمريكي. كيف يجب أن تتصرف الحكومة؟
2: نعم أسامة، تحية طيبة لك ولمشاهدي قناتك الكريمة. يعني أولا أسامة دعني أقول لك بشكل إجمالي ومقتضب، أولا الجانب الاستخباراتي العراقي والمعلوماتي والأمني هو مفعل وفيه قاعدة بيانات وفيه داتا بيس، وهناك تهيئة تامة ومجددة للتصدي لأي طارئ قد يطرأ من تنظيم داعش. تنظيم داعش في العراق بات معدوم إلا في مناطق وعرة، المناطق خصوصا المنحصرة ما بين محافظتي صلاح الدين وكركوك وهما شمال بغداد أو شمال العراق. لذلك التهيئة والحدود محصنة ومرصنة، يعني الحدود العراقية السورية البالغة 615 كيلومتر فيها أسلاك شائكة، فيها تي وول، فيها قواطع خرسانية. سبق لي يعني لوزارة الداخلية قياد قوات الحدود وزير الداخلية السابق هو الذي يعني رصن هذه
0: طيب تفضل. أنت ذكرت مسألة أن الحدود مؤمنة وإلى آخره، لكن الوضع على الأرض لا يشي بذلك. يعني القوات السورية على مدار الأيام الماضية، الأمن السوري والداخلية السورية أعلنت أنها ضبطت أكثر من شحنة أسلحة كانت متوجهة من العراق إلى حزب الله في لبنان، وطبعا بتتخذ المسار السوري. فكيف الحدود مؤمنة؟ يعني من لم يستطع أن يعني يمنع تهريب هذه الأسلحة كيف لو أن يتحدث عن أنه لديه حدود مؤمنة أمام داعش أو غيره؟
2: لا أستاذ أسامة، فقط للتوضيح، يعني هذه الشاحنة التي يعني تم القبض عليها والاستيلاء عليها هي لم تكن تعبر على نحو التسلل، من يعني على نحو أنها تسللت من هذه الحدود الفاصلة.

0: من التيول والقواطع الخراسانية، إنما خرجت من منفذ حدودي وهو منفذ الوليد، وسبق وأيضا فتح التحقيق بحق المنفذ، هذا منفذ رسمي يعني، وتم إلقاء القبض على المتعاونين وعلى المتهاونين وعلى الذين
1: طيب يعني في هناك مسألة
0: تقصروا بواجبهم
1: بها فساد. أنا المقصد من كلامي يا سيد فاضل أنه هناك مسألة
0: نعم
1: فيها فساد ورشوة.
0: نعم صح
1: صحيح. طيب ما هو من يأخذ رشوة ويعني يشارك في قضية فساد لتهريب أسلحة إلى لبنان؟ ليس من الصعب عليه أن يشارك في أيضا استخدام أو التقاضي رشوة مقابل عبور بعض العناصر المتطرفة. يعني المسألة الفساد لا يتجزأ، من لديه هذه الاستراتيجية ويعتمد عليها يستطيع أن يحركها كيفما يشاء.
0: يعني أنت تعلم أستاذ أسامة أن في العراق باتت هناك يعني متلازمة، هي متلازمة الفساد ومتلازمة الإرهاب. الفساد هو الوجه الثاني للإرهاب، لذلك هذه الشحنة التي تم تهريبها هي تقع أسبابها على خلفية فساد كما بينت. لذلك يعني هو تقاضى من أجل أن تمر هذه الشحنة مبلغ زهاء 70,000 دولار، وهذا المبلغ إذا شخص يريد أن ينقل ويسلم ويمرر هذه الشحنة من الأسلحة، هي إنما طابعها تقف خلفها الطابع المالي. وهم الآن بعد أن أطلقت القوات الأمنية السورية سراحهما ألقي القبض عليهما، والأجهزة الأمنية العراقية ماضية قدما بإحراز تقدم بنتائج التحقيقات، وسيتم كشف النقاب عنها لاحقا. هذه التحقيقات من خربها، من الجهة التي تقف خلفها، لمن تهربت، ممن استلمت، ممن شحنت، كيف شحنت، هذه كلها الأسئلة سيكشف النقاب عنها التحقيقات خلال الأسابيع والأيام.
1: بكل تأكيد نحترم
0: خصوصاً
1: التحقيقات
0: مع التغييرات
1: الجارية
0: التي أحدثها اليوم.
1: طيب سيد فاضل، اليوم برنامج التطرف بجامعة جورج واشنطن في التقرير الخاص بشبكة فوكس نيوز، الدكتور عمر محمد الباحث في هذا البرنامج يقول الظروف الحالية تحمل أوجه شبه مع تلك التي سبقت سيطرة تنظيم داعش على الموصل. يعتبر بأن التنظيم يحاول الاستفادة من حالة عدم الاستقرار والانقسامات الداخلية لتوسيع نفوذه وتجنيد عناصر جديدة، وأن بعض الميليشيات تستند إلى استمرار تهديد التنظيم لتبرير احتفاظها بالسلاح، بينما على الجانب الآخر داعش يعتمد على المظالم المرتبطة بسلوك هذه الفصائل لتعزيز عمليات التجنيد وتوسيع حضوره في المناطق المضطربة. يعني المسألة لها شقين، داعش يريد أن يستغل مظلوميته أمام ممارسات الفصائل المسلحة الموالية لإيران، والفصائل المسلحة الموالية لإيران تقول بأننا سنحتفظ بالسلاح وتحاول التهويل من خطورة داعش وما إلى ذلك. يعني إذا كانت المسألة هكذا يبدو أن الأمور ستبقى كما هي عليه، خاصة بأن الفصائل المسلحة تعلنها صراحة أنها لن تقوم بتسليم السلاح، بل حتى تعرض شراء المزيد من الأسلحة من الفصائل الأخرى.
0: يعني دعني أفكك لك هذه الأحجية وهذه المتلازمة أستاذ أسامة. يعني أولا لا توجد أي نقطة ضعف، ولا توجد أي وهن، ولا توجد أي ثغرة، ولا توجد أي عملية غفلة نتيجة هذه المرحلة الانتقالية لجملة اعتبارات. إن قيادات العمليات الموجودة في العراق خصوصا في المناطق الشمالية والغربية منه تعمل على قدم وساق، وتعمل بشكل منفصل عن التباين السياسي والمناكفة السياسية في المركز. لذلك اليوم التغييرات التي الأمنية الحساسة جدا التي شهدتها الحكومة وأمر بها القائد العام للقوات المسلحة، أعاد الفرسان القدماء، أعاد الفرسان الذين مضوا بمحاربة التنظيم ولديهم خبرة بمكافحة التنظيم. يعني اليوم تم إعادة افتتاح المكتب القائد العام للقوات المسلحة، وتولى عرافتها وزعامتها مقاتل وقائد قديم سبق له أن قاد عمليات بغداد وقاد قائد عمليات مشتركة وقاد وزارة الداخلية.
1: هنا جدلية أستاذ فاضل، هنا جدلية دعني يعني أتناقش معك بهذه النقطة، لأنه الفصائل المسلحة تنسب الفضل لنفسها في القضاء على تنظيم داعش، وتبرر بأنه هذا مبرر لنفسها بالاحتفاظ بالسلاح، وبالتالي الحكومة لا أحد يعلم كيف ستتصرف مع هذه الفصائل. الفصائل الآن تتحدى الحكومة العراقية وتتحدى ما ذكره رئيس الوزراء في واشنطن، وتعلنها صراحة بل تهدد بالعودة لاستهداف المصالح الأمريكية، وأنت تتحدث الآن بأن عودة الفرسان القدماء وما إلى ذلك.

0: محسوبين على القوى الأمنية يعني ومعروفين يعني. طيب كيف نفهم يعني كيف يجب أن تتعامل الحكومة؟
1: أستاذ أسامة، هناك شقان من هذه الفصائل. شق يعني تقدم خطوة إلى الأمام وقدم ما في جعبته من أسلحة وتم حصرها وجردها وتم فك ارتباطها والتحاقها بالأجهزة الأمنية والمؤسسة الأمنية العراقية، فضلا عن الأسلحة التي تم تقديمها إما للحشد وإما إلى قيادة العمليات المشتركة. وشق آخر لا، قطعا هذا سيأنف من عملية التسليم لجملة اعتبارات لأسباب عقدية ولأسباب وجودية ولأسباب عاطفية. الأسباب العقدية أنه يحتاج إلى فتية من يكون له هو الريفرنس الذي يقوم بإصدار الفتية له بوجوب تقديم هذه الأسلحة، وإلا فإن الأمر سائر باتجاه الاحتقان. لكن دعني أطمئنك وأطمئن المتلقي،
0: فتوى من العراق أم فتوى من إيران دكتور؟
1: من هذا الطرف لا طبعا، فتوى من الولي الفقيه الجامع لشروط الافتاء والتقليد لديهم في في في ادبياتهم العقديه. لا يمكن لهم ان يسلموا. نعم،
0: الكعبي قالها قبل ايام، قال نحن جماعه ايرانيه ناتمر باوامر ايران.
1: هذا عملية التقليد الفقهي، التقليد العبادي، هم لديهم تقليد عبادي، هم يرجعون بأحكامهم المستحدثة والمستنبطة إلى الولي الفقيه. لذلك هم يقولون اثنان فقط من يأمرون بالتسليم إذا أمرونا وقالوا سلموا سنسلم، وهما المرجع الأعلى.
0: هل تعتقد بأن الإيرانيين يعني هنا السؤال يا دكتور، يعني هل الإيرانيين سيقولون لهم سلموا أسلحتكم وهي السبيل لهم، هم يستخدمونهم كقوة إزعاج في المنطقة طبعا يعني في هذه المرحلة؟ السؤال يعني من يأتمر بأوامر شخص يعيش خارج بلده ويحمل السلاح، ما هو تعريف الخيانة إذا لم تكن هذه هي الخيانة بعينها؟
1: لا، هم يعني هم اولا هم جاءوا يعني عمليه، هذه عمليه عقديه، هم يقولون ان الحدود دائما انت تعرف الهويات الفرعيه وهويه الوطن لا تتغلب على هويه الاسلام، هذا بالمنظور الاسلام السياسي. الاسلام السياسي برمته لا يؤمن بهويه الوطن ولا يؤمن بالحدود، هو يدرأ هذه الحدود بواسطه
0: من منطق الدوله، من منطق الدوله،
1: انني
0: من منطق الدولة سيد فاضل، هذه خيانة
1: يجب التسليم.
0: طيب
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: صيفنا على كيفنا في السعودية، الوجهة عسير أبرد وجهة في الخليج، الخطة البحر الأحمر، منتجعات ما لها مثيل في العالم، الوعد جدة، ملتقى الأحبة، الجديد في القدية، ألعاب ومغامرات طول اليوم، بحر أو جبل، استرخاء أو مغامرة، فعاليات أو أنشطة عائلية. وجهتنا تنتظرك وصيفنا على كيفنا في السعودية.
2: العربية FM.
4: هل أصبح العراق فعلا لملاحقة هؤلاء؟
2: أن تعرف أكثر.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

0: الخطاب الديني الحالي يقدس النص أم يقدس أفهام الفقهاء وعقولهم؟
1: الأصل أن العقل هو مناط التكليف، فالأصل في الخطاب هو العقل. إذا وجد العلم ارتفع التطرف.
0: لماذا نشأ الإرهاب والتطرف إلى
1: القتال في الإسلام؟
0: أيوة،
1: أنه دفاع عن النفس.
0: تأخذ موقفا من مفهوم الولاء والبراء؟ تقر هذا المصطلح أم لا بداية؟ كان أستاذ الدكتور مالك الشعار مفتي طرابلس والشمال السابق.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية. هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
4: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحا.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك. فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟

موجز الآخر وأهم الأخبار من العربية، أهلا بكم. أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها غيرت مسار 8 سفن تجارية وعطلت سفينة واحدة منذ استئناف الحصار البحري على الموانئ الإيرانية.

أكد وزير الخارجية البريطاني الجديد أنه يجب القيام بالدور الضروري للسعي نحو إنهاء الصراع في إيران وإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل. في الأثناء نقلت وكالة بلومبرغ عن رئيس وزراء بريطانيا الجديد أندي بيرنم أنه وافق على استخدام قواعد بريطانية لشن ضربات أمريكية على إيران. كشفت مصادر العربية عن خطة قدمها الرئيس اللبناني جوزيف عون لنظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائهما في البيت الأبيض لنزع سلاح حزب الله وتعزيز صلاحيات الجيش اللبناني. الخطة تستهدف إنهاء الوضع العسكري المستقل لحزب الله وحصر السلاح بيد الدولة، وأن يتولى الجيش اللبناني ضمان خلو المناطق التجريبية من مقاتلي حزب الله وبنيته العسكرية ومستودعات أسلحته. نفى الجيش اللبناني الادعاءات الإسرائيلية بتجاوزه المنطقة المتفق عليها في انتشاره داخل بلدة زوطر الغربية. وأوضح الجيش اللبناني أن الانتشار تم بعد إجراء الاتصال والتنسيق اللازمين مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان. الجيش اللبناني أوضح بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على مقربة من عناصرها، ما عرض العسكريين للخطر وأعاق تنفيذ المهمة. أعلنت الرئاسة اللبنانية بأن الرئيس جوزيف عون شدد خلال لقائه بالرئيس الأمريكي على الحاجة الملحة لانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية، مؤكدا بأن ذلك يشكل أولوية لتعزيز الاستقرار في البلاد. الرئاسة اللبنانية أضافت أن اللقاء ركز على الأولويات اللازمة لاستقرار لبنان، حيث استعرض عون التداعيات الكارثية الأخيرة للحرب على لبنان وما خلفته من أضرار إنسانية واقتصادية. تم الموجز بعد قليل خارج الصندوق مع رشا نبيل. في أمان الله.

0: نأخذ دروسا من هذا التاريخ. سيف بن ديزان شخصية كبيرة جدا في اليمن، نستقي معلوماتنا التاريخية من هذه النقوش التي تعتبر لب الحقيقة.
1: ثمت أساطير ومبالغات أحاطت بالرواية اليمنية القديمة لدرجة أنه كان فيها أشياء غير قابلة أحيانا للتصديق.
0: البحث الآثاري التاريخي لم يصل بعد إلى كل النقوش اليمنية، لا يوجد نقش واحد حتى اليوم ذكر اسم بلقيس. هناك من الأحباش من يرون أنفسهم جزءا من التاريخ اليمني.
1: الأستاذ والباحث اليمني توفيق السامعي.
2: تجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.

يتجدد اللقاء مشاهدينا وخارج الصندوق على شاشة العربية وفي موضوعات الليلة. خلال زيارة وزير داخلية إيران لإسلام أباد، باكستان تحاول الدفع باتجاه استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران. مقترح للوسطاء لمنع التصعيد، وقف الهجمات ورفع الحصار وصندوق مشترك بإدارة دولية. ترامب يشدد على عدم السماح لميليشيا الحوثي بعرقلة الملاحة في البحر الأحمر ويؤكد سنة

0: تتخذ الإجراءات اللازمة. عون يقدم ترامب خططا لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ويطلب منه الضغط على إسرائيل لتنفيذ انسحاب تدريجي من الجنوب. وبعد انتخابات حماس وانتخاب الحية فتح توجه رسالة لقيادات الحركة الجديدة وتطالبها بعدم الارتهان لإيران. مع ما بدا من تطورات خطيرة للغاية ربما رفعت عنوانا الرئيسي نحو مواجهة قد تكون شاملة، قد تكون الأخطر حتى عن أيام الحرب الأولى، هناك حراك دبلوماسي مستمر وواسع في محاولة لمنع توسيع الصراع بالمنطقة ومحاولة احتواء هذا التصعيد والعودة مرة أخرى إلى وقف لإطلاق النار وإلى طاولة المفاوضات حتى ولو كان وقف إطلاق النار هذا لأيام قليلة. في إسلام أباد تابعنا جميعا المشهد الخاص بلقاء وزير الداخلية الإيراني ألكسندر مومني برئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير ولقائه أيضا برئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في محاولة للاطلاع على ما يحمله الرجل وزير الداخلية الإيراني من وجهة نظر إيرانية حول طبيعة هذا التصعيد. بالتأكيد هناك سؤال كبير، ما الذي يحمله وزير الداخلية الإيراني؟ هل إيران تريد إيقاف التصعيد أم أن إيران ما زالت تضع شروط لهذا الإيقاف وهي مستمرة؟ وهنا وزير الداخلية يحمل هذه الرسالة لتعبر عن من؟ عن إيران الواحدة أم تعبر عن وجهة نظر الرئيس ووزير خارجيته ورئيس البرلمان قليباب؟ وماذا عن الحرس الثوري الذي يبدو أنه ماض في سيناريو التصعيد بشكل واضح؟ على أي أحوال هناك محاولة دبلوماسية لكنها وفقا لمصدر إقليمي مطلع لخارج الصندوق لم تسفر عن شيء حتى اللحظة، ليس هناك أي موافقة أمريكية حتى اللحظة على وقف الضربات الإيرانية الأمريكية على إيران، وبالتالي كل هذه الجهود المتعلقة بالوساطة والاتصالات ما بين الجانبين الأمريكي والإيراني لم تسفر عن شيء يمكن إعلانه على الأقل لوسائل الإعلام، لم يتمخض شيء حقيقي عن هذه الاتصالات. كانت هناك بعض وسائل الإعلام التي نشرت أن هناك مقترح تم تقديمه يتعلق بإدارة مضيق هرمز وهو أحد النقاط التي سببت انفجار الحرب بهذه الصورة أو المواجهات العسكرية مرة أخرى ما بين إيران وما بين القوات الأمريكية. تقول بعض المصادر الإعلامية ومنها أكسيوس أن المقترح يقوم على أنه سيكون هناك فتح للمسار الجنوبي عبر المياه العمانية من دون أن تكون هناك أي هجمات يتعرض لها هذا المسار، على أن يفتح أيضا المسار الشمالي عبر المياه الإيرانية من دون حصار أمريكي. لكن هناك عدم إعلان من قبل الرئيس الأمريكي لأي موافقة على هذه الترتيبات، لم يبلغ الطرف الأمريكي الوسطاء سواء الباكستاني أو القطري أن هناك أي موافقة على هذه المقترحات. أثير في بعض وسائل الإعلام أنه من الممكن أن تكون هناك بعض الأطروحات لفرض ما تم وصفه برسوم للخدمات وصفت بأنها رسوم معقولة، يعني عادة يقال مثلا رسوم رمزية، رسوم لعبور السفن، هي تحاول بشكل واضح إيران أن تحصل على مكسب ما من ورقة المضيق وتحاول أن تفعل ما تتحدث عنه من رسوم للخدمات، لكن هذا الأمر مرفوض تماما. مصدر إقليمي أشار للعربية وهو مطلع على هذه المفاوضات أنه لا صحة للأنباء المتعلقة بفرض أي رسوم أو بالموافقة أو حتى بطرح مسألة الرسوم الخاصة بالخدمات، هناك موقف أمريكي متصلب في هذا الأمر وهناك موقف دولي بالتأكيد سيعارض مسألة فرض هذه الرسوم بأي حال من الأحوال أو أن تكون لإيران اليد العليا التي تحكم بها هذا المضيق الدولي المهم. من المنامة ينضم إلينا المحاضر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية دكتور حسام جابر، مرحبا بك يا دكتور حسام. دعني أسألك في البداية، هل تعتقد أن هذه المحاولات من قبل الوسطاء بالاتصالات الدبلوماسية التي تجرى الآن يمكن أن تؤدي بالفعل إلى خفض التصعيد؟
1: شكرا استاذ رشا على هذا الاستضافه الكريمه وتحيه لك وتحيه للمستمعين والمشاهدين. انا اعتقد اننا امام سيناريو مختلف بتاتا. منذ قطع الرئيس الامريكي لفتره الهدنه اللي كانت 22 وفقا لاتفاقيه اسلام اباد و

0: خلال 22 يوم قالت الضربات مرة أخرى، ثم الإعلان عن وجود ضحايا أو قتلى من الجانب الأمريكي، هذا يصعب المشهد أكثر وأكثر. مسألة الذهاب نحو إمكانية عقد 10 أيام، وفق تصريحات الرئيس الأمريكي من الصعب الجزم بإمكانية أن يحدث هذا المقترح تحت طائلة أن فتح مضيق هرمز. اليوم حديث الرئيس الأمريكي دائما ليس عن مضيق هرمز وعلى عن فتح مضيق هرمز، الحديث دائما عن الملف النووي وإمكانية تحقيق إنجاز فيما يتعلق بالملف النووي. لذلك تصريحات اليوم كان يتكلم عن إمكانية ضرب جبل فاس، ومو بإمكانية بل سيضربه، بمعنى ذلك أن نحن نشهد تصعيد في المرحلة القادمة باتجاه المزيد من الضربات، خاصة مع الأخذ في الاعتبار وجود الطائرات.
1: نريد أن نشرح للجمهور مسألة جبل فاس. هناك بعض التقارير الاستخباراتية التي تقول أن إيران قامت بنقل أجهزة الطرد المركزي إلى جبل فاس، وهنا علق الرئيس الأمريكي بأنه إذا ما حدث نقل المواد النووية نفسها هنا ستكون هناك ضربة أمريكية. هو ما زال يعلق الأمر على مسألة نقل المواد النووية. يمكن أن نستمع إلى ما قاله الرئيس الأمريكي تحديدا ونعود دكتور.
2: Do you believe that Iran has moved nuclear centrifuges into Pickaxe Mountain? And when you say we're not done yet, what is left to finish?
3: Well, I think that they may have. We don't have it on record. All we do is read the fake news. You know, we see the news is so wrong so many times. So, you know, maybe this one they have right, but it's okay. It doesn't mean anything unless they have the material. You're talking about the centrifuges. Yeah, it doesn't mean anything unless they have the material. They don't have. We follow the material. That's where the action is, and we'll be hitting that area probably pretty soon.
1: هناك تقارير دكتور حسام تشير أيضا إلى نوع من تقليل أهمية الضربات التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا على إيران، لأنك تعلم أن هناك مجموعة يحكمها الحرس الثوري، وهي مجموعة يسيطر عليها الفكر الأيديولوجي بشكل كبير، مؤدلجين كما يقول التعبير العام، وهم يرون نفسهم أنهم منتصرون، وأنهم إذا ما مضوا في سياسة الضغط على الرئيس الأمريكي سيحصلون على ما يريدون.
0: أستاذ رشا، لو قسنا مدى التأثير في الضربات الأخيرة على الجانب الإيراني، ممكن قياسها عبر آليتين حقيقيتين. الآلية الأولى حجم ردة الفعل الإيرانية على دول مجلس التعاون والخليجي والهجمات العدائية والمنهج التي يعني اليوم نشهد المزيد والمزيد من الصواريخ التي تستهدف دول مجلس التعاون والخليجي في تحدي سافر للإرادة الدولية، هذه دل على أن هناك ضربات يعني قوية جدا في هذه المرحلة على الجانب الإيراني. المقياس الثاني وهو أيضا مهم، وهو عودة الحصار مرة أخرى، والحديث من وزير الخارجية الإيراني وحتى الرئيس الإيراني عن إمكانية وجود الحل الدبلوماسي وأهمية الحل الدبلوماسي. فبالتالي هم يستشعرون مدى خطورة
1: الوضع. المشكلة أن الحرس الثوري يا دكتور حسام يفرض استراتيجيته العسكرية، الرئيس يريد، وزير خارجية يريد، قاليباف يريد، لكن يبدو أن الكلمة العليا ما زالت وفقا للانطباع العام في يد الحرس الثوري الذي يصعد.
0: مهما كان إمكانية الحرس الثوري على استمرار هذا التصعيد في ظل الضغوط التي تمارس من الجانب الأمريكي وضربات القاسمة على أهداف محددة وواضحة ومركزية بالنسبة للحرس الثوري، اليوم استهداف منشآت مرتبطة بالحرس الثوري، اليوم استهداف أيضا مناطق للطاقة مرتبطة بالحرس الثوري، يؤثر سلبا على إمكانية الحرس الثوري في استمراره في التعنت في هذه المواقف. الجانب الآخر المهم هو تقليم الأظافر أو قطع الأذرع الأخطبوط. اليوم ما يحدث في لبنان من جهود نحو حل إشكالية لبنان أو حتى في تحييد لبنان عن الواقع الفعلي في المشهد في منطقة الخليج، أيضا ما يحدث في العراق، أيضا ما يحدث في اليمن، هذا كله يضغط على الجانب الحرس الثوري.
1: ولكن هناك أيضا ذراع جديد بدأ التلويح باستخدامه وهو الحوثي. ولكن قبل أن أنتقل إلى هذا الجزء، إلى أي مدى يمكن أن يكون سيناريو المواجهة الشاملة مطروح؟ لأنه بصراحة شديدة وفقا لتقديرات ستكون هناك خسارة كبيرة في المنطقة لهذه المواجهات، هناك فاتورة تدفع من قبل الدول العربية والخليجية لهكذا حرب.
0: بلا شك دول مجلس التعاون الخليجي استاذ رشا لا تقف مع حرب شامله ولا حتى مع التصعيد، بل تسعى الى التهدئه والى حل سلمي في المنطقه. ولكن انا على اعتقادي ان ما

0: تتبعه أو يتبعه الجانب الأمريكي هي عملية استراتيجية الاستنزاف والإنهاك. فهو يتبع استراتيجية تصعيدية في عملية المواجهة مع النظام الإيراني الحالي، لأنه يدرك أن على مدى 47 عاما لهذا النظام توغل بشكل من الصعب إنهائه في لحظة واحدة، أو من الصعب التعامل معه بشكل على مرة واحدة. لذلك هو يستمر في عملية التصعيد الممنهج في مواجهة هذا النظام عبر إنهاكه، سواء في المرحلة الأولى في عام 2025 عبر الضربات الأولية، ثم الضربات التي أتت في على مدى 40 يوم، ثم اليوم يعود مرة أخرى إلى ضربات. مع التأكيد على نقطة أستاذ رشا، الجانب الأمريكي حريص على إمكانية إنجاح، وخاصة الرئيس الأمريكي حريص على إنجاح عملية الدبلوماسية إذا كان الجانب الإيراني يستجيب لها. لذلك هو لما عطى
1: أنا على الأقل إذا كان هناك جانب إيراني واحد، المشكلة التي يواجه المفاوض الإيراني ليس هناك صوت إيراني واحد. طيب أعود مرة أخرى دكتور حسام للتقييم الاستخباراتي الأمريكي الذي كنت أتحدث مع حضرتك عنه منذ قليل، والذي وصف أن الضربات الأمريكية العسكرية وحدها ستدفع إيران إلى لن تدفع إيران إلى تغيير موقفها أو تقديم أي تنازلات جوهرية في هذه المفاوضات، وأن طهران ستكون مستعدة لتحمل خسائر كبيرة للحفاظ على نظامها. مسألة بقاء النظام مسألة مهمة بالنسبة لهم. ما يدعم ذلك تصريح للمتحدث باسم الجيش الإيراني رد فيه على تقرير خاص بهذا التقرير الاستخبارات الذي كان يشير إلى إمكانية أن تكون هناك خيارات لعمليات برية تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية، قائلا إذا دخلت القوات الأمريكية لإيران سنقصف أراضينا أيضا. هو يتحدث عن سياسة الأرض المحروقة. إذن نستمع إلى مقال.
2: يعني هذا هو منطق الحرب، فعندما تتحارب دولتان حتى إذا وقع جزء من أراضي إحدى الدولتين تحت احتلال الطرف الآخر، فإن تلك الدولة قد تضطر في الواقع إلى استهداف جزء من أراضيها أيضا من أجل إيقاع خسائر في صفوف العدو. هذا هو منطق الحرب. تخيلوا على سبيل المثال أنه إذا وطأت أقدام الأمريكيين إحدى جزرنا، فإننا بالتأكيد سنستهدفهم في تلك الجزر نفسها رغم أنها تعود لنا أيضا.
1: دكتور حسام، هذا كلام خطير للغاية.
0: صحيح، بلا شك أن وجود عمليات عسكرية على الأراضي الإيرانية سيؤدي إلى حدوث انشقاقات داخل النظام الإيراني في مواجهة هذه العمليات. هذا رقم واحد. اثنين، أن المواجهة راح تكون على الأرض الإيرانية وليس على أراضي أخرى. اليوم عملية التدوير الدولي وعملية محاولة إيران توسيع رقعة الضربات ستكون أقل في حال وجودها على الأراضي الإيرانية، فقط لأن الجانب الإيراني سوف يسعى إلى الدفاع عن أراضيه في تأكيد على سيادته على أرضه. فهذا المشهد مهم وخطير جدا، ويمكن أشار الكثير من المحللين السياسيين وحتى العسكريين إلى أن الضربات الحالية تستهدف بالأساس عبر ما شهدناه من هذه الضربات إمكانية إنزال بري أمريكي في بعض الجزر، أشاروا إلى جزيرتين بالأساس خشم وآخر، على أساس أنهما عصب الحياة بالنسبة للحرس الثوري ووجود النفط فيها أو وجود أماكن للسيطرة على الجانب الاقتصادي والمالي للجانب الحرس الثوري. وبالتالي هذا مهم جدا، أن يعني قد يحدث هذا الشيء. وحتى الرئيس الأمريكي في إحدى اللقاءات أشار إلى أنه لا يستبعد وجود مثل هذه الأعمال، ولكن ما أكد هذه إمكانية حدوثها في الوقت الحالي، لكن لا أستبعد وجود هذا السيناريو موجود. والضربات تشير إلى ذلك، يعني ضربات قد تشير في كثير منها إلى هذا السيناريو.
1: المهم هي النتيجة، ماذا ستسفر عنه هذه الضربات، وهل يمكن أن تؤدي فعلا إلى إرضاخ إيران؟ من المنامة المحاضر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية دكتور حسام جابر، تحياتي دكتور. نحن الآن في سيناريو ما زال يتحدث عن مواجهة أمريكية إيرانية. صحيح أن إيران تقوم بضرب دول الخليج ودول المنطقة بشكل واضح ومكثف، لكن هناك عنصر خارج هذه المعادلة حتى اللحظة وهو إسرائيل. هناك سؤال، ماذا لو استمر التصعيد؟ هل هذا يعني أن إسرائيل ستنضم بالفعل إلى هذه الحرب وتدخل وفق خطوات معينة؟ وهل بالفعل نتنياهو يسعى إلى إقناع الرئيس الأمريكي بضرورة مشاركة إسرائيل في هذه الضربات الآن؟ نتوقف أمام مسؤول إسرائيلي تحدث لول ستريت جورنال قائلا إن القيام بمزيد من الضربات ضد أهداف نووية إيرانية يمكن أن يكون محتمل، ولكن ما يقوله هذا المسؤول الإسرائيلي يتناقض تماما مع ما يقوله وزير المالية سموتريج الذي صرح بأن لا مصلحة لإسرائيل في الانضمام حاليا للتصعيد الجاري، والسبب كما يقول ما هو نستمع.
3: كهيجة لمدينة إسرائيل،
2: لا توجد مصلحة لإسرائيل في الانضمام إلى هذه المعركة، فالوضع الحالي الذي تقتصر فيه المواجهة على صراع محدود بين إيران والولايات المتحدة هو الوضع الأمثل من وجهة نظر إسرائيل. علينا أن نتذكر أن الهدف الاستراتيجي لإسرائيل في هذه المواجهة لا يتطابق مع هدف الولايات المتحدة، إذ يتمثل في إضعاف النظام الإيراني وتقويضه وصولا إلى إسقاطه.
1: رغم أن سموتريتش عادة لا يقول شيء صحيح، لكنه في هذا التصريح تحديدا يفصل بدقة الخلاف الأمريكي الإسرائيلي. بالفعل إسرائيل منذ اللحظة الأولى كانت تريد إسقاط النظام الإيراني، وهو الهدف الذي لم يتوافق ترامب معها عليه. انضم إلينا المحاضر في أكاديمية الجليل الغربية دكتور مشي العاد. دكتور مشي، ما هو موقف إسرائيل الآن؟ لأننا نرى الشيء وعكسه، هل بالفعل إسرائيل ترغب في الدخول إلى هذه المواجهة من جديد لتوجيه ضربات إلى الجانب الإيراني؟
4: مساء الخير، تحياتي لكم جميعا. أمام إسرائيل ثلاث خيارات للانضمام إلى الحملة ضد إيران. أولها هجوم إيراني مباشر على إسرائيل، حتى الآن هذا ما حدثش. ثانيها طلب واضح من الولايات المتحدة انضمام إسرائيل إليها كحليف. وثالثة قيام الولايات المتحدة بمناورات دبلوماسية وتوقيع اتفاقية تهدد وجود إسرائيل بشكل واضح. يعني
1: طب إبعاد إسرائيل عن المواجهة الآن وعدم الدخول في العمليات الأمريكية هو قرار إسرائيلي أم أنه قرار أمريكي؟ أراد ترامب أن يبعد نتنياهو وإسرائيل عن هذه المواجهة حتى تكون مضبوطة ومحدودة بالأهداف الأمريكية؟
4: أعتقد أن إسرائيل ساعدت الولايات المتحدة كثيرا في المعركة السابقة. إسرائيل فتحت أجواء إيران، لو كان هناك الجيش السلاح الجوي الأمريكي يمكن كان عنده يواجه الصعوبات أولا. ثانيا إسرائيل تساعد الولايات المتحدة بشكل واسع نطاق.
1: أنا أسأل عدم مشاركة إسرائيل الآن هو قرار إسرائيلي أم قرار أمريكي؟
4: أعتقد أن إسرائيل إذا تريد يعني تأخذ قرار منفرد بدون أي ضغوط من أمريكا، حتى لو كان، وهذا طبعا بشرط واحد،
1: قرار يعني منفرد بإيه؟ قرار منفرد بإيه؟
4: قيام وجود يعني خطر وجودي على إسرائيل، لهذا الشرط إسرائيل تفعل حالها بشكل منفرد.
1: لا تجيبني على سؤالي، إسرائيل خارج المواجهة الآن المباشرة، هل هذا قرار إسرائيلي أم قرار أمريكي؟ يعني أمريكا أو ترامب فرض على نتنياهو عدم التحرك؟
4: أنا قلتها قرار أمريكي.
1: قرار أمريكي، واضحة المسألة دي. طيب هناك يعني ما يشبه التسخين من تحت الطاولة، يعني تقارير استخباراتية إسرائيلية ترسلها إسرائيل ترسلها حكومة نتنياهو لترامب تحاول أن تشعل الموقف أكثر وتقول له إن إيران بدأت تقوم بأنشطة في المحطات والمنشآت النووية. ما الهدف من هذه التقارير الاستخباراتية الإسرائيلية؟
4: أعتقد أن كل ما قل بالنسبة لهذا التقرير أعتقد صحيح أن إسرائيل لا تؤمن باتفاق مع إيران، لأن الإيرانيون لا يبدون أي نية معلنة لتنفيذه، ما في هناك كلمات تصوير وتنزل وحلوصة وكذلك. فلذلك إسرائيل تؤمن بحال واحد وهو حرب واسع نطاق طويل، فلذلك هذا يعني شيء واحد. الشيء الثاني،
1: لكن الحليف الأمريكي لا يوافق على هذا الأمر ولا يشارككم الرؤية في مسألة إسقاط النظام في إيران على الأقل حتى اللحظة.
4: اسقاط النظام ليس هدف اسرائيلي من الاول من البدايه.
1: على العكس تماما، على العكس تماما، ما زال سموتريج يتحدث عن هذا الهدف، وبالمناسبه تحدث عنه نتنياهو مرارا وتكرارا.
4: انا بعرف الاهداف كيف وصلت عند جدول اعمال الجيش الاسرائيلي. اسقاط النظام الايراني كان هدف امريكي من الاول، يعني كان هناك
1: هذا قلب الحقائق المعروفه، يعني الحقائق المعروفه ان من البدايه نتنياهو كان يريد اسقاط النظام، وكان يريد تصعيد العمليات العسكريه واستهداف منشات الطاقه في ايران لمزيد من التصعيد في هذه الحرب، ومن كان يفرمل او يضع فرامل على تحركاته هو ترامب. واضحه
4: اسقاط النظام الامريكي الإيراني كان هدف أمريكي من الأول من البداية.
1: مختلفين، هذه الرواية تحاول إسرائيل أن تروجها، لكن في الحقيقة هدف إسرائيلي وليس هدف أمريكي. وإلا لماذا لم يسقط، لماذا لم يعلن الرئيس الأمريكي أن هدفه إسقاط النظام الإيراني؟
4: ستي الكريمة، في فرق بين مساعدة بمعلومات استخباراتية وبين إسقاط النظام. إسرائيل دولة صغيرة لا تستطيع.
1: أنتم تحرضون الرئيس ترامب بهذه المعلومات وبهذه التقارير، أنتم تريدون أن تفسدوا مسار التفاوض الإيراني الأمريكي بهذه التقارير.
4: عفوا، الهدف كان من الأول هدف أمريكي. إسرائيل كالمعتاد توفر معلومات اللي عندها استخباراتية، وكانت عندها
1: ومن يضمن صحة هذه المعلومات؟ من يضمن أنها صحيحة؟ لماذا لا تكون لعبة إسرائيلية لتوريط الرئيس الأمريكي في مواجهة أوسع مع إيران؟
4: إذا بتشيكي يعني صحة المعلومات الاستخبارات الإسرائيلية هذا شيء آخر. أنا أعتقد أن هذه المعلومات
1: يعني أنت معلوماتك صحيحة بنسبة 100%، ما عرفتوش حتى 7 أكتوبر هيحصل لكم، يعني هذا يشكك فيكم أصلا، يعني في جهاز الاستخبارات بتاعكم أصلا، يعني ليس بالكفاءة التي كانت يتم تصويرها، يعني وإلا كنتم تنبأتم بالعديد مما حدث لكم.
4: طلباتنا شيء ومعلومات شيء ثاني. أعتقد أن إسرائيل ما طلبت أبدا بإسكات النظام. إسرائيل كانت مستعدة ولا يعني تكون يعني هذا مش راح يكون صعب عليها.
1: طب إسرائيل عايزة إيه طيب؟ إسرائيل عايزة إيه؟ ما الذي تريده إسرائيل من إيران؟
4: اليوم؟
1: أيوة.
4: أعتقد أن إسرائيل تريد أولا عدم قدرة، يعني منع القدرة النووية لإيران، منع القدرة لإطلاق صواريخ باليستية، وأعتقد أن ما يكونش أي إمكانية في المستقبل بدعم أي وكلاء في المنطقة مثل حزب الله والحوثيون وكذلك. هذا الأهداف الإسرائيلية.
1: طب وتدافع إزاي عن نفسها ضد إسرائيل بقى؟ يعني إيران لو تعرضت لهجمات من إسرائيل وهي ما عندهاش صواريخ باليستية تصل لإسرائيل وما عندهاش أي وسائل لردع إسرائيل، تنفرد إسرائيل بالإقليم دون أن يكون هناك ردع ولا؟
4: أنا قلت من الأول، يعني لو نشعر أن هناك وجود يعني خطر وجودي على إسرائيل، حتى لو
1: كلمة خطر وجودي دي وجودي بتستخدم طول الليل والنهار، يعني إسرائيل كلمة ثابتة عندها، كل ما حد يمثل خطر وجودي عليها وكأنها لا تمثل أي خطر على الإقليم كله.
4: لا، الخطر الوجودي معناته الصواريخ الباليستية التي يعني كانت تطلق على إسرائيل دمرت يعني مناطق كامله.
1: طيب خلينا في الاجابه الرئيسيه على هذا النقاش، انه القرار الخاص بعدم اشتراك اسرائيل في هذه المواجهات حتى الان هو قرار امريكي. شكرا لك الدكتور موشي العاد، المحاضر في اكاديميه الجليل الغربي. هناك خطر يتعلق بمسألة، كما كنا نتحدث، مسألة توسع المواجهة لتصبح مواجهة ليس فقط أمريكية إيرانية، يضع الرئيس الأمريكي بنفسه أو الفريق الأمريكي ضوابط لها أن تدخل إسرائيل على الخط. لكن هناك تصعيد آخر بدأ يتم الحديث عنه منذ الأيام الأخيرة، وهو دخول الحوثي على الخط وفق تعبيرات واضحة وبيانات واضحة منه بأنه يسعى لتهديد الملاحة في البحر الأحمر. الرئيس الأمريكي ترامب كان له تعقيب على هذا الأمر. نستمع إلى رسالة التي وجهها للحوثي.
5: We take care of things. If something like that happens, we take care of it. You know, we've done that with the Houthis before, and we haven't heard from them in a while since we did what we did originally. That was about 45 days of very powerful action we took against the Houthis, and we've had no problem with the Houthis. They've had no problem with us.
6: for a long period of time, including during this conflict. I think that if there is something like that, we'll just have to take care of business.
1: ينضم إلينا من جدة الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور إياد الرفاعي. مرحبا بك دكتور إياد معنا على شاشة العربية. دكتور، منذ

0: تهديدات الحوثي، وهناك مخاوف كبيرة من أن يكون هناك ما يشبه سيناريو المواجهة الشاملة في الإقليم، لجوء إيران لاستخدام مضيق باب المندب. هذا يعد مؤشر خطير للغاية. كيف تقرأ المشهد؟
1: أولا أرحب بك سيدتي وبالسادة المشاهدين والمشاهدات. لعل إيران تريد بالفعل أن تحول هذه المعضلة التي تعيشها في مضيق هرمز إلى وضع إقليمي كامل تحاصر به دول الخليج، وتطمح به بأن تدخل هذه الدول إلى ما يسمى بصراع وجودي، تشعر فيه هذه الدول بأن هنالك خطرا وجودي محدقا عليها لكي تدخل هذه المعركة. ومن الواضح الأهداف الإيرانية لإدخال دول الخليج لهذه المعركة. إيران تريد أن ترى المنطقة عبارة عن فريقين، فريق يضم أمريكا وحليفتها إسرائيل، وتريد أن تضع معهم الدول العربية، وفريق يضم ما تسميه بمحور المقاومة والممانعة. وهذا التصور بكل تأكيد تصور مرفوض. دول المنطقة لا تؤمن بالصراعات الصفرية، تؤمن بتقاسم المنطقة، وتؤمن أيضا بأن الحلول السلمية هي الطريق الوحيد لإنهاء هذه الأزمة. الضغط المرتفع من إيران لا يدلل على أنها تكسب أوراق جديدة، بل على العكس، هي الآن تستخدم كافة الأوراق، حتى الأوراق التي لم تفكر في استخدامها يوما ما، لأنها بالفعل تعيش في لحظات تؤمن.
0: طيب،
1: الدولة الإيرانية
0: الآن من
1: خلال أفعالها تؤمن بأن نظامها سيسقط.
0: أريد أن أقف معك قليلا. ألا تخشى أن تكون إيران وصلت إليها رسالة خاطئة بأن دول الإقليم التي تسعى للسلام، دول الخليج التي تريد الاستقرار، أن هذا ستفهمه من منطق ضعف أنها ستلعب بهذه الورقة بمزيد من الضغوط على دول الخليج؟ وزير الخارجية الإيراني قالها صراحة، نضرب دول الخليج لتضغط على الولايات المتحدة الأمريكية. ربما ما تفعله إيران هو نوع من اختبار صبر هذه الدول.
1: بكل تأكيد، عموما في أوقات الحروب لا تقاس حجم الدول الاقتصادي والسياسي وكذلك العسكري. أوقات الحروب هي أوقات نادرة، وهي ليست الطبيعي في السياسة. الطبيعي في السياسة هي أوقات السلام. فما تفعله إيران اليوم هو انكشاف واضح على المستوى الاستراتيجي من خلال استخدامها لكل أدواتها العسكرية التقليدية والعسكرية الغير تقليدية، بينما تبقى دول الخليج بأدواتها. عدم الرد لا يدلل على ضعف، وعدم الرد يدلل على أن الاستراتيجية المتبعة الخليجية تفيد دول الخليج. وهنا يجب أن ينتبه المشاهد بأن الدول لا تدخل الحروب بناء على ردات فعل، بل هي تدخل الحروب بناء على استراتيجيات تؤدي إلى منفعتها التامة. دول الخليج الآن لا ترى استراتيجية مفيدة في إنهاء النظام الإيراني أو إسقاطه، لكن في حال استمرار الضربات الإيرانية هنا تتضح الفائدة بشكل أكبر لدول الخليج في مهاجمة هذا النظام. وكلما هاجم النظام الأماكن الحيوية مثل محطات الكهرباء وأيضا محطات تحلية المياه، واليوم التهديد بمضيق باب المندب، فإنه يسحب دول الخليج إلى هذه إلى فكرة تغيير الاستراتيجية من حالة الردع إلى حالة الهجوم. وهذا أمر خطير، لأنه ذكرنا أيضا قبل أسبوعين بأن الدبلوماسية أداة سياسية مثلها مثل باقي الأدوات السياسية.
0: ولكن أنت أمام طرف، أنت أمام طرف
1: نعم.
0: لا يستجيب للدبلوماسية، لا يلتزم، يصعد، يستخدم لغة عنيفة، يظهر الحوثي في بيان ويهدد ناقلات النفط السعودية، يهدد بإغلاق مضيق باب المندب. هذا تصعيد يشمل مستوى
1: نعم. لذلك ذكرنا بأن الدبلوماسية مجرد أداة، وإذا فشلت، إذا استخدمت الأداة بشكل مبالغ فيه يجعلها بلا معنى وبلا قيمة. فبالتالي تتغير الأدوات بتغير شكل التكتيك على الأرض. التكتيك الحالي لا يتناسب مع الأدوات الدبلوماسية. أصلا مذكرة التفاهم التي أنتجت بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران هي من الأحرى أن تكون اتفاق وليست مذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم يجب أن تعلن إعلان حسن نوايا في البداية، ثم الدخول في النقاط المذكورة فوق العشر.
0: دكتور، نحن أمام سوء نوايا مع سبق الإصرار والترصد. ليس هناك حسن نوايا بأي حال من الأحوال. إيران وفقا للمتابعين تقوم بالسيطرة ومحاولة السيطرة وأخذ المنطقة ودولها كرهينة مقابل أن تحصل على ما تريده من الولايات المتحدة الأمريكية.

0: بكل تأكيد، وهذا أمر واضح منذ استهداف إيران في ليلة 28 فبراير لدول الخليج.
1: صحيح.
0: لكن هل دول الخليج أنت عندما ترسم السياسة أنت لا تكون رياكشنري، يعني لا تكون مجرد ردة فعل، يجب أن يكون لديك

0: أنت مع أمريكا وإسرائيل ومع هذه الدول تهاجم إيران. طبعا هذا فهم خاطئ للموضوع. دول الخليج لم ترحب بالضربات الأمريكية على إيران، بل وأثمرت مواقفها في إيقاف هذه الضربات الأمريكية على إيران.
1: يعني هي بصراحة كمان يا دكتور
0: كما يفكر المحافظون،
1: المشكلة كمان يا دكتور بصراحة شديدة أن دول الخليج كان لديها دائما نموذج يقوم على التنمية والاستقرار، هذا بالنسبة لها أمر مهم للغاية ولمواطنيها. أنت أمام مشروع أيديولوجي لا يفكر في هذه المسألة وعلى استعداد أن يضحي بكل شيء تحت مسمى المقاومة، وهنا أنت تواجه طرف ليس لديه ما يخسره.
0: بكل تأكيد، وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها دول الخليج مشروع يعابر للقطر ومشروع أيديولوجي يعتمد على العاطفة ويعتمد على الهوية السياسية. واجهنا مثل هذه المشاريع سابقا ولم نتخلى عن نظرتنا للتنمية المحلية وعدم صرف الأموال.
1: طيب استفزاز الطرف الآخر لك بهذه الصورة، استفزاز الطرف الآخر لك بهذه الصورة، بيانات الحوثي والجميع يعرف من وراء الحوثي.
0: نعم بكل تأكيد، والحوثي هدد قبل أسبوع بأنه سيغلق المطارات السعودية ولن يسمح بالطائرات بالهبوط بالسعودية، ورأينا خلال الأسبوع هذا أنه لم ينفذ أي من وعوده. والآن نذهب هنا إلى فكرة إغلاق مضيق باب المندب. مضيق باب المندب أنت لا تستطيع أن تغلقه في وجه المملكة العربية السعودية بشكل أحادي، لأنك إذا أوقفت السفن السعودية معناته باقي سفن العالم ستشعر بالخوف ولن تستخدم مضيق باب المندب. مضيق باب المندب تمر فيه حوالي 30% من تجارة الحاويات، يعني سلاسل الإمداد بين آسيا وأوروبا، 9% من النفط العالمي و15% من التجارة العالمية. الحوثي لا يستطيع أن يوقف السفن السعودية والناقلات السعودية دون إيقاف السفن الأخرى، لأن شركات التأمين
1: يعني هذا تهديد، هذا تهديد غير قابل للتنفيذ.
0: بكل تأكيد أنه تهديد غير قابل للتنفيذ. ومن متى يعني الحوثي كان قادرا على تنفيذ تهديداته؟ على فكرة في السياسة أمر مهم، أنت إذا أردت أن توقف شريان مثل مضيق باب المندب أنت لا تتحدث قبل أن تضرب. الواقعية السياسية تقول بأنك يجب أن تستخدم الأداة العسكرية ثم تنتقل.
1: طيب
0: بعد
1: سيكون لنقاشنا بقية. الدكتور إياد ندعوك للقدوم إلينا في الرياض في الاستوديو لنكمل هذا النقاش خلال الأيام القادمة. من جدة الأكاديمي والباحث السياسي دكتور إياد رفاعي، شكرا لك. الرئيس اللبناني يجلس في اجتماع، وهذه الصور مع الرئيس الأمريكي. الرئيس اللبناني أول رئيس لبناني يزور واشنطن منذ عام 2009. الصراحة يعني حينما أقرأ هذا التاريخ أتعجب، منذ 2009 لم يذهب أي رئيس لبناني إلى الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا ترامب استقبله استقبالا لطيفا كالعادة، ووصفه بأنه وسيم ينضم إلى قائمة الوسامة التي يتحدث عنها. تحدث عن أن الشرع وسيم والزيدي وسيم والرئيس اللبناني وسيم. واضح أن زعماء الشرق الأوسط يتمتعون بالوسامة من وجهة نظر ترامب. لكن نأتي إلى هذا اللقاء المهم الذي جمعهما. ذهب عون إلى ترامب لأنه يريد أن تكون هناك ضمانات حقيقية بالانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني. هو يجلس مع ترامب ولديه هذه الأهداف ويعول كثيرا على تطبيق الاتفاق الإطاري. الاتفاق الإطاري بدأ يأخذ طريقه إلى التنفيذ بالفعل، وشاهدنا كيف أن هناك بعض النماذج التي تم تحقيقها أو تطبيقها في الساعات الماضية لفكرة المناطق التجريبية. هناك رغبة بأن يكون هناك نجاح لهذه النماذج حتى يتم البناء عليها، ليس في قرية واحدة ولكن في الجنوب كله. الفكرة تقوم على ماذا؟ انسحاب القوات الإسرائيلية، دخول الجيش اللبناني. وهذا يطرح تساؤلات بالتأكيد حول مسألة استعداد الجيش اللبناني للقيام بهذه المهمة عسكريا، ومدى أيضا السماح من قبل إسرائيل بنجاح هذا المشروع من ناحية التزام إسرائيل بالانسحاب. ولكن دعونا نستمع إلى ما قاله ترامب.
2: Very concrete plans already in store for that, with others going in and helping. But they're also becoming much more self-sufficient. And we will be speaking about that. That's one of the subjects we're going
3: to
2: be talking about.
3: Are you prepared to take any steps, additional steps, to put pressure on Israel to withdraw, which I believe President Aoun is planning to ask you?
2: Well, I'll look, I just heard about that before this conference.

0: conference just happened, and we'll be looking at that, yeah.
1: انضم الينا من بيروت النائب في حزب القوات اللبناني راز الحاج، مرحبا بك معنا سياده النائب. هناك سؤال رئيسي، هل حصل عون على ما يريده من ترامب؟
2: يعني بالتاكيد لبنان الرسمي اليوم يعني يتجلى بابهى صوره، الرئيس اللبناني دون وساطه احد، دون ما يكون لبنان يعني في بلد اخر او محور اخر يتحدث باسمه. الرئيس اللبناني في البيت الأبيض يبحث عن سيادة كاملة للجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية، يبحث عن حصرية السلاح، عن كيفية دعم الجيش، عن كيفية تأمين الانسحاب الإسرائيلي التدريجي ليأخذ الجيش مكانه الطبيعي على الأرض اللبنانية. هذا يعني حقيقة يوم عظيم من تاريخ السياسة اللبنانية، تجلى بقرار الدولة الواضح والصريح بحصر السلاح وبإنهاء زمن ميليشيا حزب الله التي استمرت بالسيطرة على القرار اللبناني.
1: بس لا يمكن لهذا المشروع أن ينجح سيادة النائب إلا بالتزام إسرائيلي بالانسحاب، وهذا ما حاول الرئيس عون أن يحصل عليه بشكل واضح من الرئيس الأمريكي، وجود ضمانات لالتزام إسرائيل بهذا الأمر.
2: بالتأكيد منذ اتفاق وقف إطلاق النار ب 27 تشرين الأول 2024، كان هذا الاتفاق يقضي أن يتم حصر السلاح بيد الجيش، تفكيك البنية الأمنية والعسكرية لحزب الله، مقابل الانسحاب التام لإسرائيل من 5 تلال كانت لا تزال تحتلها، بالإضافة إلى ترسيم الحدود. حزب الله بوقتها لم يحترم هذا الاتفاق، رفض تسليم السلاح، رفض تفكيك بنيته العسكرية، وبالتالي دخلنا بحرب جديدة عشية الانتقام لمقتل الخامنئي. وبالتالي اليوم الفرق الوحيد بين اتفاق وقف إطلاق النار واتفاق الإطار هو أن إسرائيل لن تنسحب إلا عندما تتأكد هي والمجتمع الدولي أن الجيش اللبناني يأخذ موقعه الطبيعي والدولة اللبنانية جادة بحصرية السلاح، وبالتالي الانسحاب الإسرائيلي آت لا محالة حتى آخر شبر، ولن نقبل إلا بذلك.
1: طيب، لفت نظري في هذه التصريحات للرئيس عون حينما أشار إلى أن الرئيس بري رئيس مجلس النواب يدعم هذا الاتفاق الخاص بالانسحاب وتطبيق هذه النماذج، ولكنه أشار في تعبير له ألا تنسوا أن هذا هو رئيس الطائفة الشيعية وبالتالي موقفه حساس للغاية. نستمع إلى ما قاله تحديدا لنكون أكثر دقة.
3: I think the Speaker of the Parliament is really wants to see the end of this war. He's from the South, and he knows he did his best to rebuild the South, but unfortunately, things the South being destroyed in front of his eyes. So he's actually supportive of what we are doing, but we need to be careful. يعني his position as a speaker and as a leader of the Shia community, we have to understand how critical is his position.
1: من هذا التصريح، هل هذا يعني أن الرئيس بري بالفعل يدعم هذا الاتفاق وأيضا حزب الله؟ لأن جزء من نجاح هذا الأمر يعتمد أيضا على مدى استجابة حزب الله ووقوفه إلى جانب الدولة في مسار التفاوض. طيب، سنعود إليه مرة أخرى لضيفنا العزيز السيد رازي الحاج، لأن هذا سؤال مهم ومن الملفت للنظر أن يتحدث الرئيس اللبناني عن موقف الرئيس بري. لكن أيضا كانت هناك رسالة سياسية شديدة الدقة وشديدة الحساسية، وقام بعرضها الرئيس اللبناني حينما أشار بأنه لن يكون هناك أي قبول لبناني بفكرة نشر قوات سورية في لبنان، وأن هذا الأمر غير مقبول بالنسبة للبنانيين، وأنهم سيقومون بمقاومة هذا الأمر، بعد أن تحدث الرئيس الأمريكي مرارا وتكرارا عن مسألة أن الرئيس السوري وسوريا يمكن أن يكون لها دور في مواجهة حزب الله. نستمع.
4: Do you still support Syria entering Lebanon to disarm Hezbollah?
0: You mean coming in and doing something with Hezbollah?
4: Yes.
0: Well, it's a concept. You know, we get along very well with the president of Syria. He's done a very good job. I wouldn't be surprised if this gentleman's going to do a job.

0: just like that. He's done a very good job. He's pulled Syria together. He would like to come in and do something with Hezbollah. You know, they've been fighting. He's been fighting Hezbollah for a long time. I think it'd be very effective. So it's something I think of.
1: ترامب يصر على فكرته، لكن الرسالة اللبنانية كانت واضحة وصريحة. يعني كما يقولون في كرة القدم، بما أننا كنا في كأس العالم نشجع اللعبة الحلوة، ما قام به الرئيس اللبناني في هذه الرسالة كان رسالة ذكية للغاية. نعود إلى مسألة رئاسة حركة حماس والتي حصل عليها خليل الحية بعد منافسة شرسة مع خالد مشعل، لكن رغم أن خليل الحية هو من تقدم في النتائج في النهاية في الانتخابات، ولكن هذه الانتخابات كان الفارق في التصويت لصالح كل منهما ضئيل للغاية. يعني الحية لم يفز فوزا كاسحا، كانت هناك نسبة مرتفعة من الأصوات أيضا حصل عليها خالد مشعل، خاصة في الضفة الغربية وطبعا في الخارج، بما أنه ممثل حركة حماس في الخارج، وأيضا الغريب أنه حصل على أصوات لا بأس بها أبدا في قطاع غزة، رغم أن خليل الحية غزاوي، وكانت دائما رئاسة حركة حماس تكون للغزاويين. لكن على أي حال، هناك من حلل هذه النتائج بأن هناك، لا أعلم دحلان ما الذي أدخله في المسألة، ولكن عموما هناك هذه الانتخابات التي أفرزت عن هذه النتيجة. هناك سؤال رئيسي، هل سيستخدم خالد مشعل هذا المخزون الكبير الانتخابي الذي حصل عليه وقوته ومكانته التاريخية في الحركة لإحداث نوع من التوازن في إدارة الحركة في الفترة المقبلة والبحث عن خيارات مختلفة؟ الحقيقة لا أحد يعلم تحديدا. يعني حينما فاز الحية كان الكثيرون يقولون أن هذا يعني أن جناح طهران أو إيران انتصر بشكل واضح، على أساس أن الحية محسوب بشكل كبير على إيران، في حين أن خالد مشعل من الجانب الآخر محسوب على تيار الإخوان المسلمين والذي تدعمه تركيا بشكل كان يقال أنه دعم كبير للغاية. لكن في النهاية هناك تعويل جديد على الدور الذي يمكن أن يلعبه خالد مشعل. من هم مقربون أو يتحدثون عن خالد مشعل يرون أن لديه تصور مختلف عن مسألة المواجهة الكبيرة، وأنه ربما يرى أن بعض قرارات الحركة تحتاج إلى مراجعة حقيقية. هل سيستطيع خالد مشعل وهو خارج رئاسة الحركة أن يفرض هذا التوجه؟ هذا سؤال مطروح. لكن دعونا أيضا نتابع الرسالة التي أرسلتها حركة فتح لحركة حماس بعد فوز خليل الحية. هناك تعبير استوقفني كثيرا، وهو أنه لا بد أن تقدم حركة حماس فلسطين على الفصيل. هذا تعبير يوجز البيان الكبير الخاص ب يعني صورة مروان البرغوثي. ربما يكون مروان البرغوثي هو المنقذ، لكن إسرائيل لا تريد منه أن يكون منقذا في هذا الأمر. لكن على أي حال، هناك قراءة تحتاج إلى التوقف حول هذه الانتخابات ورئاسة الحية لها. من إسطنبول ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية دكتور سمير صلحة. مرحبا بك دكتور. دكتور، هناك انطباع بأن تركيا خسرت معركتها في هذه الانتخابات باعتبار أنها كانت تقف بدعم كبير وراء خالد مشعل، هل هذا الانطباع صحيح؟
2: مساء الخير للجميع. أولا لا أظن، لأنه في تواصل بدأ أيضا بين أنقرة وبين الرئيس، رئيس حماس الجديد، رئيس مكتب السياسي الحية الجديد. هذا التواصل خلال عام زارت تركيا 4 مرات، وكان الاتصالات تجري بشكل مباشر وبشكل أوسع مع إبراهيم كالن رئيس جهاز الاستخبارات التركية. لكن أنا سجلت العديد من الملاحظات رشا، لو سمحت باختصار على ضوء النقاط الساخنة التي أنت تطرقت إليها. يعني في سؤال أول أنه من فاز بالمقعد مهم، خليل الحية فوزه مهم، لكن أي حماس سنرى في الأيام القليلة القادمة؟ لذلك نقاش العلاقة بين خالد مشعل وخليل الحية مهمة، لكن توجهات حماس في الأيام المقبلة كيف ستكون. نقطة ثانية أشرت إليها مهمة جدا، يعني حماس هل اختارت رئيسا جديدا أم رؤية جديدة؟ برأيي هذه المسائل أهم بكثير من أن نناقش مسألة أنه كيف ستتصرف.

0: خالد مشعل في المرحلة المقبلة. نقطة أيضا،
1: من يمتلك رؤية التغيير؟ هل الحية يمتلك رؤية التغيير لحركة حماس أم مشعل هو من كان يمتلك هذه الرؤية؟
0: صحيح، هذه النقطة التي كنت سأتطرق إليها رشا، أتفق معك تماما. لماذا؟ لأنه الآن علينا أن نقبل أنا وأنت أنه خالد حية يقود ملف التفاوض مع الأطراف في الملف موضوع غزة حماس، والملف ربما جزء من الملف الفلسطيني منذ العام 2012. يعني هو الآن برأيي يعرف تماما بعد وصوله إلى هذا المنصب أنه خياراته صعبة جدا. هل سيبقى هذه الشخصية التي شاركت في عمليات التفاوض، أم أنه سيحاول أن يتبنى ما يقال في بعض وسائل الإعلام أنه سيدعم أو سيختار الجناح الإيراني؟ ما الذي سيوفره له الجناح الإيراني وسط التوازنات والمتغيرات القائمة، سواء كان في الملف الفلسطيني على مستوى حماس، على مستوى إقليم قطاع غزة؟
1: هو الحقيقة يا دكتور هناك سؤال رئيسي مطروح، ما الذي قدمته إيران لقطاع غزة بعد 7 أكتوبر؟ كان هناك انكشاف في الموقف وكانت هناك تساؤلات، أين هي غزة من التفاهمات التي تجريها إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ وهو سؤال مشروع بالمناسبة.
0: هذه جزئية مهمة جدا، يعني هذا جزئية مهمة جدا في السؤال الأول، لكن السؤال الثاني أيضا مرتبط بأنه هل الرهان على إيران بعد هذا، يعني ما قدمته مهم نقاش موضوع إيران، لكن بعد الآن هل إيران قادرة أن تقدم أي شيء لحماس على ضوء هذه المتغيرات والمعطيات والتوازنات الجديدة؟ لذلك أنا أظن كل هذه المسائل خليل الحياة سيأخذها بعين الاعتبار، ويعرف تماما أنه هو زار، نعم ربما تركيا 4 مرات خلال العام، لكنه زار القاهرة 5 مرات، إلى إيران توجه مرة واحدة رشا خلال العام. يعني لا نعرف، بعيدا على الأضواء ربما،
1: يعني أنا استمعت بالفعل من مصادر تركية رفيعة أن تركيا تنظر لانتصار الحية بنوع من البراغماتية والعملياتية في هذا الأمر، بأنه هو في النهاية المفاوض الذي كان يقف على الأرض في التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أيضا له تأثير كبير على القرار العسكري للجناح العسكري في غزة، وهذه عوامل تعتبر تركيا أنها تعزز موقف الحية وتفرض التعامل معه حتى ولو كان ليس هو الخيار الأفضل بالنسبة لبعض الأطراف.
0: يعني أنا أظن أنه بالنسبة لتركيا التركيز هو فيها، يعني وسط الأجواء والظروف والمعطيات القائمة فلسطينياً أو على مستوى حماس أو على مستوى الإقليم، هو أنه في توازنات جديدة على مستوى الإقليم في التعامل مع كل هذه المسائل. ينبغي على قيادات حماس والجانب الفلسطيني أن يتعامل معها بطريقة جديدة. هذه برأيي هي أولوية الجانب التركي اليوم.
1: طيب يعني هل تنصح تركيا في الدوائر المغلقة حماس بمحاولة مراجعة حقيقية ونقدية لنهجها منذ 7 أكتوبر؟
0: أنا أظن هذه المسألة مرتبطة بما رأيناه أنا وأنت من متغيرات أو تحولات في طريقة تعامل تركيا مع ملف موضوع غزة ككل والملف الفلسطيني تحديدا. يعني كل المؤشرات تذهب باتجاه يقول لنا أنه الآن السياسة التركية الجديدة سواء كان في موضوع حماس أو الملف الفلسطيني مرتبطة بشراكات وتحالفات وتنسيق واسع مع العديد من العواصم العربية تحديدا.
1: أشكرك يا دكتور سمير، وستكون لنا لقاءات أخرى. بعتذر، الوقت انتهى، وصلنا لختام خارج الصندوق. إلى اللقاء.

0: أخبار الرياضة الآن على شاشة العربية.
1: النظام الإيراني يدعي أنه يسعى إلى وحدة إسلامية عربية، لكن على أرض الواقع نرى تفرق في كل دولة يتدخل فيها.
2: أنت تريد أن تتزعم العالم الإسلامي وعلاقتك شديدة السوء مع كل الدول الإسلامية. اليوم كم ميليشيا وكم منظومة داخل العراق خلقتها إيران؟
1: ما تعتقد أن النظام الإيراني ساهم في الانقسامات السياسية بين الدول العربية؟
2: كل مكان فيه إيران أولاً تجد الفرقة، تجد عدم محاولة الإصلاح، تجد الانسداد السياسي. محمد مرسي وهو رئيس الجمهورية في مصر يذهب للمرشد ليتلقى الإرشادات منه.
0: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

الأخبار من العربية، أهلا بكم. أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها غيرت مسار 8 سفن تجارية وعطلت سفينة واحدة منذ استئناف الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. أكد وزير الخارجية البريطاني الجديد إيد ميليباند أنه يجب القيام بالدور الضروري للسعي نحو إنهاء الصراع في إيران وإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل. في الأثناء نقلت وكالة بلومبرج أن رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي برهام وافق على استخدام قواعد بريطانية لشن ضربات أمريكية على إيران. أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس اللبناني جوزيف عون شدد خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي ترامب على الحاجة الملحة لانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن ذلك يشكل أولوية لتعزيز الاستقرار في البلاد. وأضافت الرئاسة اللبنانية أن

0: لقاء ركز على الأولويات اللازمة لاستقرار لبنان، حيث استعرض عون التداعيات الكارثية الأخيرة للحرب على لبنان وما خلفته من أضرار. كشفت مصادر عربية عن خطة قدمها الرئيس اللبناني جوزيف عون لنظيره الأمريكي ترامب لنزع سلاح حزب الله وتعزيز صلاحيات الجيش اللبناني، وتستهدف الخطة إنهاء الوضع العسكري المستقل لحزب الله وحصر السلاح بيد الدولة، وأن يتولى الجيش اللبناني ضمان خلو المناطق التجريبية من مقاتلي حزب الله وبنيته العسكرية ومستودعات أسلحته. طلبت حركة فتح قيادة حماس الجديدة بتغليب مصلحة الشعب الفلسطيني والابتعاد عن السياسات التي أوصلت الفلسطينيين إلى الوضع الحالي. ورفض الناطق باسم فتح الارتهان لإيران أو لأي أجندة خارجية، مشددا على أن القرار الفلسطيني يصدر فقط من داخل البيت الفلسطيني الممثل بمنظمة التحرير الفلسطينية وليس ضمن الحسابات الإقليمية حسب تعبيره. والآن إلى ساعة رياضية مع زميل عبد الله الدرويش، ابقوا معه.
1: السلام عليكم، نشرة رياضية مفصلة من قناة العربية، البداية مع العناوين. نادي الهلال السعودي يقترب من حسم صفقة الجناح الهولندي كريستنسيو سامرفيلد. الاحتفالات تتواصل في إسبانيا بعد الفوز بكأس العالم. منتخب الأرجنتين يحظى باستقبال جماهيري غفير في بيونس آيرس. رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية يؤكد أن المونديال المقبل سيقام بمشاركة 64 منتخبا. النرويجي هالاند يواصل مسيرته مع مانشستر سيتي في الموسم المقبل.

اقترب نادي الهلال السعودي من حسم صفقة الجناح الهولندي الدولي كريستنسيو سامرفيل قادما من ويست هام يونايتد الإنجليزي. وكشفت تقارير صحفية إلى أن المفاوضات بين الطرفين وصلت إلى مراحلها الأخيرة تمهيدا لإجراء الفحص الطبي والإعلان الرسمي عن الصفقة. وذكر الصحفي المتخصص في الانتقالات فابريزيو رومانو أن الطرفين اتفقا على قيمة تعاقد بلغت 55 مليون يورو إضافة إلى حوافز بنحو 10 ملايين. وكان سامرفيل من أبرز لاعبي هولندا في المونديال ويعد من أبرز الأجنحة الصاعدة في القارة الأوروبية. تواصلت في إسبانيا الاحتفالات ابتهاجا بالحصول على بطولة كأس العالم للمرة الثانية. أطاف أبطال المونديال شوارع العاصمة مدريد على متن حافلة مكشوفة وسط آلاف الجماهير التي احتشدت للاحتفاء باللقب. وكان المنتخب الإسباني حظي باستقبال رسمي من الملك فيليبي وعائلته قبل أن يواصل احتفالاته باستعراض الكأس عقب تتويجه باللقب العالمي الثاني في تاريخ البطولة إثر فوزه على الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية. وأنهى المنتخب الإسباني البطولة محققا 7 انتصارات وتعادلا واحدا كما دخل التاريخ بوصفه أول بطل لكأس العالم يستقبل هدفا واحدا طوال مشواره في البطولة. وكشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الإسباني

كرة القدم يعتزم تمديد عقد المدرب لويس دي لافوينتي حتى نهائيات كأس العالم 2030. وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية، يخطط الاتحاد المحلي لفتح مفاوضات التجديد عقب نهاية الصيف في إطار الحفاظ على الاستقرار الفني قبل استضافة إسبانيا والبرتغال والمغرب لنسخة مونديال 2030. ومن المقرر أن تشمل خطة الاتحاد الإبقاء على الجهاز الفني كاملا وسط رغبة مشتركة في استمرار المشروع الذي بدأ منذ تولي المدرب المهمة عام 2022، ويمتد العقد الحالي للمدرب الإسباني حتى عام 2028، وهو الذي قاد المنتخب الإسباني للفوز بلقب كأس الأمم الأوروبية قبل أن يضيف الإنجاز الأكبر بإحرازه للقب مونديال 2026.

0: نتحول إلى بيونس آيرس، حيث حظي المنتخب الأرجنتيني باستقبال جماهيري حافل لدى عودته إلى البلاد رغم خسارته لكأس العالم أمام إسبانيا في المباراة النهائية. وتحدى آلاف المشجعين الأمطار والطقس البارد للاحتفاء بالمنتخب، فيما استقبل المدرب ليونيل سكالوني وأفراد البعثة بمراسم رسمية قبل أن يجوبوا شوارع العاصمة على متن حافلة وسط هتافات الجماهير. وأعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم غياب عدد من أفراد المنتخب عن رحلة العودة، في مقدمتهم القائد ميسي الذي لم يظهر أثناء نزول البعثة من الطائرة. وكان المنتخب الأرجنتيني خسر المباراة النهائية أمام إسبانيا بهدف دون رد بعد التمديد في لقاء أثار انتقادات إعلامية لأداء بعض لاعبيه وسلوكهم داخل الملعب. نبقى مع أخبار المنتخب الأرجنتيني، إذ يسود الغموض مستقبل ليونيل ميسي مع منتخب بلاده بعد خسارة نهائي كأس العالم. وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم يسعى لإقناع ميسي بمواصلة مشواره مع المنتخب حتى بطولة كوبا أمريكا 2028. وأضافت الصحيفة أن ميسي يفضل تأجيل حسم قراره النهائي على أن يقيم جاهزيته البدنية مع نهاية كل موسم قبل تحديد مستقبله مع المنتخب. في المقابل بدأ المدرب سكالوني التحضير للمرحلة المقبلة عبر برنامج يتضمن 6 مباريات ودية استعدادا للاستحقاقات المقبلة. ذكرت تقارير صحفية أن غياب ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن نهائي كأس العالم جاء على خلفية خلافات متصاعدة بين يويفا والاتحاد الدولي لكرة القدم. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن وسائل أعلام بريطانية، تصدرت هذه الخلافات قضية تعليق فيفا لعقوبة الإيقاف التلقائي للمهاجم الأمريكي بالوغون، إلى جانب ملف الحكم الصومالي الذي لم يشارك في البطولة بعد منعه من دخول الولايات المتحدة الأمريكية. كما أبدى الاتحاد الأوروبي تحفظات على عدد من الإجراءات التي اعتمدها فيفا خلال البطولة، من بينها تمديد الاستراحة بين الشوطين في المباراة النهائية وفترات التوقف الإلزامية للترطيب، إضافة إلى آلية إدارة بعض المباريات ذات الحساسية السياسية. شكلت بطولة كأس العالم 2026 التي استضافتها كندا والمكسيك والولايات المتحدة نسخة تاريخية بفضل مشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى وإقامة 104 مباريات، ما أسفر عن تحطيم العديد من الأرقام القياسية. نتابع
1: مونديال 2026 لم يكن مجرد بطولة جديدة، بل نسخة أعادت كتابة سجل الأرقام القياسية في كأس العالم. بدأت الحكاية مع أكبر نسخة في تاريخ البطولة ب 48 منتخبا و 104 مباريات للمرة الأولى، وثلاث دول استضافت الحدث في آن واحد. وامتدت الأرقام إلى المدرجات، حيث تجاوز الحضور الجماهيري 6.5 مليون مشجع، وهو الأعلى في تاريخ كأس العالم. كما شهدت البطولة تسجيل 294 هدفا لتصبح النسخة الأكثر تهديفا على الإطلاق.

0: الرقم الذي اختصر مشوار البطولة. هدف واحد فقط استقبلته إسبانيا طوال البطولة، وهو أفضل سجل دفاعي لبطل كأس العالم. بينما أصبح مدربها لويس دي ليفانتي بعمر 65 عاما أكبر مدرب يتوج باللقب في تاريخ المونديال. وعلى مستوى النجوم، بات ليونيل ميسي الأكثر خوضا لمباريات كأس العالم ب 38 مباراة، وفي المقابل دخل كريستيانو رونالدو التاريخ كأول لاعب يسجل في 6 نسخ مختلفة من كأس العالم. الفرنسي كيليان مبابي أصبح الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 22 هدفا، وأول لاعب يفوز بالحذاء الذهبي في نسختين متتاليتين، بينما كسر مواطنه مايكل أوليسي رقما صمد منذ عام 70 بعدما أنهى البطولة ب7 تمريرات حاسمة، وهو أعلى رقم في نسخة واحدة. وحتى مفاجأة البطولة كان لها رقمها الخاص، الرأس الأخضر الذي لا يتجاوز عدد سكانها 500,000 نسمة، أصبحت أصغر دولة من حيث عدد السكان تبلغ الأدوار الإقصائية في تاريخ كأس العالم.
1: ومعنا هنا في الاستوديو الزميل نايف الثقيل، مفد العربية العائد من الولايات المتحدة بعد انتهاء منافسات المونديال. حياك الله نايف.
2: الله يحييك.
1: الحمد لله على سلامة الوصول للرياض، والحمد لله يعني بعد على سلامة نهاية المونديال بدون يعني أي مشاكل.
2: الحمد لله، هذا هو الأهم، أنه الواحد يتجاوز التغطية من دون ويعود إلى الوطن الحمد لله بالسلامة.
1: الحمد لله على السلامة. كيف كانت تجربة التغطية الطويلة هذه لكأس العالم، مع أنه يعني على العلم أنت موجود قبل المونديال تقريبا بأسبوعين، يعني نقدر نقول وصلت شهرين كاملة من التغطية؟
2: بالتأكيد عبد الله، يمكن أنا كنت موجود في أمريكا من بداية معسكر المنتخب السعودي أو قبل بداية معسكر المنتخب السعودي، وكان يلفت نظري وقتها الانتقادات السلبية للتنظيم كأس العالم والأشياء، المواقف اللي حصلت مع بعض المنتخبات من ناحية ملاعب التدريب، لكن البعض ما كان يعرف أنه كأس العالم لسه ما بدأ، وأنه هذه الأشياء مسؤولية المنتخبات أنفسها وتنسيقها الداخلي للاتحادات المحلية. لكن بعد ما بدأ كأس العالم يمكن شفنا النجاحات الكبيرة اللي صارت، الملاعب الممتلئة بالجماهير، الفعاليات، الصخب، ويمكن أنا عن تجربة شخصية وتنقل، خلني أتكلم عن أمريكا أكثر لأني أنا ما غطيت لها في كندا ولا في المكسيك. تحس أحيانا أنك أنت رايح خذ تجربة كأس العالم، تغطية كأس العالم في 11 دولة وليس في دولة واحدة، والسبب يعود أنه كل مدينة لها تنظيمها المختلف كليا عن الدولة أو المدينة الأخرى. يعني مثلا إذا ذهبت إلى ميامي تجد تنظيم مختلف عن أتلانتا، تجد تنظيم مختلف عن بوسطن، وتتفاوت
1: هذا لأنها حكومات يعني فدرالية، الكل مسؤول عن الولاية التي تقام فيها مباريات كأس العالم.
2: طبعا المختلف فيفا يوقع الاستضافة مع الولاية ولا يوقعها مع الحكومة الفيدرالية، فهو يوقع مع كل ولاية وعلى حسب مدنها المستضيفة، وهناك التزامات لكل ولاية تختلف عن، ولكن طبعا يكون في مظلة عامة للمتطلبات الأساسية، تختلف كل مدينة بحسب تجهيزاتها وإمكانياتها. فتجد أحيانا أنت تذهب إلى ميامي تجد أنه التنظيم سيء جدا، تذهب إلى مثلا نيويورك ونيو جيرسي ميت لايف التنظيم لم يكن إيجابي، ولكن تذهب مثلا إلى أتلانتا ومدن أخرى تجد تنظيم عظيم جدا. تجربة المشجع وتجربة الإعلامي في الحضور إلى الملعب تكون مختلفة وتكون
1: جميلة. وهذا الأمر نايف يعني حتى ينسحب على التنظيمات الأمنية والتجديدات الأمنية في كأس العالم؟
2: بالتأكيد، يعني مثلا أنا تواجدت مثلا في أتلانتا، تواجدت في أتلانتا مباراة السعودية وأسبانيا ومباراة مصر والأرجنتين، كانت الشرطة المحلية هي من تتولى الأمن في منطقة الفانزون، ولكن عندما تأهل المنتخب الإنجليزي والمنتخب الأرجنتيني اختلف الوضع بالكامل، ونزلت جميع يعني الحكومة أو القيادة كانت في الفيدرالية، وهناك يعني مختلف الجهات الأمنية أو السلطات الأمنية التي كانت متواجدة، ويمكن شاهدنا في البث المباشر كيف بعضها سيارات مصفحة والـ FBI ومكافحة الجريمة المنظمة، وهي كانت في نفس المدينة. في السابق لا، تجد الأمر مختلف. في كنساس سيتي طبعا كان الوضع من بداية البطولة،
1: كنساس سيتي اللي موجود فيها المنتخب الأرجنتيني،
2: طبعا المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإنجليزي كان هو المقر الدائم للمنتخبين، بالإضافة إلى الجماهير كانت تتواجد، يعني بالذات الجماهير الأرجنتينية كانت تتعامل معها كمقر دائم لها، تتنقل بين المدن حسب انتقال المنتخب.

0: قبها. فكان التواجد الأمني كثيف، وكان ينزل الشرطة العسكرية كانت متواجدة. ويمكن أكثر شيء عبد الله يعني لفت نظري، وهو كان موجود من بداية لما أنا استفسرت، كان موجود من بداية من يوم 10 يونيو
1: اللي هو
0: أنه الجيش الأمريكي متواجد بالقرب من جميع الملاعب التدريب، ومتواجد بالقرب من جميع فنادق التدريب لل 48 منتخب بالإضافة إلى الملاعب.
1: وكانت إجراءاتها موجودة تطبق ولا يراقب فقط؟
0: لا، هو يضع منظومة دفاعية لمواجهة الطيارات الدرون المعادية. ف يعني لما تجي أنت تحضر مناسبة رياضية وتجد الجيش بكافة معداته يتواجد في أطراف المكان، والسبب يعود أن خلال الإعداد للبطولة تم تصنيف الطائرات الدرون بالأعلى خطورة. لذلك يعني واستفسرت أنا أكثر من المنتخبات، لأن المنتخبات تستعمل طائرات الدرون في تغطيتها المنصات التواصل الاجتماعي عندها.
1: صح.
0: فاكتشفت أن السلطات الأمريكية طلبت من فيفا التواصل مع 48 منتخب، تزويدهم برقم التسلسل لكل طائرة درون يستخدمها كل منتخب، بالإضافة إلى بيانات الشخص المشغل.
1: جيد.
0: تم إعداد قائمة بطائرات الدرون بالإضافة إلى البث التلفزيوني. أيضا إذا كنت ستقوم باستخدام طائرة الدرون مثلا المنتخب السعودي أو المنتخب الأرجنتيني أو أي منتخب، هناك موقع إلكتروني يقوم الاتحاد المحلي بالدخول ويحدد ساعات الطيران، وطبعا من موقع معروف، موقع التدريب. هنا تكون يعني معروفة هذه الطائرة، أي طائرة أخرى تعتبر طائرة معادية ويتم التعامل معها. فهذه أشياء إحنا ما يعني ما تعودنا. يمكن هذه اللقطات اللي تعرض الآن على الشاشة هذه التقطتها وأنا متجه للملعب تلايف يوم النهائي، لو تلاحظ
1: هذه في مباراة النهائي،
0: هذه في مباراة النهائي وكانت موجودة. لما تحدثت مع الضابط المسؤول قال احنا متواجدين في كل فندق من فنادق المنتخبات في أمريكا على الأقل، بالإضافة إلى ملاعب التدريب.
1: طيب، هذا فيما يتعلق بالجوانب الأمنية. أنت كإعلامي وحاضر في كأس العالم، وعندك يعني تجارب حتى سابقة في بطولات مختلفة، منها يعني كأس العالم الأخيرة في 2022، التعامل مع الإعلام كيف كان؟
0: التعامل مع الإعلام عبد الله التعامل مختلف. مدن يكون هناك امتيازات للإعلاميين لا تجدها في المدن الأخرى، عشان كذا ذكرت لك أنه كأنك أنت رايح 11 دولة.
1: هذا ينطبق على كل التنظيمات يعني أمنية؟
0: تنظيمات الأمن، التصنيف الأمني يختلف، التصنيف الأمني، ما هي القوات الموجودة تختلف من مدينة لمدينة، الامتيازات الجماهير تختلف، وسيلة التنقل تختلف، الامتيازات الإعلاميين تختلف، مقاعد الإعلاميين
1: والله
0: تختلف.
1: تجربة يعني مثيرة فعلا.
0: مواقف الإعلاميين تختلف، مواقف السيارات الإعلاميين تختلف، كل شيء يختلف. كل شيء أنت تذهب إلى مدينة تحتاج أن تعود لها. مثلا أتلانتا احنا كنا محظوظين 3 مرات فعرفنا كيف الآلية وكيف الطريقة. يمكن عبد الله أكثر شيء أنا أعجبني ولفت نظري واستفسرت أكثر، أنا كنت موجود في مونديال الأندية وكان صحيح. التنظيم كارثي، وكل تنبأ بمونديال سيء. وكنت موجود أيضا أنا في ديسمبر في قرعة المونديال، والتقيت يمكن مع الجمعيات المسؤولة عن النقل العام والطقس، فكانت النظرة سوداوية للمونديال. فيفا أعتقد أن تعامل بذكاء جدا، وأنا هذه معلومات حصلت عليها من داخل فيفا. فيفا تنبأ بأن أو راهن على المشجع المحلي،
1: هذا فيما يتعلق بالتذاكر يعني،
0: هذا يتعلق بالحضور الجماهيري. صحيح. هو كان ملفت يعني. صحيح. الملعب الملاعب دائما مليانة، فهو راهن على المحلي والمواطن الأمريكي أكثر من مراهنته على الخارجي، بسبب علمه بأن هناك سيكون تعقيدات في التذاكر، في التأشيرات والدخول. صحيح. البلد. فهو عرف في مونديال الأندية فشل في التسويق. بعد المونديال مباشرة اجتمع مع شركات أمريكية، بدأ يدرس مزاج المواطن الأمريكي، وش اللي يجذب المواطن الأمريكي للمباريات. فاكتشف بعد الدراسة أنه طريقة التعامل أو تعاطيه مع المباريات لا تتناسب مع الأمريكان. هو فقط فيفا يتعامل بتسعين دقيقة تسعين دقيقة، لكن المشجع الأمريكي متعود على فعالية قبل وبعد.
1: NFL وسلة و...
0: صح. ففي البداية اتفقوا أو أبلغوهم أنه لازم مفهومك لتنظيم المباراة يتغير. بعدها الخطوة الثانية، فيفا تعاقد مع شركات محلية أمريكية للتسويق. احنا كنا متواجدين ما كنا نشوف يعني تسويق تقليدي اللي هو شاشات اعلانات في الطرق، لكن كان في تسويق مختلف يصل للمواطن الامريكي. فلما تجي تحضر مباراه تلقى 70

0: الى 75% جمهور محلي. يعني مثلا مثال في مباراة في هيوستن مباراة البرتغال وأوزبكستان، بعدها بيومين كانت مباراة السعودية والرأس الأخضر، لا أقلل طبعا لا من السعودية ولا من أوزبكستان ولا من الرأس الأخضر، لكن تخيل أنه الفارق بين المباراتين وهناك يتواجد كريستيانو هو 500 مشجع فقط. عادة إذا كانت مباراة فيها نجم تلقى الفارق 30% من الحضور. أكثر من مرة استمعت لمقولة نحن الطاقة الاستيعابية الكاملة
1: 100%
0: ولا مقعد فاضي. أحيانا ممكن في بداية المباراة تشوف مقاعد فاضية بسبب مثل ما ذكرت لك سوء التنظيم، صعوبات الدخول. فهذه هي من أبرز الإيجابيات الحضور الجماهيري، وعشان كذا فيفا نجح وحقق إيرادات عالية لأن عوائد التذاكر للفيفا.
1: 48 منتخب، أنت لما غطيت كأس العالم في قطر كان في 32 منتخب، الآن في 48 منتخب وعدد أعلى من المباريات، 104 مباريات. بالنسبة لك كانت تجربة جيدة وأنت على أرض الحدث أنه يكون في 48 منتخب نايف، يعني ما هي مرهقة؟
0: بالعكس عبد الله،
1: كانت جيدة
0: للإعلام، هي عظيمة، عندك زخم وكمية معلومات. يعني أنا قبل البث المباشر أبدأ ألغي بعض المعلومات. فتواجد 48 منتخب بكافة أخبارها ومعلوماتها والمباريات وأحداثها تعطي مجموعة، يعني تعطي زخم إعلامي ووفرة في المعلومات للإعلامي يبحث ويقدم معلومة، على عكس لما يكون العدد قليل المباريات قليلة يختلف. أنا أتكلم كنظرة إعلامية وكإعلامي.
1: متابعة المنتخبات العالمية، يعني أنت في بداية مشوارك في البطولة كان التركيز على المنتخب السعودي وغادر المنتخب السعودي، ثم انتقلت إلى تغطية منتخبات أخرى يعني موجودة في البطولة، وش تغير عليك؟
0: يمكن ما تغير بقدر عبد الله، أنت أنا أغطي المنتخب السعودي يمكن من 20 سنة، ففاهم المزاج السعودي. أنت لما تنتقل للمزاج المصري ولا المغربي لازم تفهم قبل لا تروح المزاج المصري والمزاج المغربي وكيف طريقة تتعامل معهم عشان تكسبهم
1: طبعاً.
0: يمكن أنت شفت كيف الحمد لله إحنا مصادرنا كانت قوية وأخبارنا خاصة. حتى لما تروح الأرجنتين وتروح إنجلترا لازم أنت والأسبانيا لازم أنت تفهم كيف حتى ثقافتهم، كيف تتعامل مع الإعلامي قبل لا تتعامل مع المسؤول الإعلامي الأسباني ولا الأرجنتيني لما تكون أنت واقف أنت وياه. فأول شيء أنت تفهم المزاج وتفهم كيف طريقة الدخول أنك تدخل، وبعدين هو أنا اللي شعرت أنه هو يتعامل معك أنت كإعلامي محايد ومستقل، يتعامل معك بشكل مختلف، منفتح لك في التواصل، لأنه هو يعرف أنه هذا شخص. طبعا بخلاف أنه قناة العربية تحظى بالاحترام بالذات عند المنتخبات العربية ويفتحون لها مساحات لا يفتحونها لقنوات أخرى، لكن أيضا هو عنده يقين أنه الصحفي هذا من قناة العربية ما عنده حسابات شخصية ما عنده أهداف، هو فقط يبحث عن معلومة وحنا بنقدم له المعلومة ونقدم له أكثر حتى من هو من السؤال اللي يطلبه يعطونك أحيانا المعلومات إضافة.
1: الحقيقة أنها تجربة ثرية يا نايف، يعني يبغى لها وقت طويل. شكرا لك والحمد لله على سلامتك مرة ثانية. يعني أنت والزميلة ليليان يعني قدمتوا تغطية رائعة جدا، يعني
0: بالتأكيد ليليان يعني أسعفتني كثير وجودها وتوليها لبعض المباريات والمدن البعيدة، يعني
1: فخورين فيكم أكيد. يعني شكرا نايف ثقيل كنت معنا هنا، مفدنا الذي كان في نيويورك وعاد إلينا إلى الرياض الليلة. شكرا.

نتوقف مع فاصل أول ثم نعود لنكمل هذه النشرة. وفيها أيضا رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية يؤكد أن المونديال المقبل سيقام بمشاركة 64 منتخبا. النرويجي هالاند يواصل مسيرته مع مانشستر سيتي في الموسم المقبل.

0: أسئلة المعلقة أكثر من الإجابات.
1: قضية اغتيال الدكتور سيف الإسلام ليست حدثاً عابراً.
0: الملف لا يتوقف عند حد الاغتيال، بل يمتد ليفجر أزمة أمنية وخيانات محتملة.
1: لدينا أولوياتنا في الاتهام.
0: هل تعتقد بأن هناك تعمد بالتعتيم على هذه المسألة؟
1: الآن القضاء في اختبار حقيقي.
0: دكتور عقيلة دلهوم، رئيس اللجنة الإعلامية والحقوقية لكشف حقيقة اغتيال سيف الإسلام القذافي.
1: السؤال ليس من القاتل، بل من هو المستفيد
0: في موت الدكتور سيف الإسلام القذافي؟ هل انتهى بالفعل حكم قبيلة القذاذفة؟
1: هذا سؤال خطير ويحتاج إلى تصحيح.
0: السؤال محتاج إلى تصحيح، يحتاج إلى إجابة.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.

أهلا بكم من جديد. دعا خافير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو إلى الاستقالة، متهما فيفا بالإضرار بصناعة كرة القدم من خلال التوسع المستمر في البطولات الدولية على حساب المسابقات المحلية. وأشار تيباس في تصريحات لصحيفة لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن وقت إنفانتينو قد انتهى، معتبرا أن النظام الانتخابي داخل فيفا لا يتيح وجود منافسين حقيقيين على رئاسة الاتحاد. وجدد رئيس لاليغا انتقاداته لمقترح زيادة عدد منتخبات كأس العالم إلى 64 منتخبا، مؤكدا أن البطولات المحلية هي التي تحافظ على استمرارية اللعبة وتوفر آلاف الوظائف. شن الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جوزيف بلاتر هجوما حادا على كأس العالم 2026، معتبرا أن البطولة فقدت مصداقيتها رغم تتويج البطل المستحق. وأوضح بلاتر عبر حسابه على منصة إكس أن السياسة لا يجب أن تلقي بظلالها على كرة القدم، داعيا الجماهير واللاعبين والاتحادات الوطنية إلى إعادة اللعبة إلى جذورها تحت قيادة جديدة. وتأتي تصريحات بلاتر عقب أول نسخة من كأس العالم تقام بمشاركة 48 منتخبا وشهدت إقامة 104 مباريات، ومن المقرر أن تجرى انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال كونغرس فيفا 77 في 18 من مارس المقبل بمدينة الرباط المغربية، علما أن الرئيس الحالي جاني إنفانتينو أكد على نيته الترشح لولاية جديدة. أشعل رئيس اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية الجدل بتغريدة أكد فيها أن المونديال المقبل سيقام بمشاركة 64 منتخبا. وكتب أليخاندرو دومينيغيز عبر صفحته الرسمية: النسخة القادمة من كأس العالم ستقام في قارتنا، مونديال 2030 سيأتي إلى أوروغواي والأرجنتين وباراغواي، وهي فرصة عظيمة للاحتفال بمئوية كأس العالم بمشاركة 64 منتخبا. ومن المقرر أن تقام مباراة في كل دولة من الثلاث المذكورة، بينما ستقام بقية منافسات البطولة في إسبانيا

والبرتغال والمغرب. قبل 96 عاما بدأت كأس العالم ب13 منتخبا فقط، واليوم يناقش فيفا بطولة قد تضم 64 منتخبا. إليكم التفاصيل.

0: عندما انطلقت كأس العالم في الأوروغواي عام 1930 لم يكن أحد يتخيل أن بطولة تضم 13 منتخبا فقط ستتحول يوما إلى أكبر حدث كروي على وجه الأرض. ولم ينتظر التوسع طويلة، إذ ارتفع عدد المشاركين إلى 16 منتخبا ابتداء من نسخة إيطاليا عام 1934، وهو النظام الذي استمر في معظم النسخ حتى مونديال الأرجنتين عام 1978. ثم واصلت البطولة نموها، فارتفع العدد إلى 24 منتخبا في نسخة إسبانيا عام 1982، قبل أن يشهد مونديال فرنسا عام 1998 واحدة من أهم محطاته التاريخية بزيادة عدد المنتخبات إلى 32. لكن عام 2026 حمل أكبر تغيير في تاريخ كأس العالم، بعدما ارتفع عدد المشاركين إلى 48 منتخبا واستحدث دور الـ 32 للمرة الأولى مع تأهل أول وثاني كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث. ورغم التشكيك الذي رافق قرار التوسع، قدمت منتخبات مثل الرأس الأخضر وكوريساو والكونغو الديمقراطية مستويات لافتة أعادت فتح النقاش حول جدوى منح مزيد من الدول فرصة الظهور على أكبر مسرح كروي في العالم. واليوم يبدو أن رحلة التوسع لم تصل إلى محطتها الأخيرة، إذ يدرس فيفا مقترحا جديدا لرفع عدد المنتخبات إلى 64 منتخبا مع تداول إمكانية تطبيقه بدءا من مونديال 2030 في انتظار القرار الرسمي.
1: وعن فكرة فيفا أو دراسة فيفا لزيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم من 48 إلى 64 ينضم إلينا من الرباط الإعلامي الرياضي عبد الهادي ناجي، وأيضا يلتحق بنا من برشلونة الإعلامي الرياضي توني خوان مارتي. أهلا بكما. أبدأ معك ضيفي من الرباط، أولا عن فكرة زيادة عدد المنتخبات من 48 إلى 64، هي تعتمد على فكرة أو نجاح فكرة أصلا تطبيق يعني 48 منتخب، ما هو تعليقك؟
2: أولا في البداية لابد من الحديث عن شيء هام، هو أن أزيد من 211 اتحادا منضوي تحت لواء الفيفا. هذا الرقم هو في الحقيقة رقم كبير جدا، وبالتالي فتحويل عدد المنتخبات من 48 إلى 64 يعتبر ضربة قاسمة بالنسبة للإرث الرياضي لمدة قرن من الزمن. فالشيء الذي لاحظناه بأن الفيفا وإيفانتينو أصبح يسعى من أجل كسب ما أمكنه من المال على حساب كرة القدم، وبالتالي ف 64 تحويل الرقم الى 64 سيفقد للكرة تلك الجمالية وتلك الصورة الناطقة التي من اجلها يعتبر شغف الملايين من من من من متتبعي هذه المستديرة، ليحولها الى محطة اقتصادية بيزنس، هذا ما يمكن قوله. وبالتالي فهذا الرقم 64 مرشح للارتفاع، لأن 211 اتحادا لن تظل صامتة أمام الدفاع المستميت والقوي من طرف الاتحادات الأمريكية الجنوبية التي تدافع تمشي في هذا المنحى من أجل رفع السقف إلى 64.
1: جيد. توني خوان، نعم،
2: الحقيقة هو أن الجميع تفاجأ بهذا الرقم الذي ربما سيدخل هذا الكأس العالمي إلى محطة ربما تعتبر

0: طيب واضح سيد، واضح سيد
1: تذهب أريد تلك.
0: نعم أريد أن أذهب إلى ضيفي
1: الحقيقية. نعم للكرة العالمية وستسقط في مطبة البحث عن الربح المالي السريع الذي يسعى

0: بإمكانها أن تكون دائما تلك الشعلة وأن تجمع مجموعة واضح. من النخب
1: واضح.
0: للمنتخبات.
1: طيب تسمح ننتقل إلى ضيفنا في برشلونة لو تكرمت إذا كنت تسمعني سيد عبد الهادي. طيب أريد أن أنتقل إلى ضيفي في برشلونة الإعلامي الرياضي توني خوان مارتي. يعني تصريح رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية هو بالمناسبة نائب من نواب إنفانتينو في فيفا بأن البطولة القادمة ستقام بمشاركة 64 منتخبا. هل هذا يعتبر حديث قاطع بأن الفكرة ستطبق فعلا في إسبانيا والمغرب والبرتغال؟
2: Yes. For sure. I mean,
3: نعم.
2: أعتقد
3: بأن هذا كلامه حاسم على ما يبدو. وكما ذكر الزميل من الرباط هذه مسألة شخصية لإنفانتينو ويحاول أن يصل بأعداد الفرق إلى 64 وهذا سيفتح المجال لحتى زيادة العدد يعني مزيد من الأعمال ومزيد من الأموال والمزيد من المباريات في الرزنامة السنوية. والأندية بدأت تغضب لأن أعداد الإصابات تتزايد بشكل مستمر وفي كل عام لأن أعداد المباريات ستزداد على كل لاعب ولن يكون لديهم أي مجال للراحة.
2: And yeah, this is for sure. Only because a matter of
3: لأن المسألة باتت مسألة أعمال تجارية فحسب. كأس العالم لن يكون سوى مجال لكسب الأرباح. هناك كثير مباريات التي ليس لها أي معنى ومباريات بين فرق كبيرة جدا ضد فرق صغيرة وستكون النتائج أيضا أعداد الأهداف كثيرة جدا. فكما ذكرنا هي جزء من مجال فيفا التجاري وتريد فيفا زيادتها لأنها ترغب كسب بالمزيد من الأموال وتوليد المزيد من الدخل. هكذا هو الحال وهذا ما يحاول إنفانتينو تطبيقه وهذا ما سنشهده في كأس العالم القادمة. كأس العالم يقول لمد الجسور بين أوروبا وأفريقيا وهناك مسائل أمنية كما نعرف بين العديد من الدول. ستكون أكثر مجرد كأس عالم بل ستكون كأس عالم جيوسياسية.
1: جيد أعود إلى يعني سيد عبد الهادي وأرجو أن يكون الصوت واضح ومسموع بيننا. يعني هل من الممكن أن نقول بأن تطبيق فكرة 48 منتخبا هي كانت الحد الأعلى لمشاركة المنتخبات في بطولة كأس العالم؟
0: هي في الحقيقة كانت فكرة جيدة وصائبة لأن الهدف منها هو تطوير كرة القدم. ولكن يجب أن تطوير كرة القدم ليس على حساب حساب العديد من المنتخبات وفتح الباب على مصراعيه لكل منتخب لكل من هب ودب. وبالتالي فإننا سنسقط في العديد من المتاهات وسنسقط في مستويات متدنية ستجعلنا في الحقيقة لا نستمتع بذلك الشغف الحقيقي لكرة القدم. فرقم 48 هو رقم نسبيا مقبول رغم أنه اتضحت معالمه بأنه لم يكن بذلك الأمر الذي كان المحصل أو الحصيلة خلال 2026 لم تكن تلك الحصيلة التي كان يتوقعها العديد من المتابعين والفنيين المختصين في كرة القدم لأن المردودية والمستوى الفني كان متذبذبا ومتواضعا بين العديد من المنتخبات الإفريقية.
1: منهكة هي أيضا يعني هناك من رأى بأنها فكرة منهكة
0: جميع حينما اتضح بأن العديد من المنتخبات أبانت على مستوى ضعيف جدا. وبالتالي فإن في الحقيقة أنا أعتبرها ضربة قاسمة وضربة قاضية لكرة القدم إذا ما تم رفع السقف إلى 64 لأن الباب سيفتح لكل من هب ودب كما قلت سابقا. وبالتالي فكرة القدم يجب تطويرها بدل السعي وراء المال لأن السعي وراء المال بدون دراسة وبدون تطوير ربما سيعصف بنا إلى الهاوية وإلى مستويات متدنية بالنسبة لكرة القدم العالمية.
1: جيد، أريد أن أذهب إليك، أعود إليك أيضا توني خوان مارتي، يعني

0: فكرة أن تزيد المنتخبات مباشرة من التجربة الأولى ل 48 منتخبا إلى 64 هذا من الممكن يؤثر أيضا على عوامل الاستضافة. نحن نعرف أن البطولة القادمة ستكون بين إسبانيا والمغرب والبرتغال مع مشاركة يعني كم دولة من أمريكا الجنوبية. هل هذا حقيقي فعلا من الممكن أن يربك حسابات الاستضافة ونحن نتحدث عن 4 أعوام فقط؟
1: نعم بكل تأكيد سيكون تحديا كبيرا جدا لتنسيق واستضافة كل هذه المنتخبات أكثر من 60 منتخبا وليس فقط لضمان الأمن والمسائل الأمنية. فمثلا لا ننسى أن البعض سيسافرون من أمريكا الجنوبية وبعد رحلة طويلة جدا إلى أوروبا سيضطرون للسفر مرة أخرى من البرتغال أو إسبانيا مثلا إلى المغرب لخوض مباريات أخرى هناك. ففيما يخص التنقل والتنسيق وكل هذه المسائل ستمثل تحديا كبيرا جدا لهذا. هناك بعض الفرق من أمريكا الجنوبية والذين قدموا بالشكاوى ضد هذه الفكرة لأنهم يشعرون بأنهم أصلا سيخوضون رحلة طويلة حتى وأن انتقلوا مع دول مختلفة قوانين مختلفة ولغات مختلفة فهذا سيتسبب ب المزيد من الصعوبات عليهم خلال تلك الفترة. إذن فيما يخص التنظيم سيكون مشكلة كبيرة جدا للتنسيق بين كافة هذه الأمور خاصة بين إسبانيا والمغرب والذين كما نعرف هناك توترات بينهم في السنوات الأخيرة الماضية. إذن هذا ستكون عاملا مهما جدا لمعرفة إذا ما كان بإمكانهم التنسيق أم لا.
0: جيد نشكركما جزيل الشكر توني خوان مارتي الإعلامي الرياضي كنت معنا من برشلونة وأيضا الإعلامي الرياضي عبد الهادي ناجي كنت معنا من العاصمة المغربية الرباط. دخل ليفربول الإنجليزي في مفاوضات مع مستثمرين من الهند لبيع جزء من أسهم النادي بحسب ما كشفته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية. وأضافت الصحيفة أن من بين المستثمرين المحتملين عائلة ميتال في صفقة قد تقيم النادي بأكثر من 6 مليارات دولار. أكدت مجموعة فنواي الرياضية المالكة ليفربول وجود هذه المفاوضات مشيرة إلى أن تحالفا استثماريا يقوده أميت بهاتي أبدى اهتمامه بشراء حصة من النادي. وكانت المجموعة الأمريكية استحوذت على ليفربول عام 2010 مقابل 400 مليون دولار. قرر النرويجي إيرلينغ هالاند الاستمرار مع مانشستر سيتي خلال الموسم المقبل وذكر موقع إل ناسيونال أن مهاجم مانشستر سيتي طلب من وكلائه إيقاف جميع المفاوضات الخاصة بانتقاله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مؤكدا رغبته في مواصلة مشواره مع النادي الإنجليزي. وبحسب التقارير الصحفية فإن هالاند يعتزم إعادة تقييم مستقبله في عام 2027 فيما يظل ريال مدريد من أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد معه إذا أصبحت الظروف مناسبة. آخر وقفاتنا نعود بعدها لنكمل هذه النشرة وفيها أيضا الشارع الرياضي في السعودية يترقب انتخابات رئاسة اتحاد كرة القدم. فريق الاتحاد السعودي يتغلب على أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي تحضيرا للموسم المقبل.
2: شخصية كبيرة جدا في اليمن نستقي معلوماتنا التاريخية من هذه النقوش التي تعتبر لب الحقيقة.
3: ثمت أساطير ومبالغات أحاطت بالرواية اليمنية القديمة لدرجة أنه كان فيها أشياء غير قابلة أحيانا للتصديق.
2: البحث الآثاري التاريخي لم يصل بعد إلى كل النقوش اليمنية، لا يوجد نقش واحد حتى اليوم ذكر اسم بلقيس. هناك من الأحباش من يرون أنفسهم جزءا من التاريخ اليمني.
3: الأستاذ والباحث اليمني توفيق السامعي.
4: تجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.

0: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: أهلا بكم من جديد. يبدأ الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء استقبال طلبات المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد في دورته الجديدة، تمهيدا لعقد الجمعية العمومية والمضي قدما في العملية الانتخابية. وأوضحت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن المرحلة المقبلة ستسير وفق خطة زمنية محددة ومنظمة لكافة الإجراءات القانونية، حيث سيغلق باب الترشح في الأول من أغسطس قبل أن تتولى اللجنة تدقيق ملفات القوائم من الثاني وحتى السابع من الشهر المقبل، ثم ستعلن أسماء المرشحين المستوفين للشروط في الثامن من الشهر ذاته، وهذا ستجرى عملية التصويت والفرز في 30 من أغسطس.

فاز فريق الاتحاد السعودي على أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن استعداداته للموسم الجديد، وذلك في مدينة ماربيا الإسبانية. وتقدم الاتحاد أولا عبر يوسف النصيري، وعادل الفريق الجنوب أفريقي النتيجة عبر لاعبه أمباتا، أضاف موسى ديابي الهدف الثاني للاتحاد قبل نهاية الشوط الأول، وعزز جورج إلينيخنا النتيجة بهدف ثالث قبل أن يقلص أورلاندو بايرتس النتيجة بتسجيله الهدف الثاني. أبرمت عدد من أندية الدوري السعودي لكرة القدم تعاقدات مع مدربين جدد استعدادا للموسم الجديد، نتعرف عليهم في الرصد التالي.

0: إلى جدة معنا من هناك اللاعب الدولي السابق خميس الزهراني، حياك الله أبو نواف. أبو نواف، نتكلم عن يعني فرق وقعت مع مدربين جدد يعني حتى على الدوري السعودي، وش أكثر ما شدك في هالتعاقدات اللي استعرضناها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. استاذ عبد الله، ومسي عليك وعلى الساده المشاهدين المستمعين. اكثر ما شدني طبعا انه يعني ما يقارب 40% استقرار فني ناتج عن العمل اللي تم والرضا التام عند مسيري الانديه من خلال استقرار المدربين واستمرار عملهم واستمرار اسمائهم تحديدا. اكثر ما شدني حقيقه وانا اتبع السير الذاتيه للمدربين الجدد مدرب الدرعيه، يعني أنا ما أقدر أقول أنه مفاجأة، لكن مدرب صراحة يملك تاريخ اسم تجربة كبيرة جدا في البرتغال، في البرازيل، في الدوري الإنجليزي، جاي بفريق عمل مكون من 10 أشخاص. واضح أن الدرعية الآن عارف شيء بيسوي، وعارف الآن أنه جاي بمدرب، مدرب شجاع يملك يعني تجربة كبيرة، وحتى طريقة لعبه هل تتناسب مع الدرعية الصالحة؟

0: بعد هذه الحقيقة يجب أن يتراعى، وعادة ما تكون في خلال اجتماعات يتضح الهدف، تحدد المدربين والأندية أهدافها. هل المدرب الاسم الكبير والتجربة اللي خاضها،
1: نتكلم عن البرتغالي برونو لاج طبعا،
0: حولات وتغطية دفاعية بالضبط صحيح. بالضبط اي نعم. شدني تماما انه يملك جهاز فني كبير واسم كبير وتجربه ومع فريق صاعد. هل تتوافق الاهداف المدرب مع اهداف النادي؟ هل هو الدرعيه نفس القادسيه اللي بدا بدايه قويه جدا وحقق من اول صعوده السنتين الثلاثه السابقه الى منصات كبيره؟ هذه حقيقه يجب ان يدرسون الدراسه في نادي الدرعيه حتى ما يكون هناك تباين بين المدرب وتوجهاته وطموحه وامكانياته وتوجهات النادي. شدني ايضا حقيقه مدرب التعاون
1: الصربي
0: لازيتش،
1: صحيح
0: قد يكون من الاجهزه الصربي، نعم من الاجهزه الفنيه اللي اعتقد ايضا داخل بمنهجيه جديده، يعني مساعدين كلهم، مدرب الكرات الثابته، مدرب للحراس، مدرب للمدافعين، مساعد للوسط، مساعد للمهاجمين، اعتقد داخل بفكره جديده، تجربه جديده يجب ان تاخذ حقها من الاحترام وايضا الضوء، لانه قد يكون المره الاولى ان يكون مدرب جاي وعنده موجوده في الهلال، موجوده العام الماضي في مدرب الكرات الثابته وفي، لكن حقيقه انه اغلب الفريق بهذه الصفات وبوضوح تام عند عمل المدرب، هذه يجب أن تعقد حقها. من صحيح. أبرز الأشياء اللي شدتني حقيقة وجود مدربين سعوديين جدد، أخذت وأعطاهم الاتحاد السعودي فرصة أنهم يبرزوا على الساحة، وفي نفس الوقت أسماء جديدة، صحيح أن بعضهم مدرب تحليل مدرب أداء،
1: لكنهم موجودين،
0: أغلب منهم حقيقة مدربين صحيح. ومساعدين أعطوا فرصة، لكنهم موجودين وهذه تشكر فيها، وكل جهاز فني الآن يعمل فيه مدرب
1: واحد من الأسماء الوطنية، يعني أصبح مدرب رئيسي خميس، نتكلم عن خالد العطوي اللي صار مدرب لنادي الفتح، يعني كان هو يعني حمل الدرعية إلى الدوري روشن، ثم تعاقد معه الفتح مدربة،
0: وسعيد جدا اليوم اكتمل نصاب المدربين بالتعاقد مع خالد العطوي. حزين انه عنده 20 يوم لاول الدوري، ما اخذ وقته الكافي في بناء الفريق، في بناء فريق عمله تحديدا، في بناء الفريق واختياره الاجانب واختياره المباريات الوديه، قد يكون يعني مربع طوارئ اشتغل صحيح. عليه، لكن 20 يوم مع مدرب سعودي يعرف الفتح، قد ان شاء الله يسعف الوقت وتسعفته خبرته طيب. وتجربته كمدرب يعرف امكانيات اللاعبين يعمل الفتح، لكن هل يستطيع العمل مع نادي الفتح على بناء الفريق؟ ان شاء الله الوقت يسعفه مع خلال ورش العمل والاجتماعات طيب. القادمه.
1: نروح للمدرسه الالمانيه، موجوده ايضا هي مع فريقين مدربين جدد، نتكلم عن فيسينج مع الاتحاد، وأيضا نتكلم عن الشباب، وقع مع مدرب ألماني، تجربة الأهلي أغرتهم يبدو.
0: ما أدري هل الاتحاد بالضبط، هل الاتحاد يعني يستشهد بالأهلي اللي جاي مدرب، ما نقدر نقول أن ياسلي كان اسم كبير في عالم كرة القدم، لكن قدم نتائج ممتازة وعمل فني في النادي الأهلي. هل الاتحاد يعني يستنسخ هذه التجربة، خصوصا مع الاتحاد الاسم الكبير، النادي الكيان الكبير، مع مدرب عمره 38 سنة، تجربة بسيطة جدا، سنة واحدة مع الفريق الياباني، حقق آسيته، هل هي كافية أن يقود فريق الاتحاد اللي طموح الاتحاد وسقفهم دائما كبير، مع إمكانيات إلى حد ما، مع عمل إداري وعمل فني يعتبر إلى حد الآن غير مرضي للجماهير، كل البوادر إن شاء الله تقول أن المدرب طموح كبير. أنا شفت المباراة الودية اليوم، شفت لقطات منها، واضح أن المدرب عنده أسلوب اعتماد على اللياقة البدنية العالية، المدرسة الألمانية، واعتماد على اللعب المباشر، وأيضا اعتماد على الضغط العالي. أتمنى أن التعاقدات القادمة، وأيضا أتمنى أنه رؤية المدرب وشخصيته وقربه من أعمار اللاعبين تساعده في العمل.
1: بكل التوفيق، شكرا جزيلا خميس الزهراني اللاعب الدوري السابق، كنت معنا من جدة، ونحن مشاهدين وصلنا معكم إلى ختام هذه النشرة، نترككم في البرتغال وبطولة استوريل للتنس، شكرا لكم دائما على الطيب المتابعة، ونستودعكم الله.

0: يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة نقدمها من العربية وفي أبرز العناوين.
1: We follow the material. That's where the action is, and we'll be hitting that area very probably pretty soon.
0: ترامب لا يستبعد نقل إيران أجهزة طرد مركزية إلى جبل الفأس ويلوح باستهداف الموقع قريبا وبقوة كبيرة. البنتاغون يعلن أن تكلفة الحرب على إيران بلغت أكثر من 35 مليار دولار وهكسد يطالب بتمويل إضافي. ترامب يعتبر دعم الجيش اللبناني أولوية وعون يطالب بانسحاب إسرائيلي كامل من لبنان. الرئيس الأوكراني يقيل قائد الجيش أليكسندر سيرسكي استجابة لضغوط شعبية ويقول إن الخطوة لإجبار روسيا على السلام. رئيس الحكومة البريطانية الجديد يواجه أول اختبار في المنصب والانتقاد الأول من حزب العمال. أهلا بكم. البداية من أحدث تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران، حيث قال إن التقارير التي تحدثت عن نقل إيران أجهزة طرد مركزية نووية إلى جبل الفأس قد تكون صحيحة، لكنه اعتبر أنها لا تعني شيئا.

0: ما لم تكن المواد النووية موجودة هناك. وأضاف أن الولايات المتحدة ستستهدف تلك المنطقة قريبا وبقوة كبيرة.
1: Do you believe that Iran has moved nuclear centrifuges into Pickaxe Mountain? And when you say we're not done yet, what is left to finish?
2: Well, I think that they may have. We don't have it on record. All we do is read the fake news. You know, we see the news is so wrong so many times. So, you know, maybe this one they have right, but it's okay. It doesn't mean anything unless they have the material. You're talking about the centrifuges. Yeah, it doesn't mean anything unless they have the material. They don't have. We follow the material. That's where the action is, and we'll be hitting that area very probably pretty soon.
0: وفي المقابل ذكرت وسائل أعلام إيرانية أن القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران أعلنت أنها ستستهدف مصالح الولايات المتحدة إذا هاجمت واشنطن مواقع نووية إيرانية. ويأتي البيان الإيراني بعد أعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستضرب منطقة جبل الفأس قريبا جدا. وللمزيد تنضم إلينا من البيت الأبيض مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلباسي. أهلا بك نادية. إذا كان لترامب اليوم سلسلة من التصريحات حول الملف الإيراني، ما أبرز ما يجب التوقف عنده اليوم؟
3: أهلا بك جيلان. ربما ما أشار إليه ترامب إلى أن العمليات العسكرية مستمرة، وكما قال قبل قليل يمكن أن يضرب جبل الفأس في فترة قصيرة جدا. وحتى عندما سئل أنه هل يمكن لإيران أن تشكل خطرا على الولايات المتحدة، قال بأنه لو قررنا الآن أن نتوقف، إيران بحاجة إلى 20 عاما حتى تستطيع أن تبني قدراتها العسكرية، ولكن لن نتوقف. وبالتالي الرئيس كان واضح جدا بأن التصعيد العسكري مستمر. رغم ذلك هناك خيط رفيع يحافظ عليه الرئيس ترامب وهو خط التفاوض. صحيح بأنه لا يوجد هناك وسطاء تقدموا بأي شيء يمكن أن نذكره الليلة من ناحية خطط جديدة، العودة إلى وقف إطلاق النار. الإدارة ترى بأنه ما تقوم به من ضغط عسكري واستهداف لأبراج مراقبة وموانئ ومسيرات و أنظمة صاروخية ودفاعية هي من أجل إعادة فتح مضيق هرمز، هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى إبقاء الحصار الاقتصادي. كل هذا ضمن الاستراتيجية الأمريكية لإضعاف موقف إيران التفاوضي وربما إجبارها إلى العودة إلى التفاوض. ومن هنا نسمع تصريحات لعراقجي وبزك الشيان يتحدثان على أنه حتى لو كان هناك فرصة 10% للتفاوض ربما علينا أن نأخذ هذه الفرصة.
0: الحديث عن أو عودة الحديث عن ضرب منشآت نووية، هذا يعني يشكل مسار جديد في المقاربة الأمريكية نحو الملف الإيراني، خاصة وأن ظهرت تقارير كثيرة تتحدث عن استخدام المزيد من التحشيدات العسكرية الأمريكية إلى المنطقة، وأيضا استخدام القواعد العسكرية المختلفة للدول الحليفة في أوروبا أيضا.
3: صحيح جيلان، لكن إذا سمعنا إلى ما قاله ترامب بدقة، هو قال إذا كان هناك بالفعل نشاطات نووية، يعني الأجهزة الطرد المركزي بمفردها لا تستطيع أن تشكل خطرا بهذا المعنى. لكن إيران لديها في السابق، لا أعرف إذا نتحدث الآن، كان لديها كل القدرات، المياه الثقيلة، اليورانيوم المخصب، وأجهزة طرد مركزي متطورة جدا، كان بإمكانها أن تصنع قنبلة نووية. لكن نحن نعرف، الرئيس نفسه قال بأننا نراقب الأراضي الإيرانية من الجو، لدينا هذه القدرة الرهيبة في الواقع، هي غير متواجدة لأي قوة عسكرية في العالم. بإمكانهم مراقبة مداخل ومخارج المفاعلات النووية ومنها جبل الفأس. قال بأنه حتى نستطيع قراءة اسم الشخص الذي يرتدي ملابس لدخول هذه المفاعلات. ومن هنا يتحدث عن الدقة في المراقبة. وقال إذا رصدنا أي تغيير بالنسبة لمحاولة إيران الحصول على اليورانيوم الذي يعتقد بأنه مدفون في مفاعلات مثل أصفهان، الولايات المتحدة ستتحرك. لكن هذه قد تأتي في مرحلة لاحقة، يعني هناك أهداف بالفعل منطقة بدقة، والأهم الآن التركيز الأمريكي ربما جيلان هو إعادة فتح المضيق بالدرجة الأولى.
0: سؤال بعجالة حول المزيد، الطلب المزيد من التمويل للبنتاغون، هل سيواجه أي تعقيد في المرحلة المقبلة؟ هل نتوقع تعقيدات من قبل الكونغرس حول هذه المسألة تحديدا؟
3: نعم، الآن هذه الجلسة مستمرة في مجلس الشيوخ في لجنة الموازنة، وطبعا كما تعرفين انقسام حزب

0: في عمودي بين الديمقراطيين والجمهوريين، مهاجمة من الديمقراطيين، لأنهم يقولون بأن البنتاغون يخفي معلومات عن الأمريكيين وعن المشرعين أيضا من ناحية التكلفة العسكرية. طبعا بيت هيكس طلب 90 مليار دولار كميزانية جديدة لتمويل وزارة الحرب في إيران، والتكلفة لهذه الحرب البعض يضعها ب 100 مليار دولار، طبعا هو أقر بنصف هذا المبلغ. هذه من ناحية يعني، ومن ناحية أخرى عدد القوات الأمريكية الذين أصيبوا في هذه الحرب، البعض يرى بأن البنتاغون يخفي أيضا الرقم الحقيقي، 17 جندي أمريكي قتلوا وحوالي 100 جرحى. البنتاغون يقول بأن معظمهم إصابات طفيفة وعادوا إلى العمل.
1: يعني تكلفة بشرية ومادية عالية
0: طبعاً.
1: لترامب في هذه اللحظات. سنعود إليك بعد قليل لمتابعة نتائج زيارة الرئيس عون إلى واشنطن أيضا، ولكن سنعود إليك بعد قليل في سياق هذه النشرة. شكرا جزيلا لك حتى الآن. وللمزيد حول الملف الإيراني ينضم إلينا من فيرجينيا أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج ميسن الدكتور ديفيد رمضان. أهلا بك أستاذ ديفيد. إذن مع كل هذه التعقيدات في المشهد الآن، أين تتجه الأمور إلى المزيد من التصعيد وحرب شاملة مع كل هذه التقارير التي نسمعها عن استخدام المزيد من التحشيدات العسكرية إلى المنطقة، أم يمكن أن يتقدم المسار التفاوضي في اللحظة الأخيرة؟
2: مساء الخير ست جيلان، شكرا على الاستضافه. لا، انا رؤيي مختلفه شوي. اظن انه سنرى المزيد من العمليات العسكريه المحدوده كما نراها اليوم، كما رايناها في 8 ايام الماضيه، الى ان يعود الايراني الى الطاوله بطريقه ما، ان كان بالجزره او بالعصا. الجزرة ما تزال موجودة لأنه هنالك ما يزال البعض يحاول مع الإيرانيين عبر الوسطاء يعني، وبالعصا مثل ما عم نشوف الضربات العسكرية والتطويق الملاحي الذي يقطع كل التواصل ما بين إيران وخارج إيران. هذا ما جعل إيران تأتي إلى الطاولة لاتفاق الإطار اللي هلأ سقط يعني بنوعا ما، ولكن هذا لم يكن اتفاق واضح، كان متضارب. أنا من الأساس سجلان
1: صحيح
2: أنه سيفشل لبنوده المتضاربة، توقعت أنه على الأرجح سيكون هنالك ضربات عسكرية.
1: لكن هذه الضربات
2: حصل،
1: يعني الآن 10 أيام من الضربات الكثيرة والكبيرة لمختلف المناطق خاصة الساحلية، منها لشل القدرات العسكرية التي تشل الحركات الملاحة في مضيق هرمز، وحتى الآن ليس هناك من تراجع. حتى الوزير الدفاع الأمريكي يقر أنه من المستحيل ضرب جميع الزوارق السريعة التي تهدد الملاحة الدولية، وبالتالي أمام هذا المأزق ما هو الحل؟
2: أخذت 40 يوم أول مرة سجلها، نحن بعدنا على 10 أيام هلأ. هل ستأخذ 40 يوم ثاني من الضربات؟ ومع العلم أنه أول 40 يوم كانت ضربات كبيرة، كان دخلها قتل الخامنئي والصف الأول والصف الثاني، كان من ضمنها ضربة نووي. اليوم عم نحكي عن عمليات محدودة جدا، ولا يزال الرئيس ترامب
1: يعني هذه العمليات المحدودة جدا قادرة على لي ذراع إيران ودفعها إلى مفاوضات جدية
2: مع الحصار البحري. نعم، لأنه هذا ما حصل المرة الماضية. إذا نأخذ بس شو صار المرة الماضية، ماذا حصل من كم شهر، كان الحصار البحري مع الضربات العسكرية جعل من الحاجة الإيرانية الداخلية للكاش أن يأتوا إلى الطاولة، ووصلوا إلى هذا الاتفاق. هلا طبعا اتفاق كان متضارب وغلط وغير ناجح واضح جدا، ولكن هذا ما جعلهم يأتوا إلى الطاولة للاتفاقية على شيء ما. ما يزال الهدف الكبير عند الرئيس ترامب هو طبعا صفر نووي، والهدف الصغير اليوم هو إعادتهم، أو الهدف الإيميديت يعني الفوري، إعادتهم إلى الطاولة. هذه الضربات هي لإعادتهم إلى الطاولة، ليست لتوسيع الحرب. لم يأخذ قرار توسيع الحرب، وعلى الأرجح لا
1: متى
2: لن يأخذ قرار توسيع الحرب.
1: متى يأخذ قرار توسيع الحرب والانزلاق إلى حرب مفتوحة؟ لأنه حتى الآن ليس هناك من بوادر لليونة من قبل إيران.
2: أنا برأيي سجلان لن يأخذ قرار توسيع الحرب، سيأخذ ربما ضربات

0: متتالية أشد أقوى، ولكن ستبقى من ضمن إطار الضرب العسكر أو التارجتس العسكرية الإيرانية وليس المدنية وليس البنية التحتية. حتى ما عندما ضربت بعض البنية التحتية كانت بنية تحتية مرتبطة بالميليتري الإيراني، بحرس الثورة، ببعض المرتبطة نوعا ما بالميليتري الإيراني. لذلك لا أظن أنه سيقوم بتوسيع في هذه الوقت ولفترة طويلة.
1: نعم، دعنا نشير إلى هذه الأخبار العاجلة. الخارجية الإماراتية تدعو المجتمع الدولي لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحرية الملاحة. إذن هذا النداء من الخارجية الإماراتية للمجتمع الدولي للتحرك وتنفيذ القرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بحرية الملاحة بعد التهديدات الإيرانية لمضيق هرمز وأيضا الآن إلى باب المندب. أيضا
0: نقطة مهمة جدا هاي سجلان، لأنه شفنا خلال العشرة أيام اللي ماضيين، أولا كان في بيان أوروبي خليجي،
1: صحيح،
0: ثانيا كان في وضع المزيد من الضغط على إيران من أوروبا التي اليوم أصبحت جزء من هذه العمليات حتى ولو بشكل مباشر. رأينا رئيس مجلس الوزراء البريطاني الجديد سمح باستعمال المطارات والمحطات العسكرية في القواعد العسكرية في إنجلترا لهذه العمليات. ثم رأينا اليوم التقارب الإماراتي السعودي خاصة من بعد تحرك الحوثيين في اليمن. كل هذا سيزيد الضغط ويضيق على إيران.
1: نعم.
0: التي لم تبقي لها صديق في العالم وخاصة في المنطقة وفي الخليج العربي بعد ضرباتها. نعم. على الكويت وعلى البحرين.
1: نعم، وفي هذا السياق الخارجية الإماراتية تؤكد دعم وتضامن الإمارات الكامل مع السعودية لحفظ أمنها واستقرارها. وفي هذا السياق يعني بعد قمة الناتو نرى أن هناك بوادر بناء تحالف دولي لتأمين الملاحة الدولية والتصدي للممارسات الإيرانية في مضيق هرمز وفي أمن الملاحة الدولية وحتى أيضا في البحر الأحمر الآن. وبالتالي هل نحن نتجه فعلا لبناء تحالف دولي في هذا الإطار؟
0: صار تحصيل حاصل سجلان. أمريكا وضعت الخط الأحمر بهذا الموضوع، ليس للاقتصاد الأمريكي، مهم جدا نعرف الشيء. الاقتصاد الأمريكي اللي ما يتأثر، بالعكس كان على أحسن، كنا عم نبيع نفط أكثر، كان سوق المال عم يرتفع أكثر، طبعا كان سعر استهلاك النفطي للمستهلك الأمريكي أغلى بشيء بسيط، ولكن هذا لم يؤثر على الاقتصاد الأمريكي.
1: حتى روبيو دعا المجتمع الدولي إلى التدخل والانخراط أكثر في هذه الحرب، أنها تمس العالم وليس فقط تمس أمريكا. شكرا، للأسف انتهى الوقت، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من فيرجينيا، أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج ميسون الدكتور ديفيد رمضان، شكرا جزيلا لك. قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكست أن تكلفة الحرب الأمريكية على إيران بلغت 37.5 مليار دولار، موضحا أن الرقم يشمل التكاليف المتوقعة حتى 30 من سبتمبر، وذلك خلال مثوله أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ الأمريكي. وأضاف هيكست أن التقدير يزيد بنحو 8 مليارات دولار عن آخر رقم معلن.
2: Do you have a new estimate about what the war has cost us so far in this, the fifth month of the first year of this war in Iran?
3: Senator, the estimate we have as of today is $37.5 billion.
2: And is the current activity, which we've been told about, the exchange of fire back and forth in Iran, an indication that that number is going to go up in the 8 months ahead?
3: Some of that number captures additional O&M, mill pay, and other that would be anticipated through the fiscal year. So some of that anticipates what costs would be going out in the future as well.
1: يكشف البنتاغون إصابة نحو 100 عسكري أمريكي منذ تصاعد المواجهة مع إيران وسط جدل حول تأخر الإعلان عن حجم الخسائر. وتزايدت التساؤلات بشأن شفافية المعلومات التي تقدمها واشنطن حول تداعيات الحرب.
4: بين أصوات الصواريخ وصافرات الإنذار في القواعد الأمريكية المنتشرة بالشرق الأوسط تتصاعد معركة أخرى خلف الكواليس، معركة الأرقام والمعلومات، بعدما كشف

0: البنتاغون عن إصابة نحو 100 عسكري أمريكي منذ 7 يوليو، وسط جدل حول حجم الخسائر التي أعلن عنها وما بقي بعيداً عن الرأي العام. وزارة الحرب الأمريكية قالت إن معظم الإصابات كانت طفيفة، بينها ارتجاجات دماغية، وإن 96% من المصابين عادوا إلى أداء مهامهم. ويأتي ذلك بعد تقارير أمريكية تحدثت عن هجمات إيرانية استهدفت مواقع للقوات الأمريكية في المنطقة، بينها ضربات في الأردن أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وأضرار في معدات عسكرية من دون الكشف فوراً عن كامل تفاصيلها.
1: هذا التطور هو أحدث مثال على التوتر القائم بين ضرورات الأمن العملياتي وواجب الحكومة في إطلاع الرأي العام على سير الحرب.
0: وفيما تؤكد القيادة الأمريكية أن حجب بعض المعلومات يرتبط بحماية القوات ومنع استغلالها عسكرياً، تنفي وزارة الحرب إخفاء بيانات الخسائر، مشددة على أن نشر التفاصيل يخضع لاعتبارات أمنية.
2: ونشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. قلق أمامي من النشاط العسكري الإسرائيلي في الجنوب السوري. ولدينا أيضا الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بمفاقمة الأزمة الاقتصادية واستغلال الموانئ.

0: الخطاب الديني الحالي يقدس النص أم يقدس أفهام الفقهاء وعقولهم؟
1: الأصل أن العقل هو مناط التكليف، فالأصل في الخطاب هو العقل. إذا وجد العلم ارتفع التطرف.
0: لماذا نشأ الإرهاب والتطرف في الإسلام؟
1: القتال في الإسلام أنه دفاع عن النفس.
0: تأخذ موقفا من مفهوم الولاء والبراء؟ تقر هذا المصطلح أم لا بداية؟ الأستاذ الدكتور مالك الشعار، مفتي طرابلس والشمال السابق.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: guarantee can the U.S. give to the Lebanese government to make sure that Israel withdraw totally from the south? We're talking about pilot projects now, but there is fear that Israel will stay in South Lebanon. Is this any follow-up?
1: That's a good, that's a fair question. I mean, just like any agreement, just like any plan, there will always be some obstacles. There will always be some difficulties. There will be some delays. But our job is to make sure we overcome those. And I think President Aoun is highly committed, and the Lebanese government, President Aoun and Prime Minister Nawaf Salam, and the LAF have been doing a great job so far, and they're coordinating very closely with us and with the IDF. So it's all about implementation. There are going to be some obstacles, definitely, but we are committed. President Trump is definitely committed, and he expressed it very clearly.
2: وحول هذه التطورات تنضم إلينا من بيت الأبيض مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي، تنضم إلينا من جديد لنسألها عن نتائج هذه الزيارة وردود الفعل حولها.
3: زيارة موفقة بالنسبة للرئيس اللبناني الذي يشكل تاريخ في الواقع، الزيارة الأولى منذ عام 2009، كان هناك كيمياء كما قال لنا بولس بعد هذا اللقاء في المكتب البيضاوي بين الرئيس وبين الرئيس عون. طبعا أنا سألت ترامب على تسليح الجيش اللبناني ودعمه، لأنه كما تعرفين هذا موقف أمريكي منذ فترة طويلة، بأنهم يقولون بأنه سيادة لبنان هي عبر تمثيل الجيش اللبناني الذي يجب أن يذهب إلى تلك الضيعات والقرى الجنوبية ليملأ الفراغ بعد سحب قوات حزب الله. الرئيس ترامب قال نعم، هذا من المواضيع التي سنتحدث فيها، وبأنه سيكون هناك دعم أمريكي، تدريب. طبعا حسب ما أعرف هناك 150 مليون دولار من المفروض أن تذهب من الكونغرس إلى دعم الجيش. وطبعا الرئيس قال بأن هناك خطوات أخرى وربما دول أخرى ستشارك في ذلك، وقال بأنه الجيش يعني وضعه أفضل مما كان سابقا. هذه من ناحية. من ناحية أخرى، تثبيت وقف إطلاق النار كان مهم جدا، والاستمرار بهذا البرنامج التجريبي. ونقطة أخرى وأعتقد بأنها الأهم ربما، هي استطاعة ونجاح الإدارة، وهذه أحد الأسئلة التي وجهتها لبولس أيضا، بفصل ملف لبنان تماما عن إيران. يعني قبل أسابيع كنا نتحدث على أن إيران تريد وقف إطلاق النار على كل الجبهات ووضعته في البند الأول لمذكرة التفاهم. الآن نتحدث عن دولة ذات سيادة ممثلة بالرئيس اللبناني وهو جوزيف عون، يأتي ويجلس إلى جانب الرئيس الأمريكي الذي يقول بأنه يريد أن يكون شريكا حقيقيا في إحلال السلام في لبنان. ومن هنا انخراط الرئيس على أعلى مستوى، هذا شيء لم نراه جيلان وأنت تتابعين ربما الموضوع اللبناني بشكل دقيق، عبر الإدارات الأمريكية السابقة، أن يعني يصل إلى مستوى الرئيس الأمريكي الذي يقول بأنه بالفعل هو مستعد للقيام بأي دور. وحتى الجولات التي مرت في واشنطن، جولات خمسة بين إسرائيل وبين لبنان، أحدها طلب الرئيس ترامب من المفاوضين أن يأتوا إلى المكتب البيضاوي وأن يكونوا معه، يطلعوه على كل ما حدث في هذه الجولة. وطبعا لكي نتحدث عن سحب سلاح حزب الله وتوحيده في يد الدولة وحصره، أمر ليس بسهل، أكيد هناك صعوبات كبيرة، لكن أن نصل إلى هذه المرحلة ونتحدث عن فكرة البرنامج التجريبي، هذه في حد ذاتها أعتقد بأنها كانت خطوة عملية يعني موفقة، كما يصفها عدد كبير من المراقبين للشأن اللبناني هنا بالفعل، بأنه على الأقل تبني خطوات ولو صغيرة ولو متواضعة بناء ثقة. وإذا نجحت هذه
2: هناك جدية أيضا بالضغط على صحيح. إسرائيل للانسحاب الجدي،
3: وهذه نقطة أخرى. صحيح، هناك نقطة مهمة وهي الضغط على إسرائيل بالانسحاب، وهذا ما أريد أن أربطه بموضوع الثقة. يعني إذا بالفعل تم وجود جيش لبناني في هذه القرى وتم بنجاح، بإمكان الرئيس ترامب أن يضغط أكثر على نتنياهو. والبعض يرى بأنه نهاية العام سيكون مختلف، لأنه قد تكون هناك حكومة إسرائيلية جديدة لديها توجهات مختلفة عن نتنياهو.
2: هل هناك من إطار زمن يمكن الحديث عنه نادية؟ وماذا عن الخطة التي قدمها الرئيس عون؟ هل كانت مقنعة بالنسبة للجانب الأمريكي؟
3: لا يوجد هناك جدول زمني، لا أحد يتحدث عن جدول زمني. هم يقولون بأنه سنبدأ بخطوات أولى، والخطوات الأولى هي الانسحاب من هذه القرى لنرى. لذا يسمى الخطة

0: تسمى تجريبية، لأنه لا يوجد هناك حل جذري. إسرائيل ترفض الانسحاب إلا بعد أن يسلم سلاح حزب الله، وحزب الله لن يسلم سلاحه إلا إذا انسحبت إسرائيل. ومن هنا التفكير خارج الصندوق حسب ما أعرف، يعني من وراء الكواليس وما أسمعه من المسؤولين الأمريكيين، هو هذه الخطة، البرنامج التجريبي، دعونا نجرب في مناطق معينة، إذا نجحت هذه الخطة يمكن تعميمها ويمكن نشرها وتوسيعها في قرى أخرى. لكن كما تعرفين يعني هناك عقوبات، وهناك من يريد أن يعرقل هذه الخطة،
1: صحيح.
0: وهناك معارضة كبيرة في كل النواحي. في إسرائيل هناك معارضة، في لبنان هناك معارضة، وإيران أيضا تنظر بعين الريبة، لأنها تريد ترى بأن الملف اللبناني وأذرع إيران في لبنان تأخذ
1: حتى منذ
0: منحنى
1: يوم الأول يعني رأينا بعض المنغصات لتنفيذ هذه الخطة. شكرا جزيلا لك نادية، كنت معنا من بيت الأبيض مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي، شكرا جزيلا لك. وأيضا ينضم إلينا من واشنطن الباحث السياسي والأكاديمي والخبير في العلاقات الدولية دكتور جابي حواط. أهلا بك أستاذ جابي، يعني أنت حضرتك متابع نهم لكل ما يجري في كواليس واشنطن لدعم لبنان، كيف تقيم زيارة الرئيس عون إلى واشنطن في هذه في هذا التوقيت؟
2: تحياتي جيلان لك، شكرا على الاستضافة، وتحياتي العربية لمشاهدينك، أنا اللي شرفكم معك. يعني هذا يوم تاريخي، كل شخص من أصل لبناني كان أنا وكان أنت يعني فخورين بهالشغلة، أنه في اهتمام الأمريكي هالقد، وصل لمرحلة أنه تقريبا ما في يوم بيقطع إلا اسم لبناني بيطلع من البيت الأبيض. يوم تاريخي بكل شيء اللي صار. يعني انا باكد لك انه كان الاجتماعات كلها كثير منيحه، هلا بعني حاكي مع ناس وسكر التليفونات معهم، صار في اصرار من ناحيه الرئيس الجمهوري الرئيس عون انسحاب اسرائيل من لبنان وباسرع وقت ممكن، وبلشت بالبايلوت زون اللي بلشت اليوم تقدر برهن للشعب اللبناني تأسيس حكومة عندها القوة تقول إنه المسار الدبلوماسي هو يلي بيشتغل، هو يلي بيطلع منه، مش مسار الحرب والدمار والخراب بلبنان. يعني كلنا متحدين اليوم مشان لبنان يكون بلد مزدهر. ويبين كمان انه حكي رئيس ترامب عن اللوبي اللبناني، ببين انه لبنان هو بطاقته الفكريه وبشعبه بكل العالم، مش بطاقه البترول يلي موجوده مش موجوده ما بنعرف، بس انه الطاقه الفكريه بالشعب اللبناني اللي منتشر بكل العالم قوية.
1: نعم، لكن ما استشفيته هو من يعني حديثك مع مسؤولين في دوائر القرار في واشنطن، هل هناك من ضمانات حقيقية وضغوط جدية من قبل واشنطن على إسرائيل لضمان تنفيذ البايلوت زون على الأقل؟
2: اي اكيد، ما شفنا البايلوت زون، بس مش الرئيس اللبناني من لبنان بلشوا يطلعوا الاسرائيليين من البايلوت زون. يعني
1: صحيح، ولكن يعني كمان اطلقوا النار باتجاه الجيش اللبناني، فاذا يعني هناك المزيد من العقبات تعتري ما زالت مسار هذا التنفيذ هذا الاتفاق.
2: مزبوط، بس اذا في حدا بيقدر يضغط على اسرائيل تمشي بالقرارات اللي انقبلت معها هي امريكا، ما في حدا بالعالم كله بيضغط على اسرائيل غير امريكا. وبعتقد كمان حتى من الكواليس بعرفها انه حتى اسرائيل بهمها ينجح السلام ويطلعوا من هالمناطق، ويصير في جيش اللبناني عن جد مزبوط عنده القدره يحمي المناطق كلها ويحمي لها حدودها، هي كل شيء بهمنا الامن القومي.
1: طيب
2: هي كل شيء بهمنا.
1: طيب قدم الرئيس عون خطة لنزع سلاح حزب الله وانتشار الجيش بالمناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي، هل كانت مقنعة بالنسبة للجانب الأمريكي؟ ماذا سمعت منهم؟
2: سمعت انه هيدي كانت الشغله يلي ناقصه من زمان. يعني اذا نحن بنطلع، نحن عم نشوف هلا الزياره، بس اذا بنطلع لورا شوي نعرف انه رئيس السنتكام يلي هو مسؤول عن الشرق الاوسط راح زار لبنان مش من زمان، من كم اسبوع، وراح على لبنان وزار بس شخصين، اجتمع بس بشخصين، هن رئيس الجمهوريه وقائد الجيش. يعني في تنسيق كامل بهالشغله، ومش كمان بالصدفه انه بيطلع نسمع انه في 150 مليون دولار بتيجي للجيش اللبناني هلا مع زيارة الرئيس عون. كانوا قبل كثير عم ينحكى انه بس 30 و36 مليون وتشويش وكذا، فهيك كنا عارفين صراحة انه في خطة عم تنعمل مشان تيكون في مقابلها تكليف للجيش، تسليح للجيش، يعني

0: أنا بعتقد الرئيس أون إجا شخصياً أمريكا تيأكد للرئيس ترامب إنه لبنان والدولة اللبنانية ماشي بهالمشروع، بهم السلام، بهم ما تكون أرض لبنان منا مسرح لحروبات الآخرين.
1: لكن هل قادر فعلياً على ذلك حتى مع تسليح الجيش؟
0: هلا خلينا نكون صريحين كمان، في 75 ألف جيشي وعندنا قبالهم شي 30 ألف قوى أمن الداخلي. هلا الرئيس هون عم بيجرب يتخطى مشاكل داخلية، وأنا كثير انبسطت إنه قال حتى قال علنيا أخيرا اللي كنا عارفينه عن تأييد الرئيس بري لهالشيء اللي عم بيعمله، إنه بده السلام. وأنا بس كنت بلبنان اجتمعت شخصيا حتى مع الرئيس بري ورئيس سلام وحكينا بالمواضيع. الرئيس بري ورئيس عون قال اليوم، رئيس بري له 40 سنة بعمر بالجنوب، ب40 يوم هبطوه. طب هيدي كيف بدها تكون؟ يعني اكيد عنده انطباعات يكون في سلام، ولازم كمان نفكر شغله كثير مهمه حكيت فيها بلبنان انا مع الرئيس بري ورئيس انه شو بصير من بعد السلاح، شو بصير؟ هالعيال هالعالم كله اللي عايشه من وراء السلاح والحروب، كيف بدنا ناهلها ترجع تفوت على المجتمع اللبناني هالمدارس؟
1: الاتفاق الاطاري يتحدث ايضا على اعاده الاعمار واعاده الاستثمار في الجنوب اللبناني، ولكن بعجاله. دائما هناك تخوف من ان امريكا تتركنا بنص الطريق، يعني هذا هو يعني المفهوم اللبناني حول الضغط الامريكي الذي يعني ينقطع في منتصف الطريق ومن دون يعني ترك اليه تنفيذ واقعيه وجديه للتسويه التي يتم انضاجها بضغط امريكا. هل يعني هناك تخوف الآن أم هي جدية وماضية حتى النهاية هذه المرة؟
0: أعتقد كل شيء تطورت على الأرض مبين إنها جدية. نحن على طول بنقول الأمريكان، يلي أنا أمريكاني من أصل لبناني أكيد وبهمني وضع أمريكا، إنه نحن كأمريكان وأمريكان بحبوا حدا يلاقيهم بنص الطريق بالقليلة. يعني بيصوروا إني على نص الطريق وما في حدا هون، من هيك بيتركونا بنص الطريق. بهالمرة الرئيس عون عم بيتصرف بجرئية وببطولة وبياخذ قرارات مهمة لكل الشعب اللبناني.
1: نعم، يعني بعجالة لأنه كان في كثير عالم حكيوا عن وزير الخارجية لبنان، لماذا لم يرافق الرئيس بكلمة؟
0: كلمة واحدة، هذه ما كانت اجتماع على هالمستوى، كان اجتماع عملي.
1: نعم،
0: ما كان في
1: شكرا.
0: شكرا،
1: شكرا لك. كنت معنا من واشنطن الباحث السياسي والأكاديمي الخبير في العلاقات الدولية الدكتور جابي حواط. عبر نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه البالغ إزاء استمرار النشاط العسكري الإسرائيلي في الجنوب السوري.
2: I remain deeply concerned by continuing Israeli military activity in southern Syria. Incursions, shelling, drone overflights and restriction on civilian movement continued across Quneitra and Daraa. Particularly concerning were the events of 27 and 28 June. When members of the Israeli Defense Forces reportedly killed two individuals east of the ceasefire line before carrying out a ground incursion.
1: هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحوثيين باتخاذ إجراءات لازمة معهم في حال أقدموا على إغلاق البحر الأحمر.
3: But we take care of things. If something like that happens, we take care of it. You know, we've done that with the Houthis before, and we haven't heard from them in a while. Since we did what we did originally, that was about 45 days of very powerful action we took against the Houthis. And we've had no problem with the Houthis. They've had no problem with us for a long period of time, including during this conflict. I think that if there is something like that, we'll just have to take care of business.
1: قال وزير النفط اليمني محمد عبد الله للعربية إن الوزراء أن الوزارة تستهدف زيادة القدرة الإنتاجية للنفط بنسبة 25% خلال الشهر الأول، مشيرا إلى أن إيرادات تصدير النفط سيتم إيداعها في البنك المركزي.
4: طبعا نحن وجهنا اليوم الشركات المنتجة بوضع خطط زمنية لعملية تطوير الإنتاج، وحتما زي ما تفهمون في المجال النفطي البداية تكون يعني بقدرة معينة، ثم تستطيع خلال الشهر الأول أن نكون تزيد 25 إلى 30%.
1: اتهمت الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي بمفاقمة الأزمة الاقتصادية في البلاد، وذلك من خلال عرقلة تصدير النفط ومشتقاته والسيطرة على الموانئ اليمنية إلى جانب استغلال عائداتها في أنشطتهم العسكرية. المزيد في التقرير التالي.
5: في بلد يعاني

من أزمة شح الموارد الاقتصادية ومن بينها موارد النفط. اتهمت الحكومة اليمنية الحوثي بمفاقمة تلك الأزمة من خلال عرقلة تصدير النفط والتحكم في إيراداته، ما أسهم في تردي الوضع الاقتصادي المتدهور.

0: عيسى النفطي لتحويل موارد تلك الموانئ إلى مصدر لتمويل عملياته العسكرية. كما أسهمت تحركات الحوثي في توقف تصدير النفط عبر ميناء سليف والمنتج من حقول صافر في مأرب، والذي تقدر كميته ب 270 ألف برميل يومياً، إضافة إلى توقف تصدير الغاز من حقول مأرب عبر ميناء بلحاف على خليج عدن في محافظة شبوة، والذي كانت تقدر عائداته بنحو ملياري دولار سنويا تقريبا لصالح خزينة الحكومة والشعب اليمني. وفي ديسمبر 2018 توصلت الحكومة والحوثيون برعاية أممية إلى اتفاق ستوكهولم للتهدئة وإعادة تسليم الحوثيين لموانئ الحديدة لإدارتها من قبل السلطات الشرعية، إلا أن الحوثيين راوغوا في تنفيذ الاتفاق وامتنعوا عن تسليم الموانئ الثلاثة وفقا للاتفاق، كما استولوا على عائدات الموانئ من الرسوم والضرائب، والتي بلغت خلال 6 أشهر نحو 20 مليار ريال. أما في سبتمبر 2022 ورغم اتفاق الهدنة الموقع، فقد شن الحوثيون هجوما استهدف ضرب مضخة تعبئة الناقلات في ميناء الضبة في حضرموت، ليتوقف بعدها تصدير النفط والغاز لليمن بسبب ممارسات الحوثي وهجماته العسكرية التي استهدفت موانئ التصدير. ووفقا لمصادر نفطية يمنية، يرفض الحوثيون السماح بدخول مشتقات الوقود والغاز المسال المنتج من حقول مأرب إلى مناطق سيطرتهم، مكتفين بالشحنات التي يستقبلونها من إيران أو المستوردة من ميناء الحديدة للمضاربة بها في السوق المحلية واستغلال عائداتها لتمويل أنشطتهم العسكرية. رند الشيخ، العربية.
1: نشاتنا مستمرة، وفيها وفاة 6 أشخاص جراء حرائق الغابات في الجزائر.

0: يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
2: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
3: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إقالة قائد الجيش الأوكراني ألكسندر سيرسكي وتعيين ميخايلو دراباتي قائد القوات المشتركة خلفا له. وشغل سيرسكي منصب قائد الجيش منذ عام 2024، ويعد من أكثر قادة كييف العسكريين خبرة بعدما قاد عمليات الدفاع عن العاصمة في بداية الهجوم الروسي عام 2022. وتأتي إقالته عقب أيام من الاحتجاجات الداعمة لوزير الدفاع ميخايلو بيدروف، الذي اتهم سيرسكي بإجباره على ترك منصبه وعرقلت محاولاته لإصلاح المؤسسة العسكرية.
5: قررت أن يصبح ميخايلو دراباتي القائد الأعلى الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية، وقد حددنا كيفية إعادة تشكيل هيئة الأركان العامة للجيش. حقق ألكسندر سيرسكي نتائج ملموسة لأوكرانيا في الدفاع عن كييف وهجوم خاركيف وعملية كورسك. قطعنا شوطا طويلا، والدفاع عن أوكرانيا مستمر، ويجب معاملة كل جندي بكرامة. أنا ممتن لألكسندر سيرسكي ولكل جندي من جنودنا على المواقف القوية التي اتخذتها أوكرانيا على الجبهة.
4: وحول هذه التطورات ينضم إلينا من كييف الدبلوماسي السابق فلاديمير شوماكوف. أهلا بك أستاذ فلاديمير.

0: إذن هذه الإقالات المتتالية في مؤسسة الجيش الأوكراني إلى أي مدى تضعضع من صورة الجيش في هذه المرحلة الحساسة من الحرب؟
1: نعم، السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي من أوكرانيا. أكيد كل هذه التغيرات حساسية جدا للمجتمع الأوكراني، وخاصة في أيام حرب، ولكن اليوم المجتمع الأوكراني متحمس حول تعيين سيد الدراباتي. هو باطل أوكراني، هو حرر مدينة ماريوبل في سنة 2014 عندما روسيا هاجمت أوكرانيا. في أن واحد هو كان قائدا قوات برية في أوكرانيا، يعني. ولكن بصراحة سؤال مطروح على الطاولة، هل هو يستطيع أن يكون قائد الجيش المحترف؟ سوف نشاهده في أقرب الوقت. جدير بذكر بأن سيد دراباتي هو حليف لسيد فيودروف وزير الدفاع السابق، هو دعم الفيودروف في خلاف بين فيودروف وزير الدفاع السابق وسيد سيرسكي قائد الجيش السابق. ولكن بصراحة ما زال غير معروف مين سوف يكون وزير الدفاع في أقرب الوقت، سيد فيودروف أو أي شخص جديد. على
0: لأن
1: كل حال،
0: البعض يقول أن فلاديمير زيلينسكي يقيل من يشكل منافس حقيقي وجدي له في الشعبية وليس على أساس الكفاءة، وبالتالي هذا لا يعقد المشهد أكثر وأكثر بالنسبة لأوكرانيا وهي يعني تواجه حرب ضاروس ضد روسيا؟
1: بصراحة توجد شائعات بأن صحيح كانت غيورة سياسية عند السيد زيلينسكي حول السيد فيودروف، عنده تصنيف كبير. أيضا توجد شائعات بأن كان مشادة كبيرة بين زيلينسكي وفيودروف. على كل حال، اليوم نشاهد مناورات من قبل زيلينسكي في ظل مظاهرات من قبل الشعب الأوكراني، ما طالب إقالة السيد سيرسكي قائد الجيش السابق. كما نحن نشاهد السيد زيلينسكي هو طرد سيرسكي وعين السيد دراباتي. في أن واحد أكيد السيد زيلينسكي بهذه المناورات هو يرغب ارتفاع تصنيفه هنا داخل في أوكرانيا، في ظل تدهور التصنيف زيلينسكي هنا في أوكرانيا بسبب فساد، بسبب مشاكل أخرى، بسبب عدم وجود الإصلاحات. على كل حال، نحن اليوم في انتظار إصلاحات حقيقية في الجيش الأوكراني، ويدور حديث أيضا مكافحة فساد داخل أوكرانيا وداخل الجيش الأوكراني.
0: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من كييف الدبلوماسي السابق فلاديمير شوماكوف. ودعونا نتابع هذه الصور التي وردتنا قبل قليل لحريق في قلب طهران. إذن هذه الصور لحريق اندلع وشب في مركز في قلب طهران، طبعا مجمع تجاري أو مركز تجاري ضخم في قلب العاصمة الإيرانية طهران. إذن نتابع هذه الصور التي وردتنا قبل قليل على هذا التطور الأمني. لا نعرف حتى الآن ملابسات هذا الحريق، ولكن طبعا نحن نبقي عينا على كل مجريات المتعلقة بالحرب بين أمريكا وإيران، ونحن في اليوم العاشر لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران. وفي هذا السياق يندلع هذا الحريق في المركز التجاري في قلب العاصمة الإيرانية طهران. وإلى بريطانيا، وفي ثاني يوم له كرئيس للحكومة البريطانية عقد أندي بيرنام اجتماع لمجلس الوزراء وأقر أول إجراء لخفض كلفة المعيشة وتلقى أول انتقاد من داخل حزب العمال. التفاصيل في هذا التقرير لمراسلة العربية في لندن عروب عبد الحق، نتابع.
2: عملية تطهير هكذا يصفها البعض، كل الوجوه المحسوبة على كير ستارمر خرجت من الحكومة، أما الوجوه الجديدة فليست جديدة تماما، بل الوجوه نفسها تقريبا لكن بمقاعد مختلفة. ومع ذلك يصر أندي بيرنام على أن حكومته مختلفة
3: على الأقل في الشكل.

0: فبالأمس تخلى رئيس الوزراء البريطاني الجديد عن المنصة التقليدية التي اعتاد رؤساء الوزراء الوقوف خلفها. واليوم في اجتماع مصور لكابينته الوزارية أكد أن حكومته هي حكومة خفض كلفة المعيشة ورفع معايير الخدمات العامة.
1: علينا أن نفكر كل يوم فيما يمكننا فعله لتخفيف ولو جزء بسيط من الأعباء الملقاة على عاتق الناس ومنحهم شعورا إضافيا بأن المساعدة في الطريق ليتولد لديهم أمل في أن الأمور تتحسن.
0: لكن التعيينات تكشف الكثير عن توجه الحكومة. شبان محمود وويست ستريتينغ المحسوبان على الجناح اليميني داخل الحزب توليا أكثر الحقائب حساسية الداخلية والدفاع. وزير الدفاع السابق جون هيلي انتقل إلى وزارة المالية في خطوة تعد ترقية سياسية بعد استقالته احتجاجا على ملف الانفاق الدفاعي. أما المفاجأة فكانت أد ميلباند وزيرا للخارجية رغم أنه ينظر إليه كأحد أبرز وجوه اليسار داخل الحزب. الانتقادات أيضا لم تنتظر طويلا، فأحد كبار مساعدي ستارمر السابقين طالب الحكومة بتوضيح كيفية تمويل أول وعود أندي بيرنم بخفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء.
2: التحديات أمام رئيس الوزراء الجديد كثيرة، لكن ربما التحدي الأكبر يكمن داخل الحزب نفسه، فبعد سنوات من الانقسامات والتمردات التي أطاحت بأكثر من زعيم، سيكون على أندي بيرنم أن يحافظ على وحدة حزب العمال الهشة حتى لا يلقى المصير نفسه الذي واجه أسلافه. من لندن عروب عبد الحق، العربية.
3: أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية وفاة 6 أشخاص جراء حرائق الغابات التي اجتاحت عدد من ولايات البلاد خلال الأيام الأخيرة. وقالت وزارة الداخلية أنها وجهت الولاة بالشروع في إحصاء وجرد الخسائر الناجمة عن الحرائق، وذلك تمهيدا لتعويض المتضررين. وتواصل فرق الحماية المدنية في مختلف الأجهزة المعنية جهودها لإخماد الحرائق وحماية السكان والممتلكات بدعم من وسائل جوية تشمل الطائرات والمروحيات. والآن مع أبرز أخبار الرياضة في التقرير التالي.
4: طالب خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم برحيل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو عن منصبه، متهما فيفا بالإضرار بصناعة كرة القدم من خلال التوسع المستمر في البطولات الدولية على حساب المسابقات المحلية. قرر المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند الاستمرار في صفوف مانشستر سيتي خلال الموسم المقبل وتأجيل حسم مستقبله حتى صيف 2027. وجه الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جوزيف سيبلاتر انتقادات لاذعة ضد بطولة كأس العالم 2026، معتبرا أن المنافسات فقدت مصداقيتها رغم تتويج البطل المستحق. يبدأ الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء استقبال طلبات الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارته في دورته الجديدة، تمهيداً لعقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات. فاز فريق الاتحاد السعودي على أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن تحضيرات الفريقين لمنافسات الموسم المقبل.
3: نهاية النشرة إلى العناوين. ترامب لا يستبعد نقل إيران أجهزة طرد مركزي إلى جبل فأس ويلوح باستهداف الموقع قريبا وبقوة كبيرة. البنتاغون يعلن أن تكلفة الحرب على إيران 37.5 مليار دولار وهكست يطالب بتمويل إضافي. ترامب يعتبر دعم الجيش اللبناني أولوية وعون يطالب بانسحاب إسرائيلي كامل من لبنان. الرئيس الأوكراني يقيل قائد الجيش ألكسندر سيرسكي استجابة لضغوط شعبية ويقول إن الخطوة لإجبار روسيا على السلام. رئيس الحكومة البريطاني الجديد يواجه أول اختبار في المنصب والانتقاد الأول من حزبه حزب العمال. وبهذا نصل لختام هذه النشرة الإخبارية. شكرا لطيب المتابعة، ألقاكم على رأس الساعة. ابقوا معنا.

0: الأسئلة المعلقة أكثر من الإجابات.
1: قضية اغتيال الدكتور سيف الإسلام ليست حدثاً عابراً.
0: الملف لا يتوقف عند حد الاغتيال، بل يمتد ليفجر أزمة أمنية وخيانات محتملة.
1: لدينا أولوياتنا في الاتهام.
0: هل تعتقد بأن هناك تعمد التعتيم على هذه المسألة؟
1: الآن القضاء في اختبار حقيقي.
0: دكتور عقيل دلهوم، رئيس اللجنة الإعلامية والحقوقية لكشف حقيقة اغتيال سيف الإسلام القذافي.
1: السؤال ليس من القاتل، بل من هو المستفيد
0: بموت الدكتور سيف الإسلام القذافي؟ هل انتهى بالفعل حكم قبيلة القذادفة؟
1: هذا سؤال خطير ويحتاج إلى تصحيح.
0: السؤال محتاج إلى تصحيح، يحتاج إلى إجابة.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: النظام الإيراني يدعي أنه يسعى إلى وحدة إسلامية عربية، لكن على أرض الواقع نرى تفرق في كل دولة يتدخل فيها.
4: أنت تريد أن تتزعم العالم الإسلامي وعلاقتك شديدة السوء مع كل الدول الإسلامية. اليوم كم ميليشيا وكم منظومة داخل العراق خلقتها إيران؟
3: ما تعتقد أن النظام الإيراني ساهم في الانقسامات السياسية بين الدول العربية؟
4: كل مكان فيه إيران أولاً تجد الفرقة، تجد عدم محاولة الإصلاح، تجد الانسداد السياسي. محمد مرسي وهو رئيس الجمهورية في مصر يذهب للمرشد ليتلقى الإرشادات منه.
5: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
6: نأخذ دروساً من هذا التاريخ. سيف بن يزن شخصية كبيرة جداً في اليمن. نستقي معلوماتنا التاريخية من هذه النقوش التي تعتبر لب الحقيقة.
7: ثمت أساطير ومبالغات أحاطت بالرواية اليمنية القديمة لدرجة أنه كان فيها أشياء غير قابلة أحياناً للتصديق.
6: البحث الآثاري التاريخي لم يصل بعد إلى كل النقوش اليمنية. لا يوجد نقش واحد حتى اليوم ذكر اسم بلقيس. هناك من الأحباش من يرون أنفسهم جزءا من التاريخ اليمني.
7: الأستاذ والباحث اليمني توفيق السامعي.
5: تجال مع مشاري الذايدي، السبت 10:30 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: We follow the material. That's where the action is, and we'll be hitting that area very probably pretty soon. And it's
1: time. ترامب لا يستبعد نقل إيران أجهزة طرد مركزية إلى جبل فأس ويلوح باستهداف الموقع قريبا وبقوة كبيرة. البنتاغون يعلن أن تكلفة الحرب على إيران بلغت أكثر من 35 مليار دولار وهكسيت يطالب بتمويل إضافي. ترامب يعتبر دعم الجيش اللبناني أولوية وعون يطالب بانسحاب إسرائيلي كامل من لبنان. الرئيس الأوكراني يقيل قائد الجيش ألكسندر سيرسكي استجابة لضغوط شعبية ويقول إن الخطوة لإجبار روسيا على السلام.

0: أهلا بكم. أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني، ونوهت رئاسة الأركان العامة للجيش بأن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التقارير التي تحدثت عن نقل إيران أجهزة طرد مركزية نووية إلى جبل فأس قد تكون صحيحة، لكنه اعتبر أنها لا تعني شيء ما لم تكن المواد النووية موجودة هناك، مضيفا أن الأولويات والولايات المتحدة ستستهدف تلك المنطقة قريبا وبقوة كبيرة.
1: Do you believe that Iran has moved nuclear centrifuges into Pickaxe Mountain? And when you say we're not done yet, what is left to finish?
2: Well, I think that they may have. We don't have it on record. All we do is read the fake news. You know, we see.

0: وزارة الخارجية الإماراتية المجتمع الدولي لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحرية الملاحة. قال وزير النفط اليمني محمد عبد الله بمقى للعربية إن الوزارة تستهدف زيادة القدرة الإنتاجية للنفط بنسبة 25% خلال الشهر الأول، مشيرا لأن إيرادات تصدير النفط سيتم إيداعها في البنك المركزي.
1: طبعا نحن وجهنا اليوم الشركات المنتجة بوضع خطط زمنية لعملية تطوير الإنتاج، وحتما زي ما تفهمون في المجال النفطي البداية تكون يعني بقدرة معينة، ثم تستطيع خلال الشهر الأول أن نكون تزيد 25 إلى 30%.
0: اتهمت الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي بمفاقمة الأزمة الاقتصادية في البلاد، وذلك من خلال عرقلة تصدير النفط ومشتقاته والسيطرة على الموانئ اليمنية، إلى جانب استغلال عائداتها في أنشطتهم العسكرية. المزيد في التقرير التالي.
2: في بلد يعاني من أزمة شح الموارد الاقتصادية ومن بينها موارد النفط، اتهمت الحكومة اليمنية الحوثي بمفاقمة تلك الأزمة من خلال عرقلة تصدير النفط والتحكم في إيراداته، ما أسهم في تردي الوضع الاقتصادي المتدهور منذ دخوله صنعاء في سبتمبر 2014. حيث حرص الحوثي منذ دخوله صنعاء على التوجه إلى محافظة الحديدة والسيطرة على موانئها الثلاثة بما فيها ميناء رأس عيسى النفطي، لتحويل موارد تلك الموانئ إلى مصدر لتمويل عملياته العسكرية. كما أسهمت تحركات الحوثي في توقف تصدير النفط عبر ميناء سليف والمنتج من حقول صافر في مأرب، والذي تقدر كميته ب 270 ألف برميل يومياً، إضافة إلى توقف تصدير الغاز من حقول مأرب عبر ميناء بلحاف على خليج عدن في محافظة شبوة، والذي كانت تقدر عائداته بنحو 2 مليار دولار سنويا تقريبا لصالح خزينة الحكومة والشعب اليمني. وفي ديسمبر 2018 توصلت الحكومة والحوثيون برعاية أممية إلى اتفاق ستوكهولم للتهدئة وإعادة تسليم الحوثيين لموانئ الحديدة لإدارتها من قبل السلطات الشرعية، إلا أن الحوثيين راوغوا في تنفيذ الاتفاق وامتنعوا عن تسليم الموانئ الثلاثة وفقا للاتفاق، كما استولوا على عائدات الموانئ من الرسوم والضرائب والتي بلغت خلال 6 أشهر نحو 20 مليار ريال. أما في سبتمبر 2022 ورغم اتفاق الهدنة الموقع، فقد شن الحوثيون هجوما استهدف ضرب مضخة تعبئة الناقلات في ميناء الضبة في حضرموت، ليتوقف بعدها تصدير النفط والغاز لليمن بسبب ممارسات الحوثي وهجماته العسكرية التي استهدفت موانئ التصدير. ووفقا لمصادر نفطية يمنية، يرفض الحوثيون السماح بدخول مشتقات الوقود والغاز المسال المنتج من حقول مأرب إلى مناطق سيطرتهم، مكتفين بالشحنات التي يستقبلونها من إيران أو المستوردة من ميناء الحديدة للمضاربة بها في السوق المحلية واستغلال عائداتها لتمويل أنشطتهم العسكرية. رند الشيخ، العربية.
0: أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إقالة قائد الجيش الأوكراني ألكسندر سيرسكي وتعيين ميخايلو دارباتي قائد القوات المشتركة خلفا له. وشغل سيرسكي منصب قائد الجيش منذ عام 2024، ويعد من أكثر قادة كييف العسكريين خبرة بعدما قاد عملية الدفاع عن العاصمة في بداية الهجوم الروسي عام 2022. وتأتي إقالته عقب أيام من الاحتجاجات الداعمة لوزير الدفاع ميخايلو فيدوروف، الذي اتهم سيرسكي بإجباره على ترك منصبه وعرقلة محاولاته لإصلاح المؤسسة العسكرية.
3: قررت أن يصبح ميخايلو دراباتي القائد الأعلى الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية، وقد حددنا كيفية إعادة تشكيل هيئة الأركان العامة للجيش. حقق ألكسندر سيرسكي نتائج ملموسة لأوكرانيا في الدفاع عن كييف وهجوم خاركيف وعملية كورسك. قطعنا شوطا طويلا والدفاع عن أوكرانيا مستمر ويجب معاملة كل جندي بكرامة. أنا ممتن لأوكرانيا.

0: ألكسندر سيرسكي ولكل جندي من جنودنا على المواقف القوية التي اتخذتها أوكرانيا على الجبهة.
1: في ثاني يوم له كرئيس للحكومة البريطانية عقد أندي بيرنام اجتماعا لمجلس الوزراء وأقر أول إجراء لخفض كلفة المعيشة وتلقى أول انتقاد من داخل حزب العمال. التفاصيل في هذا التقرير لمراسلة العربية في لندن عروب عبد الحق. نتابع.
2: عملية تطهير هكذا يصفها البعض، كل الوجوه المحسوبة على كير ستارمر خرجت من الحكومة، أما الوجوه الجديدة فليست جديدة تماما، بل الوجوه نفسها تقريبا لكن بمقاعد مختلفة. ومع ذلك يصر أندي بيرنام على أن حكومته مختلفة.
3: مختلفة على الأقل في الشكل، فبالأمس تخلى رئيس الوزراء البريطاني الجديد عن المنصة التقليدية التي اعتاد رؤساء الوزراء الوقوف خلفها. واليوم في اجتماع مصور لكابينته الوزارية أكد أن حكومته هي حكومة خفض كلفة المعيشة ورفع معايير الخدمات العامة.
4: علينا أن نفكر كل يوم فيما يمكننا فعله لتخفيف ولو جزء بسيط من الأعباء الملقاة على عاتق الناس ومنحهم شعورا إضافيا بأن المساعدة في الطريق ليتولد لديهم أمل في أن الأمور تتحسن.
3: لكن التعيينات تكشف الكثير عن توجه الحكومة. شبان محمود وويست ستريتينغ المحسوبان على الجناح اليميني داخل الحزب توليا أكثر الحقائب حساسية الداخلية والدفاع. وزير الدفاع السابق جون هيلي انتقل إلى وزارة المالية في خطوة تعد ترقية سياسية بعد استقالته احتجاجا على ملف الانفاق الدفاعي. أما المفاجأة فكانت أد ميلباند وزيرا للخارجية، رغم أنه ينظر إليه كأحد أبرز وجوه اليسار داخل الحزب. الانتقادات أيضا لم تنتظر طويلا، فأحد كبار مساعدي ستارمر السابقين طالب الحكومة بتوضيح كيفية تمويل أول وعود أندي بيرنام بخفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء.
2: التحديات أمام رئيس الوزراء الجديد كثيرة، لكن ربما التحدي الأكبر يكمن داخل الحزب نفسه، فبعد سنوات من الانقسامات والتمردات التي أطاحت بأكثر من زعيم، سيكون على أندي بيرنام أن يحافظ على وحدة حزب العمال الهشة حتى لا يلقى المصير نفسه الذي واجه أسلافه. من لندن عروب عبد الحق، العربية.
1: في الجزائر أعلنت وزارة الداخلية عن وفاة 6 أشخاص جراء حرائق الغابات التي اجتاحت عددا من الولايات البلاد خلال الأيام الأخيرة. وقالت وزارة الداخلية أنها وجهت الولايات بالمشروع في إحصاء وجرد الخسائر الناجمة عن الحرائق تمهيدا لتعويض المتضررين. وتواصل فرق الحماية المدنية ومختلف الأجهزة المعنية جهودها لإخماد الحرائق وحماية السكان والممتلكات، وذلك بدعم من وسائل الجوية تشمل الطائرات والمروحيات.

0: وإلى أبرز أخبار الرياضة في التقرير التالي.
1: طالب خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم برحيل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو عن منصبه، متهماً فيفا بالإضرار بصناعة كرة القدم من خلال التوسع المستمر في البطولات الدولية على حساب المسابقات المحلية. قرر المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند الاستمرار في صفوف مانشستر سيتي خلال الموسم المقبل وتأجيل حسم مستقبله حتى صيف 2027. وجه الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جوزيف سيبلاتر انتقادات لاذعة ضد بطولة كأس العالم 2026، معتبرا أن المنافسات فقدت مصداقيتها رغم تتويج البطل المستحق. يبدأ الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء استقبال طلبات الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارته في دورته الجديدة، تمهيداً لعقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات. فاز فريق الاتحاد السعودي على أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن تحضيرات الفريقين لمنافسات الموسم المقبل.

0: في نهاية النشرة بقى التذكير بأبرز العناوين.
1: If we follow the material, that's where the action is, and we'll be hitting that area very probably pretty soon.
0: ترامب لا يستبعد نقل إيران أجهزة طرد مركزية إلى جبل الفأس ويلوح باستهداف الموقع قريبا وبقوة كبيرة. البنتاغون يعلن أن تكلفة الحرب على إيران بلغت أكثر من 35 مليار دولار وهيكسيت يطالب بتمويل إضافي. ترامب يعتبر دعم الجيش اللبناني أولوية وعون يطالب بانسحاب إسرائيلي كامل من لبنان. الرئيس الأوكراني يقيل قائد الجيش ألكسندر سيسكي استجابة لضغوط شعبية ويقول إن الخطوة لإجبار روسيا على السلام. وبهذا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: كان يختار أماكن لقصوره بعيدة جدا، كان يخشى الآخر، يكره الأوروبيين جدا، وعمره ما راح أوروبا. تركي النزعة والهوى،
1: لماذا هو ظل موضع غموض؟
0: عباس حالة عابرة، تسلم الحب وكل شيء، جاء في هذا الوقت الحرج في أعقاب تحجيم التجربة المصرية اللي قام بيها محمد علي.
1: حب البدو عشان عنده مشروع سياسي ما، ولا صار عنده مشروع سياسي ما لأنه أصلا كان بيحب البدو، فحبه للبدو جعله يتفهم مشاعرهم
0: هو يعني موجود في تاريخ الجزيرة، وله علاقات قوية جدا.
1: كيف قتل ومن قتل؟
0: أحيانا كده تطل الحقيقة برأسها وتقول ها أنا ذا.
1: سننتظرها طويلا يعني حتى تطل علينا.
2: سجال مع مشاري الذايدي الآن على شاشة العربية.
3: يقدس النص أم يقدس أفهام الفقهاء وعقولهم؟
4: الأصل أن العقل هو مناط التكليف، فالأصل في الخطاب هو العقل. إذا وجد العلم ارتفع التطرف.
3: لماذا نشأ الإرهاب والتطرف في الإسلام؟
4: القتال في الإسلام أنه دفاع عن النفس.
3: تأخذ موقفا من مفهوم الولاء والبراء؟ تقر هذا المصطلح أم لا بداية؟ الأستاذ الدكتور مالك الشعار، مفتي طرابلس والشمال السابق.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
5: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
6: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، 8:00 على شاشة العربية.

0: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سجال. شخصيتنا اليوم وإن كانت مدة حكمها وجلوسها على عرش مصر مصر في ذلك الوقت نتكلم بحدودها في ذلك الوقت لم يتجاوز أو قارب 5 سنوات، إلا أنه شخصية جدلية ومثيرة للسجال كما هو هدفنا في هذه المساحة مع وضد، خاصة وأن حياته أحيطت بقدر كبير من الغموض والتساؤلات. نحن نتحدث عن الحاكم الثالث في أسرة محمد علي لمصر، عباس حلمي كما هي العادة الأسماء المركبة، عباس حلمي ابن طوسن باشا ابن محمد علي مؤسس هذه السلالة ومؤسس المملكة الشهيرة في القرن 19. عباس حلمي الأول، لماذا نتناوله في هذا الأمر؟ ربما يقول قائل إن هو إلا حاكم كبقية الحكام. الواقع هو حاكم كبقية الحكام، لكن مقاربته لأسلوب الحكم ونمط الحكم اختلف عن أسلافه، جده محمد علي وعمه إبراهيم باشا، وبالتالي اختلف مع بقية الأسرة، وكانت له نظراته الخاصة حول سياسات مصر الإقليمية والخارجية وحتى حول علاقتها بالدين والثقافة والتنمية والتعليم إلى آخره، ولذلك صار موضع جدال في المدرسة التاريخية المصرية. لأجل ذلك نحاول أن نعقد هذه الجلسة الحوارية اللطيفة إن شاء الله مع الدكتورة إيمان عامر مدير مركز الدراسات التاريخية في جامعة القاهرة وأستاذ التاريخ. حياك الله دكتورة إيمان.
1: أهلا وسهلا يا فندم.
0: عباس حلمي الأول غادر عالمنا منذ أكثر من قرن ونصف، يعني لماذا هو ظل في التناول المدرسة التاريخية المصرية موضع غموض أو سجال؟ يعني تلاحظ يحكم محمد علي كلام كبير كثير، إبراهيم باشا كذلك، عباس طوسون كأنه قفزة كذا، يعني حاجة كذا عابرة، وبعدين يرجع الكلام عن سعيد وعن خديوي.
1: طيب
0: عباس
1: هو فعلا كان قفزة، هو فعلا حالة عابرة، لأنه حكمه كان قصير، هو 5 سنوات وبضع شهور وبضع أيام، يعني فعلا فترة قصيرة جدا.
0: نعم.
1: وفترة حرجة جدا، لأنها جاءت في أعقاب تحجيم التجربة المصرية اللي قام بها محمد علي وساعدوا فيها إبراهيم. يعني محمد علي كان التحديث، لكن إبراهيم كان الحقيقة خض حروب كثيرة، لكن هذه الحروب حتى كانت تشعل المنطقة والقوى العالمية بأن هناك قوى خارجة خارج مصر، فكان مسألة حرجة ومسألة مقلقة سواء للسلطان العثماني أو لإنجلترا وفرنسا وغيرهم يعني. فتم تحجيم هذه القوة من خلال معاهدة لندن 1840، ثم الفرمان المعدل 1841، ونقدر نقول أن هذه المعاهدة ضربت تجربة التحديث في مقتل. هي وإن كانت اعترفت بأن مصر ولاية عثمانية ذات طابع خاص وأعطتها بعض المميزات، أو أنها منحت محمد علي الحكم وراثي الأبناء من بعده، لكن في نفس الوقت هي حجمت الجيش والأسطول وأعدادهم، وكانت النتيجة أن هذا التحجيم انسحب على كل مناحي الحياة. يعني المدارس تقفل، التجارة والزراعة تأثروا، المصانع تقفل، معظم المصانع كانت قائمة لخدمة الجيش وخدمة المجتمع بالفعل، لكن حصل ضرب لهذه التجربة. وكانت النتيجة أن عباس تسلم الحكم وكل شيء الحقيقة. إذن
0: ليست مسؤولية عباس.
1: لا.
0: يعني عباس تولى الحكم بعد إبرام
1: الحقيقة. طبعا
0: هو استلم الحكم
1: 48. فكان الحقيقة خلاص أبرمت المعاهدة وصدر الفرمان وتم التحجيم وتم ضرب كثير من يعني مشروعات محمد علي. هو ليس المسؤول لأنه جاء

0: في هذا الوقت الحرج، وهو أيضا شخص ما نقدرش نقول عليه يعيش أزمة الإنسان التقليدي في عالم متغير، لا هو يعيش أزمة الإنسان المتحجر في عالم متغير، لأن هو شخصيته أساسا يعني كانت تميل إلى العزلة وإلى الانطواء، وكان يميل أيضا للجانب أو للسيطرة العثمانية أكثر من أن يقيم حوار مع آخر.
1: وكان يسكن في قصور،
0: في قصور
1: في الصحراء يعني.
0: هو الحقيقة كان من يعني معالم انعزاله أنه كان يختار أماكن لقصوره بعيدة جدا، يعني الصحراء اللي هي أصبحت مش صحراء دلوقتي، اللي هي الريدانية عندنا، عمل فيها قصر بعيد في بنها، لم يقيم القصر في قلب بنها ولكن في منطقة بعيدة، عمل قصر اسمه الدار البيضاء في الطريق بين السويس والقاهرة في مكان محش جدا. هو كان لا يميل إلى أن يكون أنه يختلط أو يشوف الآخر، وهو اللي عمل الحلمية. عباس حلمي الأول هو اللي عمل منطقة الحلمية، وكانت منطقة يعني
1: نائية.
0: مش كانت نائية، لكن أيضا يعني يقال إنه حبه في عالم الخيل والفروسية والهجن
1: حكاية كبيرة
0: دي حكاية كبيرة خليته يعني هو ده العالم بتاعه. يعني يقال إنه كان بياخد الخيول ويخرج بيها في الصحراء بعيدا عن الحياة المدنية تماما. فهذه المسألة الحقيقة كانت مؤثرة أن شخصيته كده، والظروف الداخلية والخارجية أيضا حجمت التجربة المصرية. فلا أستطيع أن ألقي على كاهله كل المسؤولية كاملة، ودائما أقول أنه شخص مختلف، حاكم مختلف، لكنه جاء في أعقاب درب التجربة المصرية.
1: جميلة، هذه افتتاحية جميلة. على الأقل تفهمنا الظرف الموضوعي اللي نوجد فيه، يعني أنه لماذا مثلا يتهم أنه قلص البعثات التعليمية، أنه أغلق بعض المصانع إلى آخره. فحضرتك بتقولي لا، أنه ما هذا الطبيعي، حتى لو كان غير عباس حيعمل كذا بعد اتفاقية لندن والفرمان المعدل لقلص
0: هو قلص
1: النفوذ المصري
0: برضو يعني. لم يخلو الأمر من أن في عهده مثلا خرجت بعض البعثات القليلة جدا، منها بعثة فرنسا 19 فقط، لكنه رجع بعثات وتوعد العائدين بأنهم هيرجعهم يلبسهم لباس الفلاحين ويشتغلوا في الغيط. يعني هو كان عنده نظرة علوية وفوقية على المصريين الحقيقة يعني. لكن هاي البعثات كانت لازم ترجع. المسألة الثانية أن في بعض المدارس أنشأت في عهده، يعني الإرسالية الأمريكية أرسلت عملت مدرسة بنين في الأسبكية، الفرير والجيزويت مدارس البنين اتعملت في عهده، فكان في، لكنه ليس كالتجربة الرائدة في عصر محمد علي. ولذلك أقول هي الكيرف كده كان عالي وينزل ويبتدي يطلع شوية بقى وقت سعيد حتى يصل إلى المرحلة الثانية من تجربة التحديث
1: بعد إسماعيل. يعني نقول هو نسخة خاصة أو إصدار خاص لا مثيل له من حكام أسرة العلوية. طيب نشوف هذا البروفايل وأيضا نعمل عليه حوار.
2: عباس حلمي الأول حاكم مصر الثالث من عائلة محمد علي، حكم مصر بين عامي 1848 و 1854. ولد على الأرجح في الحجاز خلال حملة والده، ونشأ مرفها منعزلا عن العائلة والعالم. يعد عهده إجمالا مرحلة انحسار وتراجع، بينما تثير وقائع حكمه وقراراته الجدل بين المؤرخين، بين من يؤيد ومن يندد ومن يصدق ومن ينفي. لكن الثابت أنه لم يرث عن جده مواهبه القيادية ولا عن والده فروسيته، لكنه رغم ذلك تمتع ببعض الخصائص. كان عباس حلمي وفق مؤرخين رافضاً لكل أشكال التدخل التركي والأجنبي في شؤون بلاده، وكان عنيداً أمام المطالب الغربية بشق قناة السويس، كما اشتهر بأنه مؤسس السلالة المصرية من الخلية العربية الأصيلة التي تنسب إليه. مضت سنوات حكمه القليلة في الركود والعزلة، ولم يكن موته نهاية القصة، فقد فتح الباب أمام التوقعات، فقد كان موته اغتيالاً على يد خدمه، ما جعل قصة عباس حلمي الأول تبدو كأنها لا تنتهي أبداً. فما زال محبو المؤامرة ينسجون حول اغتياله الفصول، وما زال المؤرخون لا يقطعون الشك حولها باليقين.
1: أظن دكتورة عمل رواية كمان عن عباس حلمي بس أنا ناسيها، يعني جسدت هذه الغرائبية يعني في شخصيته.
0: ما الرواية لازم تكون فيها نسج إبداعي وروائي وليس

0: حقيقي يعني. هي رواية بتبقى حرة وليس مصدر ومرجع تاريخي طبعًا نلتزم فيه بالحقيقة.
1: طبعًا بس يبدو أنه مغري كان لخيال
0: طبعًا
1: الروائيين يعني.
0: طبعًا أكيد.
1: زي الحاكم بأمر الله الفاطمي تعرف أنه سجح حوله كمان. بس على ذكر أنه انولد مرة معنا في البروفايل أنه انولد في الجزيرة العربية وفي الحجاز. هو تحديد انولد
0: يعني
1: في جدة.
0: يقال أنه يا إما في القاهرة أو جدة يعني في ناس يعني
1: الرواية مشهورة جدة.
0: بس هو والده مات بعدها بثلاث سنين.
1: مظبوط.
0: يعني هو تولد 13 مات 16 يعني معاش مع والده. هو الحقيقة اللي رباه كان جده محمد علي وكان بيحاول إنه يعني يربيه كويس ويعلمه كويس. ودخله المدرسة في الخنكة عشان يتلقى تعليم. هو كان رافض العلوم الحديثة ورافض اللغات تماما. يعني لم تكن لديه رغبة في شيء رغم انه بعد كده محمد علي حاول انه يعني يخرطه في جانب الإدارة والعمل. وكان اول حاجة مسكها مديرية الغربية. فدخل في صدام مع الفلاحين عنيف وشديد جدا. ومحمد علي اللي احنا بنقول في بعض الأحوال كان بيتعالى على المصريين ولا لكن كان مؤمن بالعقلية المصرية وبالنشاط المصري ويقدر انه يشغل الشعب. لكن هو كان رافضهم تماما. ولما بعد كده ابتدى يدخل مثلا في مجال ديوان الخديوي. ده ديوان مهم جدا. مفروض انت كنت اتغيرت يا عباس بقى تظهر مواهبك في الديوان. وانه كمان يعني لما يصدر قرار بانشاء المجلس الخصوصي المجلس العمومي يعني هو بيحاول محمد علي انه يخرج منه مواهبه. لكن العباس الحقيقه كشخصيه كان مش عايز يبقى.
1: مش مش مش مش الموضوع يقال الا يقال يعني انه هو اتخذ هذا الموقف عن عمد وعن قصد لانه مش مقتنع مثلا. بالمشروع تبع جده محمد علي وعمه ابراهيم باشا بدليل انه حاول ينسج علاقات ايجابيه مع البدو ومع سكان الجزيره العربيه. على فكره بالمناسبه شخصيته وإن كانت مهمشة في المقاربات المصرية التاريخية لكن في الأدب الشعبي في الجزيرة العربية يحظى بمكانة كبيرة.
0: موجود.
1: حتى في الشعر العامي يعني مثلا عندنا شاعر وأمير شهير اسمه عبيد بن رشيد يخاطب شخص في مدينة اسمها الجوف. كان يريد أن يمد نفوذ إمارة حائل إلى هناك. فيقول أنا تركت هذه الجوف المدينة الجوف ولم أصل إليها إكراما لعباس باشا لأنه كان موجودا فيها في إحدى رحلاته. أما لك أنت لا سأقاتلك وأخذ هذه الأرض منك. ويعبر عن ذلك بالبيت الشعبي يقول العام خليتك علشان عباس ولا لابن شعلان ماني مخليك. يعني معنى الكلام بالعامية أنا تركتك العام لأجل كرامة لعباس. أما لهذا الشخص فلن أتركك. ما يدل على حضور شخصية عباس في الأدب الشعبي عندنا عكس ما هو موجود في مصر.
0: لا هو لأنه
1: يعني لديه صورة ثانية يعني.
0: لأنه في الأدبيات في الجزيرة عباس موجود في تاريخ الجزيرة وله علاقات قوية جدا. ويقال أنه أرسل ابنه إلهامي يقيم عند إحدى القبائل.
1: نعم عند قبيلة الرولة.
0: أيوة لأنه كان يرغب في أنه يكتسب الصفات مزبوط. العربية الجميلة المحمودة. ويقال أيضا أنه مد علاقاته ببدو العراق وسوريا. وفي هذا الإطار كان يعني قصة الخيول والهجن.
1: ودي قصة رومانسية حقيقية. بس الوقت دهمنا دكتورة. بس نذهب إلى فاصل وجيز ونكمل رحلتنا على ظهور الخيل العربي.
0: إن شاء الله.
1: فاصل وجيز أيها الكرام فلا تذهبوا بعيداً.

0: النظام الإيراني يدعي أنه يسعى إلى وحدة إسلامية عربية، لكن على أرض الواقع نرى تفرق في كل دولة يتدخل فيها.
1: أنت تريد أن تتزعم العالم الإسلامي وعلاقتك شديدة السوء مع كل الدول الإسلامية. اليوم كم ميليشيا وكم منظومة داخل العراق خلقتها إيران؟
0: ما تعتقد أن النظام الإيراني ساهم في الانقسامات السياسية بين الدول العربية؟
1: كل مكان فيه إيران أولاً تجد الفرقة، تجد عدم محاولة الإصلاح، تجد الانسداد السياسي. محمد مرسي وهو رئيس الجمهورية في مصر يذهب للمرشد ليتلقى الإرشادات منه.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية. لحظة فارقة، خط فاصل
3: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،

0: الانتظار والانطلاق
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
1: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
3: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
4: في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل

0: أهلا وسهلا بكم من جديد. حديثنا كان وما يزال عن شخصية عباس حلمي الأول الحاكم الثالث لأسرة محمد علي في مصر، والشخصية المثيرة للجدل. من جهة هناك من يعني ينظر إليه نظرة سلبية في السرديات التاريخية المصرية، وبعضهم بين وبعضهم ربما ينظر إليه نظرة إيجابية، لكن الأكيد أنه في نظر الأدب الشعبي في الجزيرة العربية خاصة في وسطها وشمالها كانت النظرة له إيجابية. تحدثت دكتورة كانت قبل الفاصل طبعا ضيفتنا وشريكتنا على هذه المائدة الدكتورة إيمان عامر مدير مركز الدراسات التاريخية بجامعة القاهرة، كنت تتحدثين عن أن له علاقة خاصة عباس الأول بالبدو في الجزيرة العربية وخارج الجزيرة العربية حتى في العراق، كان لديه مشروع ما أو شيء، وأيضا أنه حبه للخيل العربية أتى في هذا السياق، وحبه للإبل والهجن أيضا أتى في هذا السياق. هل السؤال أنا الآن الصراحة خرج في ذهني، هو حب البدو عشان عنده مشروع سياسي ما، ولا صار عنده مشروع سياسي ما لأنه أصلا كان بيحب البدو فحبه للبدو جعله يتفهم مشاعرهم؟
1: هو يعني يقال ويذكر عنه أنه كان لديه مشروع سياسي، نوع من الوحدة، التناغم ما بين مصر وبين الجزيرة، وأحيانا يفسروه بشكل تآمري. يعني مثلا عداؤه من الكتاب الفرنسيين كانوا يكرهوه جدا، فكانوا بيحرضوا السلطان العثماني ضده أنه لديه مشروع، زي ما محمد علي كان لديه مشروع كبير يبقى عباس. لا أعتقد أن عباس كان لديه حب للمنطقة، وأيضا حب الخيل جعله يذهب وراءهم في المناطق الصحراوية والبدوية ويشعر يعني.
0: تعرف الدكتورة أنه في كتاب شهير أخرجته مكتبة الملك عبد العزيز العامة، مكتبة يعني غير ذات ربحية، كتاب ضخم اسمه مخطوط عباس باشا. والكتاب هذا من أثمن ما كتب. أنا لست من
1: عن السليلة
0: خبراء الخيل، خبراء الخيل يقولون لي أنه من أثمن ما كتب عن سلالات الخيل العربية. عباس باشا بعث بعثة علمية إلى الجزيرة العربية أيام الإمام فيصل بن تركي جد الملك عبد العزيز في الدولة السعودية الثانية لتوثيق سلالات الخيل، فأصبح هذا الكتاب هو المرجع.
1: صحيح، وهو حرص على تهجين السلالات الموجودة في مصر عشان يبقى عندنا سلالة خيل من أصول عربية. والحقيقة دي كانت تحسب له
0: يعني معناته لما يضع ابنه والذي كان يعده لوراثته الهامي لدى أمير قبيلة عربية أو شيخ قبيلة عربية لو فيصل الشعلان أمير قبيلة الرولا، ويتربى عنده فترة معينة وتوفى وهو صغير عنده، ويكون على هذه العلاقة بالخيل وبالجزيرة العربية، وحضرتك أضفت لنا أيضا إلى بادية العراق والشام. وقال أيضا أن كان له علاقة وثيقة جدا بالإمام فيصل بن تركي أحد حكام الدولة السعودية الثانية، وأنه هو من اتفق معه على خروجه من مصر حينما كان في مصر إقامة جبرية أو إلى آخره، أنه مهد له الخروج.
1: وفي هذه الفترة حدثت قلاقل عالمية، أنهم يعني كانوا يخشوا من خروج مصر من سيطرتهم ونفوذهم اللي بيحاولوا أنهم يفرضوه، وقالوا أنه ممكن ده يحدث حرب أهلية داخل مصر، كانوا قلقين جدا من هذه العلاقات.
0: ليش الفرنسيين كان عندهم موقف سلبي منه؟
1: لأنه لم يتبنى المشروعات. طبعا الفرنسي والإنجليزي عرضوا على محمد علي قبل مجيء عباس، يعني مشروع قناة السويس لسان سيمون عرضوه على محمد علي ورفض، وقال لا أريد بسفورا جديدا في مصر، فحاولوا لاحقا مع عباس، هو كان بعيدا عنهم تماما. هو كان علاقته طيبة بالإنجليز أكثر. والإنجليز أصحاب مشروع السكة الحديد من وقت ما جالوي عرض على محمد علي ولاحقا في وقت عباس.
0: طيب ليش علاقته بالإنجليز حلوة وعلاقته بالفرنسي مش حلوة؟
1: هقول لحضرتك، لأنه هو كان يخشى الآخر ويكره الأوروبيين جدا، وعمره ما راح أوروبا، وعمره ما اطلع على ثقافة أوروبية، ولم يشارك في تربيته مثلا بعض الأجانب زي ما حصل لاحقا مع سعيد. يعني سعيد كان اللي بيربوه فرنسويين، هو كان تركي النزعة والصبغة والهوى والرؤية وكل شيء. الوحيد اللي قدر يخترق هذه المسألة كان القنصل البريطاني ميري، لأنه كان يجيد اللغة التركية، يعني حاجز اللغة لم يكن موجودا، فاقترب جدا من عباس وقدر أنه فعلا يأثر عليه في

0: في مسألة إقامة مشروع كبير اللي هو مشروع السكة الحديد
1: وده في عهد عباس.
0: في عهد عباس، وده كان مشروع الحقيقة مهم جدا بالنسبة لإنجلترا، لأنه هيأثر الطريق البري إلى الهند، تقدر تتجه البريطاني. وقتها الحقيقة الإنجليز وقفوا معاه أمام السلطان العثماني، السلطان العثماني كان رافض أنه يديله الإذن بهذا المشروع، بينما هو كان يرى أن، والإنجليز أيضا نفس الرؤية، أن إقامة خط سكة حديد ده شأن داخلي، مش مفروض أن احنا ناخد موافقة السلطان العثماني. بينما المشروع الفرنسي ده قناة في منطقة مهمة، والدول الأوروبية ممكن يعني موازين القوة هتختلف في العالم لما نعمل القناة، لكن ده شأن داخلي. وفي نفس الوقت كان هناك نوع من التحريض على أن التنظيمات العثمانية من قبل الدولة العثمانية على مصر ممكن أنها تؤدي إلى متغير ما بعد فرمان 41، أن مصر أصبح من حقها نوع من الاستقلالية، فالتنظيمات العثمانية تضرب هذا الاستقلال.
1: طيب، الشرح اللي تفضلت فيه حضرتك يعني أن الرجل يتصرف بدوافع عقلانية أو واقعية أو عملية في السياسة، وليس مجنونا أو مريضا نفسيا.
0: لا يعني
1: تسمحي لي بس أستعرض المادة عشان أنه نحكي
0: طب وبعدين نتكلم فيها دي،
1: يهمني أسمع رأيك.
0: طب
1: فيها.
0: أوكي.
2: حتى التاريخ نفسه قد تخلى عن عباس حين يتناسى مميزاته وقدراته كحاكم ذو مبادئ وأفكار مختلفة، وفقط يتذكر كونه شخصا منطويا منعزلا في قصره لا يكلم أحدا إلا من خلال حجابه الأشداء.
3: بعض الأقاويل بتقول إن هو كان ليه علاقات مثلية بسببها اتقتل، وبعض الآراء التانية بتقول إن هو كان حاكم وطني ورفض الدين الخارجي.
1: طيب أيضا نسمع المادة الثانية لأنها ذات صلة، أن القسم الأول هل هو مريض مجنون يعني أوكي. والقسم الثاني هل هو متخلف يعني مش عاوز تحديث ولا شيء. نسمع.
4: واحد من أسوأ حكام مصر عباس باشا الأول، عباس حلمي، دولة في عهده كانت مليانة مشاكل في كل الجوانب، غير المشروعات اللي قام بيها كلها كانت بتنتهي بالفشل.
5: عباس الأول أنا مش بتجنى عليه، عباس الأول منع وقلل من البعثات التعليم اللي كانت بتروح أوروبا ونفاها خالص ومنعها خالص.
1: طبعا هذه نماذج من الاراء في السوشيال ميديا،
0: وحتى الصوره صوره محمد بن عبد الوهاب
1: هرب احد ابناء محمد بن عبد الوهاب مش صحيحه
0: والصوره مش صحيحه كمان. أيوة. يعني
1: وكمان هو يقصد الامام فيصل يعني هذا نموذج من المتداول في السوشيال ميديا، لا دقه ولا يعني انضباط علمي ولا شيء، لكن خلينا في المهم
0: ارد عليهم.
1: هل هو مريض نفسيا او مجنون؟
0: من يحكم بانه مريض نفسيا؟ يعني إذا كان حتى في وقتنا الحاضر بعد التقنيات العالية وارتفاع شأن العلوم النفسية والسلوك النفسي وكل شيء، تقدر تحكم على حد المريض النفسي إزاي؟ فإنهم يحكموا عليه أنه مريض نفسيا، لا، هو بعض السلوكيات يعني غير الواضحة أو متشددة أو لكن أنا برضو يعني عايزة أكون إيه، محامي الخصم أو محامي الشيطان، عايز أقول
1: خلينا نقول
0: محامي الغائب، يعني هقول أعداؤه كانوا كثير، إما من الكتاب الفرنسيين أو من الأسرة نفسها، لأنه وقع في مشاكل مع الأسرة العلوية. يعني ما بعد رحيل محمد علي كان في خصومات خاصة بالورث، وقع مع عماته ومع عمه سعيد وعمه عبد الحليم، وكان مشكلة في الورث واستولى على الأراضي اللي هي كانت من حقهم، فيه هناك خصومة مع الأسرة. لكن مسألة أصله كان وهابي، معلش ده اتولد سنة كام وقت الحرب، هياخد الفكر وهابي ازاي يعني. يعني هياخده ازاي؟ ومنطق مسألة أصله كان بيخيط
1: الأفواه،
0: دي قصص كلها أساطير مفتعلة، يعني ما افتكرش انه هو كان
1: لو بيقول عليه كمان انه كان من صاحب الاسياد والجن والعفاريت
0: لا، ما الجن والعفاريت دي ثقافه فعلا وقتها، ما بقول لحضرتك في بعض اسامي غيره بقى لما نتكلم عنه. أيوة ان شاء الله. كانوا بيعملوا جلسه تحضير ارواح علشان يسالوا اجدادهم نعمل ايه في المسائل،
1: معناته ثقافه سائده عند
0: انما هو كان يخشى من العلماء والمفكرين، ويرى أنهم صحرة ويخاف منهم. ويقال أنه مثلا من ضمن اللي قيل أنه، ومش قيل، هو فعلا حقيقيا أنه نفى رفاعة الطهطاوي إلى السودان بحجة أنه يعني يدير المدرسة اللي أنشأها هناك، فرفاعة الطهطاوي راح وتقبل الموضوع وقعد يترجم روايات فرنسية وغير ذلك. لكن في نفس الوقت هو قرب علي مبارك منه وخلاه يعمله برنامج تعليمي قليل النفقات في ذلك الوقت، وفي نفس الوقت استخدم نبار باشا اللي هو كان اسمه باش مترجم كبير المترجمين، واتقال وقتها طب ازاي يستخدمه وهو كان على علاقة

0: طب لا يعني مش مفهومة دي. فخلينا ما نقولش نظرية المؤامرة في كل الوقت، لكن هو فعلا بعض الأمور كده تحسب ضده. مثلا انت بتنفي علماء، ومنهم مثلا اللي كان مسؤول عن مكتبة جامع محمد بيك أبو الدهب، فوقتها قال اللي جاله روح قول له انا معايا مكتبة، انا مسؤول عن مكتبة قيمة وكذا. فقال له عبارة، قال له خليه ياخد المكتبة ويسافر. ففعلا عمل كده، وما كانش فيه بقى حاجة خاصة بتسفير كتب او تسفير اثار، كان الدنيا لسه مبكرة يعني. فاخد الكتب وسافر، وطبعا العلماء المفكرين كانوا متضايقين وحاولوا يتحصلوا على الباقي من المكتبة، لقوا مجموعة من الاوراق القديمة والدشر. فهو يعني احيانا لا يكون مقدر لهذه المسائل.
1: يعني شخصية شديدة، بس في حاصل القول من الصعب ان نصفه بالمريض النفسي مثل ما تفضلتي حضرتك. هو هذا موضوع محتاج تشخيص ومحتاج وبعض تصرفاته مفهومة وبعضها غير مفهومة،
0: وبعضها يعني فيها ممكن تكون حقيقية على فكرة. ممكن تكون حقيقي وغير حقيقي. ما انا كمؤرخ وانا بتكلم دلوقتي سنة كام وهو
1: مظبوط،
0: يعني
1: قد يكون هناك دوافع لا نعلمها يعني، مثلا
0: او روايات كتبت غير حقيقيه ما انا مش قادره اقول.
1: مضبوط، مثلا من قبل الخصوم.
0: لكن انا اللي عايزه اؤكد عليه ان عصره فعلا كان عصر ركود، لان ضربت التجربه.
1: هذه نقطه مهمه نعيد التاكيد عليها طبقا لكلام حضرتك. صحيح عصره عصر ركود وتراجع في المشاريع، لكن السبب مثل ما فهمت من كلامك انه ورث معاهده لندن التي ادت الى تحجيم وتقييد الدوله.
0: ولذلك حتى المصري. حتى المؤيدين للعباس يقولوا ايه، ده كفايه انه لغى نظام الاحتكار. يا جماعه ما الاحتكار كان انتهى بنهايه محمد علي، وبناء الدولة الحديثة توقف، وإن معاهدة لندن والفرمان المعدل يعني كان من أهم البنود تطبيق المعاهدات المبرمة مع الدولة العثمانية، وأهمها معاهدة بلتا ليمان المنعقدة 1838 لحد 42 ما حدش بينفذها في مصر.
1: والتي تقول
0: تعطي حرية التجار للنزول إلى مصر والتعامل مع المنتج مباشرة، سواء الفلاح اللي بيزرع او التاجر او الصانع. خلاص اطلقت الحريه. قبلها كان محمد علي مانع عن تطبيق المعاهده. لما طبقت في مصر انتهى عهد الاحتكار. فيعني حتى اللي بيدافعوا عنه بقول لهم ما تدافعوش، لان هو مالوش يد في كده.
1: يعني هذه قيمه الصراحه الحديث المتخصصين والمؤرخين، انه الصوره التي لا تبدو لنا مفهومه حين نضعها في سياقها ومسبباتها تبدو لنا على الاقل مفهومه، مش بالضروره تكون مقبوله بس على الاقل مفهومه. يعني
0: نقطه مهمه جدا جدا، احنا عاده كمؤرخين او حتى الباحثين ابنائنا الجدد يعني نبحث في الشخصيات المهمه المؤثره زي محمد علي، اسماعيل. اسماعيل شخصيه مهمه جدا جدا ولنا دراسات فيه وانا ليها بشكل شخصي. لكن عباس ممكن يهمل ونقول طب هو عمل ايه، دي فتره قليله وفتره ركود، ولا نناقش لماذا هذا الركود. وان يستسلم غير المتخصصين سواء شباب او غير شباب حتى للسوشيال ميديا وللناس اللي بتعمل فيديوهات وافلام ويقولوا، يعني واحد منهم طالع بيقول اسوأ حكام مصر. انت يعني بشويش يعني انا دلوقتي قاعده، انا لا مع ولا ضد، لكني اناقش حاله شخصيه ومتغيرات دوليه ومحليه وعلاقات مع الجيران مع الحجاز ومع الشام ومع العراق وتاثيرات عثمانيه ونفوذ اجنبي عايز يدخل. يعني مهم جدا الحقيقه، احيي حضرتك انك اخترت هذه الشخصيه.
1: الله يخليك.
0: وان برنامج بالشكل ده ما يعني غير المتخصص يشوفه يبتدي يقول ايه اللي احنا بنسمعه او احنا ليه بنطلق
1: على الاقل. نثير اسئله دكتوره. نثير اسئله
0: يعني
1: حول
0: مهمة جدا جدا
1: أو
0: يعني
1: او نجادل ونساجل بعض المسلمات اللا علميه.
0: صحيح.
1: يعني على الاقل يعني. الدكتوره ايمان عامر مدير مركز دراسات تاريخيه في جامعه القاهره، وهذه الافادات الشيقه والجميله وتحريض الذهن على التفكير والنظر بطريقة غير تقليدية إلى التاريخ من خلال هذه الشخصية الجدلية.
0: أكثر المحرضين يعني صراحة. حوار كله تحريض
1: بس تحريض إيجابي.
0: إيجابي طبعا. أنا بشكرك يعني. حتى على اختيار الشخص.
1: الله يخليك يا دكتور. أنا اللي أشكرك على كريم وقتك، كما أشكركم أيها الكرام والكريمات على تخصيص هذا الوقت معنا لمتابعة ومحاولة فهم شخصية من أهم الشخصيات الجدلية في التاريخ العربي الحديث. إلى اللقاء. We'll be right back.

0: أسئلة المعلقة أكثر من الإجابات.
1: قضية اغتيال الدكتور سيف الإسلام ليست حدثاً عابراً.
0: الملف لا يتوقف عند حد الاغتيال، بل يمتد ليفجر أزمة أمنية وخيانات محتملة.
1: لدينا أولوياتنا في الاتهام.
0: هل تعتقد بأن هناك تعمد بالتعتيم على هذه المسألة؟
1: الآن القضاء في اختبار حقيقي.
0: دكتور عقيل الدلهوم، رئيس اللجنة الإعلامية والحقوقية لكشف حقيقة اغتيال سيف الإسلام القذافي.
1: السؤال ليس من القاتل، بل من هو المستفيد
0: بموت الدكتور سيف الإسلام القذافي؟ هل انتهى بالفعل حكم قبيلة القذافة؟
1: هذا سؤال خطير ويحتاج إلى تصحيح.
0: السؤال محتاج إلى تصحيح، يحتاج إلى إجابة.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
4: يبدأ النقاش والتحليل.
3: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحاً.
5: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
6: نأخذ دروساً من هذا التاريخ. سيف بن ذيزان شخصية كبيرة جداً في اليمن. نستقي معلوماتنا التاريخية من هذه النقوش التي تعتبر لب الحقيقة.
7: ثمة أساطير ومبالغات أحاطت بالرواية اليمنية القديمة لدرجة أنه كان فيها أشياء غير قابلة أحيانا للتصديق.
6: البحث الآثاري التاريخي لم يصل بعد إلى كل النقوش اليمنية. لا يوجد نقش واحد حتى اليوم ذكر اسم بلقيس. هناك من الأحباش من يرون أنفسهم هم جزءا من التاريخ اليمني.
7: الأستاذ والباحث اليمني توفيق السامعي.
5: تجال مع مشاري الذايدي، السبت 10:30 على شاشة العربية.
8: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
9: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
8: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
10: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
11: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
12: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. أكدت القيادة المركزية الأمريكية قبل قليل بدء شن ضربات على أهداف عسكرية إيرانية لليلة 11 على التوالي. وقال الجيش الأمريكي إن الضربات العسكرية تهدف إلى تقويض قدرات إيران على تهديد السفن التجارية في مضيق هرمز. هذا وأعلنت وسائل إعلام إيرانية تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في العاصمة طهران. وقبل ذلك تحدث إعلام إيراني عن سماع ذوي عدة انفجارات في كل من بوشهر جنوب غرب إيران، إضافة لتبريز شمال غرب البلاد وميناء معشور في جنوب محافظة الأهواز ومحيط سيريك في محافظة هرمزغان الواقع جنوب شرق إيران. كما سمعت أصوات انفجارات في سماء مينائيت شهبار وكنارك جنوب شرق إيران. وهذه صور التي وصلتنا قبل قليل لأثار القصف على ميناء معشور. وأيضا الإعلام الإيراني كان قد تحدث عن انفجارات في شهبار وكنارك جنوب شرق إيران. كما أكد الإعلام الإيراني تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في كرج غربي طهران. وطبعا يأتي ذلك إثر إعلان الجيش الأمريكي عن بدء هجومه لليوم 11 لضرب الأهداف في الداخل الإيراني، وذلك لتقويض قدرات إيران على تهديد السفن التجارية في مضيق هرمز. إذن كان الجيش الأمريكي قد أعلن عن بدء قصف أهداف عسكرية إيرانية. وردا على ذلك الإعلام الإيراني أعلن عن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في قلب العاصمة طهران التي أيضا شهدت سلسلة من الانفجارات. وكالة فارس أكدت سماع ذوي عدة انفجارات في محيط سيريك شرقي محافظة هرمزغان. وأيضا وكالة فارس أكدت انفجارات في معشور جنوبي الأهواز، وأيضا في تبريز شمال غربي البلاد، وأيضا في بوشهر جنوب غرب إيران حيث يوجد أو تقع منشأة نووية في بوشهر. إذن كانت هذه أبرز الأخبار العاجلة في تطورات المشهد في إيران هذه الليلة مع بدء العمليات العسكرية والقصف على أهداف معينة في قلب إيران، وتحديدا تركز القصف في الساحل الغربي لإيران لشل القدرات الإيرانية.